0: 14 كيلومتر تجمعنا وكتفرقنا، ولذلك لازم في هذه الحالة العالمية اللي كنمروا فيها نتعاملوا يد في اليد.
1: هذا اللقاء المنعقد في فالنسيا سلط الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها المغرب والإصلاحات المهيكلة التي باشرها من أجل تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمارات الأجنبية. أعبر عن ارتياحي لحجم المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا، فما يقرب من 2800 شركة فالنسية تصدر نحو المغرب، إذ يعتبر منصة لوجستية وصناعية حقيقية في اتجاه القارة الإفريقية.
2: العلاقات بين بلدينا تتميز بحسن الجوار، كما أن البيئة الملائمة التي يوفرها المغرب خصوصا من حيث الأمن والربط والبنيات التحتية تمثل عاملا أساسيا لتعزيز تنافسية المقاولات. المغرب يمثل بالنسبة للنسيج المقاولاتي الإسباني ليس فقط سوقا، بل أيضا حليفا استراتيجيا تربط إسبانيا به علاقات اقتصادية وإنسانية عريقة.
1: مختلف الموائد المستديرة ولقاءات الأعمال الثنائية المنظمة بهذه المناسبة أتاحت مناقشة عدة مواضيع، من بينها المغرب منصة جاذبة للاستثمار الأجنبي وفرص الاستثمار وآليات الدعم.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: الخبر من المصدر. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
4: ريم راديو.
3: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: العين الزرق مسكي الواقعة بجماعة شرفاء مضغرة على بعد حوالي 20 كيلومترا من الرشيدية تستعيد ملامح صورتها الأولى بعد سنوات من الجفاف وتراجع صبيب الأنهار، لتعود معها الحياة من جديد إلى هذا المنتجع الطبيعي. ومع عودة المياه إلى مجراها الطبيعي دبت الحركية في الموقع، حيث توافد الزوار والأسر التي وجدت في هذا الفضاء متنفسا طبيعيا قريبا من المدينة تزامنا مع حلول فصل الصيف.
6: مسكي واحد المتنفس ديال الجهة وديال المغرب كامل، انه كيجيو السواح وكيجيو الناس ديال جميع الاقاليم المغربية لهذه المنطقة. هذه
7: تعتبر عين الزرقاء المسكي المتنفس الوحيد لساكنة اقليم الرشيدية بصفة عامة، وكذلك فهي موقع استراتيجي يعتبر ذا تراث طبيعي باعتباره يوحد بين ما هو واحة جبلي وغابوي وكذلك منابع مائية طبيعية.
5: وهكذا تبقى عودة المياه إلى العين الزرقاء مسكي أكثر من مجرد حدث طبيعي، لتشكل بداية أحياء لذاكرة صيفية راسخة وبارقة أمل لتأهيل موقع شكل لعقود أحد أبرز المعالم الطبيعية والسياحية بواحة الرشيدية.
4: ريم راديو.
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: ريم راديو.
1: أية استراتيجيات لإدماج تدبير المخاطر في السياسات العمومية بالمنطقة العربية؟ موضوع شكل محور ورشة علمية نظمت في مراكش بمشاركة عدد من الخبراء من بلدان عربية.
8: اللقاء العلمي يندرج ضمن أنشطة مختبر الدراسات الدولية والدستورية وتحليل الأزمات والسياسات، وهو عبارة عن ورشة علمية يشارك فيها عدد من الباحثين من مختلف البلدان العربية وأيضا من المغرب بشراكة مع المركز العربي للأبحاث، وسوف نتناول فيه يعني مجموعة من التجارب الإقليمية على مستوى استحضار المخاطر ضمن السياسات العمومية.
1: هذه الورشة فرصة لتبادل التجارب والخبرات العربية في مجال تدبير المخاطر واستشراف سبل إدماج المقاربة الاستباقية ضمن السياسات العمومية.
9: حاولنا أن نتناول مسألة تداعياتها على المجال السياسي والمجال الاجتماعي والمجال المؤسسي في العالم العربي برمته. فالهدف أيضا من هذا اللقاء هو يعني تحديد هذه المخاطر واقتراح بعض الحلول.
1: أشغال هذا اللقاء توزعت على جلستين علميتين تناولتا عددا من التجارب العربية والمقاربات المرتبطة بإدماج تدبير المخاطر في السياسات العمومية.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: الفنانان المغربيان أمينوكس وكريمة غيث يقدمان حفلا غنائيا مفعما بالحيوية والحماس على منصة النهضة بالرباط، وذلك ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. السهرة انطلقت بإيقاعات شبابية سريعة ومبتكرة. الحفل الذي يعد ثالث مشاركة على التوالي لأمينوكس في مهرجان موازين شهد تفاعلا لافتا بين الفنان الشاب وجمهوره الذي شاركه الغناء. خلال هذا الحفل الذي استمر لأكثر من ساعة، قدم أمينوكس أحدث أعماله الغنائية وسط تصفيقات حارة من الجمهور، وما أن اعتلت الفنانة كريمة غيث المنصة حتى تغير إيقاع الحفل من الحماس إلى أجواء الفرح والاحتفاء بالتراث. غيث قدمت لوحة كوريغرافية مستوحاة من التراث الأمازيغي لمنطقة سوس بمشاركة راقصين يرتدون أزياء ذات طابع أمازيغي تكريما لأصولها واحتفاء بتعددية الروافد الثقافية بالمغرب.
3: غيم راديو.
4: غيم راديو.
3: الخبر من المصدر. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: غيم راديو.
3: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
12: بالقنيطرة أعطيت انطلاقة أشغال بناء المحطة الطرقية الجديدة للمدينة خلال حفل ترأسه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بحضور عدة شخصيات من بينها عامل إقليم القنيطرة والمدير العام للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك. هذه البنية التحتية التي ستقام على مساحة 4 هكتارات تندرج ضمن جيل جديد من المحطات الطرقية التي تستجيب لمتطلبات التنقل الحديثة.
13: نسعى من خلال هذا المشروع أن يكون مشروع نموذجي اللي غادي يكون الانطلاقة ديال واحد الجيل جديد من المحطات الطرقية على صعيد المملكة، بالخصوص أقطاب يعني الكبيرة اللي فيها ضغط سكاني ضغط اقتصادي كمدينة القنيطرة، اللي غادي تستجب لجميع المتطلبات واللي غادي تكون فيها يعني ضمان ديال الاستمرارية ديال السفر، سواء بالنقل ديال سيارات الأجرة الصغيرة الكبيرة، النقل المزدوج وكذلك الربط مع المحطة الطرقية إضافة إلى جميع وسائل النقل الأخرى.
12: المشروع يشكل نموذجا رائدا من شأنه أن يؤسس لجيل جديد من البنيات التحتية الخاصة بالنقل عبر المملكة، لا سيما بالأقطاب الكبرى التي تتميز بكثافة ديموغرافية وحركية اقتصادية مهمة. هذه المحطة الطرقية يقوم تصميمها على رؤية تتجاوز الوظيفة التقليدية للنقل، إذ يهدف إلى تعزيز الطابع الحضري للموقع وجعل المحطة فضاء عموميا حقيقيا في خدمة المرتفقين وسكان المدينة. المشروع يرتكز على شكل هندسي كوني يتمثل في الدائرة التي تشكل الأساس الناظم للتصميم الهندسي برمته.
14: تقريبا في المغرب كاين 60% ديال المسافرين كيسافروا بالقطار، وكتعرفوا كذلك على أنه البنايات بحال المحطات ديال سكك الحديد أو المطارات انتقلت بكيفية قوية نوفيل جينيراسيون، يعني تسعات وكتكتسي يعني بآليات ديال الاستقبال وديال الأمن إلى آخره من أعلى طراز.
12: على غرار المحطتين الطرقيتين للرباط وطنجة، ستزود المحطة المستقبلية للقنيطرة ببنيات تحتية وتجهيزات من الجيل الجديد، لا سيما في مجال التذاكر الإلكترونية، مع إدماج فضاءات تجارية ومساحات خضراء مخصصة لتحسين راحة المسافرين وتيسير انسيابية التنقلات.
4: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.

0: الشباب دابا يلاه كياخذوا عطله خصهم يستافدوا شويه، يدخلوا للانترنت، كاين مسائل مزيانه بحال كيتعلموا اللغات، يدخلوا لدي سيت، كاين دي بروغراماسيون، كاين الشيء ديال الانفورماتيك مزيان، ياخذوا سوايع. المهم ما يضيعش الانسان الوقت ديالو غير في دي فيديو بحال هكا كيشوفوا شي حوايج غير تافهه، فهمتي؟ الله ما الانسان ما يضيعش الوقت ديالو.
1: اذا احنا كنعرفوا بان الصيف كيكون عندنا وقت يعني زائد حيت ما كتكونش القرايه، كيكون عندنا لي كونجي اكسيتيرا. دونك بالنسبه للتعلم الذاتي فهو واحد الفرصه مزيانه كتعاوننا اننا نمشيو يعني باللي فورماسيون ديالنا اكثر، كتعاوننا اننا نديفلوبا في مجموعه من المجالات. يعني الواحد فاش كيتعلم بوحدو فهو كيكون عنده واحد لافونتاج، يعني كيتعلم بواحد الطريقه يعني مضبوطه اكثر ومتقونه اكثر. دونك انا كنشجع بزاف على التعلم الذاتي،
2: يقرا اقتصاد، يقرا بزاف، يشوف العالم شنو داير فيه. بالنسبه للشباب دابا تبارك الله اللي كاين راه عطى الله ما يدير، كاع الطرق محلوله، عطى الله ما يدير، عطى الله يقرا يدير بزاف ديال الحوايج مقلب في الترفيه وفيها استفادتها هي في نفس الوقت. اي حاجه تعلمتيها في هذه الحياه الا وتتنفع، شتي تقبطها لغه تعلمها راه عندك فيها استفاده كبيره بزاف، غتنفعك واحد النهار غتنفعك.
3: الشباب خاصهم يستثمروا الصيف في شي حوايج زوينه بحال بلاصه ما يسكرولي في تيك توك ولا انستغرام، يتعلم المونتاج ولا يتعلم لغات جديده حيت يقدروا هاد المهارات ينفعوا في المستقبل ديالو. بحال دابا عنده الباك ولا شي قرايه العام الجاي، يبدا القرايه في هاد الصيف عادي يخلي داكشي ثانوي.

0: ريم راديو
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: من بعد 12 عام ديال التوقف رجعت كأس العالم من جديد. الموعد كان مع البرازيل. نسخة 1950 كانت مختلفة تماما حيث ما كانش فيها النهائي بالطريقة المعتادة. البطولة كانت مبرمجة تعرف المشاركة ديال 16 منتخب، لكن بعد عدة انسحابات شاركوا غير 13 منتخب، وهذا الشيء خلى الفيفا تعتمد نظام استثنائي. المنتخبات توزعت على 4 ديال المجموعات. تأهلت للمجموعة الحاسمة البرازيل، الأوروغواي، إسبانيا والسويد، واللقب كان غيتحسم حسب عدد النقاط. منذ البداية بل المنتخب البرازيلي هو المرشح الأول للتتويج. ربح السويد بسبعة ديال الأهداف مقابل هدف واحد، ومن بعد فاز على إسبانيا بستة ديال الأهداف مقابل هدف واحد. في المباراة الأخيرة كان كافي غير التعادل باش البرازيل ترفع أول كأس عالم في تاريخ ديالها. في 16 يوز سنة 1950 احتشد أكثر من 170 ألف متفرج في ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، في واحد من أكبر الحضور الجماهيري اللي عرفته كرة القدم. البرازيل سجلت الهدف الأول مع بداية الشوط الثاني، وسط فرحة كبيرة في المدرجات. لكن الأوروغواي كان عندها رأي آخر وعدلت النتيجة. جاء السيديس جيجا وسجل بعدها هدف الفوز، وهو اللي منح منتخب بلاده الانتصار بهدفين مقابل هدف واحد. بعد الفوز هذا توجات الأوروغواي بلقبها العالمي الثاني بعد 20 سنة من أول تتويج. أما هذه المباراة هذه فدخلت تاريخ كرة القدم باسم ماراكانازو، وبقات حتى اليوم من أكبر المفاجآت اللي عرفها المونديال.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
2: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
0: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: انعقد في الرباط الجمع العام الثامن للاتحاد العالمي للتعاضد بمشاركة رؤساء تعاضديات يمثلون أزيد من 26 دولة من مختلف قارات العالم.
5: هذا الموعد الدولي الهام يشكل في الحقيقة فرصة ومناسبة لتبادل الخبرات بين مختلف المؤسسات التعاضدية عبر العالم.
4: هذا الموعد عرف مشاركة مسؤولين وخبراء وفاعلين في مجالات التعاضد والحماية الاجتماعية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، شكل مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب وتعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات التعاضدية عبر العالم. هذا اللقاء يتيح مساحة أساسية للحوار وبناء رؤية مشتركة للتحديات التي تواجهها المنظمات التعاضدية، فالمشاركون يجتمعون حول موضوع يكتسي أهمية بالغة يتمثل في تعزيز حكامة التعاضدية العالمية والتحديث والشفافية. الجمع العام للاتحاد العالمي للتعاضد تميز بتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الجمعية الوطنية للتعاضديات في كولومبيا كونامتول والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب لتعزيز التعاون في مجالات التكوين والتأطير.
2: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
6: غيم راديو.
7: دورته الثانية بعد المئة، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن مهرجان حب الملوك بمدينة صفرو يمثل نموذجا رائدا في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. في كلمة تليت نيابة عنه بمناسبة افتتاح هذه التظاهرة، أوضح السيد بن سعيد أن المهرجان يشكل محطة هامة للاحتفاء بالتنوع الثقافي والفني للمملكة وتعزيز الإشعاع السياحي والاقتصادي لمدينة صفرو.
8: هو مهرجان يعني بالموروث الثقافي المغربي الذي يعتبر أحد مكونات الأساسية للهوية المغربية، وكذلك يساعد على تشجيع الحركة الثقافية وتقوية الجاذبية السياحية للإقليم.
7: ولعل أقوى لحظات حفل افتتاح هذه التظاهرة تمثلت في تتويج ملكة حب الملوك تحت تصفيقات الجمهور الحاضر في أجواء حماسية متميزة، كما تم تقديم لوحة تراثية تحت عنوان أعراس مغربية تبرز غنى وتنوع العرس المغربي بمشاركة ثلة من الفنانين والمجموعات التراثية.
9: العرض ديالنا عبارة عن تقديم عرس شمالي في مدينة صفرو، واليوم بما أن تم اختيار ملكة جمال حب الملوك، فاليوم احنا غنعرسوا إن شاء الله ملكة جمال حب الملوك.
10: أول حاجة كنهدي هذا اللقب لساكنة مدينة صفرو كلها الصراحة اللي دز مهرجان في المستوى.
7: برنامج المهرجان تضمن سهرات فنية أحياها نخبة من الفنانين المغاربة بمنصة باب المقام ومنصة قرية الفنون الشعبية، فضلا عن ندوات فكرية وورشات فنية وقرية للأطفال.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
11: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
12: هو لقاء جمع مهنيين وفاعلين في المنظومة البحرية الوطنية بالدار البيضاء، أكدوا خلاله على الدور المحوري للكفاءات البحرية الوطنية في مواكبة أوراس تطوير القطاع البحري وتعزيز مكانة المغرب كقوة إقليمية وقارية في هذا المجال.
13: هذا اليوم يأتي لإعطاء القيمة لرجال البحر من حيث مساهمتهم في الاقتصاد العالمي والمبادلة التجارية العالمية. نحن هنا لنحتفل بهم ولنعبر لهم عن امتناننا وشكرنا واعتزازنا بهم.
12: المشاركون أكدوا خلال هذا اللقاء المنظم تحت شعار رجال البحر مفتاح النهضة البحرية للمملكة أن المغرب يتوفر على مؤهلات استراتيجية وبشرية مهمة تؤهله للإطلاع بالدور الريادي في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية.
14: التام ديال هذا العام هذا هو رجال البحر مفتاح النجاح ديال النهضة البحرية، باش يكون عندنا أسطول بحري مغربي تنافسي كما نادى به صاحب الجلالة في الخطاب ديال المسيرة ديالو.
15: حنا كوم دي زيليف اوفيسيي في لا مارين مارشو، حنا فرحانين بزاف نكونوا في هذا الدومين اللي كيخول لنا اننا نخدموا في دومين لي اونيك ونديكوفريو لو موند كامل.
12: اللقاء شكل مناسبة لتكريم عدد من البحارة المغاربة والمهنيين والفاعلين في القطاع الذين ساهموا في تطوير المنظومة البحرية الوطنية، فضلا عن تنظيم حفل لتوزيع جوائز التمييز البحري احتفاء بالكفاءات التي بصمت على مسارات مهنية متميزة في خدمة القطاع.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
16: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
6: الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة تختتم بطنجة بالدعوة إلى تعزيز التعددية المحلية والديمقراطية التشاركية وإلى جعل الجماعات الترابية فاعلا في التحولات العالمية. أشغال المؤتمر تميزت بالمصادقة بالإجماع على الإعلان السياسي والوثيقة الختامية اللذين يرسمان التوجهات الكبرى للشبكة العالمية للجماعات الترابية لما بعد 2030.
17: هذا المؤتمر اللي حضى بمشاركة واحد العدد كبير ديال العمداء داخل على العالم، هذا العدد اللي كيتجاوز 2500 عمدة، اللي كانت واحد المشاركة جد جد مهمة ديال العمداء عبر العالم، وباعتراف الكاتبة العامة ديال المنظمة أن من أحسن المؤتمرات اللي دازوا 8 ديال المنظمة كان هاد مدينة طنجة هو اللي كان رقم واحد في هاد المؤتمرات هادو.
6: المنجزات المحققة خلال أيام المؤتمر تمثل منطلقا لمرحلة جديدة من العمل المشترك والتنسيق نحو أشغال الجمعية العامة للشبكة العالمية متروبوليس المقرر عقدها في 26 من يونيو، ما يعزز مكانة المغرب كمنصة مرجعية على الصعيد الدولي.
16: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
3: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
16: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
7: خلال ندوة نظمت بالدار البيضاء في إطار المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع، أكد المشاركون على الدور الاستراتيجي للتواصل في تعزيز فعالية أنظمة الإنذارات الجوية. المتداخلون شددوا خلال هذه الندوة المنظمة تحت شعار جعل إنذارات الرصد الجوي في متناول الجميع على ضرورة ضمان ولوج منصف إلى معلومات موثوقة ومفهومة وفي متناول جميع السكان المعرضين للمخاطر.
18: وسائل الإعلام كتلعب واحد الدور كبير في النشر، يعني المعلومة الرصدية، النشرات الإندارية، وهما عندهم صلة وصل بين يعني المديرية وكذلك المواطنين.
7: المناقشات انصبت على الخصوص حول سبل تعزيز وضوح رسائل الإنذار وتحسين نشرها لدى الفئات السكانية الهشة، وتعزيز دور وسائل الإعلام في نقل المعلومات الموثوقة ومكافحة الأخبار الزائفة خلال الظواهر الجوية القصوى.
19: دور ديالنا احنا هو دور أساسي في إيصال المعلومة للمواطن بطريقة صحيحة بعيدا عن أي تأويل اللي ممكن أنه يسبب مثلا في حالة هلع أو لا ممكن يعتبر الأشياء اللي هي مغلوطة.
7: هذا اللقاء المنظم من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية في إطار مبادرة الأمم المتحدة الإنذار المبكر للجميع يندرج في إطار الطموح الدولي الذي تقوده المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث والرامي إلى تمكين جميع السكان في أفق عام 27 و2000 من الاستفادة من أنظمة إنذار مبكر فعالة.
16: ريم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. رفع السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه الجمعة بنيويورك. وفي كلمة باسم المجموعة الإفريقية في الأمم المتحدة خلال جلسة عمومية بالجمعية العامة، أبرز السيد هلال أن الشعوب الإفريقية لم تكن بعد قد تحررت ولم تكن أصواتها تصل إلى الهيئات العالمية حين تم توقيع الميثاق. وأوضح أن هذا الميثاق والمبادئ التي دافع عنها وفرت الأساس القانوني والأخلاقي لتحررها، مذكرا بأنه بالنسبة لإفريقيا لا تعد المساواة السيادية للدول وحظر اللجوء إلى العنف والتهديد باستخدامه مجرد مفاهيم مجردة. واستعرض سفير المبادئ المؤسسة لميثاق الأمم المتحدة مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يقدم لإفريقيا وعدا بعالم أفضل، بل منحها الآليات لبنائه. وبعد مرور 81 عاما نظل عازمين على استخدامها. وذكر في هذا الصدد بالتزام إفريقيا إزاء الميثاق، مسجلا أن هذا الانضمام يتجسد ميدانيا من خلال مبادرات ملموسة. ومن بين هذه المبادرات تطرق السفير إلى القوات الإفريقية المنتشرة في مناطق عمليات حفظ السلام الأكثر صعوبة في العالم، وإلى الدبلوماسيين الأفارقة الذين ينكبون على الدفع قدما بأجندة 2030 وميثاق المستقبل وخلاصات مؤتمر إشبيليا حول تمويل التنمية. في المقابل لاحظ السيد هلال أن المؤسسات المنبثقة عن ميثاق الأمم المتحدة لم تفي بالتزاماتها إزاء إفريقيا، مسجلا أن مجلس الأمن الدولي الهيئة المكلفة بحفظ السلام والأمن الدوليين يجسد اليوم الواقع الجيوسياسي لسنة 1945 وليس العالم الذي نشهده في 2026. هذه الجلسة العمومية تميزت على الخصوص بمشاركة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة الجمعية العامة الأممية أنا لينا بيربوك.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير،

0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
2: انعقد في الرباط الجمع العام الثامن للاتحاد العالمي للتعاضد بمشاركة رؤساء تعاضديات يمثلون أزيد من 26 دولة من مختلف قارات العالم.
3: هذا الموعد الدولي الهام يشكل في الحقيقة فرصة ومناسبة لتبادل الخبرات بين مختلف المؤسسات التعاضدية عبر العالم.
2: هذا الموعد عرف مشاركة مسؤولين وخبراء وفاعلين في مجالات التعاضد والحماية الاجتماعية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، شكل مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب وتعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات التعاضدية عبر العالم. هذا اللقاء يتيح مساحة أساسية للحوار وبناء رؤية مشتركة للتحديات التي تواجهها المنظمات التعاضدية، فالمشاركون يجتمعون حول موضوع يكتسي أهمية بالغة يتمثل في تعزيز حكامة التعاضدية العالمية والتحديث والشفافية. الجمع العام للاتحاد العالمي للتعاضد تميز بتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الجمعية الوطنية للتعاضديات في كولومبيا كوناميتول والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب لتعزيز التعاون في مجالات

0: تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: في أجواء مفعمة بقيم السلام والحب، احتضن موقع شال التاريخي بالرباط أمسية فنية أحيتها الفنانة الغينية إنيدا مارتا، حيث نسجت من إيقاعات الكومبي التقليدية لوحة موسيقية ساحرة، وذلك ضمن فعالية الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. الحفل عكس غنى الموروث الموسيقي للقارة السمراء، حيث قدمت الفنانة لوحات من موسيقى الكومبي التي تمزج بين الإيقاعات التقليدية والغناء الشعبي لتفوح بمضامين وجدانية ترتبط بالهوية والانتماء. وفي سنة 2008 سجلت الفنانة مشاركة متميزة في معرض وومكس الذي يعد أحد أبرز المحافل الدولية المتخصصة في موسيقى العالم، حيث قدمت عرضا أمام أزيد من 3000 متخصص، ما مهد لإطلاق جولات فنية واسعة قادتها إلى كبريات المدن العالمية. ويواصل مهرجان موازين المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ترسيخ مكانته كحدث فني عالمي يجمع كبار النجوم العالميين والعرب والأفارقة.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
0: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس،
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية والسايس، وبداخل منطقة الغرب وسهول تادلة والجنوب الشرقي للبلاد، وكذا بالشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية فوق السواحل الأطلسية ومنطقة السايس وداخل منطقة سوس وشمال غرب الأقاليم الجنوبية. ويرتقب تمركز سحب غير مستقرة مصحوبة برعد بالمنطقة الشرقية والأطلسين المتوسط والكبير، مع نزول قطرات مطرية متفرقة أو زخات محلية، فضلا عن تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية، حيث ستكون مرفقة بتطاير غبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 25 و 30 درجة بجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد، وما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 20 و 25 درجة بالمنطقة الشرقية وشمال شرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و 21 درجة فيما تبقى من الأرجاء الأخرى. أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف بعض الانخفاض بمعظم أرجاء المملكة، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
1: غيم راديو،
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: موضوع شكل محور ورشة عالمية نظمت في مراكش بمشاركة عدد من الخبراء من بلدان عربية.
1: اللقاء العلمي يندرج ضمن أنشطة مختبر الدراسات الدولية والدستورية وتحليل الأزمات والسياسات، وهو عبارة عن ورشة علمية يشارك فيها عدد من الباحثين من مختلف البلدان العربية وأيضا من المغرب بشراكة مع المركز العربي للأبحاث، وسوف نتناول فيه يعني مجموعة من التجارب الإقليمية على مستوى استحضار المخاطر ضمن السياسات العمومية.
0: هذه الورشة فرصة لتبادل التجارب والخبرات العربية في مجال تدبير المخاطر واستشراف سبل إدماج المقاربة الاستباقية ضمن السياسات العمومية.
2: حاولنا أن نتناول مسألة تداعياتها على المجال السياسي والمجال الاجتماعي والمجال المؤسسي في العالم العربي برمته. فالهدف أيضا من هذا اللقاء هو يعني تحديد هذه المخاطر واقتراح بعض الحلول.
0: أشغال هذا اللقاء توزعت على جلستين علميتين تناولتا عددا من التجارب العربية والمقاربات المرتبطة بإدماج تدبير المخاطر في السياسات العمومية.
3: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
6: الخبرة الوطنية في مجال التحاليل ومراقبة الجودة شكلت محور الدورة الأولى ليوم المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيماوية بالدار البيضاء بهدف تعزيز جسور التعاون بين المختبر وشركائه المؤسسيين إلى جانب الفاعلين الخواص في القطاعين الفلاحي والصناعات الغذائية.
7: نعرفوا بلي سيرفيس ديالنا للمهنيين وباش كذلك نتبادلوا التجارب في ميدان التحاليل المخبرية وكذلك باش نعقدوا يعني شراكات.
6: هذا اليوم المفتوح شكل فضاء لتبادل وتقاسم التجارب حول أفضل الممارسات في مجال التحاليل والمتطلبات التنظيمية والتحديات المرتبطة بمراقبة الجودة، من خلال تمكين الفاعلين من الاطلاع بشكل أفضل على الإمكانات التقنية والعلمية التي يتوفر عليها المختبر. المشاركون شاركوا خلال جلسة عامة انتظارات المهنيين والتحديات الاستراتيجية المرتبطة بتطوير خدمات المختبر، خاصة في مجالات الابتكار والدعم التقني والرفع من نجاعة الاستجابة. هذا اللقاء شهد أيضا توقيع المختبر 4 اتفاقيات شراكة مع فاعلين مؤسساتيين ومهنيين.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
8: صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو.
0: المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب الكوشة يجري سلسلة مباحثات في جنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، تناولت على الخصوص تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان والنهوض بآلية الاستعراض الدوري الشامل وتقاسم التجربة المغربية في مجال الآليات الوطنية للتنفيذ.
9: اللقاءات اللي تمت اليوم هي أولا تقديم الخلاصات ديال الملتقى ديال الرباط حول تقييم تجربة الاستعراض الدوري الشامل اللي كانت محطة متميزة على المستوى الدولي، وهي إلى حد الآن حسب المسؤول عن المعاهدات والآليات داخل المفوضية بأنها المحطة الأولى الآن اللي قامت بهذه العملية.
0: المغرب يطلع بدور مهم جدا في دعم آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، ولذلك نشيد بالنماذج الجيدة التي تقدمها المملكة في مجال تنفيذ التوصيات. السيد بلكوشة أكد أن هذه الدينامية تندرج في إطار إرادة المملكة المغربية في مواصلة مساهمتها من خلال تقديم مقترحات إصلاح جديدة بهدف تحسين فعالية الآليات الدولية لحقوق الإنسان. التجربة المغربية متميزة، نرغب في الاستفادة منها بما يقوي التعاون القائم بين بلدينا في مختلف المجالات ويمكن بلدنا من الانخراط في هذه الدينامية الدولية. لدينا شراكة قائمة منذ فترة طويلة مع المغرب، تعززت باتفاق للتعاون يهدف إلى تنفيذ التوصيات الدولية خصوصا في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل. وعلى صعيد ذي صلة، شاركت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في لقاء خصص لتقديم خلاصات حوار غليون 11، ركزت فيه مداخلة المندوبية على دور الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير وتتبع التوصيات.
8: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
10: بالقنيطرة أعطيت انطلاقة أشغال بناء المحطة الطرقية الجديدة للمدينة خلال حفل ترأسه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، بحضور عدة شخصيات من بينها عامل إقليم القنيطرة والمدير العام للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك. هذه البنية التحتية التي ستقام على مساحة 4 هكتارات تندرج ضمن جيل جديد من المحطات الطرقية التي تستجيب لمتطلبات التنقل الحديثة.
11: نسعى من خلال هذا المشروع أن يكون مشروع نموذجي اللي غادي يكون الانطلاقة ديال واحد الجيل جديد من المحطات الطرقية على صعيد المملكة، بالخصوص أقطاب يعني الكبيرة اللي فيها ضغط سكاني ضغط اقتصادي كمدينة القنيطرة، اللي غادي تستجب لجميع المتطلبات واللي غادي تكون فيها يعني ضمان ديال الاستمرارية ديال السفر، سواء بالنقل ديال سيارات الأجرة الصغيرة الكبيرة، النقل المزدوج، وكذلك الربط مع المحطة الطرقية، إضافة إلى جميع وسائل النقل الأخرى.
10: المشروع يشكل نموذجا رائدا من شأنه أن يؤسس لجيل جديد من البنيات التحتية الخاصة بالنقل عبر المملكة، لا سيما بالأقطاب الكبرى التي تتميز بكثافة ديموغرافية وحركية اقتصادية مهمة. هذه المحطة الطرقية يقوم تصميمها على رؤية تتجاوز الوظيفة التقليدية للنقل، إذ يهدف إلى تعزيز الطابع الحضري للموقع وجعل المحطة فضاء عموميا حقيقيا في خدمة المرتفقين وسكان المدينة. المشروع يرتكز على شكل هندسي كوني يتمثل في الدائرة التي تشكل الأساس الناظم للتصميم الهندسي برمته.
12: تقريبا في المغرب كاين 60% ديال المسافرين كيسافروا بالقطار. وكتعرفوا كذلك على انه البنايات بحال المحطات ديال سكك الحديد او المطارات انتقلت بكيفيه قويه نوفيل جينيراسيون، يعني تسعات وكتكتسب يعني باليات ديال الاستقبال وديال الامن الى اخره من اعلى طراز.
10: على غرار المحطتين الطرقيتين للرباط وطنجة، ستزود المحطة المستقبلية للقنيطرة ببنيات تحتية وتجهيزات من الجيل الجديد، لا سيما في مجال التذاكر الإلكترونية، مع إدماج فضاءات تجارية ومساحات خضراء مخصصة لتحسين راحة المسافرين وتيسير انسيابية التنقلات.
3: ريم راديو.
13: ريم راديو.
14: الخبر من المصدر.
0: في لقاء للأعمال بمدينة فالنسيا، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن العلاقات بين المملكتين الجارتين تعيش لحظة تاريخية، داعيا إلى توطيد روابط التعاون التي تجمع المغرب وإسبانيا، خصوصا في المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية.
15: كما تعرفوا إسبانيا هو الشريك الاقتصادي الأول ديال المغرب، وتطبيقا للتوجيهات الملكية السامية احنا هنا باش نطول العلاقات مع هذا الحليف والشريك استراتيجي ديال بلادنا. عندنا شراكة استراتيجية في كل المجالات.
16: المغرب وإسبانيا جوار، مسافة قليلة 14 كيلومتر تجمعنا وكتفرقنا، ولذلك لازم في هذه الحالة العالمية اللي كنمروا فيها نتعاملوا يد في اليد.
0: هذا اللقاء المنعقد في فالنسيا سلط الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها المغرب والإصلاحات المهيكلة التي باشرها من أجل تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمارات الأجنبية. أعبر عن ارتياحي لحجم المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا، فما يقرب من 2800 شركة فالنسية تصدر نحو المغرب، إذ يعتبر منصة لوجستية وصناعية حقيقية في اتجاه القارة الإفريقية.
17: العلاقات بين بلدينا تتميز بحسن الجوار، كما أن البيئة الملائمة التي يوفرها المغرب خصوصا من حيث الأمن والربط والبنيات التحتية تمثل عاملا أساسيا لتعزيز تنافسية المقاولات. المغرب يمثل بالنسبة للنسيج المقاولاتي الإسباني ليس فقط سوقا، بل أيضا حليفا استراتيجيا تربط إسبانيا به علاقات اقتصادية وإنسانية عريقة.
0: مختلف الموائد المستديرة ولقاءات الأعمال الثنائية المنظمة بهذه المناسبة أتاحت مناقشة عدة مواضيع، من بينها المغرب منصة جاذبة للاستثمار الأجنبي وفرص الاستثمار وآليات الدعم.
3: غيم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية.
18: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد ابتداء من اليوم السبت وإلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر غدا الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بكل من عمالات وأقاليم بني ملال والفقيه بن صالح وخريبقة والراشدية وتارودانت وسيدي قاسم وسيدي سليمان وسطات وقلعة سراغنة ومراكش ورحمنة وفقيق وجرادة واليوسفية وخنيفرة وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب كذلك تسجيل موجة حر غدا الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة بعمالات وأقاليم زاجورا وطاطا وسمارا وأسازاق وأوسرد وبوجدور ووادي الذهب وتنغير. كما تتوقع المديرية تسجيل الظاهرة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة بكل من عمالات وأقاليم سيدي بنور وخنيفرة وفاس ومولى يعقوب وتونات ووزان وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والصويرة والخميسات ومكناس من الاثنين إلى غاية الأربعاء المقبل. ومن المرتقب ينتهما نفس الظاهرة الجوية عمالات وأقاليم قلعة سراغنة وارحمنا واليوسفية وبني ملال والفقيه بن صالح ووادي الذهب وبوجدور وأصزاق وسمارة وطاطا وتارودانت وأوسرد وسطات وشيشوة ومراكش مع درجة حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة وذلك من الاثنين إلى الأربعاء. وتتوقع المديرية أيضا تسجيل زخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من 20 إلى 30 ملمتر بعملات وأقاليم خنيفرة وإفران وجرادة وبولمان وميدلت اليوم السبت من الساعة 1 زوالا إلى غاية 11 ليلا.
8: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.مر، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: العين الزرقاء مسكي الواقعة بجماعة شرفاء مدغرة على بعد حوالي 20 كيلومترا من الرشيدية تستعيد ملامح صورتها الأولى بعد سنوات من الجفاف وتراجع صبيب الأنهار، لتعود معها الحياة من جديد إلى هذا المنتجع الطبيعي. ومع عودة المياه إلى مجراها الطبيعي دبت الحركية في الموقع، حيث توافد الزوار والأسر التي وجدت في هذا الفضاء متنفسا طبيعيا قريبا من المدينة تزامنا مع حلول فصل الصيف.
19: مسكي واحد المتنفس ديال الجهة وديال المغرب كامل، انه كيجيو السواح وكيجيو الناس ديال جميع الاقاليم المغربية لهذه المنطقة. هذه
20: تعتبر عين الزرقاء المسكي المتنفس الوحيد لساكنة اقليم الرشيدية بصفة عامة، وكذلك فهي موقع استراتيجي يعتبر ذا تراث طبيعي باعتباره يوحد بمن ما هو واحة جبلي وغابوي وكذلك منابع مائية طبيعية.
13: وهكذا تبقى عودة المياه إلى العين الزرقاء مسكي أكثر من مجرد حدث طبيعي، لتشكل بداية أحياء لذاكرة صيفية راسخة وبارقة أمل لتأهيل موقع شكل لعقود أحد أبرز المعالم الطبيعية والسياحية بواحة الرشيدية.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
21: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: ريم راديو،
8: الخبر من المصدر.
0: انطلقت في الناظور فعاليات الأيام التواصلية الجهوية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، الرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب.
22: هذه الأيام التواصلية تكرس سياسة القرب التي تنهجها المؤسسة مع منخرطيها بمختلف شرائحهم من موظفين مزاولين ومتقاعدين وذوي الحقوق، بالإضافة إلى أيتام وأرامل أسرة الأمن الوطني.
0: هذه التظاهرة تهدف إلى تقريب باقة الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة من مستفيديها وفتح قنوات تفاعلية لتبادل الآراء والمقترحات.
1: جانب التواصل والخدمات الخيرات، تأمين الدعم والخدمات الاجتماعية والتربوية، حيث تكلف المواطنين والموظفين بإعطاء شروحات لجميع الخدمات اللي قدمتها المؤسسة.
0: هذه المبادرة مناسبة لإطلاع مختلف الفئات المستهدفة على العروض التفضيلية والامتيازات الحصرية التي يوفرها شركاء المؤسسة في قطاعات حيوية.
3: غريم راديو،
14: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة تختتم بطنجة بالدعوة إلى تعزيز التعددية المحلية والديمقراطية التشاركية وإلى جعل الجماعات الترابية فاعلا في التحولات العالمية. أشغال المؤتمر تميزت بالمصادقة بالإجماع على الإعلان السياسي والوثيقة الختامية اللذين يرسمان التوجهات الكبرى للشبكة العالمية للجماعات الترابية لما بعد 2030.
4: هذا المؤتمر اللي حضى بمشاركة واحد العدد كبير ديال العمداء داخل على العالم، هذا العدد اللي كيتجاوز 2500 عمدة، اللي كانت واحد المشاركة جد جد مهمة ديال العمداء عبر العالم، وباعتراف الكاتبة العامة ديال المنظمة أن من أحسن المؤتمرات اللي دازوا 8 ديال المنظمة كان هاد مدينة طنجة هو اللي كان رقم واحد في المؤتمرات هادو.
2: المنجزات المحققة خلال أيام المؤتمر تمثل منطلقا لمرحلة جديدة من العمل المشترك والتنسيق نحو أشغال الجمعية العامة للشبكة العالمية متروبوليس المقرر عقدها في 26 من يونيو، ما يعزز مكانة المغرب كمنصة مرجعية على الصعيد الدولي.
3: غيم راديو،
14: أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
3: غيم راديو.
14: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: غيم راديو،
14: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو، غيم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية.
23: الفنان التونسي لطفي بوشناق يحيي بمسرح محمد الخامس بالرباط أمسية فنية رفيعة مفعمة بالمشاعر والأصالة، وذلك في إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. ممسكا بعوده التقليدي اعتلى بوشناق خشبة المسرح ليضفي منذ اللحظات الأولى أجواء شاعرية آسرة حولت هذا الموعد الفني إلى مجلس طربي خارج حدود الزمن، مجلس يحفز على التأمل الروحي والانتشاء الطربي. صوته القوي والرخيم صدح بواحدة من أعذب روائع الطرب، حبيتك وتمنيتك، والتي تردد صداها فورا على لسان الجمهور الذي تفاعل معها بحماس قبل أن يواصل بوشناق سهرته بأداء مؤثر لأغنية أنا حبيت وسط تصفيقات حارة من الحاضرين. التفاعل بين الفنان والجمهور بلغ ذروته عندما أدى بنبرة الحني أغنية العين اللي ما تشوفكش. الفنان اختتم هذه الرحلة الطربية المميزة بأداء أغنيتي أنت شمسي وكيف شبحت خيالك في انسجام تام وتماه مطلق مع الجمهور الذي واصل التفاعل معه حتى آخر نغمة.
14: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو.
14: الأخبار على مدار الساعة.
5: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
23: خلال ندوة نظمت بالدار البيضاء في إطار المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع، أكد المشاركون على الدور الاستراتيجي للتواصل في تعزيز فعالية أنظمة الإنذارات الجوية. المتداخلون شددوا خلال هذه الندوة المنظمة تحت شعار جعل إنذارات الرصد الجوي في متناول الجميع على ضرورة ضمان ولوج منصف إلى معلومات موثوقة ومفهومة وفي متناول جميع السكان المعرضين للمخاطر.
7: وسائل الإعلام، وسائل الإعلام كتلعب واحد الدور كبير في النشر يعني المعلومة الرصدية، النشرات الإنذارية، وهما عندهم صلة وصل بين يعني المديرية وكذلك المواطنين.
23: المناقشات انصبت على الخصوص حول سبل تعزيز وضوح رسائل الإنذار وتحسين نشرها لدى الفئات السكانية الهشة، وتعزيز دور وسائل الإعلام في نقل المعلومات الموثوقة ومكافحة الأخبار الزائفة خلال الظواهر الجوية القصوى.
9: دور ديالنا احنا هو دور أساسي في إيصال المعلومة للمواطن بطريقة صحيحة بعيدا عن أي تأويل اللي ممكن أنه يسبب مثلا في حالة هلع أو لا ممكن يعطي أشياء اللي هي مغلوطة.
23: هذا اللقاء المنظم من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية في إطار مبادرة الأمم المتحدة الإنذار المبكر للجميع يندرج في إطار الطموح الدولي الذي تقوده المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومكتب الأمم المتحدة للحد من المخاطر الكوارث والرامي إلى تمكين جميع السكان في أفق عام 27 و2000 من الاستفادة من أنظمة إنذار مبكر فعالة.
6: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين،
3: ريم راديو.
24: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
25: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
26: لا تنسى،
25: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
27: من بعد 12 عام ديال التوقف رجعت كأس العالم من جديد. الموعد كان مع البرازيل. نسخة 1950 كانت مختلفة تماماً حيث ما كانش فيها النهائي بالطريقة المعتادة. البطولة كانت مبرمجة تعرف المشاركة ديال 16 منتخب، لكن بعد عدة انسحابات شاركوا غير 13 منتخب، وهذا الشيء خلى الفيفا تعتمد نظام استثنائي. المنتخبات توزعت على 4 ديال المجموعات. تأهلت المجموعة الحاسمة البرازيل، الأوروغواي، إسبانيا والسويد، واللقب كان غيتحسم حسب عدد النقاط. منذ البداية بالمنتخب البرازيلي هو المرشح الأول للتتويج، ربح السويد بسبعة ديال الأهداف مقابل هدف واحد، ومن بعد فاز على إسبانيا بستة ديال الأهداف مقابل هدف واحد. في المباراة الأخيرة كان كافي غير التعادل باش البرازيل ترفع أول كأس عالم في تاريخ ديالها. في 16 يوز سنة 1950 احتشد أكثر من 170 ألف متفرج في ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو في واحد من أكبر الحضور الجماهيري اللي عرفته كرة القدم. البرازيل سجلت الهدف الأول مع بداية الشوط الثاني وسط فرحة كبيرة في المدرجات، لكن الأوروغواي كان عندها رأي آخر وعدلت النتيجة. جاء السيديس جيجا وسجل بعدها هدف الفوز، وهو اللي منح منتخب بلاده الانتصار بهدفين مقابل هدف واحد. بعد الفوز هذا توجات الأوروغواي بلقبها العالمي الثاني بعد 20 سنة من أول تتويج. أما هذه المباراة هذه فدخلت تاريخ كرة القدم باسم ماراكانازو، وبقات حتى اليوم من أكبر المفاجآت اللي عرفها المونديال.
25: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
10: لا تنسى،
25: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
11: إذاعة الأخبار المغربية،
25: ريم راديو.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: دورته الثانية بعد المئة، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن مهرجان حب الملوك بمدينة صفر يمثل نموذجا رائدا في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. في كلمة توليت نيابة عنه بمناسبة افتتاح هذه التظاهرة، أوضح السيد بن سعيد أن المهرجان يشكل محطة هامة للاحتفاء بالتنوع الثقافي والفني للمملكة وتعزيز الإشعاع السياحي والاقتصادي لمدينة صفر.
4: هو مهرجان يعني بالموروث الثقافي المغربي الذي يعتبر أحد المكونات الأساسية للهوية المغربية، وكذلك يساعد على تشجيع الحركة الثقافية وتقوية الجاذبية السياحية للإقليم.
3: ولعل أقوى لحظات حفل افتتاح هذه التظاهرة تمثلت في تتويج ملكة حب الملوك تحت تصفيقات الجمهور الحاضر في أجواء حماسية متميزة، كما تم تقديم لوحة تراثية تحت عنوان أعراس المغربية تبرز غنى وتنوع العرس المغربي بمشاركة ثلة من الفنانين والمجموعات التراثية.
5: العرض ديالنا عبارة عن تقديم عرس شمالي في مدينة صفر، واليوم بما أن تم اختيار ملكة جمال حب الملوك، فاليوم احنا غنعرسوا إن شاء الله ملكة جمال حب الملوك.
6: أول حاجة كنهدي هذا اللقب لساكنة مدينة صفر كلها الصراحة اللي دز مهرجان في المستوى.
3: برنامج المهرجان تضمن سهرات فنية أحياها نخبة من الفنانين المغاربة بمنصة باب المقام ومنصة قرية الفنون الشعبية، فضلا عن ندوات فكرية وورشات فنية وقرية للأطفال.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: حصرية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: شكل موضوع التنقل الحضري ومستقبل المدن الذكية محورا للنقاشات خلال اليوم الثاني من الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي المباني والمدن المستدامة المنظم بفاس. الأستاذة بجامعة بودابست متروبوليتان بالمجر سيسيليا سيزيغيتي توقفت عند التحديات الراهنة وآفاق تطور النقل السككي باعتباره رافعة أساسية نحو مدن أكثر ذكاء وشمولا واحتراما للبيئة.
3: فرصة للاطلاع على هذه التجارب الوطنية والدولية في إطار مقارن، وكان أيضا فرصة في القسم الثاني من اللقاء يوم أمس لتقديم أعمال طلبة على مستوى البحوث والأشغال التي تنجز في إطار الأطروحات. واليوم كمرحلة ثانية من اللقاء، اليوم الثاني من اللقاء، تم التركيز على أيضا في إطار نفس يعني التوجه المتعلق بالمحاضرات العامة بإعطاء الكلمة أيضا للخبراء لتقديم تجارب أجنبية.
2: وشكل المؤتمر الدولي المباني والمدن المستدامة مناسبة لتبادل الخبرات حول الحلول المبتكرة لفائدة مدن أكثر قدرة على الصمود وأكثر إدماجا واحتراما للبيئة. كان يوما حافلا وغنيا بالنقاشات حول موضوع إدارة المباني والمدن المستدامة من خلال مجموعة من المحاور، أولها تدبير النفايات في مدينة فاس، تلاه محور الجوانب الاقتصادية والأمن على مستوى المدينة، فيما تطرق الموضوع الثالث وهو بالغ الأهمية إلى تخزين الهيدروجين وتدبيره. ويسعى هذا المؤتمر إلى بلورة حلول مبتكرة ومستدامة لتعزيز تطوير التعاون العلمي والتكنولوجي وتحسين المجالات الترابية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم ضمن برنامجكم القانون والناس، حيث الحديث ما زال متواصلا حول الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فاضلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بسميرة، رئيس المجلس الجهوي الموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
1: مرحبا أستاذ هشام، وشكرا على الاستضافة.
0: إذن الحديث ما زال متواصلا حول الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي، وبالضبط مازال كنتكلم يعني حول مسألة مهمة جدا المتعلقة بالضريبة العامة على الدخل الصين في الأرباح العقارية المعروفة بلا تي بي أو المرابحة إلى غير ذلك. قلنا أستاذ الفاضل على أنه الفئات اللي هي معفية، يعني أنها معفية أنها تخلص الضريبة على الأرباح العقارية في الهبة أو الصدقة، فئات اللي هي معينة، قلنا ما بين الأزواج، ما بين الأصول والفروع، ما بين الإخوة، وما بين الكفيل والمكفول. وقلنا أيضا في الحلقة الماضية على أنهم رغم أنهم معفيين لازم عليهم على أنهم يودعوا التصريح ديال الإعفاء في واحد الأجل اللي هو محدد في 30 يوم. الآن غادي نمروا لمسألة الأداء، الناس اللي غادي يخلصوا رغم أنهم عملوا يعني الهبة أو الصدقة، لكن غادي يخلصوا الضريبة على الأرباح العقارية. ونعطيه مثال على ذلك، مثلا شخص كيعطي لعمه هبة أو لك يعطيه صدقة، ذاك العم ديالو كيكون إما قراه إما عمل فيه شي خير معين، وكيقول لك أودي أنا بغيت نجازي هاد العم ديالي، بغيت نعطيه واحد الهبة، واحد الصدقة، واحد العقار معين، دار، أرض فلاحية إلى غير ذلك، وبالفعل كيعطيه ديك الهبة أو كيعطيه ديك الصدقة. اللي كيوقع أستاذي الفاضل هو أنه ملي كيمشيو عند الموثق كيخبرهم بالأتعاب إلى غير ذلك، أشنو خاصكم تخلصوها، أشنو خاصكم تعملوا، ولكن في نفس الوقت كيقول له ديك خاصك تخلص الضريبة على الأرباح العقارية. داك السيد أول حاجة وبما أنه يطرح يقول لك ودي أنا عاطي هبة بدون عوض، أنا ما مخلص شيء، ما واخد شيء فلوس، إذن كيفاش غادي نخلص هذه الضريبة على الأرباح العقارية؟
1: يعني بطبيعة الحال هو سؤال في محله، لأن كما قلنا في الحلقة الماضية أنه مبدأ الهبة ولا الصدقة كان خص يكون واحد التشجيع من الدوله باش يكون هذا النوع ديال النوع ديال الكرام اللي معروف عليه المشرع المغربي، المجتمع المغربي. ولكن نظرا لحالات وقعت دخل المشرع واستثنى بعض الحالات ولا وضع الحالات ديال الاعفاء محدده اللي ذكرتيها، وما عدا ذاك الحالات راه خصها تأدي. فاش كيمشيو عند الموثق، الموثق كيقوم بالواجب النصح ديالو، لانه المجال للتحملات المالية شيء مهم.
0: نعم.
1: قبل من الأطراف ما يقدموا على ذاك التوقيع ديال ذاك العقد، يعني خصو يعرف شنو التحملات اللي عنده، وهذا شيء أساسي. يعني قبل التوقيع كيعرفوا المصاريف، تسجيل المحافظة مع ذلك، وأيضا ضرائب اللي خصها تتأدى بما في ذلك ضريبة على الأرباح العقارية اللي ذكرتها، ولو أن الأمر يتعلق بالهبة ولا بالصدقة.
0: نعم.
1: غير المسألة اللي كاينة، الفرق ملي كيكون عندنا بيع كيكون واحد المبلغ ثمن محدد وشفناه عن طريق شاك ولا نقدا خديناه ولا تبادلنا بشي حاجه واحده اخرى، في الهبه كنديروا واحد القيمه في العقد، انه قيمه العقار كيصرح ديال الاطراف.
0: نعم.
1: الاطراف كيصرحوا كيقولوا بانه حنا عطينا بدون عوض كما قلنا وبدون مقابل، وما كاينش المقابل، ولكن حنا كنديروا التقييم لهذيك الحق اللي عطيناه، ذاك العقار اللي عطيناه لاحتساب الواجبات ديال التسجيل والمحافظه واحتساب ديال ضريبه الارباح العقاريه. وهذاك التصريح حنا غادي نشوفوا بانه راه كيخضع للمراقبه ديال اداره الضرائب، يعني ماشي غنجي ونصرح غير هكذا.
0: نعم.
1: خاص يكون تصريح اللي كيوافق القيمه الحاليه ديال ذاك العقار.
0: تمام.
1: كان واحد المقتضى بالنسبه لعقد البيع
0: نعم.
1: كان واحد المقتضى لتفادي هذا النوع ديال المراقبه اللي كديرها اداره الضرائب هو الراي المسبق لاداره الضرائب. ولكن المدونه العامه للضرائب اللي تحدثنا على الراي المسبق شرطت انه يكون واحد الوعد بالبيع، وحنا كنعرفوا كما جا في تحدثنا في الاول اولى حلقات هذه السلسله هذه ديال الهبه، انه
0: ما كاينش عندنا وعد بالهبه او الوعد يعني بالصدقه
1: يقع باطلا.
0: نعم.
1: الوعد بالهبه. نعم. وكنا حنا كهيئه اللي شرحنا هذا الشيء لاداره الضرائب، لانه تخرج هذا المقتضى هذه وتفهمه. إذن إلا بغيت تقول بأنه هذا الرأي المسبق راه مستنين منه الحالة ديال الهيبة.
0: نعم.
1: وبالتالي كنديروا التصريح ديالنا في الأجل.
0: نعم. واضح أستاذي الفاضل. إذن بالنسبة للناس اللي كيعملوا الهيبة أو الصداقة أو كيكونوا خارج الإطار ديال الحالات اللي هي معفية يعني من الضريبة على الدخل أو الضريبة العامة على الدخل المتعلقة أو صنف الأرباح العقارية لاتيبي أو المرابحات، الناس خاصهم يخلصوا. إذن واخا كتعطي ديك الهيبة ولا كتعطي ديك الصدقة بلا فلوس، أنت إما عطيها لوجه يعني الموهوب له أو لوجه الله تعالى، ما واخدش فلوس ولكن هتخلص الضريبة على الأرباح العقارية. وهذا كيف ما قلنا على أنه الناس خاصهم قبل ما يقدموا على هات العقود يكونوا فاهمين هات المسائل هذه بالاستشارة ديال الناس المتخصصين، خاصة يمشي عند الموثق يكون عارف هات المسائل هذه، ولا الموثق غادي يشرحها له عن طريق إصداء النصح اللي تكلمتي عليه أستاذي الفاضل. إذن كيف ما قلنا هات الناس هادو ما مخلصين شيء ومصيبين احنا واحد التقويم، داك التقويم مكتوب في العقد، كيفاش كيتحسب الاداء استاذي الفاضل؟
1: الاداء بحاله بحال بحال بحال الحاله ديال البيع. يعني لنفرض انه ناخذ واحد الشقه مثلا، واحد السيد بغى يدير واحد العم بغى يدير لولد الاخ ديالو كما قلتي المثال اللي قلتيه هيبه واحد الشقه مثلا، هاد الشقه خداها في 2003 ب 20 مليون مثلا كنشوفوا المبلغ ديال 20 مليون وكنزيدوا عليها المصاريف اللي اجمالا الدوله عطات واحد المبلغ جزافي اللي هو يعني سخي واحد شويه 15%.
0: نعم.
1: كنزيدوا عليه وكنديروا التحيين ديال داك المبلغ اللي كيخرج لنا مثلا 20 مليون في 15% كيعطينا واحد المبلغ معين يعني كتزاد، وكنديروا التحيين ديال داك المبلغ. التحيين هذا كل سنه كتخرج اداره الضرائب في اطار القانون الماليه تحيين جديد.
0: نعم.
1: مثلا العقار ديال 2003 ولا 1000 كنضربوه في واحد المعامل معين باش كيعطينا واحد المبلغ اللي هو اللي كنحتسبوه. اذا هذا القيمه ديال الشراء، وكنشوفوا القيمه اللي عندنا تصرحنا بها في عقد الهبه ولا الصدقه.
0: تمام.
1: مثلا صرحنا بانه القيمه اليوم هي 40 مليون، كنشوفوا 40 يعني القيمه ديال هذا عقد الصدقه وكنقصوا منها هذاك
0: المبلغ اللي تجمع لينا على 15%
1: على هذا الشراء هذا.
0: نعم.
1: وكنخلصوا عليه 21% على ذاك الفرق، على الفرق اللي كاين بيناتهم، ولكن هذا المبلغ ما خصوش يقل على واحد المبلغ اخر. نعم. اللي حددته مدونة العامة للضرائب اللي كتقول لك انه في حاله اداء ضريبه الارباح العقاريه المبلغ الادنى اللي ما خصناش ننزلوا عليه هو 30% من داك التصريح ديال الهبه. مثلا قلنا 40 مليون صرحنا بالعقار، نحسبوها 3% يعني غتجي واحد 12000 درهم مثلا اللي خصها تأدى. اذا هذا المبلغ ديال الضريبه اللي غنأدي ولا غيخرج لنا من الحساب الاول ما خصوش يقل على داك 12000 درهم اللي قلناه.
0: نعم. واضح أستاذي الفاضل. يعني نعاود ما أمكن أو لا نحاول نخص يعني ما قلتموه أستاذي الفاضل حول الأداء ديال الضريبة على الدخل صنف الأرباح العقارية لاتيبي أو المرابحة. قلنا على أنه كان عاود نذكر وخا عملتي الصداقة أو الهيبة ولكن ما دخلش في الخانات ديال الإعفاء كتخلص الضريبة على الأرباح العقارية. كيفاش كتخلصها؟ كيف ما فهمت من الأستاذ سيدي توفيق العزوزي على أنه كيكون في العقد مضمن واحد الثمن او واحد التقويم ديال داك العقار. مثلا اعطينا واحد المثال ديال 40 مليون، مثلا هذا العقار كيسوى 400000 درهم يعني 40 مليون ديال السنتيم. كيفاش دار الضريبه تخلص من هذاك السيد؟ اش كتعمل؟ كيشوفوا كيف ما فهمت من عند الاستاذ الثمن الاولاني ديال التقويم اللي كان يعني شرا به داك السيد داك العقار. مثلا قلنا على انه شراه في 2000 مثلا ولا 2003 شراه ب 20 مليون، قلنا وهيبيعوا في 2026 مليون او التقويم ديالو لانه ما يبيعش عام الهبه، التقويم ديالو هو 40 مليون. قلنا على انه داك الثمن كان ضربوه الاولاني اللي قوى اللي كان عندنا ديال الثمن التقويم ديالو الاول او ديال الشراء ديالو الاول اللي هو 20 مليون كان ضربوه في 15%. هاد 15% كيف ما فهمت من عند الاستاذ يعني عملات هاد الدوله كمصاريف اللي كانت انا داك من التسجيل والتحفيظ الوسيط الى غير ذلك 15%. ملي كنضربوا داك الثمن في 15% كنضربوه ايضا في واحد المعامل اللي كل عام كيتحين عن طريق يعني لوط فينونس القانون ديال الماليه اللي كيكون في المدونه العامه للضرائب كل عام كيتحين باش داك العقار بحال كيولي انه الثمن ديالو في داك العام اللي غادي يتباع. قلنا مثلا ملي كنضربوا ديك 15% زائد داك المعامل افتراضا ديك 20 مليون عطاتنا مثلا 30 مليون عطاتنا 30 مليون تقويم اللي كاين هو 40 مليون كنقصوا 40 من 30 كتبقى لنا 10 المليون ديك 10 المليون هي اللي كتطبق عليها الضريبه 20% اما كيخلص 20% اما كيخلص 3% ولا كانت 3% كيف ما فهمت منكم هي القيمه الاعلى كذا هو الأداء الأستاذ الفاضل. نتمنى نكون أن وصلناها بطريقة مبسطة لأن الغاية من برنامج القانون والناس وأننا نبسط المعلومة القانونية
1: وفي جميع الأحوال.
0: نعم
1: هاد الأمور هذه كاين أهل الاختصاص يعني باش الإنسان لأنه يقدر الإنسان يمشي يقوم بهذه المسائل بوحديته ولكن يكون واحد غادي يكون عنده إشكال يقدر يكون خطأ يقدر يكون حيت المسألة ماشي فقط مسألة حساب كاين مسائل اخرى اللي يمكن غادي يجي الحديث عليها لانه اليوم ملي كدير التقويم ولا ملي كدير التصريح بضريبه الربح العقاري داك التصريح ديالك خاص راه واخا يصرح لك الموثق ولكن انت المسؤول من جانب الجبائي والضريبي تجاه اداره الضرائب.
0: نعم
1: اذا اولا اي شخص صرح لك انت هو اللي كتكون مسؤول وهذاك التصريح ديالك راه يمكن انه يكون موضوع مراجعه ولا تصحيح ضريبي من اداره الضرائب الا شافت عندك قيمه اللي عطيتيها ماشي هي هذيك.
0: نعم وهاد المساله ديال المراجعه او المساله ديال التصحيح لان امر مهم جدا غادي نخليوها استاذي الفاضل للحلقه المقبله بحول الله تعالى. كنشكركم الاستاذ توفيق العزوزي وانتم الموثق بمدينه تماره رئيس المجلس الجهوي الموثقين برباط سابقا وايضا الخبير في القانون الدولي الخاص.
1: شكرا لكم الاستاذ هشام على الاستضافه.
0: ايضا الشكر موصول لكم والى ان القاكم مرات ومرات دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: رفع السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه الجمعة بنيويورك. وفي كلمة باسم المجموعة الإفريقية في الأمم المتحدة خلال جلسة عمومية بالجمعية العامة أبرز السيد هلال أن الشعوب الإفريقية لم تكن بعد قد تحررت ولم تكن أصواتها تصل إلى الهيئات العالمية حين تم توقيع الميثاق. وأوضح أن هذا الميثاق والمبادئ التي دافع عنها وفرت الأساس القانوني والأخلاقي لتحررها مذكرا بأنه بالنسبة لإفريقيا لا تعد المساواة السيادية للدول وحظر اللجوء إلى العنف والتهديد باستخدامه مجرد مفاهيم مجردة. واستعرض سفير المبادئ المؤسسة لميثاق الأمم المتحدة مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يقدم لإفريقيا وعدا بعالم أفضل بل منحها الآليات لبنائه. وبعد مرور 81 عاما نظل عازمين على استخدامها. وذكر في هذا الصدد بالتزام إفريقيا إزاء الميثاق مسجلا أن هذا الانضمام يتجسد ميدانيا من خلال مبادرات ملموسة. ومن بين هذه المبادرات تطرق السفير إلى القوات الإفريقية المنتشرة في مناطق عمليات حفظ السلام الأكثر صعوبة في العالم وإلى الدبلوماسيين الأفارقة الذين ينكبون على الدفع قدما بأجندة 2030 وميثاق المستقبل وخلاصات مؤتمر إشبيليا حول تمويل التنمية. في المقابل لاحظ السيد هلال أن المؤسسات المنبثقة عن ميثاق الأمم المتحدة لم تفي بالتزاماتها إزاء إفريقيا مسجلا أن مجلس الأمن الدولي الهيئة المكلفة بحفظ السلام والأمن الدوليين يجسد اليوم الواقع الجيوسياسي لسنة 1945 وليس العالم الذي نشهده في 2026. هذه الجلسة العمومية تميزت على الخصوص بمشاركة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة الجمعية العامة الأممية أنا لينا بيربوك.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
4: ريم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر.
5: الفنانان المغربيان أمينوكس وكريمة غيث يقدمان حفلا غنائيا مفعما بالحيوية والحماس على منصة النهضة بالرباط، وذلك ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. السهرة انطلقت بإيقاعات شبابية سريعة ومبتكرة. الحفل الذي يعد ثالث مشاركة على التوالي لأمينوكس في مهرجان موازين شهد تفاعلا لافتا بين الفنان الشاب وجمهوره الذي شاركه الغناء. خلال هذا الحفل الذي استمر لأكثر من ساعة قدم أمينوكس أحدث أعماله الغنائية وسط تصفيقات حارة من الجمهور، وما أن اعتلت الفنانة كريمة غيث المنصة حتى تغير إيقاع الحفل من الحماس إلى أجواء الفرح والاحتفاء بالتراث. غيث قدمت لوحة كوريغرافية مستوحاة من التراث الأمازيغي لمنطقة سوس بمشاركة راقصين يرتدون أزياء ذات طابع أمازيغي تكريما لأصولها واحتفاء بتعددية الروافد الثقافية بالمغرب.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين.
2: غيم راديو.
3: رفع السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه الجمعة بنيويورك. وفي كلمة باسم المجموعة الإفريقية في الأمم المتحدة خلال جلسة عمومية بالجمعية العامة، أبرز السيد هلال أن الشعوب الإفريقية لم تكن بعد قد تحررت ولم تكن أصواتها تصل إلى الهيئات العالمية حين تم توقيع الميثاق، وأوضح أن هذا الميثاق والمبادئ التي دافع عنها وفرت الأساس القانوني والأخلاقي لتحررها، مذكرا بأنه بالنسبة لإفريقيا لا تعد المساواة السيادية للدول وحظر اللجوء إلى العنف والتهديد باستخدامه مجرد مفاهيم مجردة. واستعرض سفير المبادئ المؤسسة لميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يقدم لإفريقيا وعدا بعالم أفضل بل منحها الآليات لبنائها، وبعد مرور 81 عاما نظل عازمين على استخدامها. وذكر في هذا الصدد بالتزام إفريقيا إزاء الميثاق، مسجلا أن هذا الانضمام يتجسد ميدانيا من خلال مبادرات ملموسة. ومن بين هذه المبادرات تطرق السفير إلى القوات الإفريقية المنتشرة في مناطق عمليات حفظ السلام الأكثر صعوبة في العالم، وإلى الدبلوماسيين الأفارقة الذين ينكبون على الدفع قدما بأجندة 2030 وميثاق المستقبل وخلاصات مؤتمر إشبيليا حول تمويل التنمية. في المقابل لاحظ السيد هلال أن المؤسسات المنبثقة عن ميثاق الأمم المتحدة لم تفي بالتزاماتها إزاء إفريقيا، مسجلا أن مجلس الأمن الدولي الهيئة المكلفة بحفظ السلام والأمن الدوليين يجسد اليوم الواقع الجيوسياسي لسنة 1945 وليس العالم الذي نشهده في 2026. هذه الجلسة العمومية تميزت على الخصوص بمشاركة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة الجمعية العامة الأممية لينا بيربوك.
2: غيم راديو.
1: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: يوميات المونديال. أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات. الأصداء واحتفالات الجماهير. وأبرز أخبار هذا المحفل

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد ابتداء من اليوم السبت وإلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر غدا الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بكل من عمالات وأقاليم بني ملال والفقيه بن صالح وخريبقة والراشدية وتارودانت وسيدي قاسم وسيدي سليمان وسطات وقلعة سراغنة ومراكش ورحمنة وفيقيق وجرادة واليوسفية وخنيفرة وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب كذلك تسجيل موجة حر غدا الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة بعمالات وأقاليم زاجورة وطاطا وسمارة وأسازاق وأوسرد وبوجدور ووادي الذهب وتنغير. كما تتوقع المديرية تسجيل الظاهرة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بكل من عمالات وأقاليم سيدي بنور وخنيفرة وفاس ومولي يعقوب وتونات ووزان وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والصويرة والخميسات ومكناس من إلى غاية الأربعاء المقبل. ومن المرتقب أن تهم نفس الظاهرة الجوية عملات وأقاليم

0: قليمي قلعة سراغنا والرحمنة واليوسفية وبني ملال والفقيه بن صالح ووادي الذهب وبجدور والصزاق وسمارة وطاطا وتارودانت وأوسرد وسطات وشيشوة ومراكش، مع درجة حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة، وذلك من الاثنين إلى الأربعاء. وتتوقع المديرية أيضا تسجيل زخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من 20 إلى 30 ملمتر بعملات وأقاليم خنيفرة وإفران وجرادة وبولمان وميدلت اليوم السبت من الساعة 1 زوالا إلى غاية 11 ليلا. ريم راديو.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: الخبرة الوطنية في مجال التحاليل ومراقبة الجودة شكلت محور الدورة الأولى ليوم المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيماوية بالدار البيضاء، بهدف تعزيز جسور التعاون بين المختبر وشركائه المؤسسيين إلى جانب الفاعلين الخواص في القطاعين الفلاحي والصناعات الغذائية.
4: نعرفوا بلي سيرفيس ديالنا للمهنيين، وباش كذلك نتبادلوا التجارب في ميدان التحاليل المخبرية، وكذلك باش نعقدوا يعني شراكات.
3: هذا اليوم المفتوح شكل فضاء لتبادل وتقاسم التجارب حول أفضل الممارسات في مجال التحاليل والمتطلبات التنظيمية والتحديات المرتبطة بمراقبة الجودة، من خلال تمكين الفاعلين من الاطلاع بشكل أفضل على الإمكانات التقنية والعلمية التي يتوفر عليها المختبر. المشاركون شاركوا خلال جلسة عامة انتظارات المهنيين والتحديات الاستراتيجية المرتبطة بتطوير خدمات المختبر، خاصة في مجالات الابتكار والدعم التقني والرفع من نجاعات الاستجابة. هذا اللقاء شهد أيضا توقيع المختبر 4 اتفاقيات شراكة مع فاعلين مؤسساتيين ومهنيين.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكبير.

0: الخبر من المصدر.
1: الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة تختتم بطنجة بالدعوة إلى تعزيز التعددية المحلية والديمقراطية التشاركية وإلى جعل الجماعات الترابية فاعلا في التحولات العالمية. أشغال المؤتمر تميزت بالمصادقة بالإجماع على الإعلان السياسي والوثيقة الختامية اللذين يرسمان التوجهات الكبرى للشبكة العالمية للجماعات الترابية لما بعد 2030.
2: هذا المؤتمر اللي حدا بمشاركة واحد العدد كبير ديال العمداء داخل على العالم، هذا العدد اللي كيتجاوز 2500 عمدة، اللي كانت واحد المشاركة جد مهمة ديال العمداء عبر العالم، وباعتراف الكاتبة العامة ديال المنظمة أن من أحسن المؤتمرات اللي دازوا 8 ديال المنظمة كان هاد مدينة طنجة هو اللي كان رقم واحد في المؤتمرات هادو.
1: المنجزات المحققة خلال أيام المؤتمر تمثل منطلقا لمرحلة جديدة من العمل المشترك والتنسيق نحو أشغال الجمعية العامة للشبكة العالمية متروبوليس المقرر عقدها في 26 يونيو، ما يعزز مكانة المغرب كمنصة مرجعية على الصعيد الدولي.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غريم راديو.
0: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: العين الزرقاء مسكي الواقعة بجماعة شرفاء مضغرة على بعد حوالي 20 كيلومترا من الرشيدية تستعيد ملامح صورتها الأولى بعد سنوات من الجفاف وتراجع صبيب الأنهار، لتعود معها الحياة من جديد إلى هذا المنتجع الطبيعي. ومع عودة المياه إلى مجراها الطبيعي دبت الحركية في الموقع، حيث توافد الزوار والأسر التي وجدت في هذا الفضاء متنفسا طبيعيا قريبا من المدينة تزامنا مع حلول فصل الصيف.
5: مسكي واحد المتنفس ديال الجهة وديال المغرب كامل، انه كيجيو السواح وكيجيو الناس ديال جميع الاقاليم المغربيه لهذه المنطقه. هذه
6: تعتبر عين الزرقاء المسكي المتنفس الوحيد لساكنه اقليم الرشيديه بصفه عامه، وكذلك فهي موقع استراتيجي يعتبر ذا تراث طبيعي باعتباره يوحد بين ما هو واحه جبلي وغابوي وكذلك منابع مائيه طبيعيه.
4: وهكذا تبقى عودة المياه إلى العين الزرقاء مسكي أكثر من مجرد حدث طبيعي، لتشكل بداية أحياء لذاكرة صيفية راسخة وبارقة أمل لتأهيل موقع شكل لعقود أحد أبرز المعالم الطبيعية والسياحية بواحة الرشيدية.
3: غريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
7: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو.
0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
8: الفنانان المغربيان أمينوكس وكريم غيث يقدمان حفلا غنائيا مفعما بالحيوية والحماس على منصة النهضة بالرباط. وذلك ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. السهرة انطلقت بإيقاعات شبابية سريعة ومبتكرة. الحفل الذي يعد ثالث مشاركة على التوالي لأمينوكس في مهرجان موازين شهد تفاعلا لافتا بين الفنان الشاب وجمهوره الذي شاركه الغناء. خلال هذا الحفل الذي استمر لأكثر من ساعة قدم أمينوكس أحدث أعماله الغنائية وسط تصفيقات حارة من الجمهور، وما أن اعتلت الفنانة كريمة غيث المنصة حتى تغير إيقاع الحفل من الحماس إلى أجواء الفرح والاحتفاء بالتراث. غيث قدمت لوحة كوريغرافية مستوحاة من التراث الأمازيغي لمنطقة سوس بمشاركة راقصين يرتدون أزياء ذات طابع أمازيغي تكريما لأصولها واحتفاء بتعددية الروافد الثقافية بالمغرب.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
3: ريم راديو.
9: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
9: الأخبار على مدار الساعة.
10: المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب الكوشة يجري سلسلة مباحثات في جنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، تناولت على الخصوص تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان والنهوض بآلية الاستعراض الدوري الشامل وتقاسم التجربة المغربية في مجال الآليات الوطنية للتنفيذ.
11: اللقاءات اللي تمت اليوم هي أولا تقديم الخلاصات ديال الملتقى ديال الرباط حول تقييم تجربة الاستعراض الدوري الشامل اللي كانت محطة متميزة على المستوى الدولي، وهي إلى حد الآن حسب المسؤول عن المعاهدات والآليات داخل المفوضية بأنها المحطة الأولى الآن اللي قامت بهذه العملية.
10: المغرب يطلع بدور مهم جدا في دعم آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، ولذلك نشيد بالنماذج الجيدة التي تقدمها المملكة في مجال تنفيذ التوصيات. السيد بلكوشة أكد أن هذه الدينامية تندرج في إطار إرادة المملكة المغربية في مواصلة مساهمتها من خلال تقديم مقترحات إصلاح جديدة بهدف تحسين فعالية الآليات الدولية لحقوق الإنسان. التجربة المغربية متميزة، نرغب في الاستفادة منها بما يقوي التعاون القائم بين بلدينا في مختلف المجالات ويمكن بلدنا من الانخراط في هذه الدينامية الدولية. لدينا شراكة قائمة منذ فترة طويلة مع المغرب تعززت باتفاق للتعاون يهدف إلى تنفيذ التوصيات الدولية خصوصا في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل. وعلى صعيد ذي صلة، شاركت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في لقاء خصص لتقديم خلاصات حوار غليون 11، ركزت فيه مداخلة المندوبية على دور الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير وتتبع التوصيات.
3: غيم راديو.
9: أخبار المغرب والعالم.
12: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو.
12: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد.
13: جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: أهلا بكم مستمعينا. وفي عناوين هذه النشرة الجهوية: في ورزازات إطلاق أشغال بناء المدينة الدولية للسينما وتتبع ترميم معالم تراثية. في الدخل وفد من بلدان الكاريبي يستكشف فرص التعاون الاقتصادي. وفي الدار البيضاء تقديم خارطة الطريق للفترة ما بين 2027-2029 لتعزيز أنظمة الإنذار المبكر بالمغرب. مستهل النشرة الجهوية من ورزازات، وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد يعد انطلاقة أشغال بناء المدينة الدولية للسينما في إطار زيارة ميدانية طلع خلالها أيضا على تقدم أشغال ترميم وإعادة تأهيل عدد من المعالم التراثية بالإقليم. هذا المشروع يعد مبادرة استراتيجية لتعزيز مكانة ورزازات كقطب وطني ودولي للصناعة السينمائية والسمعية البصرية، ويندرج في إطار شراكة متعددة الأطراف تروم تطوير منظومة مندمجة قادرة على مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتقوية تنافسيته وجاذبيته لدى الإنتاجات الوطنية والدولية. وستنجز المدينة الدولية للسينما على وعاء عقاري تبلغ مساحته 10.49 هكتار باستثمار إجمالي بقيمة 240 مليون درهم وفق مقاربة مندمجة من نوع الشباك الوحيد، بما يمكن من توفير خدمات متكاملة لفائدة مهنية الصناعة السينمائية. ويتمحور المشروع حول 5 أقطاب متكاملة تغطي مختلف حلقات سلسلة القيمة السينمائية، تشمل قطبا للإنتاج يضم استوديو تصوير بمساحة 3000 متر مربع، وأقطابا لما بعد الإنتاج وحفظ الأرشيف والتكوين وتطوير الكفاءات والابتكار والتكنولوجيا الإبداعية، وقطب للاستقبال والخدمات والسياحة السينمائية. إلى الداخل، حيث قام وفد رفيع المستوى يمثل عدد من الدول الأعضاء في منظمة دول شرق الكاريبي بزيارة إلى المدينة للاطلاع على المؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها جهة الدخل ودي الذهب، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات. تندرج هذه الزيارة في إطار أسبوع الترويج الاقتصادي لدول شرق الكاريبي بالمغرب المنظم بين 22 و27 يونيو الجاري من قبل الوكالة المغربية للتعاون الدولي بشراكة مع عدد من المؤسسات الوطنية بهدف تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات والشراكة الاقتصادية بين الجانبين. بهذه المناسبة عقد أعضاء الوفد لقاءات مع الكاتب العام لولاية جهات الدخل ودي الذهب عبد الرزاق الكورجي ورئيس مجلس الجهة الخطاطين جا ومسؤولي المركز الجهوي للاستثمار والغرفة الإفريقية للتجارة والخدمات. شكلت هذه اللقاءات مناسبة لتسليط الضوء على أهم المشاريع الهيكلية التي تشهدها الجهة وفرص الاستثمار المتاحة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، وأيضا استعراض آفاق التعاون الاقتصادي بين المغرب ودول شرق الكاريبي. في الدار البيضاء تم تقديم خارطة طريق وطنية للفترة ما بين 2027-2029 تروم تعزيز أنظمة الإنذار المبكر في مواجهة المخاطر الهيدرومناخية، وذلك في إطار المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع. تندرج خارطة الطريق هذه وكلفتها تناهز 2 مليار درهم على مدى 3 سنوات في إطار التوصيات المنبثقة عن المشاورة الوطنية، وترتكز على خطة عمل تتمحور حول 4 مرتكزات أساسية تروم تعزيز القدرات الوطنية في مجالات الوقاية والتنبؤ والإنذار والاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية. وتنص خارطة الطريق أيضا على إحداث آلية للحكامة تقوم على لجنة قيادة تضم الفاعلين الرئيسيين المعنيين تحت تنسيق مشترك بين المديرية العامة للأرصاد الجوية ومديرية تدبير المخاطر الطبيعية. ختام النشرة الجهوية مستمعينا، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
13: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
9: الخبر من المصدر
10: انعقد في الرباط الجمع العام الثامن للاتحاد العالمي للتعاضد بمشاركة رؤساء تعاضديات يمثلون أزيد من 26 دولة من مختلف قارات العالم.
15: هذا الموعد الدولي الهام يشكل في الحقيقة فرصة ومناسبة لتبادل الخبرات بين مختلف المؤسسات التعاضدية عبر العالم.
10: هذا الموعد عرف مشاركة مسؤولين وخبراء وفاعلين في مجالات التعاضد والحماية الاجتماعية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، شكل مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب وتعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات التعاضدية عبر العالم. هذا اللقاء يتيح مساحة أساسية للحوار وبناء رؤية مشتركة للتحديات التي تواجهها المنظمات التعاضدية، فالمشاركون يجتمعون حول موضوع يكتسي أهمية بالغة يتمثل في تعزيز حكامة التعاضدية العالمية والتحديث والشفافية. الجمع العام للاتحاد العالمي للتعاضد تميز بتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الجمعية الوطنية للتعاضديات في كولومبيا كونامتول والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب لتعزيز التعاون في مجالات التكوين والتأطير.
9: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
16: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
9: المصداقية والخبر اليقين
17: ريم راديو.
1: شكل موضوع التنقل الحضري ومستقبل المدن الذكية محورا للنقاشات خلال اليوم الثاني من الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي المباني والمدن المستدامة المنظم بفاس. الأستاذة بجامعة بودابست متروبوليتان بالمجر سيسيليا سيزيغيتي توقفت عند التحديات الراهنة وآفاق تطور النقل السككي باعتباره رافعة أساسية نحو مدن أكثر ذكاء وشمولا واحتراما للبيئة.
18: فرصة للاطلاع على هذه التجارب الوطنية والدولية في إطار مقارن، وكان أيضا فرصة في القسم الثاني من اللقاء يوم أمس لتقديم أعمال طلبة على مستوى البحوث والأشغال التي تنجز في إطار الأطروحات. واليوم كمرحلة ثانية من اللقاء، اليوم الثاني من اللقاء، تم التركيز على أيضا في إطار نفس يعني التوجه المتعلق بالمحاضرات العامة بإعطاء الكلمة أيضا للخبراء لتقديم تجارب أجنبية.
1: وشكل المؤتمر الدولي المباني والمدن المستدامة مناسبة لتبادل الخبرات حول الحلول المبتكرة لفائدة مدن أكثر قدرة على الصمود وأكثر إدماجا واحتراما للبيئة. كان يوما حافلا وغنيا بالنقاشات حول موضوع إدارة المباني والمدن المستدامة من خلال مجموعة من المحاور، أولها تدبير النفايات في مدينة فاس، تلاه محور الجوانب الاقتصادية والأمن على مستوى المدينة، فيما تطرق الموضوع الثالث وهو بالغ الأهمية إلى تخزين الهيدروجين وتدبيره. ويسعى هذا المؤتمر إلى بلورة حلول مبتكرة ومستدامة لتعزيز تطوير التعاون العلمي والتكنولوجي وتحسين المجالات الترابية.
17: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
19: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
20: لا تنسى.
19: مباريات حدثت الأنفال. ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال
17: ريم راديو.
21: إذاعة الأخبار المغربية.
22: خلال ندوة نظمت بالدار البيضاء في إطار المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع، أكد المشاركون على الدور الاستراتيجي للتواصل في تعزيز فعالية أنظمة الإنذارات الجوية. المتداخلون شددوا خلال هذه الندوة المنظمة تحت شعار جعل إنذارات الرصد الجوي في متناول الجميع على ضرورة ضمان ولوج منصف إلى معلومات موثوقة ومفهومة وفي متناول جميع السكان المعرضين للمخاطر.
23: وسائل الإعلام كتلعب واحد الدور كبير في النشر، يعني المعلومة الرصدية، النشرات الإندارية، وهما عندهم صلة وصل بين يعني المديرية وكذلك المواطنين.
22: المناقشات انصبت على الخصوص حول سبل تعزيز وضوح رسائل الإنذار وتحسين نشرها لدى الفئات السكانية الهشة وتعزيز دور وسائل الإعلام في نقل المعلومات الموثوقة ومكافحة الأخبار الزائفة خلال الظواهر الجوية القصوى.
24: دور ديالنا احنا هو دور أساسي في إيصال المعلومة للمواطن بطريقة صحيحة بعيدا عن أي تأويل اللي ممكن أنه يسبب مثلا في حالة هلع أو لا ممكن يعطي الأشياء اللي هي مغلوطة.
22: هذا اللقاء المنظم من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية في إطار مبادرة الأمم المتحدة الإنذار المبكر للجميع يندرج في إطار الطموح الدولي الذي تقوده المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث والرامي إلى تمكين جميع السكان في أفق عام 27 و2000 من الاستفادة من أنظمة إنذار مبكر فعالة.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: انطلقت في الناظور فعاليات الأيام التواصلية الجهوية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، الرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب.
5: هذه الأيام التواصلية تكرس سياسة القرب التي تنهجها المؤسسة مع منخرطيها بمختلف شرائحهم من موظفين مزاولين ومتقاعدين وذوي الحقوق، بالإضافة إلى أيتام وأرامل أسرة الأمن الوطني.
4: هذه التظاهرة تهدف إلى تقريب باقة الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة من مستفيديها وفتح قنوات تفاعلية لتبادل الآراء والمقترحات.
6: جانب التواصل والخدمات الخيرات، تأمين دعم الخدمات الاجتماعية والتربوية، حيث تكلف المواطنين والموظفين بإعطائنا شروحات جميع الخدمات اللي قدمتها المؤسسة.
4: هذه المبادرة مناسبة لإطلاع مختلف الفئات المستهدفة على العروض التفضيلية والامتيازات الحصرية التي تقدمها شركاء المؤسسة في قطاعات حيوية.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
8: الفنان التونسي لطفي بوشناق يحيي بمسرح محمد الخامس بالرباط أمسية فنية رفيعة مفعمة بالمشاعر والأصالة، وذلك في إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. ممسكا بعوده التقليدي اعتلى بوشناق خشبة المسرح ليضفي منذ اللحظات الأولى أجواء شاعرية آسرة حولت هذا الموعد الفني إلى مجلس طربي خارج حدود الزمن، مجلس يحفز على التأمل الروحي والانتشاء الطربي. صوته القوي والرخيم صدح بواحدة من أعذب روائع الطرب، حبيتك وتمنيتك، والتي تردد صداها فورا على لسان الجمهور الذي تفاعل معها بحماس قبل أن يواصل بوشناق سهرته بأداء مؤثر لأغنية أنا حبيت وسط تصفيقات حارة من الحاضرين. التفاعل بين الفنان والجمهور بلغ ذروته عندما أدى بنبرة الحني أغنية العين اللي ما تشوفكش. الفنان اختتم هذه الرحلة الطربية المميزة بأداء أغنيتي أنت شمسي وكيف شبحت خيالك في انسجام تام وتماه مطلق مع الجمهور الذي واصل التفاعل معه حتى آخر نغمة.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو.
9: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب، كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أية استراتيجيات لإدماج تدبير المخاطر في السياسات العمومية بالمنطقة العربية؟ موضوع شكل محور ورشة علمية نظمت في مراكش بمشاركة عدد من الخبراء من بلدان عربية.
3: اللقاء العلمي يندرج ضمن أنشطة مختبر الدراسات الدولية والدستورية وتحليل الأزمات والسياسات، وهو عبارة عن ورشة علمية يشارك فيها عدد من الباحثين من مختلف البلدان العربية وأيضا من المغرب بشراكة مع المركز العربي للأبحاث، وسوف نتناول فيه يعني مجموعة من التجارب الإقليمية على مستوى استحضار المخاطر ضمن السياسات العمومية.
4: هذه الورشة فرصة لتبادل التجارب والخبرات العربية في مجال تدبير المخاطر واستشراف سبل إدماج المقاربة الاستباقية ضمن السياسات العمومية.
10: حاولنا أن نتناول مسألة تداعياتها على المجال السياسي والمجال الاجتماعي والمجال المؤسسي في العالم العربي برمته. فالهدف أيضا من هذا اللقاء هو يعني تحديد هذه المخاطر واقتراح بعض الحلول.
4: أشغال هذا اللقاء توزعت على جلستين علميتين تناولتا عددا من التجارب العربية والمقاربات المرتبطة بإدماج تدبير المخاطر في السياسات العمومية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس.
11: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية والسايس، وبداخل منطقة الغرب وسهول تادلة والجنوب الشرقي للبلاد، وكذا بالشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية فوق السواحل الأطلسية ومنطقة السايس وداخل منطقة سوس وشمال غرب الأقاليم الجنوبية. ويرتقب تمركز سحب غير مستقرة مصحوبة برعد بالمنطقة الشرقية والأطلسين المتوسط والكبير مع نزول قطرات مطرية متفرقة أو زخات محلية، فضلا عن تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية، حيث ستكون مرفقة بتطاير غبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 25 و 30 درجة بجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد، وما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 20 و 25 درجة بالمنطقة الشرقية وشمال شرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و 21 درجة فيما تبقى من الأرجاء الأخرى. أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف بعض الانخفاض بمعظم أرجاء المملكة، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.

0: الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
1: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
2: لا تنسى.
1: مباريات حدثت الأنفال. ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
3: من بعد 12 عام ديال التوقف رجعت كأس العالم من جديد. الموعد كان مع البرازيل. نسخة 1950 كانت مختلفة تماما حيث ما كانش فيها النهائي بالطريقة المعتادة. البطولة كانت مبرمجة تعرف المشاركة ديال 16 منتخب، لكن بعد عدة انسحابات شاركوا غير 13 منتخب، وهذا الشيء خلى الفيفا تعتمد نظام استثنائي. المنتخبات توزعت على 4 ديال المجموعات. تأهلت للمجموعة الحاسمة البرازيل، الأوروغواي، إسبانيا والسويد، واللقب كان غيتحسم حسب عدد النقاط. منذ البداية بالمنتخب البرازيلي هو المرشح الأول للتتويج. ربح السويد بسبعة ديال الأهداف مقابل هدف واحد، ومن بعد فاز على إسبانيا بستة ديال الأهداف مقابل هدف واحد. في المباراة الأخيرة كان كافي غير التعادل باش البرازيل ترفع أول كأس عالم في تاريخ ديالها. في 16 يوز سنة 1950 احتشد أكثر من 170 ألف متفرج في ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، في واحد من أكبر الحضور الجماهيري اللي عرفته كرة القدم. البرازيل سجلت الهدف الأول مع بداية الشوط الثاني وسط فرحة كبيرة في المدرجات، لكن الأوروغواي كان عندها رأي آخر وعدلت النتيجة. جاء السيديس جيجا وسجل بعدها هدف الفوز، وهو اللي منح منتخب بلاده الانتصار بهدفين مقابل هدف واحد. بعد الفوز هذا توجات الأوروغواي بلقبها العالمي الثاني بعد 20 سنة من أول تتويج. أما هذه المباراة هذه فدخلت تاريخ كرة القدم باسم ماراكانازو، وبقات حتى اليوم من أكبر المفاجآت اللي عرفها المونديال.
1: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
2: لا تنسى.
1: مباريات حدثت الأنفال. ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: بالقنيطرة أعطيت انطلاقة أشغال بناء المحطة الطرقية الجديدة للمدينة خلال حفل ترأسه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، بحضور عدة شخصيات من بينها عامل إقليم القنيطرة والمدير العام للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك. هذه البنية التحتية التي ستقام على مساحة 4 هكتارات تندرج ضمن جيل جديد من المحطات الطرقية التي تستجيب لمتطلبات التنقل الحديثة.
5: نسعى من خلال هذا المشروع أن يكون مشروع نموذجي اللي غادي يكون الانطلاقة لواحد الجيل جديد من المحطات الطرقية على صعيد المملكة، بالخصوص أقطاب يعني الكبيرة اللي فيها ضغط سكاني ضغط اقتصادي كمدينة القنيطرة، اللي غادي تستجب لجميع المتطلبات واللي غادي تكون فيها يعني ضمان ديال الاستمرارية ديال السفر، سواء بالنقل ديال سيارات الأجرة الصغيرة الكبيرة النقل المزدوج، وكذلك الربط مع المحطة الطرقية إضافة إلى جميع وسائل النقل الأخرى.
4: المشروع يشكل نموذجا رائدا من شأنه أن يؤسس لجيل جديد من البنيات التحتية الخاصة بالنقل عبر المملكة، لا سيما بالأقطاب الكبرى التي تتميز بكثافة ديموغرافية وحركية اقتصادية مهمة. هذه المحطة الطرقية يقوم تصميمها على رؤية تتجاوز الوظيفة التقليدية للنقل، إذ يهدف إلى تعزيز الطابع الحضري للموقع وجعل المحطة فضاء عموميا حقيقيا في خدمة المرتفقين وسكان المدينة. المشروع يرتكز على شكل هندسي كوني يتمثل في الدائرة التي تشكل الأساس الناظم للتصميم الهندسي برمته.
6: تقريبا في المغرب كاين 60% ديال المسافرين كيسافروا بالقطار، وكتعرفوا كذلك على أنه البنايات بحال المحطات ديال سكك الحديد أو المطارات انتقلت بكيفية قوية نوفيل جينيراسيون، يعني تسعات وكتكتسي يعني بآليات ديال الاستقبال وديال الأمن إلى آخره من أعلى طراز.
4: على غرار المحطتين الطرقيتين للرباط وطنجة، ستزود المحطة المستقبلية للقنيطرة ببنيات تحتية وتجهيزات من الجيل الجديد، لا سيما في مجال التذاكر الإلكترونية، مع إدماج فضاءات تجارية ومساحات خضراء مخصصة لتحسين راحة المسافرين وتيسير انسيابية التنقلات.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: غيم راديو،
0: الخبر من المصدر.
7: دورته الثانية بعد المئة، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن مهرجان حب الملوك بمدينة صفرو يمثل نموذجا رائدا في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. في كلمة تليت نيابة عنه بمناسبة افتتاح هذه التظاهرة، أوضح السيد بن سعيد أن المهرجان يشكل محطة هامة للاحتفاء بالتنوع الثقافي والفني للمملكة وتعزيز الإشعاع السياحي والاقتصادي لمدينة صفرو.
8: هو مهرجان يعني بالموروث الثقافي المغربي الذي يعتبر أحد مكونات الأساسية للهوية المغربية، وكذلك يساعد على تشجيع الحركة الثقافية وتقوية الجاذبية السياحية للإقليم.
7: ولعل أقوى لحظات حفل افتتاح هذه التظاهرة تمثلت في تتويج ملكة حب الملوك تحت تصفيقات الجمهور الحاضر في أجواء حماسية متميزة، كما تم تقديم لوحة تراثية تحت عنوان أعراس مغربية تبرز غنى وتنوع العرس المغربي بمشاركة ثلة من الفنانين والمجموعات التراثية.
9: العرض ديالنا عبارة عن تقديم عرس شمالي في مدينة صفرو، واليوم بما أن تم اختيار ملكة جمال حب الملوك، فاليوم احنا غنعرسوا إن شاء الله ملكة جمال حب الملوك.
10: أول حاجة كنهدي هذا اللقب لساكنة مدينة صفرو كلها الصراحة اللي دز مهرجان في المستوى.
7: برنامج المهرجان تضمن سهرات فنية أحياها نخبة من الفنانين المغاربة بمنصة باب المقام ومنصة قرية الفنون الشعبية، فضلا عن ندوات فكرية وورشات فنية وقرية للأطفال.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
11: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
12: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
13: في أجواء مفعمة بقيم السلام والحب، احتضن موقع شالة التاريخي بالرباط أمسية فنية أحيتها الفنانة الغينية إنيدا مارتا، حيث نسجت من إيقاعات الكومبي التقليدية لوحة موسيقية ساحرة، وذلك ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. الحفل عكس غنى الموروث الموسيقي للقارة السمراء، حيث قدمت الفنانة لوحات من موسيقى الكومبي التي تمزج بين الإيقاعات التقليدية والغناء الشعبي لتفوح بمضامين وجدانية ترتبط بالهوية والانتماء. وفي سنة 2008 سجلت الفنانة مشاركة متميزة في معرض وومكس الذي يعد أحد أبرز المحافل الدولية المتخصصة في موسيقى العالم، حيث قدمت عرضا أمام أزيد من 3000 متخصص، ما مهد لإطلاق جولات فنية واسعة قادتها إلى كبريات المدن العالمية. ويواصل مهرجان موازين المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ترسيخ مكانته كحدث فني عالمي يجمع كبار النجوم العالميين والعرب والأفارقة.
2: غيم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية.
14: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية.
15: هو لقاء جمع مهنيين وفاعلين في المنظومة البحرية الوطنية بالدار البيضاء، أكدوا خلاله على الدور المحوري للكفاءات البحرية الوطنية في مواكبة أوراس تطوير القطاع البحري وتعزيز مكانة المغرب كقوة إقليمية وقارية في هذا المجال.
16: هذا اليوم يأتي لإعطاء القيمة لرجال البحر من حيث مساهمتهم في الاقتصاد العالمي والمبادلة التجارية العالمية. نحن هنا لنحتفل بهم ولنعبر لهم عن امتناننا وشكرنا واعتزازنا بهم.
15: المشاركون أكدوا خلال هذا اللقاء المنظم تحت شعار رجال البحر مفتاح النهضة البحرية للمملكة أن المغرب يتوفر على مؤهلات استراتيجية وبشرية مهمة تؤهله للإطلاع بالدور الريادي في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية.
17: التيم ديال هذا العام هذا هو رجال البحر مفتاح النجاح ديال النهضة البحرية، باش يكون عندنا أسطول بحري مغربي تنافسي كما نادى به صاحب الجلالة في الخطاب ديال المسيرة ديالو.
18: حنا كوم دي زيليف اوفيسيي في لا مارين مارشون، حنا فرحانين بزاف نكونوا في هذا لو دومين اللي كيخول لنا اننا نخدموا في دومين لي اونيك ونديكوفريو لو موند كامل.
15: اللقاء شكل مناسبة لتكريم عدد من البحارة المغاربة والمهنيين والفاعلين في القطاع الذين ساهموا في تطوير المنظومة البحرية الوطنية، فضلا عن تنظيم حفل لتوزيع جوائز التميز البحري احتفاء بالكفاءات التي بصمت على مسارات مهنية متميزة في خدمة القطاع.
2: ريم راديو.
12: حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
12: الإذاعة الأقرب إليكم
2: ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية.
19: في لقاء للأعمال بمدينة فالنسيا أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن العلاقات بين المملكتين الجارتين تعيش لحظة تاريخية داعيا إلى توطيد روابط التعاون التي تجمع المغرب وإسبانيا، خصوصا في المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية.
20: كما تعرفوا إسبانيا هو الشريك الاقتصادي الأول ديال المغرب، وتطبيقا للتوجيهات الملكية السامية حنا هنا باش نطلع العلاقات مع هذا الحليف والشريك استراتيجي ديال بلادنا. عندنا شراكة استراتيجية في كل المجالات.
21: المغرب وإسبانيا جوار، مسافة قليلة 14 كيلومتر تجمعنا وكتفرقنا، ولذلك لازم في هذه الحالة العالمية اللي كنمروا فيها نتعاملوا يد في اليد.
19: هذا اللقاء المنعقد في فالنسيا سلط الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها المغرب والإصلاحات المهيكلة التي باشرها من أجل تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمارات الأجنبية. أعبر عن ارتياحي لحجم المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا، فما يقرب من 2800 شركة فالنسية تصدر نحو المغرب، إذ يعتبر منصة لوجستية وصناعية حقيقية في اتجاه القارة الإفريقية.
22: العلاقات بين بلدينا تتميز بحسن الجوار، كما أن البيئة الملائمة التي يوفرها المغرب خصوصا من حيث الأمن والربط والبنيات التحتية تمثل عاملا أساسيا لتعزيز تنافسية المقاولات. المغرب يمثل بالنسبة للنسيج المقاولاتي الإسباني ليس فقط سوقا، بل أيضا حليفا استراتيجيا تربط إسبانيا به علاقات اقتصادية وإنسانية عريقة.
19: مختلف الموائد المستديرة ولقاءات الأعمال الثنائية المنظمة بهذه المناسبة أتاحت مناقشة عدة مواضيع، من بينها المغرب منصة جاذبة للاستثمار الأجنبي وفرص الاستثمار وآليات الدعم.
23: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
23: إذاعة الأخبار المغربية. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
23: الخبر من المصدر.
24: الخبرة الوطنية في مجال التحاليل ومراقبة الجودة شكلت محور الدورة الأولى ليوم المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيماوية بالدار البيضاء بهدف

0: الجودة من خلال تمكين الفاعلين من الاطلاع بشكل أفضل على الإمكانات التقنية والعلمية التي يتوفر عليها المختبر. المشاركون شاركوا خلال جلسة عامة انتظارات المهنيين والتحديات الاستراتيجية المرتبطة بتطوير خدمات المختبر، خاصة في مجالات الابتكار والدعم التقني والرفع من نجاعات الاستجابة. هذا اللقاء شهد أيضا توقيع المختبر 4 اتفاقيات شراكة مع فاعلين مؤسساتيين ومهنيين.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
1: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: رفع السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه الجمعة بنيويورك. وفي كلمة باسم المجموعة الإفريقية في الأمم المتحدة خلال جلسة عمومية بالجمعية العامة، أبرز السيد هلال أن الشعوب الإفريقية لم تكن بعد قد تحررت ولم تكن أصواتها تصل إلى الهيئات العالمية حين تم توقيع الميثاق. وأوضح أن هذا الميثاق والمبادئ التي دافع عنها وفرت الأساس القانوني والأخلاقي لتحررها، مذكرا بأنه بالنسبة لإفريقيا لا تعد المساواة السيادية للدول وحظر اللجوء إلى العنف والتهديد باستخدامه مجرد مفاهيم مجردة. واستعرض سفير المبادئ المؤسسة لميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يقدم لإفريقيا وعدا بعالم أفضل بل منحها الآليات لبنائها. وبعد مرور 81 عاما نظل عازمين على استخدامها. وذكر في هذا الصدد بالتزام إفريقيا إزاء الميثاق، مسجلا أن هذا الانضمام يتجسد ميدانيا من خلال مبادرات ملموسة. ومن بين هذه المبادرات تطرق السفير إلى القوات الإفريقية المنتشرة في مناطق عمليات حفظ السلام الأكثر صعوبة في العالم، وإلى الدبلوماسيين الأفارقة الذين ينكبون على الدفع قدما بأجندة 2030 وميثاق المستقبل وخلاصات مؤتمر إشبيليا حول تمويل التنمية. في المقابل لاحظ السيد هلال أن المؤسسات المنبثقة عن ميثاق الأمم المتحدة لم تفي بالتزاماتها إزاء إفريقيا، مسجلا أن مجلس الأمن الدولي الهيئة المكلفة بحفظ السلام والأمن الدوليين يجسد اليوم الواقع الجيوسياسي لسنة 1945 وليس العالم الذي نشهده في 2026. هذه الجلسة العمومية تميزت على الخصوص بمشاركة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة الجمعية العامة الأممية أنا لينا بيربوك.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
4: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
5: العين الزرقاء مسكي الواقعة بجماعة شرفاء مدغرة على بعد حوالي 20 كيلومترا من الرشيدية تستعيد ملامح صورتها الأولى بعد سنوات من الجفاف وتراجع صبيب الأنهار، لتعود معها الحياة من جديد إلى هذا المنتجع الطبيعي. ومع عودة المياه إلى مجراها الطبيعي

0: دبت الحركية في الموقع، حيث توافد الزوار والأسر التي وجدت في هذا الفضاء متنفسا طبيعيا قريبا من المدينة تزامنا مع حلول فصل الصيف.
1: المسكي واحد المتنفس ديال الجهة وديال المغرب كامل، انه كيجيو السواح وكيجيو الناس ديال جميع الاقاليم المغربيه لهذه المنطقه. هذه
2: تعتبر عين الزرقاء المسكي المتنفس الوحيد لساكنه اقليم الرشيديه بصفه عامه، وكذلك فهي موقع استراتيجي يعتبر ذا تراث طبيعي باعتباره يوحد بين ما هو واحات جبلي وغابوي وكذلك منابع مائيه طبيعيه.
0: وهكذا تبقى عودة المياه إلى العين الزرقاء مسكي أكثر من مجرد حدث طبيعي، لتشكل بداية إحياء لذاكرة صيفية راسخة وبارقة أمل لتأهيل موقع شكل لعقود أحد أبرز المعالم الطبيعية والسياحية بواحة الرشيدية.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
5: أية استراتيجيات لإدماج تدبير المخاطر في السياسات العمومية بالمنطقة العربية؟ موضوع شكل محور ورشة علمية نظمت في مراكش بمشاركة عدد من الخبراء من بلدان عربية.
6: اللقاء العلمي يندرج ضمن أنشطة مختبر الدراسات الدولية والدستورية وتحليل الأزمات والسياسات، وهو عبارة عن ورشة علمية يشارك فيها عدد من الباحثين من مختلف البلدان العربية وأيضا من المغرب بشراكة مع المركز العربي للأبحاث، وسوف نتناول فيه يعني مجموعة من التجارب الإقليمية على مستوى استحضار المخاطر ضمن السياسة العمومية.
5: هذه الورشة فرصة لتبادل التجارب والخبرات العربية في مجال تدبير المخاطر واستشراف سبل إدماج المقاربة الاستباقية ضمن السياسات العمومية.
7: حاولنا أن نتناول مسألة تداعياتها على المجال السياسي والمجال الاجتماعي والمجال المؤسسي في العالم العربي برمته. فالهدف أيضا من هذا اللقاء هو يعني تحديد هذه المخاطر واقتراح بعض الحلول.
5: أشغال هذا اللقاء توزعت على جلستين علميتين تناولتا عددا من التجارب العربية والمقاربات المرتبطة بإدماج تدبير المخاطر في السياسات العمومية.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. الخبر من المصدر.
8: بالقنيطرة أعطيت انطلاقة أشغال بناء المحطة الطرقية الجديدة للمدينة خلال حفل ترأسه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، بحضور عدة شخصيات من بينها عامل إقليم القنيطرة والمدير العام للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك. هذه البنية التحتية التي ستقام على مساحة 4 هكتارات تندرج ضمن جيل جديد من المحطات الطرقية التي تستجيب لمتطلبات التنقل الحديثة.
9: نسعى من خلال هذا المشروع أن يكون مشروع نموذجي اللي غادي يكون الانطلاقة ديال واحد الجيل جديد من المحطات الطرقية على صعيد المملكة، بالخصوص أقطاب يعني الكبيرة اللي فيها ضغط سكاني ضغط اقتصادي كمدينة القنيطرة اللي غادي تستجب لجميع المتطلبات واللي غادي تكون فيها يعني ضمان ديال الاستمرارية ديال السفر سواء بالنقل ديال سيارات الأجرة الصغيرة الكبيرة النقل المزدوج وكذلك الربط مع المحطة الطرقية إضافة إلى جميع وسائل النقل الأخرى.
8: المشروع يشكل نموذجاً رائداً من شأنه أن يؤسس لجيل جديد من البنيات التحتية الخاصة بالنقل عبر المملكة لا سيما بالأقطاب الكبرى التي تتميز بكثافة ديموغرافية وحركية اقتصادية مهمة. هذه المحطة الطرقية يقوم تصميمها على رؤية تتجاوز الوظيفة التقليدية للنقل إذ يهدف إلى تعزيز الطابع الحضري للموقع وجعل المحطة فضاء عموميا حقيقيا في خدمة المرتفقين وسكان المدينة. المشروع يرتكز على شكل هندسي كوني يتمثل في الدائرة التي تشكل الأساس الناظم للتصميم الهندسي برمته.
10: تقريبا في المغرب كاين 60% ديال المسافرين كيسافروا بالقطار وكتعرفوا كذلك على أنه البنايات بحال المحطات ديال سكك الحديد أو المطارات انتقلت بكيفية قوية نوفيل جينيراسيون يعني تسعات وكتكتسي يعني بآليات ديال الاستقبال وديال الأمن إلى آخره من أعلى طراز.
8: على غرار المحطتين الطرقيتين للرباط وطنجة ستزود المحطة المستقبلية للقنيطرة ببنيات تحتية وتجهيزات من الجيل الجديد لا سيما في مجال التذاكر الإلكترونية مع إدماج فضاءات تجارية ومساحات خضراء مخصصة لتحسين راحة المسافرين وتيسير انسيابية التنقلات.
4: ريم راديو
3: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو. حالة الطقس.
11: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية والسايس وبداخل منطقة الغرب وسهول تادلة والجنوب الشرقي للبلاد وكذا بالشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية فوق السواحل الأطلسية ومنطقة السايس وداخل منطقة سوس وشمال غرب الأقاليم الجنوبية. ويرتقب تمركز سحب غير مستقرة مصحوبة برعد بالمنطقة الشرقية والأطلسين المتوسط والكبير مع نزول قطرات مطرية متفرقة أو زخات محلية فضلا عن تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية حيث ستكون مرفقة بتطاير غبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 25 و 30 درجة بجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد وما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس وما بين 20 و 25 درجة بالمنطقة الشرقية وشمال شرق الأقاليم الجنوبية وستكون ما بين 16 و 21 درجة فيما تبقى من الأرجاء الأخرى. أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف بعض الانخفاض بمعظم أرجاء المملكة وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
4: غيم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي نكتشفوا واحد الحرفة تقليدية عريقة اللي كتعتبر جزء من الموروث المغربي الأصيل، وهي النجادة التقليدية. حرفة كتجمع بين الدقة، الصبر والإبداع، وكتحول الجلد الطبيعي إلى منتوجات كتزيل الفضاءات وكتحافظ على الهوية المغربية. ومعنا المعلم خالد اللي غادي يعرفنا على أسرار هاد الحرفة. معلم خالد، مرحبا بك اليوم معنا في برنامج حرف المغرب. بداية، معلم خالد، امتى بديتي هاد الحرفة هادي وتعلمتيها؟
2: الحرفة هادي بعدا هي عشت معايا واحد الحياة، يعني نبداو نقولوها من في الدراسة، لأن ملي ما كتكونش كتبغي تقرا ضروري كتبغي تتعلم شي حرفة. كان في الحي ديالنا كانوا معلمية، كنا كنمشيو نخدموا معاهم، هادي يعني كنحملو وعجبتني ديك الحرفة، لأن فعلا كانت فيها كيبان فيها الكونفور. 39 عام ديال الحرفة دابا حاليا، بالتجربة ديالها ما بين ليزاتوليين، ما بين الشركات، ما بين المعلمين، ما بين البحوث، ما بين التكوين.
1: تبارك الله عليك المعلم خالد. معلم خالد، من اختيار الجد والإعداد دياله مرورا بالقص والخياطة والتزيين وصولا إلى المنتوج النهائي، شنو هي المراحل اللي كيدوز منها العمل داخل هذه الورشة؟
2: وهو المرحلة ديال النجادة، التخصص اللي هو دابا حاليا واخدينه حنا كنجادة، كنتلاقاو بعدا مع الارشيتكت، لأن كيكون هو اللي شد المنتوج. كناخذوا العبار، عاد كندوز المرحلة ديالنا، هو أننا كنجيبو نصنعو بالعود ضروري، لأن هذاك كنسميوه الكركاس، يعني الشكل الهندسي، الهيكلي الهندسي. وعاد كندخلو في المراحل اللي هي كيكون عاوتاني لاموس اللي هو البونج، موراها كندوزو لمرحلة الفصالة، من بعد الفصالة كندوزو الخياطة، من بعد الخياطة كندوزو التلباس اللي هو المونتاج، ابري كدوز لافينيسيون وعاد كنوجدو داك المنتوج.
1: كيف ما كنعرفوا المعلم، كل حرفة عندها التحديات ديالها الخاصة، شنو هي المرحلة اللي كتطلب تركيز ودقة أكثر من غيرها؟
2: أصعب مرحلة وهي مرحلة الفصالة، اللي كتبغي تفصل لأن حنا عندنا الزربية، ملي كنقولوا الزربية راه كدوز عليها واحد المرحلة اللي هما موليهم اللي تيتكلموا عليها، ولكن خصك تجيب داك الموتيف اللي دوك التناسق الألوان تجيبهم يعني مضبوطين. إن فوا كتقطع الزربية عرف بأنك قطعتي واحد المنتوج اللي تسوى غالي، ويعني ساكوت شير، وهذا هو اللي كنركز على مرحلة الفصالة.
1: المعلم خالد، كيف ما كنعرفوا أن النجادة ماشي غير حرفة بل هي فن كذلك، منين كيستمد الحرفي التصاميم ديالو وكيفاش كيوفق بين الأصالة واللمسة العصرية في المنتوجات ديالو؟
2: دابا الحمد لله مني ولا التطور العصري الرقمانة، حيت كاينين الناس اللي هما عندهم دوك الماكن ديال الليزر، فهم اللي كيعطيونا دوك الأشكال، وهم اللي كنتنض عليهم كنبنيو المرحلة ديال الفصالة. وحنا نقدروا نخدموا بيدينا، وفي نفس الوقت نقدروا نستعنوا بالرقمانة.
1: المعلم، كنعرفوا بلي كاين النجادة التقليدية والنجادة العصرية، يعني شنو الفرق بين المنتوج التقليدي المصنوع باليد والمنتوج العصري، وعلاش مازال كاين إقبال على الصناعة التقليدية رغم يعني تطور وسائل الإنتاج؟
2: فعلا الناس باقيين، لأن تيقول لك راه نجادة تقليدية، نجادة عصرية، اللي كيجيو كيلقاوهم مقارنة كيلقاوها بحال. النجادة العصرية هي اللي كتمشي غير بلاموس، النجادة التقليدية هو كل ما يتعلق بالتراث اللامادي. ملي كنقولوا النجادة التقليدية كنهضر على واحد الحرفة، كنهضر على واحد المنتوج، كنهضر على المواد الأولية اللي هي 100 عام دايزة عليها، راه كندوي على الحلفة، راه كندوي على الصوفة، راه كندوي على الرافية اللي داك كل هذا يعني المنتوجات النباتيه، لان حتى هما راه كندوزو حتى هما تيدوزو عندنا حنايا من الدوم. يعني هذا هو اللي هذا هو الفرق.
1: كآخر سؤال معلم، والشباب اليوم مهتمين بتعلم هذه الحرفة، وكيفاش يمكن لنا نشجعوا الأجيال الصاعدة على الحفاظ على هذا الموروث هذا؟
2: كاينين مبادرات بالنسبة للشباب إلى جو تعلموا، راه تكون عندهم ديك الشخصية ديال المقاول. إذا من الأحسن راه كاينه مبادرة التنمية البشرية، كاين وكالة التنمية الاجتماعية، كاين المؤسس محمد السادس. هذا بالنسبة للشباب إلى تعلموا راه غادي تكون عندهم ديك الشخصيه ديال المقاول، لانه يدير المقاوله ديالو راسو، والدوله فاتحه الباب فهاد النطاق هذا.
1: شكرا المعلم خالد على الوقت اللي عطيتينا وعلى هاد المعلومات القيمه. هكذا كنكونوا قربناكم مستمعينا من عالم النجادة التقليدية، حرفة كتختزل سنوات من الخبرة والإبداع، وكتبقى شاهدة على غنى التراث المغربي والتنوع دياله. شكرا للمتابعة ديالكم، وإلى اللقاء قريب حلقة جديدة من برنامجكم حرف المغرب على ريم راديو. بسلام عليكم.
0: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
3: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. راديو إذاعة الأخبار المغربية.
4: المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب الكوشة يجري سلسلة مباحثات في جنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، تناولت على الخصوص تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان والنهوض بآلية الاستعراض الدوري الشامل وتقاسم التجربة المغربية في مجال الآليات الوطنية للتنفيذ.
5: اللقاءات اللي تمت اليوم هي أولا تقديم الخلاصات ديال الملتقى ديال الرباط حول تقييم تجربة الاستعراض الدوري الشامل اللي كانت محطة متميزة على المستوى الدولي، وهي إلى حد الآن حسب المسؤول عن المعاهدات والآليات داخل المفوضية بأنها المحطة الأولى الآن اللي قامت بهذه العملية.
4: المغرب يطلع بدور مهم جدا في دعم آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، ولذلك نشيد بالنماذج الجيدة التي تقدمها المملكة في مجال تنفيذ التوصيات. السيد بلكوشة أكد أن هذه الدينامية تندرج في إطار إرادة المملكة المغربية في مواصلة مساهمتها من خلال تقديم مقترحات إصلاح جديدة بهدف تحسين فعالية الآليات الدولية لحقوق الإنسان. التجربة المغربية متميزة، نرغب في الاستفادة منها بما يقوي التعاون القائم بين بلدينا في مختلف المجالات، ويمكن بلدنا من الانخراط في هذه الدينامية الدولية. لدينا شراكة قائمة منذ فترة طويلة مع المغرب، تعززت باتفاق للتعاون يهدف إلى تنفيذ التوصيات الدولية، خصوصا في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل. وعلى صعيد ذي صلة، شاركت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في لقاء خصص لتقديم خلاصات حوار غليون 11، ركزت فيه مداخلة المندوبية على دور الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير وتتبع التوصيات.
6: ريم راديو، ريم راديو، الخبر من المصدر ريم راديو.
3: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
9: الشباب دابا يلاه كياخذوا عطلة، خصهم يستافدوا شوية، يدخلوا للانترنت، كاين مسائل مزيانة بحال كيتعلموا اللغات، يدخلوا لدي سيت، كاين دي بروغراماسيون، كاين الشيء ديال الانفورماتيك مزيان، ياخذوا سوايع. المهم ما يضيعش الانسان الوقت ديالو غير في دي فيديو بحال هكا كيشوفوا شي حوايج غير تافهه، فهمتي؟ الله ما الانسان ما يضيعش الوقت ديالو.
10: اذا احنا كنعرفوا بان الصيف كيكون عندنا وقت يعني زائد حيت ما كتكونش القرايه، كيكون عندنا لي كونجي اكسيتيرا. دونك بالنسبه للتعلم الذاتي فهو واحد الفرصه مزيانه كتعاوننا اننا نمشيو يعني باللي فورماسيون ديالنا اكثر، كتعاوننا اننا نديفلوبا في مجموعه من المجالات. يعني الواحد فاش كيتعلم بوحدو فهو كيكون عنده واحد لافونتاج، يعني كيتعلم بواحد الطريقه يعني مضبوطه اكثر ومتقونه اكثر. دونك انا كنشجع بزاف على التعلم الذاتي،
11: يقرب اقتصاد، يقرب بزاف، يشوف العالم شنو داير فيه. بالنسبه للشباب دابا تبارك الله اللي كاين، راه عطى الله ما يدير، كاع الطرق محلوله، عطى الله ما يدير، عطى الله يقرا، يدير بزاف ديال الحوايج، مقلب في الترفيه وفيها استفادتها هي في نفس الوقت. اي حاجه تعلمتيها في هذه الحياه الا وتتنفع، شتي تقبطها لغه تعلمها، راه عندك فيها استفادة كبيرة بزاف، غتنفعك واحد النهار غتنفعك.
12: الشباب خاصهم يستثمروا الصيف في شي حوايج زوينة، بحال بلاصة ما يسكرو في تيك توك ولا انستغرام، يتعلم المونتاج ولا يتعلم لغات جديدة، حيت يقدروا هاد المهارات ينفعوا في المستقبل ديالو. بحال دابا عنده الباك ولا شي قراية العام الجاي، يبدا القراية في هاد الصيف عادي يخلي داكشي ثانوي.

0: انطلقت في الناظور فعاليات الأيام التواصلية الجهوية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، الرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب.
1: هذه الأيام التواصلية تكرس سياسة القرب التي تنهجها المؤسسة مع منخرطيها بمختلف شرائحهم من موظفين مزاولين ومتقاعدين وذوي الحقوق، بالإضافة إلى أيتام وأرامل أسرة الأمن الوطني.
0: هذه التظاهرة تهدف إلى تقريب باقة الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة من مستفيديها وفتح قنوات تفاعلية لتبادل الآراء والمقترحات.
2: كجانب التواصل والخدمات الخيرات، تأمين الدعم والخدمات الاجتماعية والتربوية، حيث تكلف المواطنين والموظفين بإعطائنا شروحات لجميع الخدمات اللي قدمتها المؤسسة.
0: هذه المبادرة مناسبة لإطلاع مختلف الفئات المستهدفة على العروض التفضيلية والامتيازات الحصرية التي يوفرها شركاء المؤسسة في قطاعات حيوية.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
4: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: في أجواء مفعمة بقيم السلام والحب، احتضن موقع شالة التاريخي بالرباط أمسية فنية أحيتها الفنانة الغينية إنيدا مارتا، حيث نسجت من إيقاعات الكومبي التقليدية لوحة موسيقية ساحرة، وذلك ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. الحفل عكس غنى الموروث الموسيقي للقارة السمراء، حيث قدمت الفنانة لوحات من موسيقى الكومبي التي تمزج بين الإيقاعات التقليدية والغناء الشعبي لتفوح بمضامين وجدانية ترتبط بالهوية والانتماء. وفي سنة 2008 سجلت الفنانة مشاركة متميزة في معرض وومكس الذي يعد أحد أبرز المحافل الدولية المتخصصة في موسيقى العالم، حيث قدمت عرضا أمام الزيادة من 3000 متخصص، ما مهد لإطلاق جولات فنية واسعة قادتها إلى كبريات المدن العالمية. ويواصل مهرجان موازين المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ترسيخ مكانته كحدث فني عالمي يجمع كبار النجوم العالميين والعرب والأفارقة.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
6: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
7: الفنانان المغربيان أمين أوكس وكريمة غيث يقدمان حفلا غنائيا مفعما بالحيوية والحماس على منصة النهضة بالرباط، وذلك ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. السهرة انطلقت بإيقاعات شبابية سريعة ومبتكرة. الحفل الذي يعد ثالث مشاركة على التوالي لأمينوكس في مهرجان موازين شهد تفاعلا لافتا بين الفنان الشاب وجمهوره الذي شاركه الغناء. خلال هذا الحفل الذي استمر لأكثر من ساعة، قدم أمينوكس أحدث أعماله الغنائية وسط تصفيقات حارة من الجمهور، وما أن اعتلت الفنانة كريمة غيث المنصة حتى تغير إيقاع الحفل من الحماس إلى أجواء الفرح والاحتفاء بالتراث. غيث قدمت لوحة كوريغرافية مستوحاة من التراث الأمازيغي لمنطقة سوس بمشاركة راقصين يرتدون أزياء ذات طابع أمازيغي تكريما لأصولها واحتفاء بتعددية الروافد الثقافية بالمغرب.
4: ريم راديو.
8: ريم راديو.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: ريم راديو.
4: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
8: ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
0: في لقاء للأعمال بمدينة فالنسيا، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن العلاقات بين المملكتين الجارتين تعيش لحظة تاريخية، داعيا إلى توطيد روابط التعاون التي تجمع المغرب وإسبانيا، خصوصا في المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية.
9: كما تعرفوا إسبانيا هو الشريك الاقتصادي الأول ديال المغرب، وتطبيقا للتوجيهات الملكية السامية حنا هنا باش نطول العلاقات مع هذا الحليف والشريك استراتيجي ديال بلادنا. عندنا شراكة استراتيجية في كل المجالات.
10: المغرب وإسبانيا جوار، مسافة قليلة 14 كيلومتر تجمعنا وكتفرقنا، ولذلك لازم في هذه الحالة العالمية اللي كنمروا فيها نتعاملوا يد في اليد.
0: هذا اللقاء المنعقد في فالنسيا سلط الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها المغرب والإصلاحات المهيكلة التي باشرها من أجل تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمارات الأجنبية. أعبر عن ارتياحي لحجم المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا، فما يقرب من 2800 شركة فالنسية تصدر نحو المغرب، إذ يعتبر منصة لوجستية وصناعية حقيقية في اتجاه القارة الإفريقية.
11: العلاقات بين بلدينا تتميز بحسن الجوار، كما أن البيئة الملائمة التي يوفرها المغرب خصوصا من حيث الأمن والربط والبنيات التحتية تمثل عاملا أساسيا لتعزيز تنافسية المقاولات. المغرب يمثل بالنسبة للنسيج المقاولاتي الإسباني ليس فقط سوقا، بل أيضا حليفا استراتيجيا تربط إسبانيا به علاقات اقتصادية وإنسانية عريقة.
0: مختلف الموائد المستديرة ولقاءات الأعمال الثنائية المنظمة بهذه المناسبة أتاحت مناقشة عدة مواضيع، من بينها المغرب منصة جاذبة للاستثمار الأجنبي وفرص الاستثمار وآليات الدعم.
4: ريم راديو.
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
8: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
12: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو.
3: المصداقية والخبر اليقين.
8: ريم راديو.
7: الفنان التونسي لطفي بوشناق يحيي بمسرح محمد الخامس بالرباط أمسية فنية رفيعة مفعمة بالمشاعر والأصالة، وذلك في إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. ممسكا بعوده التقليدي اعتلى بوشناق خشبة المسرح ليضفي منذ اللحظات الأولى أجواء شاعرية آسرة حولت هذا الموعد الفني إلى مجلس طربي خارج حدود الزمن، مجلس يحفز على التأمل الروحي والانتشاء الطربي. صوته القوي والرخيم صدح بواحدة من أعذب روائع الطرب حبيتك وتمنيتك، والتي تردد صداها فورا على لسان الجمهور الذي تفاعل معها بحماس قبل أن يواصل بوشناق سهرته بأداء مؤثر لأغنية أنا حبيت وسط تصفيقات حارة من الحاضرين. التفاعل بين الفنان والجمهور بلغ ذروته عندما أدى بنبرة الحني أغنية العين اللي ما تشوفكش. الفنان اختتم هذه الرحلة الطربية المميزة بأداء أغنيتي أنت شمسي وكيف شبحت خيالك في انسجام تام وتماه مطلق مع الجمهور الذي واصل التفاعل معه حتى آخر نغمة.
8: أخبار المغرب والعالم.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: انعقد في الرباط الجمع العام الثامن للاتحاد العالمي للتعاضد بمشاركة رؤساء تعاضديات يمثلون أزيد من 26 دولة من مختلف قارات العالم.
3: هذا الموعد الدولي الهام يشكل في الحقيقة فرصة ومناسبة لتبادل الخبرات بين مختلف المؤسسات التعاضدية عبر العالم.
2: هذا الموعد عرف مشاركة مسؤولين وخبراء وفاعلين في مجالات التعاضد والحماية الاجتماعية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، شكل مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب وتعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات التعاضدية عبر العالم. هذا اللقاء يتيح مساحة أساسية للحوار وبناء رؤية مشتركة للتحديات التي تواجهها المنظمات التعاضدية، فالمشاركون يجتمعون حول موضوع يكتسي أهمية بالغة يتمثل في تعزيز حكامة التعاضدية العالمية والتحديث والشفافية. الجمع العام للاتحاد العالمي للتعاضد تميز بتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الجمعية الوطنية للتعاضديات في كولومبيا كوناميتول والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب لتعزيز التعاون في مجالات التكوين والتأطير.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
6: لا تنسى،
5: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
7: من بعد 12 عام ديال التوقف رجعت كأس العالم من جديد. الموعد كان مع البرازيل. نسخة 1950 كانت مختلفة تماما حيت ما كانش فيها النهائي بالطريقة المعتادة. البطولة كانت مبرمجة تعرف المشاركة ديال 16 منتخب، لكن بعد عدة انسحابات شاركوا غير 13 منتخب، وهذا الشيء خلى الفيفا تعتمد نظام استثنائي. المنتخبات توزعت على 4 ديال المجموعات. تأهلت للمجموعة الحاسمة البرازيل، الأوروغواي، إسبانيا والسويد، واللقب كان غيتحسم حسب عدد النقاط. منذ البداية بالمنتخب البرازيلي هو المرشح الأول للتتويج، ربح السويد بسبعة ديال الأهداف مقابل هدف واحد، ومن بعد فاز على إسبانيا بستة ديال الأهداف مقابل هدف واحد. في المباراة الأخيرة كان كافي غير التعادل باش البرازيل ترفع أول كأس عالم في التاريخ ديالها. في 16 يوز سنة 1950 احتشد بأكثر من 170 ألف متفرج في ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو في واحد من أكبر الحضور الجماهيري اللي عرفته كرة القدم. البرازيل سجلت الهدف الأول مع بداية الشوط الثاني وسط فرحة كبيرة في المدرجات، لكن الأوروغواي كان عندها رأي آخر وعدلت النتيجة. جاء السيديس جيجا وسجل بعدها هدف الفوز، وهو اللي منح منتخب بلاده الانتصار بهدفين مقابل هدف واحد. بعد الفوز هذا توجات الأوروغواي بلقبها العالمي الثاني بعد 20 سنة من أول تتويج. أما هذه المباراة هذه فدخلت تاريخ كرة القدم باسم ماراكانازو، وبقات حتى اليوم من أكبر المفاجآت اللي عرفها المونديال.
5: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم ضمن برنامجكم القانون والناس، حيث الحديث ما زال متواصلا حول الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فاضلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بسميرة، رئيس المجلس الجهوي الموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
1: مرحبا أستاذ هشام، وشكرا على الاستضافة.
0: إذن الحديث ما زال متواصلا حول الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي، وبالضبط مازال كنتكلموا يعني حول مسألة مهمة جدا المتعلقة بالضريبة العامة على الدخل الصين في الأرباح العقارية المعروفة بلاتيبي أو المرابحة إلى غير ذلك. قلنا أستاذ الفاضل على أنه الفئات اللي هي معفية، يعني أنها معفية أنها تخلص الضريبة على الأرباح العقارية في الهبة أو الصدقة، فئات اللي هي معينة، قلنا ما بين الأزواج، ما بين الأصول والفروع، ما بين الإخوة، وما بين الكفيل والمكفول. وقلنا أيضا في الحلقة الماضية على أنهم رغم أنهم معفيين لازم عليهم على أنهم يودعوا التصريح ديال الإعفاء في واحد الأجل اللي هو محدد في 30 يوم. الآن غادي نمر لمسألة الأداء، الناس اللي غادي يخلصوا رغم أنهم عملوا يعني الهبة أو الصدقة، لكن غادي يخلصوا الضريبة على الأرباح العقارية. ونعطيه مثال على ذلك، مثلا شخص كيعطي العمه هبة أو لك يعطيه صدقة، ذاك العم ديالو كيكون إما قراه إما عمل فيه شي خير معين، وكيقول لك أودي أنا بغيت نجازي هاد العم ديالي، بغيت نعطيه واحد الهبة، واحد الصدقة، واحد العقار معين، دار، أرض فلاحية إلى غير ذلك، وبالفعل كيعطيه ديك الهبة أو كيعطيه ديك الصدقة. اللي كيوقع أستاذي الفاضل هو أنهم ملي كيمشيو عند الموثق كيخبرهم بالأتعاب إلى غير ذلك، أشنو خاصكم تخلصوها، أشنو خاصكم تعملوا، ولكن في نفس الوقت كيقول له ديك خاصك تخلص الضريبة على الأرباح العقارية. داك السيد أول حاجة وبما أنه يطرح يقول لك ودي أنا عاطي هبة بدون عوض، أنا ما مخلص شيء، ما واخد شيء فلوس، إذا كيفاش غادي نخلص هاد الضريبة على الأرباح العقارية؟
1: بطبيعة الحال هو سؤال في محله، لأن كما قلنا في الحلقة الماضية أنه مبدأ الهبة ولا الصدقة كان خص يكون واحد تشجيع من الدوله باش يكون هذا النوع ديال الكرام اللي معروف عليه المشرع المغربي، المجتمع المغربي. ولكن نظرا لحالات وقعت دخل المشرع واستثنى بعض الحالات ولا وضع الحالات ديال الاعفاء محدده اللي ذكرتيها، وما عدا ذاك الحالات راه خصها تأدي. فاش كيمشيو عند الموثق، الموثق كيقوم بالواجب النصح ديالو، لانه المجال التحملات المالية شيء مهم.
0: نعم.
1: قبل من الأطراف ما يقدموا على ذاك التوقيع ديال ذاك العقد، يعني خصو يعرف شنو التحملات اللي عنده، وهذا شيء أساسي. يعني قبل التوقيع كيعرفوا المصاريف، تسجيل المحافظة مع ذلك، وأيضا ضرائب اللي خصها تتأدى، بما في ذلك ضريبة على الأرباح العقارية اللي ذكرتوها، ولو أن الأمر كيتعلق بلا هبة ولا بصدقة.
0: نعم.
1: غير المسألة اللي كاينة، الفرق ملي كيكون عندنا بيع كيكون واحد المبلغ ثمن محدد وشفناه عن طريق شيك ولا نقدا خديناه ولا تبادلنا بشي حاجه واحده اخرى، في الهبه كنديروا واحد القيمه في العقد، انه قيمه العقار الصراحه ديال الاطراف.
0: نعم.
1: الاطراف كيصرحوا كيقولوا بانه حنا عطينا بدون عوض كما قلنا وبدون مقابل، وما كاينش المقابل، ولكن حنا كنديروا التقييم لهذيك الحق اللي عطيناه، ذاك العقار اللي عطيناه لاحتساب الواجبات ديال التسجيل والمحافظه واحتساب ديال ضريبه الارباح العقاريه. وهذاك التصريح حنا غادي نشوفوا بانه راه كيخضع للمراقبه ديال اداره الضرائب، يعني ماشي غنجيو نصرح غير هكذا.
0: نعم.
1: خاص يكون تصريح اللي كيوافق القيمه الحاليه ديال ذاك العقار.
0: تمام.
1: كان واحد المقتضى بالنسبه لعقد البيع
0: نعم.
1: كان واحد المقتضى لتفادي هذا النوع ديال المراقبه اللي كديرها اداره الضرائب هو الراي المسبق لاداره الضرائب. ولكن المدونه العامه للضرائب اللي تحدثنا على الراي المسبق شرطت انه يكون واحد الوعد بالبيع، وحنا كنعرفوا كما جا في تحدثنا في الاول اولى حلقات هذه السلسله هذه ديال الهبه، انه
0: ما كاينش عندنا وعد بالهبه او الوعد يعني بالصدقه
1: يقع باطلا. نعم. الوعد بالهبه. نعم. وكنا حنا كهيئه اللي شرحنا هذا الشيء لاداره الضرائب لانه حتى خرج هذا المقتضى هذه وتفهموا. اذن الا بغيت تقول بانه هذا الراي المسبق راه مستنين منه الحالات ديال الهبه.
0: نعم.
1: وبالتالي كنديروا التصريح ديالنا في الاجل.
0: نعم. واضح استاذي الفاضل. اذن بالنسبه للناس اللي كيعملوا الهبه أو الصداقة أو كيكونوا خارج الإطار ديال الحالات اللي هي معفية يعني من الضريبة على الدخل أو الضريبة العامة على الدخل المتعلقة أو صنف الأرباح العقارية لاتيبي أو المرابحات، الناس خاصهم يخلصوا. إذن واخا كتعطي ديك الهيبة ولا كتعطي ديك الصداقة بلا فلوس، أنت إما عطيها لوجه يعني الموهوب له أو لوجه الله تعالى، ما واخدش فلوس ولكن هتخلص الضريبة على الأرباح العقارية. وهذا كيف ما قلنا على أنه الناس خاصهم قبل ما يقدموا على هات العقود يكونوا فاهمين هات المسائل هذه بالاستشارة ديال الناس المتخصصين، خاصة يمشي عند الموثق يكون عارف هات المسائل هذه، ولا الموثق غادي يشرحها له عن طريق إصداء النصح اللي تكلمتي عليه أستاذي الفاضل. إذا كيف ما قلنا هاد الناس هادو ما مخلصين شيء ومصيبين احنا واحد التقويم، داك التقويم مكتوب في العقد، كيفاش كيتحسب الاداء استاذي الفاضل؟
1: الاداء بحاله بحال بحال بحال الحاله ديال البيع. يعني لنفرض انه ناخذ واحد الشقه مثلا، واحد السيد بغى يدير واحد العم بغى يدير لولد الاخ ديالو كما قلتي المثال اللي قلتي هبه واحد الشقه مثلا، هاد الشقه خداها في 2003 ب 20 مليون مثلا كنشوفوا المبلغ ديال 20 مليون وكنزيدوا عليها المصاريف اللي اجمالا الدوله عطات واحد المبلغ جزافي اللي هو يعني سخي واحد شويه 15%.
0: نعم.
1: كنزيدوا عليه وكنديروا التحيين ديال داك المبلغ اللي كيخرج لنا مثلا 20 مليون في 15% كيعطينا واحد المبلغ معين اللي كتزاد، وكنديروا التحيين ديال داك المبلغ. التحيين هذا كل سنه كتخرج اداره الضرائب في اطار القانون الماليه تحيين جديد.
0: نعم.
1: مثلا العقار ديال 2003 ولا 1000 كنضربوه في واحد المعامل معين باش كيعطينا واحد المبلغ اللي هو اللي كنحتسبوه. اذا هذا القيمه ديال الشراء، وكنشوفوا القيمه اللي عندنا تصرحنا بها في عقد الهبه ولا الصدقه. مثلا صرحنا بانه القيمه اليوم هي 40 مليون، كنشوفوا 40 يعني القيمه ديال هذا عقد الصدقه وكنقصوا منها هذاك
0: المبلغ اللي تجمع لينا 15%
1: على داك المعامل علينا هذا الشراء هذا.
0: نعم.
1: وكنخلصوا عليه 21% على داك الفرق، على الفرق اللي كاين بيناتهم. ولكن هذا المبلغ ما خصوش يقل على واحد المبلغ اخر. نعم. اللي حددته مدونه العامه للضرائب اللي كتقول لك انه في حاله اداء ضريبه الارباح العقاريه المبلغ الادنى اللي ما خصناش ننزلوا عليه هو 3% من داك التصريح ديال الهبه. مثلا قلنا 40 مليون صرحنا بالعقار، نحسبوها 3% يعني غتجي واحد 12000 درهم مثلا اللي خصها تعدى. اذا هذا المبلغ ديال الضريبه اللي غنادي ولا غيخرج لنا من الحساب الاول ما خصوش يقل على داك 12000 درهم اللي قمناه.
0: نعم. واضح استاذي الفاضل. يعني نعاود ما امكن او لا نحاول نخص يعني ما قلتموه استاذي الفاضل حول الاداء ديال الضريبه على الدخل صنف الارباح العقاريه لا تيبي او المرابحه. قلنا على انه كنعاود نذكر وخا عملتي الصدقه او الهبه ولكن ما دخلش في الخانات ديال الاعفاء كتخلص الضريبه على الارباح العقاريه. كيفاش كتخلصها؟ كيف ما فهمت من الاستاذ سيدي توفيق العزوزي على انه كيكون في العقد مضمن واحد الثمن او واحد التقويم ديال داك العقار. مثلا اعطينا واحد المثال ديال 40 مليون، مثلا العقار كيسوى 400000 درهم يعني 40 مليون ديال السنتيم. كيفاش دار الضريبه تخلص من هذاك السيد؟ اش كتعمل؟ كيشوفوا كيف ما فهمت من عند الاستاذ الثمن الاولاني ديال التقويم اللي كان يعني شرا به داك السيد داك العقار. مثلا قلنا على انه شراه في 2000 مثلا ولا 2003 شراه ب 20 مليون، قلنا وهيبيعوا في 2026 مليون او التقويم ديالو لانه ما يبيعش عام الهبه، التقويم ديالو هو 40 مليون. قلنا على انه داك الثمن كان ضربوه الاولاني اللي قوي اللي كان عندنا ديال الثمن التقويم ديالو الاول او ديال الشراء ديالو الاول اللي هو 20 مليون كان ضربوه في 15%. 15% كيف ما فهمت من عند الاستاذ يعني عملاتها الدوله كمصاريف اللي كانت انا داك من التسجيل والتحفيظ الوسيط الى غير ذلك 15%. ملي كنضربوا داك الثمن في 15% كنضربوه ايضا في واحد المعامل اللي كل عام كيتحين عن طريق يعني لوط فينانس القانون ديال الماليه اللي كيكون في مدونه المدونه العامه للضرائب كل عام كيتحين باش داك العقار بحال كيولي انه الثمن ديالو في داك العام اللي غادي يتباع. قلنا مثلا ملي كنضربوا ديك 15% زائد داك المعامل افتراضا ديك 20 مليون عطاتنا مثلا 30 مليون عطاتنا 30 مليون التقويم اللي كاين هو 40 مليون كنقصوا 40 من 30 كتبقى لنا 10 المليون ديك 10 المليون هي اللي كتطبق عليها الضريبه 20% اما كيخلص 20% اما كيخلص 3% ولا كانت 3% كيف ما فهمت منكم هي القيمه الاعلى
1: طبيعه الحال.
0: هذا هو الاداء الاستاذ الفاضل. نتمنى نكون ان وصلناها بطريقه مبسطه لان الغايه من برنامج القانون والناس هو اننا نبسطوا المعلومه القانونيه
1: وفي جميع الاحوال.
0: نعم
1: هذه الامور هذه كاين اهل الاختصاص يعني باش الانسان لانه يقدر الانسان يمشي يقوم بهذه المسائل بوحديته ولكن يكون واحد غادي يكون عنده اشكال يقدر يكون خطا يقدر يكون حيت المساله ماشي فقط مساله حساب كاين مسائل اخرى اللي يمكن غادي يجي الحديث عليها لانه اليوم ملي كدير التقويم ولا ملي كدير التصريح بضريبه الربح العقاري داك التصريح ديالك خاص راه واخا يصرح لك الموثق ولكن انت المسؤول من جانب الجبائي والضرائبي تجاه اداره الضرائب.
0: نعم
1: اذا اولا اي شخص صرح لك انت هو اللي كتكون مسؤول وهذاك التصريح ديالك راه يمكن انه يكون موضوع مراجعه ولا تصحيح ضريبي من اداره الضرائب الا شافت عندك قيمه اللي عطيتيها ماشي هي هذيك.
0: نعم وهذه المساله ديال المراجعه او المساله ديال التصحيح لان امر مهم جدا غادي نخليوها استاذي الفاضل للحلقه المقبله بحول الله تعالى. كنشكركم الاستاذ توفيق العزوزي وانتم الموثق بمدينه تماره رئيس المجلس الجهوي الموثقين برباط سابقا وايضا الخبير في القانون الدولي الخاص.
1: شكرا لكم الاستاذ هشام على الاستضافه.
0: ايضا الشكر موصول لكم والى ان القاكم مرات ومرات دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه تعالى وبركاته.
2: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد ابتداء من اليوم السبت وإلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر غدا الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بكل من عملاتي وأقاليمي بني ملال والفقيه بن صالح وخريبقة والراشدية وتارودانت وسيدي قاسم وسيدي سليمان وسطات وقلعة سراغنة ومراكش وارحمنا وفيقيق وجرادة واليوسفية وخنيفرة وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب كذلك تسجيل موجة حر غدا الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة بعمل وأقاليم زاجورة وطاطا وسمارة وأسازاق وأوسرد وبوجدور ووادي الذهب وتنغير. كما تتوقع المديرية تسجيل الظاهرة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي بنور وخنيفرة وفاس ومولى يعقوب وتونات ووزان وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة وصويرة والخميسات ومكناس من الاثنين

0: تسجيل زخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من 20 إلى 30 ملمتر بعملات وأقاليم خنيفرة وإفران وجرادة وبولمان وميدلت اليوم السبت من الساعة 1 زوالا إلى غاية 11 ليلا.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر.
2: دورته الثانية بعد المئة، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن مهرجان حب الملوك بمدينة صفرو يمثل نموذجا رائدا في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. في كلمة توليت نيابة عنه بمناسبة افتتاح هذه التظاهرة، أوضح السيد بن سعيد أن المهرجان يشكل محطة هامة للاحتفاء بالتنوع الثقافي والفني للمملكة وتعزيز الإشعاع السياحي والاقتصادي لمدينة صفرو.
3: هو مهرجان يعني بالموروث الثقافي المغربي الذي يعتبر أحد مكونات الأساسية للهوية المغربية، وكذلك يساعد على تشجيع الحركة الثقافية وتقوية الجاذبية السياحية للإقليم.
2: ولعل أقوى لحظات حفل افتتاح هذه التظاهرة تمثلت في تتويج ملكة حب الملوك تحت تصفيقات الجمهور الحاضر في أجواء حماسية متميزة، كما تم تقديم لوحة تراثية تحت عنوان أعراس مغربية تبرز غنى وتنوع العرس المغربي بمشاركة ثلة من الفنانين والمجموعات التراثية.
4: العرض ديالنا عبارة عن تقديم عرس شمالي في مدينة صفرو، واليوم بما أن تم اختيار ملكة جمال حب الملوك، فاليوم احنا غنعرسوا إن شاء الله ملكة جمال حب الملوك.
5: أول حاجة كنهدي هذا اللقب لساكنة مدينة صفرو كلها الصراحة اللي دز مهرجان في المستوى.
2: برنامج المهرجان تضمن سهرات فنية أحياها نخبة من الفنانين المغاربة بمنصة باب المقام ومنصة قرية الفنون الشعبية، فضلا عن ندوات فكرية وورشات فنية وقرية للأطفال.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو.
8: الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة تختتم بطنجة بالدعوة إلى تعزيز التعددية المحلية والديمقراطية التشاركية وإلى جعل الجماعات الترابية فاعلا في التحولات العالمية. أشغال المؤتمر تميزت بالمصادقة بالإجماع على الإعلان السياسي والوثيقة الختامية اللذين يرسمان التوجهات الكبرى للشبكة العالمية للجماعات الترابية لما بعد 2030.
9: هذا المؤتمر اللي حضى بمشاركة واحد العدد كبير ديال العمداء داخل على العالم، هذا العدد اللي كيتجاوز 2500 عمدة، اللي كانت واحد المشاركة جد مهمة ديال العمداء عبر العالم، وباعتراف الكاتبة العامة ديال المنظمة أن من أحسن المؤتمرات اللي دازوا الثمانية ديال المنظمة كان هاد مدينة طنجة هو اللي كان رقم واحد في هاد المؤتمرات هادو.
8: المنجزات المحققة خلال أيام المؤتمر تمثل

0: نصل منطلقا لمرحلة جديدة من العمل المشترك والتنسيق نحو أشغال الجمعية العامة للشبكة العالمية متروبوليس المقرر عقدها في 26 من يونيو، ما يعزز مكانة المغرب كمنصة مرجعية على الصعيد الدولي.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
0: شكل موضوع التنقل الحضري ومستقبل المدن الذكية محورا للنقاشات خلال اليوم الثاني من الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي المباني والمدن المستدامة المنظم بفاس. الأستاذة بجامعة بودابست متروبوليتان بالمجر سيسيليا سيزيغيتي توقفت عند التحديات الراهنة وآفاق تطور النقل السككي باعتباره رافعة أساسية نحو مدن أكثر ذكاء وشمولا واحتراما للبيئة.
4: فرصة للاطلاع على هذه التجارب الوطنية والدولية في إطار مقارن، وكان أيضا فرصة في القسم الثاني من اللقاء يوم أمس لتقديم أعمال طلبة على مستوى البحوث والأشغال التي تنجز في إطار الأطروحات. واليوم كمرحلة ثانية من اللقاء، اليوم الثاني من اللقاء، تم التركيز على أيضا في إطار نفس يعني التوجه المتعلق بالمحاضرات العامة بإعطاء الكلمة أيضا للخبراء لتقديم تجارب أجنبية.
0: وشكل المؤتمر الدولي المباني والمدن المستدامة مناسبة لتبادل الخبرات حول الحلول المبتكرة لفائدة مدن أكثر قدرة على الصمود وأكثر إدماجا واحتراما للبيئة. كان يوما حافلا وغنيا بالنقاشات حول موضوع إدارة المباني والمدن المستدامة من خلال مجموعة من المحاور، أولها تدبير النفايات في مدينة فاس، تلاه محور الجوانب الاقتصادية والأمن على مستوى المدينة، فيما تطرق الموضوع الثالث وهو بالغ الأهمية إلى تخزين الهيدروجين وتدبيره. ويسعى هذا المؤتمر إلى بلورة حلول مبتكرة ومستدامة لتعزيز تطوير التعاون العلمي والتكنولوجي وتحسين المجالات الترابية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
5: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم. الخبرة الوطنية في مجال التحاليل ومراقبة الجودة شكلت محور الدورة الأولى ليوم المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيماوية بالدار البيضاء بهدف تعزيز جسور التعاون بين المختبر وشركائه المؤسسيين إلى جانب الفاعلين الخواص في القطاعين الفلاحي والصناعات الغذائية.
6: نعرفوا بلي سيرفيس ديالنا للمهنيين وباش كذلك نتبادلوا التجارب في ميدان التحاليل المخبرية، وكذلك باش نعقدوا يعني شراكات.
3: هذا اليوم المفتوح شكل فضاء للتبادل وتقاسم التجارب حول أفضل الممارسات في مجال التحاليل والمتطلبات التنظيمية والتحديات المرتبطة بمراقبة الجودة من خلال تمكين الفاعلين من الاطلاع بشكل أفضل على الإمكانات التقنية والعلمية التي يتوفر عليها المختبر. المشاركون شاركوا خلال جلسة عامة انتظارات المهنيين والتحديات الاستراتيجية المرتبطة بتطوير خدمات المختبر، خاصة في مجالات الابتكار والدعم التقني والرفع من نجاعات الاستجابة. هذا اللقاء شهد أيضا توقيع المختبر 4 اتفاقيات شراكة مع فاعلين مؤسساتيين ومهنيين.
5: مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: ريم راديو،
5: الخبر من المصدر.
7: رفع السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالاته بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه الجمعة بنيويورك. وفي كلمة باسم المجموعة الإفريقية في الأمم المتحدة خلال جلسة عمومية بالجمعية العامة، أبرز السيد هلال أن الشعوب الإفريقية لم تكن بعد قد تحررت ولم تكن أصواتها تصل إلى الهيئات العالمية حين تم توقيع الميثاق، وأوضح أن هذا الميثاق والمبادئ التي دافع عنها وفرت الأساس القانوني والأخلاقي لتحررها، مذكرا بأنه بالنسبة لإفريقيا لا تعد المساواة السيادية للدول وحظر اللجوء إلى العنف والتهديد باستخدامه مجرد مفاهيم مجردة. واستعرض سفير المبادئ المؤسسة لميثاق الأمم المتحدة مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يقدم لإفريقيا وعدا بعالم أفضل، بل منحها الآليات لبنائه. وبعد مرور 81 عاما نظل عازمين على استخدامها. وذكر في هذا الصدد بالتزام إفريقيا إزاء الميثاق، مسجلا أن هذا الانضمام يتجسد ميدانيا من خلال مبادرات ملموسة. ومن بين هذه المبادرات تطرق السفير إلى القوات الإفريقية المنتشرة في مناطق عمليات حفظ السلام الأكثر صعوبة في العالم، وإلى الدبلوماسيين الأفارقة الذين ينكبون على الدفع قدما بأجندة 2030 وميثاق المستقبل وخلاصات مؤتمر إشبيليا حول تمويل التنمية. في المقابل لاحظ السيد هلال أن المؤسسات المنبثقة عن ميثاق الأمم المتحدة لم تفي بالتزاماتها إزاء إفريقيا، مسجلا أن مجلس الأمن الدولي الهيئة المكلفة بحفظ السلام والأمن الدوليين يجسد اليوم الواقع الجيوسياسي لسنة 1945 وليس العالم الذي نشهده في 2026. هذه الجلسة العمومية تميزت على الخصوص بمشاركة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة الجمعية العامة الأممية نالينا بيربوك.
2: ريم راديو،
5: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
2: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: غيم راديو.
3: العين الزرق مسكي الواقعة بجماعة شرفاء مدغرة على بعد حوالي 20 كيلومترا من الرشيدية تستعيد ملامح صورتها الأولى بعد سنوات من الجفاف وتراجع صبيب الأنهار لتعود معها الحياة من جديد إلى هذا المنتجع الطبيعي. ومع عودة المياه إلى مجراها الطبيعي دبت الحركية في الموقع، حيث توافد الزوار والأسر التي وجدت في هذا الفضاء متنفسا طبيعيا قريبا من المدينة تزامنا مع حلول فصل الصيف.
4: مسكي واحد المتنفس ديال الجهة وديال المغرب كامل، انه كيجيو السواح وكيجيو الناس ديال جميع الاقاليم المغربيه لهذه المنطقه. هذه
5: تعتبر عين الزرق المسكي المتنفس الوحيد لساكنه اقليم الرشيدية بصفه عامه، وكذلك فهي موقع استراتيجي يعتبر ذا تراث طبيعي باعتباره يوحد بين ما هو واحه جبلي وغابوي وكذلك منابع مائيه طبيعيه.
3: وهكذا تبقى عودة المياه إلى العين الزرقاء مسكي أكثر من مجرد حدث طبيعي، لتشكل بداية إحياء لذاكرة صيفية راسخة وبارقة أمل لتأهيل موقع شكل لعقود أحد أبرز المعالم الطبيعية والسياحية بواحة الرشيدية.
1: غيم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: غيم راديو.
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: غيم راديو.
0: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو.
6: أية استراتيجيات لإدماج تدبير المخاطر في السياسات العمومية بالمنطقة العربية؟ موضوع شكل محور ورشة علمية نظمت في مراكش بمشاركة عدد من الخبراء من بلدان عربية.
7: اللقاء العلمي يندرج ضمن أنشطة مختبر الدراسات الدولية والدستورية وتحليل الأزمات والسياسات، وهو عبارة عن ورشة علمية يشارك فيها عدد من الباحثين من مختلف البلدان العربية وأيضا من المغرب بشراكة مع المركز العربي للأبحاث، وسوف نتناول فيه يعني مجموعة من التجارب الإقليمية على مستوى استحضار المخاطر ضمن السياسات العمومية.
6: هذه الورشة فرصة لتبادل التجارب والخبرات العربية في مجال تدبير المخاطر واستشراف سبل إدماج المقاربة الاستباقية ضمن السياسات العمومية.
8: حاولنا أن نتناول مسألة تداعياتها على المجال السياسي والمجال الاجتماعي والمجال المؤسسي في العالم العربي برمته. فالهدف أيضا من هذا اللقاء هو يعني تحديد هذه المخاطر واقتراح بعض الحلول.
6: أشغال هذا اللقاء توزعت على جلستين علميتين تناولتا عددا من التجارب العربية والمقاربات المرتبطة بإدماج تدبير المخاطر في السياسات العمومية.
0: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: بالقنيطرة أعطيت انطلاقة أشغال بناء المحطة الطرقية الجديدة للمدينة خلال حفل ترأسه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، بحضور عدة شخصيات من بينها عامل إقليم القنيطرة والمدير العام للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك. هذه البنية التحتية التي ستقام على مساحة 4 هكتارات تندرج ضمن جيل جديد من المحطات الطرقية التي تستجيب لمتطلبات التنقل الحديثة.
10: نسعى من خلال هذا المشروع أن يكون مشروع نموذجي اللي غادي يكون الانطلاقة ديال واحد الجيل جديد من المحطات الطرقية على صعيد المملكة، بالخصوص أقطاب يعني الكبيرة اللي فيها ضغط سكاني ضغط اقتصادي كمدينة القنيطرة اللي غادي تستجب لجميع المتطلبات واللي غادي تكون فيها يعني ضمان ديال الاستمرارية ديال السفر، سواء بالنقل ديال سيارات الأجرة الصغيرة الكبيرة، النقل المزدوج، وكذلك الربط مع المحطة الطرقية، إضافة إلى جميع وسائل النقل الأخرى.
9: المشروع يشكل نموذجا رائدا من شأنه أن يؤسس لجيل جديد من البنيات التحتية الخاصة بالنقل عبر المملكة، لا سيما بالأقطاب الكبرى التي تتميز بكثافة ديموغرافية وحركية اقتصادية مهمة. هذه المحطة الطرقية يقوم تصميمها على رؤية تتجاوز الوظيفة التقليدية للنقل، إذ يهدف إلى تعزيز الطابع الحضري للموقع وجعل المحطة فضاء عموميا حقيقيا في خدمة المرتفقين وسكان المدينة. المشروع يرتكز على شكل هندسي كوني يتمثل في الدائرة التي تشكل الأساس الناظم للتصميم الهندسي برمته.
2: تقريبا في المغرب كاين 60% ديال المسافرين كيسافروا بالقطار، وكتعرفوا كذلك على أنه البنايات بحال المحطات ديال سكك الحديد أو المطارات انتقلت بكيفية قوية نوفيل جينيراسيون، يعني تسعات وكتكتسي يعني بآليات ديال الاستقبال وديال الأمن إلى آخره من أعلى طراز.
9: على غرار المحطتين الطرقيتين للرباط وطنجة، ستزود المحطة المستقبلية للقنيطرة ببنيات تحتية وتجهيزات من الجيل الجديد، لا سيما في مجال التذاكر الإلكترونية، مع إدماج فضاءات تجارية ومساحات خضراء مخصصة لتحسين راحة المسافرين وتيسير انسيابية التنقلات.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية والسايس وبداخل منطقة الغرب وسهول تادلة والجنوب الشرقي للبلاد وكذا بالشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية فوق السواحل الأطلسية ومنطقة السايس وداخل منطقة سوس وشمال غرب الأقاليم الجنوبية. ويرتقب تمركز سحب غير مستقرة مصحوبة برعد بالمنطقة الشرقية والأطلسين المتوسط والكبير مع نزول قطرات مطرية متفرقة أو زخات محلية فضلا عن تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية حيث ستكون مرفقة بتطاير غبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 25 و30 درجة بجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد وما بين 10 و15 درجة بمرتفعات الأطلس وما بين 20 و25 درجة بالمنطقة الشرقية وشمال شرق الأقاليم الجنوبية وستكون ما بين 16 و21 درجة فيما تبقى من الأرجاء الأخرى. أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف بعض الانخفاض بمعظم أرجاء المملكة. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
1: غريم راديو. الخبر من المصدر.

0: تحصل على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: خلال ندوة نظمت بالدار البيضاء في إطار المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع، أكد المشاركون على الدور الاستراتيجي للتواصل في تعزيز فعالية أنظمة الإنذارات الجوية. المتداخلون شددوا خلال هذه الندوة المنظمة تحت شعار جعل إنذارات الرصد الجوي في متناول الجميع على ضرورة ضمان ولوج منصف إلى معلومات موثوقة ومفهومة وفي متناول جميع السكان المعرضين للمخاطر.
4: وسائل الإعلام كتلعب واحد الدور كبير في النشر، يعني المعلومة الرصدية، النشرات الإندارية، وهما عندهم صلة وصل بين يعني المديرية وكذلك المواطنين.
3: المناقشات انصبت على الخصوص حول سبل تعزيز وضوح رسائل الإنذار وتحسين نشرها لدى الفئات السكانية الهشة، وتعزيز دور وسائل الإعلام في نقل المعلومات الموثوقة ومكافحة الأخبار الزائفة خلال الظواهر الجوية القصوى.
5: دور ديالنا احنا هو دور أساسي في إيصال المعلومة للمواطن بطريقة صحيحة، بعيدا عن أي تأويل اللي ممكن أنه يسبب مثلا في حالة هلع أو لا ممكن يعطي أشياء اللي هي مغلوطة.
3: هذا اللقاء المنظم من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية في إطار مبادرة الأمم المتحدة الإنذار المبكر للجميع يندرج في إطار الطموح الدولي الذي تقوده المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، والرامي إلى تمكين جميع السكان في أفق عام 27 و2000 من الاستفادة من أنظمة إنذار مبكر فعالة.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
1: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
6: هو لقاء جمع مهنيين وفاعلين في المنظومة البحرية الوطنية بالدار البيضاء، أكدوا خلاله على الدور المحوري للكفاءات البحرية الوطنية في مواكبة أوراس تطوير القطاع البحري وتعزيز مكانة المغرب كقوة إقليمية وقارية في هذا المجال.
7: هذا اليوم يأتي لإعطاء القيمة لرجال البحر من حيث مساهمتهم في الاقتصاد العالمي والمبادلة التجارية العالمية. نحن هنا لنحتفل بهم ولنعبر لهم عن امتناننا وشكرنا واعتزازنا بهم.
6: المشاركون أكدوا خلال هذا اللقاء المنظم تحت شعار رجال البحر مفتاح النهضة البحرية للمملكة أن المغرب يتوفر على مؤهلات استراتيجية وبشرية مهمة تؤهله للإطلاع بالدور الريادي في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية.
8: التام ديال هذا العام هذا هو رجال البحر مفتاح النجاح ديال النهضة البحرية، باش يكون عندنا أسطول بحري مغربي تنافسي كما نادى به صاحب الجلالة في الخطاب ديال المسيرة ديالو.
9: حنا كوم دي زيليف اوفيسيي في لا مارين مارشون، حنا فرحانين بزاف نكونوا في هذا لو دومين اللي كيخول لينا اننا نخدموا في دومين لي اونيك ونديكوفريو لو موند كامل.
6: اللقاء شكل مناسبة لتكريم عدد من البحارة المغاربة والمهنيين والفاعلين في القطاع الذين ساهموا في تطوير المنظومة البحرية الوطنية، فضلا عن تنظيم حفل لتوزيع جوائز التمييز البحري احتفاء بالكفاءات التي بصمت على مسارات مهنية متميزة في خدمة القطاع.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين الى الجمعه رفقه شيماء جبران على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
10: المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب الكوشة يجري سلسلة مباحثات في جنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، تناولت على الخصوص تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان والنهوض بآلية الاستعراض الدوري الشامل وتقاسم التجربة المغربية في مجال الآليات الوطنية للتنفيذ.
11: اللقاءات اللي تمت اليوم هي أولا تقديم الخلاصات ديال الملتقى ديال الرباط حول تقييم تجربة الاستعراض الدوري الشامل اللي كانت محطة متميزة على المستوى الدولي، وهي إلى حد الآن حسب المسؤول عن المعاهدات والآلية داخل المفوضية بأن المحطة الأولى الآن اللي قامت بهذه العملية.
10: المغرب يطلع بدور مهم جدا في دعم آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، ولذلك نشيد بالنماذج الجيدة التي تقدمها المملكة في مجال تنفيذ التوصيات. السيد بلكوشة أكد أن هذه الدينامية تندرج في إطار إرادة المملكة المغربية في مواصلة مساهمتها من خلال تقديم مقترحات إصلاح جديدة بهدف تحسين فعالية الآليات الدولية لحقوق الإنسان. التجربة المغربية متميزة، نرغب في الاستفادة منها بما يقوي التعاون القائم بين بلدينا في مختلف المجالات ويمكن بلدنا من الانخراط في هذه الدينامية الدولية. لدينا شراكة قائمة منذ فترة طويلة مع المغرب تعززت باتفاق للتعاون يهدف إلى تنفيذ التوصيات الدولية خصوصا في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل. وعلى صعيد ذي صلة، شاركت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في لقاء خصص لتقديم خلاصات حوار غليون 11، ركزت فيه مداخلة المندوبية على دور الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير وتتبع التوصيات.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
10: انطلقت في الناظور فعاليات الأيام التواصلية الجهوية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، الرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب.
12: هذه الأيام التواصلية تكرس سياسة القرب التي تنهجها المؤسسة مع منخرطيها بمختلف شرائحهم من موظفين مزاولين ومتقاعدين وذوي الحقوق، بالإضافة إلى أيتام وأرامل أسرة الأمن الوطني.
10: هذه التظاهرة تهدف إلى تقريب باقة الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة من مستفيديها وفتح قنوات تفاعلية لتبادل الآراء والمقترحات.
13: جانب التواصل والخدمات الخيرات، التأمين الدعم والخدمات الاجتماعية التربوية، حيث تكلف المواطنين والموظفين بإعطاء شروحات جميع الخدمات اللي قدمتها المؤسسة.
10: هذه المبادرة مناسبة لإطلاع مختلف الفئات المستهدفة على العروض التفضيلية والامتيازات الحصرية التي يوفرها شركاء المؤسسة في قطاعات حيوية.
2: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
14: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية.
15: في أجواء مفعمة بقيم السلام والحب، احتضن موقع شال التاريخي بالرباط أمسية فنية أحيتها الفنانة الغينية إنيدا مارتا، حيث نسجت من إيقاعات الكومبيا التقليدية لوحة موسيقية ساحرة، وذلك ضمن فعالية الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. الحفل عكس غنى الموروث الموسيقي للقارة السمراء، حيث قدمت الفنانة لوحات من موسيقى الكومبي التي تمزج بين الإيقاعات التقليدية والغناء الشعبي لتفوح بمضامين وجدانية ترتبط بالهوية والانتماء. وفي سنة 2008 سجلت الفنانة مشاركة متميزة في معرض وومكس الذي يعد أحد أبرز المحافل الدولية المتخصصة في موسيقى العالم، حيث قدمت عرضا أمام أزيد من 3000 متخصص، ما مهد لإطلاق جولات فنية واسعة قادتها إلى كبريات المدن العالمية. ويواصل مهرجان موازين المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ترسيخ مكانته كحدث فني عالمي يجمع كبار النجوم العالميين والعرب والأفارقة.
14: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
14: الأخبار على مدار الساعة.
16: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
3: الفنانان المغربيان أمين أوكس وكريمة غيث يقدمان حفلا غنائيا مفعما بالحيوية والحماس على منصة النهضة بالرباط، وذلك ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. السهرة انطلقت بإيقاعات شبابية سريعة ومبتكرة. الحفل الذي يعد ثالث مشاركة على التوالي لأمينوكس في مهرجان موازين شهد تفاعلا لافتا بين الفنان الشاب وجمهوره الذي شاركه الغناء. خلال هذا الحفل الذي استمر لأكثر من ساعة، قدم أمينوكس أحدث أعماله الغنائية وسط تصفيقات حارة من الجمهور، وما أن اعتلت الفنانة كريمة غيث المنصة حتى تغير إيقاع الحفل من الحماس إلى أجواء الفرح والاحتفاء بالتراث. غيث قدمت لوحة كوريغرافية مستوحاة من التراث الأمازيغي لمنطقة سوس بمشاركة راقصين يرتدون أزياء ذات طابع أمازيغي تكريما لأصولها واحتفاء بتعددية الروافد الثقافية بالمغرب.
2: ريم راديو.
14: ريم راديو.
17: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
14: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
18: ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
10: في لقاء للأعمال بمدينة فالنسيا، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن العلاقات بين المملكتين الجارتين تعيش لحظة تاريخية، داعيا إلى توطيد روابط التعاون التي تجمع المغرب وإسبانيا، خصوصا في المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية.
19: كما تعرفوا، إسبانيا هو الشريك الاقتصادي الأول ديال المغرب، وتطبيقا للتوجيهات الملكية السامية حنا هنا باش نطول العلاقات مع هذا الحليف والشريك استراتيجي ديال بلادنا. عندنا شراكة استراتيجية في كل المجالات.
20: المغرب وإسبانيا جوار، مسافة قليلة 14 كيلومتر تجمعنا وكتفرقنا، ولذلك لازم في هذه الحالة العالمية اللي كنمروا فيها نتعاملوا يد في اليد.
10: هذا اللقاء المنعقد في فالنسيا سلط الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها المغرب والإصلاحات المهيكلة التي باشرها من أجل تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمارات الأجنبية. أعبر عن ارتياحي لحجم المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا، فما يقرب من 2800 شركة فالنسية تصدر نحو المغرب، إذ يعتبر منصة لوجستية وصناعية حقيقية في اتجاه القارة الإفريقية.
21: العلاقات بين بلدينا تتميز بحسن الجوار، كما أن البيئة الملائمة التي يوفرها المغرب خصوصا من حيث الأمن والربط والبنيات التحتية تمثل عاملا أساسيا لتعزيز تنافسية المقاولات. المغرب يمثل بالنسبة للنسيج المقاولاتي الإسباني ليس فقط سوقا، بل أيضا حليفا استراتيجيا تربط إسبانيا به علاقات اقتصادية وإنسانية عريقة.
10: مختلف الموائد المستديرة ولقاءات الأعمال الثنائية المنظمة بهذه المناسبة أتاحت مناقشة عدة مواضيع، من بينها المغرب منصة جاذبة للاستثمار الأجنبي وفرص الاستثمار وآليات الدعم.
18: غيم راديو،
14: الخبر من المصدر.
16: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
18: ريم راديو.
3: الفنان التونسي لطفي بوشناق يحيي بمسرح محمد الخامس بالرباط أمسية فنية رفيعة مفعمة بالمشاعر والأصالة، وذلك في إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. ممسكا بعوده التقليدي، اعتلى بوشناق خشبة المسرح ليضفي منذ اللحظات الأولى أجواء شاعرية آسرة حولت هذا الموعد الفني إلى مجلس طربي خارج حدود الزمن، مجلس يحفز على التأمل الروحي والانتشاء الطربي. صوته القوي والرخيم صدح بواحدة من أعذب روائع الطرب، حبيتك وتمنيتك، والتي تردد صداها فورا على لسان الجمهور الذي تفاعل معها بحماس قبل أن يواصل بوشناق سهرته بأداء مؤثر لأغنية أنا حبيت وسط تصفيقات حارة من الحاضرين. التفاعل بين الفنان والجمهور بلغ ذروته عندما أدى بنبرة الحني أغنية العين اللي ما تشوفكش. الفنان اختتم هذه الرحلة الطربية المميزة بأداء أغنيتي أنت شمسي وكيف شبحت خيالك في انسجام تام وتماه مطلق مع الجمهور الذي واصل التفاعل معه حتى آخر نغمة.
18: غيم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
10: انعقد في الرباط الجمع العام الثامن للاتحاد العالمي للتعاضد بمشاركة رؤساء تعاضديات يمثلون أزيد من 26 دولة من مختلف قارات العالم.
0: هذا الموعد الدولي الهام يشكل في الحقيقة فرصة ومناسبة لتبادل الخبرات بين مختلف المؤسسات التعاضدية عبر العالم.
10: هذا الموعد عرف مشاركة مسؤولين وخبراء وفاعلين في مجالات التعاضد والحماية الاجتماعية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، شكل مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب وتعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات التعاضدية عبر العالم. هذا اللقاء يتيح مساحة أساسية للحوار وبناء رؤية مشتركة للتحديات التي تواجهها المنظمات التعاضدية، فالمشاركون يجتمعون حول موضوع يكتسي أهمية بالغة يتمثل في تعزيز حكامة التعاضدية العالمية والتحديث والشفافية. الجمع العام للاتحاد العالمي للتعاضد تميز بتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الجمعية الوطنية للتعاضديات في كولومبيا كونامتول والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب لتعزيز التعاون في مجالات التكوين والتأطير.
18: غيم راديو،
14: أخبار المغرب والعالم.
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
18: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
4: لا تنسى،
18: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: من بعد 12 عام ديال التوقف رجعت كأس العالم من جديد. الموعد كان مع البرازيل. نسخة 1950 كانت مختلفة تماما حيت ما كانش فيها النهائي بالطريقة المعتادة. البطولة كانت مبرمجة تعرف المشاركة ديال 16 منتخب، لكن بعد عدة انسحابات شاركوا غير 13 منتخب، وهذا الشيء خلى الفيفا تعتمد نظام استثنائي. المنتخبات توزعت على 4 ديال المجموعات. تأهلت للمجموعة الحاسمة البرازيل، الأوروغواي، إسبانيا والسويد، واللقب كان غيتحسم حسب عدد النقاط. منذ البداية بالمنتخب البرازيلي هو المرشح الأول للتتويج، ربح السويد ب7 ديال الأهداف مقابل هدف واحد، ومن بعد فاز على إسبانيا ب6 ديال الأهداف مقابل هدف واحد. في المباراة الأخيرة كان كافي غير التعادل باش البرازيل ترفع أول كأس عالم في تاريخ ديالها. في 16 يوز سنة 1950 احتشد أكثر من 170 ألف متفرج في ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، في واحد من أكبر الحضور الجماهيري اللي عرفته كرة القدم. البرازيل سجلت الهدف الأول مع بداية الشوط الثاني وسط فرحة كبيرة في المدرجات، لكن الأوروغواي كان عندها رأي آخر وعدلت النتيجة. جاء السيديس جيجا وسجل بعدها هدف الفوز، وهو اللي منح منتخب بلاده الانتصار بهدفين مقابل هدف واحد. بعد الفوز هذا توجات الأوروغواي بلقبها العالمي الثاني بعد 20 سنة من أول تتويج. أما هذه المباراة هذه فدخلت تاريخ كرة القدم باسم ماراكانازو، وبقات حتى اليوم من أكبر المفاجآت اللي عرفها المونديال.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين.

0: إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد ابتداء من اليوم السبت وإلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر غدا الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بكل من عمالاتي وأقاليم بني ملال والفقيه بن صالح وخريبقة والرشيدية وتارودانت وسيدي قاسم وسيدي سليمان وسطات وقلعة سراغنة ومراكش ورحمنة وفيقيق وجرادة واليوسفية وخنيفرة وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب كذلك تسجيل موجة حر غدا الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة بعمالات وأقاليم زاجورة وطاطا وسمارة وأسازاق وأوسرد وبوجدور ووادي الذهب وتنغير. كما تتوقع المديرية تسجيل الظاهرة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بكل من عمالات وأقاليم سيدي بنور وخنيفرة وفاس ومولاي يعقوب وتونات ووزان وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والصويرة والخميسات ومكناس من الاثنين إلى غاية الأربعاء المقبل. ومن المرتقب أن تهم نفس الظاهرة الجوية عمالات وأقاليم قلعة سراغنة ورحمنة واليوسفية وبني ملال والفقيه بن صالح ووادي الذهب وبوجدور وأسازاق وسمارة وطاطا وتارودانت وأوسرد وسطات وشيشوة ومراكش مع درجة حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة وذلك من الاثنين إلى الأربعاء. وتتوقع المديرية أيضا تسجيل زخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من 20 إلى 30 ملمتر بعملات وأقاليم خنيفرة وإفران وجرادة وبولمان وميدلت اليوم السبت من الساعة 1 زوالا إلى غاية 11 ليلا.
3: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
5: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين.
2: غيم راديو.
3: في دورته الثانية بعد المئة، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن مهرجان حب الملوك بمدينة صفر يمثل نموذجا رائدا في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. في كلمة توليت نيابة عنه بمناسبة افتتاح هذه التظاهرة، أوضح السيد بن سعيد أن المهرجان يشكل محطة هامة للاحتفاء بالتنوع الثقافي والفني للمملكة وتعزيز الإشعاع السياحي والاقتصادي لمدينة صفر.
4: هو مهرجان يعني بالموروث الثقافي المغربي الذي يعتبر أحد مكونات الأساسية للهوية المغربية، وكذلك يساعد على تشجيع الحركة الثقافية وتقوية الجاذبية السياحية للإقليم.
3: ولعل أقوى لحظات حفل افتتاح هذه التظاهرة تمثلت في تتويج ملكة حب الملوك تحت تصفيقات الجمهور الحاضر في أجواء حماسية متميزة، كما تم تقديم لوحة تراثية تحت عنوان أعراس مغربية تبرز غنى وتنوع العرس المغربي بمشاركة ثلة من الفنانين والمجموعات التراثية.
5: العرض ديالنا عبارة عن تقديم عرس شمالي في مدينة صفر، واليوم بما أن تم اختيار ملكة جمال حب الملوك، فاليوم احنا غنعرسوا إن شاء الله ملكة جمال حب الملوك.
6: أول حاجة كنهدي هذا اللقب لساكنة مدينة صفر كلها الصراحة اللي دز مهرجان في المستوى.
3: برنامج المهرجان تضمن سهرات فنية أحياها نخبة من الفنانين المغاربة بمنصة باب المقام ومنصة قرية الفنون الشعبية، فضلا عن ندوات فكرية وورشات فنية وقرية للأطفال.
1: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
8: الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة تختتم بطنجة بالدعوة إلى تعزيز التعددية المحلية والديمقراطية التشاركية وإلى جعل الجماعات الترابية فاعلا في التحولات العالمية. أشغال المؤتمر تميزت بالمصادقة بالإجماع على الإعلان السياسي والوثيقة الختامية اللذين يرسمان التوجهات الكبرى للشبكة العالمية للجماعات الترابية لما بعد 2030.
9: هذا المؤتمر اللي حضى بمشاركة واحد العدد كبير ديال العمداء داخل على العالم، هذا العدد اللي كيتجاوز 2500 عمدة، اللي كانت واحد المشاركة جد مهمة ديال العمداء عبر العالم، وباعتراف الكاتبة العامة ديال المنظمة أن من أحسن المؤتمرات اللي دازوا 8 ديال المنظمة كان هاد مدينة طنجة هو اللي كان رقم واحد في هاد المؤتمرات هادو.
8: المنجزات المحققة خلال أيام المؤتمر تمثل منطلقا لمرحلة جديدة من العمل المشترك والتنسيق نحو أشغال الجمعية العامة للشبكة العالمية متروبوليس المقرر عقدها في 26 من يونيو، ما يعزز مكانة المغرب كمنصة مرجعية على الصعيد الدولي.
0: غيم راديو.
1: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
10: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: شكل موضوع

0: واحتراما للبيئة.
1: فرصة للاطلاع على هذه التجارب الوطنية والدولية في إطار مقارن، وكان أيضا فرصة في القسم الثاني من اللقاء يوم أمس لتقديم أعمال طلبة على مستوى البحوث والأشغال التي تنجز في إطار الأطروحات. واليوم كمرحلة ثانية من اللقاء، اليوم الثاني من اللقاء، تم التركيز على أيضا في إطار نفس يعني التوجه المتعلق بالمحاضرات العامة بإعطاء الكلمة أيضا للخبراء لتقديم تجارب أجنبية.
0: وشكل المؤتمر الدولي المباني والمدن المستدامة مناسبة لتبادل الخبرات حول الحلول المبتكرة لفائدة مدن أكثر قدرة على الصمود وأكثر إدماجا واحتراما للبيئة. كان يوما حافلا وغنيا بالنقاشات حول موضوع إدارة المباني والمدن المستدامة من خلال مجموعة من المحاور، أولها تدبير النفايات في مدينة فاس، تلاه محور الجوانب الاقتصادية والأمن على مستوى المدينة، فيما تطرق الموضوع الثالث وهو بالغ الأهمية إلى تخزين الهيدروجين وتدبيره. ويسعى هذا المؤتمر إلى بلورة حلول مبتكرة ومستدامة لتعزيز تطوير التعاون العلمي والتكنولوجي وتحسين المجالات الترابية.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
3: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل.

0: ماس راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: انعقد في الرباط الجمع العام الثامن للاتحاد العالمي للتعاضد بمشاركة رؤساء تعاضديات يمثلون أزيد من 26 دولة من مختلف قارات العالم.
3: هذا الموعد الدولي الهام يشكل في الحقيقة فرصة ومناسبة لتبادل الخبرات بين مختلف المؤسسات التعاضدية عبر العالم.
2: هذا الموعد عرف مشاركة مسؤولين وخبراء وفاعلين في مجالات التعاضد والحماية الاجتماعية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، شكل مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب وتعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات التعاضدية عبر العالم. هذا اللقاء يتيح مساحة أساسية للحوار وبناء رؤية مشتركة للتحديات التي تواجهها المنظمات التعاضدية، فالمشاركون يجتمعون حول موضوع يكتسي أهمية بالغة يتمثل في تعزيز حكامة التعاضدية العالمية والتحديث والشفافية. الجمع العام للاتحاد العالمي للتعاضد تميز بتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الجمعية الوطنية للتعاضديات في كولومبيا كونامتول والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب لتعزيز التعاون في مجالات التكوين والتأطير.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
7: خلال ندوة نظمت بالدار البيضاء في إطار المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع،

0: أكد المشاركون على الدور الاستراتيجي للتواصل في تعزيز فعالية أنظمة الإنذارات الجوية. المتداخلون شددوا خلال هذه الندوة المنظمة تحت شعار جعل إنذارات الرصد الجوي في متناول الجميع على ضرورة ضمان ولوج منصف إلى معلومات موثوقة ومفهومة وفي متناول جميع السكان المعرضين للمخاطر.
1: وسائل الإعلام كتلعب واحد الدور كبير في النشر يعني المعلومة الرصدية، النشرات الإنذارية، وهما عندهم صلة وصل بين يعني المديرية وكذلك المواطنين.
0: المناقشات انصبت على الخصوص حول سبل تعزيز وضوح رسائل الإنذار وتحسين نشرها لدى الفئات السكانية الهشة وتعزيز دور وسائل الإعلام في نقل المعلومات الموثوقة ومكافحة الأخبار الزائفة خلال الظواهر الجوية القصوى.
2: دور ديالنا احنا هو دور أساسي في إيصال المعلومة للمواطن بطريقة صحيحة بعيدا عن أي تأويل اللي ممكن أنه يسبب مثلا في حالة هلع أو لا ممكن يعطي أشياء اللي هي مغلوطة.
0: هذا اللقاء المنظم من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية في إطار مبادرة الأمم المتحدة الإنذار المبكر للجميع يندرج في إطار الطموح الدولي الذي تقوده المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث والرامي إلى تمكين جميع السكان في أفق عام 27 و2000 من الاستفادة من أنظمة إنذار مبكر فعالة.
3: الخبر من المصدر.
4: رفع السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالاته بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه الجمعة بنيويورك. وفي كلمة باسم المجموعة الإفريقية في الأمم المتحدة خلال جلسة عمومية بالجمعية العامة أبرز السيد هلال أن الشعوب الإفريقية لم تكن بعد قد تحررت ولم تكن أصواتها تصل إلى الهيئات العالمية حين تم توقيع الميثاق، وأوضح أن هذا الميثاق والمبادئ التي دافع عنها وفرت الأساس القانوني والأخلاقي لتحررها، مذكرا بأنه بالنسبة لإفريقيا لا تعد المساواة السيادية للدول وحظر اللجوء إلى العنف والتهديد باستخدامه مجرد مفاهيم مجردة. واستعرض سفير المبادئ المؤسسة لميثاق الأمم المتحدة مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يقدم لإفريقيا وعدا بعالم أفضل بل منحها الآليات لبنائه، وبعد مرور 81 عاما نظل عازمين على استخدامها. وذكر في هذا الصدد بالتزام إفريقيا إزاء الميثاق، مسجلا أن هذا الانضمام يتجسد ميدانيا من خلال مبادرات ملموسة. ومن بين هذه المبادرات تطرق السفير إلى القوات الإفريقية المنتشرة في مناطق عمليات حفظ السلام الأكثر صعوبة في العالم، وإلى الدبلوماسيين الأفارقة الذين ينكبون على الدفع قدما بأجندة 2030 وميثاق المستقبل وخلاصات مؤتمر إشبيليا حول تمويل التنمية. في المقابل لاحظ السيد هلال أن المؤسسات المنبثقة عن ميثاق الأمم المتحدة لم تفي بالتزاماتها إزاء إفريقيا، مسجلا أن مجلس الأمن الدولي الهيئة المكلفة بحفظ السلام والأمن الدوليين يجسد اليوم الواقع الجيوسياسي لسنة 1945 وليس العالم الذي نشهده في 2026. هذه الجلسة العمومية تميزت على الخصوص بمشاركة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة الجمعية العامة الأممية نالينا بيربوك.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: غيم راديو.
6: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: في لقاء للأعمال بمدينة فالنسيا
5: أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن العلاقات بين المملكتين الجارتين تعيش لحظة تاريخية، داعيا إلى توطيد روابط التعاون التي تجمع المغرب وإسبانيا، خصوصا في المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية.
7: كما تعرفوا إسبانيا هو الشريك الاقتصادي الأول ديال المغرب، وتطبيقا للتوجيهات الملكية السامية احنا هنا باش نطول العلاقات مع هذا الحليف والشريك استراتيجي ديال بلادنا. عندنا شراكة استراتيجية في كل المجالات.
8: المغرب وإسبانيا جوار، مسافة قليلة 14 كيلومتر تجمعنا وكتفرقنا، ولذلك لازم في هذه الحالة العالمية اللي كنمروا فيها نتعاملوا يد في اليد.
5: هذا اللقاء المنعقد في فالنسيا سلط الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها المغرب والإصلاحات المهيكلة التي باشرها من أجل تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمارات الأجنبية. أعبر عن ارتياحي لحجم المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا، فما يقرب من 2800 شركة فالنسية تصدر نحو المغرب، إذ يعتبر منصة لوجستية وصناعية حقيقية في اتجاه القارة الإفريقية.
9: العلاقات بين بلدينا تتميز بحسن الجوار، كما أن البيئة الملائمة التي يوفرها المغرب خصوصا من حيث الأمن والربط والبنيات التحتية تمثل عاملا أساسيا لتعزيز تنافسية المقاولات. المغرب يمثل بالنسبة للنسيج المقاولاتي الإسباني ليس فقط سوقا، بل أيضا حليفا استراتيجيا تربط إسبانيا به علاقات اقتصادية وإنسانية عريقة.
5: مختلف الموائد المستديرة ولقاءات الأعمال الثنائية المنظمة بهذه المناسبة أتاحت مناقشة عدة مواضيع، من بينها المغرب منصة جاذبة للاستثمار الأجنبي وفرص الاستثمار وآليات الدعم.
3: غيم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
10: في أجواء مفعمة بقيم السلام والحب، احتضن موقع شالة التاريخي بالرباط أمسية فنية أحيتها الفنانة الغينية إنيدا مارتا، حيث نسجت من إيقاعات الكومبيا التقليدية لوحة موسيقية ساحرة، وذلك ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. الحفل عكس غنى الموروث الموسيقي للقارة السمراء، حيث قدمت الفنانة لوحات من موسيقى الكومبي التي تمزج بين الإيقاعات التقليدية والغناء الشعبي لتفوح بمضامين وجدانية ترتبط بالهوية والانتماء. وفي سنة 2008 سجلت الفنانة مشاركة متميزة في معرض وومكس الذي يعد أحد أبرز المحافل الدولية المتخصصة في موسيقى العالم، حيث قدمت عرضا أمام الزيادة من 3000 متخصص، ما مهد لإطلاق جولات فنية واسعة قادتها إلى كبريات المدن العالمية. ويواصل مهرجان موازين المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ترسيخ مكانته كحدث فني عالمي يجمع كبار النجوم العالميين والعرب والأفارقة.
3: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
11: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: انطلقت في الناظور فعاليات الأيام التواصلية الجهوية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، الرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب.
12: هذه الأيام التواصلية تكرس سياسة القرب التي تنهجها المؤسسة مع منخرطيها بمختلف شرائحهم من موظفين مزاولين ومتقاعدين وذوي الحقوق، بالإضافة إلى أيتام وأرامل أسرة الأمن الوطني.
5: هذه التظاهرة تهدف إلى تقريب باقة الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة من مستفيديها وفتح قنوات تفاعلية لتبادل الآراء والمقترحات.
13: كجانب التواصل والخدمات الخيرات، تأمين الدعم والخدمات الاجتماعية والتربوية، حيث تكلف المواطنين والموظفين بإعطائنا شروحات جميع الخدمات اللي قدمتها المؤسسة.
5: هذه المبادرة مناسبة لإطلاع مختلف الفئات المستهدفة على العروض التفضيلية والامتيازات الحصرية التي يوفرها شركاء المؤسسة في قطاعات حيوية.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
15: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي نكتشفوا واحد الحرفة تقليدية عريقة اللي كتعتبر جزء من الموروث المغربي الأصيل، وهي النجادة التقليدية. حرفة كتجمع بين الدقة، الصبر والإبداع، وكتحول الجلد الطبيعي إلى منتوجات كتزيل الفضاءات وكتحافظ على الهوية المغربية. ومعنا المعلم خالد اللي غادي يعرفنا على أسرار هذه الحرفة. معلم خالد، مرحبا بك اليوم معنا في برنامج حرف المغرب. بداية، معلم خالد، امتى بديتي هذه الحرفة هذه وتعلمتيها؟
16: الحرفة هذه هي عشت معايا واحد الحياة، يعني نبداو نقولوها من في الدراسة، لأن ملي ما كتكونش كتبغي تقرا ضروري كتبغي تتعلم شي حرفة. كان في الحي ديالنا كانوا معلمية، كنا كنمشيو نخدموا معاهم، هذه يعني كنحملوا وعجبتني ديك الحرفة، لأن فعلا كانت فيها كيبان فيها الكونفور. 39 عام ديال الحرفة دابا حاليا، بالتجربة ديالها ما بين ليزاتوليين، ما بين الشركات، ما بين المعلمين، ما بين البحوث، ما بين التكوين.
15: تبارك الله عليك المعلم خالد. معلم خالد، من اختيار الجد والإعداد ديالو مرورا بالقص والخياطة والتزيين وصولا إلى المنتوج النهائي، شنو هي المراحل اللي كيدوز منها العمل داخل هذه الورشة؟
16: أول مرحلة ديال النجادة التخصص اللي هو دابا حاليا واخدينه حنا كنجادة، كنتلاقاو بعدا مع الأرشيتكت، لأن كيكون هو اللي شد المنتوج، كناخذوا العبار عاد كنبداو ندوز المرحلة ديالنا، وانا كنجيبو نصنعو بالعود ضروري، لان هذاك كنسميوه الكركاس، يعني الشكل الهندسي الهيكلي الهندسي، وعاد كنبداو ندخل في المراحل اللي هي كيكون عاوتاني لاموس اللي هو البونج، مورا كنبداو عاد كنبداو ندوزو مرحلة الفصالة، من بعد الفصالة كندوزو الخياطة، من بعد الخياطة كندوزو التلباس اللي هو المونتاج، ابري كدوز لافينيسيون وعاد كنوجدو داك المنتوج.
15: كيف ما كنعرفوا المعلم، كل حرفه عندها التحديات ديالها الخاصه، شنو هي المرحله اللي كتطلب تركيز ودقه اكثر من غيرها؟
16: اصعب مرحله وهي مرحله الفصال، اللي كتبغي تفصل، لان حنا عندنا الزربيه، ملي كنقولوا الزربيه راه كدوز عليها واحد المرحله اللي هما اللي تيتكلموا عليها، ولكن خصك تجيب داك الموتيف اللي دوك التناسق الالوان تجيبهم يعني مضبوطين. اين فوا كتقطع الزربيه عرف بانك قطعتي واحد المنتوج اللي تسوى غالي، ويعني ساكوت شعر، وهذا هو اللي كنركز على مرحله الفصاله.
15: المعلم خالد، كيف ما كنعرفوا ان النجاده ماشي غير حرفه بل هي فن كذلك، منين كيستمد الحرفي التصاميم ديالو وكيفاش كيوفق بين الاصاله واللمسه العصريه في المنتوجات ديالو؟
16: دابا الحمد لله ملي ولا التطور العصري الرقمانه، حيت كاينين الناس اللي هما عندهم دوك الماكن ديال الليزر، فهم اللي كيعطيونا دوك الاشكال وهما اللي كنتنض عليهم كنبنيو المرحله ديال الفصاله. وحنا نقدروا نخدموا بيدينا وفي نفس الوقت نقدروا نستعنوا بالرقمانه.
15: المعلم كنعرفوا بلي كاين النجاده التقليديه والنجاده العصريه، يعني شنو الفرق بين المنتوج التقليدي المصنوع باليد والمنتوج العصري، وعلاش مازال كاين اقبال على الصناعه التقليديه رغم يعني تطور وسائل الانتاج؟
16: فعلا الناس باقيين، لان يقول لك راه نجاده تقليديه نجاده عصريه، اللي كيجيب كلقاهم مقارنه كيبقاو بحال النجاده العصريه هي اللي كتمشي غير بلاموس. النجاده التقليديه هو كل ما يتعلق بالتراث اللامادي. ملي كنقولوا التقليديه كنهضر على واحد الحرفه، حتى نهضر على واحد المنتوج، كنهضر على المواد الاوليه اللي هي 100 عام دايزه عليها. راه كندوي على الحلفه، راه كندوي على الصوفه، راه كندوي على الرافيه اللي داك كل يعني المنتوجات النباتيه، لان حتى هما راه كندوزو حتى هما تيدوزو عندنا حنايا من الدوم. يعني هذا هو اللي هذا هو الفرق.
15: كآخر سؤال معلم، والشباب اليوم مهتمين بتعلم هذه الحرفة، وكيفاش يمكن لنا نشجعوا الأجيال الصاعدة على الحفاظ على هذا الموروث هذا؟
16: كاين مبادرات بالنسبة للشباب إلى جو تعلموا، راه تكون عندهم ديك الشخصية ديال المقاول. إذا من الأحسن راه كاين مبادرة التنمية البشرية، كاين وكالة التنمية الاجتماعية، كاين مؤسسة محمد السادس. هذا بالنسبة للشباب إلى تعلموا راه غادي تكون عندهم ديك الشخصية ديال المقاول، لأنه يدير مقاولة ديالو راسو، والدولة فاتحة الباب فهاد النطاق هذا.
15: شكرا المعلم خالد على الوقت اللي عطيتينا وعلى هاد المعلومات القيمة. هكذا كنكونوا قربناكم مستمعينا من عالم النجادة التقليدية، حرفة كتختزل سنوات من الخبرة والإبداع، وكتبقى شاهدة على غنى التراث المغربي والتنوع ديالو. شكرا للمتابعة ديالكم، وإلى لقاء قريب حلقة جديدة من برنامجكم حرف المغرب على ريم راديو. سلام عليكم.
14: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
17: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
18: شكل موضوع التنقل الحضري ومستقبل المدن الذكية محورا للنقاشات خلال اليوم الثاني من الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي المباني والمدن المستدامة المنظم بفاس. الأستاذة بجامعة بودابست متروبوليتان بالمجر سيسيليا سيزيغيتي توقفت عند التحديات الراهنة وآفاق تطور النقل السككي باعتباره رافعة أساسية نحو مدن أكثر ذكاء وشمولا واحتراما للبيئة.
19: فرصة للاطلاع على هذه التجارب الوطنية والدولية في إطار مقارن، وكان أيضا فرصة في القسم الثاني من اللقاء يوم أمس لتقديم أعمال طلبة على مستوى البحوث والأشغال التي تنجز في إطار الأطروحات. واليوم كمرحلة ثانية من اللقاء، اليوم الثاني من اللقاء، تم التركيز على أيضا في إطار نفس يعني التوجه المتعلق بالمحاضرات العامة بإعطاء الكلمة أيضا للخبراء لتقديم تجارب أجنبية.
18: وشكل المؤتمر الدولي المباني والمدن المستدامة مناسبة لتبادل الخبرات حول الحلول المبتكرة لفائدة مدن أكثر قدرة على الصمود وأكثر إدماجا واحتراما للبيئة. كان يوما حافلا وغنيا بالنقاشات حول موضوع إدارة المباني والمدن المستدامة من خلال مجموعة من المحاور، أولها تدبير النفايات في مدينة فاس، تلاه محور الجوانب الاقتصادية والأمن على مستوى المدينة، فيما تطرق الموضوع الثالث وهو بالغ الأهمية إلى تخزين الهيدروجين وتدبيره. ويسعى هذا المؤتمر إلى بلورة حلول مبتكرة ومستدامة لتعزيز تطوير التعاون العلمي والتكنولوجي وتحسين المجالات الترابية.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
20: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم
21: إذاعة الأخبار المغربية.
20: ريم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
18: الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة تختتم بطنجة بالدعوة إلى تعزيز التعددية المحلية والديمقراطية التشاركية وإلى جعل الجماعات الترابية فاعلاً في التحولات العالمية. أشغال المؤتمر تميزت بالمصادقة بالإجماع على الإعلان السياسي والوثيقة الختامية اللذين يرسمان التوجهات الكبرى للشبكة العالمية للجماعات الترابية لما بعد 2030.
22: هذا المؤتمر اللي حضر بمشاركة واحد العدد كبير ديال العمداء داخل على العالم، هذا العدد اللي كيتجاوز 2500 عمدة، اللي كانت واحد المشاركة جد مهمة ديال العمداء عبر العالم، وباعتراف الكاتبة العامة ديال المنظمة أن من أحسن المؤتمرات اللي دازوا 8 ديال المنظمة كان هاد مدينة طنجة هو اللي كان رقم واحد في هاد المؤتمرات هادو.
18: المنجزات المحققة خلال أيام المؤتمر تمثل منطلقا لمرحلة جديدة من العمل المشترك والتنسيق نحو أشغال الجمعية العامة للشبكة العالمية متروبوليس المقرر عقدها في 26 من يونيو، ما يعزز مكانة المغرب كمنصة مرجعية على الصعيد
3: الدولي. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
20: غيم راديو.

0: الشباب دابا يلاه كياخذوا عطله خصهم يستافدوا شويه، يدخلوا للانترنت، كاين مسائل مزيانه بحال كيتعلموا اللغات، يدخلوا لدي سيت، كاين دي بروغراماسيون، كاين الشيء ديال الانفورماتيك مزيان، ياخذوا سوايع. المهم ما يضيعش الانسان الوقت ديالو غير في دي فيديو بحال هكا كيشوفوا شي حوايج غير تافهه، فهمتي؟ الله الانسان ما يضيعش الوقت ديالو.
1: اذا حنا كنعرفوا بان الصيف كيكون عندنا وقت يعني زائد حيت ما كتكونش القرايه، كيكون عندنا لي كونجي اكسيتيرا. دونك بالنسبه للتعلم الذاتي فهو واحد الفرصه مزيانه كتعاوننا اننا نمشيو يعني باللي فورماسيون ديالنا اكثر، كتعاوننا اننا نديفلوبا في مجموعه من المجالات. يعني الواحد فاش كيتعلم بوحدو فهو كيكون عنده واحد لافونتاج، يعني كيتعلم بواحد الطريقه يعني مضبوطه اكثر ومتقونه اكثر. دونك انا كنشجع بزاف على التعلم الذاتي،
2: نقرا في الاقتصاد، يقرا بزاف يشوف العالم شنو داير فيه. بالنسبه للشباب دابا تبارك الله اللي كاين راه عطى الله ما يدير، كاع الطرق محلوله، عطى الله ما يدير، عطى الله يقرا يدير بزاف ديال الحوايج مقلب في الترفيه وفيها استفاده هي في نفس الوقت. اي حاجه تعلمتيها في هذه الحياه الا وتتنفع، شتي تقبطها لغه تعلمها راه عندك فيها استفاده كبيره بزاف، تنفعك واحد النهار تنفعك.
3: الشباب خاصهم يستثمروا الصيف في شي حوايج زوينه بحال بلاص ما يسكرو في تيك توك ولا انستغرام، يتعلم المونتاج ولا يتعلم لغات جديده حيت يقدروا هاد المهارات ينفعوا في المستقبل ديالو. بحال دابا عنده الباك ولا شي قرايه العام الجاي، يبدا القرايه في هاد الصيف عادي يخلي داكشي ثانوي.
4: سياسه، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب الكوشة يجري سلسلة مباحثات في جنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، تناولت على الخصوص تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان والنهوض بآلية الاستعراض الدوري الشامل وتقاسم التجربة المغربية في مجال الآليات الوطنية للتنفيذ.
7: اللقاءات اللي تمت اليوم هي أولا تقديم الخلاصات ديال الملتقى ديال الرباط حول تقييم تجربة الاستعراض الدوري الشامل اللي كانت محطة متميزة على المستوى الدولي، وهي إلى حد الآن حسب المسؤول عن المعاهدات والآلية داخل المفوضية بأن المحطة الأولى الآن اللي قامت بهذه العملية.
6: المغرب يطلع بدور مهم جدا في دعم آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، ولذلك نشيد بالنماذج الجيدة التي تقدمها المملكة في مجال تنفيذ التوصيات. السيد بلكوشة أكد أن هذه الدينامية تندرج في إطار إرادة المملكة المغربية في مواصلة مساهمتها من خلال تقديم مقترحات إصلاح جديدة بهدف تحسين فعالية الآليات الدولية لحقوق الإنسان. التجربة المغربية متميزة، نرغب في الاستفادة منها بما يقوي التعاون القائم بين بلدينا في مختلف المجالات ويمكن بلدنا من الانخراط في هذه الدينامية الدولية. لدينا شراكة قائمة منذ فترة طويلة مع المغرب، تعززت باتفاق للتعاون يهدف إلى تنفيذ التوصيات الدولية خصوصا في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل. وعلى صعيد ذي صلة، شاركت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في لقاء خصص لتقديم خلاصات حوار غليون 11، ركزت فيه مداخلة المندوبية على دور الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير وتتبع التوصيات.
4: غيم راديو.
5: غيم راديو.
4: الخبر من المصدر.
8: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
6: أية استراتيجيات لإدماج تدبير المخاطر في السياسات العمومية بالمنطقة العربية؟ موضوع شكل محور ورشة علمية نظمت في مراكش بمشاركة عدد من الخبراء من بلدان عربية.
9: اللقاء العلمي يندرج ضمن أنشطة مختبر الدراسات الدولية والدستورية وتحليل الأزمات والسياسات، وهو عبارة عن ورشة علمية يشارك فيها عدد من الباحثين من مختلف البلدان العربية وأيضا من المغرب بشراكة مع المركز العربي للأبحاث، وسوف نتناول فيه يعني مجموعة من التجارب الإقليمية على مستوى استحضار المخاطر ضمن السياسات العمومية.
6: هذه الورشة فرصة لتبادل التجارب والخبرات العربية في مجال تدبير المخاطر واستشراف سبل إدماج المقاربة الاستباقية ضمن السياسات العمومية.
10: حاولنا أن نتناول مسألة تداعياتها على المجال السياسي والمجال الاجتماعي والمجال المؤسسي في العالم العربي برمته. فالهدف أيضا من هذا اللقاء هو يعني تحديد هذه المخاطر واقتراح بعض الحلول.
6: أشغال هذا اللقاء توزعت على جلستين علميتين تناولتا عددا من التجارب العربية والمقاربات المرتبطة بإدماج تدبير المخاطر في السياسات العمومية.
5: غيم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
11: لا تنسى.
5: مباريات حدثت الأنفاس. ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
12: من بعد 12 عام ديال التوقف رجعت كأس العالم من جديد. الموعد كان مع البرازيل. نسخة 1950 كانت مختلفة تماما حيت ما كانش فيها النهائي بالطريقة المعتادة. البطولة كانت مبرمجة تعرف المشاركة ديال 16 منتخب، لكن بعد عدة انسحابات شاركوا غير 13 منتخب، وهذا الشيء خلى الفيفا تعتمد نظام استثنائي. المنتخبات توزعت على 4 ديال المجموعات. تأهلت للمجموعة الحاسمة البرازيل، الأوروغواي، إسبانيا والسويد، واللقب كان غيتحسم حسب عدد النقاط. منذ البداية بالمنتخب البرازيلي هو المرشح الأول للتتويج، ربح السويد بسبعة ديال الأهداف مقابل هدف واحد، ومن بعد فاز على إسبانيا بستة ديال الأهداف مقابل هدف واحد. في المباراة الأخيرة كان كافي غير التعادل باش البرازيل ترفع أول كأس عالم في تاريخ ديالها. في 16 يوز سنة 1950 احتشد أكثر من 170 ألف متفرج في ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، في واحد من أكبر الحضور الجماهيري اللي عرفته كرة القدم. البرازيل سجلت الهدف الأول مع بداية الشوط الثاني وسط فرحة كبيرة في المدرجات، لكن الأوروغواي كان عندها رأي آخر وعدلت النتيجة. جاء السيديس جيجا وسجل بعدها هدف الفوز، وهو اللي منح منتخب بلاده الانتصار بهدفين مقابل هدف واحد. بعد الفوز هذا توجات الأوروغواي بلقبها العالمي الثاني بعد 20 سنة من أول تتويج. أما هذه المباراة هذه فدخلت تاريخ كرة القدم باسم ماراكانازو، وبقات حتى اليوم من أكبر المفاجآت اللي عرفها المونديال.
5: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
11: لا تنسى.
5: مباريات حدثت الأنفاس. ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة

0: اسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
2: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
3: ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
4: بالقنيطرة أعطيت انطلاقة أشغال بناء المحطة الطرقية الجديدة للمدينة خلال حفل ترأسه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بحضور عدة شخصيات من بينها عامل إقليم القنيطرة والمدير العام للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك. هذه البنية التحتية التي ستقام على مساحة 4 هكتارات تندرج ضمن جيل جديد من المحطات الطرقية التي تستجيب لمتطلبات التنقل الحديثة.
5: نسعى من خلال هذا المشروع أن يكون مشروع نموذجي اللي غادي يكون الانطلاقة ديال واحد الجيل جديد من المحطات الطرقية على صعيد المملكة، بالخصوص أقطاب يعني الكبيرة اللي فيها ضغط سكاني ضغط اقتصادي كمدينة القنيطرة، اللي غادي تستجب لجميع المتطلبات واللي غادي تكون فيها يعني ضمان ديال الاستمرارية ديال السفر، سواء بالنقل ديال سيارات الأجرة الصغيرة الكبيرة، النقل المزدوج، وكذلك الربط مع المحطة الطرقية إضافة إلى جميع وسائل النقل الأخرى.
4: المشروع يشكل نموذجا رائدا من شأنه أن يؤسس لجيل جديد من البنيات التحتية الخاصة بالنقل عبر المملكة، لا سيما بالأقطاب الكبرى التي تتميز بكثافة ديموغرافية وحركية اقتصادية مهمة. هذه المحطة الطرقية يقوم تصميمها على رؤية تتجاوز الوظيفة التقليدية للنقل، إذ يهدف إلى تعزيز الطابع الحضري للموقع وجعل المحطة فضاء عموميا حقيقيا في خدمة المرتفقين وسكان المدينة. المشروع يرتكز على شكل هندسي كوني يتمثل في الدائرة التي تشكل الأساس الناظم للتصميم الهندسي برمته.
6: تقريبا في المغرب كاين 60% ديال المسافرين كيسافروا بالقطار، وكتعرفوا كذلك على أنه البنايات بحال المحطات ديال سكك الحديد أو المطارات انتقلت بكيفية قوية نوفيل جينيراسيون، يعني التسعات وكتكتسي يعني بآليات ديال الاستقبال وديال الأمن إلى آخره من أعلى طراز.
4: على غرار المحطتين الطرقيتين للرباط وطنجة، ستزود المحطة المستقبلية للقنيطرة ببنيات تحتية وتجهيزات من الجيل الجديد، لا سيما في مجال التذاكر الإلكترونية، مع إدماج فضاءات تجارية ومساحات خضراء مخصصة لتحسين راحة المسافرين وتيسير انسيابية التنقلات.
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
7: في دورته الثانية بعد المئة، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن مهرجان حب الملوك بمدينة صفرو يمثل نموذجا رائدا في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. في كلمة تليت نيابة عنه بمناسبة افتتاح هذه التظاهرة، أوضح السيد بن سعيد أن المهرجان يشكل محطة هامة للاحتفاء بالتنوع الثقافي والفني للمملكة وتعزيز الإشعاع السياحي والاقتصادي لمدينة صفرو.
8: هو مهرجان يعني بالموروث الثقافي المغربي الذي يعتبر أحد المكونات الأساسية للهوية المغربية، وكذلك يساعد على تشجيع الحركة الثقافية وتقوية الجاذبية السياحية للإقليم.
7: ولعل أقوى لحظات حفل افتتاح هذه التظاهرة تمثلت في تتويج ملكة حب الملوك تحت تصفيقات الجمهور الحاضر في أجواء حماسية متميزة، كما تم تقديم لوحة تراثية تحت عنوان أعراس مغربية تبرز غنى وتنوع العرس المغربي بمشاركة ثلة من الفنانين والمجموعات التراثية.
9: العرض ديالنا عبارة عن تقديم عرس شمالي في مدينة صفرو، واليوم بما أن تم اختيار ملكة جمال حب الملوك فاليوم احنا غنعرسوا إن شاء الله ملكة جمال حب الملوك.
10: أول حاجة كنهدي هذا اللقب لساكنة مدينة صفرو كلها الصراحة اللي دز مهرجان في المستوى.
7: برنامج المهرجان تضمن سهرات فنية أحياها نخبة من الفنانين المغاربة بمنصة باب المقام ومنصة قرية الفنون الشعبية، فضلا عن ندوات فكرية وورشات فنية وقرية للأطفال.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: أخبار المغرب والعالم. الفنان التونسي لطفي بوشناق يحيي بمسرح محمد الخامس بالرباط أمسية فنية رفيعة مفعمة بالمشاعر والأصالة، وذلك في إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. ممسكا بعوده التقليدي، اعتلى بوشناق خشبة المسرح ليضفي منذ اللحظات الأولى أجواء شاعرية آسرة حولت هذا الموعد الفني إلى مجلس طربي خارج حدود الزمن، مجلس يحفز على التأمل الروحي والانتشاء الطربي. صوته القوي والرخيم صدح بواحدة من أعذب روائع الطرب، حبيتك وتمنيتك، والتي تردد صداها فورا على لسان الجمهور الذي تفاعل معها بحماس، قبل أن يواصل بوشناق سهرته بأداء مؤثر لأغنية أنا حبيت وسط تصفيقات حارة من الحاضرين. التفاعل بين الفنان والجمهور بلغ ذروته عندما أدى بنبرة الحني أغنية العين اللي ما تشوفك شي. الفنان اختتم هذه الرحلة الطربية المميزة بأداء أغنيتي أنت شمسي وكيف شبحت خيالك في انسجام تام وتماه مطلق مع الجمهور الذي واصل التفاعل معه حتى آخر نغمة.
1: إذاعة الأخبار المغربية لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم. ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. الأخبار على مدار الساعة. حالة الطقس.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية والسايس، وبداخل منطقة الغرب وسهول تادلة والجنوب الشرقي للبلاد، وكذا بالشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية فوق السواحل الأطلسية ومنطقة السايس وداخل منطقة سوس وشمال غرب الأقاليم الجنوبية. ويرتقب تمركز سحب غير مستقرة مصحوبة برعد بالمنطقة الشرقية والأطلسين المتوسط والكبير، مع نزول قطرات مطرية متفرقة أو زخات محلية، فضلا عن تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية، حيث ستكون مرفقة بتطاير غبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 25 و30 درجة بجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد، وما بين 10 و15 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 20 و25 درجة بالمنطقة الشرقية وشمال شرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و21 درجة فيما تبقى من الأرجاء الأخرى. أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف بعض الانخفاض بمعظم أرجاء المملكة، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: العين الزرقاء مسكي الواقعة بجماعة شرفاء مضغرة على بعد حوالي 20 كيلومترا من الرشيدية تستعيد ملامح صورتها الأولى بعد سنوات من الجفاف وتراجع صبيب الأنهار لتعود معها الحياة من جديد إلى هذا المنتجع الطبيعي. ومع عودة المياه إلى مجراها الطبيعي دبت الحركية في الموقع حيث توافد الزوار والأسر التي وجدت في هذا الفضاء متنفسا طبيعيا قريبا من المدينة تزامنا مع حلول فصل الصيف.
5: مسكي واحد المتنفس ديال الجهة وديال المغرب كامل، انه كيجيو السواح وكيجيو الناس ديال جميع الاقاليم المغربية لهذه المنطقة. هذه
6: تعتبر عين الزرقاء المسكي المتنفس الوحيد لساكنة اقليم الرشيدية بصفة عامة، وكذلك فهي موقع استراتيجي يعتبر ذا تراث طبيعي باعتباره يوحد بمن ما هو واحة جبلي وغابوي وكذلك منابع مائية طبيعية.
4: وهكذا تبقى عودة المياه إلى العين الزرقاء مسكي أكثر من مجرد حدث طبيعي، لتشكل بداية أحياء لذاكرة صيفية راسخة وبارقة أمل لتأهيل موقع شكل لعقود أحد أبرز المعالم الطبيعية والسياحية بواحة الرشيدية.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.

0: حي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
1: الفنانان المغربيان أمينوكس وكريمة غيث يقدمان حفلا غنائيا مفعما بالحيوية والحماس على منصة النهضة بالرباط، وذلك ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. السهرة انطلقت بإيقاعات شبابية سريعة ومبتكرة. الحفل الذي يعد ثالث مشاركة على التوالي لأمينوكس في مهرجان موازين شهد تفاعلا لافتا بين الفنان الشاب وجمهوره الذي شاركه الغناء. خلال هذا الحفل الذي استمر لأكثر من ساعة، قدم أمينوكس أحدث أعماله الغنائية وسط تصفيقات حارة من الجمهور، وما أن اعتلت الفنانة كريمة غيث المنصة حتى تغير إيقاع الحفل من الحماس إلى أجواء الفرح والاحتفاء بالتراث. غيث قدمت لوحة كوريغرافية مستوحاة من التراث الأمازيغي لمنطقة سوس بمشاركة راقصين يرتدون أزياء ذات طابع أمازيغي تكريما لأصولها واحتفاء بتعددية الروافد الثقافية بالمغرب.
0: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: الخبرة الوطنية في مجال التحاليل ومراقبة الجودة شكلت محور الدورة الأولى ليوم المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيماوية بالدار البيضاء، بهدف تعزيز جسور التعاون بين المختبر وشركائه المؤسسيين إلى جانب الفاعلين الخواص في القطاعين الفلاحي والصناعات الغذائية.
3: نعرفوا بلي سيرفيس ديالنا للمهنيين، وباش كذلك نتبادلوا التجارب في ميدان التحاليل المخبرية، وكذلك باش نعقدوا يعني شراكات.
1: هذا اليوم المفتوح شكل فضاء لتبادل وتقاسم التجارب حول أفضل الممارسات في مجال التحاليل والمتطلبات التنظيمية والتحديات المرتبطة بمراقبة الجودة، من خلال تمكين الفاعلين من الاطلاع بشكل أفضل على الإمكانات التقنية والعلمية التي يتوفر عليها المختبر. المشاركون شاركوا خلال جلسة عامة انتظارات المهنيين والتحديات الاستراتيجية المرتبطة بتطوير خدمات المختبر، خاصة في مجالات الابتكار والدعم التقني والرفع من نجاعات الاستجابة. هذا اللقاء شهد أيضا توقيع المختبر 4 اتفاقيات شراكة مع فاعلين مؤسساتيين ومهنيين.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: هو لقاء جمع مهنيين وفاعلين في المنظومة البحرية الوطنية بالدار البيضاء، أكدوا خلاله على الدور المحوري للكفاءات البحرية الوطنية في مواكبة أوراس تطوير القطاع البحري وتعزيز مكانة المغرب كقوة إقليمية وقارية في هذا المجال.
5: هذا اليوم يأتي لإعطاء القيمة لرجال البحر من حيث مساهمتهم في الاقتصاد العالمي والمبادلة التجارية العالمية. نحن هنا لنحتفل بهم ولنعبر لهم عن امتناننا وشكرنا واعتزازنا بهم.
2: المشاركون أكدوا خلال هذا اللقاء المنظم تحت شعار رجال البحر مفتاح النهضة البحرية للمملكة أن المغرب يتوفر على مؤهلات استراتيجية وبشرية مهمة تؤهله للإطلاع بالدور الريادي في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية.
6: لو تيم ديال هذا العام هذا هو رجال البحر مفتاح النجاح ديال النهضه البحريه، باش يكون عندنا اسطول بحري مغربي تنافسي كما نادى به صاحب الجلاله في الخطاب ديال المسيره ديالو.
7: حنا كوم دي زيليف اوفيسيي في لا مارين مارشو، حنا فرحانين بزاف نكونوا في هذا لو دومين اللي كيخول لنا اننا نخدموا في دومين لي اونيك ونديكوفريو لو موند كامل.
2: اللقاء شكل مناسبة لتكريم عدد من البحارة المغاربة والمهنيين والفاعلين في القطاع الذين ساهموا في تطوير المنظومة البحرية الوطنية، فضلا عن تنظيم حفل لتوزيع جوائز التمييز البحري احتفاء بالكفاءات التي بصمت على مسارات مهنية متميزة في خدمة القطاع.
8: غيم راديو،
9: أخبار المغرب والعالم،
8: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء مابراديو.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
10: في أجواء مفعمة بقيم السلام والحب احتضن موقع شالة التاريخي بالرباط أمسية فنية أحيتها الفنانة الغينية إنيدا مارتا، حيث نسجت من إيقاعات الكومبيا التقليدية لوحة موسيقية ساحرة، وذلك ضمن فعالية الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. الحفل عكس غنى الموروث الموسيقي للقارة السمراء، حيث قدمت الفنانة لوحات من موسيقى الكومبي التي تمزج بين الإيقاعات التقليدية والغناء الشعبي لتفوح بمضامين وجدانية ترتبط

0: والأفارقة. إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد ابتداء من اليوم السبت وإلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر غدا الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بكل من عمالاتي وأقاليمي بني ملال والفقيه بن صالح وخريبقة والراشدية وتارودانت وسيدي قاسم وسيدي سليمان وسطات وقلعة سراغنة ومراكش وارحمنا وفيقيق وجرادة واليوسفية وخنيفرة وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب كذلك تسجيل موجة حر غدا الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة بعمالاتي وأقاليم زاجورة وطاطا وسمارة وأسازاق وأوسرد وبوجدور ووادي الذهب وتنغير. كما تتوقع المديرية تسجيل الظاهرة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بكل من عمالات وأقاليم سيدي بنور وخنيفرة وفاس ومولي يعقوب وتونات ووزان وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والصويرة والخميسات ومكناس من الاثنين إلى غاية الأربعاء المقبل. ومن المرتقب أن تهم نفس الظاهرة الجوية عملاتي وأقاليم قلعة سراغنة وارحمنا واليوسفية وبني ملال والفقيه بن صالح ووادي الذهب وبوجدور وأسازاق وسمارة وطاطا وتارودانت وأوسرد وسطات وشيشوة ومراكش مع درجة حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة وذلك من الاثنين إلى الأربعاء. وتتوقع المديرية أيضا تسجيل زخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من 20 إلى 30 ملمتر بعملات وأقاليم خنيفرة وإفران وجرادة وبولمان وميدلت اليوم السبت من الساعة 1 زوالا إلى غاية 11 ليلا.
1: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين
4: ريم راديو.
3: رفع السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه الجمعة بنيويورك. وفي كلمة باسم المجموعة الإفريقية في الأمم المتحدة خلال جلسة عمومية بالجمعية العامة أبرز السيد هلال أن الشعوب الإفريقية لم تكن بعد قد تحررت ولم تكن أصواتها تصل إلى الهيئات العالمية حين تم توقيع الميثاق. وأوضح أن هذا الميثاق والمبادئ التي دفع

0: دفع عنها وفرت الأساس القانوني والأخلاقي لتحررها، مذكرا بأنه بالنسبة لإفريقيا لا تعد المساواة السيادية للدول وحظر اللجوء إلى العنف والتهديد باستخدامه مجرد مفاهيم مجردة. واستعرض سفير المبادئ المؤسسة لميثاق الأمم المتحدة مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يقدم لإفريقيا وعدا بعالم أفضل، بل منحها الآليات لبنائه، وبعد مرور 81 عاما نظل عازمين على استخدامها. وذكر في هذا الصدد بالتزام إفريقيا إزاء الميثاق، مسجلا أن هذا الانضمام يتجسد ميدانيا من خلال مبادرات ملموسة. ومن بين هذه المبادرات تطرق السفير إلى القوات الإفريقية المنتشرة في مناطق عمليات حفظ السلام الأكثر صعوبة في العالم، وإلى الدبلوماسيين الأفارقة الذين ينكبون على الدفع قدما بأجندة 2030 وميثاق المستقبل وخلاصات مؤتمر إشبيلية حول تمويل التنمية. في المقابل لاحظ السيد هلال أن المؤسسات المنبثقة عن ميثاق الأمم المتحدة لم تفي بالتزاماتها إزاء إفريقيا، مسجلا أن مجلس الأمن الدولي الهيئة المكلفة بحفظ السلام والأمن الدوليين يجسد اليوم الواقع الجيوسياسي لسنة 1945 وليس العالم الذي نشهده في 2026. هذه الجلسة العمومية تميزت على الخصوص بمشاركة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة الجمعية العامة الأممية لينا بيربوك.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة تختتم بطنجة بالدعوة إلى تعزيز التعددية المحلية والديمقراطية التشاركية وإلى جعل الجماعات الترابية فاعلاً في التحولات العالمية. أشغال المؤتمر تميزت بالمصادقة بالإجماع على الإعلان السياسي والوثيقة الختامية اللذين يرسمان التوجهات الكبرى للشبكة العالمية للجماعات الترابية لما بعد 2030.
5: هذا المؤتمر اللي حضى بمشاركة واحد العدد كبير ديال العمداء داخل على العالم، هذا العدد اللي كيتجاوز 2500 عمدة، اللي كانت واحد المشاركة جد مهمة ديال العمداء عبر العالم، وباعتراف الكاتبة العامة ديال المنظمة أن من أحسن المؤتمرات اللي دازوا 8 ديال المنظمة كان هاد مدينة طنجة هو اللي كان رقم واحد في المؤتمرات هادو.
4: المنجزات المحققة خلال أيام المؤتمر تمثل منطلقا لمرحلة جديدة من العمل المشترك والتنسيق نحو أشغال الجمعية العامة للشبكة العالمية متروبوليس المقرر عقدها في 26 من يونيو، ما يعزز مكانة المغرب كمنصة مرجعية على الصعيد الدولي.
3: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
6: أية استراتيجيات لإدماج تدبير المخاطر في السياسات العمومية بالمنطقة العربية؟ موضوع شكل محور ورشة علمية نظمت في مراكش بمشاركة عدد من الخبراء من بلدان عربية.
7: اللقاء العلمي يندرج ضمن أنشطة مختبر الدراسات الدولية والدستورية وتحليل الأزمات والسياسات، وهو عبارة عن ورشة علمية يشارك فيها عدد من الباحثين من مختلف البلدان العربية وأيضا من المغرب بشراكة مع المركز العربي للأبحاث، وسوف نتناول فيه يعني مجموعة من التجارب الإقليمية على مستوى استحضار المخاطر ضمن السياسات العمومية.
6: هذه الورشة فرصة لتبادل التجارب والخبرات العربية في مجال تدبير المخاطر واستشراف سبل إدماج المقاربة الاستباقية ضمن السياسات العمومية.
8: حاولنا أن نتناول مسألة تداعياتها على المجال السياسي والمجال الاجتماعي والمجال المؤسسي في العالم العربي برمته. فالهدف أيضا من هذا اللقاء هو يعني تحديد هذه المخاطر واقتراح بعض الحلول.
6: أشغال هذا اللقاء توزعت على جلستين علميتين تناولتا عددا من التجارب العربية والمقاربات المرتبطة بإدماج تدبير المخاطر في السياسات العمومية.
3: ريم راديو.
9: ريم راديو.
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: الفنانان المغربيان أمينوكس وكريمة غيث يقدمان حفلا غنائيا مفعما بالحيوية والحماس على منصة النهضة بالرباط، وذلك ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. السهرة انطلقت بإيقاعات شبابية سريعة ومبتكرة. الحفل الذي يعد ثالث مشاركة على التوالي لأمينوكس في مهرجان موازين شهد تفاعلا لافتا بين الفنان الشاب وجمهوره الذي شاركه الغناء. خلال هذا الحفل الذي استمر لأكثر من ساعة قدم أمينوكس أحدث أعماله الغنائية وسط تصفيقات حارة من الجمهور، وما أن اعتلت الفنانة كريمة غيث المنصة حتى تغير إيقاع الحفل من الحماس إلى أجواء الفرح والاحتفاء بالتراث. غيث قدمت لوحة كوريغرافية مستوحاة من التراث الأمازيغي لمنطقة سوس بمشاركة راقصين يرتدون أزياء ذات طابع أمازيغي تكريما لأصولها واحتفاء بتعددية الروافد الثقافية بالمغرب.
9: غيم راديو.
3: غيم راديو.
11: الخبر من المصدر.

0: الخبر من المصدر ريم راديو.
1: بالقنيطرة أعطيت انطلاقة أشغال بناء المحطة الطرقية الجديدة للمدينة خلال حفل ترأسه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بحضور عدة شخصيات من بينها عامل إقليم القنيطرة والمدير العام للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك. هذه البنية التحتية التي ستقام على مساحة 4 هكتارات تندرج ضمن جيل جديد من المحطات الطرقية التي تستجيب لمتطلبات التنقل الحديثة.
2: نسعى من خلال هذا المشروع أن يكون مشروع نموذجي اللي غادي يكون الانطلاقة ديال واحد الجيل جديد من المحطات الطرقية على صعيد المملكة، بالخصوص أقطاب يعني الكبيرة اللي فيها ضغط سكاني ضغط اقتصادي كمدينة القنيطرة، اللي غادي تستجب لجميع المتطلبات واللي غادي تكون فيها يعني ضمان ديال الاستمرارية ديال السفر، سواء بالنقل ديال سيارات الأجرة الصغيرة الكبيرة، النقل المزدوج، وكذلك الربط مع المحطة الطرقية إضافة إلى جميع وسائل النقل الأخرى.
1: المشروع يشكل نموذجا رائدا من شأنه أن يؤسس لجيل جديد من البنيات التحتية الخاصة بالنقل عبر المملكة، لا سيما بالأقطاب الكبرى التي تتميز بكثافة ديموغرافية وحركية اقتصادية مهمة. هذه المحطة الطرقية يقوم تصميمها على رؤية تتجاوز الوظيفة التقليدية للنقل، إذ يهدف إلى تعزيز الطابع الحضري للموقع وجعل المحطة فضاء عموميا حقيقيا في خدمة المرتفقين وسكان المدينة. المشروع يرتكز على شكل هندسي كوني يتمثل في الدائرة التي تشكل الأساس الناظم للتصميم الهندسي برمته.
3: تقريبا في المغرب كاين 60% ديال المسافرين كيسافروا بالقطار، وكتعرفوا كذلك على أنه البنايات بحال المحطات ديال سكك الحديد أو المطارات انتقلت بكيفية قوية نوفيل جينيراسيون، يعني تسعات وكتكتسي يعني بآليات ديال الاستقبال ديال الأمن إلى آخره من أعلى طراز.
1: على غرار المحطتين الطرقيتين للرباط وطنجة، ستزود المحطة المستقبلية للقنيطرة ببنيات تحتية وتجهيزات من الجيل الجديد، لا سيما في مجال التذاكر الإلكترونية، مع إدماج فضاءات تجارية ومساحات خضراء مخصصة لتحسين راحة المسافرين وتيسير انسيابية التنقلات.
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعين. وفي عناوين هذه النشرة الجهوية، في ورزازات إطلاق أشغال بناء المدينة الدولية للسينما وتتبع ترميم معالم تراثية، في الداخل وفد من بلدان الكاريبي يستكشف فرص التعاون الاقتصادي، وفي الدار البيضاء تقديم خارطة الطريق للفترة ما بين 2027-2029 لتعزيز أنظمة الإنذار المبكر بالمغرب. مستهل النشرة الجهوية من ورزازات، وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد يعدي انطلاقة أشغال بناء المدينة الدولية للسينما في إطار زيارة ميدانية طلع خلالها أيضا على تقدم أشغال ترميم وإعادة تأهيل عدد من المعالم التراثية بالإقليم. هذا المشروع يعد مبادرة استراتيجية لتعزيز مكانة ورزازات كقطب وطني ودولي للصناعة السينمائية والسمعية البصرية، ويندرج في إطار شراكة متعددة الأطراف تروم تطوير تطوير منظومة مندمجة قادرة على مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتقوية تنافسيته وجاذبيته لدى الإنتاجات الوطنية والدولية. وستنجز المدينة الدولية للسينما على وعاء عقاري تبلغ مساحته 10.49 هكتار باستثمار إجمالي بقيمة 240 مليون درهم وفق مقاربة مندمجة من نوع الشباك الوحيد، بما يمكن من توفير خدمات متكاملة لفائدة مهنية الصناعة السينمائية. ويتمحور المشروع حول 5 أقطاب متكاملة تغطي مختلف حلقات سلسلة القيمة السينمائية، تشمل قطبا للإنتاج يضم استوديو تصوير بمساحة 3000 متر مربع، وأقطابا لما بعد الإنتاج وحفظ الأرشيف والتكوين وتطوير الكفاءات والابتكار والتكنولوجيا الإبداعية، وقطب للاستقبال والخدمات والسياحة السينمائية. إلى الداخل، حيث قام وفد رفيع المستوى يمثل عدد من الدول الأعضاء في منظمة دول شرق الكاريبي بزيارة إلى المدينة للاطلاع على المؤهلات الاقتصادية التي تسخر بها جهة الدخل ودي الذهب وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات. تندرج هذه الزيارة في إطار أسبوع الترويج الاقتصادي لدول شرق الكاريبي بالمغرب المنظم بين 22 و 27 يونيو الجاري من قبل الوكالة المغربية للتعاون الدولي بشراكة مع عدد من المؤسسات الوطنية بهدف تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات والشراكة الاقتصادية بين الجانبين. بهذه المناسبة عقد أعضاء الوفد لقاءات مع الكاتب العام لولاية جهة الدخل ودي الذهب عبد الرزاق الكورجي ورئيس مجلس الجهة الخطاطين جا ومسؤولي المركز الجهوي للاستثمار والغرفة الإفريقية للتجارة والخدمات. شكلت هذه اللقاءات مناسبة لتسليط الضوء على أهم المشاريع الهيكلية التي تشهدها الجهة وفرص الاستثمار المتاحة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، وأيضا استعراض آفاق التعاون الاقتصادي بين المغرب ودول شرق الكاريبي. في الدار البيضاء تم تقديم خارطة طريق وطنية للفترة ما بين 2027-2029 تروم تعزيز أنظمة الإنذار المبكر في مواجهة المخاطر الهيدرومناخية، وذلك في إطار المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع. تندرج خارطة الطريق هذه وكلفتها تناهز 2 مليار درهم على مدى 3 سنوات في إطار التوصيات المنبثقة عن المشاورة الوطنية، وترتكز على خطة عمل تتمحور حول 4 مرتكزات أساسية تروم تعزيز القدرات الوطنية في مجالات الوقاية والتنبؤ والإنذار والاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية. وتنص خارطة الطريق أيضا على إحداث آلية للحكامة تقوم على لجنة قيادة تضم الفاعلين الرئيسيين المعنيين تحت تنسيق مشترك بين المديرية العامة للأرصاد الجوية ومديرية تدبير المخاطر الطبيعية. ختام النشرة الجهوية مستمعينا، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
4: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
7: المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب الكوشة يجري سلسلة مباحثات في جنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، تناولت على الخصوص تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان والنهوض بآلية الاستعراض الدوري الشامل وتقاسم التجربة المغربية في مجال الآليات الوطنية للتنفيذ.
8: اللقاءات اللي تمت اليوم هي أولا تقديم الخلاصات ديال الملتقى ديال الرباط حول تقييم تجربة الاستعراض الدوري الشامل اللي كانت محطة متميزة على المستوى الدولي، وهي إلى حد الآن حسب المسؤول عن المعاهدات والآلية داخل المفوضية بأن المحطة الأولى الآن اللي قامت بهذه العملية.
7: المغرب يطلع بدور مهم جدا في دعم آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، ولذلك نشيد بالنماذج الجيدة التي تقدمها المملكة في مجال تنفيذ التوصيات. السيد بلكوشة أكد أن هذه الدينامية تندرج في إطار إرادة المملكة المغربية في مواصلة مساهمتها من خلال تقديم مقترحات إصلاح جديدة بهدف تحسين فعالية الآليات الدولية لحقوق الإنسان. التجربة المغربية متميزة، نرغب في الاستفادة منها بما يقوي التعاون القائم بين بلدينا في مختلف المجالات ويمكن بلدنا من الانخراط في هذه الدينامية الدولية. لدينا شراكة قائمة منذ فترة طويلة مع المغرب، تعززت باتفاق للتعاون يهدف إلى تنفيذ التوصيات الدولية، خصوصا في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل. وعلى صعيد ذي صلة، شاركت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في لقاء خصص لتقديم خلاصات حوار غليون 11، ركزت فيه مداخلة المندوبية على دور الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير وتتبع التوصيات.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
6: العين الزرق مسكي الواقعة بجماعة شرفاء مدغرة على بعد حوالي 20 كيلومترا من الرشيدية تستعيد ملامح صورتها الأولى بعد سنوات من الجفاف وتراجع صبيب الأنهار، لتعود معها الحياة من جديد إلى هذا المنتجع الطبيعي. ومع عودة المياه إلى مجراها الطبيعي دبت الحركية في الموقع، حيث توافد الزوار والأسر التي وجدت في هذا الفضاء متنفسا طبيعيا قريبا من المدينة تزامن مع حلول فصل الصيف.
9: مسكي واحد المتنفس ديال الجهة وديال المغرب كامل، انه كيجيو السواح وكيجيو الناس ديال جميع الاقاليم المغربيه لهذه المنطقه. هذه
10: تعتبر عين الزرق المسكي المتنفس الوحيد لساكنه اقليم الرشيديه بصفه عامه، وكذلك فهي موقع استراتيجي يعتبر ذا تراث طبيعي باعتباره يوحد بين ما هو واحات جبلي وغابوي وكذلك منابع مائيه طبيعيه.
6: وهكذا تبقى عودة المياه إلى العين الزرقاء مسكي أكثر من مجرد حدث طبيعي، لتشكل بداية أحياء لذاكرة صيفية راسخة وبارقة أمل لتأهيل موقع شكل لعقود أحد أبرز المعالم الطبيعية والسياحية بواحة الرشيدية.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو، ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
11: ريم راديو، ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
12: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
13: لا تنسى،
12: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: من بعد 12 عام ديال التوقف رجعت كأس العالم من جديد. الموعد كان مع البرازيل. نسخة 1950 كانت مختلفة تماما حيث ما كانش فيها النهائي بالطريقة المعتادة. البطولة كانت مبرمجة تعرف المشاركة ديال 16 منتخب، لكن بعد عدة انسحابات شاركوا غير 13 منتخب، وهذا الشيء خلى الفيفا تعتمد نظام استثنائي. المنتخبات توزعت على 4 ديال المجموعات. تأهلت للمجموعة الحاسمة البرازيل، الأوروغواي، إسبانيا والسويد، واللقب كان غيتحسم حسب عدد النقاط. منذ البداية بل المنتخب البرازيلي هو المرشح الأول للتتويج. ربح السويد بسبعة ديال الأهداف مقابل هدف واحد، ومن بعد فاز على إسبانيا بستة ديال الأهداف مقابل هدف واحد. في المباراة الأخيرة كان كافي غير التعادل باش البرازيل ترفع أول كأس عالم في تاريخ ديالها. في 16 يوز سنة 1950 احتشد أكثر من 170 ألف متفرج في ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، في واحد من أكبر الحضور الجماهيري اللي عرفته كرة القدم. البرازيل سجلت الهدف الأول مع بداية الشوط الثاني وسط فرحة كبيرة في المدرجات، لكن الأوروغواي كان عندها رأي آخر وعدلت النتيجة. جاء السيديس جيجا وسجل بعدها هدف الفوز، وهو اللي منح منتخب بلاده الانتصار بهدفين مقابل هدف واحد. بعد الفوز هذا توجات الأوروغواي بلقبها العالمي الثاني بعد 20 سنة من أول تتويج. أما هذه المباراة هذه فدخلت تاريخ كرة القدم باسم ماراكانازو، وبقات حتى اليوم من أكبر المفاجآت اللي عرفها المونديال.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو، ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: في دورته الثانية بعد المئة، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن مهرجان حب الملوك بمدينة صفر يمثل نموذجا رائدا في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. في كلمة توليت نيابة عنه بمناسبة افتتاح هذه التظاهرة، أوضح السيد بن سعيد أن المهرجان يشكل محطة هامة للاحتفاء بالتنوع الثقافي والفني للمملكة وتعزيز الإشعاع السياحي والاقتصادي لمدينة صفر.
4: هو مهرجان يعني بالموروث الثقافي المغربي الذي يعتبر أحد مكونات الأساسية للهوية المغربية، وكذلك يساعد على تشجيع الحركة الثقافية وتقوية الجاذبية السياحية للإقليم.
3: ولعل أقوى لحظات حفل افتتاح هذه التظاهرة تمثلت في تتويج ملكة حب الملوك تحت تصفيقات الجمهور الحاضر في أجواء حماسية متميزة، كما تم تقديم لوحة تراثية تحت عنوان أعراس مغربية تبرز غنى وتنوع العرس المغربي بمشاركة ثلة من الفنانين والمجموعات التراثية.
5: العرض ديالنا عبارة عن تقديم عرس شمالي في مدينة صفر، واليوم بما أن تم اختيار ملكة جمال حب الملوك، فاليوم احنا غنعرسوا إن شاء الله ملكة جمال حب الملوك.
6: اول حاجه كنهدي هذا اللقب لساكنه مدينه صفر كلها الصراحه اللي داز مهرجان في المستوى.
3: برنامج المهرجان تضمن سهرات فنيه احياها نخبه من الفنانين المغاربه بمنصة باب المقام ومنصة قرية الفنون الشعبية، فضلا عن ندوات فكرية وورشات فنية وقرية للأطفال.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
3: الخبرة الوطنية في مجال التحاليل ومراقبة الجودة شكلت محور الدورة الأولى ليوم المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيماوية بالدار البيضاء، بهدف تعزيز جسور التعاون بين المختبر وشركائه المؤسسيين إلى جانب الفاعلين الخواص في القطاعين الفلاحي والصناعات الغذائية.
9: نعرفوا بلي سيرفيس ديالنا للمهنيين، وباش كذلك نتبادلوا التجارب في ميدان التحاليل المخبرية، وكذلك باش نعقدوا يعني شراكات.
3: هذا اليوم المفتوح شكل فضاء لتبادل وتقاسم التجارب حول أفضل الممارسات في مجال التحاليل والمتطلبات التنظيمية والتحديات المرتبطة بمراقبة الجودة، من خلال تمكين الفاعلين من الاطلاع بشكل أفضل على الإمكانات التقنية والعلمية التي يتوفر عليها المختبر. المشاركون شاركوا خلال جلسة عامة انتظارات المهنيين والتحديات الاستراتيجية المرتبطة بتطوير خدمات المختبر، خاصة في مجالات الابتكار والدعم التقني والرفع من نجاعة الاستجابة. هذا اللقاء شهد أيضا توقيع المختبر 4 اتفاقيات شراكة مع فاعلين مؤسساتيين ومهنيين.
7: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: الفنان التونسي لطفي بوشناق يحيي بمسرح محمد الخامس بالرباط أمسية فنية رفيعة مفعمة بالمشاعر والأصالة، وذلك في إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. ممسكا بعوده التقليدي، اعتلى بوشناق خشبة المسرح ليضفي منذ اللحظات الأولى أجواء شاعرية آسرة حولت هذا الموعد الفني إلى مجلس طربي خارج حدود الزمن، مجلس يحفز على التأمل الروحي والانتشاء الطربي. صوته القوي والرخيم صدح بواحدة من أعذب روائع الطرب، حبيتك وتمنيتك، والتي تردد صداها فورا على لسان الجمهور الذي تفاعل معها بحماس، قبل أن يواصل بوشناق سهرته بأداء مؤثر لأغنية أنا حبيت وسط تصفيقات حارة من الحاضرين. التفاعل بين الفنان والجمهور بلغ ذروته عندما أدى بنبرة الحني أغنية العين اللي ما تشوفكش. الفنان اختتم هذه الرحلة الطربية المميزة بأداء أغنيتي أنت شمسي وكيف شبحت خيالك في انسجام تام وتماه مطلق مع الجمهور الذي واصل التفاعل معه حتى آخر نغمة.
7: أخبار المغرب والعالم،
8: غيم راديو.
10: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
8: ريم راديو،
7: ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
3: خلال ندوة نظمت بالدار البيضاء في إطار المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع، أكد المشاركون على الدور الاستراتيجي للتواصل في تعزيز فعالية أنظمة الإنذارات الجوية. المتداخلون شددوا خلال هذه الندوة المنظمة تحت شعار جعل إنذارات الرصد الجوي في متناول الجميع على ضرورة ضمان ولوج منصف إلى معلومات موثوقة ومفهومة وفي متناول جميع السكان المعرضين للمخاطر.
11: وسائل الاعلام كتلعب واحد الدور كبير في النشر يعني المعلومه الرصديه، النشرات الانذاريه، وهما عندهم صله وصل بين يعني المديريه وكذلك المواطنين.
3: المناقشات انصبت على الخصوص حول سبل تعزيز وضوح رسائل الإنذار وتحسين نشرها لدى الفئات السكانية الهشة، وتعزيز دور وسائل الإعلام في نقل المعلومات الموثوقة ومكافحة الأخبار الزائفة خلال الظواهر الجوية القصوى.
12: دور ديالنا احنا هو دور أساسي في إيصال المعلومة للمواطن بطريقة صحيحة بعيدا عن أي تأويل اللي ممكن أنه يسبب مثلا في حالة هلع أو لا ممكن يعطي أشياء اللي هي مغلوطة.
3: هذا اللقاء المنظم من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية في إطار مبادرة الأمم المتحدة الإنذار المبكر للجميع يندرج في إطار الطموح الدولي الذي تقوده المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث والرامي إلى تمكين جميع السكان في أفق عام 27 و2000 من الاستفادة من أنظمة إنذار مبكر فعالة.
7: إذاعة الأخبار المغربية
8: غيم راديو،
7: المصداقية والخبر اليقين
8: غيم راديو.
7: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
13: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
14: في لقاء للأعمال بمدينة فالنسيا أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن العلاقات بين المملكتين الجارتين تعيش لحظة تاريخية، داعيا إلى توطيد روابط التعاون التي تجمع المغرب وإسبانيا خصوصا في المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية.
15: كما كتعرفوا اسبانيا هو الشريك الاقتصادي الاول ديال المغرب، وتطبيقا للتوجيهات الملكيه الساميه حنا هنا باش نطوا العلاقات مع هذا الحليف والشريك الاستراتيجي ديال بلادنا. عندنا شراكه استراتيجيه في كل المجالات.
16: المغرب واسبانيا جوار، مسافه قليله 14 كيلومتر تجمعنا وكتفرقنا، ولذلك لازم في هذه الحاله العالميه اللي كنمروا فيها نتعاملوا يد في يد.
14: هذا اللقاء المنعقد في فالنسيا سلط الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها المغرب والإصلاحات المهيكلة التي باشرها من أجل تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمارات الأجنبية. أعبر عن ارتياحي لحجم المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا، فما يقرب من 2800 شركة فالنسية تصدر نحو المغرب، إذ يعتبر منصة لوجستية وصناعية حقيقية في اتجاه القارة الإفريقية.
17: العلاقات بين بلدينا تتميز بحسن الجوار، كما أن البيئة الملائمة التي يوفرها المغرب خصوصا من حيث الأمن والربط والبنيات التحتية تمثل عاملا أساسيا لتعزيز تنافسية المقاولات. المغرب يمثل بالنسبة للنسيج المقاولاتي الإسباني ليس فقط سوقا بل أيضا حليفا استراتيجيا تربط إسبانيا به علاقات اقتصادية وإنسانية عريقة.
14: مختلف الموائد المستديرة ولقاءات الأعمال الثنائية المنظمة بهذه المناسبة أتاحت مناقشة عدة مواضيع، من بينها المغرب منصة جاذبة للاستثمار الأجنبي وفرص الاستثمار وآليات الدعم.
8: غيم راديو،
7: الخبر من المصدر.
18: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: شكل موضوع التنقل الحضري ومستقبل المدن الذكية محورا للنقاشات خلال اليوم الثاني من الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي المباني والمدن المستدامة المنظم بفاس. الأستاذة بجامعة بودابست متروبوليتان بالمجر سيسيليا سيزيغيتي توقفت عند التحديات الراهنة وأفاق تطور النقل السككي باعتباره رافعة أساسية نحو مدن أكثر ذكاء وشمولا واحتراما للبيئة.
20: فرصة للاطلاع على هذه التجارب الوطنية والدولية في إطار مقارن، وكان أيضا فرصة في القسم الثاني من اللقاء يوم أمس لتقديم أعمال طلبة على مستوى البحوث والأشغال التي تنجز في إطار الأطروحات. واليوم كمرحلة ثانية من اللقاء، اليوم الثاني من اللقاء، تم التركيز على أيضا في إطار نفس يعني التوجه المتعلق بالمحاضرات العامة بإعطاء الكلمة أيضا للخبراء لتقديم تجارب أجنبية.
19: وشكل المؤتمر الدولي المباني والمدن المستدامة مناسبة لتبادل الخبرات حول الحلول المبتكرة لفائدة مدن أكثر قدرة على الصمود وأكثر إدماجا واحتراما للبيئة. كان يوما حافلا وغنيا بالنقاشات حول موضوع إدارة المباني والمدن المستدامة من خلال مجموعة من المحاور، أولها تدبير النفايات في مدينة فاس، تلاه محور الجوانب الاقتصادية والأمن على مستوى المدينة، فيما تطرق الموضوع الثالث وهو بالغ الأهمية إلى تخزين الهيدروجين وتدبيره. ويسعى هذا المؤتمر إلى بلورة حلول مبتكرة ومستدامة لتعزيز تطوير التعاون العلمي والتكنولوجي وتحسين المجالات الترابية.
13: إذاعة الأخبار المغربية
8: غيم راديو.
21: هو لقاء جمع مهنيين وفاعلين في المنظومة البحرية الوطنية بالدار البيضاء، أكدوا خلاله على الدور المحوري للكفاءة البحرية الوطنية في مواكبة أوراس تطوير القطاع البحري وتعزيز مكانة المغرب كقوة إقليمية وقارية في هذا المجال.
22: هذا اليوم يأتي لإعطاء القيمة لرجال البحر من حيث مساهمتهم في الاقتصاد العالمي والمبادلة التجارية العالمية. نحن هنا لنحتفل بهم ولنعبر لهم عن امتناننا وشكرنا واعتزازنا بهم.
21: المشاركون أكدوا خلال هذا اللقاء المنظم تحت شعار رجال البحر مفتاح النهضة البحرية للمملكة أن المغرب يتوفر على مؤهلات استراتيجية وبشرية مهمة تؤهله للإطلاع بالدور الريادي في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية.
23: لو تيم ديال هذا العام هذا هو رجال البحر مفتاح النجاح ديال النهضة البحرية، باش يكون عندنا أسطول بحري مغربي تنافسي كما نادى به صاحب الجلالة في الخطاب ديال المسيرة ديالو.
24: حنا كوم دي زيليف اوفيسيي في لا مارين مارشو، حنا فرحانين بزاف نكونوا في هذا لو دومين اللي كيخول لينا اننا نخدموا في دومين لي اونيك ونديكوفريو لو موند كامل.
21: اللقاء شكل مناسبة لتكريم عدد من البحارة المغاربة والمهنيين والفاعلين في القطاع الذين ساهموا في تطوير المنظومة البحرية الوطنية، فضلا عن تنظيم حفل لتوزيع جوائز التمييز البحري احتفاء بالكفاءات التي بصمت على مسارات مهنية متميزة في خدمة القطاع.
8: غيم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حصرية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: رفع السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه الجمعة بنيويورك. وفي كلمة باسم المجموعة الإفريقية في الأمم المتحدة خلال جلسة عمومية بالجمعية العامة، أبرز السيد هلال أن الشعوب الإفريقية لم تكن بعد قد تحررت ولم تكن أصواتها تصل إلى الهيئات العالمية حين تم توقيع الميثاق، وأوضح أن هذا الميثاق والمبادئ التي دافع عنها وفرت الأساس القانوني والأخلاقي لتحررها، مذكرا بأنه بالنسبة لإفريقيا لا تعد المساواة السيادية للدول وحظر اللجوء إلى العنف والتهديد باستخدامه مجرد مفاهيم مجردة. واستعرض سفير المبادئ المؤسسة لميثاق الأمم المتحدة مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يقدم لإفريقيا وعدا بعالم أفضل، بل منحها الآليات لبنائه. وبعد مرور 81 عاما نظل عازمين على استخدامها. وذكر في هذا الصدد بالتزام إفريقيا إزاء الميثاق، مسجلا أن هذا الانضمام يتجسد ميدانيا من خلال مبادرات ملموسة. ومن بين هذه المبادرات تطرق السفير إلى القوات الإفريقية المنتشرة في مناطق عمليات حفظ السلام الأكثر صعوبة في العالم، وإلى الدبلوماسيين الأفارقة الذين ينكبون على الدفع قدما بأجندة 2030 وميثاق المستقبل وخلاصات مؤتمر إشبيليا حول تمويل التنمية. في المقابل لاحظ السيد هلال أن المؤسسات المنبثقة عن ميثاق الأمم المتحدة لم تفي بالتزاماتها إزاء إفريقيا، مسجلا أن مجلس الأمن الدولي الهيئة المكلفة بحفظ السلام والأمن الدوليين يجسد اليوم الواقع الجيوسياسي لسنة 1945 وليس العالم الذي نشهده في 2026. هذه الجلسة العمومية تميزت على الخصوص بمشاركة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة الجمعية العامة الأممية نالينا بيربوك.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم
5: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: انطلقت في الناظور فعاليات الأيام التواصلية الجهوية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، الرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب.
7: هذه الأيام التواصلية تكرس سياسة القرب التي تنهجها المؤسسة مع منخرطيها بمختلف شرائحهم من موظفين مزاولين ومتقاعدين وذوي الحقوق، بالإضافة إلى أيتام وأرامل أسرة الأمن الوطني.
6: هذه التظاهرة تهدف إلى تقريب باقة الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة من مستفيديها وفتح قنوات تفاعلية لتبادل الآراء والمقترحات.
8: كجانب التواصل والخدمات الخيرات، تأمين الدعم والخدمات الاجتماعية والتربوية، حيث تكلف المواطنين والموظفين بإعطائنا شروحات جميع الخدمات اللي قدمتها المؤسسة.
6: هذه المبادرة مناسبة لإطلاع مختلف الفئات المستهدفة على العروض التفضيلية والامتيازات الحصرية التي يوفرها شركاء المؤسسة في قطاعات حيوية.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
3: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. خلال
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
9: العين الزرقاء مسكي الواقعة بجماعة شرفاء مدغرة على بعد حوالي 20 كيلومترا من الرشيدية تستعيد ملامح صورتها الأولى بعد سنوات من الجفاف وتراجع صبيب الأنهار، لتعود معها الحياة من جديد إلى هذا المنتجع الطبيعي. ومع عودة المياه إلى مجراها الطبيعي دبت الحركية في الموقع، حيث توافد الزوار والأسر التي وجدت في هذا الفضاء متنفسا طبيعيا قريبا من المدينة تزامن مع حلول فصل الصيف.
10: المسكي واحد المتنفس ديال الجهة وديال المغرب كامل، انه كيجيو السواح وكيجيو الناس ديال جميع الاقاليم المغربية لهاد المنطقة هادي.
11: تعتبر عين الزرقاء المسكي المتنفس الوحيد لساكنة اقليم الرشيدية بصفة عامة، وكذلك فهي موقع استراتيجي يعتبر ذا تراث طبيعي باعتباره يوحد بين ما هو واحة جبلي وغابوي وكذلك منابع مائية طبيعية.
9: وهكذا تبقى عودة المياه إلى العين الزرقاء مسكي أكثر من مجرد حدث طبيعي، لتشكل بداية أحياء لذاكرة صيفية راسخة وبارقة أمل لتأهيل موقع شكل لعقود أحد أبرز المعالم الطبيعية والسياحية بواحة الرشيدية.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: شكل موضوع التنقل الحضري ومستقبل المدن الذكية محورا للنقاشات خلال اليوم الثاني من الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي المباني والمدن المستدامة المنظم بفاس. الأستاذة بجامعة بودابست متروبوليتان بالمجر سيسيليا سيزيغيتي توقفت عند التحديات الراهنة وأفاق تطور النقل السككي باعتباره رافعة أساسية نحو مدن أكثر ذكاء وشمولا واحتراما للبيئة.
13: فرصة للاطلاع على هذه التجارب الوطنية والدولية في إطار مقارن، وكان أيضا فرصة في القسم الثاني من اللقاء يوم أمس لتقديم أعمال طلبة على مستوى البحوث والأشغال التي تنجز في إطار الأطروحات. واليوم كمرحلة ثانية من اللقاء، اليوم الثاني من اللقاء تم التركيز على أيضا في إطار نفس يعني التوجه المتعلق بالمحاضرات العامة بإعطاء الكلمة أيضا للخبراء لتقديم تجارب أجنبية.
12: وشكل المؤتمر الدولي المباني والمدن المستدامة مناسبة لتبادل الخبرات حول الحلول المبتكرة لفائدة مدن أكثر قدرة على الصمود وأكثر إدماجا واحتراما للبيئة. كان يوما حافلا وغنيا بالنقاشات حول موضوع إدارة المباني والمدن المستدامة من خلال مجموعة من المحاور، أولها تدبير النفايات في مدينة فاس، تلاه محور الجوانب الاقتصادية والأمن على مستوى المدينة، فيما تطرق الموضوع الثالث وهو بالغ الأهمية إلى تخزين الهيدروجين وتدبيره. ويسعى هذا المؤتمر إلى بلورة حلول مبتكرة ومستدامة لتعزيز تطوير التعاون العلمي والتكنولوجي وتحسين المجالات الترابية.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيري غناو بوينت.
1: ريم راديو.
14: ريم راديو.
1: ريم راديو.
14: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
14: ريم راديو.
4: الفنانان المغربيان أمينوكس وكريم غيث يقدمان حفلا غنائيا مفعما بالحيوية والحماس على منصة النهضة بالرباط، وذلك ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. السهرة انطلقت بإيقاعات شبابية سريعة ومبتكرة. الحفل الذي يعد ثالث مشاركة على التوالي لأمينوكس في مهرجان موازين شهد تفاعلا لافتا بين الفنان الشاب وجمهوره الذي شاركه الغناء. خلال هذا الحفل الذي استمر لأكثر من ساعة، قدم أمينوكس أحدث أعماله الغنائية وسط تصفيقات حارة من الجمهور، وما أن اعتلت الفنانة كريمة غيث المنصة حتى تغير إيقاع الحفل من الحماس إلى أجواء الفرح والاحتفاء بالتراث. غيث قدمت لوحة كوريغرافية مستوحاة من التراث الأمازيغي لمنطقة سوس بمشاركة راقصين يرتدون أزياء ذات طابع أمازيغي تكريما لأصولها واحتفاء بتعددية الروافد الثقافية بالمغرب.
1: إذاعة الأخبار.

0: الحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: في لقاء للأعمال بمدينة فالنسيا، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن العلاقات بين المملكتين الجارتين تعيش لحظة تاريخية، داعيا إلى توطيد روابط التعاون التي تجمع المغرب وإسبانيا، خصوصا في المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية.
4: كما تعرفوا، إسبانيا هو الشريك الاقتصادي الأول ديال المغرب، وتطبيقا للتوجيهات الملكية السامية حنا هنا باش نطول العلاقات مع هذا الحليف والشريك استراتيجي ديال بلادنا. عندنا شراكة استراتيجية في كل المجالات.
5: المغرب وإسبانيا جوار، مسافة قليلة 14 كيلومتر تجمعنا وكتفرقنا، ولذلك لازم في هذه الحالة العالمية اللي كنمروا فيها نتعاملوا يد في اليد.
3: هذا اللقاء المنعقد في فالنسيا سلط الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها المغرب والإصلاحات المهيكلة التي باشرها من أجل تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمارات الأجنبية. أعبر عن ارتياحي لحجم المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا، فما يقرب من 2800 شركة فالنسية تصدر نحو المغرب، إذ يعتبر منصة لوجستية وصناعية حقيقية في اتجاه القارة الإفريقية.
6: العلاقات بين بلدينا تتميز بحسن الجوار، كما أن البيئة الملائمة التي يوفرها المغرب خصوصا من حيث الأمن والربط والبنيات التحتية تمثل عاملا أساسيا لتعزيز تنافسية المقاولات. المغرب يمثل بالنسبة للنسيج المقاولاتي الإسباني ليس فقط سوقا، بل أيضا حليفا استراتيجيا تربط إسبانيا به علاقات اقتصادية وإنسانية عريقة.
3: مختلف الموائد المستديرة ولقاءات الأعمال الثنائية المنظمة بهذه المناسبة أتاحت مناقشة عدة مواضيع، من بينها المغرب منصة جاذبة للاستثمار الأجنبي وفرص الاستثمار وآليات الدعم.
2: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: أية استراتيجيات لإدماج تدبير المخاطر في السياسات العمومية بالمنطقة العربية؟ موضوع شكل محور ورشة علمية نظمت في مراكش بمشاركة عدد من الخبراء من بلدان عربية.
7: اللقاء العلمي يندرج ضمن أنشطة مختبر الدراسات الدولية والدستورية وتحليل الأزمات والسياسات، وهو عبارة عن ورشة علمية يشارك فيها عدد من الباحثين من مختلف البلدان العربية وأيضا من المغرب بشراكة مع المركز العربي للأبحاث، وسوف نتناول فيه يعني مجموعة من التجارب الإقليمية على مستوى استحضار المخاطر ضمن السياسات العمومية.
3: هذه الورشة فرصة لتبادل التجارب والخبرات العربية في مجال تدبير المخاطر واستشراف سبل إدماج المقاربة الاستباقية ضمن السياسات العمومية.
8: حاولنا أن نتناول مسألة تداعياتها على المجال السياسي والمجال الاجتماعي والمجال المؤسسي في العالم العربي برمته. فالهدف أيضا من هذا اللقاء هو يعني تحديد هذه المخاطر واقتراح بعض الحلول.
3: أشغال هذا اللقاء توزعت على جلستين علميتين تناولتا عددا من التجارب العربية والمقاربات المرتبطة بإدماج تدبير المخاطر في السياسات العمومية.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو.

0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
1: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. خلال ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: انعقد في الرباط الجمع العام الثامن للاتحاد العالمي للتعاضد بمشاركة رؤساء تعاضديات يمثلون أزيد من 26 دولة من مختلف قارات العالم.
3: هذا الموعد الدولي الهام يشكل في الحقيقة فرصة ومناسبة لتبادل الخبرات بين مختلف المؤسسات التعاضدية عبر العالم.
2: هذا الموعد عرف مشاركة مسؤولين وخبراء وفاعلين في مجالات التعاضد والحماية الاجتماعية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، شكل مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب وتعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات التعاضدية عبر العالم. هذا اللقاء يتيح مساحة أساسية للحوار وبناء رؤية مشتركة للتحديات التي تواجهها المنظمات التعاضدية، فالمشاركون يجتمعون حول موضوع يكتسي أهمية بالغة يتمثل في تعزيز حكامة التعاضدية العالمية والتحديث والشفافية. الجمع العام للاتحاد العالمي للتعاضد تميز بتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الجمعية الوطنية للتعاضديات في كولومبيا كوناميتول والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب لتعزيز التعاون في مجالات التكوين والتأطير.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة. خلال ندوة نظمت بالدار البيضاء في إطار المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع، أكد المشاركون على الدور الاستراتيجي للتواصل في تعزيز فعالية أنظمة الإنذارات الجوية. المتداخلون شددوا خلال هذه الندوة المنظمة تحت شعار جعل إنذارات الرصد الجوي في متناول الجميع على ضرورة ضمان ولوج منصف إلى معلومات موثوقة ومفهومة وفي متناول جميع السكان المعرضين للمخاطر.
5: وسائل الإعلام كتلعب واحد الدور كبير في النشر، يعني المعلومة الرصدية، النشرات الإندارية، وهما عندهم صلة وصل بين يعني المديرية وكذلك المواطنين.
1: المناقشات انصبت على الخصوص حول سبل تعزيز وضوح رسائل الإنذار وتحسين نشرها لدى الفئات السكانية الهشة وتعزيز دور وسائل الإعلام في نقل المعلومات الموثوقة ومكافحة الأخبار الزائفة خلال الظواهر الجوية القصوى.
6: دور ديالنا احنا هو دور أساسي في إيصال المعلومة للمواطن بطريقة صحيحة بعيدا عن أي تأويل اللي ممكن أنه يسبب مثلا في حالة هلع أو لا ممكن يعطي أشياء اللي هي مغلوطة.
1: هذا اللقاء المنظم من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية في إطار مبادرة الأمم المتحدة الإنذار المبكر للجميع يندرج في إطار الطموح الدولي الذي تقوده المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث والرامي إلى تمكين جميع السكان في أفق عام 27 و2000 من الاستفادة من أنظمة إنذار مبكر فعالة.
0: ريم راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
7: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
9: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
10: لا تنسى،
9: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
11: من بعد 12 عام ديال التوقف رجعت كأس العالم من جديد. الموعد كان مع البرازيل. نسخة 1950 كانت مختلفة تماما، حيث ما كانش فيها النهائي بالطريقة المعتادة. البطولة كانت مبرمجة تعرف المشاركة ديال 16 منتخب، لكن بعد عدة انسحابات شاركوا غير 13 منتخب، وهذا الشيء خلى الفيفا تعتمد نظام استثنائي. المنتخبات توزعت على 4 ديال المجموعات. تأهلت للمجموعة الحاسمة البرازيل، الأوروغواي، إسبانيا والسويد، واللقب كان غيتحسم حسب عدد النقاط. منذ البداية بالمنتخب البرازيلي هو المرشح الأول للتتويج، ربح السويد بسبعة ديال الأهداف مقابل هدف واحد، ومن بعد فاز على إسبانيا بستة ديال الأهداف مقابل هدف واحد. في المباراة الأخيرة كان كافي غير التعادل باش البرازيل ترفع أول كأس عالم في تاريخ ديالها. في 16 يوز سنة 1950 احتشد أكثر من 170 ألف متفرج في ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، في واحد من أكبر الحضور الجماهيري اللي عرفته كرة القدم. البرازيل سجلت الهدف الأول مع بداية الشوط الثاني، وسط فرحة كبيرة في المدرجات، لكن الأوروغواي كان عندها رأي آخر وعدلت النتيجة. جاء السيديس جيجا وسجل بعدها هدف الفوز، وهو اللي منح منتخب بلاده الانتصار بهدفين مقابل هدف واحد. بعد الفوز هذا توجات الأوروغواي بلقبها العالمي الثاني بعد 20 سنة من أول تتويج. أما هذه المباراة هذه فدخلت تاريخ كرة القدم باسم ماراكانازو، وبقات حتى اليوم من أكبر المفاجآت اللي عرفها المونديال.
9: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
10: لا تنسى،
9: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المغرب. راديو
8: أخبار المغرب والعالم.
12: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle, Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au Gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
9: Rim Radio.
8: Rim Radio. إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية. من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
8: أخبار المغرب والعالم.
13: بالقنيطرة أعطيت انطلاقة أشغال بناء المحطة الطرقية الجديدة للمدينة خلال حفل ترأسه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بحضور عدة شخصيات من بينها عامل إقليم القنيطرة والمدير العام للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك. هذه البنية التحتية التي ستقام على مساحة 4 هكتارات تندرج ضمن جيل جديد من المحطات الطرقية التي تستجيب لمتطلبات التنقل الحديثة.
14: نسعى من خلال هذا المشروع أن يكون مشروع نموذجي اللي غادي يكون الانطلاقة لواحد الجيل جديد من المحطات الطرقية على صعيد المملكة، بالخصوص أقطاب يعني الكبيرة اللي فيها ضغط سكاني ضغط اقتصادي كمدينة القنيطرة، اللي غادي تستجب لجميع المتطلبات واللي غادي تكون فيها يعني ضمان ديال الاستمرارية ديال السفر، سواء بالنقل ديال سيارات الأجرة الصغيرة الكبيرة، النقل المزدوج، وكذلك الربط مع المحطة الطرقية إضافة إلى جميع وسائل النقل الأخرى.
13: المشروع يشكل نموذجا رائدا من شأنه أن يؤسس لجيل جديد من البنيات التحتية الخاصة بالنقل عبر المملكة، لا سيما بالأقطاب الكبرى التي تتميز بكثافة ديموغرافية وحركية اقتصادية مهمة. هذه المحطة الطرقية يقوم تصميمها على رؤية تتجاوز الوظيفة التقليدية للنقل، إذ يهدف إلى تعزيز الطابع الحضري للموقع وجعل المحطة فضاء عموميا حقيقيا في خدمة المرتفقين وسكان المدينة. المشروع يرتكز على شكل هندسي كوني يتمثل في الدائرة التي تشكل الأساس الناظم للتصميم الهندسي برمته.
15: تقريبا في المغرب كاين 60% ديال المسافرين كيسافروا بالقطار، وكتعرفوا كذلك على أنه البنايات بحال المحطات ديال سكك الحديد أو المطارات انتقلت بكيفية قوية نوفيل جينيراسيون، يعني التسعات وكتكتسي يعني بآليات ديال الاستقبال وديال الأمن إلى آخره من أعلى طراز.
13: على غرار المحطتين الطرقيتين للرباط وطنجة، ستزود المحطة المستقبلية للقنيطرة ببنيات تحتية وتجهيزات من الجيل الجديد، لا سيما في مجال التذاكر الإلكترونية، مع إدماج فضاءات تجارية ومساحات خضراء مخصصة لتحسين راحة المسافرين وتيسير انسيابية التنقلات.
8: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: الخبرة الوطنية في مجال التحاليل ومراقبة الجودة شكلت محور الدورة الأولى ليوم المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيماوية بالدار البيضاء، بهدف تعزيز جسور التعاون بين المختبر وشركائه المؤسسيين إلى جانب الفاعلين الخواص في القطاعين الفلاحي والصناعات الغذائية.
3: نعرفوا بلي سيرفيس ديالنا للمهنيين، وباش كذلك نتبادلوا التجارب في ميدان التحاليل المخبرية، وكذلك باش نعقدوا يعني شراكات.
2: هذا اليوم المفتوح شكل فضاء لتبادل وتقاسم التجارب حول أفضل الممارسات في مجال التحاليل والمتطلبات التنظيمية والتحديات المرتبطة بمراقبة الجودة، من خلال تمكين الفاعلين من الاطلاع بشكل أفضل على الإمكانات التقنية والعلمية التي يتوفر عليها المختبر. المشاركون شاركوا خلال جلسة عامة انتظارات المهنيين والتحديات الاستراتيجية المرتبطة بتطوير خدمات المختبر، خاصة في مجالات الابتكار والدعم التقني والرفع من نجاعات الاستجابة. هذا اللقاء شهد أيضا توقيع المختبر 4 اتفاقيات شراكة مع فاعلين مؤسساتيين ومهنيين.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: ريم راديو.
2: في دورته الثانية بعد المئة، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن مهرجان حب الملوك بمدينة صفر يمثل نموذجا رائدا في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. في كلمة توليت نيابة عنه بمناسبة افتتاح هذه التظاهرة، أوضح السيد بن سعيد أن المهرجان يشكل محطة هامة للاحتفاء بالتنوع الثقافي والفني للمملكة وتعزيز الإشعاع السياحي والاقتصادي لمدينة صفر.
5: هو مهرجان يعني بالموروث الثقافي المغربي الذي يعتبر أحد مكونات الأساسية للهوية المغربية، وكذلك يساعد على تشجيع الحركة الثقافية وتقوية الجاذبية السياحية للإقليم.
2: ولعل أقوى لحظات حفل افتتاح هذه التظاهرة تمثلت في تتويج ملكة حب الملوك تحت تصفيقات الجمهور الحاضر في أجواء حماسية متميزة، كما تم تقديم لوحة تراثية تحت عنوان أعراس مغربية تبرز غنى وتنوع العرس المغربي بمشاركة ثلة من الفنانين والمجموعات التراثية.
6: العرض ديالنا عبارة عن تقديم عرس شمالي في مدينة صفر، واليوم بما أن تم اختيار ملكة جمال حب الملوك، فاليوم احنا غنعرسوا إن شاء الله ملكة جمال حب الملوك.
7: أول حاجة كنهدي هذا اللقب لساكنة مدينة صفر كلها الصراحة اللي دز مهرجان في المستوى.
2: برنامج المهرجان تضمن سهرات فنية أحياها نخبة من الفنانين المغاربة بمنصة باب المقام ومنصة قرية الفنون الشعبية، فضلا عن ندوات فكرية وورشات فنية وقرية للأطفال.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
2: في
4: في أجواء مفعمة بقيم السلام والحب احتضن موقع شال التاريخي بالرباط أمسية فنية أحيتها الفنانة الغينية إينيدا مارتا، حيث نسجت من إيقاعات الكومبيا التقليدية لوحة موسيقية ساحرة، وذلك ضمن فعالية الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. الحفل عكس غنى الموروث الموسيقي للقارة السمراء، حيث قدمت الفنانة لوحات من موسيقى الكومبي التي تمزج بين الإيقاعات التقليدية والغناء الشعبي لتفوح بمضامين وجدانية ترتبط بالهوية والانتماء. وفي سنة 2008 سجلت الفنانة مشاركة متميزة في معرض وومكس الذي يعد أحد أبرز المحافل الدولية المتخصصة في موسيقى العالم، حيث قدمت عرضا أمام أزيد من 3000 متخصص، ما مهد لإطلاق جولات فنية واسعة قادتها إلى كبريات المدن العالمية. ويواصل مهرجان موازين المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ترسيخ مكانته كحدث فني عالمي يجمع كبار النجوم العالميين والعرب والأفارقة.
8: إذاعة الأخبار المغربية
9: ريم راديو،
8: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
10: المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب الكوشة يجري سلسلة مباحثات في جنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، تناولت على الخصوص تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان والنهوض بآلية الاستعراض الدوري الشامل وتقاسم التجربة المغربية في مجال الآليات الوطنية للتنفيذ.
11: اللقاءات اللي تمت اليوم هي أولا تقديم الخلاصات ديال الملتقى ديال الرباط حول تقييم تجربة الاستعراض الدوري الشامل اللي كانت محطة متميزة على المستوى الدولي، وهي إلى حد الآن حسب المسؤول عن المعاهدات والآلية داخل المفوضية بأن المحطة الأولى الآن اللي قامت بهذه العملية.
10: المغرب يطلع بدور مهم جدا في دعم آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، ولذلك نشيد بالنماذج الجيدة التي تقدمها المملكة في مجال تنفيذ التوصيات. السيد بلكوشة أكد أن هذه الدينامية تندرج في إطار إرادة المملكة المغربية في مواصلة مساهمتها من خلال تقديم مقترحات إصلاح جديدة بهدف تحسين فعالية الآليات الدولية لحقوق الإنسان. التجربة المغربية متميزة، نرغب في الاستفادة منها بما يقوي التعاون القائم بين بلدينا في مختلف المجالات ويمكن بلدنا من الانخراط في هذه الدينامية الدولية. لدينا شراكة قائمة منذ فترة طويلة مع المغرب تعززت باتفاق للتعاون يهدف إلى تنفيذ التوصيات الدولية خصوصا في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل. وعلى صعيد ذي صلة، شاركت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في لقاء خصص لتقديم خلاصات حوار غليون 11، ركزت فيه مداخلة المندوبية على دور الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير وتتبع التوصيات.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
9: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.مر، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو.
9: غيم راديو،
8: الخبر من المصدر.
12: الدورة 8 للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة تختتم بطنجة بالدعوة إلى تعزيز التعددية المحلية والديمقراطية التشاركية وإلى جعل الجماعات الترابية فاعلا في التحولات العالمية. أشغال المؤتمر تميزت بالمصادقة بالإجماع على الإعلان السياسي والوثيقة الختامية، اللذين يرسمان التوجهات الكبرى للشبكة العالمية للجماعات الترابية لما بعد 2030.
13: هذا المؤتمر اللي حدا بمشاركة واحد العدد كبير ديال العمداء داخل على العالم، هذا العدد اللي كيتجاوز 2500 عمدة، اللي كانت واحد المشاركة جد مهمة ديال العمداء عبر العالم، وباعتراف الكاتبة العامة ديال المنظمة أن من أحسن المؤتمرات اللي دازوا 8 ديال المنظمة كان هاد مدينة طنجة هو اللي كان رقم واحد في المؤتمرات هادو.
12: المنجزات المحققة خلال أيام المؤتمر تمثل منطلقا لمرحلة جديدة من العمل المشترك والتنسيق نحو أشغال الجمعية العامة للشبكة العالمية متروبوليس المقرر عقدها في 26 يونيو، ما يعزز مكانة المغرب كمنصة مرجعية على الصعيد الدولي.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: الشباب دابا يلاه كياخذوا عطله خصهم يستافدوا شويه، يدخلوا للانترنت، كاين مسائل مزيانه بحال كيتعلموا اللغات، يدخلوا لدي سيت، كاين دي بروغراماسيون، كاين الشيء ديال الانفورماتيك مزيان، ياخذوا سوايع. المهم ما يضيعش الانسان الوقت ديالو غير في دي فيديو بحال هكا كيشوفوا شي حوايج غير تافهه، فهمتي؟ اللهم الانسان ما يضيعش الوقت ديالو.
1: اذا حنا كنعرفوا بان الصيف كيكون عندنا وقت يعني زائد حيت ما كتكونش القرايه، كيكون عندنا لي كونجي اكسيتيرا. دونك بالنسبه للتعلم الذاتي فهو واحد الفرصه مزيانه كتعاوننا اننا نمشيو يعني باللي فورماسيون ديالنا اكثر، كتعاوننا اننا نديفلوبا في مجموعه من المجالات. يعني الواحد فاش كيتعلم بوحدو فهو كيكون عنده واحد لافونتاج، يعني كيتعلم بواحد الطريقه يعني مضبوطه اكثر ومتقونه اكثر. دونك انا كنشجع بزاف على التعلم الذاتي،
2: نقرا في الاقتصاد، يقرا بزاف يشوف العالم شنو داير فيه. بالنسبه للشباب دابا تبارك الله اللي كاين راه عطى الله ما يدير، كاع الطرق محلوله، عطى الله ما يدير، عطى الله يقرا يدير بزاف ديال الحوايج مقلب في الترفيه وفيها استفاده هي في نفس الوقت. اي حاجه تعلمتيها في هذه الحياه الا وتتنفع، شتي تقبطها لغه تعلمها راه عندك فيها استفاده كبيره بزاف، غتنفعك واحد النهار غتنفعك.
3: الشباب خاصهم يستثمروا الصيف في شي حوايج زوينه بحال بلاصه ما يسكرو في تيك توك ولا انستغرام، يتعلم المونتاج ولا يتعلم لغات جديده حيت يقدروا هاد المهارات ينفعوا في المستقبل ديالو. بحال دابا عنده الباك ولا شي قرايه العام الجاي، يبدا القرايه في هاد الصيف عادي يخلي داكشي ثانوي.

0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد ابتداء من اليوم السبت وإلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر غدا الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بكل من عمالات وأقاليم بني ملال والفقيه بن صالح وخريبقة والراشدية وتارودانت وسيدي قاسم وسيدي سليمان وسطات وقلعة سراغنة ومراكش ورحمنة وفقيق وجرادة واليوسفية وخنيفرة وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب كذلك تسجيل موجة حر غدا الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة بعمالات وأقاليم زاجورة وطاطا وسمارة وأسازاق وأوسرد وبوجدور ووادي الذهب وتنغير. كما تتوقع المديرية تسجيل الظاهرة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بكل من عمالات وأقاليم سيدي بن نور وخنيفرة وفاس ومولاي يعقوب وتونات ووزان وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والصويرة والخميسات ومكناس من الاثنين إلى غاية الأربعاء المقبل. ومن المرتقب أن تهم نفس الظاهرة الجوية عمالات وأقاليم قلعة سراغنة ورحمنة واليوسفية وبني ملال والفقيه بن صالح ووادي الذهب وبوجدور وأسازاق وسمارة وطاطا وتارودانت وأوسرد وسطات وشيشوة ومراكش مع درجة حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة وذلك من الاثنين إلى الأربعاء. وتتوقع المديرية أيضا تسجيل زخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من 20 إلى 30 ملمتر بعملات وأقاليم خنيفرة وإفران وجرادة وبولمان وميدلت اليوم السبت من الساعة 1 زوالا إلى غاية 11 ليلا.
1: غريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: نبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. ريم راديو. حالة الطقس.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية والسيس، وبداخل منطقة الغرب وسهول تادلة والجنوب الشرقي للبلاد، وكذا بالشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية فوق السواحل الأطلسية ومنطقة السيس وداخل منطقة سوس وشمال غرب الأقاليم الجنوبية. ويرتقب تمركز سحب غير مستقرة مصحوبة برعد بالمنطقة الشرقية والأطلسين المتوسط والكبير، مع نزول قطرات مطرية متفرقة أو زخات محلية، فضلا عن تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية، حيث ستكون مرفقة بتطاير غبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 25 و 30 درجة بجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد، وما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 20 و 25 درجة بالمنطقة الشرقية وشمال شرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و 21 درجة فيما تبقى من الأرجاء الأخرى. أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف بعض الانخفاض بمعظم أرجاء المملكة، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
2: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: الفنان التونسي لطفي بوشناق يحيي بمسرح محمد الخامس بالرباط أمسية فنية رفيعة مفعمة بالمشاعر والأصالة، وذلك في إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. ممسكا بعوده التقليدي اعتلى بوشناق خشبة المسرح ليضفي منذ اللحظات الأولى أجواء شاعرية آسرة حولت هذا الموعد الفني إلى مجلس طربي خارج حدود الزمن، مجلس يحفز على التأمل الروحي والانتشاء الطربي. صوته القوي والرخيم صدح بواحدة من أعذب روائع الطرب، حبيتك وتمنيتك، والتي تردد صداها فورا على لسان الجمهور الذي تفاعل معها بحماس قبل أن يواصل بوشناق سهرته بأداء مؤثر لأغنية أنا حبيت وسط تصفيقات حارة من الحاضرين. التفاعل بين الفنان والجمهور بلغ ذروته عندما أدى بنبرة الحني أغنية العين اللي ما تشوفكش. الفنان اختتم هذه الرحلة الطربية المميزة بأداء أغنيتي أنت شمسي وكيف شبحت خيالك في انسجام تام وتماه مطلق مع الجمهور الذي واصل التفاعل معه حتى آخر نغمة.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
6: انعقد في الرباط الجمع العام الثامن للاتحاد العالمي للتعاضد بمشاركة رؤساء تعاضديات يمثلون أزيد من 26 دولة من مختلف قارات العالم.
7: هذا الموعد الدولي الهام يشكل في الحقيقة فرصة ومناسبة لتبادل الخبرات بين مختلف المؤسسات التعاضدية عبر العالم.
6: هذا الموعد عرف مشاركة مسؤولين وخبراء وفاعلين في مجالات التعاضد والحماية الاجتماعية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، شكل مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب وتعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات التعاضدية عبر العالم. هذا اللقاء يتيح مساحة أساسية للحوار وبناء رؤية مشتركة للتحديات التي تواجهها المنظمات التعاضدية، فالمشاركون يجتمعون حول موضوع يكتسي أهمية بالغة يتمثل في تعزيز حكامة التعاضدية العالمية والتحديث والشفافية. الجمع العام للاتحاد العالمي للتعاضد تميز بتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الجمعية الوطنية للتعاضديات في كولومبيا كوناميتول والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب لتعزيز التعاون في مجالات التكوين والتأطير.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: شكل موضوع التنقل الحضري ومستقبل المدن الذكية محورا للنقاشات خلال اليوم الثاني من الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي المباني والمدن المستدامة المنظم بفاس. الأستاذة بجامعة بودابست متروبوليتان بالمجر سيسيليا سيزيغيتي توقفت عند التحديات الراهنة وآفاق تطور النقل السككي باعتباره رافعة أساسية نحو مدن أكثر ذكاء وشمولا واحتراما للبيئة.
9: فرصة للاطلاع على هذه التجارب الوطنية والدولية في إطار مقارن، وكان أيضا فرصة في القسم الثاني من اللقاء يوم أمس لتقديم أعمال طلبة على مستوى البحوث والأشغال التي تنجز في إطار الأطروحات. واليوم كمرحلة ثانية من اللقاء، اليوم الثاني من اللقاء، تم التركيز على أيضا في إطار نفس يعني التوجه المتعلق بالمحاضرات العامة بإعطاء الكلمة أيضا للخبراء لتقديم تجارب أجنبية.
8: وشكل المؤتمر الدولي المباني والمدن المستدامة مناسبة لتبادل الخبرات حول الحلول المبتكرة لفائدة مدن أكثر قدرة على الصمود وأكثر إدماجا واحتراما للبيئة. كان يوما حافلا وغنيا بالنقاشات حول موضوع إدارة المباني والمدن المستدامة من خلال مجموعة من المحاور، أولها تدبير النفايات في مدينة فاس، تلاه محور الجوانب الاقتصادية والأمن على مستوى المدينة. فيما تطرق الموضوع الثالث وهو بالغ الأهمية إلى تخزين الهيدروجين وتدبيره، ويسعى هذا المؤتمر إلى بلورة حلول مبتكرة ومستدامة لتعزيز تطوير التعاون العلمي والتكنولوجي وتحسين المجالات الترابية. ريم راديو.
3: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: ريم راديو، الخبر من المصدر.
5: الفنان التونسي لطفي بوشناق يحيي بمسرح محمد الخامس بالرباط أمسية فنية رفيعة مفعمة بالمشاعر والأصالة، وذلك في إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. ممسكا بعوده التقليدي اعتلى بوشناق خشبة المسرح ليضفي منذ اللحظات الأولى أجواء شاعرية آسرة حولت هذا الموعد الفني إلى مجلس طربي خارج حدود الزمن، مجلس يحفز على التأمل الروحي والانتشاء الطربي. صوته القوي والرخيم صدح بواحدة من أعذب روائع الطرب، حبيتك وتمنيتك، والتي تردد صداها فورا على لسان الجمهور الذي تفاعل معها بحماس قبل أن يواصل بوشناق سهرته بأداء مؤثر لأغنية أنا حبيت وسط تصفيقات حارة من الحاضرين. التفاعل بين الفنان والجمهور بلغ ذروته عندما أدى بنبرة الحني أغنية العين اللي ما تشوفكشي. الفنان اختتم هذه الرحلة الطربية المميزة بأداء أغنيتي أنت شمسي وكيف شبحت خيالك في انسجام تام وتماه مطلق مع الجمهور الذي واصل التفاعل معه حتى آخر نغمة.
4: أخبار المغرب والعالم.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: أية استراتيجيات لإدماج تدبير المخاطر في السياسات العمومية بالمنطقة العربية؟ موضوع شكل محور ورشة علمية نظمت في مراكش بمشاركة عدد من الخبراء من بلدان عربية.
2: اللقاء العلمي يندرج ضمن أنشطة مختبر الدراسات الدولية والدستورية وتحليل الأزمات والسياسات، وهو عبارة عن ورشة علمية يشارك فيها عدد من الباحثين من مختلف البلدان العربية وأيضا من المغرب بشراكة مع المركز العربي للأبحاث، وسوف نتناول فيه يعني مجموعة من التجارب الإقليمية على مستوى استحضار المخاطر ضمن السياسات العمومية.
1: هذه الورشة فرصة لتبادل التجارب والخبرات العربية في مجال تدبير المخاطر واستشراف سبل إدماج المقاربة الاستباقية ضمن السياسات العمومية.
3: حاولنا أن نتناول مسألة تداعياتها على المجال السياسي والمجال الاجتماعي والمجال المؤسسي في العالم العربي برمته. فالهدف أيضا من هذا اللقاء هو يعني تحديد هذه المخاطر واقتراح بعض الحلول.
1: أشغال هذا اللقاء توزعت على جلستين علميتين تناولتا عددا من التجارب العربية والمقاربات المرتبطة بإدماج تدبير المخاطر في السياسات العمومية.
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بالقنيطرة أعطيت انطلاقة أشغال بناء المحطة الطرقية الجديدة للمدينة خلال حفل ترأسه وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح بحضور عدة شخصيات من بينها عامل إقليم القنيطرة والمدير العام للشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك. هذه البنية التحتية التي ستقام على مساحة 4 هكتارات تندرج ضمن جيل جديد من المحطات الطرقية التي تستجيب لمتطلبات التنقل الحديثة.
5: نسعى من خلال هذا المشروع أن يكون مشروع نموذجي اللي غادي يكون الانطلاقة ديال واحد الجيل جديد من المحطات الطرقية على صعيد المملكة بالخصوص أقطاب يعني الكبيرة اللي فيها ضغط سكاني ضغط اقتصادي كمدينة القنيطرة اللي غادي تستجب لجميع المتطلبات واللي غادي تكون فيها يعني ضمان ديال الاستمرارية ديال السفر سواء بالنقل ديال سيارات الأجرة الصغيرة الكبيرة النقل المزدوج وكذلك الربط مع المحطة الطرقية إضافة إلى جميع وسائل النقل الأخرى.
4: المشروع يشكل نموذجا رائدا من شأنه أن يؤسس لجيل جديد من البنيات التحتية الخاصة بالنقل عبر المملكة لا سيما بالأقطاب الكبرى التي تتميز بكثافة ديموغرافية وحركية اقتصادية مهمة. هذه المحطة الطرقية يقوم تصميمها على رؤية تتجاوز الوظيفة التقليدية للنقل إذ يهدف إلى تعزيز الطابع الحضري للموقع وجعل المحطة فضاء عموميا حقيقيا في خدمة المرتفقين وسكان المدينة. المشروع يرتكز على شكل هندسي كوني يتمثل في الدائرة التي تشكل الأساس الناظم للتصميم الهندسي برمته.
6: تقريبا في المغرب كاين 60% ديال المسافرين كيسافروا بالقطار وكتعرفوا كذلك على أنه البنايات بحال المحطات ديال سكك الحديد أو المطارات انتقلت بكيفية قوية نوفيل جينيراسيون يعني تسعات وكتكتسب يعني بآليات ديال الاستقبال ديال الأمن إلى آخره من أعلى طراز.
4: على غرار المحطتين الطرقيتين للرباط وطنجة ستزود المحطة المستقبلية للقنيطرة ببنيات تحتية وتجهيزات من الجيل الجديد لا سيما في مجال التذاكر الإلكترونية مع إدماج فضاءات تجارية ومساحات خضراء مخصصة لتحسين راحة المسافرين وتيسير انسيابية التنقلات.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو
2: المصداقية والخبر اليقين.
1: ريم راديو.
7: Solo patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et musique du monde est de retour. Plus de 40 maallem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.
8: رفع السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه الجمعة بنيويورك. وفي كلمة باسم المجموعة الإفريقية في الأمم المتحدة خلال جلسة عمومية بالجمعية العامة، أبرز السيد هلال أن الشعوب الإفريقية لم تكن بعد قد تحررت ولم تكن أصواتها تصل إلى الهيئات العالمية حين تم توقيع الميثاق، وأوضح أن هذا الميثاق والمبادئ التي دافع عنها وفرت الأساس القانوني والأخلاقي لتحررها، مذكرا بأنه بالنسبة لإفريقيا لا تعد المساواة السيادية للدول وحظر اللجوء إلى العنف والتهديد باستخدامه مجرد مفاهيم مجردة. واستعرض سفير المبادئ المؤسسة لميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يقدم لإفريقيا وعدا بعالم أفضل بل منحها الآليات لبنائها، وبعد مرور 81 عاما نظل عازمين على استخدامها. وذكر في هذا الصدد بالتزام إفريقيا إزاء الميثاق، مسجلا أن هذا الانضمام يتجسد ميدانيا من خلال مبادرات ملموسة. ومن بين هذه المبادرات تطرق السفير إلى القوات الإفريقية المنتشرة في مناطق عمليات حفظ السلام الأكثر صعوبة في العالم، وإلى الدبلوماسيين الأفارقة الذين ينكبون على الدفع قدما بأجندة 2030 وميثاق المستقبل وخلاصات مؤتمر إشبيليا حول تمويل التنمية. في المقابل لاحظ السيد هلال أن المؤسسات المنبثقة عن ميثاق الأمم المتحدة لم تفي بالتزاماتها إزاء إفريقيا، مسجلا أن مجلس الأمن الدولي الهيئة المكلفة بحفظ السلام والأمن الدوليين يجسد اليوم الواقع الجيوسياسي لسنة 1945 وليس العالم الذي نشهده في 2026. هذه الجلسة العمومية تميزت على الخصوص بمشاركة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة الجمعية العامة الأممية لينا بيربوك.
1: غيم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
0: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
9: لا تنسى.
0: مباريات حدثت الأنفاس. ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: العين الزرق مسكي الواقعة بجماعة شرفاء مضغرة على بعد حوالي 20 كيلومترا من الرشيدية تستعيد ملامح صورتها الأولى بعد سنوات من الجفاف وتراجع صبيب الأنهار، لتعود معها الحياة من جديد إلى هذا المنتجع الطبيعي. ومع عودة المياه إلى مجراها الطبيعي دبت الحركية في الموقع، حيث توافد الزوار والأسر التي وجدت في هذا الفضاء متنفسا طبيعيا قريبا من المدينة تزامنا مع حلول فصل الصيف.
9: مسكي واحد المتنفس ديال الجهة وديال المغرب كامل، أنه كيجيو السواح وكيجيو الناس ديال جميع الأقاليم المغربية لهذه المنطقة. هذه
11: تعتبر عين الزرقاء المسكي المتنفس الوحيد لساكنة إقليم الرشيدية بصفة عامة، وكذلك فهي موقع استراتيجي يعتبر ذا تراث طبيعي باعتباره يوحد بين ما هو واحة جبلي وغابوي وكذلك منابع مائية طبيعية.
10: وهكذا تبقى عودة المياه إلى العين الزرقاء مسكي أكثر من مجرد حدث طبيعي، لتشكل بداية أحياء لذاكرة صيفية راسخة وبارقة أمل لتأهيل موقع شكل لعقود أحد أبرز المعالم الطبيعية والسياحية بواحة الرشيدية.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن العلاقات بين المملكتين الجارتين تعيش لحظة تاريخية، داعيا إلى توطيد روابط التعاون التي تجمع المغرب وإسبانيا، خصوصا في المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية.
1: كما تعرفوا، إسبانيا هو الشريك الاقتصادي الأول ديال المغرب، وتطبيقا للتوجيهات الملكية السامية احنا هنا باش نطوا العلاقات مع هذا الحليف والشريك الاستراتيجي ديال بلادنا. عندنا شراكة استراتيجية في كل المجالات.
2: المغرب وإسبانيا جوار، مسافة قليلة 14 كيلومتر تجمعنا وكتفرقنا، ولذلك لازم في هذه الحالة العالمية اللي كنمروا فيها نتعاملوا يد في اليد.
0: هذا اللقاء المنعقد في فالنسيا سلط الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها المغرب والإصلاحات المهيكلة التي باشرها من أجل تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمارات الأجنبية. أعبر عن ارتياحي لحجم المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا، فما يقرب من 2800 شركة فالنسية تصدر نحو المغرب، إذ يعتبر منصة لوجستية وصناعية حقيقية في اتجاه القارة الإفريقية.
3: العلاقات بين بلدينا تتميز بحسن الجوار، كما أن البيئة الملائمة التي يوفرها المغرب خصوصا من حيث الأمن والربط والبنيات التحتية تمثل عاملا أساسيا لتعزيز تنافسية المقاولات. المغرب يمثل بالنسبة للنسيج المقاولاتي الإسباني ليس فقط سوقا، بل أيضا حليفا استراتيجيا تربط إسبانيا به علاقات اقتصادية وإنسانية عريقة.
0: مختلف الموائد المستديرة ولقاءات الأعمال الثنائية المنظمة بهذه المناسبة أتاحت مناقشة عدة مواضيع، من بينها المغرب منصة جاذبة للاستثمار الأجنبي وفرص الاستثمار وآليات الدعم.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: انطلقت في الناظور فعاليات الأيام التواصلية الجهوية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، الرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب.
5: هذه الأيام التواصلية تكرس سياسة القرب التي تنهجها المؤسسة مع منخرطيها بمختلف شرائحهم من موظفين مزاولين ومتقاعدين وذوي الحقوق، بالإضافة إلى أيتام وأرامل أسرة الأمن الوطني.
0: هذه التظاهرة تهدف إلى تقريب باقة الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة من مستفيديها وفتح قنوات تفاعلية لتبادل الآراء والمقترحات.
6: جانب التواصل والخدمات الخيرات، تأمين الدعم والخدمات الاجتماعية والتربوية، حيث تكلف المواطنين والموظفين بإعطائنا شروحات جميع الخدمات اللي قدمتها المؤسسة.
0: هذه المبادرة مناسبة لإطلاع مختلف الفئات المستهدفة على العروض التفضيلية والامتيازات الحصرية التي يوفرها شركاء المؤسسة في قطاعات النحو.
4: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. ريم راديو. حالة الطقس.
7: تتوقع المديرية العامة

0: الأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية والسايس وبداخل منطقة الغرب وسهول تادلة والجنوب الشرقي للبلاد وكذا بالشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية فوق السواحل الأطلسية ومنطقة السايس وداخل منطقة سوس وشمال غرب الأقاليم الجنوبية. ويرتقب تمركز سحب غير مستقرة مصحوبة برعد بالمنطقة الشرقية والأطلسين المتوسط والكبير مع نزول قطرات مطرية متفرقة أو زخات محلية فضلا عن تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية حيث ستكون مرفقة بتطاير غبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 25 و 30 درجة بجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد وما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس وما بين 20 و 25 درجة بالمنطقة الشرقية وشمال شرق الأقاليم الجنوبية وستكون ما بين 16 و 21 درجة فيما تبقى من الأرجاء الأخرى. أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف بعض الانخفاض بمعظم أرجاء المملكة وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: في أجواء مفعمة بقيم السلام والحب احتضن موقع شالة التاريخي بالرباط أمسية فنية أحيتها الفنانة الغينية إينيدا مارتا حيث نسجت من إيقاعات الكومبيا التقليدية لوحة موسيقية ساحرة وذلك ضمن فعالية الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. الحفل عكس غنى الموروث الموسيقي للقارة السمراء حيث قدمت الفنانة لوحات من موسيقى الكومبي التي تمزج بين الإيقاعات التقليدية والغناء الشعبي لتفوح بمضامين وجدانية ترتبط بالهوية والانتماء. وفي سنة 2008 سجلت الفنانة مشاركة متميزة في معرض وومكس الذي يعد أحد أبرز المحافل الدولية المتخصصة في موسيقى العالم حيث قدمت عرضا أمام أزيد من 3000 متخصص ما مهد لإطلاق جولات فنية واسعة قادتها إلى كبريات المدن العالمية. ويواصل مهرجان موازين المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ترسيخ مكانته كحدث فني عالمي يجمع كبار النجوم العالميين والعرب والأفارقة.
2: ريم راديو. يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير،

0: الخبر من المصدر.
1: خلال ندوة نظمت بالدار البيضاء في إطار المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع، أكد المشاركون على الدور الاستراتيجي للتواصل في تعزيز فعالية أنظمة الإنذارات الجوية. المتداخلون شددوا خلال هذه الندوة المنظمة تحت شعار جعل إنذارات الرصد الجوي في متناول الجميع على ضرورة ضمان ولوج منصف إلى معلومات موثوقة ومفهومة وفي متناول جميع السكان المعرضين للمخاطر.
2: وسائل الإعلام كتلعب واحد الدور كبير في النشر، يعني المعلومة الرصدية، النشرات الإندارية، وهما عندهم صلة وصل بين يعني المديرية وكذلك المواطنين.
1: المناقشات انصبت على الخصوص حول سبل تعزيز وضوح رسائل الإنذار وتحسين نشرها لدى الفئات السكانية الهشة، وتعزيز دور وسائل الإعلام في نقل المعلومات الموثوقة ومكافحة الأخبار الزائفة خلال الظواهر الجوية القصوى.
3: دور ديالنا احنا هو دور أساسي في إيصال المعلومة للمواطن بطريقة صحيحة، بعيدا عن أي تأويل اللي ممكن أنه يسبب مثلا في حالة هلع أو لا ممكن يعطي أشياء اللي هي مغلوطة.
1: هذا اللقاء المنظم من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية في إطار مبادرة الأمم المتحدة الإنذار المبكر للجميع يندرج في إطار الطموح الدولي الذي تقوده المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، والرامي إلى تمكين جميع السكان في أفق عام 27 و2000 من الاستفادة من أنظمة إنذار مبكر فعال.
0: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Nimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservé dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
0: RIM Radio. RIM Radio.
4: أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
0: ريم راديو.
4: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: ريم راديو.
4: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. السيد عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لميثاق الأمم المتحدة. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر وزخات رعدية من اليوم وحتى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. قاريا زامبيا تعتمد مخططا لمواجهة ظاهرة نينيو لحماية الفلاحين وضمان الأمن الغذائي. إلى التفاصيل. البداية من الأمم المتحدة. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه الجمعة بنيويورك. تقرير إلياس أبو الرجاء.
4: رفع السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه الجمعة بنيويورك. وفي كلمة باسم المجموعة الإفريقية في الأمم المتحدة خلال جلسة عمومية بالجمعية العامة، أبرز السيد هلال أن الشعوب الإفريقية لم تكن بعد قد تحررت ولم تكن أصواتها تصل إلى الهيئات العامة حين تم توقيع الميثاق، وأوضح أن هذا الميثاق والمبادئ التي دافع عنها وفرت الأساس القانوني والأخلاقي لتحررها، مذكرا بأنه بالنسبة لإفريقيا لا تعد المساواة السيادية للدول وحظر اللجوء إلى العنف والتهديد باستخدامه مجرد مفاهيم مجردة. واستعرض سفير المبادئ المؤسسة لميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يقدم لإفريقيا وعدا بعالم أفضل بل منحها الآليات لبنائها، وبعد مرور 81 عاما نظل عازمين على استخدامها. وذكر في هذا الصدد بالتزام إفريقيا إزاء الميثاق، مسجلا أن هذا الانضمام يتجسد ميدانيا من خلال مبادرات ملموسة. ومن بين هذه المبادرات تطرق السفير إلى القوات الإفريقية المنتشرة في مناطق عمليات حفظ السلام الأكثر صعوبة في العالم، وإلى الدبلوماسيين الأفارقة الذين ينكبون على الدفع قدما بأجندة 2030 وميثاق المستقبل وخلاصات مؤتمر إشبيليا حول تمويل التنمية. في المقابل لاحظ السيد هلال أن المؤسسات المنبثقة عن ميثاق الأمم المتحدة لم تفي بالتزاماتها إزاء إفريقيا، مسجلا أن مجلس الأمن الدولي الهيئة المكلفة بحفظ السلام والأمن الدوليين يجسد اليوم الواقع الجيوسياسي لسنة 1945 وليس العالم الذي نشهده في 2026. هذه الجلسة العمومية تميزت على الخصوص بمشاركة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة الجمعية العامة الأممية لينا بيربوك.
3: في موضوع آخر، سلمت وكالة بيت ملا القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس اليوم بالبلدة القديمة للقدس معدات ريادية متنوعة لنادي جمعية الجالية الإفريقية، وذلك في إطار برنامج الدعم الموجه للمؤسسات عشية إطلاق موسم الصيف لعام 2026. بهذه المناسبة أوضحت الوكالة أن هذه المبادرة الممولة من جماعة فاس بالمملكة المغربية تندرج في إطار جهود المؤسسة الرامية إلى دعم وتطوير البنية التحتية المجتمعية للمؤسسات المقدسية وتوفير مساحات آمنة تحتضن فئة الشباب واليافعين. ويشمل الدعم المقدم للجمعية تحديث الصالة الريادية ورفع طاقتها الاستيعابية بنسبة لا تقل عن 40% خلال العام الأول ليستفيد من خدمات النادي المحدثة ما بين 200 و250 شابا يافعا من قطن حارة السعدية والحارات المجاورة في الحي الإسلامي. وفي خبر آخر، شارك وفد مغربي في أشغال الأسبوع رفيع المستوى المنظم بجمهورية بنما خلال الفترة من 20 إلى 26 يونيو الجاري، وذلك في إطار تخليد الذكرى المئوية الثانية لانعقاد مؤتمر بنما الأنفكتوني لسنة 1826، والذي يعد محطة مؤسسة لفكرة التعددية والتعاون بين دول القارة الأمريكية وأحد الصوابق التاريخية للنظام متعدد الأطراف المعاصر. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد ابتداء من اليوم وحتى يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. حسب نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، يتوقع تسجيل موجة حر غدا الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بكل من عملت وأقاليم بني ملال، الفقيه بن صالح، خريبقة الرشيدية، تارودان، سيدي قاسم، سيدي سليمان، ستات، قلعة الصراغنة، مراكش، الرحمنة، فيقيق، جرادة اليوسفية، خنفرة وتونات. كرمت الدورة الرابعة للمؤتمر السنوي للشبكة الإفريقية للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بإفريقيا التي اختتمت أشغالها أمس الجمعة بكيغالي أمينة بوعياش، وذلك بمناسبة انتهاء ولايتها على رأس هذه الشبكة. وخلال حفلة تكريم، نوه أعضاء الشبكة بالجهود التي بذلتها السيدة بوعياش والتزامها الراسخ بالوقاية من التعذيب وتعزيز حقوق الإنسان على مستوى القارة الإفريقية. كما أشادوا بالخيرات السيدة بوعياش باعتبارها عضوا مؤسسا وأول رئيسة للشبكة في تجسيد هذه المبادرة وبالدور المحوري الذي اطلعت به منذ المراحل الأولى لفكرة إنشاء الشبكة قبل أن تتوج بإعلان مراكش سنة 2023. تم توقيع اتفاقية احتضان الأمانة الدائمة للشبكة بالرباط، وهو ما مكن من تحويل المشروع إلى أول شبكة قارية من نوعها في العالم مختصة في الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة. نظمت القنصلية العامة للمملكة المغربية بستراسبورغ اليوم السبت بمدينة ميتس قنصلية متنقلة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بإقليم موزيل بجهة الشرق الكبير الفرنسية. وتندرج هذه العملية التي تروم تقريب الإدارة القنصلية من أفراد الجالية المغربية المقيمين بعيدا عن مدينة ستراسبورغ في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إدارة عصرية قريبة من المواطنين وفي خدمة المغاربة المقيمين بالخارج. برشيدية، تم توقيع اتفاقية شراكة تهم إحداث مؤسسة سجنية جديدة بتنغير واقتناء مجموعة من حافلات مخصصة لنقل موظفي المؤسسة السجنية التابعة لجهة درعا تفيلالت. ووقع هذه الاتفاقية كل من المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك ووالي جهة درعا تفيلالت عامل إقليم رشيدية سعيد زنيبر وعامل إقليم تنغير إسماعيل هيكل ورئيس مجلس جهة درعا تفيلالت أهرو أبرو ورئيس المجلس الجماعي لتنغير محمد بن مكي. تصريح في الموضوع لكل من عيسى بن ناصر مدير العمل الاجتماعي والتأهيل لإعادة الإدماج بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وعبد الواحد جمالي الإدريسي المنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، بالإضافة لرئيس مجلس جهة درعا تفيلالت أهرو أبرو.
0: توجت هذا اللقاء اليوم بتوقيع اتفاقية شراكة بغرض تعزيز البنية العقارية المخصصة للسجون بهذه الجهة من خلال إحداث مؤسسة سجنية جديدة بإقليم تنغير تمتد على مسافة 10 هكتارات بطاقة استيعابية تفوق 680 سريرا وبتكلفة مالية تناهز 102 مليون درهم.
1: هي الوحدة العاشرة نصفية الكلي بالمؤسسة السجنية برشيدية، عمل قد يبدو أنه عاديا ويعاد في الزمن والمكان، ولكن هو في الحقيقة تقيدا بتوجيهات صاحب الجلالة حفظه الله الذي وضع استراتيجية لتصور السجين والمفاجئ عنه بأن الفضاء السجنية صارت اليوم مكان لسلب الحرية دون المساس بقيمة المواطنة وبالكرامة الإنسانية التي هي جوهر الإنسان.
5: الهدف من هذا الاتفاقية وهو تسهيل الولوج لهذه الشريحة ديال السجناء، بحيث أن الإشكال اللي كان مطروح هو قضية ديال البعد والجغرافية ديال الجهة، الشيء اللي جعل ولله الحمد هذه هذه الاتفاقيه غادي تعطي واحد المولود جديد، بناء واحد المؤسسه سجنيه باقليم تنغير، واللي غادي تسهل التنقل على السجناء.
3: قاريا، أعلنت الحكومة الزامبية عن تعزيز تدابير الجاهزية والاستباق لحماية الأمن الغذائي وسبل عيش المزارعين في ظل توقعات احتمال ظهور ظروف مناخية مرتبطة بظاهرة نينيو خلال الموسم الفلاحي المقبل. هذه التدابير تندرج في إطار شامل للتدخل في القطاع الزراعي والأمن الغذائي، يهدف إلى تعزيز مرونة القطاع والحد من الآثار السلبية المحتملة للتقلبات المناخية على المحاصيل ووفرة الغذاء. ويتوقع أن تؤدي ظروف النينيو القوية المرتقبة خلال النصف الثاني من سنة 2026 إلى زيادة مخاطر الجفاف والفيضانات والعواصف في مناطق معينة من إفريقيا وأسيا والمحيط الهادئ، وكذا في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. رياضيا، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تعيين الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو لقيادة مباراة المغرب أمام هولندا برسم دور 32 من نهائية كأس العالم 2026 والمقررة يوم 30 يونيو الجاري على أرضية ملعب مونتري بالمكسيك في تمام الساعة 2 صباحا بتوقيت المغرب. منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر ومصر وبلجيكا بركب المتأهلين إلى الدور 32 من مونديال كرة القدم المقام حاليا بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا. تأهل إسبانيا جاء عقب الفوز على أوروغواي بهدف نظيف، فيما حسم التعادل السلبي مباراة الرأس الأخضر ونظيره السعودي. منتخب بلجيكا حقق الفوز الأول في هذه البطولة وتجاوز نيوزيلندا بخمسة أهداف لهدف. وحل منتخب مصر ثانيا في ذات المجموعة بتعادل صعب أمام إيران بهدف لهدف. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء في موعد آخر.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة تختتم بطنجة بالدعوة إلى تعزيز التعددية المحلية والديمقراطية التشاركية وإلى جعل الجماعات الترابية فاعلاً في التحولات العالمية. أشغال المؤتمر تميزت بالمصادقة بالإجماع على الإعلان السياسي والوثيقة الختامية اللذين يرسمان التوجهات الكبرى للشبكة العالمية للجماعات الترابية لما بعد 2030.
2: هذا المؤتمر اللي حضى بمشاركة واحد العدد كبير ديال العمداء داخل على العالم، هذا العدد اللي كيتجاوز 2500 عمدة، اللي كانت واحد المشاركة جد مهمة ديال العمداء عبر العالم، وباعتراف الكاتبة العامة ديال المنظمة أن من أحسن المؤتمرات اللي دازوا 8 ديال المنظمة كان هاد مدينة طنجة هو اللي كان رقم واحد في هاد المؤتمرات هادو.
1: المنجزات المحققة خلال أيام المؤتمر تمثل منطلقا لمرحلة جديدة من العمل المشترك والتنسيق نحو أشغال الجمعية العامة للشبكة العالمية متروبوليس المقرر عقدها في 26 من يونيو، ما يعزز مكانة المغرب كمنصة مرجعية على الصعيد الدولي.
0: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد ابتداء من اليوم السبت وإلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر غدا الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بكل من عمالتي وأقاليم بني ملال والفقية بن صالح وخريبقة والراشدية وتارودانت وسيدي قاسم وسيدي سليمان وسطات وقلعة سراغنة ومراكش وارحمنا وفقيق وجرادة واليوسفية وخنيفرة وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب كذلك تسجيل موجة حر غدا الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة بعمالات وأقاليم زاجورة وطاطا وسمارة وأسازاق وأوسرد وبوجدور ووادي الذهب وتنغير. كما تتوقع المديرية تسجيل الظاهرة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بكل من عمالات وأقاليم سيدي بنور وخنيفرة وفاس ومولاي يعقوب وتونات ووزان وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة وصويرة والخميسات ومكناس من الاثنين إلى غاية الأربعاء المقبل. ومن المرتقب أن تهم نفس الظاهرة الجوية عملات وأقاليم قلعة سراغنة وارحمنا واليوسفية وبني ملال والفقيه بن صالح ووادي الذهب وبجدور وأسازاق وسمارة وطاطا وتارودانت وأوسرد وسطات وشيشوة ومراكش مع درجة حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة وذلك من الاثنين إلى الأربعاء. وتتوقع المديرية أيضا تسجيل زخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من 20 إلى 30 ملمتر بعملات وأقاليم خنيفرة وإفران وجرادة وبولمان وميدلت اليوم السبت من الساعة 1 زوالا إلى غاية 11 ليلا.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
2: هو لقاء جمع مهنيين وفاعلين في المنظومة البحرية الوطنية بالدار البيضاء، أكدوا خلاله على الدور المحوري للكفاءات البحرية الوطنية في مواكبة أوراس تطوير القطاع البحري وتعزيز مكانة المغرب كقوة إقليمية وقارية في هذا المجال.
3: هذا اليوم يأتي لإعطاء القيمة لرجال البحر من حيث مساهمتهم في الاقتصاد العالمي والمبادلة التجارية العالمية. نحن هنا لنحتفل بهم ولنعبر لهم عن امتناننا وشكرنا واعتزازنا بهم.
2: المشاركون أكدوا خلال هذا اللقاء المنظم تحت شعار رجال البحر مفتاح النهضة البحرية للمملكة أن المغرب يتوفر على مؤهلات استراتيجية وبشرية مهمة تؤهله للإطلاع بالدور الريادي في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية.
4: التيم ديال هذا العام هذا هو رجال البحر مفتاح النجاح ديال النهضة البحرية، باش يكون عندنا أسطول بحري مغربي تنافسي كما نادى به صاحب الجلالة في الخطاب ديال المسيرة ديالو.
5: حنا كوم دي زيليف اوفيسيي في لا مارين مارشون، حنا فرحانين بزاف نكونوا في هذا الدومين اللي كيخول لنا اننا نخدموا في دومين لي اونيك ونديكوفريو لو موند كامل.
2: اللقاء شكل مناسبة لتكريم عدد من البحارة المغاربة والمهنيين والفاعلين في القطاع الذين ساهموا في تطوير المنظومة البحرية الوطنية، فضلا عن تنظيم حفل لتوزيع جوائز التميز البحري احتفاء بالكفاءات التي بصمت على مسارات مهنية متميزة في
1: غيم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. السيد عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لميثاق الأمم المتحدة. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر وزخات رعدية من اليوم وحتى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. قاريا زامبيا تعتمد مخططا لمواجهة ظاهرة نينيو لحماية الفلاحين وضمان الأمن الغذائي. إلى التفاصيل. البداية من الأمم المتحدة. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه الجمعة بنيويورك. تقرير إلياس أبو الرجاء.
4: رفع السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه الجمعة بنيويورك. وفي كلمة باسم المجموعة الإفريقية في الأمم المتحدة خلال جلسة عمومية بالجمعية العامة، أبرز السيد هلال أن الشعوب الإفريقية لم تكن بعد قد تحررت ولم تكن أصواتها تصل إلى الهيئات العامة العالمية حين تم توقيع الميثاق، وأوضح أن هذا الميثاق والمبادئ التي دافع عنها وفرت الأساس القانوني والأخلاقي لتحررها، مذكرا بأنه بالنسبة لإفريقيا لا تعد المساواة السيادية للدول وحظر اللجوء إلى العنف والتهديد باستخدامه مجرد مفاهيم مجردة. واستعرض سفير المبادئ المؤسسة لميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يقدم لإفريقيا وعدا بعالم أفضل، بل منحها الآليات لبنائه. وبعد مرور 81 عاما نظل عازمين على استخدامها. وذكر في هذا الصدد بالتزام إفريقيا إزاء الميثاق، مسجلا أن هذا الانضمام يتجسد ميدانيا من خلال مبادرات ملموسة. ومن بين هذه المبادرات تطرق السفير إلى القوات الإفريقية المنتشرة في مناطق عمليات حفظ السلام الأكثر صعوبة في العالم، وإلى الدبلوماسيين الأفارقة الذين ينكبون على الدفع قدما بأجندة 2030 وميثاق المستقبل وخلاصات مؤتمر إشبيليا حول تمويل التنمية. في المقابل لاحظ السيد هلال أن المؤسسات المنبثقة عن ميثاق الأمم المتحدة لم تفي بالتزاماتها إزاء إفريقيا، مسجلا أن مجلس الأمن الدولي الهيئة المكلفة بحفظ السلام والأمن الدوليين يجسد اليوم الواقع الجيوسياسي لسنة 1945 وليس العالم الذي نشهده في 2026. هذه الجلسة العمومية تميزت على الخصوص بمشاركة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة الجمعية العامة الأممية لينا بيربوك.
3: في موضوع آخر، سلمت وكالة بيت مل القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس اليوم بالبلدة القديمة للقدس معدات ريادية متنوعة لنادي جمعية الجالية الإفريقية، وذلك في إطار برنامج الدعم الموجه للمؤسسات عشية إطلاق موسم الصيف لعام 2026. بهذه المناسبة أوضحت الوكالة أن هذه المبادرة الممولة من جماعة فاس بالمملكة المغربية تندرج في إطار جهود المؤسسة الرامية إلى دعم وتطوير البنية التحتية المجتمعية للمؤسسات المقدسية وتوفير مساحات آمنة تحتضن فئة الشباب واليافعين. ويشمل الدعم المقدم للجمعية تحديث الصالة الريادية ورفع طاقتها الاستيعابية بنسبة لا تقل عن 40% خلال العام الأول ليستفيد من خدمات النادي المحدثة ما بين 200 و250 شابا يافعا من قاطني حارة السعدية والحارات المجاورة في الحي الإسلامي. وفي خبر آخر، شارك وفد مغربي في أشغال الأسبوع رفيع المستوى المنظم بجمهورية بنما خلال الفترة من 20 إلى 26 يونيو الجاري، وذلك في إطار تخليد الذكرى المئوية الثانية لانعقاد مؤتمر بنما الأنفكتوني لسنة 1826، والذي يعد محطة مؤسسة لفكرة التعددية والتعاون بين دول القارة الأمريكية وأحد السوابق التاريخية للنظام متعدد الأطراف المعاصر. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد ابتداء من اليوم وحتى يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. حسب نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، يتوقع تسجيل موجة حر غدا الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بكل من عملت وأقاليم بني ملال، الفقيه بن صالح، خريبقة الرشيدية، تارودان، سيدي قاسم، سيدي سليمان، سطات، قلعة السراغنة، مراكش الرحامنة، فيقيق، جرادة اليوسفية، خنفرة وتونات. كرمت الدورة الرابعة للمؤتمر السنوي للشبكة الإفريقية للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بإفريقيا التي اختتمت أشغالها أمس الجمعة بكيغالي أمينة بوعياش، وذلك بمناسبة انتهاء ولايتها على رأس هذه الشبكة. وخلال حفلة تكريم، نوه أعضاء الشبكة بالجهود التي بذلتها السيدة بوعياش والتزامها الراسخ بالوقاية من التعذيب وتعزيز حقوق الإنسان على مستوى القارة الإفريقية. كما أشادوا بانخراط السيدة بوعياش باعتبارها عضوا مؤسسا وأول رئيسة للشبكة في تجسيد هذه المبادرة وبالدور المحوري الذي تطلعت به منذ المراحل الأولى لفكرة إنشاء الشبكة قبل أن تتوج بإعلان مراكش سنة 2023. تم توقيع اتفاقية احتضان الأمانة الدائمة للشبكة الرباط، وهو ما مكن من تحويل المشروع إلى أول شبكة قارية من نوعها في العالم مختصة في الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة. نظمت القنصلية العامة للمملكة المغربية بستراسبورغ اليوم السبت بمدينة ميتس قنصلية متنقلة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بإقليم موزيل بجهة الشرق الكبير الفرنسية. وتندرج هذه العملية التي تروم تقريب الإدارة القنصلية من أفراد الجالية المغربية المقيمين بعيدا عن مدينة ستراسبورغ في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إدارة عصرية قريبة من المواطنين وفي خدمة المغاربة المقيمين بالخارج. بالرشيدية، تم توقيع اتفاقية شراكة تهم إحداث مؤسسة سجنية جديدة بتنغير واقتناء مجموعة من حافلات مخصصة لنقل موظفي المؤسسات السجنية التابعة لجهة درعا تفيلالت. ووقع هذه الاتفاقية كل من المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك وولي جهة درعا تفيلالت عامل إقليم رشيدية سعيد زنيبر وعامل إقليم تنغير إسماعيل هيكل ورئيس مجلس جهة درعا تفيلالت أهرو أبرو ورئيس المجلس الجماعي لتنغير محمد بن مكي. تصريح في الموضوع لكل من عيسى بن ناصر مدير العمل الاجتماعي والتأهيل لإعادة الإدماج بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وعبد الواحد جمالي الإدريسي المنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، بالإضافة لرئيس مجلس جهة درعا تفيلالت أهرو أبرو.
0: توجت هذا اللقاء اليوم بتوقيع اتفاقية شراكة بغرض تعزيز البنية العقارية المخصصة للسجون بهذه الجهة من خلال إحداث مؤسسة سجنية جديدة بإقليم تنغير تمتد على مسافة 10 هكتارات بطاقة استيعابية تفوق 680 سريرا وبتكلفة مالية تناهز 102 مليون درهم.
1: هي الوحدة العاشرة نصف الكيلي بالمؤسسة السجنية برشيدية، عمل قد يبدو أنه عاديا ويعاد في الزمن والمكان، ولكن هو في الحقيقة تقيدا بتوجيهات صاحب الجلالة حفظه الله الذي وضع استراتيجية لتصور السجين والمفاجئ عنه بأن الفضاء السجنية صارت اليوم مكان لسلب الحرية دون المساس بقيمة المواطنة وبالكرامة الإنسانية التي هي جوهر الإنسان.
5: الهدف من هذا الاتفاقية وهو تسهيل الولوج لهذه الشريحة ديال السجناء، بحيث أن الإشكال اللي كان مطروح هو قضية ديال البعد والجغرافية ديال الجهة، الشيء اللي جعل ويلا الحمد هذه الاتفاقيه غادي تعطي واحد المولود جديد، بناء واحد المؤسسه سجنيه باقليم تنغير واللي غادي تسهل التنقل على السجناء.
3: قاريا أعلنت الحكومة الزامبية عن تعزيز تدابير الجاهزية والاستباق لحماية الأمن الغذائي وسبل عيش المزارعين في ظل توقعات احتمال ظهور ظروف مناخية مرتبطة بظاهرة نينيو خلال الموسم الفلاحي المقبل. هذه التدابير تندرج في إطار شامل للتدخل في القطاع الزراعي والأمن الغذائي، يهدف إلى تعزيز مرونة القطاع والحد من الآثار السلبية المحتملة للتقلبات المناخية على المحاصيل ووفرة الغذاء. ويتوقع أن تؤدي ظروف النينيو القوية المرتقبة خلال النصف الثاني من سنة 2026 إلى زيادة مخاطر الجفاف والفيضانات والعواصف في مناطق معينة من إفريقيا وأسيا والمحيط الهادئ، وكذا في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. رياضيا، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تعيين الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو لقيادة مباراة المغرب أمام هولندا برسم دور 32 من نهائية كأس العالم 2026 والمقررة يوم 30 يونيو الجاري على أرضية ملعب مونتري بالمكسيك في تمام الساعة 2 صباحا بتوقيت المغرب. منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر ومصر وبلجيكا بركب المتأهلين إلى الدور 32 من مونديال كرة القدم المقام حاليا بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا. تأهل إسبانيا جاء عقب الفوز على أوروغواي بهدف نظيف، فيما حسم التعادل السلبي مباراة الرأس الأخضر ونظيره السعودي. منتخب بلجيكا حقق الفوز الأول في هذه البطولة وتجاوز نيوزيلندا بخمسة أهداف لهدف. وحل منتخب مصر ثانيا في ذات المجموعة بتعادل صعب أمام إيران بهدف لهدف. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء في موعد آخر.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: شارك وفد برلماني مغربي بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة في أشغال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية. وضم الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذا المؤتمر الذي نظمه البرلمان العربي بالشراكة مع الاتحاد البرلماني العربي على الخصوص السيدين محمد صباري النائب الأول لرئيس مجلس النواب ومحمد البكوري مستشار برلماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي. ويعد مؤتمر البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية أحد أبرز المحافل البرلمانية العربية المعنية بتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى إزاء القضايا العربية ذات الأولوية. وتضمن جدول أعمال المؤتمر 3 ملفات استراتيجية تتمثل في الأمن القومي العربي وخاصة الاعتداءات الإيرانية السافرة ضد الدول العربية والقضية الفلسطينية والسيادة الرقمية العربية. وفي كلمة خلال هذا المؤتمر شدد السيد الصباري على أن هذه المواضيع الثلاثة تتعلق بتحديات متفصلة تواجه أمتنا العربية، ونحن مدعوون لإيجاد الأجوبة الجماعية عنها صونا لحاضرنا ولأمننا القومي واستشرافا لمستقبلنا.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية، راديو. حالة الطقس.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد استمرار الطقس الحار بعدد من مناطق المملكة بما في ذلك المنطقة الشرقية وواد ملوية والسايس وسهول تدلة والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. يرتقب أيضا تشكل سحب منخفضة كثيفة ومصحوبة بكتل من الضباب على سواحل المحيط الأطلسي مع ظهور سحب أخرى غير مستقرة ومرفوقة بقطرات مطرية أو زخات رعدية محلية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وبالمنطقة الشرقية. كما يتوقع أن تكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بكل من جنوب البلاد والجنوب الشرقي ومنطقة سوس مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 22 و 28 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبأقصى الجنوب وما بين 16 و 21 درجة بباقي المناطق. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بمعظم أرجاء المملكة وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

0: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو، ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: زيارة يقوم بها وفد رفيع المستوى يمثل عددا من الدول الأعضاء في منظمة دول الشرق الكاريبي إلى مدينة الداخلة، زيارة تروم الاطلاع على المؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها جهة الداخلة وادي الذهب، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات. أنا منبهر جدا بجودة البنيات التحتية التي تتوفر عليها الجهة، لا سيما مشروع ميناء الداخل الأطلسي الذي من شأنه أن يجعل من المنطقة قطبا رئيسيا للتجارة الدولية. هذه الزيارة مكنت أعضاء الوفد أيضا من الاطلاع على المشاريع التنموية المنجزة بالجهة.
5: We are very pleased to be here in Morocco.
4: هذه الزيارة أتاحت للوفد التعرف عن قرب على فرص الاستثمار التي يوفرها المغرب واستكشاف آفاق التعاون الثنائي بين الجانبين. الزيارة تندرج في إطار أسبوع الترويج الاقتصادي لدول شرق الكاريبي بالمغرب المنظم للفترة الممتدة من 22 إلى 27 من يونيو الجاري من قبل الوكالة المغربية للتعاون الدولي بشراكة مع عدد من المؤسسات الوطنية، وذلك بهدف تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات والشراكات الاقتصادية بين الجانبين.
6: هذه الزيارة تدخل في إطار يعني استكشاف فرص الاستثمار وكذلك فرص التعاون ما بين يعني شركات من الجهة مع شركات من الكاريبي، أو كذلك بحث التعاون المؤسساتي ما بين جهة الداخل وادي الذهب وهذه الدول.
4: ويأتي تنظيم هذه المبادرة في إطار الأنشطة التي تنفذها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لمواكبة الدبلوماسية الاقتصادية للمملكة المغربية على الصعيد الدولي من خلال الوكالة المغربية للتعاون الدولي وشركائها.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
7: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 إلى 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم، كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هوبا سبيريت وآخرون، من 25 إلى 27 يونيو، لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيري جناوة بوانت.
1: غيم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. السيد عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لميثاق الأمم المتحدة. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر وزخات رعدية من اليوم وحتى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. قاريا زامبيا تعتمد مخططا لمواجهة ظاهرة نينيو لحماية الفلاحين وضمان الأمن الغذائي. إلى التفاصيل. البداية من الأمم المتحدة. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه الجمعة بنيويورك. تقرير إلياس أبو الرجاء.
3: رفع السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه الجمعة بنيويورك. وفي كلمة باسم المجموعة الإفريقية في الأمم المتحدة خلال جلسة عمومية بالجمعية العامة، أبرز السيد هلال أن الشعوب الإفريقية لم تكن بعد قد تحررت ولم تكن أصواتها تصل إلى الهيئات العامة حين تم توقيع الميثاق، وأوضح أن هذا الميثاق والمبادئ التي دافع عنها وفرت الأساس القانوني والأخلاقي لتحررها، مذكرا بأنه بالنسبة لإفريقيا لا تعد المساواة السيادية للدول وحظر اللجوء إلى العنف والتهديد باستخدامه مجرد مفاهيم مجردة. واستعرض سفير المبادئ المؤسسة لميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يقدم لإفريقيا وعدا بعالم أفضل بل منحها الآليات لبنائها، وبعد مرور 81 عاما نظل عازمين على استخدامها. وذكر في هذا الصدد بالتزام إفريقيا إزاء الميثاق، مسجلا أن هذا الانضمام يتجسد ميدانيا من خلال مبادرات ملموسة. ومن بين هذه المبادرات تطرق السفير إلى القوات الإفريقية المنتشرة في مناطق عمليات حفظ السلام الأكثر صعوبة في العالم، وإلى الدبلوماسيين الأفارقة الذين ينكبون على الدفع قدما بأجندة 2030 وميثاق المستقبل وخلاصات مؤتمر إشبيليا حول تمويل التنمية. في المقابل لاحظ السيد هلال أن المؤسسات المنبثقة عن ميثاق الأمم المتحدة لم تفي بالتزاماتها إزاء إفريقيا، مسجلا أن مجلس الأمن الدولي الهيئة المكلفة بحفظ السلام والأمن الدوليين يجسد اليوم الواقع الجيوسياسي لسنة 1945 وليس العالم الذي نشهده في 2026. هذه الجلسة العمومية تميزت على الخصوص بمشاركة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة الجمعية العامة الأممية لينا بيربوك.
2: في موضوع آخر، سلمت وكالة بيت ملا القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس اليوم بالبلدة القديمة للقدس معدات ريادية متنوعة لنادي جمعية الجالية الإفريقية، وذلك في إطار برنامج الدعم الموجه للمؤسسات عشية إطلاق موسم الصيف لعام 2026. بهذه المناسبة أوضحت الوكالة أن هذه المبادرة الممولة من جماعة فاس بالمملكة المغربية تندرج في إطار جهود المؤسسة الرامية إلى دعم وتطوير البنية التحتية المجتمعية للمؤسسات المقدسية وتوفير مساحات آمنة تحتضن فئة الشباب واليافعين. ويشمل الدعم المقدم للجمعية تحديث الصالة الريادية ورفع طاقتها الاستيعابية بنسبة لا تقل عن 40% خلال العام الأول ليستفيد من خدمات النادي المحدثة ما بين 200 و250 شابا يافعا من قاطني حارة السعدية والحارات المجاورة في الحي الإسلامي. وفي خبر آخر، شارك وفد مغربي في أشغال الأسبوع رفيع المستوى المنظم بجمهورية بنما خلال الفترة من 20 إلى 26 يونيو الجاري، وذلك في إطار تخليد الذكرى المئوية الثانية لانعقاد مؤتمر بنما الأنفكتوني لسنة 1826، والذي يعد محطة مؤسسة لفكرة التعددية والتعاون بين دول القارة الأمريكية وأحد السوابق التاريخية للنظام متعدد الأطراف المعاصر. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد ابتداء من اليوم حتى يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. حسب نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، يتوقع تسجيل موجة حر غدا الأحد مع

0: بمناسبة انتهاء ولايتها على رأس هذه الشبكة. وخلال حفلة تكريم نوه أعضاء الشبكة بالجهود التي بذلتها السيدة بوعياش والتزامها الراسخ بالوقاية من التعذيب وتعزيز حقوق الإنسان على مستوى القارة الإفريقية. كما أشادوا بانخراط السيدة بوعياش باعتبارها عضوا مؤسسا وأول رئيسة للشبكة في تجسيد هذه المبادرة وبالدور المحوري الذي اطلعت به منذ المراحل الأولى لفكرة إنشاء الشبكة قبل أن تتوج بإعلان مراكش سنة 2023. تم توقيع اتفاقية احتضان الأمانة الدائمة للشبكة بالرباط، وهو ما مكن من تحويل المشروع إلى أول شبكة قارية من نوعها في العالم مختصة في الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة. نظمت القنصلية العامة للمملكة المغربية بستراسبورغ اليوم السبت بمدينة ميتس قنصلية متنقلة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بإقليم موزيل بجهة الشرق الكبير الفرنسية. وتندرج هذه العملية التي تروم تقريب الإدارة القنصلية من أفراد الجالية المغربية المقيمين بعيدا عن مدينة ستراسبورغ في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إدارة عصرية قريبة من المواطنين وفي خدمة المغاربة المقيمين بالخارج. بالرشيدية تم توقيع اتفاقية شراكة تهم إحداث مؤسسة سجنية جديدة بتنغير واقتناء مجموعة من حافلات مخصصة لنقل موظفي المؤسسات السجنية التابعة لجهة درعا تفيلالت. ووقع هذه الاتفاقية كل من المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك وولي جهة درعا تفيلالت عامل إقليم رشيدية سعيد زنيبر وعامل إقليم تنغير إسماعيل هيكل ورئيس مجلس جهة درعا تفيلالت أهرو أبرو ورئيس المجلس الجماعي لتنغير محمد بن مكي. تصريح في الموضوع لكل من عيسى بن ناصر مدير العمل الاجتماعي والتأهيل لإعادة الإدماج بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وعبد الواحد جمالي الإدريسي المنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، بالإضافة لرئيس مجلس جهة درعا تفيلالت أهرو أبرو.
1: توجت هذا اللقاء اليوم بتوقيع اتفاقية شراكة بغرض تعزيز البنية العقارية المخصصة للسجون بهذه الجهة من خلال إحداث مؤسسة سجنية جديدة بإقليم تنغير تمتد على مسافة 10 هكتارات بطاقة استيعابية تفوق 680 سريرا وبتكلفة مالية تناهز 102 مليون درهم.
2: هي الوحدة العاشرة نصفية الكيلي بالمؤسسة السجنية برشيدية، عمل قد يبدو أنه عاديا ويعاد في الزمن والمكان، ولكن هو في الحقيقة تقيدا بتوجيهات صاحب الجلالة حفظه الله الذي وضع استراتيجية لتصور السجين والمفاجئ عنه بأن الفضاء السجنية صارت اليوم مكان لسلب الحرية دون المساس بقيمة المواطنة وبالكرامة الإنسانية التي هي جوهر الإنسان.
3: الهدف من هذا الاتفاقية وهو تسهيل الولوج لهذه الشريحة ديال السجناء، بحيث أن الإشكال اللي كان مطروح هو قضية ديال البعد والجغرافية ديال الجهة، الشيء اللي جعل ولله الحمد هذه الاتفاقية غادي تعطي واحد المولود جديد، بناء واحد مؤسسة سجنية بإقليم تنغير واللي غادي تسهل تنقل على السجناء.
0: قاريا أعلنت الحكومة الزامبية عن تعزيز تدابير الجاهزية والاستباق لحماية الأمن الغذائي وسبل عيش المزارعين في ظل توقعات احتمال ظهور ظروف مناخية مرتبطة بظاهرة نينيو خلال الموسم الفلاحي المقبل. هذه التدابير تندرج في إطار شامل للتدخل في القطاع الزراعي والأمن الغذائي، يهدف إلى تعزيز مرونة القطاع والحد من الآثار السلبية المحتملة للتقلبات المناخية على المحاصيل ووفرة الغذاء. ويتوقع أن تؤدي ظروف النينيو القوية المرتقبة خلال النصف الثاني من سنة 2026 إلى زيادة مخاطر الجفاف والفيضانات والعواصف في مناطق معينة من إفريقيا وأسيا والمحيط الهادئ، وكذا في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. رياضيا، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تعيين الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو لقيادة مباراة المغرب أمام هولندا برسم دور 32 من نهائية كأس العالم 2026 والمقررة يوم 30 يونيو الجاري على أرضية ملعب مونتريب بالمكسيك في تمام الساعة 2 صباحا بتوقيت المغرب. منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر ومصر.

وبلجيكا بركب المتأهلين إلى الدور 32 من مونديال كرة القدم المقام حاليا بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا. تأهل إسبانيا جاء عقب الفوز على أوروغواي بهدف نظيف، فيما حسم التعادل السلبي مباراة الرأس الأخضر ونظيره السعودي. منتخب بلجيكا حقق الفوز الأول في هذه البطولة وتجاوز نيوزيلندا بخمسة أهداف لهدف. وحل منتخب مصر ثانيا في ذات المجموعة بتعادل صعب أمام إيران بهدف لهدف. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء في موعد آخر.

0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: هذا المجسم هذا اللي كيحلم أي لاعب في العالم يرفعه، واش هو اللي كان منذ انطلاق البطولة؟ ملي انطلق أول مونديال سنة 1930، تحول كأس العالم من مجرد جائزة إلى واحد من أشهر الرموز الرياضية على وجه الأرض. في البداية كان اسمه كأس النصر قبل ما يتحول إلى كأس جول ريبيه، تكريما للرئيس ديال الفيفا الفرنسي صاحب فكرة تنظيم كأس العالم. الكأس الأول سمو النحات الفرنسي أبيل لافلور، ومن ثم بقى هذا الكأس هذا كيرافق أبطال العالم لسنوات حتى لسنة 1970، ملي ولات البرازيل أول منتخب كيفوز بثلاثة ديال الألقاب عالمية وكيحتفظ بالكأس الأصلية بشكل نهائي. لكن القصة ما سالتش هنا. كأس جول ريبيه تعرض للسرقة أكثر من مرة، وواحد من هذه الكؤوس هذه باقي مختفي إلى اليوم. بعدها قررت الفيفا تصميم كأس جديدة كتليق بالمكانة ديال المونديال. من بين أكثر 50 تصميم وقع الاختيار على تصميم النحات الإيطالي سيلفيو غازانيغا. لكن حتى اليوم الكأس الأصلية ما كتحتفظش بها المنتخبات المتوجة. الفيفا كتسلمهم نسخة مطلية بالذهب، بينما كيبقى المجسم الحقيقي محفوظ بعناية خاصة. من جيل لجيل بقات كأس العالم أكثر من مجرد مجسم ذهبي، بل حلم كيختصر تاريخ كرة القدم، وطموح كل لاعب كيسعى لرفع أغلى الألقاب عاليا. نشوفكم في الحلقة الماجية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: مرحبا بكم مستمعينا من جديد في حلقة أخرى من برنامجكم نوافذ سياحية على إذاعتكم المغربية ريم راديو. كنواصلوا معكم دائما جولاتنا عبر المدن اللي كتستضيف مونديال كرة القدم 2026، واليوم غادي نصطحبكم في رحلة إلى واحدة من أشهر المدن الأمريكية، مدينة بوسطن، اللي كتجمع بين التاريخ العريق والجامعات العالمية والتطور العلمي لتكون من أبرز المدن المؤثرة في الولايات المتحدة والعالم. تقع بوسطن على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وتأسست عام 1630، وتعد من أقدم المدن الأمريكية، ويبلغ عدد سكانها نحو 650 ألف نسمة، بينما تضم منطقتها الحضرية ملايين ديال السكان. تحتل هذه المدينة مكانة خاصة في التاريخ الأمريكي، إذ شهدت أحداثا ساهمت في استقلال الولايات المتحدة، ولا تزال المدينة كتحتفظ بالعديد من المواقع التاريخية لكي يزورها الزوار من مختلف أنحاء العالم. بوسطن كتشتهر بأهم المراكز التعليمية عالميا، حيث تضم مؤسسات أكاديمية مرموقة مثل جامعة هارفارد اللي كتستقطب آلاف الطلاب والباحثين سنويا. تعتمد بوسطن على اقتصاد متنوع كيشمل التكنولوجيا، الطب والرعاية الصحية، وحتى الخدمات المالية، وتعد هذه المدينة من أبرز مراكز الابتكار في الولايات المتحدة. ومن أشهر معالم بوسطن مسار الحرية، وهو طريق تاريخي كيربط أهم المواقع المرتبطة بتاريخ الاستقلال، حديقة بوسطن العامة من أجمل الحدائق في المدينة، متحف الفنون الجميلة في بوسطن، ويضم مجموعات فنية من مختلف الحضارات. هذه المدينة كتميز بحياة ثقافية غنية، كما أنها معروفة بفرقها الرياضية العريقة. بوسطن كتجمع بين عبق التاريخ وروح الابتكار، حيث تلتقي الجامعات العريقة بالإنجازات العلمية، وكتلتقي المعالم التاريخية بالحياة الثقافية النابضة. وبهذا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. بسلام عليكم.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. السيد عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لميثاق الأمم المتحدة. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر وزخات رعدية من اليوم وحتى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. قاريا زامبيا تعتمد مخططا لمواجهة ظاهرة نينيو لحماية الفلاحين وضمان الأمن الغذائي. إلى التفاصيل. البداية من الأمم المتحدة. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه الجمعة بنيويورك. تقرير إلياس أبو الرجاء.
4: رفع السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه الجمعة بنيويورك. وفي كلمة باسم المجموعة الإفريقية في الأمم المتحدة خلال جلسة عمومية بالجمعية العامة، أبرز السيد هلال أن الشعوب الإفريقية لم تكن بعد قد تحررت ولم تكن أصواتها تصل إلى الهيئات العامة حين تم توقيع الميثاق، وأوضح أن هذا الميثاق والمبادئ التي دافع عنها وفرت الأساس القانوني والأخلاقي لتحررها، مذكرا بأنه بالنسبة لإفريقيا لا تعد المساواة السيادية للدول وحظر اللجوء إلى العنف والتهديد باستخدامه مجرد مفاهيم مجردة. واستعرض سفير المبادئ المؤسسة لميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يقدم لإفريقيا وعدا بعالم أفضل بل منحها الآليات لبنائها، وبعد مرور 81 عاما نظل عازمين على استخدامها. وذكر في هذا الصدد بالتزام إفريقيا إزاء الميثاق، مسجلا أن هذا الانضمام يتجسد ميدانيا من خلال مبادرات ملموسة. ومن بين هذه المبادرات تطرق السفير إلى القوات الإفريقية المنتشرة في مناطق عمليات حفظ السلام الأكثر صعوبة في العالم، وإلى الدبلوماسيين الأفارقة الذين ينكبون على الدفع قدما بأجندة 2030 وميثاق المستقبل وخلاصات مؤتمر إشبيليا حول تمويل التنمية. في المقابل لاحظ السيد هلال أن المؤسسات المنبثقة عن ميثاق الأمم المتحدة لم تفي بالتزاماتها إزاء إفريقيا، مسجلا أن مجلس الأمن الدولي الهيئة المكلفة بحفظ السلام والأمن الدوليين يجسد اليوم الواقع الجيوسياسي لسنة 1945 وليس العالم الذي نشهده في 2026. هذه الجلسة العمومية تميزت على الخصوص بمشاركة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة الجمعية العامة الأممية لينا بيربوك.
3: في موضوع آخر، سلمت وكالة بيت ملا القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس اليوم بالبلدة القديمة للقدس معدات ريادية متنوعة لنادي جمعية الجالية الإفريقية، وذلك في إطار برنامج الدعم الموجه للمؤسسات عشية إطلاق موسم الصيف لعام 2026. بهذه المناسبة أوضحت الوكالة أن هذه المبادرة الممولة من جماعة فاس بالمملكة المغربية تندرج في إطار جهود المؤسسة الرامية إلى دعم وتطوير البنية التحتية المجتمعية للمؤسسات المقدسية وتوفير مساحات آمنة تحتضن فئة الشباب واليافعين. ويشمل الدعم المقدم للجمعية تحديث الصالة الريادية ورفع طاقتها الاستيعابية بنسبة لا تقل عن 40% خلال العام الأول ليستفيد من خدمات النادي المحدثة ما بين 200 و250 شابا يافعا من قطني حارة السعدية والحارات المجاورة في الحي الإسلامي. وفي خبر آخر، شارك وفد مغربي في أشغال الأسبوع رفيع المستوى المنظم بجمهورية بنما خلال الفترة من 20 إلى 26 يونيو الجاري، وذلك في إطار تخليد الذكرى المئوية الثانية لانعقاد مؤتمر بنما الأنفكتوني لسنة 1826، والذي يعد محطة مؤسسة لفكرة التعددية والتعاون بين دول القارة الأمريكية وأحد الصوابق التاريخية للنظام متعدد الأطراف المعاصر. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد ابتداء من اليوم حتى يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. حسب نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، يتوقع تسجيل موجة حر غدا الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بكل من عملت وأقاليم بني ملال، الفقيه بن صالح، خريبقة، الرشيدية، ترودان، سيدي قاسم، سيدي سليمان، ستات، قلعة السراغنة، مراكش، الرحمنة، فيقيق، جرادة اليوسفية، خنفرة وتونات. كرمت الدورة الرابعة للمؤتمر السنوي للشبكة الإفريقية للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بإفريقيا التي اختتمت أشغالها أمس الجمعة بكيغالي أمينة بوعياش، وذلك بمناسبة انتهاء ولايتها على رأس هذه الشبكة. وخلال حفلة تكريم، نوه أعضاء الشبكة بالجهود التي بذلتها السيدة بوعياش والتزامها الراسخ بالوقاية من التعذيب وتعزيز حقوق الإنسان على مستوى القارة الإفريقية. كما أشادوا بالخيرة السيدة بوعياش باعتبارها عضوا مؤسسا وأول رئيسة للشبكة في تجسيد هذه المبادرة وبالدور المحوري الذي اطلعت به منذ المراحل الأولى لفكرة إنشاء الشبكة قبل أن تتوج بإعلان مراكش سنة 2023. تم توقيع اتفاقية احتضان الأمانة الدائمة للشبكة بالرباط، وهو ما مكن من تحويل المشروع إلى أول شبكة قارية من نوعها في العالم مختصة في الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة. نظمت القنصلية العامة للمملكة المغربية بستراسبورغ اليوم السبت بمدينة ميتس قنصلية متنقلة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بإقليم موزيل بجهة الشرق الكبير الفرنسية. وتندرج هذه العملية التي تروم تقريب الإدارة القنصلية من أفراد الجالية المغربية المقيمين بعيدا عن مدينة ستراسبورغ في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إدارة عصرية قريبة من المواطنين وفي خدمة المغاربة المقيمين بالخارج. بالرشيدية، تم توقيع اتفاقية شراكة تهم إحداث مؤسسة سجنية جديدة بتنغير واقتناء مجموعة من حافلات مخصصة لنقل موظفي المؤسسات السجنية التابعة لجهة درعا تفيلالت. ووقع هذه الاتفاقية كل من المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك ووالي جهة درعا تفيلالت عامل إقليم رشيدية سعيد زنيبر وعامل إقليم تنغير إسماعيل هيكل ورئيس مجلس جهة درعا تفيلالت أهرو أبرو ورئيس المجلس الجماعي لتنغير محمد بن مكي. تصريح في الموضوع لكل من عيسى بن ناصر مدير العمل الاجتماعي والتأهيل لإعادة الإدماج بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وعبد الواحد جمالي الإدريسي المنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، بالإضافة لرئيس مجلس جهة درعا تفيلالت أهرو أبرو.
0: توجت هذا اللقاء اليوم بتوقيع اتفاقية شراكة بغرض تعزيز البنية العقارية المخصصة للسجون بهذه الجهة من خلال إحداث مؤسسة سجنية جديدة بإقليم تنغير تمتد على مسافة 10 هكتارات بطاقة استيعابية تفوق 680 سريرا وبتكلفة مالية تناهز 102 مليون درهم.
1: هي الوحدة العاشرة نصفية الكيلي بالمؤسسة السجنية برشيدية، عمل قد يبدو أنه عاديا ويعاد في الزمن المكان، ولكن هو في الحقيقة تقيدا بتوجيهات صاحب الجلالة حفظه الله الذي وضع استراتيجية لتصور السجين والمفاجئ عنه بأن الفضاء السجنية صارت اليوم مكان لسلب الحرية دون المساس بقيمة المواطنة وبالكرامة الإنسانية التي هي جوهر الإنسان.
5: الهدف من هذا الاتفاقية وهو تسهيل الولوج لهذه الشريحة ديال السجناء، بحيث أن الإشكال اللي كان مطروح هو قضية ديال البعد والجغرافية ديال الجهة، الشيء اللي جعل ويلا الحمد هذه هذه الاتفاقية غادي تعطي واحد المولود جديد بناء واحد مؤسسة سجنية بإقليم تنغير واللي غادي تسهل التنقل على السجناء.
3: قاريا أعلنت الحكومة الزامبية عن تعزيز تدابير الجاهزية والاستباق لحماية الأمن الغذائي وسبل عيش المزارعين في ظل توقعات احتمال ظهور ظروف مناخية مرتبطة بظاهرة نينيو خلال الموسم الفلاحي المقبل. هذه التدابير تندرج في إطار شامل للتدخل في القطاع الزراعي والأمن الغذائي، يهدف إلى تعزيز مرونة القطاع والحد من الآثار السلبية المحتملة للتقلبات المناخية على المحاصيل ووفرة الغذاء. ويتوقع أن تؤدي ظروف النينيو القوية المرتقبة خلال النصف الثاني من سنة 2026 إلى زيادة مخاطر الجفاف والفيضانات والعواصف في مناطق معينة من إفريقيا وأسيا والمحيط الهادئ، وكذا في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. رياضيا، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تعيين الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو لقيادة مباراة المغرب أمام هولندا برسم دور 32 من نهائية كأس العالم 2026 والمقررة يوم 30 يونيو الجاري على أرضية ملعب مونتري بالمكسيك في تمام الساعة 2 صباحا بتوقيت المغرب. منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر ومصر وبلجيكا بركب المتأهلين إلى الدور 32 من مونديال كرة القدم المقام حاليا بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا. تأهل إسبانيا جاء عقب الفوز على أوروغواي بهدف نظيف، فيما حسم التعادل السلبي مباراة الرأس الأخضر ونظيره السعودي. منتخب بلجيكا حقق الفوز الأول في هذه البطولة وتجاوز نيوزيلندا بخمسة أهداف لهدف. وحل منتخب مصر ثانيا في ذات المجموعة بتعادل صعب أمام إيران بهدف لهدف. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء في موعد آخر.

0: الخبر من المصدر. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين. وفي عناوين هذه النشرة الجهوية: في ورزازات إطلاق أشغال بناء المدينة الدولية للسينما وتتبع ترميم معالم تراثية. في الداخل، وفد من بلدان الكاريبي يستكشف فرص التعاون الاقتصادي. وفي الدار البيضاء، تقديم خارطة الطريق للفترة ما بين 2027-2029 لتعزيز أنظمة الإنذار المبكر بالمغرب. مستهل النشرة الجهوية من ورزازات، وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد يعلن انطلاقة أشغال بناء المدينة الدولية للسينما في إطار زيارة ميدانية طلع خلالها أيضا على تقدم أشغال ترميم وإعادة تأهيل عدد من المعالم التراثية بالإقليم. هذا المشروع يعد مبادرة استراتيجية لتعزيز مكانة ورزازات كقطب وطني ودولي للصناعة السينمائية والسمعية البصرية، ويندرج في إطار شراكة متعددة الأطراف تروم تطوير منظومة مندمجة قادرة على مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتقوية تنافسيته وجاذبيته لدى الإنتاجات الوطنية والدولية. وستنجز المدينة الدولية للسينما على وعاء عقاري تبلغ مساحته 10.49 هكتار باستثمار إجمالي بقيمة 240 مليون درهم وفق مقاربة مندمجة من نوع الشباك الوحيد، بما يمكن من توفير خدمات متكاملة لفائدة مهنية الصناعة السينمائية. ويتمحور المشروع حول 5 أقطاب متكاملة تغطي مختلف حلقات سلسلة القيمة السينمائية، تشمل قطبا للإنتاج يضم استوديو تصوير بمساحة 3000 متر مربع، وأقطابا لما بعد الإنتاج وحفظ الأرشيف والتكوين وتطوير الكفاءات والابتكار والتكنولوجيا الإبداعية، وقطب للاستقبال والخدمات والسياحة السينمائية. إلى الداخل، حيث قام وفد رفيع المستوى يمثل عدد من الدول الأعضاء في منظمة دول شرق الكاريبي بزيارة إلى المدينة للاطلاع على المؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها جهة الدخل ودي الذهب، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات. تندرج هذه الزيارة في إطار أسبوع الترويج الاقتصادي لدول شرق الكاريبي بالمغرب المنظم بين 22 و27 يونيو الجاري من قبل الوكالة المغربية للتعاون الدولي شراكة مع عدد من المؤسسات الوطنية، بهدف تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات والشراكات الاقتصادية بين الجانبين. بهذه المناسبة، عقد أعضاء الوفد لقاءات مع الكاتب العام لولاية جهة الدخل ودي الذهب عبد الرزاق الكورجي ورئيس مجلس الجهة الخطاطين جا ومسؤولي المركز الجهوي للاستثمار والغرفة الإفريقية للتجارة والخدمات. شكلت هذه اللقاءات مناسبة لتسليط الضوء على أهم المشاريع الهيكلية التي تشهدها الجهة وفرص الاستثمار المتاحة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، وأيضا استعراض آفاق التعاون الاقتصادي بين المغرب ودول شرق الكاريبي. في الدار البيضاء، تم تقديم خارطة طريق وطنية للفترة ما بين 2027-2029 تروم تعزيز أنظمة الإنذار المبكر في مواجهة المخاطر الهيدرومناخية، وذلك في إطار المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع. تندرج خارطة الطريق هاته وكلفتها تناهز 2 مليار درهم على مدى 3 سنوات في إطار التوصيات المنبثقة عن المشاورة الوطنية، وترتكز على خطة عمل تتمحور حول 4 مرتكزات أساسية تروم تعزيز القدرات الوطنية في مجالات الوقاية والتنبؤ والإنذار والاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية. وتنص خارطة الطريق أيضا على إحداث آلية للحكامة تقوم على لجنة قيادة تضم الفاعلين الرئيسيين المعنيين تحت تنسيق مشترك بين المديرية العامة للأرصاد الجوية ومديرية تدبير المخاطر الطبيعية. ختام النشرة الجهوية مستمعينا، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري، حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
2: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا وفي أهم عناوين هذه النشرة الإخبارية. مهرجان موازين إيقاعة العالم يسدل ستار دورة استثنائية أوفت بوعد التجديد والعالمية. أجواء إيجابية تسود أول حصة تدريبية للمنتخب المغربي في مونتيري بالمكسيك قبل مواجهة هولندا في مونديال كرة القدم 2026. وعقد المتأهلين إلى دور 32 يكتمل، والمرحلة المقبلة تعد بمنافسة شرسة. في وقت متأخر من ليلة السبت الأحد أسدل مهرجان موازين إيقاعة العالم ستار دورته 21 التي توصلت بأمسيات مكثفة فتحت للتظاهر أفاق جديدة من حيث مستوى البرمجة وجودة العرض الفني، وارتقت بها إلى مدارج جديدة للعالمية. ونبضت الفعالية الموسيقية والغنائية التي احتضنتها منصات الرباط وسلا في إطار المهرجان المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكة محمد السادس، نبضت بإيقاع متنوعة أتاحت لمختلف أجيال وشرائح الجمهور المغربي والوافد على السواء معانقة فنانين أيقونيين في المشهد الموسيقي الدولي واكتشاف تجارب قصية من تخوم العالم، فضلا عن تجديد الصلة بفنانين راسخين في الساحة المحلية والعربية والإفريقية. ولعل الدورة 21 دشنت منعطفا جديدا على مستوى توسيع خريطة فضاءة العرض والارتقاء بها، حيث انفتحت أبواب المسرح الملكي والملعب الكبير الأمير مولاي عبد الله أمام حفلات ذات بعد نوعي وجماهيري غير مسبوق. وتعد دورة 2026 امتدادا للمسار الذي رسمه مهرجان موازين على مدى أكثر من عقدين، حيث نجح في استقطاب جماهير متنوعة وجعل الموسيقى فضاء مفتوحا للجميع، كما أسهم عبر برمجته الغنية والمتنوعة في تعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب وترسيخ مكانة الرباط كوجهة بارزة وملتقى لموسيقى العالم. في الشأن الفني، دائما تحتفي الدورة 55 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية بمراكش المرتقبة بين 2 و6 يوليوز المقبل، تحتفي بغنى وتنوع الهوية المغربية وبمختلف الروافد الفنية والتراثية التي تزخر بها جهات المملكة. عن جديد هذه الدورة نتابع هذا التقرير الذي يتضمن تصريح محمد الكنيدري رئيس جمعية الأطلس الكبير.
4: الدورة 55 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية التي تحتضنها مراكش بين 2 و6 من يوليوز تراهن على إبراز تنوع الهوية المغربية من خلال الاحتفاء بمختلف الروافد التراثية، مع التركيز على صون الموروث الشعبي الوطني والمحافظة عليه.
5: ضيفة الشرف هذا المرة ضيفة اللي هي امرأة مرة ثانية، ثم امرأة اللي كتعطى لواحد الفن الجميل اللي كيبغيو المغاربة كلهم، اللي هو فن العيطة اللي كيهم واحد العدد كبير ديال المواطنين واللي كيبغيو المواطنين كلهم. ثم كذلك إذن هذه المرة الثانية اللي كنكرموا امرأة في الفن الشعبي، وكذلك هذا العام بجانب ساحة جامعة الفناء قصر البديع اللي كيكون فيه العرض الرئيسي. فعادي نمشيو لواحد التراث اللي هو جميل جدا اللي هو مدرسة بن يوسف اللي هي من عهد المارينيين.
4: وعلى امتداد أيام المهرجان ستتحول ساحة جامع الفناء وقصر البديع ومدرسة ابن يوسف إلى فضاءات مفتوحة للعروض الفنية والتراثية التي تحتفي بغنى الموروث الشعبي المغربي وانفتاحه على العالم.
3: نواصل هذه النشرة من الدار البيضاء. مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا في صلب أشغال الدورة الرابعة لقمة النساء التي حضرها نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية. المتابعة في هذا التقرير.
2: شكل موضوع مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا محور أشغال الدورة الرابعة لقمة النساء التي احتضنتها مدينة الدار البيضاء بحضور نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية. هذه التظاهرة المنظمة تحت رئاسة شرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم وبمبادرة من مؤسسة ستارتاب جرو تروم إبراز دور المرأة باعتبارها فاعلا رئيسيا في التحول والابتكار والقيادة وتحقيق الازدهار المشترك بالقارة الإفريقية.
6: هي تظاهرة دولية من أجل تداول حول ريادة المرأة بالأخص في القارة الإفريقية. كتعرف مشاركة مكتفة من شخصيات اللي جاءوا من بعض الدول الشقيقة الإفريقية وبعض الأمثلة نماذج النجاح المرأة الإفريقية والمرأة المغربية.
7: هذا الحدث ضمن هذا اليومين معنا متدخلين من شركات من مؤسسات من متدخلين في دي أوران اللي غادي نناقشوا عدة مجالات منها الإيكونومي بلو الإيكونومي فيرت الانتليجنس ارتيفيسيال. هادو سي دي سيكتور فريمون إيمرجون واللي حنا مجبرين على أننا نعملوا على الانكلوزيون ديال لا فام في هاد لي سيكتور إيمرجون.
2: الدورة الرابعة لقمة النساء تميزت بتسليم جوائز أوبونتو التي تكرم نساء ورجال ومؤسسات ومبادرات قدمت إسهامات متميزة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة الإفريقية.
8: فخورة بزاف لحقاش عندنا احنا في المغرب هنايا ليزيفينمون بزاف اللي كنقدموا فيهم الامرأة والدور ديالها اللي مهم بزاف وكاع الانجازات ديالها اللي كدير اللي كيكونوا باينين على الصعيد العالمي والحمد لله انا فخوره بزاف.
2: وبعد حفل توزيع الجوائز تم التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين مؤسسة ستارتاب جرو من جهة وكل من الدائرة الدبلوماسية المغرب وجهة شمال الكاميرون من جهة اخرى.
3: إلى القاهرة حيث شارك وفد برلماني مغربي بمقر جامعة الدول العربية في أشغال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية. تقرير أسماء الخياري.
9: ضم الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذا المؤتمر الذي نظمه البرلمان العربي بالشراكة مع الاتحاد البرلماني العربي على الخصوص السيدين محمد صباري النائب الأول لرئيس مجلس النواب ومحمد البكوري مستشار برلماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي. ويعد مؤتمر البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية أحد أبرز المحافل البرلمانية العربية المعنية بتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى إزاء القضايا العربية ذات الأولوية. وتضمن جدول أعمال المؤتمر ثلاث ملفات استراتيجية تتمثل في الأمن القومي العربي وخاصة الاعتداءات الإيرانية السافرة ضد الدول العربية والقضية الفلسطينية والسيادة الرقمية العربية. وفي كلمة خلال هذا المؤتمر شدد السيد الصباري على أن هذه المواضيع الثلاثة تتعلق بتحديات متفصلة تواجه أمتنا العربية ونحن مدعوون لإيجاد الأجوبة الجماعية عنها صونا لحاضرنا ولأمننا القومي واستشرافا لمستقبلنا.
3: في الرشيدية جرى التوقيع على اتفاقية شراكة تهم إحداث مؤسسة سجنية جديدة بتنغير واقتناء مجموعة من حافلات مخصصة لنقل موظفي المؤسسات السجنية التابعة لجهة درعا تفيلالت. وقع هذه الاتفاقية كل من المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك ووالي جهة درعا تفيلالت، عامل إقليم الرشيدية سعيد زنيبر، وعامل إقليم تنغير إسماعيل هيكل، ورئيس مجلس جهة درعا تفيلالت هرو أبرو، ورئيس المجلس الجماعي لتنغير محمد بالمكي. تصريح في الموضوع لكل من بن عيسى بن ناصر مدير العمل الاجتماعي والتأهيل لإعادة الإدماج بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وعبد الواحد جمالية الإدريسية المنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، وأيضا رئيس مجلس جهة درعا تفيلالت.
10: توجت هذا اللقاء اليوم بتوقيع اتفاقية شراكة بغرض تعزيز البنية العقارية المخصصة للسجون بهذه الجهة من خلال إحداث مؤسسة سجنية جديدة بإقليم تنغير تمتد على مسافة 10 هكتارات بطاقة استيعابية تفوق 680 سريرا وبتكلفة مالية تناهز 102 مليون درهم.
11: هي الوحدة العاشرة نصفية الكلي بالمؤسسة السجنية برشيدية، عمل قد يبدو أنه عاديا ويعاد في الزمن والمكان، ولكن هو في الحقيقة تقيدا بتوجيهات صاحب الجلالة حفظه الله الذي وضع استراتيجية لتصور السجين والمفاجئ عنه بأن الفضاء السجنية صارت اليوم مكان لسلب الحرية دون المساس بقيمة المواطنة وبالكرامة الإنسانية التي هي جوهر الإنسان.
12: الهدف من هذا الاتفاقية وهو تسهيل الولوج لهذه الشريحة ديال السجناء، بحيث أن الإشكال اللي كان مطروح هو قضية ديال البعد والجغرافية ديال الجهة، الشيء اللي جعل ولله الحمد هذه الاتفاقية غادي تعطي واحد المولود جديد، بناء واحد مؤسسة سجنية بإقليم تنغير واللي غادي تسهل تنقل على السجناء.
3: في الرياضة، خاض المنتخب الوطني المغربي بمدينة مونتيري بالمكسيك أولى حصصه التدريبية استعدادا لمواجهة نظيره الهولندي لحساب دور 32 من منافسات كأس العالم 2026 يوم غد على أرضية ملعب مونتيري. شهدت هذه الحصة التدريبية مشاركة كافة العناصر الوطنية في أجواء طبعها الهدوء والتركيز الشديدان، حيث بدأ أسود الأطلس في حالة معنوية وبدنية مرتفعة عكستها الدينامية الجماعية الإيجابية والالتزام الكبير. وجرى التركيز في هذه الحصة على التنويع بين التمارين البدنية والتدريبات التكتيكية وسلسلة من التمارين بالكرة. وفي وقت مبكر من صباحي اليوم بالتوقيت العالمي الموحد اكتمل عقد المتأهلين إلى دور 32 بعد إجراء آخر جولة في دور المجموعات. الدور الثاني من المونديال يعد بمباريات قوية تجمع نخبة المنتخبات العالمية في مرحلة تعد الأكثر تنافسية منذ بداية البطولة وفي لقاءات لا تقبل القسمة على اثنين. الرياضة آخر مواد هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط، تابعونا للمزيد من الأخبار. شكرا مستمعينا وإلى الملتقى.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة تنظم بسلة لقاء توصليا خصص لتقديم واستعراض الخطوط العريضة لبرامجها والمشاريع الاستراتيجية التي تعكف على تنزيلها بهدف تطوير كرة السلة الوطنية وتعزيز إشعاعها.
3: فهو جاء باش يبين بعد 6 شهور من العمل، هو كان وقت فراغ ولكن كان وقت عمل اللي خدمنا فيه وشخصنا فيه وضعية الحالية لكرة السلة المغربية والجامعة المغربية والمكونات كرة السلة المغربية. فدنا لقاءات تواصلية مع جميع مكونات كرة السلة، دنا يوم دراسي.
2: اللقاء شكل محطة أساسية لعرض استراتيجية المكتب المديري الجديد للجامعة الرامية إلى إرساء قواعد حكمة تدبيرية قادرة على المساهمة في الارتقاء بكرة السلة الوطنية قاريا ودوليا.
3: اليوم غادي نجيو باش نقدموا طريقة ديالنا، غنقدموا ما دا وصلنا إليه بالنسبة لكرة السلة، بالنسبة للمنحة ديال الوزارة، بالنسبة لصفة عمل التكوين ديال الوزارة، اتفاقيات اللي وقعنا.
2: وكانت هذه اللقاءات فرصة حقيقية للحسم في ملفات محورية ترسم معالم المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها الإدارة التقنية والمنحة الوزارية إلى جانب وضع استراتيجية واضحة للتكوين وتوسيع قاعدة الممارسين مع إلاء عناية خاصة بالفئات الصغرى.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: في إطار فعالية الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، أحيى الدي جي والملحن الهولندي الشهير تيستو حفلا موسيقيا تميز بإيقاعات الإلكترو الصاخبة، وذلك أمام جمهور غفير غصت به جنبات منصة أوليم سويسي بالرباط. ومنذ صعوده إلى المنصة نجح الفنان العالمي في غمر الحشود في تجربة فنية متكاملة جمعت بين الموسيقى الإلكترونية والمؤثرات الضوئية المتناغمة والشاشات العملاقة والمؤثرات النارية، مما حول فضاء المنصة إلى ساحة رقص مفتوحة في الهواء الطلق. وبطاقة حيوية متدفقة قدم تيستو على امتداد الأمسية عرضا متميزا مزج فيه بين موسيقى الهاوس وموسيقى الرقص الإلكترونية والأنغام المعاصرة، متنقلا باحترافية عالية بين الإيقاعات التصاعدية والتناغمات الدقيقة التي ألهبت حماس الجمهور. ويعد تيستو الذي تمتد مسيرته الفنية لأكثر من 3 عقود أحد أبرز نجوم الموسيقى الإلكترونية على الصعيد العالمي، بفضل قدرته الكبيرة على مواكبة تطورات هذا النمط الموسيقي منذ بروزه في نهاية 90ات القرن الماضي وتجديده المتواصل لأسلوبه الفني، مما مكنه من الحفاظ على حضور قوي في أكبر المسارح والمهرجانات الدولية.
0: أخبار المغرب والعالم.

0: الخبر من المصدر ريم راديو.
1: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم تسهم في ترسيخ مكانة المغرب كمشتل للمواهب الكروية الشابة المؤهلة للتألق على أعلى المستويات الدولية. الاستثمار الذي انخرطت فيه المملكة في مجال تكوين لاعبي كرة القدم الشباب يشكل أحد المحركات الرئيسية للنتائج المتميزة التي حققتها كرة القدم الوطنية خلال السنوات الأخيرة. أكاديمية محمد السادس لكرة القدم أصبحت اليوم مؤسسة واعدة بمستقبل كبير، والمغرب يتوفر على خزان مهم من المواهب الشابة ونموذج تكوين من شأنه أن يعزز أكثر إشعاع كرة القدم الوطنية. جودة التكوين المعتمد في الأكاديمية تتيح إعداد لاعبين مستقبليين لأكبر الأندية الدولية، والإمكانات التي يتمتع بها لاعبو كرة القدم المغاربة الشباب أضحت تحظى اليوم باعتراف واسع النطاق.
2: Y las empresas venir a Marruecos para reclutar a esos niños y llevarles lo que es al futuro.
1: المرحلة المقبلة تقتضي العمل على تعزيز الحضور الدولي لهذه المواهب الشابة بما يسهم في تسهيل ولوجها إلى مراكز التكوين والأندية الأجنبية. أدعو إلى تطوير شراكات بين بنيات التكوين المغربية والشركات المتخصصة في مواكبة اللاعبين الشباب، إذ من شأن هذا التعاون أن يتيح تثمينا أفضل للمؤهلات الكروية للمملكة على الصعيد العالمي. وأشدد على ضرورة اعتماد مقاربة شمولية للتكوين تدمج مواكبة الأسر والمسار التعليمي للاعبين الشباب. اليوم يتعين على لاعب كرة القدم أيضا إتقان عدة لغات ومتابعة دراسته واكتساب مهارات تمكنه من بناء مسيرته خارج الملاعب، ومتطلبات كرة القدم الحديثة باتت تتجاوز الإطار الرياضي الصرف. الاستراتيجية التي يقودها المغرب لفائدة تكوين المواهب الشابة تشكل استثمارا طويل الأمد من شأنه ترسيخ مكانة المملكة ضمن كبريات الأمم في عالم كرة القدم.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا، وفي أهم عناوين هذه النشرة الإخبارية: مهرجان موازين إيقاعة العالم يسدل ستار دورة استثنائية أوفت بوعد التجديد والعالمية. أجواء إيجابية تسود أول حصة تدريبية للمنتخب المغربي في مونتيري بالمكسيك قبل مواجهة هولندا في مونديال كرة القدم 2026. وعقد المتأهلين إلى دور الاثنين والثلاثين يكتمل، والمرحلة المقبلة تعد بمنافسة شرسة. في وقت متأخر من ليلة السبت الأحد أسدل مهرجان موازين إيقاعة العالم ستار دورته 21 التي توصلت بأمسيات مكثفة فتحت للتظاهر أفاق جديدة من حيث مستوى البرمجة وجودة العرض الفني، وارتقت بها إلى مدارج جديدة للعالمية. ونبضت الفعالية الموسيقية والغنائية التي احتضنتها منصات الرباط والسلاف في إطار المهرجان المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نبضت بإيقاع متنوعة أتاحت لمختلف أجيال وشرائح الجمهور المغربي والوافد على السواء معانقة فنانين أيقونيين في المشهد الموسيقي الدولي واكتشاف تجارب قصية من تخوم العالم، فضلا عن تجديد الصلة بفنانين راسخين في الساحة المحلية والعربية والإفريقية. ولعل الدورة 21 دشنت منعطفا جديدا على مستوى توسيع خريطة فضاءة العرض والارتقاء بها، حيث انفتحت أبواب المسرح الملكي والملعب الكبير الأمير مولاي عبد الله أمام حفلات ذات بعد نوعي وجماهيري غير مسبوق. وتعد دورة 2026 امتدادا للمسار الذي رسمه مهرجان موازين على مدى أكثر من عقدين، حيث نجح في استقطاب جماهير متنوعة وجعل الموسيقى فضاء مفتوحا للجميع، كما أسهم عبر برمجته الغنية والمتنوعة في تعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب وترسيخ مكانة الرباط كوجهة بارزة وملتقى لموسيقى العالم. في الشأن الفني، دائما تحتفي الدورة 55 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية بمراكش المرتقبة بين 2 و 6 يوليوز المقبل، تحتفي بغنى وتنوع الهوية المغربية وبمختلف الروافد الفنية والتراثية التي تزخر بها جهات المملكة. عن جديد هذه الدورة نتابع هذا التقرير الذي يتضمن تصريح محمد الكنيدري رئيس جمعية الأطلس الكبير.
3: الدورة 55 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية التي تحتضنها مراكش بين 2 و 6 من يوليوز تراهن على إبراز تنوع الهوية المغربية من خلال الاحتفاء بمختلف الروافد التراثية، مع التركيز على صون الموروث الشعبي الوطني والمحافظة عليه.
6: ضيفة الشرف هذه المرة ضيفة اللي هي امرأة مرة ثانية، ثم امرأة اللي كتعطى لواحد الفن جميل اللي كيبغيو المغاربة كلهم، اللي هو فن العيطة اللي كيهم واحد العدد كبير ديال المواطنين واللي كيبغيو المواطنين كلهم. ثم كذلك إذن هذه المرة الثانية اللي كنكرموا امرأة في الفن الشعبي، وكذلك غادي هذا العام بجانب ساحة جامع الفناء قصر البديع اللي كيكون فيه العرض الرئيسي، فغادي نمشيو لواحد التراث اللي هو جميل جدا اللي هو مدرسة بن يوسف اللي من عهد المارينيين.
3: وعلى امتداد أيام المهرجان ستتحول ساحة جامع الفناء وقصر البديع ومدرسة ابن يوسف إلى فضاءات مفتوحة للعروض الفنية والتراثية التي تحتفي بغنى الموروث الشعبي المغربي وانفتاحه على العالم.
5: نواصل هذه النشرة من الدار البيضاء. مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا في صلب أشغال الدورة 4 لقمة النساء التي حضرها نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية. المتابعة في هذا التقرير.
7: شكل موضوع مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا محور أشغال الدورة 4 لقمة النساء التي احتضنتها مدينة الدار البيضاء بحضور نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية. هذه التظاهرة المنظمة تحت رئاسة شرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، وبمبادرة من مؤسسة ستارتاب جرو، تروم إبراز دور المرأة باعتبارها فاعلا رئيسيا في التحول والابتكار والقيادة وتحقيق الازدهار المشترك بالقارة الإفريقية.
8: هي تظاهرة دولية من أجل تداول حول ريادة المرأة بالأخص في القارة الإفريقية. كتعرف مشاركة مكتفة من شخصيات اللي جاوا من بعض الدول شقيقة إفريقيا، وبعض الأمثلة نماذج النجاح المرأة الإفريقية والمرأة المغربية.
9: هذا الحدث ضمن هذا اليومين معنا متدخلين من شركات، من مؤسسات، من متدخلين في دي أوران اللي غادي نناقشوا عدة مجالات، منها الإيكونومي بلو، الإيكونومي فيرت، الانتليجنس ارتيفيسيال. هادو سي دي سيكتور فريمون إيمرجون واللي حنا مجبرين على أننا نعملوا على الانكلوزيون ديال لا فام في هاد لي سيكتور إيمرجون.
7: الدورة 4 لقمة النساء تميزت بتسليم جوائز أوبونتو التي تكرم نساء ورجال ومؤسسات ومبادرات قدمت إسهامات متميزة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة الإفريقية.
10: فخورة بزاف لحقاش عندنا احنا في المغرب هنايا ليزيفينمون بزاف اللي كنقدموا فيهم الامرأة والدور ديالها اللي مهم بزاف، وكاع الانجازات ديالها اللي كدير اللي كيكونوا باينين على الصعيد العالمي، والحمد لله انا فخوره بزاف.
7: وبعد حفل توزيع الجوائز تم التوقيع على اتفاقيتي شراكه بين مؤسسه ستارت اب جرو من جهه وكل من الدائره الدبلوماسيه المغرب وجهه شمال الكاميرون من جهه اخرى.

0: اللجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي. ويعد مؤتمر البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية أحد أبرز المحافل البرلمانية العربية المعنية بتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى إزاء القضايا العربية ذات الأولوية. وتضمن جدول أعمال المؤتمر 3 ملفات استراتيجية تتمثل في الأمن القومي العربي وخاصة الاعتداءات الإيرانية السافرة ضد الدول العربية والقضية الفلسطينية والسيادة الرقمية العربية. وفي كلمة خلال هذا المؤتمر شدد السيد الصباري على أن هذه المواضيع الثلاثة تتعلق بتحديات متفصلة تواجه أمتنا العربية، ونحن مدعوون لإيجاد الأجوبة الجماعية عنها صونا لحاضرنا ولأمننا القومي واستشرافا لمستقبلنا.
1: في الرشيدية جرى التوقيع على اتفاقية شراكة تهم إحداث مؤسسة سجنية جديدة بتنغير واقتناء مجموعة من حافلات مخصصة لنقل موظفي المؤسسات السجنية التابعة لجهة درعا تفيلالت. وقع هذه الاتفاقية كل من المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك ووالي جهة درعا تفيلالت، عامل إقليم الرشيدية سعيد زنيبر وعامل إقليم تنغير إسماعيل هيكل ورئيس مجلس جهة درعا تفيلالت هرو أبرو ورئيس المجلس الجماعي لتنغير محمد بالمكي. تصريح في الموضوع لكل من بن عيسى بن ناصر مدير العمل الاجتماعي والتأهيل لإعادة الإدماج بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وعبد الواحد جمالية الإدريسية المنسقة العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، وأيضا رئيس مجلس جهة درعا تفيلالت.
2: توجت هذا اللقاء اليوم بتوقيع اتفاقية شراكة بغرض تعزيز البنية العقارية المخصصة للسجون بهذه الجهة من خلال إحداث مؤسسة سجنية جديدة بإقليم تنغير تمتد على مسافة 10 هكتارات بطاقة استيعابية تفوق 680 سريرا وبتكلفة مالية تناهز 102 مليون درهم.
3: هي الوحدة العاشرة نصفية الكيلي بالمؤسسة السجنية برشيدية، عمل قد يبدو أنه عاديا ويعاد في الزمن والمكان، ولكن هو في الحقيقة تقيدا بتوجيهات صاحب الجلالة حفظه الله الذي وضع استراتيجية لتصور السجين والمفاجئ عنه بأن الفضاء السجنية صارت اليوم مكان لسلب الحرية دون المساس بقيمة المواطنة وبالكرامة الإنسانية التي هي جوهر الإنسان.
4: الهدف من هذا الاتفاقية وهو تسهيل الولوج لهذه الشريحة ديال السجناء، بحيث أن الإشكال اللي كان مطروح هو قضية ديال البعد والجغرافية ديال الجهة، الشيء اللي جعل ولله الحمد هذه الاتفاقية غادي تعطي واحد المولود جديد، بناء واحد المؤسسة سجنية بإقليم تنغير واللي غادي تسهل التنقل على السجناء.
1: في الرياضة، خاض المنتخب الوطني المغربي بمدينة مونتيري بالمكسيك أولى حصصه التدريبية استعدادا لمواجهة نظيره الهولندي لحساب دور 32 من منافسات كأس العالم 2026 يوم غد على أرضية ملعب مونتيري. شهدت هذه الحصة التدريبية مشاركة كافة العناصر الوطنية في أجواء طبعها الهدوء والتركيز الشديدان، حيث بدأ أسود الأطلس في حالة معنوية وبدنية مرتفعة عكستها الدينامية الجماعية الإيجابية والالتزام الكبير. وجرى التركيز في هذه الحصة على التنويع بين التمارين البدنية والتدريبات التكتيكية وسلسلة من التمارين بالكرة. وفي وقت مبكر من صباحي اليوم بالتوقيت العالمي الموحد اكتمل عقد المتأهلين إلى دور 32 بعد إجراء آخر جولة في دور المجموعات. الدور الثاني من المونديال يعد بمباريات قوية تجمع نخبة المنتخبات العالمية في مرحلة تعد الأكثر تنافسية منذ بداية البطولة وفي لقاءات لا تقبل القسمة على اثنين. الرياضة آخر مواد، هذه هي النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط، تابعونا للمزيد من الأخبار. شكرا مستمعينا وإلى الملتقى.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: ضمن منافسات بطولة المغرب للدراجات على الطريق، أحرز الدراجان محسن الكوراجي ومجد السموح بسيدي علاء البحراوي لقب السباق ضد الساعة، وفاز الكوراجي المنتمي إلى نادي الاتحاد الرياضي البيضاوي بلقب فئة الكبار بعدما قطع مسافة السباق.

0: الإطلاق في زمن قدره 43 دقيقة و45 ثانية.
1: الحمد لله أنا اليوم فزت ببطولة المغرب ضد الساعة، هذه المرة الثالثة على التوالي، والحمد لله الأوبجيكتيف ديالي هو بطولة ديال العالم إن شاء الله في هذه السنة، إن شاء الله نجيب فيها شي نتيجة مزيانة.
0: وفي فئة السيدات أحرزت ماجدة سموح من نادي العجلة الذهبية للمحمدية المركز الأول بتوقيت 37 دقيقة و29 ثانية. هذا وتواصلت منافسات بطولة المغرب للدراجات على الطريق بسيد علي البحراوي بإجراء سباقات مغلقة لفئات الفتيان والفتيات وسيدات النخبة وأقل من 23 سنة والشابات والماستر رجال.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: شارك وفد برلماني مغربي بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة في أشغال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية. وضم الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذا المؤتمر الذي نظمه البرلمان العربي بالشراكة مع الاتحاد البرلماني العربي على الخصوص السيدين محمد صباري النائب الأول لرئيس مجلس النواب ومحمد البكوري مستشار برلماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي. ويعد مؤتمر البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية أحد أبرز المحافل البرلمانية العربية المعنية بتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى إزاء القضايا العربية ذات الأولوية. وتضمن جدول أعمال المؤتمر 3 ملفات استراتيجية تتمثل في الأمن القومي العربي وخاصة الاعتداءات الإيرانية السافرة ضد الدول العربية والقضية الفلسطينية والسيادة الرقمية العربية. وفي كلمة خلال هذا المؤتمر شدد السيد الصباري على أن هذه المواضيع الثلاثة تتعلق بتحديات متفصلة تواجه أمتنا العربية، ونحن مدعوون لإيجاد الأجوبة الجماعية عنها صونا لحاضرنا ولأمننا القومي واستشرافا لمستقبلنا.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: عربي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
2: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم تسهم في ترسيخ مكانة المغرب كمشتل للمواهب الكروية الشابة المؤهلة للتألق على أعلى المستويات الدولية. الاستثمار الذي انخرطت فيه المملكة في مجال تكوين لاعبي كرة القدم الشباب يشكل أحد المحركات الرئيسية للنتائج المتميزة التي حققتها كرة القدم الوطنية خلال السنوات الأخيرة. أكاديمية محمد السادس لكرة القدم أصبحت اليوم مؤسسة واعدة بمستقبل كبير، والمغرب يتوفر على خزان مهم من المواهب الشابة ونموذج تكوين من شأنه أن يعزز أكثر إشعاع كرة القدم الوطنية. جودة التكوين المعتمد في الأكاديمية تتيح إعداد لاعبين مستقبليين لأكبر الأندية الدولية، والإمكانات التي يتمتع بها لاعبو كرة القدم المغاربة الشباب أضحت تحظى اليوم باعتراف واسع النطاق.
3: Y las empresas venir a Marruecos para reclutar a esos niños y llevarles lo que es al futuro.
2: المرحلة المقبلة تقتضي العمل على تعزيز الحضور الدولي لهذه المواهب الشابة بما يسهم في تسهيل ولوجها إلى مراكز التكوين والأندية الأجنبية. أدعو إلى تطوير شراكات بين بنيات التكوين المغربية والشركات المتخصصة في مواكبة اللاعبين الشباب، إذ من شأن هذا التعاون أن يتيح تثمينا أفضل للمؤهلات الكروية للمملكة على الصعيد العالمي. وأشدد على ضرورة اعتماد مقاربة شمولية للتكوين تدمج مواكبة الأسر والمسار التعليمي للاعبين الشباب. اليوم يتعين على لاعب كرة القدم أيضا إتقان عدة لغات ومتابعة دراسته واكتساب مهارات تمكنه من بناء مسيرته خارج الملاعب. ومتطلبات كرة القدم الحديثة باتت تتجاوز الإطار الرياضي الصرف. الاستراتيجية التي يقودها المغرب لفائدة تكوين المواهب الشابة تشكل استثمارا طويل الأمد من شأنه ترسيخ مكانة المملكة ضمن كبريات الأمم في عالم كرة القدم.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
5: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم عناوين هذه النشرة الإخبارية: مهرجان موازين إيقاعة العالم يسدل ستار دورة استثنائية أوفت بوعد التجديد والعالمية. أجواء إيجابية تسود أول حصة تدريبية للمنتخب المغربي في مونتيري بالمكسيك قبل مواجهة هولندا في مونديال كرة القدم 2026. وعقد المتأهلين إلى دور الاثنين والثلاثين يكتمل، والمرحلة المقبلة تعد بمنافسة شرسة. في وقت متأخر من ليلة السبت الأحد أسدل مهرجان موازين إيقاعة العالم ستار دورته 21 التي توصلت بأمسيات مكثفة فتحت للتظاهر أفاق جديدة من حيث مستوى البرمجة وجودة العرض الفني، وارتقت بها إلى مدارج جديدة للعالمية. ونبضت الفعالية الموسيقية والغنائية التي احتضنتها منصات الرباط وسلا في إطار المهرجان المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نبضت بإيقاع متنوعة أتاحت لمختلف أجيال وشرائح الجمهور المغربي والوافد على السواء معانقة فنانين أيقونيين في المشهد الموسيقي الدولي واكتشاف تجارب قصية من تخوم العالم، فضلا عن تجديد الصلة بفنانين راسخين في الساحة المحلية والعربية والإفريقية. ولعل الدورة 21 دشنت منعطفا جديدا على مستوى توسيع خريطة فضاءة العرض والارتقاء بها، حيث انفتحت أبواب المسرح الملكي والملعب الكبير الأمير مولاي عبد الله أمام حفلات ذات بعد نوعي وجماهيري غير مسبوق. وتعد دورة 2026 امتدادا للمسار الذي رسمه مهرجان موازين على مدى أكثر من عقدين، حيث نجح في استقطاب جماهير متنوعة وجعل الموسيقى فضاء مفتوحا للجميع، كما أسهم عبر برمجته الغنية والمتنوعة في تعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب وترسيخ مكانة الرباط كوجهة بارزة وملتقى لموسيقى العالم. في الشأن الفني، دائما تحتفي الدورة 55 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية بمراكش المرتقبة بين 2 و6 يوليوز المقبل، تحتفي بغنى وتنوع الهوية المغربية وبمختلف الروافد الفنية والتراثية التي تزخر بها جهات المملكة. عن جديد هذه الدورة نتابع هذا التقرير الذي يتضمن تصريح محمد الكنيدري رئيس جمعية الأطلس الكبير.
6: الدورة 55 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية التي تحتضنها مراكش بين 2 و6 من يوليوز تراهن على إبراز تنوع الهوية المغربية من خلال الاحتفاء بمختلف الروافد التراثية، مع التركيز على صون الموروث الشعبي الوطني والمحافظة عليه.
7: ضيفة الشرف هذه المرة ضيفة اللي هي امرأة مرة ثانية، ثم امرأة اللي كتعطي واحد الفن جميل اللي كيبغيو المغاربة كلهم، اللي هو فن العيطة اللي كيهم واحد العدد كبير ديال المواطنين واللي كيبغيو المواطنين كلهم. ثم كذلك إذن هذه المرة الثانية اللي كنكرموا امرأة في الفن الشعبي، وكذلك هذا العام بجانب ساحة جامعة الفناء قصر البديع اللي كيكون فيه العرض الرئيسي، فعادي نمشيو لواحد التراث اللي هو جميل جدا اللي هو مدرسة بن يوسف اللي من عهد المرينيين.
6: وعلى امتداد أيام المهرجان ستتحول ساحة جامع الفناء وقصر البديع ومدرسة ابن يوسف إلى فضاءات مفتوحة للعروض الفنية والتراثية التي تحتفي بغنى الموروث الشعبي المغربي وانفتاحه على العالم.
5: نواصل هذه النشرة من الدار البيضاء. مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا في صلب أشغال الدورة 4 لقمة النساء التي حضرها نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية. المتابعة في هذا التقرير.
8: شكل موضوع مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا محور أشغال الدورة 4 لقمة النساء التي احتضنتها مدينة الدار البيضاء بحضور نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية. هذه التظاهرة المنظمة تحت رئاسة شرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، وبمبادرة من مؤسسة ستارتاب جرو، تروم إبراز دور المرأة باعتبارها فاعلا رئيسيا في التحول والابتكار والقيادة وتحقيق الازدهار المشترك بالقارة الإفريقية.
9: هي تظاهرة دولية من أجل تداول حول ريادة المرأة بالأخص في القارة الإفريقية. كتعرف مشاركة مكتفة من شخصيات اللي جاوا من بعض الدول الشقيقة الإفريقية، وبعض الأمثلة ونماذج النجاح المرأة إفريقية والمرأة المغربية.
10: هذا الحدث ضمن هذا اليومين معنا متدخلين من شركات، من مؤسسات، من متدخلين في دي أورون اللي غادي نناقشوا عدة مجالات، منها الإيكونومي بلو، الإيكونومي فيرت، الانتليجنس ارتيفيسيال. هادو سي دي سيكتور فريمون إيمرجون واللي حنا مجبرين على أننا نعملوا على الانكلوزيون ديال لا فام في هاد لي سيكتور إيمرجون.
8: الدورة الرابعة لقمة النساء تميزت بتسليم جوائز أوبونتو التي تكرم النساء ورجال ومؤسسات ومبادرات قدمت إسهامات متميزة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة الإفريقية.
11: فخورة بزاف لحقاش عندنا احنا في المغرب هنايا ليزيفينمون بزاف اللي كنقدموا فيهم الامرأة والدور ديالها اللي مهم بزاف، وكاع الانجازات ديالها اللي كدير اللي كيكونوا بينين على الصعيد العالمي، والحمد لله أنا فخورة بزاف.
8: وبعد حفل توزيع الجوائز تم التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين مؤسسة ستارت اب جرو من جهة، وكل من الدائرة الدبلوماسية المغرب وجهة شمال الكاميرون من جهة أخرى.
5: إلى القاهرة، حيث شارك وفد برلماني مغربي بمقر جامعة الدول العربية في أشغال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية. تقرير أسماء الخياري.
12: ضم الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذا المؤتمر الذي نظمه البرلمان العربي بالشراكة مع الاتحاد البرلماني العربي، على الخصوص السيدين محمد صباري النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ومحمد البكوري مستشار برلماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي. ويعد مؤتمر البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية أحد أبرز المحافل البرلمانية العربية المعنية بتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى إزاء القضايا العربية ذات الأولوية. وتضمن جدول أعمال المؤتمر 3 ملفات استراتيجية تتمثل في الأمن القومي العربي، وخاصة الاعتداءات الإيرانية السافرة ضد الدول العربية، والقضية الفلسطينية، والسيادة الرقمية العربية. وفي كلمة خلال هذا المؤتمر شدد السيد الصباري على أن هذه المواضيع الثلاثة تتعلق بتحديات متفصلة تواجه أمتنا العربية، ونحن مدعوون لإيجاد الأجوبة الجماعية عنها صونا لحاضرنا ولأمننا القومي واستشرافا لمستقبلنا.
5: في الرشيدية جرى التوقيع على اتفاقية شراكة تهم إحداث مؤسسة سجنية جديدة بالتنغير، واقتناء مجموعة من حافلات مخصصة لنقل موظفي المؤسسات السجنية التابعة لجهة درعا تفيلالت. وقع هذه الاتفاقية كل من المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك، ووالي جهة درعا تفيلالت عامل إقليم الرشيدية سعيد زنيبر، وعامل إقليم تنغير إسماعيل هيكل، ورئيس مجلس جهة درعا تفيلالت هرو أبرو، ورئيس المجلس الجماعي لتنغير محمد بالمكي. تصريح في الموضوع لكل من بن عيسى بن ناصر مدير العمل الاجتماعي والتأهيل لإعادة الإدماج بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وعبد الواحد جمالية الإدريسية المنسقة العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، وأيضا رئيس مجلس جهة درعا تفيلالت.
13: توجت هذا اللقاء اليوم بتوقيع اتفاقية شراكة بغرض تعزيز البنية العقارية المخصصة للسجون بهذه الجهة من خلال إحداث مؤسسة سجنية جديدة بإقليم تنغير تمتد على مسافة 10 هكتارات بطاقة استيعابية تفوق 680 سريرا وبتكلفة مالية تناهز 102 مليون درهم.
14: هي الوحدة العاشرة نصفية الكيلي بالمؤسسة السجنية برشيدية، عمل قد يبدو أنه عاديا ويعاد في الزمن والمكان، ولكن هو في الحقيقة تقيدا بتوجيهات صاحب الجلالة حفظه الله الذي وضع استراتيجية لتصور السجين والمفاجئ عنه بأن الفضاء السجنية صارت اليوم مكان لسلب الحرية دون المساس بقيمة المواطنة وبالكرامة الإنسانية التي هي جوهر الإنسان.
15: الهدف من هذا الاتفاقية وهو تسهيل الولوج لهذه الشريحة ديال السجناء، بحيث أن الإشكال اللي كان مطروح هو قضية ديال البعد والجغرافية ديال الجهة، الشيء اللي جعل ولله الحمد هذه الاتفاقية غادي تعطي واحد المولود جديد، بناء واحد مؤسسة سجنية بإقليم تنغير، واللي غادي تسهل التنقل على السجناء.
5: في الرياضة، خاض المنتخب الوطني المغربي بمدينة مونتيري بالمكسيك أولى حصصه التدريبية استعدادا لمواجهة نظيره الهولندي لحساب دور 32 من منافسات كأس العالم 2026 يوم غد على أرضية ملعب مونتيري. شهدت هذه الحصة التدريبية مشاركة كافة العناصر الوطنية في أجواء طبعها الهدوء والتركيز الشديدان، حيث بدأ أسود الأطلس في حالة معنوية وبدنية مرتفعة عكستها الدينامية الجماعية الإيجابية والالتزام الكبير. وجرى التركيز في هذه الحصة على التنويع بين التمارين البدنية والتدريبة التكتيكية وسلسلة من التمارين بالكرة. وفي وقت مبكر من صباحي اليوم بالتوقيت العالمي الموحد، اكتمل عقد المتأهلين إلى دور 32 بعد إجراء آخر جولة في دور المجموعات. الدور الثاني من المونديال يعد بمباريات قوية تجمع نخبة المنتخبات العالمية في مرحلة تعد الأكثر تنافسية منذ بداية البطولة، وفي لقاءات لا تقبل القسمة على اثنين. الرياضة آخر مواد، هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط، تابعونا للمزيد من الأخبار. شكرا مستمعينا وإلى الملتقى.

0: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: في إطار المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع، تم بالدار البيضاء تقديم خارطة طريق وطنية للفترة 2027-2029 تروم تعزيز أنظمة الإنذار المبكر في مواجهة المخاطر الهيدرومناخية. خارطة طريق هاته التي تقدر كلفتها الإجمالية بحوالي 2 مليار درهم على مدى 3 سنوات تندرج في إطار توصيات منبثقة عن المشاورة الوطنية، وترتكز على خطة عمل تتمحور حول 4 مرتكزات أساسية تروم تعزيز القدرات الوطنية في مجالات الوقاية والتنبؤ والإنذار والاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية. وفي كلمة بالمناسبة، أكد المدير العام للأرصاد الجوية محمد خيسي أن هذه المشاورة شكلت منصة استراتيجية لبناء رؤية مشتركة وتعبئة مختلف الفاعلين حول منظومة وطنية للإنذار المبكر بالأخطار المتعددة شاملة ومتكاملة، وتضع السكان في صلب اهتماماتها. وتندرج هذه الخارطة في إطار الطموح الدولي الذي تقوده المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، والرامي إلى ضمان استفادة جميع السكان في أفق سنة 2027 من منظومات إنذار مبكر فعالة وشاملة وعملية بشكل كامل.
0: ريم راديو. الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم
2: إذاعة
0: راديو.
2: الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
3: In an exceptional concert hosted at Prince Moulay Abdullah Stadium in Rabat, Maghrib Zini stars Dozy and Cheb Khalid ignited the capital's atmosphere as part of the 19th Mawazin Rhythms of the World Festival, where the vast crowd's voices wove a unique creative symphony as artists took the stage. Amidst Duat, Tuzi took the stage amidst a warm reception, while giant screens were adorned with visual displays simulating the sparkle of stars in the stadium space. To begin his set with the songs Mariama and Ligi Kalbi before sparking enthusiasm with his masterpiece Ana Maghribi, which the attendees chanted powerfully in a scene that shook the stands. Hardly had the heat of enthusiasm subsided when Rai icon Cheb Khalid climbed the stage to a boisterous public welcome to the beat of vibrant lights that flooded the stadium with festive, joyful colors. Thousands of mobile phones turned into shining stars waving in the stands in a scene that added exceptional magic to the evening. In the scene, Khaled began his set, which lasted over an hour, with the song Al Maqbul, which the audience embraced with much emotion before the echo of the song Shaba rose throughout the stadium amidst a massive interaction where singing voices harmonized with the heat of applause and cheering. The grand finale came with the song Asheb El Barood, accompanied by a complete visual display of lighting effects and flying colorful confetti, confirming with this farewell scene the solid position that Kaltan the Khalid still holds in the hearts of Rai music fans even in these days.
0: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
0: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
5: ريم راديو.
1: الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة تنظم بسلة لقاء توصليا خصص لتقديم واستعراض الخطوط العريضة لبرامجها والمشاريع الاستراتيجية التي تعكف على تنزيلها بهدف تطوير كرة السلة الوطنية وتعزيز إشعاعها.
6: فهو جاء باش يبين بعد 6 شهور من العمل، هو كان وقت فراغ ولكن كان وقت عمل اللي خدمنا فيه وشخصنا فيه وضعية الحالية لكرة السلة المغربية والجامعة المغربية والمكونات كرة السلة المغربية. فدنا لقاءات تواصلية مع جميع مكونات كرة السلة، دنا يوم دراسي.
1: اللقاء شكل محطة أساسية لعرض استراتيجية المكتب المديري الجديد للجامعة الرامية إلى إرساء قواعد حكمة تدبيرية قادرة على المساهمة في الارتقاء بكرة السلة الوطنية قاريا ودوليا.
6: اليوم غادي نجيو باش نقدموا طريقة ديالنا، غنقدموا ماذا وصلنا إليه بالنسبة لكرة السلة، بالنسبة للمنحة ديال الوزارة، بالنسبة لصفة عمل التكوين ديال الوزارة، اتفاقيات اللي وقعنا.
1: وكانت هذه اللقاءات فرصة حقيقية للحسم في ملفات محورية ترسم معالم المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها الإدارة التقنية والمنحة الوزارية إلى جانب وضع استراتيجية واضحة للتكوين وتوسيع قاعدة الممارسين مع إلاء عناية خاصة بالفئات الصغرى.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين وفي أهم عناوين هذه النشرة الإخبارية. مهرجان موازين إيقاعات العالم يسدل ستار دورة استثنائية أوفت بوعد التجديد والعالمية. أجواء إيجابية تسود أول حصة تدريبية للمنتخب المغربي في مونتيري بالمكسيك قبل مواجهة هولندا في مونديال كرة القدم 2026. وعقد المتأهلين إلى دور الاثنين والثلاثين يكتمل والمرحلة المقبلة تعد بمنافسة شرسة. في وقت متأخر من ليلة السبت الأحد أسدل مهرجان موازين إيقاعات العالم ستار دورته 21 التي تواصلت بأمسيات مكثفة فتحت للتظاهر أفاق جديدة من حيث مستوى البرمجة وجودة العرض الفني وارتقت بها إلى مدارج جديدة للعالمية. ونبضت الفعالية الموسيقية والغنائية التي احتضنتها منصات الرباط والسلا في إطار المهرجان المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نبضت بإيقاع متنوعة أتاحت لمختلف أجيال وشرائح الجمهور المغربي والوافد على السواء معانقة فنانين أيقونيين في المشهد الموسيقي الدولي واكتشاف تجارب قصية من تخوم العالم، فضلا عن تجديد الصلة بفنانين راسخين في الساحة المحلية والعربية والإفريقية. ولعل الدورة 21 دشنت منعطفا جديدا على مستوى توسيع خريطة فضاءة العرض والارتقاء بها، حيث انفتحت أبواب المسرح الملكي والملعب الكبير الأمير مولاي عبد الله أمام حفلات ذات بعد نوعي وجماهيري غير مسبوق. وتعد دورة 2026 امتدادا للمسار الذي رسمه مهرجان موازين على مدى أكثر من عقدين، حيث نجح في استقطاب جماهير متنوعة وجعل الموسيقى فضاء مفتوحا للجميع، كما أسهم عبر برمجته الغنية والمتنوعة في تعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب وترسيخ مكانة الرباط كوجهة بارزة وملتقى لموسيقى العالم. في الشأن الفني، دائما تحتفي الدورة 55 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية بمراكش المرتقبة بين 2 و6 يوليوز المقبل، تحتفي بغنى وتنوع الهوية المغربية وبمختلف الروافد الفنية والتراثية التي تزخر بها جهات المملكة. عن جديد هذه الدورة نتابع هذا التقرير الذي يتضمن تصريح محمد الكنيدري رئيس جمعية الأطلس الكبير.
5: الدورة 55 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية التي تحتضنها مراكش بين 2 و6 يوليوز تراهن على إبراز تنوع الهوية المغربية من خلال الاحتفاء بمختلف الروافد التراثية، مع التركيز على صون الموروث الشعبي الوطني والمحافظة عليه.
7: ضيفة الشرف هذه المرة ضيفة اللي هي امرأة مرة ثانية، ثم امرأة اللي كتعطى لواحد الفن الجميل اللي كيبغيو المغاربة كلهم، اللي هو فن العيطة اللي كيهم واحد العدد كبير ديال المواطنين واللي كيبغيو المواطنين كلهم. ثم كذلك إذن هذه المرة الثانية اللي كنكرموا امرأة في الفن الشعبي، وكذلك غادي هذا العام بجانب ساحة جامعة الفناء قصر البديع اللي كيكون فيه العرض الرئيسي، فغادي نمشيو لواحد التراث اللي هو جميل جدا اللي هو مدرسة بن يوسف اللي هي من عهد المرينيين.
5: وعلى امتداد أيام المهرجان ستتحول ساحة جامع الفناء وقصر البديع ومدرسة ابن يوسف إلى فضاءات مفتوحة للعروض الفنية والتراثية التي تحتفي بغنى الموروث الشعبي المغربي وانفتاحه على العالم.
4: نواصل هذه النشرة من الدار البيضاء. مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا في صلب أشغال الدورة 4 لقمة النساء التي حضرها نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية. المتابعة في هذا التقرير.
8: شكل موضوع مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا محور أشغال الدورة 4 لقمة النساء التي احتضنتها مدينة الدار البيضاء بحضور نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية. هذه التظاهرة المنظمة تحت رئاسة شرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، وبمبادرة من مؤسسة ستارتاب جرو، تروم إبراز دور المرأة باعتبارها فاعلا رئيسيا في التحول والابتكار والقيادة وتحقيق الازدهار المشترك بالقارة الإفريقية.
9: هي تظاهرة دولية من أجل تداول حول ريادة المرأة بالأخص في القارة الإفريقية. كتعرف مشاركة مكتفة من شخصيات اللي جاءوا من بعض الدول شقيقة إفريقية، وبعد الأمثلة نماذج النجاح المرأة الإفريقية والمرأة المغربية.
10: هذا الحدث ضمن هذا اليومين معنا متدخلين من شركات، من مؤسسات، من متدخلين في دي أوران اللي غادي نناقشوا عدة مجالات، منها الإيكونومي بلو، الإيكونومي فيرت، الانتليجنس ارتيفيسيال. هادو سي دي سيكتور فريمون إيمرجون واللي حنا مجبرين على أننا نعملوا على الانكلوزيون ديال لا فام في هاد لي سيكتور إيمرجون.
8: الدورة 4 لقمة النساء تميزت بتسليم جوائز أوبونتو التي تكرم نساء ورجال ومؤسسات ومبادرات قدمت إسهامات متميزة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة الإفريقية.
11: فخورة بزاف لحقاش عندنا احنا في المغرب هنايا ليزيفينمون بزاف اللي كنقدموا فيهم الامرأة والدور ديالها اللي مهم بزاف، وكاع الانجازات ديالها اللي كدير اللي كيكونوا باينين على الصعيد العالمي، والحمد لله انا فخوره بزاف.
8: وبعد حفل توزيع الجوائز تم التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين مؤسسة ستارتاب جرو من جهة، وكل من الدائرة الدبلوماسية المغرب وجهة شمال الكاميرون من جهة اخرى.
4: إلى القاهرة، حيث شارك وفد برلماني مغربي بمقر جامعة الدول العربية في أشغال المؤتمر 8 للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية. تقرير أسماء الخياري.
12: ضم الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذا المؤتمر الذي نظمه البرلمان العربي بالشراكة مع الاتحاد البرلماني العربي، على الخصوص السيدين محمد صباري النائب الأول لرئيس مجلس النواب ومحمد البكوري مستشار الأخضر برلماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي. ويعد مؤتمر البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية أحد أبرز المحافل البرلمانية العربية المعنية بتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى إزاء القضايا العربية ذات الأولوية. وتضمن جدول أعمال المؤتمر 3 ملفات استراتيجية تتمثل في الأمن القومي العربي وخاصة الاعتداءات الإيرانية السافرة ضد الدول العربية والقضية الفلسطينية والسيادة الرقمية العربية. وفي كلمة خلال هذا المؤتمر شدد السيد السيباري على أن هذه المواضيع الثلاثة تتعلق بتحديات متفصلة تواجه أمتنا العربية، ونحن مدعوون لإيجاد الأجوبة الجماعية عنها صونا لحاضرنا ولأمننا القومي واستشرافا لمستقبلنا.
4: في الرشيدية جرى التوقيع على اتفاقية شراكة تهم إحداث مؤسسة سجنية جديدة بتنغير واقتناء مجموعة من حافلات مخصصة لنقل موظفي المؤسسات السجنية التابعة لجهة درعا تفيلالت. وقع هذه الاتفاقية كل من المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك ووالي جهة درعا تفيلالت، عامل إقليم الرشيدية سعيد زنيبر وعامل إقليم تنغير إسماعيل هيكل ورئيس مجلس جهة درعا تفيلالت هرو أبرو ورئيس المجلس الجماعي لتنغير محمد بالمكي. تصريح في الموضوع لكل من بن عيسى بن ناصر مدير العمل الاجتماعي والتأهيل لإعادة الإدماج بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وعبد الواحد جمالية الإدريسية المنسقة العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، وأيضا رئيس مجلس جهة درعا تفيلالت.
13: توجت هذا اللقاء اليوم بتوقيع اتفاقية شراكة بغرض تعزيز البنية العقارية المخصصة للسجون بهذه الجهة من خلال إحداث مؤسسة سجنية جديدة بإقليم تنغير تمتد على مسافة 10 هكتارات بطاقة استيعابية تفوق 680 سريرا وبتكلفة مالية تناهز 102 مليون درهم.
14: هي الوحدة العاشرة نصفية الكيلي بالمؤسسة السجنية برشيدية، عمل قد يبدو أنه عاديا ويعاد في الزمن والمكان، ولكن هو في الحقيقة تقيدا بتوجيهات صاحب الجلالة حفظه الله الذي وضع استراتيجية لتصور السجين والمفاجئ عنه بأن الفضاء السجنية صارت اليوم مكان لسلب الحرية دون المساس بقيمة المواطنة وبالكرامة الإنسانية التي هي جوهر الإنسان.
15: الهدف من هذا الاتفاقية وهو تسهيل الولوج لهذه الشريحة ديال السجناء، بحيث أن الإشكال اللي كان مطروح هو قضية ديال البعد والجغرافية ديال الجهة، الشيء اللي جعل ولله الحمد هذه الاتفاقية غادي تعطي واحد المولود جديد، بناء واحد المؤسسة سجنية بإقليم تنغير واللي غادي تسهل التنقل على السجناء.
4: في الرياضة، خاض المنتخب الوطني المغربي بمدينة مونتيري بالمكسيك أولى حصصه التدريبية استعدادا لمواجهة نظيره الهولندي لحساب دور 32 من منافسات كأس العالم 2026 يوم غد على أرضية ملعب مونتيري. شهدت هذه الحصة التدريبية مشاركة كافة العناصر الوطنية في أجواء طبعها الهدوء والتركيز الشديدان، حيث بدأ أسود الأطلس في حالة معنوية وبدنية مرتفعة عكستها الدينامية الجماعية الإيجابية والالتزام الكبير. وجرى التركيز في هذه الحصة على التنويع بين التمارين البدنية والتدريبات التكتيكية وسلسلة من التمارين بالكرة. وفي وقت مبكر من صباحي اليوم بالتوقيت العالمي الموحد اكتمل عقد المتأهلين إلى دور 32 بعد إجراء آخر جولة في دور المجموعات. الدور الثاني من المونديال يعد بمباريات قوية تجمع نخبة المنتخبات العالمية في مرحلة تعد الأكثر تنافسية منذ بداية البطولة وفي لقاءات لا تقبل القسمة على اثنين. الرياضة آخر مواد، هذه هي النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط، تابعونا للمزيد من الأخبار. شكرا مستمعينا وإلى الملتقى.
2: غين راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
8: ضمن منافسات بطولة المغرب للدراجات على الطريق، أحرز الدراجان محسن الكوراجي ومجد السموح بسيدي علاء البحراوي لقب السباق ضد الساعة، وفاز الكوراجي المنتمي إلى نادي الاتحاد الرياضي البيضاوي بلقب فئة الكبار بعدما قطع مسافة السباق في زمن قدره 43 دقيقة و45 ثانية.
16: الحمد لله أنا اليوم فزت ببطولة المغرب ضد الساعة، هذه المرة الثالثة على التوالي، والحمد لله الأوبجيكتيف ديالي هو بطولة ديال العالم إن شاء الله في هذه السنة، إن شاء الله نجيب فيها شي نتيجة مزيانة.
8: وفي فئة السيدات أحرزت مجد السموح من نادي العجلة الذهبية للمحمدية المركز الأول بتوقيت 37 دقيقة و29 ثانية. هذا وتواصلت منافسات بطولة المغرب للدراجات على الطريق بسيدي علاء البحراوي بإجراء سباقات مغلقة لفئات الفتيان والفتيات وسيدات النخبة وأقل من 23 سنة والشابات والماستر رجال.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
5: الدورة 55 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية التي تحتضنها مراكش بين 2 و 6 من يوليوز تراهن على إبراز تنوع الهوية المغربية من خلال الاحتفاء بمختلف الروافد التراثية مع التركيز على صون الموروث الشعبي الوطني والمحافظة عليه.
7: ضيفة الشرف هذا المرة ضيفة اللي هي امرأة مرة ثانية، ثم امرأة اللي كتعطى لواحد الفن الجميل اللي كيبغيو المغاربة كلهم، اللي هو فن العيطة اللي كيهم واحد العدد كبير ديال المواطنين واللي كيبغيو المواطنين كلهم. ثم كذلك اذا هذه المرة الثانية اللي كنكرموا امرأة في الفن الشعبي، وكذلك غادي هذا العام بجانب ساحه جامعه الفناء قصر البديع اللي كيكون فيه العرض الرئيسي، فغادي نمشيو لواحد التراث اللي هو جميل جدا اللي هو مدرسه بن يوسف اللي هي من عهد المرينيين.
5: وعلى امتداد ايام المهرجان ستتحول ساحه جامعه الفناء وقصر البديع ومدرسه ابن يوسف الى فضاءات مفتوحه للعروض الفنيه والتراثيه التي تحتفي بغنى الموروث الشعبي المغربي وانفتاحه على العالم.
2: غيم راديو، اخبار المغرب والعالم.
17: زيارة يقوم بها وفد رفيع المستوى يمثل عددا من الدول الأعضاء في منظمة دول الشرق الكاريبي إلى مدينة الداخلة، زيارة تروم الاطلاع على المؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها جهة الداخلة وادي الذهب وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات.
18: I'm impressed with the hospitality.
17: أنا منبهر جدا بجودة البنية التحتية التي تتوفر عليها الجهة، لا سيما مشروع ميناء الداخل الأطلسي الذي من شأنه أن يجعل من المنطقة قطبا رئيسيا للتجارة الدولية. هذه الزيارة مكنت أعضاء الوفد أيضا من الاطلاع على المشاريع التنموية المنجزة بالجهة.
18: We are very pleased to be here in Morocco.
17: هذه الزيارة أتاحت للوفد التعرف عن قرب على فرص الاستثمار التي يوفرها المغرب واستكشاف آفاق التعاون الثنائي بين الجانبين. الزيارة تندرج في إطار أسبوع الترويج الاقتصادي لدول شرق الكاريبي بالمغرب المنظم خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 27 من يونيو الجاري من قبل الوكالة المغربية للتعاون الدولي بشراكة مع عدد من المؤسسات الوطنية، وذلك بهدف تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات والشراكات الاقتصادية بين الجانبين.
19: هذه الزيارة تدخل في إطار يعني استكشاف فرص الاستثمار وكذلك فرص التعاون ما بين يعني شركات من الجهة مع شركات من الكاريبي، أو كذلك بحث التعاون المؤسساتي ما بين جهة الدخل وادي الذهب وهذه الدول.
17: ويأتي تنظيم هذه المبادرة في إطار الأنشطة التي تنفذها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لمواكبة الدبلوماسية الاقتصادية للمملكة المغربية على الصعيد الدولي من خلال الوكالة المغربية للتعاون الدولي وشركائها.
20: ريم راديو.
21: ريم راديو.
22: الخبر من المصدر.
21: ريم راديو.
22: حالة الطقس.
12: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد استمرار الطقس الحار بعدد من مناطق المملكة بما في ذلك المنطقة الشرقية وواد ملوية والسايس وسهول تدلة والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. يرتقب أيضا تشكل سحب منخفضة كثيفة ومصحوبة بكتل من الضباب على سواحل المحيط الأطلسي مع ظهور سحب أخرى غير مستقرة ومرفوقة بقطرات مطرية أو زخات رعدية محلية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وبالمنطقة الشرقية. كما يتوقع أن تكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بكل من جنوب البلاد والجنوب الشرقي ومنطقة سوس مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 22 و 28 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبأقصى الجنوب وما بين 16 و 21 درجة بباقي المناطق. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بمعظم أرجاء المملكة وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

0: حصرية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو. ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم مستمعين، وفي أهم عناوين هذه النشرة الإخبارية: مهرجان موازين إيقاعة العالم يسدل ستار دورة استثنائية أوفت بوعد التجديد والعالمية. أجواء إيجابية تسود أول حصة تدريبية للمنتخب المغربي في مونتيري بالمكسيك قبل مواجهة هولندا في مونديال كرة القدم 2026. وعقد المتأهلين إلى دور الاثنين والثلاثين يكتمل، والمرحلة المقبلة تعد بمنافسة شرسة. في وقت متأخر من ليلة السبت الأحد أسدل مهرجان موازين إيقاعة العالم ستار دورته 21 التي توصلت بأمسيات مكثفة فتحت للتظاهر أفاق جديدة من حيث مستوى البرمجة وجودة العرض الفني، وارتقت بها إلى مدارج جديدة للعالمية. ونبضت الفعالية الموسيقية والغنائية التي احتضنتها منصات الرباط والسلاف في إطار المهرجان المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نبضت بإيقاع متنوعة أتاحت لمختلف أجيال وشرائح الجمهور المغربي والوافد على السواء معانقة فنانين أيقونيين في المشهد الموسيقي الدولي واكتشاف تجارب قصية من تخوم العالم، فضلا عن تجديد الصلة بفنانين راسخين في الساحة المحلية والعربية والإفريقية. ولعل الدورة 21 دشنت منعطفا جديدا على مستوى توسيع خريطة فضاءة العرض والارتقاء بها، حيث انفتحت أبواب المسرح الملكي والملعب الكبير الأمير مولاي عبد الله أمام حفلات ذات بعد نوعي وجماهيري غير مسبوق. وتعد دورة 2026 امتدادا للمسار الذي رسمه مهرجان موازين على مدى أكثر من عقدين، حيث نجح في استقطاب جماهير متنوعة وجعل الموسيقى فضاء مفتوحا للجميع، كما أسهم عبر برمجته الغنية والمتنوعة في تعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب وترسيخ مكانة الرباط كوجهة بارزة وملتقى لموسيقى العالم. في الشأن الفني، دائما تحتفي الدورة 55 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية بمراكش المرتقبة بين 2 و6 يوليوز المقبل، تحتفي بغنى وتنوع الهوية المغربية وبمختلف الروافد الفنية والتراثية التي تزخر بها جهات المملكة. عن جديد هذه الدورة نتابع هذا التقرير الذي يتضمن تصريح محمد الكنيدري رئيس جمعية الأطلس الكبير.
2: الدورة 55 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية التي تحتضنها مراكش بين 2 و6 من يوليوز تراهن على إبراز تنوع الهوية المغربية من خلال الاحتفاء بمختلف الروافد التراثية، مع التركيز على صون الموروث الشعبي الوطني والمحافظة عليه.
3: ضيفة الشرف هذه المرة ضيفة اللي هي امرأة مرة ثانية، ثم امرأة اللي كتعطى لواحد الفن جميل اللي كيبغيو المغاربة كلهم، اللي هو فن العيطة اللي كيهم واحد العدد كبير ديال المواطنين واللي كيبغيو المواطنين كلهم. ثم كذلك إذن هذه المرة الثانية اللي كنكرموا امرأة في الفن الشعبي، وكذلك غادي هذا العام بجانب ساحة جامع الفناء قصر البديع اللي كيكون فيه العرض الرئيسي، فعادي نمشيو لواحد التراث اللي هو جميل جدا اللي هو مدرسة بن يوسف اللي من عهد المارينيين.
2: وعلى امتداد أيام المهرجان ستتحول ساحة جامع الفناء وقصر البديع ومدرسة ابن يوسف إلى فضاءات مفتوحة للعروض الفنية والتراثية التي تحتفي بغنى الموروث الشعبي المغربي وانفتاحه على العالم.
1: نواصل هذه النشرة من الدار البيضاء: مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا في صلب أشغال الدورة 4 لقمة النساء التي حضرها نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية. المتابعة في هذا التقرير.
4: شكل موضوع مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا محور أشغال الدورة الرابعة لقمة النساء التي احتضنتها مدينة الدار البيضاء بحضور نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية. هذه التظاهرة المنظمة تحت رئاسة شرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم وبمبادرة من مؤسسة ستارتاب جرو تروم إبراز دور المرأة باعتبارها فاعلا رئيسيا في التحول والابتكار والقيادة وتحقيق الازدهار المشترك بالقارة الإفريقية.
5: هي تظاهرة دولية من أجل تداول حول ريادة المرأة بالأخص في القارة الإفريقية. كتعرف مشاركة مكثفة من شخصيات اللي جاوا من بعض الدول شقيقة إفريقية وبعض الأمثلة نماذج النجاح المرأة الإفريقية والمرأة المغربية.
6: هذا الحدث ضمن هذا اليومين معنا متدخلين من شركات من مؤسسات من متدخلين في دي أوران اللي غادي نناقشوا عدة مجالات منها الإيكونومي بلو الإيكونومي فيرت الانتليجنس ارتيفيسيال. هادو سي دي سيكتور فريمون إيمرجان واللي احنا مجبرين على أننا نعملوا على الانكلوزيون ديال لافام في هاد لي سيكتور إيمرجان.
4: الدورة الرابعة لقمة النساء تميزت بتسليم جوائز أوبونتو التي تكرم نساء ورجال ومؤسسات ومبادرات قدمت إسهامات متميزة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة الإفريقية.
7: فخورة بزاف لحقاش عندنا احنا في المغرب هنايا ليزيفينمون بزاف اللي كنقدموا فيهم الامرأة والدور ديالها اللي مهم بزاف وكاع الانجازات ديالها اللي كدير اللي كيكونوا باينين على الصعيد العالمي والحمد لله انا فخوره بزاف.
4: وبعد حفل توزيع الجوائز تم التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين مؤسسة ستارتاب جرو من جهة وكل من الدائرة الدبلوماسية المغرب وجهة شمال الكاميرون من جهة اخرى.
1: إلى القاهرة حيث شارك وفد برلماني مغربي بمقر جامعة الدول العربية في أشغال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية. تقرير أسماء الخياري.
8: ضم الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذا المؤتمر الذي نظمه البرلمان العربي بالشراكة مع الاتحاد البرلماني العربي على الخصوص السيدين محمد صباري النائب الأول لرئيس مجلس النواب ومحمد البكوري مستشار برلماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي. ويعد مؤتمر البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية أحد أبرز المحافل البرلمانية العربية المعنية بتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى إزاء القضايا العربية ذات الأولوية. وتضمن جدول أعمال المؤتمر ثلاث ملفات استراتيجية تتمثل في الأمن القومي العربي وخاصة الاعتداءات الإيرانية السافرة ضد

0: غير واقتناء مجموعة من حافلات مخصصة لنقل موظفي المؤسسات السجنية التابعة لجهة درعا تافيلالت. وقع هذه الاتفاقية كل من المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك ووالي جهة درعا تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية سعيد زنيبر، وعامل إقليم تنغير إسماعيل هيكل، ورئيس مجلس جهة درعا تافيلالت هرو أبرو، ورئيس المجلس الجماعي لتنغير محمد بالمكي. تصريح في الموضوع لكل من بن عيسى بن ناصر مدير العمل الاجتماعي والتأهيل لإعادة الإدماج بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وعبد الواحد جمالية الإدريسية المنسقة العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، وأيضا رئيس مجلس جهة درعا تافيلالت.
1: توجت هذا اللقاء اليوم بتوقيع اتفاقية شراكة بغرض تعزيز البنية العقارية المخصصة للسجون بهذه الجهة من خلال إحداث مؤسسة سجنية جديدة بإقليم تنغير تمتد على مسافة 10 هكتارات بطاقة استيعابية تفوق 680 سريرا وبتكلفة مالية تناهز 102 مليون درهم.
2: هي الوحدة العاشرة نصفية الكلي بالمؤسسة السجنية برشيدية، عمل قد يبدو أنه عاديا ويعاد في الزمن والمكان، ولكن هو في الحقيقة تقيدا بتوجيهات صاحب الجلالة حفظه الله الذي وضع استراتيجية لتصور السجين والمفاجئ عنه بأن الفضاء السجنية صارت اليوم مكان لسلب الحرية دون المساس بقيمة المواطنة وبالكرامة الإنسانية التي هي جوهر الإنسان.
3: الهدف من هذا الاتفاقية وهو تسهيل الولوج لهذه الشريحة ديال السجناء، بحيث أن الإشكال اللي كان مطروح هو قضية ديال البعد والجغرافية ديال الجهة، الشيء اللي جعل ولله الحمد هذه الاتفاقية غادي تعطي واحد المولود جديد، بناء واحد مؤسسة سجنية بإقليم تنغير واللي غادي تسهل تنقل على السجناء.
0: في الرياضة، خاض المنتخب الوطني المغربي بمدينة مونتيري بالمكسيك أولى حصصه التدريبية استعدادا لمواجهة نظيره الهولندي لحساب دور 32 من منافسات كأس العالم 2026 يوم غد على أرضية ملعب مونتيري. شهدت هذه الحصة التدريبية مشاركة كافة العناصر الوطنية في أجواء طبعها الهدوء والتركيز الشديدان، حيث بدأ أسود الأطلس في حالة معنوية وبدنية مرتفعة عكستها الدينامية الجماعية الإيجابية والالتزام الكبير. وجرى التركيز في هذه الحصة على التنويع بين التمارين البدنية والتدريبة التكتيكية وسلسلة من التمارين بالكرة. وفي وقت مبكر من صباحي اليوم بالتوقيت العالمي الموحد، اكتمل عقد المتأهلين إلى دور 32 بعد إجراء آخر جولة في دور المجموعات. الدور الثاني من المونديال يعد بمباريات قوية تجمع نخبة المنتخبات العالمية في مرحلة تعد الأكثر تنافسية منذ بداية البطولة، وفي لقاءات لا تقبل القسمة على اثنين. الرياضة آخر مواد هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط، تابعونا للمزيد من الأخبار. شكرا مستمعينا وإلى الملتقى.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: شكل موضوع مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا محور أشغال الدورة الرابعة لقمة النساء التي احتضنتها مدينة الدار البيضاء بحضور نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية. هذه التظاهرة المنظمة تحت رئاسة شرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم وبمبادرة من مؤسسة ستارتاب جرو تروم إبراز دور المرأة باعتبارها فاعلا رئيسيا في التحول والابتكار والقيادة وتحقيق الازدهار المشترك بالقارة الإفريقية.
3: هي تظاهرة دولية من أجل تداول حول

0: ريادة المرأة بالأخص في القارة الإفريقية. كتعرف مشاركة مكثفة من شخصيات اللي جاوا من بعض الدول الشقيقة الإفريقية، وبعض الأمثلة ونماذج النجاح المرأة الإفريقية والمرأة المغربية.
1: هذا الحدث ضمن هذا اليومين معنا متدخلين من الشركات، من مؤسسات، من متدخلين في دي أوران اللي غادي نناقشوا عدة مجالات، منها ليكونومي بلو، ليكونومي فيرت، لانتيليجونس ارتيفيسيال. هادو سي دي سيكتور فريمون ايمرجون واللي حنا مجبرين على اننا نعملوا على لانكلوزيون ديال لا فام في هاد لي سيكتور ايمرجون.
2: الدورة الرابعة لقمة النساء تميزت بتسليم جوائز أوبونتو التي تكرم نساء ورجال ومؤسسات ومبادرات قدمت إسهامات متميزة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة الإفريقية.
3: فخورة بزاف لحقاش عندنا احنا في المغرب هنايا ليزيفينمون بزاف اللي كنقدموا فيهم الامرأة والدور ديالها اللي مهم بزاف، وكاع الانجازات ديالها اللي كدير اللي كيكونوا باينين على الصعيد العالمي، والحمد لله انا فخورة بزاف.
2: وبعد حفل توزيع الجوائز تم التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين مؤسسة ستارت اب جرو من جهة، وكل من الدائرة الدبلوماسية المغرب وجهة شمال الكاميرون من جهة اخرى.
4: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم،
5: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
3: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم تسهم في ترسيخ مكانة المغرب كمشتل للمواهب الكروية الشابة المؤهلة للتألق على أعلى المستويات الدولية. الاستثمار الذي انخرطت فيه المملكة في مجال تكوين لاعبي كرة القدم الشباب يشكل أحد المحركات الرئيسية للنتائج المتميزة التي حققتها كرة القدم الوطنية خلال السنوات الأخيرة. أكاديمية محمد السادس لكرة القدم أصبحت اليوم مؤسسة واعدة بمستقبل كبير، والمغرب يتوفر على خزان مهم من المواهب الشابة ونموذج تكوين من شأنه أن يعزز أكثر إشعاع كرة القدم الوطنية. جودة التكوين المعتمد في الأكاديمية تتيح إعداد لاعبين مستقبليين لأكبر الأندية الدولية، والإمكانات التي يتمتع بها لاعبو كرة القدم المغاربة الشباب أضحت تحظى اليوم باعتراف واسع النطاق. المرحلة المقبلة تقتضي العمل على تعزيز الحضور الدولي لهذه المواهب الشابة بما يسهم في تسهيل ولوجها إلى مراكز التكوين والأندية الأجنبية. أدعو إلى تطوير شراكات بين بنيات التكوين المغربية والشركات المتخصصة في مواكبة اللاعبين الشباب، إذ من شأن هذا التعاون أن يتيح تثمينا أفضل للمؤهلات الكروية للمملكة على الصعيد العالمي. وأشدد على ضرورة اعتماد مقاربة شمولية للتكوين تدمج مواكبة الأسر والمسار التعليمي للاعبين الشباب. اليوم يتعين على لاعب كرة القدم أيضا إتقان عدة لغات ومتابعة دراسته واكتساب مهارات تمكنه من بناء مسيرته خارج الملاعب، ومتطلبات كرة القدم الحديثة باتت تتجاوز الإطار الرياضي الصرف. الاستراتيجية التي يقودها المغرب لفائدة تكوين المواهب الشابة تشكل استثمارا طويل الأمد من شأنه ترسيخ مكانة المملكة ضمن كبريات الأمم في عالم كرة القدم.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: في إطار المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع، تم بالدار البيضاء تقديم خارطة طريق وطنية للفترة 2027-2029 تروم تعزيز أنظمة الإنذار المبكر في مواجهة المخاطر الهيدرومناخية. خارطة طريق هاته التي تقدر كلفتها الإجمالية بحوالي 2 مليار درهم على مدى 3 سنوات تندرج في إطار التوصيات المنبثقة عن المشاورة الوطنية، وترتكز على خطة عمل تتمحور حول 4 مرتكزات أساسية تروم تعزيز القدرات الوطنية في مجالات الوقاية والتنبؤ والإنذار والاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية. وفي كلمة بالمناسبة أكد المدير العام للأرصاد الجوية محمد خيسي أن هذه المشاورة شكلت منصة استراتيجية لبناء رؤية مشتركة وتعبئة مختلف الفاعلين حول منظومة وطنية للإنذار المبكر بالأخطار المتعددة شاملة ومتكاملة وتضع السكان في صلب اهتماماتها. وتندرج هذه الخارطة في إطار الطموح الدولي الذي تقوده المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، والرامي إلى ضمان استفادة جميع السكان في أفق سنة 2027 من منظومات إنذار مبكر فعالة وشاملة وعملية بشكل كامل.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
5: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
6: لا تنسى،
5: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. خلال
1: ريم راديو،
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا، وفي أهم عناوين هذه النشرة الإخبارية: مهرجان موازين إيقاعة العالم يسدل ستار دورة استثنائية أوفت بوعد التجديد والعالمية. أجواء إيجابية تسود أول حصة تدريبية للمنتخب المغربي في مونتيري بالمكسيك قبل مواجهة هولندا في مونديال كرة القدم 2026. وعقد المتأهلين إلى دور الاثنين والثلاثين يكتمل، والمرحلة المقبلة تعد بمنافسة شرسة. في وقت متأخر من ليلة السبت الأحد أسدل مهرجان موازين إيقاعة العالم ستار دورته 21 التي تواصلت بأمسيات مكثفة فتحت للتظاهر أفاق جديدة من حيث مستوى البرمجة وجودة العرض الفني، وارتقت بها إلى مدارج جديدة للعالمية. ونبضت الفعالية الموسيقية والغنائية التي احتضنتها منصات الرباط والسلا في إطار المهرجان المنظم تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نبضت بإيقاع متنوعة أتاحت لمختلف أجيال وشرائح الجمهور المغربي والوافد على السواء معانقة فنانين أيقونيين في المشهد الموسيقي الدولي واكتشاف تجارب قصية من تخوم العالم، فضلا عن تجديد الصلة بفنانين راسخين في الساحة المحلية والعربية والإفريقية. ولعل الدورة 21 دشنت منعطفا جديدا على مستوى توسيع خريطة فضاءة العرض والارتقاء بها، حيث انفتحت أبواب المسرح الملكي والملعب الكبير الأمير مولاي عبد الله أمام حفلات ذات بعد نوعي وجماهيري غير مسبوق. وتعد دورة 2026 امتدادا للمسار الذي رسمه مهرجان موازين على مدى أكثر من عقدين، حيث نجح في استقطاب جماهير متنوعة وجعل الموسيقى فضاء مفتوحا للجميع، كما أسهم عبر برمجته الغنية والمتنوعة في تعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب وترسيخ مكانة الرباط كوجهة بارزة وملتقى لموسيقى العالم. في الشأن الفني، دائما تحتفي الدورة 55 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية بمراكش المرتقبة بين 2 و6 يوليوز المقبل، تحتفي بغنى وتنوع الهوية المغربية وبمختلف الروافد الفنية والتراثية التي تزخر بها جهات المملكة. عن جديد هذه الدورة نتابع هذا التقرير الذي يتضمن تصريح محمد الكنيدري رئيس جمعية الأطلس الكبير.
6: الدورة 55 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية التي تحتضنها مراكش بين 2 و6 يوليوز تراهن على إبراز تنوع الهوية المغربية من خلال الاحتفاء بمختلف الروافد التراثية، مع التركيز على صون الموروث الشعبي الوطني والمحافظة عليه.
7: ضيفة الشرف هذه المرة ضيفة اللي هي امرأة مرة ثانية، ثم امرأة اللي كتعطي واحد الفن جميل اللي كيبغيو المغاربة كلهم، اللي هو فن العيطة اللي كيهم واحد العدد كبير ديال المواطنين واللي كيبغيو المواطنين كلهم. ثم كذلك إذن هذه المرة الثانية اللي كنكرموا امرأة في الفن الشعبي، وكذلك هذا العام بجانب ساحة جامع الفناء قصر البديع اللي كيكون فيه العرض الرئيسي، فعادي نمشيو لواحد التراث اللي هو جميل جدا اللي هو مدرسة بن يوسف اللي من عهد المرينيين.
6: وعلى امتداد أيام المهرجان ستتحول ساحة جامع الفناء وقصر البديع ومدرسة ابن يوسف إلى فضاءات مفتوحة للعروض الفنية والتراثية التي تحتفي بغنى الموروث الشعبي المغربي وانفتاحه على العالم.
2: نواصل هذه النشرة من الدار البيضاء: مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا في صلب أشغال الدورة 4 لقمة النساء التي حضرها نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية. المتابعة في هذا التقرير.
8: شكل موضوع مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا محور أشغال الدورة 4 لقمة النساء التي احتضنتها مدينة الدار البيضاء بحضور نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية. هذه التظاهرة المنظمة تحت رئاسة شرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، وبمبادرة من مؤسسة ستارت أب جرو، تروم إبراز دور المرأة باعتبارها فاعلا رئيسيا في التحول والابتكار والقيادة وتحقيق الازدهار المشترك بالقارة الإفريقية.
9: هي تظاهرات دولية من أجل تداول حول ريادة المرأة بالأخص في القارة الإفريقية. كتعرف مشاركة مكثفة من شخصيات اللي جاوا من بعض الدول شقيقة إفريقية وبعض الأمثلة ونماذج النجاح المرأة إفريقية والمرأة المغربية.
10: هذا الحدث ضمن هذا اليومين معنا متدخلين من شركات من مؤسسات من متدخلين في دي أورون اللي غادي نناقشوا عدة مجالات منها الإيكونومي بلو الإيكونومي فيرت الانتليجنس ارتيفيسيال. هادو سي دي سيكتور فريمون إيمرجون واللي احنا مجبرين على أننا نعملوا على الانكلوزيون ديال لا فام في هاد لي سيكتور إيمرجون.
8: الدورة الرابعة لقمة النساء تميزت بتسليم جوائز أوبونتو التي تكرم النساء ورجال ومؤسسات ومبادرات قدمت إسهامات متميزة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة الإفريقية.
11: فخورة بزاف لحقاش عندنا احنا في المغرب هنايا ليزيفينمون بزاف اللي كنقدموا فيهم الامرأة والدور ديالها اللي مهم بزاف وكاع الانجازات ديالها اللي كدير اللي كيكونوا بينين على الصعيد العالمي والحمد لله أنا فخورة بزاف.
8: وبعد حفل توزيع الجوائز تم التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين مؤسسة ستارت اب جرو من جهة وكل من الدائرة الدبلوماسية المغرب وجهة شمال الكاميرون من جهة أخرى.
2: إلى القاهرة حيث شارك وفد برلماني مغربي بمقر جامعة الدول العربية في أشغال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية. تقرير أسماء الخياري.
12: ضم الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذا المؤتمر الذي نظمه البرلمان العربي بالشراكة مع الاتحاد البرلماني العربي على الخصوص السيدين محمد صباري النائب الأول لرئيس مجلس النواب ومحمد البكوري مستشار برلماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي. ويعد مؤتمر البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية أحد أبرز المحافل البرلمانية العربية المعنية بتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى إزاء القضايا العربية ذات الأولوية. وتضمن جدول أعمال المؤتمر ثلاث ملفات استراتيجية تتمثل في الأمن القومي العربي وخاصة الاعتداءات الإيرانية السافرة ضد الدول العربية والقضية الفلسطينية والسيادة الرقمية العربية. وفي كلمة خلال هذا المؤتمر شدد السيد الصباري على أن هذه المواضيع الثلاثة تتعلق بتحديات متفصلة تواجه أمتنا العربية ونحن مدعوون لإيجاد الأجوبة الجماعية عنها صونا لحاضرنا ولأمننا القومي واستشرافا لمستقبلنا.
2: في الرشيدية جرى التوقيع على اتفاقية شراكة تهم إحداث مؤسسة سجنية جديدة بالتنغير واقتناء مجموعة من حافلات مخصصة لنقل موظفي المؤسسات السجنية التابعة لجهة درعا تفيلالت. وقع هذه الاتفاقية كل من المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك ووالي جهة درعا تفيلالت عامل إقليم الرشيدية سعيد زنيبر وعامل إقليم تنغير إسماعيل هيكل ورئيس مجلس جهة درعا تفيلالت هرو أبرو ورئيس المجلس الجماعي لتنغير محمد بالمكي. تصريح في الموضوع لكل من بن عيسى بن ناصر مدير العمل الاجتماعي والتأهيل لإعادة الإدماج بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وعبد الواحد جمالية الإدريسية المنسقة العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء وأيضا رئيس مجلس جهة درعا تفيلالت.
13: توجت هذا اللقاء اليوم بتوقيع اتفاقية شراكة بغرض تعزيز البنية العقارية المخصصة للسجون بهذه الجهة من خلال إحداث مؤسسة سجنية جديدة بإقليم تنغير تمتد على مسافة 10 هكتارات بطاقة استيعابية تفوق 680 سريرا وبتكلفة مالية تناهز 102 مليون درهم.
14: هي الوحدة العاشرة نصفية الكيلي بالمؤسسة السجنية برشيدية. عمل قد يبدو أنه عاديا ويعاد في الزمن والمكان. ولكن هو في الحقيقة تقيدا بتوجيهات صاحب الجلالة حفظه الله الذي وضع استراتيجية لتصور السجين. والمفاجئ عنه بأن الفضاء السجنية صارت اليوم مكان لسلب الحرية دون المساس بقيمة المواطنة وبالكرامة الإنسانية التي هي جوهر الإنسان.
15: الهدف من هذا الاتفاقية وهو تسهيل الولوج لهذه الشريحة ديال السجناء، بحيث أن الإشكال اللي كان مطروح هو قضية ديال البعد والجغرافية ديال الجهة، الشيء اللي جعل ولله الحمد هذه الاتفاقية غادي تعطي واحد المولود جديد، بناء واحد مؤسسة سجنية بإقليم تنغير واللي غادي تسهل التنقل على السجناء.
2: في الرياضة، خاض المنتخب الوطني المغربي بمدينة مونتيري بالمكسيك أولى حصصه التدريبية استعدادا لمواجهة نظيره الهولندي لحساب دور 32 من منافسات كأس العالم 2026 يوم غد على أرضية ملعب مونتيري. شهدت هذه الحصة التدريبية مشاركة كافة العناصر الوطنية في أجواء طبعها الهدوء والتركيز الشديدان، حيث بدأ أسود الأطلس في حالة معنوية وبدنية مرتفعة عكستها الدينامية الجماعية الإيجابية والالتزام الكبير. وجرى التركيز في هذه الحصة على التنويع بين التمارين البدنية والتدريبات التكتيكية وسلسلة من التمارين بالكرة. وفي وقت مبكر من صباحي اليوم بالتوقيت العالمي الموحد، اكتمل عقد المتأهلين إلى دور 32 بعد إجراء آخر جولة في دور المجموعات. الدور الثاني من المونديال يعد بمباريات قوية تجمع نخبة المنتخبات العالمية في مرحلة تعد الأكثر تنافسية منذ بداية البطولة، وفي لقاءات لا تقبل القسمة على اثنين. الرياضة آخر مواد هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. تابعونا للمزيد من الأخبار. شكرا مستمعينا وإلى الملتقى.

0: الخبر من المصدر.
1: الشباب دابا يلاه كياخذوا عطلة، خصهم يستافدوا شوية، يدخلوا للانترنت، كاين مسائل مزيانة بحال يتعلموا اللغات، يدخلوا لدي سيت، كاين دي بروغراماسيون، كاين الشيء ديال الانفورماتيك مزيان، ياخذوا سوايع. المهم ما يضيعش الانسان الوقت ديالو غير في دي فيديو بحال هكا كيشوفوا شي حوايج غير تافهه، فهمتي؟ اللهم الانسان ما يضيعش الوقت ديالو.
2: إذن احنا كنعرفوا بان الصيف كيكون عندنا وقت يعني زائد حيت ما كتكونش القرايه، كيكون عندنا لي كونجي اكسيتيرا. دونك بالنسبه للتعلم الذاتي فهو واحد الفرصه مزيانه كتعاوننا اننا نمشيو يعني باللي فورماسيون ديالنا اكثر، كتعاوننا اننا نديفلوبا في مجموعه من المجالات. يعني الواحد فاش كيتعلم بوحدو فهو كيكون عنده واحد لافونتاج، يعني كيتعلم بواحد الطريقه يعني مضبوطه اكثر ومتقونه اكثر. دونك انا كنشجع بزاف على التعلم الذاتي،
3: يقرا اقتصاد، يقرا بزاف، يشوف العالم شنو داير فيه. بالنسبه للشباب دابا تبارك الله اللي كاين، راه عطى الله ما يدير، كاع الطرق محلوله، عطى الله ما يدير، عطى الله يقرا يدير بزاف ديال الحوايج مقلب في الترفيه وفيها استفاده هي في نفس الوقت. اي حاجه تعلمتيها في هذه الحياه الا وتتنفع، شتي تقبطها لغه تعلمها راه عندك فيها استفاده كبيره بزاف، غتنفعك واحد النهار غتنفعك.
4: الشباب خاصهم يستثمروا الصيف في شي حوايج زوينه، بحال بلاص ما يسكرولي في تيك توك ولا انستغرام، يتعلم المونتاج ولا يتعلم لغات جديده، حيت يقدروا هاد المهارات ينفعوا في المستقبل ديالو. بحال دابا عنده الباك ولا شي قرايه العام الجاي، يبدا القرايه في هاد الصيف عادي يخلي داكشي ثانوي.
0: الأخبار المغربية.
5: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
6: هاد المجسم هذا اللي كيحلم أي لاعب في العالم يرفعه، واش هو اللي كان منذ انطلاق البطولة؟ ملي انطلق أول مونديال سنة 1930، تحول كأس العالم من مجرد جائزة إلى واحد من أشهر الرموز الرياضية على وجه الأرض. في البداية كان اسمه كأس النصر قبل ما يتحول إلى كأس جول ريبيه، تكريما للرئيس ديال الفيفا الفرنسي صاحب فكرة تنظيم كأس العالم. الكأس الأول صمو النحات الفرنسي أبيل لافلور، ومن ثم بقى هذا الكأس هذا كيرافق أبطال العالم لسنوات حتى لسنة 1970، ملي ولات البرازيل أول منتخب كيفوز بثلاثة ديال الألقاب عالمية وكيحتفظ بالكأس الأصلية بشكل نهائي. لكن القصة مسالتش هنا، كأس جول ريبيه تعرض للسرقة أكثر من مرة، واحد من هذه الكؤوس هذه باقي مختفي إلى اليوم. بعدها قررت الفيفا تصميم كأس جديدة كتليق بالمكانة ديال المونديال. من بين أكثر 50 تصميم وقع الاختيار على تصميم النحات الإيطالي سيلفيو غازانيغا، لكن حتى اليوم الكأس الأصلية ما كتحتفظش بها المنتخبات المتوجة، الفيفا كتسلمهم نسخة مطلية بالذهب، بينما كيبقى المجسم الحقيقي محفوظ بعناية خاصة. من جيل لجيل بقات كأس العالم أكثر من مجرد مجسم ذهبي، بل حلم كيختصر تاريخ كرة القدم، وطموح كل لاعب كيسعى لرفع أغلى الألقاب عاليا. نشوفكم في الحلقة الماشية.
5: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو.
7: شارك وفد برلماني مغربي بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة في أشغال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية. وضم الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذا المؤتمر الذي نظمه البرلمان العربي بالشراكة مع الاتحاد البرلماني العربي على الخصوص السيدين محمد صيباري النائب الأول لرئيس مجلس النواب ومحمد البكوري مستشار برلماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي. ويعد مؤتمر البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية أحد أبرز المحافل البرلمانية العربية المعنية بتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى إزاء القضايا العربية ذات الأولوية. وتضمن جدول أعمال المؤتمر ثلاث ملفات استراتيجية تتمثل في الأمن القومي العربي وخاصة الاعتداءات الإيرانية السافرة ضد الدول العربية والقضية الفلسطينية والسيادة الرقمية العربية. وفي كلمة خلال هذا المؤتمر شدد السيد الصيباري على أن هذه المواضيع الثلاثة تتعلق بتحديات متفصلة تواجه أمتنا العربية ونحن مدعوون لإيجاد الأجوبة الجماعية عنها صونا لحاضرنا ولأمننا القومي واستشرافا لمستقبلنا.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
5: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
5: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أهلا بكم مستمعينا وفي أهم عناوين هذه النشرة الإخبارية. مهرجان موازين إيقاعة العالم يسدل ستار دورة استثنائية أوفت بوعد التجديد والعالمية. أجواء إيجابية تسود أول حصة تدريبية للمنتخب المغربي في مونتيري بالمكسيك قبل مواجهة هولندا في مونديال كرة القدم 2026. وعقد المتأهلين إلى دور الاثنين والثلاثين يكتمل والمرحلة المقبلة تعد بمنافسة شرسة. في وقت متأخر من ليلة السبت الأحد أسدل مهرجان موازين إيقاعة العالم ستار دورته 21 التي توصلت بأمسيات مكثفة فتحت للتظاهر أفاق جديدة من حيث مستوى البرمجة وجودة العرض الفني وارتقت بها إلى مدارج جديدة للعالمية. ونبضت الفعالية الموسيقية والغنائية التي احتضنتها منصات الرباط والسلا في إطار المهرجان المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نبضت بإيقاع متنوعة أتاحت لمختلف أجيال وشرائح الجمهور المغربي والوافد على السواء معانقة فنانين أيقونيين في المشهد الموسيقي الدولي واكتشاف تجارب قصية من تخوم العالم فضلا عن تجديد الصلة بفنانين راسخين في الساحة المحلية والعربية والإفريقية. ولعل الدورة 21 دشنت منعطفا جديدا على مستوى توسيع خريطة فضاءة العرض والارتقاء بها حيث انفتحت أبواب المسرح الملكي والملعب الكبير الأمير مولاي عبد الله أمام حفلات ذات بعد نوعي وجماهيري غير مسبوق. وتعد دورة 2026 امتدادا للمسار الذي رسمه مهرجان موازين على مدى أكثر من عقدين حيث نجح في استقطاب جماهير متنوعة وجعل الموسيقى فضاء مفتوحا للجميع كما أسهم عبر برمجته الغنية والمتنوعة في تعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب وترسيخ مكانة الرباط كوجهة بارزة وملتقى لموسيقى العالم. في الشأن الفني، دائما تحتفي الدورة 55 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية بمراكش المرتقبة بين 2 و 6 يوليوز المقبل، تحتفي بغنى وتنوع الهوية المغربية وبمختلف الروافد الفنية والتراثية التي تزخر بها جهات المملكة. عن جديد هذه الدورة نتابع هذا التقرير الذي يتضمن تصريح محمد الكنيدري رئيس جمعية الأطلس الكبير.
10: الدورة 55 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية التي تحتضنها مراكش بين 2 و 6 من يوليوز تراهن على إبراز تنوع الهوية المغربية من خلال الاحتفاء بمختلف الروافد التراثية، مع التركيز على صون الموروث الشعبي الوطني والمحافظة عليه.
11: ضيفة الشرف هذه المرة ضيفة اللي هي امرأة مرة ثانية، ثم امرأة اللي كتعطى لواحد الفن جميل اللي كيبغيو المغاربة كلهم، اللي هو فن العيطة اللي كيهم واحد العدد كبير ديال المواطنين واللي كيبغيو المواطنين كلهم. ثم كذلك إذن هذه المرة الثانية اللي كنكرموا امرأة في الفن الشعبي، وكذلك غادي هذا العام بجانب ساحة جامع الفنا قصر البديع اللي كيكون فيه العرض الرئيسي، فعادي نمشيو لواحد التراث اللي هو جميل جدا اللي هو مدرسة بن يوسف اللي هي من عهد المارينيين.
10: وعلى امتداد أيام المهرجان ستتحول ساحة جامع الفنا وقصر البديع ومدرسة ابن يوسف إلى فضاءات مفتوحة للعروض الفنية والتراثية التي تحتفي بغنى الموروث الشعبي المغربي وانفتاحه على العالم.
9: نواصل هذه النشرة من الدار البيضاء. مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا في صلب أشغال الدورة 4 لقمة النساء التي حضرها نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية. المتابعة في هذا التقرير.
12: شكل موضوع مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا محور أشغال الدورة 4 لقمة النساء التي احتضنتها مدينة الدار البيضاء بحضور نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية. هذه التظاهرة المنظمة تحت رئاسة شرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، وبمبادرة من مؤسسة ستارتاب جرو، تروم إبراز دور المرأة باعتبارها فاعلا رئيسيا في التحول والابتكار والقيادة وتحقيق الازدهار المشترك بالقارة الإفريقية.
13: هي تظاهرة دولية من أجل تداول حول ريادة المرأة بالأخص في القارة الإفريقية. كتعرف مشاركة مكثفة من شخصيات اللي جاوا من بعض الدول الشقيقة الإفريقية، وبعض الأمثلة نماذج النجاح المرأة الإفريقية والمرأة المغربية.
14: هذا الحدث ضمن هذا اليومين معنا متدخلين من شركات، من مؤسسات، من متدخلين في دي أوران اللي غادي نناقشوا عدة مجالات، منها الإيكونومي بلو، الإيكونومي فيرت، الانتليجنس ارتيفيسيال. هادو سي دي سيكتور فريمون إيمرجون واللي حنا مجبرين على أننا نعملوا على الانكلوزيون ديال لا فام في هاد لي سيكتور إيمرجون.
12: الدورة 4 لقمة النساء تميزت بتسليم جوائز أوبونتو التي تكرم نساء ورجال ومؤسسات ومبادرات قدمت إسهامات متميزة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة الإفريقية.
15: فخورة بزاف لحقاش عندنا احنا في المغرب هنايا ليزيفينمون بزاف اللي كنقدموا فيهم الامرأة والدور ديالها اللي مهم بزاف، وكاع الانجازات ديالها اللي كدير اللي كيكونوا باينين على الصعيد العالمي، والحمد لله انا فخوره بزاف.
12: وبعد حفل توزيع الجوائز تم التوقيع على اتفاقيتي شراكه بين مؤسسه ستارت اب جرو من جهه، وكل من الدائره الدبلوماسيه المغرب وجهه شمال الكاميرون من جهه اخرى.
9: إلى القاهرة، حيث شارك وفد برلماني مغربي بمقر جامعة الدول العربية في أشغال المؤتمر 8 للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية. تقرير أسماء الخياري.
7: ضم الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذا المؤتمر الذي نظمه البرلمان العربي بالشراكة مع الاتحاد البرلماني العربي على الخصوص السيدين محمد صيباري النائب الأول لرئيس مجلس النواب ومحمد البكوري مستشار برلماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي. ويعد مؤتمر البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية أحد أبرز المحافل البرلمانية العربية المعنية بتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى إزاء القضايا العربية ذات الأولوية. وتضمن جدول أعمال المؤتمر 3 ملفات استراتيجية تتمثل في الأمن القومي العربي وخاصة الاعتداءات الإيرانية السافرة ضد الدول العربية والقضية الفلسطينية والسيادة الرقمية العربية. وفي كلمة خلال هذا المؤتمر شدد السيد الصيباري على أن هذه المواضيع الثلاثة تتعلق بتحديات متفصلة تواجه أمتنا العربية، ونحن مدعوون لإيجاد الأجوبة الجماعية عنها صونا لحاضرنا ولأمننا القومي واستشرافا لمستقبلنا.
9: في الرشيدية جرى التوقيع على اتفاقية شراكة تهم إحداث مؤسسة سجنية جديدة بتنغير واقتناء مجموعة من حافلات مخصصة لنقل موظفي المؤسسات السجنية التابعة لجهة درعا تفيلالت. وقع هذه الاتفاقية كل من المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك ووالي جهة درعا تفيلالت، عامل إقليم الرشيدية سعيد زنيبر، وعامل إقليم تنغير إسماعيل هيكل، ورئيس مجلس جهة درعا تفيلالت هرو أبرو، ورئيس المجلس الجماعي لتنغير محمد بالمكي. تصريح في الموضوع لكل من بن عيسى بن ناصر مدير العمل الاجتماعي والتأهيل لإعادة الإدماج بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وعبد الواحد جمالي الإدريسي المنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، وأيضا رئيس مجلس جهة درعا تفيلالت.
16: توجت هذا اللقاء اليوم بتوقيع اتفاقية شراكة بغرض تعزيز البنية العقارية المخصصة للسجون بهذه الجهة من خلال إحداث مؤسسة سجنية جديدة بإقليم تنغير تمتد على مسافة 10 هكتارات بطاقة استيعابية تفوق 680 سريرا وبتكلفة مالية تناهز 102 مليون درهم.
17: هي الوحدة العاشرة لتصفية الكلي بالمؤسسة السجنية بأراشيدية، عمل قد يبدو أنه عاديا ويعاد في الزمن والمكان، ولكن هو في الحقيقة تقيدا بتوجيهات صاحب الجلالة حفظه الله الذي وضع استراتيجية لتصور السجين والمفاجئ عنه بأن الفضاء السجنية صارت اليوم مكان لسلب الحرية دون المساس بقيمة المواطنة وبالكرامة الإنسانية التي هي جوهر الإنسان.
18: الهدف من هذا الاتفاقية وهو تسهيل الولوج لهذه الشريحة ديال السجناء، بحيث أن الإشكال اللي كان مطروح هو قضية ديال البعد والجغرافية ديال الجهة، الشيء اللي جعل ولله الحمد هذه الاتفاقية غادي تعطي واحد المولود جديد، بناء واحد مؤسسة سجنية بإقليم تنغير واللي غادي تسهل تنقل على السجناء.
9: في الرياضة، خاض المنتخب الوطني المغربي بمدينة مونتيري بالمكسيك أولى حصصه التدريبية استعدادا لمواجهة نظيره الهولندي لحساب دور 32 من منافسات كأس العالم 2026 يوم غد على أرضية ملعب مونتيري. شهدت هذه الحصة التدريبية مشاركة كافة العناصر الوطنية في أجواء طبعها الهدوء والتركيز الشديدان، حيث بدأ أسود الأطلس في حالة معنوية وبدنية مرتفعة عكستها الدينامية الجماعية الإيجابية والالتزام الكبير. وجرى التركيز في هذه الحصة على التنويع بين التمارين البدنية والتدريبات التكتيكية وسلسلة من التمارين بالكرة. وفي وقت مبكر من صباحي اليوم بالتوقيت العالمي الموحد اكتمل عقد المتأهلين إلى دور 32 بعد إجراء آخر جولة في دور المجموعات. الدور الثاني من المونديال يعد بمباريات قوية تجمع نخبة المنتخبات العالمية في مرحلة تعد الأكثر تنافسية منذ بداية البطولة وفي لقاءات لا تقبل القسمة على اثنين. الرياضة آخر مواد هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط، تابعونا للمزيد من الأخبار. شكرا مستمعينا وإلى الملتقى.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: توقيع اتفاقية شراكة بالرشيدية تهم إحداث مؤسسة سجنية جديدة بتنغير واقتناء مجموعة من الحافلات المخصصة لنقل موظفي المؤسسة السجنية التابعة لجهة درعا تفيلالت.
3: يشكل هذا اللقاء اليوم محطة مؤسساتية مهمة تجسد نجاح الشراكة القائمة ما بين المندوبية العامة ومختلف شركائها بجهة درعا تفيلالت. توجت هذا اللقاء اليوم بتوقيع اتفاقية شراكة بغرض تعزيز البنية العقارية المخصصة للسجون بهذه الجهة من خلال إحداث مؤسسة سجنية جديدة بإقليم تنغير تمتد على مسافة 10 هكتارات بطاقة استيعابية تفوق 680 سريرا وبتكلفة مالية تناهز 102 مليون درهم.
4: هي واحدة العشرة نصفية الكيلي بالمؤسسة السجنية برشيدية، عمل قد يبدو أنه عاديا ويعاد في الزمن والمكان، ولكن هو في الحقيقة تقيدا بتوجيهات صاحب الجلالة حفظه الله الذي وضع استراتيجية لتصور السجين والمفاجئ عنه بأن الفضاء السجنية صارت اليوم مكان لسلب الحرية دون المساس بقيمة المواطنة وبالكرامة الإنسانية التي هي جوهر الإنسان.
2: وعقب حفل التوقيع تم افتتاح وحدة لتصفية الدم داخل السجن المحلي بالرشيدية، والهدف هو تقريب العرض الصحي الموجه للنزلاء المصابين بالقصور الكلوي.
5: مدار الوطنية للتنمية البشرية حاضرة، على سبيل المثال اليوم كانت واجدوا في السجن المحلي بالرشيدية من أجل تدشين وحدة لتصفية الدم لفائدة السجناء بهذه المؤسسة. فالمشروع عبارة عن اقتناء 3 آلات ديال تصفية الدم اللي ساهمت فيهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ ديال 700,000 درهم بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اللي تكلفت بالإصلاح ديال اللوكال اللي غادي يكون فيه هاد لي زونيتي هادو.
6: والهدف من هاد الاتفاقية وهو تسهيل الولوج لهاد الشريحة ديال السجناء، بحيث أن الإشكال اللي كان مطروح هو قضية ديال البعد والجغرافية ديال الجهة، الشيء اللي جعل ولله الحمد هذه الاتفاقية غادي تعطي واحد المولود جديد، بناء واحد مؤسسة سجنية بإقليم تنغير واللي غادي تسهل تنقل على السجناء.
2: وتندرج هذه المشاريع في إطار دينامية تسعى إلى دعم المشاريع ذات البعد الاجتماعي والإنساني وتثمين الجهود الرامية إلى تطوير المؤسسات السجنية وتتمين دورها في التأهيل وإعادة الإدماج.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
0: صحتك. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. الخبر من المصدر.
7: برواق برج باب مراكش بمدينة الصويرة افتتح معرض ذكريات راسخة الذي يقدم أحدث الأعمال الفنية للفنانين التشكيليين مصطفى الرملي وصلاح بن جكلان. هذه التظاهرة الفنية المنظمة في إطار الدورة 27 لمهرجان جناوة وموسيقى العالم تتيح للزوار اكتشاف مجموعة من الأعمال المستوحاة من قماش الواكس، ذلك النسيج الرمزي الذي يقف عند ملتقى التأثيرات الإفريقية والأوروبية الأوروبية والأسيوية. ومن خلال إبداعاتهما يستكشف الفنانان موضوعات متعددة من بينها الذاكرة والهوية، في دعوة للزوار إلى خوض تجربة بصرية تفسح المجال للتأويل والتأمل.
8: هاد المعرض هذا خدمنا على ليدونتيتي افريقيه، الى لاحظنا كنشوفوا هاد التوب اللي هو توب معروف عليه بانه هو توب افريقي، ولكن هو في الحقيقه ماشي توب افريقي لان هو توب هولندي. وانا استعملت في هاد المعرض هاد التوب على اساس انني كنهضر على الهويه الافريقيه.
7: تقديم هذا المعرض في اطار مهرجان جناوة وموسيقى العالم يكتسي دلاله رمزيه قويه. هذه المبادره تسلط الضوء على الجذور الإفريقية للمملكة ومختلف التبادلات الثقافية التي تغذي الهوية المغربية. معرض ذكريات راسخة يشكل دعوة للتأمل في الكيفية التي تتحول بها المادة إلى لغة تعبير، وكيف يمكن لقطعة قماش بسيطة أن تختزن جغرافيا كاملة من الذكريات والرغبات والأفاق الممكنة.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
9: المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة للا لمياء الصلح تنظم بتمارة حفلا للتميز التربوي خصص لتكريم التلميذات والتلاميذ الذين حصلوا على أعلى المعدلات في امتحانات الدورة العادية لامتحانات البكالوريا في المعاهد التعليمية والمراكز الاجتماعية التربوية التابعة لها عبر مختلف ربوع المملكة. هذا الحفل شهد توزيع جوائز على التلاميذ المكفوفين المتفوقين في هذه الامتحانات بهدف تحفيزهم على متابعة مسيرتهم الدراسية والاعتراف بمثابرتهم وتميزهم، كما تم توزيع جوائز على المتوجين في النسخة الثانية من المسابقة الوطنية لطريقة برايل. وفي تصريح للصحافة بالمناسبة قال الكاتب العام للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب صلاح الدين سمار إن المعاهد التعليمية التابعة للمنظمة حققت نتائج مشرفة جدا هذه السنة، حيث بلغت نسبة النجاح في امتحانات البكالوريا برسم الدورة العادية بها 92%. ويهدف حفل التميز أساسا إلى تشجيع التلاميذ على مواصلة مسارهم الدراسي وتمكينهم من الآليات التي تيسر ولوجهم للتعليم العالي.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
10: Solo, patronage du roi Mohamed VI que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalemes et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bonnat, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعين، وفي أهم عناوين هذه النشرة الإخبارية: مهرجان موازين إيقاعة العالم يسدل ستار دورة استثنائية أوفت بوعد التجديد والعالمية. أجواء إيجابية تسود أول حصة تدريبية للمنتخب المغربي في مونتيري بالمكسيك قبل مواجهة هولندا في مونديال كرة القدم 2026. وعقد المتأهلين إلى دور الاثنين وثلاثين يكتمل، والمرحلة المقبلة تعد بمنافسة شرسة. في وقت متأخر من ليلة السبت الأحد أسدل مهرجان موازين إيقاعة العالم ستار دورته 21 التي توصلت بأمسيات مكثفة فتحت للتظاهر أفاق جديدة من حيث مستوى البرمجة وجودة العرض الفني، وارتقت بها إلى مدارج جديدة للعالمية. ونبضت الفعالية الموسيقية والغنائية التي احتضنتها منصات الرباط وسلا في إطار المهرجان المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نبضت بإيقاع الإبداعات المتنوعة أتاحت لمختلف أجيال وشرائح الجمهور المغربي والوافد على السواء معانقة فنانين أيقونيين في المشهد الموسيقي الدولي واكتشاف تجارب قصية من تخوم العالم، فضلا عن تجديد الصلة بفنانين راسخين في الساحة المحلية والعربية والإفريقية. ولعل الدورة 21 دشنت منعطفا جديدا على مستوى توسيع خريطة فضاءة العرض والارتقاء بها، حيث انفتحت أبواب المسرح الملكي والملعب الكبير الأمير مولاي عبد الله أمام حفلات ذات بعد نوعي وجماهيري غير مسبوق. وتعد دورة 2026 امتدادا للمسار الذي رسمه مهرجان موازين على مدى أكثر من عقدين، حيث نجح في استقطاب جماهير متنوعة وجعل الموسيقى فضاء مفتوحا للجميع، كما أسهم عبر برمجته الغنية والمتنوعة في تعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب وترسيخ مكانة الرباط كوجهة بارزة وملتقى لموسيقى العالم. في الشأن الفني، دائما تحتفي الدورة 55 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية بمراكش المرتقبة بين 2 و6 يوليوز المقبل، تحتفي بغنى وتنوع الهوية المغربية وبمختلف الروافد الفنية والتراثية التي تزخر بها جهات المملكة. عن جديد هذه الدورة نتابع هذا التقرير الذي يتضمن تصريح محمد الكنيدري رئيس جمعية الأطلس الكبير.
2: الدورة 55 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية التي تحتضنها مراكش بين 2 و6 من يوليوز تراهن على إبراز تنوع الهوية المغربية من خلال الاحتفاء بمختلف الروافد التراثية، مع التركيز على صون الموروث الشعبي الوطني والمحافظة عليه.
12: ضيفة الشرف هذا المرة ضيفة اللي هي امرأة مرة ثانية، ثم امرأة اللي كتعطى لواحد الفن الجميل اللي كيبغيو المغاربة كلهم، اللي هو فن العيطة اللي كيهم واحد العدد كبير ديال المواطنين واللي كيبغيو المواطنين كلهم. ثم كذلك إذن هذه المرة الثانية اللي كنكرموا امرأة في الفن الشعبي، وكذلك غادي هذا العام بجانب ساحة جامع الفناء قصر البديع اللي كيكون فيه العرض الرئيسي، فغادي نمشيو لواحد التراث اللي هو جميل جدا اللي هو مدرسة بن يوسف اللي من عهد المارينيين.
2: وعلى امتداد أيام المهرجان ستتحول ساحة جامع الفناء وقصر البديع ومدرسة ابن يوسف إلى فضاءات مفتوحة للعروض الفنية والتراثية التي تحتفي بغنى الموروث الشعبي المغربي وانفتاحه على العالم.
11: نواصل هذه النشرة من الدار البيضاء. مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا في صلب أشغال الدورة 4 لقمة النساء التي حضرها نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية. المتابعة في هذا التقرير.
7: شكل موضوع مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا محور أشغال الدورة 4 لقمة النساء التي احتضنتها مدينة الدار البيضاء بحضور نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية. هذه التظاهرة المنظمة تحت رئاسة شرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، وبمبادرة من مؤسسة ستارتاب جرو، تروم إبراز دور المرأة باعتبارها فاعلا رئيسيا في التحول والابتكار والقيادة وتحقيق الازدهار المشترك بالقارة الإفريقية.
13: هي تظاهرة دولية من أجل تداول حول ريادة المرأة بالأخص في القارة الإفريقية. كتعرف مشاركة مكتفة من شخصيات اللي جاءوا من بعض الدول شقيقة إفريقية، وبعض الأمثلة نماذج النجاح المرأة الإفريقية والمرأة المغربية.
14: هذا الحدث ضمن هذا اليومين معنا متدخلين من شركات، من مؤسسات، من متدخلين في دي أوران اللي غادي نناقشوا عدة مجالات، منها الإيكونومي بلو، الإيكونومي فيرت، الانتليجنس ارتيفيسيال. هادو سي دي سيكتور فريمون إيمرجون واللي حنا مجبرين على أننا نعملوا على الانكلوزيون ديال لا فام في هاد لي سيكتور إيمرجون.
7: فالدورة الرابعة لقمة النساء تميزت بتسليم جوائز أوبونتو التي تكرم نساء ورجال ومؤسسات ومبادرات قدمت إسهامات متميزة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة الإفريقية.
15: فخورة بزاف لحقاش عندنا احنا في المغرب هنايا ليزيفينمون بزاف اللي كنقدموا فيهم الامرأة والدور ديالها اللي مهم بزاف وكاع الانجازات ديالها اللي كدير اللي كيكونوا باينين على الصعيد العالمي، والحمد لله انا فخورة بزاف.
7: وبعد حفل توزيع الجوائز تم التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين مؤسسة ستارت اب جرو من جهة وكل من الدائرة الدبلوماسية المغرب وجهة شمال الكاميرون من جهة أخرى.
11: إلى القاهرة، حيث شارك وفد برلماني مغربي بمقر جامعة الدول العربية في أشغال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية. تقرير أسماء الخياري.
16: ضم الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذا المؤتمر الذي نظمه البرلمان العربي بالشراكة مع الاتحاد البرلماني العربي على الخصوص السيدين محمد صيباري النائب الأول لرئيس مجلس النواب ومحمد البكوري مستشار برلماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي. ويعد مؤتمر البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية أحد أبرز المحافل البرلمانية العربية المعنية بتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى إزاء القضايا العربية ذات الأولوية. وتضمن جدول أعمال المؤتمر ثلاث ملفات استراتيجية تتمثل في الأمن القومي العربي وخاصة الاعتداءات الإيرانية السافرة ضد الدول العربية والقضية الفلسطينية والسيادة الرقمية العربية. وفي كلمة خلال هذا المؤتمر شدد السيد الصيباري على أن هذه المواضيع الثلاثة تتعلق بتحديات متفصلة تواجه أمتنا العربية، ونحن مدعوون لإيجاد الأجوبة الجماعية عنها صونا لحاضرنا ولأمننا القومي واستشرافا لمستقبلنا.

0: تصريح في الموضوع لكل من بن عيسى بن ناصر مدير العمل الاجتماعي والتأهيل لإعادة الإدماج بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وعبد الواحد جمالي الإدريسي المنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، وأيضا رئيس مجلس جهة درعا تافيلالت.
1: توجت هذا اللقاء اليوم بتوقيع اتفاقية شراكة بغرض تعزيز البنية العقارية المخصصة للسجون بهذه الجهة من خلال إحداث مؤسسة سجنية جديدة بإقليم تنغير تمتد على مسافة 10 هكتارات بطاقة استيعابية تفوق 680 سريرا وبتكلفة مالية تناهز 102 مليون درهم.
2: هي الوحدة العاشرة نصفية الكلي بالمؤسسة السجنية براشيدية، عمل قد يبدو أنه عاديا ويعاد في الزمن والمكان، ولكن هو في الحقيقة تقيدا بتوجيهات صاحب الجلالة حفظه الله الذي وضع استراتيجية لتصور السجين والمفاجئ عنه بأن الفضاء السجنية صارت اليوم مكان لسلب الحرية دون المساس بقيمة المواطنة وبالكرامة الإنسانية التي هي جوهر الإنسان.
3: الهدف من هذا الاتفاقية وهو تسهيل الولوج لهذه الشريحة ديال السجناء، بحيث أن الإشكال اللي كان مطروح هو قضية ديال البعد والجغرافية ديال الجهة، الشيء اللي جعل ولله الحمد هذه الاتفاقية غادي تعطي واحد المولود جديد، بناء واحد مؤسسة سجنية بإقليم تنغير واللي غادي تسهل تنقل على السجناء.
0: في الرياضة، خاض المنتخب الوطني المغربي بمدينة مونتيري بالمكسيك أولى حصصه التدريبية استعدادا لمواجهة نظيره الهولندي لحساب دور 32 من منافسات كأس العالم 2026 يوم غد على أرضية ملعب مونتيري. شهدت هذه الحصة التدريبية مشاركة كافة العناصر الوطنية في أجواء طبعها الهدوء والتركيز الشديدان، حيث بدأ أسود الأطلس في حالة معنوية وبدنية مرتفعة عكستها الدينامية الجماعية الإيجابية والالتزام الكبير. وجرى التركيز في هذه الحصة على التنويع بين التمارين البدنية والتدريبات التكتيكية وسلسلة من التمارين بالكرة. وفي وقت مبكر من صباحي اليوم بالتوقيت العالمي الموحد اكتمل عقد المتأهلين إلى دور 32 بعد إجراء آخر جولة في دور المجموعات. الدور الثاني من المونديال يعد بمباريات قوية تجمع نخبة المنتخبات العالمية في مرحلة تعد الأكثر تنافسية منذ بداية البطولة وفي لقاءات لا تقبل القسمة على اثنين. الرياضة آخر مواد، هذه هي النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط، تابعونا للمزيد من الأخبار. شكرا مستمعينا وإلى الملتقى.

0: أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو.
1: شارك وفد برلماني مغربي بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة في أشغال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية. وضم الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذا المؤتمر الذي نظمه البرلمان العربي بالشراكة مع الاتحاد البرلماني العربي، على الخصوص السيدين محمد صباري النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ومحمد البكوري مستشار برلماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي. ويعد مؤتمر البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية أحد أبرز المحافل البرلمانية العربية المعنية بتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى إزاء القضايا العربية ذات الأولوية. وتضمن جدول أعمال المؤتمر 3 ملفات استراتيجية تتمثل في الأمن القومي العربي، وخاصة الاعتداءات الإيرانية السافرة ضد الدول العربية والقضية الفلسطينية والسيادة الرقمية العربية. وفي كلمة خلال هذا المؤتمر شدد السيد صباري على أن هذه المواضيع الثلاثة تتعلق بتحديات متفصلة تواجه أمتنا العربية، ونحن مدعوون لإيجاد الأجوبة الجماعية.

0: عنها صونا لحاضرنا ولأمننا القومي واستشرافا لمستقبلنا.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Talis, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservé dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
4: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
5: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
6: هذا المجسم هذا اللي كيحلم اي لاعب في العالم يرفعه، واش هو اللي كان منذ انطلاق البطولة؟ ملي انطلق اول مونديال سنة 1930، تحول كأس العالم من مجرد جائزة الى واحد من اشهر الرموز الرياضية على وجه الارض. في البداية كان اسمه كأس النصر قبل ما يتحول إلى كأس جول ريبيه، تكريما للرئيس ديال الفيفا الفرنسي صاحب فكرة تنظيم كأس العالم. الكأس الأول سمو النحات الفرنسي أبيل لافلور، ومن ثم بقى هذا الكأس هذا كيرافق أبطال العالم لسنوات حتى لسنة 1970، ملي ولات البرازيل أول منتخب كيفوز بثلاثة ديال الألقاب عالمية وكيحتفظ بالكأس الأصلية بشكل نهائي. لكن القصة مسالتش هنا. كأس جول ريبيه تعرض للسرقة أكثر من مرة، واحد من هاد الكؤوس هذه باقي مختفي إلى اليوم. بعدها قررت الفيفا تصميم كأس جديدة كتليق بالمكانة ديال المونديال. من بين أكثر 50 تصميم وقع الاختيار على تصميم النحات الإيطالي سيلفيو غازانيغا. لكن حتى اليوم الكأس الأصلية ما كتحتفظش بها المنتخبات المتوجة، الفيفا كتسلمهم نسخة مطلية بالذهب، بينما كيبقى المجسم الحقيقي محفوظ بعناية خاصة. من جيل لجيل بقات كأس العالم أكثر من مجرد مجسم ذهبي، بل الحلم كيختصر تاريخ كرة القدم، وطموح كل لاعب كيسعى لرفع أغلى الألقاب عاليا. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
5: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو.
7: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين وفي أهم عناوين هذه النشرة الإخبارية. مهرجان موازين إيقاعة العالم يسدل ستار دورة استثنائية أوفت بوعد التجديد والعالمية. أجواء إيجابية تسود أول حصة تدريبية للمنتخب المغربي في مونتيري بالمكسيك قبل مواجهة هولندا في مونديال كرة القدم 2026. وعقد المتأهلين إلى دور الاثنين والثلاثين يكتمل والمرحلة المقبلة تعد بمنافسة شرسة. في وقت متأخر من ليلة السبت الأحد أسدل مهرجان موازين إيقاعة العالم ستار دورته 21 التي توصلت بأمسيات مكثفة فتحت للتظاهر أفاق جديدة من حيث مستوى البرمجة وجودة العرض الفني وارتقت بها إلى مدارج جديدة للعالمية. ونبضت الفعالية الموسيقية والغنائية التي احتضنتها منصات الرباط والسلا في إطار المهرجان المنظم تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. نبضت بإيقاع ساعات متنوعة أتاحت لمختلف أجيال وشرائح الجمهور المغربي والوافد على السواء معانقة فنانين أيقونيين في المشهد الموسيقي الدولي واكتشاف تجارب قصية من تخوم العالم، فضلا عن تجديد الصلة بفنانين راسخين في الساحة المحلية والعربية والإفريقية. ولعل الدورة 21 دشنت منعطفا جديدا على مستوى توسيع خريطة فضاءة العرض والارتقاء بها، حيث انفتحت أبواب المسرح الملكي والملعب الكبير الأمير مولاي عبد الله أمام حفلات ذات بعد نوعي وجماهيري غير مسبوق. وتعد دورة 2026 امتدادا للمسار الذي رسمه مهرجان موازين على مدى أكثر من عقدين، حيث نجح في استقطاب جماهير متنوعة وجعل الموسيقى فضاء مفتوحا للجميع، كما أسهم عبر برمجته الغنية والمتنوعة في تعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب وترسيخ مكانة الرباط كوجهة بارزة وملتقى لموسيقى العالم. في الشأن الفني، دائما تحتفي الدورة 55 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية بمراكش المرتقبة بين 2 و6 يوليوز المقبل تحتفي بغنى وتنوع الهوية المغربية وبمختلف الروافد الفنية والتراثية التي تزخر بها جهات المملكة. عن جديد هذه الدورة نتابع هذا التقرير الذي يتضمن تصريح محمد الكنيدري رئيس جمعية الأطلس الكبير.
8: الدورة 55 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية التي تحتضنها مراكش بين 2 و6 يوليوز تراهن على إبراز تنوع الهوية المغربية من خلال الاحتفاء بمختلف الروافد التراثية مع التركيز على صون الموروث الشعبي الوطني والمحافظة عليه.
9: ضيفة الشرف هذه المرة ضيفة اللي هي امرأة مرة ثانية، ثم امرأة اللي كتعطي واحد الفن جميل اللي كيبغيو المغاربة كلهم، اللي هو فن العيطة اللي كيهم واحد العدد كبير ديال المواطنين واللي كيبغيو المواطنين كلهم. ثم كذلك إذن هذه المرة الثانية اللي كنكرموا امرأة في الفن الشعبي، وكذلك غادي هذا العام بجانب ساحة جامع الفناء قصر البديع اللي كيكون فيه العرض الرئيسي، فغادي نمشيو لواحد التراث اللي هو جميل جدا اللي هو مدرسة بن يوسف اللي من عهد المرينيين.
8: وعلى امتداد أيام المهرجان ستتحول ساحة جامع الفناء وقصر البديع ومدرسة ابن يوسف إلى فضاءات مفتوحة للعروض الفنية والتراثية التي تحتفي بغنى الموروث الشعبي المغربي وانفتاحه على العالم.
4: نواصل هذه النشرة من الدار البيضاء. مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا في صلب أشغال الدورة الرابعة لقمة النساء التي حضرها نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية، المتابعة في هذا التقرير.
7: شكل موضوع مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا محور أشغال الدورة الرابعة لقمة النساء التي احتضنتها مدينة الدار البيضاء بحضور نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية. هذه التظاهرة المنظمة تحت رئاسة شرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم وبمبادرة من مؤسسة ستارتاب جرو تروم إبراز دور المرأة باعتبارها فاعلا رئيسيا في التحول والابتكار والقيادة وتحقيق الازدهار المشترك بالقارة الإفريقية.
10: هي تظاهرة دولية من أجل تداول حول ريادة المرأة بالأخص في القارة الإفريقية. كتعرف مشاركة مكتفة من شخصيات اللي جاءوا من بعض الدول الشقيقة إفريقية وبعض الأمثلة نماذج النجاح المرأة الإفريقية والمرأة المغربية.
11: هذا الحدث ضمن هذا اليومين معنا متدخلين من شركات، من مؤسسات، من متدخلين في دي أورون اللي غادي نناقشوا عدة مجالات منها الإيكونومي بلو، الإيكونومي فيرت، الانتليجنس ارتيفيسيال. هادو سي دي سيكتور فريمون إيمرجون واللي احنا مجبرين على أننا نعملوا على الانكلوزيون ديال لا فام في هاد لي سيكتور إيمرجون.
7: الدورة الرابعة لقمة النساء تميزت بتسليم جوائز أوبونتو التي تكرم نساء ورجال ومؤسسات ومبادرات قدمت إسهامات متميزة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة الإفريقية.
12: فخورة بزاف لحقاش عندنا احنا في المغرب هنايا ليزيفينمون بزاف اللي كنقدموا فيهم الامرأة والدور ديالها اللي مهم بزاف وكاع الانجازات ديالها اللي كدير اللي كيكونوا بينين على الصعيد العالمي، والحمد لله أنا فخورة بزاف.
7: وبعد حفل توزيع الجوائز تم التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين مؤسسة ستارتاب جرو من جهة وكل من الدائرة الدبلوماسية المغرب وجهة شمال الكاميرون من جهة أخرى.
4: إلى القاهرة، حيث شارك وفد برلماني مغربي بمقر جامعة الدول العربية في أشغال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية. تقرير أسماء الخياري.
13: ضم الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذا المؤتمر الذي نظمه البرلمان العربي بالشراكة مع الاتحاد البرلماني العربي على الخصوص السيدين محمد سيباري النائب الأول لرئيس مجلس النواب ومحمد البكوري مستشار برلماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي. ويعد مؤتمر البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية أحد أبرز المحافل البرلمانية العربية المعنية بتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى إزاء القضايا العربية ذات الأولوية. وتضمن جدول أعمال المؤتمر ثلاث ملفات استراتيجية تتمثل في الأمن القومي العربي وخاصة الاعتداءات الإيرانية السافرة ضد الدول العربية والقضية الفلسطينية والسيادة الرقمية العربية. وفي كلمة خلال هذا المؤتمر شدد السيد السيباري على أن هذه المواضيع الثلاثة تتعلق بتحديات متفصلة تواجه أمتنا العربية، ونحن مدعوون لإيجاد الأجوبة الجماعية عنها صونا لحاضرنا ولأمننا القومي واستشرافا لمستقبلنا.
4: في الرشيدية جرى التوقيع على اتفاقية شراكة تهم إحداث مؤسسة سجنية جديدة بالتنغير واقتناء مجموعة من حافلات مخصصة لنقل موظفي المؤسسات السجنية التابعة لجهة درعا تفيلالت. وقع هذه الاتفاقية كل من المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك ووالي جهة درعا تفيلالت، عامل إقليم الرشيدية سعيد زنيبر، وعامل إقليم تنغير إسماعيل هيكل، ورئيس مجلس جهة درعا تفيلالت هرو أبرو، ورئيس المجلس الجماعي لتنغير محمد بالمكي. تصريح في الموضوع لكل من بن عيسى بن ناصر مدير العمل الاجتماعي والتأهيل لإعادة الإدماج بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وعبد الواحد جمالي الإدريسي المنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، وأيضا رئيس مجلس جهة درعا تفيلالت.
14: توجت هذا اللقاء اليوم بتوقيع اتفاقية شراكة بغرض تعزيز البنية العقارية المخصصة للسجون بهذه الجهة من خلال إحداث مؤسسة سجنية جديدة بإقليم تنغير تمتد على مسافة 10 هكتارات بطاقة استيعابية تفوق 680 سريرا وبتكلفة مالية تناهز 102 مليون درهم.
15: هي الوحدة العاشرة نصفية الكلي بالمؤسسة السجنية براشيدها، عمل قد يبدو أنه عاديا ويعاد في الزمن والمكان، ولكن هو في الحقيقة تقيدا بتوجيهات صاحب الجلالة حفظه الله الذي وضع استراتيجية لتصور السجين والمفاجئ عنه بأن الفضاء السجنية صارت اليوم مكان لسلب الحرية دون المساس بقيمة المواطنة وبالكرامة الإنسانية التي هي جوهر الإنسان.
16: الهدف من هذا الاتفاقية وهو تسهيل الولوج لهذه الشريحة ديال السجناء، بحيث أن الإشكال اللي كان مطروح هو قضية ديال البعد والجغرافية ديال الجهة، الشيء اللي جعل ولله الحمد هذه الاتفاقية غادي تعطي واحد المولود جديد، بناء واحد مؤسسة سجنية بإقليم تنغير واللي غادي تسهل التنقل على السجناء.
4: في الرياضة، خاض المنتخب الوطني المغربي بمدينة مونتيري بالمكسيك أولى حصصه التدريبية استعدادا لمواجهة نظيره الهولندي لحساب دور 32 من منافسات كأس العالم 2026 يوم غد على أرضية ملعب مونتيري. شهدت هذه الحصة التدريبية مشاركة كافة العناصر الوطنية في أجواء طبعها الهدوء والتركيز الشديدان، حيث بدأ أسود الأطلس في حالة معنوية وبدنية مرتفعة عكستها الدينامية الجماعية الإيجابية والالتزام الكبير. وجرى التركيز في هذه الحصة على التنويع بين التمارين البدنية والتدريبة التكتيكية وسلسلة من التمارين بالكرة. وفي وقت مبكر من صباحي اليوم بالتوقيت العالمي الموحد، اكتمل عقد المتأهلين إلى دور 32 بعد إجراء آخر جولة في دور المجموعات. الدور الثاني من المونديال يعد بمباريات قوية تجمع نخبة المنتخبات العالمية في مرحلة تعد الأكثر تنافسية منذ بداية البطولة، وفي لقاءات لا تقبل القسمة على اثنين. الرياضة آخر مواد هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط، تابعونا للمزيد من الأخبار. شكرا مستمعينا وإلى الملتقى.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة للا لمياء الصلح تنظم بتمارة حفلا للتميز التربوي خصص لتكريم التلميذات والتلاميذ الذين حصلوا على أعلى المعدلات في امتحانات الدورة العادية لامتحانات البكالوريا في المعاهد التعليمية والمراكز الاجتماعية التربوية التابعة لها عبر مختلف ربوع المملكة. هذا الحفل شهد توزيع جوائز على التلاميذ المكفوفين المتفوقين في هذه الامتحانات بهدف تحفيزهم على متابعة مسيرتهم الدراسية والاعتراف بمثابرتهم وتميزهم، كما تم توزيع جوائز على المتوجين في النسخة الثانية من المسابقة الوطنية لطريقة برايل. وفي تصريح للصحافة بالمناسبة قال الكاتب العام للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب صلاح الدين سمار إن المعاهد التعليمية التابعة للمنظمة حققت نتائج مشرفة جدا هذه السنة، حيث بلغت نسبة النجاح في امتحانات البكالوريا برسم الدورة العادية بها 92%. ويهدف حفل التميز أساسا إلى تشجيع التلاميذ على مواصلة مسارهم الدراسي وتمكينهم من الآليات التي تيسر ولوجهم للتعليم العالي.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: غيم راديو.
0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: شكلت قضايا الشباب محور فقرة حوار متقاطع التي نظمت بالصويرة في إطار الدورة 13 لمنتدى حقوق الإنسان المقامة على هامش مهرجان جناوة وموسيقى العالم. هذا الموعد تميز بمشاركة كل من وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد والوزيرة الفرنسية السابقة ورئيسة فرانس تير داسيل نجاة فالو بالقاسم. وتطرق بن سعيد وفالو بالقاسم خلال هذا اللقاء لقضايا راهنة تتعلق بفئة الشباب ليس بوصفها موضوع للتحليل الأكاديمي فحسب، بل باعتبارها قوة محركة داخل المجتمعات في سياق مطبوع بالتحولات التكنولوجية المتسارعة والتحديات المناخية.
4: هذه فرصة يعني لجميع المهرجانات اليوم ولات عادة، وصلتوا هنا الصورة باش كنستغلوا الفرصة ديال الوجود ديال هاد ديال المواطنات والمواطنين اللي كيجيو لهاد المهرجان باش يكونوا ندوات، باش يكونوا لقاءات. بعض المرات كيكونوا لقاءات حول بحال اليوم حول الإشكاليين ديال الشباب وعلاقتها مع حقوق الإنسان مع الحرية مع مجموعة ديال المجالات، وفي نفس الوقت كيكونوا لقاءات أخرى في التكوين، لقاءات مع يعني البروفيسيونيل المختصين في المجال.
3: لقد تطرقنا إلى الإقبال المتنامي في صفوف الشباب المعاصر على العمل الجمعوي والتضامني والبيئي. قد أصبح من الضروري تعزيز روح المبادرة لدى هذه الشريحة من المجتمع بما يضمن التوظيف الأمثل لكل قدراتها المبدعة، لا سيما في ظل تطورات التكنولوجيا الصاعدة. هذا الموعد يشكل فضاء للتفكير والحوار، يجمع باحثين وكتابا وفنانين ومسؤولين وصحفيين وفاعلين من المجتمع المدني من أجل مساءلة التحديات التي تواجهها الأجيال الجديدة في عالم يعرف تحولات عميقة.
0: غيم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
1: في إطار المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع، تم بالدار البيضاء تقديم خارطة طريق وطنية للفترة 2027-2029 تروم تعزيز أنظمة الإنذار المبكر في مواجهة المخاطر الهيدرومناخية. خارطة طريق هاته التي تقدر كلفتها الإجمالية بحوالي 2 مليار درهم على مدى 3 سنوات تندرج في إطار التوصيات المنبثقة عن المشاورة الوطنية، وترتكز على خطة عمل تتمحور حول 4 مرتكزات أساسية تروم تعزيز القدرات الوطنية في مجالات الوقاية والتنبؤ والإنذار والاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية. وفي كلمة بالمناسبة، أكد المدير العام للأرصاد الجوية محمد خيسي أن هذه المشاورة شكلت منصة استراتيجية لبناء رؤية مشتركة وتعبئة مختلف الفاعلين حول منظومة وطنية للإنذار المبكر بالأخطار المتعددة شاملة ومتكاملة، وتضع السكان في صلب اهتماماتها. وتندرج هذه الخارطة في إطار الطموح الدولي الذي تقوده المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، والرامي إلى ضمان استفادة جميع السكان في أفق سنة 2027 من منظومات إنذار مبكر فعالة وشاملة وعملية بشكل كامل.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
3: ضمن منافسات بطولة المغرب للدراجات على الطريق، أحرز الدراجان محسن الكراجي ومجد السموح بسيدي علاء البحراوي لقب السباق ضد الساعة، وفاز الكراجي المنتمي إلى نادي الاتحاد الرياضي البيضاوي بلقب فئة الكبار بعدما قطع مسافة السباق في زمن قدره 43 دقيقة و45 ثانية.
6: الحمد لله أنا اليوم فزت ببطولة المغرب ضد الساعة، هذه المرة الثالثة على التوالي، والحمد لله الأوبجيكتيف ديالي هو بطولة ديال العالم إن شاء الله في هذه السنة، إن شاء الله نجيب فيها شي نتيجة مزيانة.
3: وفي فئة السيدات أحرزت مجد سموح من نادي العجلة الذهبية للمحمدية المركز الأول بتوقيت 37 دقيقة و29 ثانية. هذا وتواصلت منافسات بطولة المغرب للدراجات على الطريق بسيدي علاء البحراوي بإجراء سباقات مغلقة لفئات الفتيان والفتيات وسيدات النخبة وأقل من 23 سنة والشابات والماستر رجال.
2: ريم راديو،
0: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو،
2: ريم راديو،
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعين، وفي أهم عناوين هذه النشرة الإخبارية: مهرجان موازين إيقاعة العالم يسدل ستار دورة استثنائية أوفت بوعد التجديد والعالمية. أجواء إيجابية تسود أول حصة تدريبية للمنتخب المغربي في مونتيري بالمكسيك قبل مواجهة هولندا في مونديال كرة القدم 2026. وعقد المتأهلين إلى دور 32 يكتمل، والمرحلة المقبلة تعد بمنافسة شرسة. في وقت متأخر من ليلة السبت الأحد، أسدل مهرجان موازين إيقاعة العالم ستار دورته 21 التي تواصلت بأمسيات مكثفة فتحت للتظاهر أفاق جديدة من حيث مستوى البرمجة وجودة العرض الفني، وارتقت بها إلى مدارج جديدة للعالمية. ونبضت الفعالية الموسيقية والغنائية التي احتضنتها منصات الرباط والسلا في إطار المهرجان المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نبضت بإيقاع الإذاعات المتنوعة أتاحت لمختلف أجيال وشرائح الجمهور المغربي والوافد على السواء معانقة فنانين أيقونيين في المشهد الموسيقي الدولي واكتشاف تجارب قصية من تخوم العالم، فضلا عن تجديد الصلة بفنانين راسخين في الساحة المحلية والعربية والإفريقية. ولعل الدورة 21 دشنت منعطفا جديدا على مستوى توسيع خريطة فضاءة العرض والارتقاء بها، حيث انفتحت أبواب المسرح الملكي والملعب الكبير الأمير مولاي عبد الله أمام حفلات ذات بعد نوعي وجماهيري غير مسبوق. وتعد دورة 2026 امتدادا للمسار الذي رسمه مهرجان موازين على مدى أكثر من عقدين، حيث نجح في استقطاب جماهير متنوعة وجعل الموسيقى فضاء مفتوحا للجميع، كما أسهم عبر برمجته الغنية والمتنوعة في تعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب وترسيخ مكانة الرباط كوجهة بارزة وملتقى لموسيقى العالم. في الشأن الفني، دائما تحتفي الدورة 55 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية بمراكش المرتقبة بين 2 و6 يوليوز المقبل، تحتفي بغنى وتنوع الهوية المغربية وبمختلف الروافد الفنية والتراثية التي تزخر بها جهات المملكة. عن جديد هذه الدورة نتابع هذا التقرير الذي يتضمن تصريح محمد الكنيدري رئيس جمعية الأطلس الكبير.
8: الدورة 55 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية التي تحتضنها مراكش بين 2 و6 من يوليوز تراهن على إبراز تنوع الهوية المغربية من خلال الاحتفاء بمختلف الروافد التراثية، مع التركيز على صون الموروث الشعبي الوطني والمحافظة عليه.
9: ضيفة الشرف هذه المرة ضيفة اللي هي امرأة مرة ثانية، ثم امرأة اللي كتعطى لواحد الفن الجميل اللي كيبغيو المغاربة كلهم، اللي هو فن العيطة اللي كيهم واحد العدد كبير ديال المواطنين واللي كيبغيو المواطنين كلهم. ثم كذلك إذن هذه المرة الثانية اللي كنكرموا امرأة في الفن الشعبي، وكذلك هذا هاد العام بجانب ساحة جامعة الفناء قصر البديع اللي كيكون فيه العرض الرئيسي، فعادي نمشيو لواحد التراث اللي هو جميل جدا اللي هو مدرسة بن يوسف اللي من عهد المرينيين.
8: وعلى امتداد أيام المهرجان ستتحول ساحة جامع الفناء وقصر البديع ومدرسة ابن يوسف إلى فضاءات مفتوحة للعروض الفنية والتراثية التي تحتفي بغنى الموروث الشعبي المغربي وانفتاحه على العالم.
7: نواصل هذه النشرة من الدار البيضاء. مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا في صلب أشغال الدورة 4 لقمة النساء التي حضرها نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية، المتابعة في هذا التقرير.
3: شكل موضوع مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا محور أشغال الدورة 4 لقمة النساء التي احتضنتها مدينة الدار البيضاء بحضور نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية. هذه التظاهرة المنظمة تحت رئاسة شرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، وبمبادرة من مؤسسة ستارتاب جرو، تروم إبراز دور المرأة باعتبارها فاعلا رئيسيا في التحول والابتكار والقيادة وتحقيق الازدهار المشترك بالقارة الإفريقية.
10: هي تظاهرة دولية من أجل تداول حول ريادة المرأة بالأخص في القارة الإفريقية. كتعرف مشاركة مكتفة من شخصيات اللي جاءوا من بعض الدول شقيقة إفريقية، وبعد الأمثلة نماذج النجاح المرأة الإفريقية والمرأة المغربية.
11: هذا الحدث ضمن هذا اليومين معنا متدخلين من شركات، من مؤسسات، من متدخلين في دي أوران اللي غادي نناقشوا عدة مجالات، منها الإيكونومي بلو، الإيكونومي فيرت، الانتليجنس ارتيفيسيال. هادو سي دي سيكتور فريمون إيمرجون واللي حنا مجبرين على أننا نعملوا على الانكلوزيون ديال لا فام في هاد لي سيكتور إيمرجون.
3: الدورة الرابعة لقمة النساء تميزت بتسليم جوائز أوبونتو التي تكرم نساء ورجال ومؤسسات ومبادرات قدمت إسهامات متميزة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة الإفريقية.
12: فخورة بزاف لحقاش عندنا احنا في المغرب هنايا ليزيفينمون بزاف اللي كنقدموا فيهم الامرأة والدور ديالها اللي مهم بزاف وكاع الانجازات ديالها اللي كدير اللي كيكونوا باينين على الصعيد العالمي، والحمد لله انا فخورة بزاف.
3: وبعد حفل توزيع الجوائز تم التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين مؤسسات ستارت اب جرو من جهة وكل من الدائرة الدبلوماسية المغرب وجهة شمال الكاميرون من جهة أخرى.
7: إلى القاهرة، حيث شارك وفد برلماني مغربي بمقر جامعة الدول العربية في أشغال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية. تقرير أسماء الخياري.
13: ضم الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذا المؤتمر الذي نظمه البرلمان العربي بالشراكة مع الاتحاد البرلماني العربي، على الخصوص السيدين محمد صباري النائب الأول لرئيس مجلس النواب ومحمد البكوري مستشار برلماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي. ويعد مؤتمر البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية أحد أبرز المحافل البرلمانية العربية المعنية بتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى إزاء القضايا العربية ذات الأولوية. وتضمن جدول أعمال المؤتمر 3 ملفات استراتيجية تتمثل في الأمن القومي العربي، وخاصة الاعتداءات الإيرانية السافرة ضد الدول العربية والقضية الفلسطينية والسيادة الرقمية العربية. وفي كلمة خلال هذا المؤتمر شدد السيد الصباري على أن هذه المواضيع الثلاثة تتعلق بتحديات متفصلة تواجه أمتنا العربية، ونحن مدعوون لإيجاد الأجوبة الجماعية عنها صونا لحاضرنا ولأمننا القومي واستشرافا لمستقبلنا.
7: في الرشيدية جرى التوقيع على اتفاقية شراكة تهم إحداث مؤسسة سجنية جديدة بتنغير واقتناء مجموعة من حافلات مخصصة لنقل موظفي المؤسسات السجنية التابعة لجهة درعا تفيلالت. وقع هذه الاتفاقية كل من المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك ووالي جهة درعا تفيلالت، عامل إقليم الرشيدية سعيد زنيبر وعامل إقليم تنغير إسماعيل هيكل ورئيس مجلس جهة درعا تفيلالت هرو أبرو ورئيس المجلس الجماعي لتنغير محمد بالمكي. تصريح في الموضوع لكل من بن عيسى بن ناصر مدير العمل الاجتماعي والتأهيل لإعادة الإدماج بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وعبد الواحد جمالي الإدريسي المنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، وأيضا رئيس مجلس جهة درعا تفيلالت.
14: توجت هذا اللقاء اليوم بتوقيع اتفاقية شراكة بغرض تعزيز البنية العقارية المخصصة للسجون بهذه الجهة من خلال إحداث مؤسسة سجنية جديدة بإقليم تنغير تمتد على مسافة 10 هكتارات بطاقة استيعابية تفوق 680 سريرا وبتكلفة مالية تناهز 102 مليون درهم.
15: هي الوحدة العاشرة نصفية الكيلي بالمؤسسة السجنية برشيدية، عمل قد يبدو أنه عاديا ويعاد في الزمن والمكان، ولكن هو في الحقيقة تقيدا بتوجيهات صاحب الجلالة حفظه الله الذي وضع استراتيجية لتصور السجين والمفاجئ عنه بأن الفضاء السجنية صارت اليوم مكان لسلب الحرية دون المساس بقيمة المواطنة وبالكرامة الإنسانية التي هي جوهر الإنسان.
16: الهدف من هذا الاتفاقية وهو تسهيل الولوج لهذه الشريحة ديال السجناء، بحيث أن الإشكال اللي كان مطروح هو قضية ديال البعد والجغرافية ديال الجهة، الشيء اللي جعل ولله الحمد هذه الاتفاقية غادي تعطي واحد المولود جديد، بناء واحد المؤسسة سجنية بإقليم تنغير واللي غادي تسهل التنقل على السجناء.
7: في الرياضة، خاض المنتخب الوطني المغربي بمدينة مونتيري بالمكسيك أولى حصصه التدريبية استعدادا لمواجهة نظيره الهولندي لحساب دور 32 من منافسات كأس العالم 2026 يوم غد على أرضية ملعب مونتيري. شهدت هذه الحصة التدريبية مشاركة كافة العناصر الوطنية في أجواء طبعها الهدوء والتركيز الشديدان، حيث بدأ أسود الأطلس في حالة معنوية وبدنية مرتفعة عكستها الدينامية الجماعية الإيجابية والالتزام الكبير. وجرى التركيز في هذه الحصة على التنويع بين التمارين البدنية والتدريبات التكتيكية وسلسلة من التمارين بالكرة. وفي وقت مبكر من صباحي اليوم بالتوقيت العالمي الموحد، اكتمل عقد المتأهلين إلى دور 32 بعد إجراء آخر جولة في دور المجموعات. الدور الثاني من المونديال يعد بمباريات قوية تجمع نخبة المنتخبات العالمية في مرحلة تعد الأكثر تنافسية منذ بداية البطولة، وفي لقاءات لا تقبل القسمة على اثنين. الرياضة آخر مواد، هذه هي النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط، تابعونا للمزيد من الأخبار. شكرا مستمعينا وإلى الملتقى.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: في إطار فعالية الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، أحيى الدي جي والملحن الهولندي الشهير تيستو حفلا موسيقيا تميز بإيقاعات الإلكترو الصاخبة، وذلك أمام جمهور غفير غصت به جنبات منصة أوليم سويسي بالرباط. ومنذ صعوده إلى المنصة نجح الفنان العالمي في غمر الحشود في تجربة فنية متكاملة جمعت بين الموسيقى الإلكترونية والمؤثرات الضوئية المتناغمة والشاشات العملاقة والمؤثرات النارية، مما حول فضاء المنصة إلى ساحة رقص مفتوحة في الهواء الطلق. وبطاقة حيوية متدفقة قدم تيستو على امتداد الأمسية عرضا متميزا مزج فيه بين موسيقى الهاوس وموسيقى الرقص الإلكترونية والأنغام المعاصرة، وتنقلا باحترافية عالية بين الإيقاعات التصاعدية والتناغمات الدقيقة التي ألهبت حماس الجمهور. ويعد تيستو الذي تمتد مسيرته الفنية لأكثر من 3 عقود أحد أبرز نجوم الموسيقى الإلكترونية على الصعيد العالمي، بفضل قدرته الكبيرة على مواكبة تطورات هذا النمط الموسيقي منذ بروزه في نهاية 90s وتجديده المتواصل لأسلوبه الفني، مما مكنه من الحفاظ على حضور قوي في أكبر المسارح والمهرجانات الدولية.
0: أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
4: هذا المجسم هذا اللي كيحلم اي لاعب في العالم يرفعه، واش هو اللي كان منذ انطلاق البطوله؟ ملي انطلق اول مونديال سنه 1930 تحول كاس العالم من مجرد جائزه الى واحد من اشهر الرموز الرياضيه على وجه الارض. في البدايه كان اسمه كاس النصر قبل ما يتحول الى كاس جول ريبيه، تكريما للرئيس ديال الفيفا الفرنسي صاحب فكره تنظيم كاس العالم. الكاس الاول سمو النحات الفرنسي ابيل لافلور، ومن ثم بقى هذا الكاس هذا كيرافق ابطال العالم لسنوات حتى لسنه 1970 ملي ولات البرازيل اول منتخب كيفوز بثلاثه ديال الالقاب عالميه وكيحتفظ بالكاس الاصليه بشكل نهائي. لكن القصه ما سالتش هنا، كاس جول ريبيه تعرض للسرقه اكثر من مره، واحد من هذه الكؤوس هذه باقي مختفي الى اليوم. بعدها قررت الفيفا تصميم كأس جديدة كتليق بالمكانة ديال المونديال. من بين أكثر 50 تصميم وقع الاختيار على تصميم النحات الإيطالي سيلفيو غازانيغا. لكن حتى اليوم الكأس الأصلية ما كتحتفظش بها المنتخبات المتوجة. الفيفا كتسلمهم نسخة مطلية بالذهب، بينما كيبقى المجسم الحقيقي محفوظ بعناية خاصة. من جيل لجيل بقات كأس العالم أكثر من مجرد مجسم ذهبي، بل حلم كيختصر تاريخ كرة القدم، وطموح كل لاعب كيسعى لرفع أغلى الألقاب عاليا. نشوفكم في الحلقة الماجية.
3: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو.
1: المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة للا لمياء الصلح تنظم بتمارة حفلا للتميز التربوي خصص لتكريم التلميذات والتلاميذ الذين حصلوا على أعلى المعدلات في امتحانات الدورة العادية لامتحانات البكالوريا في المعاهد التعليمية والمراكز الاجتماعية التربوية التابعة لها عبر مختلف ربوع المملكة. هذا الحفل شهد توزيع جوائز على التلاميذ المكفوفين المتفوقين في هذه الامتحانات بهدف تحفيزهم على متابعة مسيرتهم الدراسية والاعتراف بمثابرتهم وتميزهم، كما تم توزيع جوائز على المتوجين في النسخة الثانية من المسابقة الوطنية لطريقة برايل. وفي تصريح للصحافة بالمناسبة، قال الكاتب العام للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب صلاح الدين سمار إن المعاهد التعليمية التابعة للمنظمة حققت نتائج مشرفة جدا هذه السنة، حيث بلغت نسبة النجاح في امتحانات البكالوريا برسم الدورة العادية بها 92%. ويهدف حفل التميز أساساً إلى تشجيع التلاميذ على مواصلة مسارهم الدراسي وتمكينهم من الآليات التي تيسر ولوجهم للتعليم العالي.
3: غيم راديو،
2: الخبر من المصدر.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا، وفي أهم عناوين هذه النشرة الإخبارية: مهرجان موازين إيقاعة العالم يسدل ستار دورة استثنائية أوفت بوعد التجديد والعالمية. أجواء إيجابية تسود أول حصة تدريبية للمنتخب المغربي في مونتيري بالمكسيك قبل مواجهة هولندا في مونديال كرة القدم 2026. وعقد المتأهلين إلى دور الاثنين وثلاثين يكتمل، والمرحلة المقبلة تعد بمنافسة شرسة. في وقت متأخر من ليلة السبت الأحد، أسدل مهرجان موازين إيقاعة العالم ستار دورته 21 التي توصلت بأمسيات مكثفة فتحت للتظاهر أفاق جديدة من حيث مستوى البرمجة وجودة العرض الفني، وارتقت بها إلى مدارج جديدة للعالمية. ونبضت الفعالية الموسيقية والغنائية التي احتضنتها منصات الرباط وسلا في إطار المهرجان المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نبضت بإيقاع الإذاعات المتنوعة أتاحت لمختلف أجيال وشرائح الجمهور المغربي والوافد على السواء معانقة فنانين أيقونيين في المشهد الموسيقي الدولي واكتشاف تجارب قصية من تخوم العالم، فضلا عن تجديد الصلة بفنانين راسخين في الساحة المحلية والعربية والإفريقية. ولعل الدورة 21 دشنت منعطفا جديدا على مستوى توسيع خريطة فضاءة العرض والارتقاء بها، حيث انفتحت أبواب المسرح الملكي والملعب الكبير الأمير مولاي عبد الله أمام حفلات ذات بعد نوعي وجماهيري غير مسبوق. وتعد دورة 2026 امتدادا للمسار الذي رسمه مهرجان موازين على مدى أكثر من عقدين، حيث نجح في استقطاب جماهير متنوعة وجعل الموسيقى فضاء مفتوحا للجميع، كما أسهم عبر برمجته الغنية والمتنوعة في تعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب وترسيخ مكانة الرباط كوجهة بارزة وملتقى لموسيقى العالم. في الشأن الفني، دائما تحتفي الدورة 55 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية بمراكش المرتقبة بين 2 و6 يوليوز المقبل، تحتفي بغنى وتنوع الهوية المغربية وبمختلف الروافد الفنية والتراثية التي تزخر بها جهات المملكة. عن جديد هذه الدورة نتابع هذا التقرير الذي يتضمن تصريح محمد الكنيدري رئيس جمعية الأطلس الكبير.
7: الدورة 55 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية التي تحتضنها مراكش بين 2 و6 من يوليوز تراهن على إبراز تنوع الهوية المغربية من خلال الاحتفاء بمختلف الروافد التراثية، مع التركيز على صون الموروث الشعبي الوطني والمحافظة عليه.
8: ضيفة الشرف هذا المرة ضيفة اللي هي امرأة مرة ثانية، ثم امرأة اللي كتعطى لواحد الفن الجميل اللي كيبغيو المغاربة كلهم، اللي هو فن العيطة اللي كيهم واحد العدد كبير ديال المواطنين واللي كيبغيو المواطنين كلهم. ثم كذلك اذا هذه المرة الثانية اللي كنكرموا امرأة في الفن الشعبي، وكذلك غادي هذا العام بجانب ساحة جامع الفناء قصر البديع اللي كيكون فيه العرض الرئيسي، فغادي نمشيو لواحد التراث اللي هو جميل جدا اللي هو مدرسة بن يوسف اللي من عهد المارينيين.
7: وعلى امتداد أيام المهرجان ستتحول ساحة جامع الفناء وقصر البديع ومدرسة ابن يوسف إلى فضاءات مفتوحة للعروض الفنية والتراثية التي تحتفي بغنى الموروث الشعبي المغربي وانفتاحه على العالم.
6: نواصل هذه النشرة من الدار البيضاء. مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا في صلب أشغال الدورة 4 لقمة النساء التي حضرها نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية. المتابعة في هذا التقرير.
9: شكل موضوع مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا محور أشغال الدورة 4 لقمة النساء التي احتضنتها مدينة الدار البيضاء بحضور نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية. هذه التظاهرة المنظمة تحت رئاسة شرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، وبمبادرة من مؤسسة ستارتاب جرو، تروم إبراز دور المرأة باعتبارها فاعلا رئيسيا في التحول والابتكار والقيادة وتحقيق الازدهار المشترك بالقارة الإفريقية.
10: هي تظاهرة دولية من أجل تداول حول ريادة المرأة بالأخص في القارة الإفريقية. كتعرف مشاركة مكتفة من شخصيات اللي جاءوا من بعض الدول شقيقة إفريقية، وبعض الأمثلة نماذج النجاح المرأة الإفريقية والمرأة المغربية.
11: هذا الحدث ضمن هذا اليومين معنا متدخلين من شركات، من مؤسسات، من متدخلين في دي أوران اللي غادي نناقشوا عدة مجالات، منها الإيكونومي بلو، الإيكونومي فيرت، الانتليجنس ارتيفيسيال. هادو سي دي سيكتور فريمون إيمرجون واللي حنا مجبرين على أننا نعملوا على الانكلوزيون ديال لا فام في هاد لي سيكتور إيمرجون.
9: فالدورة الرابعة لقمة النساء تميزت بتسليم جوائز أوبونتو التي تكرم نساء ورجال ومؤسسات ومبادرات قدمت إسهامات متميزة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة الإفريقية.
12: فخورة بزاف لحقاش عندنا احنا في المغرب هنايا ليزيفينمون بزاف اللي كنقدموا فيهم الامرأة والدور ديالها اللي مهم بزاف وكاع الانجازات ديالها اللي كدير اللي كيكونوا باينين على الصعيد العالمي، والحمد لله انا فخورة بزاف.
9: وبعد حفل توزيع الجوائز تم التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين مؤسسة ستارت اب جرو من جهة وكل من الدائرة الدبلوماسية المغرب وجهة شمال الكاميرون من جهة أخرى.
6: إلى القاهرة، حيث شارك وفد برلماني مغربي بمقر جامعة الدول العربية في أشغال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية. تقرير أسماء الخياري.
13: ضم الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذا المؤتمر الذي نظمه البرلمان العربي بالشراكة مع الاتحاد البرلماني العربي، على الخصوص السيدين محمد صباري النائب الأول لرئيس مجلس النواب ومحمد البكوري مستشار برلماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي. ويعد مؤتمر البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية أحد أبرز المحافل البرلمانية العربية المعنية بتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى إزاء القضايا العربية ذات الأولوية. وتضمن جدول أعمال المؤتمر 3 ملفات استراتيجية تتمثل في الأمن القومي العربي، وخاصة الاعتداءات الإيرانية السافرة ضد الدول العربية والقضية الفلسطينية والسيادة الرقمية العربية. وفي كلمة خلال هذا المؤتمر شدد السيد الصباري على أن هذه المواضيع الثلاثة تتعلق بتحديات متفصلة تواجه أمتنا العربية، ونحن مدعوون لإيجاد الأجوبة الجماعية عنها صونا لحاضرنا ولأمننا القومي واستشرافا لمستقبلنا.
6: في الرشيدية جرى التوقيع على اتفاقية شراكة تهم إحداث مؤسسة سجنية جديدة بتنغير واقتناء مجموعة من حافلات مخصصة لنقل موظفي المؤسسات السجنية التابعة لجهة درعا تفيلالت. وقع هذه الاتفاقية كل من المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك ووالي جهة درعا تفيلالت، عامل إقليم الرشيدية سعيد زنيبر، وعامل إقليم تنغير إسماعيل هيكل، ورئيس مجلس جهة درعا تفيلالت هرو أبرو، ورئيس المجلس الجماعي لتنغير محمد بالمكي. تصريح في الموضوع لكل من بن عيسى بن ناصر مدير العمل الاجتماعي والتأهيل لإعادة الإدماج بالمندوبية العامة.

0: السجنية برشيدية. عمل قد يبدو أنه عاديا ويعاد في الزمن والمكان، ولكن هو في الحقيقة تقيدا بتوجيهات صاحب الجلالة حفظه الله الذي وضع استراتيجية لتصور السجين والمفاجئ عنه بأن الفضاء السجنية صارت اليوم مكان لسلب الحرية دون المساس بقيمة المواطنة وبالكرامة الإنسانية التي هي جوهر الإنسان.
1: الهدف من هذا الاتفاقية وهو تسهيل الولوج لهذه الشريحة ديال السجناء، بحيث أن الإشكال اللي كان مطروح هو قضية ديال البعد والجغرافية ديال الجهة، الشيء اللي جعل ولله الحم هذه الاتفاقية غادي تعطي واحد المولود جديد، بناء واحد مؤسسة سجنية بإقليم تنغير واللي غادي تسهل تنقل على السجناء.
2: في الرياضة، خاض المنتخب الوطني المغربي بمدينة مونتيري بالمكسيك أولى حصصه التدريبية استعدادا لمواجهة نظيره الهولندي لحساب دور 32 من منافسات كأس العالم 2026 يوم غد على أرضية ملعب مونتيري. شهدت هذه الحصة التدريبية مشاركة كافة العناصر الوطنية في أجواء طبعها الهدوء والتركيز الشديدان، حيث بدأ أسود الأطلس في حالة معنوية وبدنية مرتفعة عكستها الدينامية الجماعية الإيجابية والالتزام الكبير. وجرى التركيز في هذه الحصة على التنويع بين التمارين البدنية والتدريبة التكتيكية وسلسلة من التمارين بالكرة. وفي وقت مبكر من صباحي اليوم بالتوقيت العالمي الموحد، اكتمل عقد المتأهلين إلى دور 32 بعد إجراء آخر جولة في دور المجموعات. الدور الثاني من المونديال يعد بمباريات قوية تجمع نخبة المنتخبات العالمية في مرحلة تعد الأكثر تنافسية منذ بداية البطولة، وفي لقاءات لا تقبل القسمة على اثنين. الرياضة، آخر مواد هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. تابعونا للمزيد من الأخبار. شكرا مستمعينا، وإلى الملتقى.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بموكب استعراضي بهيج امتزجت فيه الألوان والإيقاعات، استهلت فعالية الدورة 27 لمهرجان جناوة وموسيقى العالم بالصويرة، معلنا بداية 3 أيام من العروض الموسيقية والاحتفاء بالتنوع الثقافي. هذه الدورة التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلقت وسط أجواء احتفالية بهيجة، وذلك بحضور مستشار صاحب الجلالة الرئيس مؤسسي لجمعية الصويرة موغادور أندري أزولاي ومنتجة المهرجان نايلة التازي، إلى جانب ثلة من الشخصيات البارزة في عالمي الفن والثقافة. مدينة الصويرة اختارت منذ 27 سنة أن تجعل من الموسيقى لغة للحوار ومن الثقافة جسرا بين الشعوب ومن التنوع مصدرا للإبداع. ما يجمعنا في الصويرة يتجاوز الموسيقى، ما يجمعنا هو هذا الإيمان العميق بأن اللقاء ممكن وأن الاختلاف ليس عائقا بل فرصة للتعارف. الافتتاح عرف إحياء حفل متميز بمنصة مولاي الحسن، استحب عشاق الموسيقى في رحلة فنية عابرة للقارات من خلال مزيج إبداعي قاده الفنان المغربي مهدي الناسولي. وتقاسم الناسولي وهو أحد أبرز وجوه تجديد الموسيقى الجناوية خشبة المسرح مع كوكبة من الفنانين الدوليين في عمل إبداعي مزج بين الأصوات وآلات النفخ والإيقاعات والتقاليد الموسيقية المطلة على أفاق إبداعية متعددة. وللسنة 27 على التوالي يؤكد مهرجان جناوة وموسيقى العالم مكانته بين أبرز المواعيد الثقافية الدولية باعتباره فضاء نادرا تكون فيه الأولوية للإبداع وتتلاشى فيه الحدود، ويتحول كل حفل إلى تجربة جماعية لا تنسى.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك.

0: السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو أخبار المغرب والعالم.
2: الدورة 55 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية التي تحتضنها مراكش بين 2 و 6 من يوليوز تراهن على إبراز تنوع الهوية المغربية من خلال الاحتفاء بمختلف الروافد التراثية مع التركيز على صون الموروث الشعبي الوطني والمحافظة عليه.
3: ضيفة الشرف هذه المرة ضيفة اللي هي امرأة مرة ثانية ثم امرأة اللي كتعطى لواحد الفن الجميل اللي كيبغيو المغاربة كلهم اللي هو فن العيطة اللي كيهم واحد العدد كبير ديال المواطنين واللي كيبغيو المواطنين كلهم. ثم كذلك إذن هذه المرة الثانية اللي كنكرموا امرأة في الفن الشعبي وكذلك هذا العام بجانب ساحة جامعة الفناء قصر البديع اللي كيكون فيه العرض الرئيسي فعادي نمشيو لواحد التراث اللي هو جميل جدا اللي هو مدرسة بن يوسف اللي هي من عهد المرينيين.
2: وعلى امتداد أيام المهرجان ستتحول ساحة جامع الفناء وقصر البديع ومدرسة ابن يوسف إلى فضاءات مفتوحة للعروض الفنية والتراثية التي تحتفي بغنى الموروث الشعبي المغربي وانفتاحه على العالم.
1: ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. غيم راديو إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو.
4: شكل موضوع مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا محور أشغال الدورة 4 لقمة النساء التي احتضنتها مدينة الدار البيضاء بحضور نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية. هذه التظاهرة المنظمة تحت رئاسة شرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم وبمبادرة من مؤسسة ستارتاب جرو تروم إبراز دور المرأة باعتبارها فاعلا رئيسيا في التحول والابتكار والقيادة وتحقيق الازدهار المشترك بالقارة الإفريقية.
5: هي تظاهرة دولية من أجل تداول حول ريادة المرأة بالأخص في القارة الإفريقية. كتعرف مشاركة مكتفة من شخصيات اللي جاوا من بعض الدول شقيقة إفريقية وبعض الأمثلة نماذج النجاح المرأة الإفريقية والمرأة المغربية.
6: هذا الحدث ضمن هذا اليومين معنا متدخلين من شركات من مؤسسات من متدخلين في دي أوران اللي غادي نناقشوا عدة مجالات منها الإيكونومي بلو الإيكونومي فيرت الانتليجنس ارتيفيسيال. هادو سي دي سيكتور فريمون إيمرجان واللي احنا مجبرين على أننا نعملوا على الانكلوزيون ديال لافام في هاد لي سيكتور إيمرجان.
4: الدورة 4 لقمة النساء تميزت بتسليم جوائز أوبونتو التي تكرم نساء ورجال ومؤسسات ومبادرات قدمت إسهامات متميزة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة الإفريقية.
7: فخورة بزاف لحقاش عندنا احنا في المغرب هنايا ليزيفينمون بزاف اللي كنقدموا فيهم الامرأة والدور ديالها اللي مهم بزاف وكاع الانجازات ديالها اللي كدير اللي كيكونوا باينين على الصعيد العالمي والحمد لله انا فخورة بزاف.
4: وبعد حفل توزيع الجوائز تم التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين مؤسسة ستارتاب جرو من جهة وكل من الدائرة الدبلوماسية المغرب وجهة شمال الكاميرون من جهة
1: راديو. الإذاعة الأقرب إليكم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
8: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
9: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم ضمن برنامجكم القانون والناس، حيث الحديث ما زال متواصلا حول الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فاضلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بسميرة، رئيس المجلس الجهوي الموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
1: مرحبا أستاذ هشام، وشكرا على الاستضافة.
0: إذن الحديث ما زال متواصلا حول الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي، وبالضبط مازال كنتكلموا يعني حول مسألة مهمة جدا المتعلقة بالضريبة العامة على الدخل الصنف الأرباح العقارية المعروفة بلاتيبي أو المرابحة إلى غير ذلك. قلنا أستاذ الفاضل على أنه الفئات اللي هي معفية، يعني أنها معفية أنها تخلص الضريبة على الأرباح العقارية في الهبة أو الصدقة، فئات اللي هي معينة، قلنا ما بين الأزواج، ما بين الأصول والفروع، ما بين الإخوة، وما بين الكفيل والمكفول. وقلنا أيضا في الحلقة الماضية على أنهم رغم أنهم معفيين لازم عليهم على أنهم يودعوا التصريح ديال الإعفاء في واحد الأجل اللي هو محدد في 30 يوم. الآن غادي نمروا لمسألة الأداء، الناس اللي غادي يخلصوا رغم أنهم عملوا يعني الهبة أو الصدقة، لكن غادي يخلصوا الضريبة على الأرباح العقارية. ونعطيه مثال على ذلك، مثلا شخص كيعطي لعمه هبة أو لك يعطيه صدقة، ذاك العم ديالو كيكون إما قراه إما عمل فيه شي خير معين، وكيقول لك أودي أنا بغيت نجازي هاد العم ديالي، بغيت نعطيه واحد الهبة، واحد الصدقة، واحد العقار معين، دار، أرض فلاحية إلى غير ذلك، وبالفعل كيعطيه ديك الهبة أو كيعطيه ديك الصدقة. اللي كيوقع أستاذي الفاضل هو أنه ملي كيمشيو عند الموثق كيخبرهم بالأتعاب إلى غير ذلك، أشو خاصكم تخلصوها، شنو خاصكم تعملوا، ولكن في نفس الوقت كيقول له ديك خاصك تخلص الضريبة على الأرباح العقارية. داك السيد أول حاجة وبما أنه يطرحها يقول لك ودي أنا عاطي هبة بدون عوض، أنا ما مخلص شيء، ما واخد شيء فلوس، إذا كيفاش غادي نخلص هاد الضريبة على الأرباح العقارية؟
1: يعني بطبيعة الحال هو سؤال في محله، لأن كما قلنا في الحلقة الماضية أنه مبدأ الهبة ولا الصدقة كان خص يكون واحد تشجيع من الدوله باش يكون هذا النوع ديال الكرام اللي معروف عليه المشرع المغربي، المجتمع المغربي. ولكن نظرا لحالات وقعت دخل المشرع واستثنى بعض الحالات ولا وضع الحالات ديال الاعفاء محدده اللي ذكرتيها، وما عدا ذاك الحالات راه خصها تأدي. فاش كيمشيو عند الموثق، الموثق كيقوم بالواجب النصح ديالو، لانه المجال للتحملات المالية شيء مهم.
0: نعم.
1: قبل من الأطراف ما يقدموا على ذاك التوقيع ديال ذاك العقد، يعني خصو يعرف شنو التحملات اللي عنده، وهذا شيء أساسي. يعني قبل التوقيع كيعرفوا المصاريف، تسجيل المحافظة مع ذلك، وأيضا ضرائب اللي خصها تأدى بما في ذلك ضريبة على الأرباح العقارية اللي ذكرتها، ولو أن الأمر كيتعلق بالهبة ولا بالصدقة.
0: نعم.
1: غير المسألة اللي كاينة، الفرق ملي كيكون عندنا بيع كيكون واحد المبلغ ثمن محدد وشفناه عن طريق شيك ولا نقدا خديناه ولا تبادلنا بشي حاجه واحده اخرى، في الهبه كنديروا واحد القيمه في العقد، انه قيمه العقار الصراحه ديال الاطراف.
0: نعم.
1: الاطراف كيصرحوا كيقولوا بانه حنا عطينا بدون عوض كما قلنا وبدون مقابل، وما كاينش المقابل، ولكن حنا كنديروا التقييم لهذيك الحق اللي عطيناه، ذاك العقار اللي عطيناه لاحتساب الواجبات ديال التسجيل والمحافظة واحتساب ديال ضريبة أرباح العقارية. وهذاك التصريح احنا غادي نشوفوا بأنه راه كيخضع للمراقبة ديال إدارة الضرائب، يعني ماشي غنجي ونصرح غير هكذا.
0: نعم.
1: خاص يكون تصريح اللي كيوافق القيمة الحالية ديال ذاك العقار.
0: تمام.
1: كان واحد المقتضى بالنسبه لعقد البيع
0: نعم.
1: كان واحد المقتضى لتفادي هذا النوع ديال المراقبه اللي كديرها اداره الضرائب هو الراي المسبق لاداره الضرائب. ولكن المدونه العامه للضرائب اللي تحدثنا على الراي المسبق شرطت انه يكون واحد الوعد بالبيع، وحنا كنعرفوا كما جا في تحدثنا في الاول اولى حلقات هذه السلسله هذه ديال الهبه، انه
0: ما كاينش عندنا وعد بالهبه او الوعد
1: يعني
0: بالصدقه
1: يقع باطلا.
0: نعم.
1: الوعد بالهبه.
0: نعم.
1: وكنا حنا كهيئه اللي شرحنا هذا الشيء لاداره الضرائب، لانه حتى تخرج هذا المقتضى هذه وتفهمه. إذن إلا بغيت تقول بأنه هذا الرأي المسبق راه مستنين منه الحالة ديال الهيبة.
0: نعم.
1: وبالتالي كنديروا التصريح ديالنا في الأجل.
0: نعم. واضح أستاذي الفاضل. إذن بالنسبة للناس اللي كيعملوا الهيبة أو الصداقة وكيكونوا خارج الإطار ديال الحالات اللي هي معفية يعني من الضريبة على الدخل أو الضريبة العامة على الدخل المتعلقة أو صنف الأرباح العقارية لاتيبي أو المرابحات، الناس خاصهم يخلصوا. إذن واخا كتعطي ديك الهيبة ولا كتعطي ديك الصدقة بلا فلوس، أنت إما عطيها لوجه يعني الموهوب له أو لوجه الله تعالى، ما واخدش فلوس ولكنها تخلص الضريبة على الأرباح العقارية. وهذا كيف ما قلنا على أنه الناس خاصهم قبل ما يقدموا على هذه العقود يكونوا فاهمين هذه المسائل هذه بالاستشارة ديال الناس المتخصصين، خاصة يمشي عند الموثق يكون عارف هذه المسائل هذه، ولا الموثق غادي يشرحها له عن طريق إصداء النصح اللي تكلمتي عليه أستاذي الفاضل. إذا كيف ما قلنا هاد الناس هادو ما مخلصين شيء ومصيبين احنا واحد التقويم، داك التقويم مكتوب في العقد، كيفاش كيتحسب الاداء استاذي الفاضل؟
1: الاداء بحاله بحال بحال بحال الحاله ديال البيع. يعني لنفرض انه ناخذ واحد الشقه مثلا، واحد السيد بغى يدير واحد العم بغى يدير لولد الاخ ديالو كما قلتي المثال اللي قلتيو هيبه واحد الشقه مثلا، هاد الشقه خداها في 2003 ب 20 مليون مثلا كنشوفوا المبلغ ديال 20 مليون وكنزيدوا عليها المصاريف اللي اجمالا الدوله عطات واحد المبلغ جزافي اللي هو يعني سخي واحد شويه 15%.
0: نعم.
1: كنزيدوا عليه وكنديروا التحيين ديال داك المبلغ اللي كيخرج لنا مثلا 20 مليون في 15% كيعطينا واحد المبلغ معين يعني كتزاد، وكنديروا التحيين ديال داك المبلغ. التحيين هذا كل سنه كتخرج اداره الضرائب في اطار القانون الماليه تحيين جديد.
0: نعم.
1: مثلا العقار ديال 2003 ولا 1000 كان كنضربوه في واحد المعامل معين باش كيعطينا واحد المبلغ اللي هو اللي كنحتسبوه. اذا هذا القيمه ديال الشراء، وكنشوفوا القيمه اللي عندنا تصرحنا بها في عقد الهبه ولا الصدقه.
0: تمام.
1: مثلا صرحنا بانه القيمه اليوم هي 40 مليون، كنشوفوا 40 يعني القيمة ديال هذا عقد الصدقة وكنقصوا منها هذاك
0: المبلغ اللي تجمع لينا عطيك 15%
1: بحال تقام علينا هذا الشراء هذا.
0: نعم.
1: وكنخلصوا عليه 21% على ذاك الفرق، على الفرق اللي كاين بيناتهم، ولكن هذا المبلغ ما خصوش يقل على واحد المبلغ آخر. نعم. اللي حدته مدونة العامة للضرائب اللي كتقول لك أنه في حالة أداء ضريبة الأرباح العقارية المبلغ الأدنى اللي ما خصناش ننزلوا عليه هو 30% من داك التصريح ديال الهبه. مثلا قلنا 40 مليون صرحنا بالعقار، نحسبوها 3% يعني غتجي واحد 12000 درهم مثلا اللي خصها تعدى. اذا هذا المبلغ ديال الضريبه اللي غنادي ولا غيخرج لنا من الحساب الاول ما خصوش يقل على داك 12000 درهم اللي قلناها.
0: نعم. واضح استاذي الفاضل. يعني نعاود ما امكن او لا نحاول نخص يعني ما قلتموه استاذي الفاضل حول الاداء ديال الضريبه على الدخل صنف الارباح العقاريه لاتيبي او المرابحه. قلنا على انه كنعاود نذكر وخا عملتي الصداقه او الهيبه ولكن ما دخلش في الخانات ديال الاعفاء كتخلص الضريبه على الارباح العقاريه. كيفاش كتخلصها؟ كيف ما فهمت من الاستاذ سيدي توفيق العزوزي على انه كيكون في العقد مضمن واحد الثمن او واحد التقويم ديال داك العقار. مثلا اعطينا واحد المثال ديال 40 مليون، مثلا هذا العقار كيسوى 400000 درهم يعني 40 مليون ديال السنتيم. كيفاش دار الضريبه تخلص من هذاك السيد؟ اش كتعمل؟ كيشوفوا كيف ما فهمت من عند الاستاذ الثمن الاولاني ديال التقويم اللي كان يعني شرا به داك السيد داك العقار. مثلا قلنا على انه شراه في 2000 مثلا ولا 2003 شراه ب 20 مليون، قلنا وهيبيعوا في 2026 مليون او التقويم ديالو لانه ما يبيعش عام الهبه، التقويم ديالو هو 40 مليون. قلنا على انه داك الثمن كان ضربوه الاولاني اللي قوى اللي كان عندنا ديال الثمن التقويم ديالو الاول او ديال الشراء ديالو الاول اللي هو 20 مليون كان ضربوه في 15%. 15% كيف ما فهمت من عند الاستاذ يعني عملات هاد الدوله كمصاريف اللي كانت انا داك من التسجيل والتحفيظ الوسيط الى غير ذلك 15%. ملي كنضربوا داك الثمن في 15% كنضربوه ايضا في واحد المعامل اللي كل عام كيتحين عن طريق يعني لو فينانس القانون ديال الماليه اللي كيكون في مدونه المدونه العامه للضرائب كل عام كيتحين باش داك العقار بحال كيولي انه الثمن ديالو في داك العام اللي غادي يتباع. قلنا مثلا ملي كنضربوا ديك 15% زائد داك المعامل افتراضا ديك 20 مليون عطاتنا مثلا 30 مليون. عطاتنا 30 مليون التقويم اللي كاين هو 40 مليون كنقصوا 40 من 30 كتبقى لنا 10 المليون ديك 10 المليون هي اللي كتطبق عليها الضريبه 20%. اما كيخلص 20% اما كيخلص 3% ولا كانت 3% كيف ما فهمت منكم هي القيمه الاعلى.
1: طبيعه الحال
0: هذا هو الاداء الاستاذ الفاضل. نتمنى نكون ان وصلناها بطريقه مبسطه لان الغايه من برنامج القانون والناس هو اننا نبسطوا المعلومه القانونيه
1: وفي جميع الاحوال.
0: نعم
1: هذه الامور هذه كاين اهل الاختصاص يعني باش الانسان لانه يقدر الانسان يمشي يقوم بهذه المسائل بوحديته ولكن يكون واحد غادي يكون عنده اشكال يقدر يكون خطا يقدر يكون حيت المساله ماشي فقط مساله حساب كاين مسائل اخرى اللي يمكن غادي يجي الحديث عليها لانه اليوم ملي كدير التقويم نعم. ولا ملي كدير التصريح بضريبه الربح العقاري داك التصريح ديالك خاص راه واخا يصرح لك الموثق ولكن انت المسؤول من جانب الجبائي والضرائبي تجاه إدارة الضرائب.
0: نعم.
1: إذن أولا أي شخص صرح لك أنت هو اللي كتكون مسؤول وهذاك التصريح ديالك راه يمكن أنه يكون موضوع مراجعة ولا تصحيح ضريبي من إدارة الضرائب إلا شافت عندك قيمة اللي عطيتها ماشي هي هذيك.
0: نعم وهذه المسألة ديال المراجعة أو المسألة ديال التصحيح لأن أمر مهم جدا غادي نخليوها أستاذ الفاضل للحلقة المقبلة بحول الله تعالى. كنشكركم الأستاذ توفيق العزوزي وأنتم الموثق بمدينة تمارة رئيس المجلس الجهوي الموثقين برباط سابقا وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص.
1: شكرا لكم الأستاذ هشام على الاستضافة.
0: أيضا الشكر موصول لكم وإلى أن ألقاكم مرات ومرات دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية روبورتاجات تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: حصاد الجهاد أهلا بكم وإلى العناوين. مراكش تحتضن الإقصائيات الجهوية لمهرجان الشباب بمشاركة نحو 220 شابا وشابة. منتدى حقوق الإنسان بالصويرة يبحث قضايا الشباب والتنمية والأشكال الجديدة للالتزام. ندوة علمية تبرز التوابث الدينية باعتبارها أساسا للحياة الطيبة بطنطان. في تفاصيل احتضنت مختلف مؤسسات الشباب بمراكش الإقصائيات الجهوية لمهرجان الشباب والتي شكلت فرصة لإبراز الطاقات الإبداعية لنحو 220 شابا وشابة بعمالة وأقاليم جهة مراكش أسفي في إطار تشجيع المواهب الناشئة وتعزيز المشاركة الثقافية للشباب. وتبارى المشاركون في 8 أصناف شملت المسرح والموسيقى والكوريغرافيا والسينما وصناعة المحتوى والفنون التشكيلية والكتابة والشطرنج حيث أتيحت لهم الفرصة لإبراز مواهبهم وصقل قدراتهم في أجواء طبعتها روح التنافس والإبداع. نستمع لتصريح المدير الجهوي لوزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب بجهة مراكش أسفي إدريس معتصم.
4: اليوم كما تلاحظوا أن كانت المشاركة كثيفة في مجموعة من المجالات جميع المجالات اللي هي منصوص عليها واللي هي كانت موضوع ديال الإقصائيات بمشاركة تقريبا 220 مشارك من مختلف يعني الجنسين وهاد المشاركة بطبيعة الحال أبرزت واحد المجموعة ديال المواهب، لأننا نؤمن في المديرية الجهوية وفي الوزارة قطاع الشباب على أن الاستثمار الحقيقي يكمن في استثمار الطاقات الشبابية.
3: شكل موضوع أشكال جديدة للالتزام حين يعيد الشباب ابتكار الفعل محور مائدة مستديرة نظمت بالصويرة في إطار أشغال الدورة 13 لمنتدى حقوق الإنسان التي تنظم على هامش الدورة 27 لمهرجان جناوة وموسيقى العالم. هذا اللقاء شكل مناسبة لبحث الدور المتجدد للمجتمع المدني في تعزيز انخراط الشباب في الدينامية التنموية بما يتيح الاستثمار الأمثل لطاقاتهم وقدراتهم الإبداعية. وفي هذا الإطار سلط فاعلون جمعويون ومثقفون وخبراء الضوء على الحاجة إلى الجمع بين إعمال التفكير والعمل الميداني لرفع رهانات التنمية المحلية، مؤكدين في هذا الصدد بروز جيل جديد من الشباب أكثر ارتباطا بالعالم الرقمي وأكثر ميلا إلى العمل الحر والترحال الرقمي وريادة الأعمال، وهو ما يعيد تشكيل العلاقة بالعمل ويغير أنماط الاندماج التقليدي في سوق الشغل. وختاما من مدينة طنطان التي احتضنت ندوة جهوية حول دور الثوابت الدينية للمملكة في ترسيخ الأمن الروحي وتعزيز التماسك الاجتماعي وإشاعة قيم الوسطية والاعتدال. وأكد المشاركون في هذه الندوة التي تنظم في دورتها الثالثة تحت شعار الثوابت الدينية وأثرها في تحقيق الحياة الطيبة أن مختلف مكونات النموذج الديني المغربي تسهم في صون قيم الوسطية والتسامح وتعزيز التشبت بالمرجعيات الدينية والوطنية وترسيخ أسس الحياة الطيبة القائمة على التوازن الروحي والأخلاقي والاجتماعي. وأوضحوا أن هذه الثوابت تشكل الركائز الأساسية للنموذج الديني المغربي وتساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي والاستقرار. هذا كل ما لدينا في حصاد الجهات لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
6: شارك وفد برلماني مغربي بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة في أشغال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية. وضم الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذا المؤتمر الذي نظمه البرلمان العربي بالشراكة مع الاتحاد البرلماني العربي على الخصوص السيدين محمد صباري النائب الأول لرئيس مجلس النواب ومحمد البكوري مستشار برلماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي. ويعد مؤتمر البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية أحد أبرز المحافل البرلمانية العربية المعنية بتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى إزاء القضايا العربية ذات الأولوية. وتضمن جدول أعمال المؤتمر ثلاث ملفات استراتيجية تتمثل في الأمن القومي العربي وخاصة الاعتداءات الإيرانية السافرة ضد الدول العربية والقضية الفلسطينية والسياسة الرقمية العربية. وفي كلمة خلال هذا المؤتمر شدد السيد الصباري على أن هذه المواضيع الثلاثة تتعلق بتحديات متفصلة تواجه أمتنا العربية، ونحن مدعوون لإيجاد الأجوبة الجماعية عنها صونا لحاضرنا ولأمننا القومي واستشرافا لمستقبلنا.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: عرض إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعينا. وفي أبرز العناوين: مهرجان موازين إيقاعة العالم يسدل الستار على دورة استثنائية أوفت بوعد التجديد والعالمية. أجواء إيجابية تسود أول حصة تدريبية للمنتخب المغربي في مونتيري قبل مواجهة هولندا في مونديال كرة القدم 2026. دوليا، دول أوروبية عديدة لا تزال تحت وطأة الحر الشديد، وفرنسا تسجل 1000 وفاة فوق المعدل الطبيعي حتى الآن. في وقت متأخر من ليلة السبت الأحد، أسدل مهرجان موازين إيقاعة العالم ستار دورته 21 التي تواصلت بأمسيات مكثفة فتحت للتظاهر أفاق جديدة من حيث مستوى البرمجة وجودة العرض الفني، وارتقت بها إلى مدارج جديدة للعالمية. ونبضت الفعالية الموسيقية والغنائية التي احتضنتها منصات الرباط وسلا في إطار المهرجان المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نبضت بإيقاع ساعات متنوعة أتاحت لمختلف أجيال وشرائح الجمهور المغربي والوافد على السواء معانقة فنانين أيقونيين في المشهد الموسيقي الدولي واكتشاف تجارب قصية من تخوم العالم، فضلا عن تجديد الصلة بفنانين راسخين في الساحة المحلية والعربية والإفريقية. ولعل الدورة 21 دشنت منعطفا جديدا على مستوى توسيع خريطة فضاءة العرض والارتقاء بها، حيث انفتحت أبواب المسرح الملكي والملعب الكبير الأمير مولاي عبد الله أمام حفلات ذات بعد نوعي وجماهيري غير مسبوق. وتعد دورة 2026 امتدادا للمسار الذي رسمه مهرجان موازين على مدى أكثر من عقدين، حيث نجح في استقطاب جماهير متنوعة وجعل الموسيقى فضاء مفتوحا للجميع، كما أسهم عبر برمجته الغنية والمتنوعة في تعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب وترسيخ مكانة الرباط كوجهة بارزة وملتقى لموسيقى العالم. في الشأن الفني، دائما تحتفي الدورة 55 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية بمراكش المرتقبة بين 2 و 6 يوليوز المقبل، تحتفي بغنى وتنوع الهوية المغربية وبمختلف الروافد الفنية والتراثية التي تزخر بها جهات المملكة. عن جديد هذه الدورة نتابع هذا التقرير الذي يتضمن تصريح محمد الكنيدري رئيس جمعية الأطلس الكبير.
5: الدورة 55 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية التي تحتضنها مراكش بين 2 و 6 يوليوز تراهن على إبراز تنوع الهوية المغربية من خلال الاحتفاء بمختلف الروافد التراثية، مع التركيز على صون الموروث الشعبي الوطني والمحافظة عليه.
8: ضيفة الشرف هذا المرة ضيفة اللي هي امرأة مرة ثانية، ثم امرأة اللي كتعطي واحد الفن جميل اللي كيبغيو المغاربة كلهم، اللي هو فن العيطة اللي كيهم واحد العدد كبير ديال المواطنين واللي كيبغيو المواطنين كلهم. ثم كذلك إذن هذه المرة الثانية اللي كنكرموا امرأة في الفن الشعبي، وكذلك هذا العام بجانب ساحة جامع الفناء قصر البديع اللي كيكون فيه العرض الرئيسي، فعادي نمشيو لواحد التراث اللي هو جميل جدا اللي هو مدرسة بن يوسف اللي من عهد المرينيين.
5: وعلى امتداد أيام المهرجان ستتحول ساحة جامع الفناء وقصر البديع ومدرسة ابن يوسف إلى فضاءات مفتوحة للعروض الفنية والتراثية التي تحتفي بغنى الموروث الشعبي المغربي وانفتاحه على العالم.
7: نواصل هذه النشرة من الدار البيضاء. مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا في صلب أشغال الدورة 4 لقمة النساء التي حضرها نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية، المتابعة في هذا التقرير.
9: شكل موضوع مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا محور أشغال الدورة 4 لقمة النساء التي احتضنتها مدينة الدار البيضاء بحضور نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية. هذه التظاهرة المنظمة تحت رئاسة شرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، وبمبادرة من مؤسسة ستارتاب جرو، تروم إبراز دور المرأة باعتبارها فاعلا رئيسيا في التحول والابتكار والقيادة وتحقيق الازدهار المشترك بالقارة الإفريقية.
10: هي تظاهرة دولية من أجل تداول حول ريادة المرأة بالأخص في القارة الإفريقية. كتعرف مشاركة مكتفة من شخصيات اللي جاءوا من بعض الدول شقيقة إفريقية، وبعض الأمثلة ونماذج النجاح المرأة إفريقية والمرأة المغربية.
11: هذا الحدث ضمن هذا اليومين معنا متدخلين من شركات من مؤسسات من متدخلين في دي أورون اللي غادي نناقشوا عدة مجالات منها الإيكونومي بلو الإيكونومي فيرت الانتليجنس ارتيفيسيال. هادو سي دي سيكتور فريمون إيمرجون واللي حنا مجبرين على أننا نعملوا على الانكلوزيون ديال لا فام في هاد لي سيكتور إيمرجون.
9: الدورة الرابعة لقمة النساء تميزت بتسليم جوائز أوبونتو التي تكرم النساء ورجال ومؤسسات ومبادرات قدمت إسهامات متميزة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة الإفريقية.
12: فخورة بزاف لحقاش عندنا احنا في المغرب هنايا لي زيفينمون بزاف اللي كنقدموا فيهم الامرأة والدور ديالها اللي مهم بزاف وكاع الانجازات ديالها اللي كدير اللي كيكونوا باينين على الصعيد العالمي والحمد لله انا فخورة بزاف.
9: وبعد حفل توزيع الجوائز تم التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين مؤسسة ستارت اب جرو من جهة وكل من الدائرة الدبلوماسية المغرب وجهة شمال الكاميرون من جهة اخرى.
7: إلى القاهرة حيث شارك وفد برلماني مغربي بمقر جامعة الدول العربية في أشغال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية. تقرير أسماء الخياري.
13: ضم الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذا المؤتمر الذي نظمه البرلمان العربي بالشراكة مع الاتحاد البرلماني العربي على الخصوص السيدين محمد صباري النائب الأول لرئيس مجلس النواب ومحمد البكوري مستشار برلماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي. ويعد مؤتمر البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية أحد أبرز المحافل البرلمانية العربية المعنية بتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى إزاء القضايا العربية ذات الأولوية. وتضمن جدول أعمال المؤتمر ثلاث ملفات استراتيجية تتمثل في الأمن القومي العربي وخاصة الاعتداءات الإيرانية السافرة ضد الدول العربية والقضية الفلسطينية والسيادة الرقمية العربية. وفي كلمة خلال هذا المؤتمر شدد السيد الصباري على أن هذه المواضيع الثلاثة تتعلق بتحديات متفصلة تواجه أمتنا العربية ونحن مدعوون لإيجاد الأجوبة الجماعية عنها صونا لحاضرنا ولأمننا القومي واستشرافا لمستقبلنا.
7: إلى أكرا حيث نظم حفل توزيع الجوائز على الفائزين بالنسخة الثالثة من مسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة فرع غانا في الحديث النبوي الشريف. جرى خلال هذا اللقاء منح جوائز تقديرية للفائزين الثلاثة الأوائل في كل واحدة من الفئات الثلاث والذين سيمثلون غانا خلال الأطوار النهائية من المسابقة التي ستقام في المغرب. تنقسم المسابقة وتشرف عليها لجنة تحكيم محلية مكونة من عدد من العلماء والمتخصصين في الحديث وعلومه، تنقسم إلى ثلاث فئات هم استظهار 40 حديثا في دلائل النبوة واستظهار 30 حديثا في الشمائل المحمدية مع شرح غريب ألفاظها واستظهار 30 حديثا في الخصائص النبوية مع التمكن من بعض قواعد المصطلح الحديث. في جديد أحوال الطقس في بلادنا موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح مرتقبة من اليوم حتى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. نشرة إنذارية محينة للمديرية العامة للأرصاد الجوية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع تسجيل درجات حرارة ما بين 38 و40 درجة بكل من عملات أقاليم بني ملال الفقيه بن صالح خريبقة رشيدية ترودنت سيدي قاسم سيدي سليمان سطات قلعة السراغ مراكش الرحمنة في جيج جرادة اليوسفية خنيفرة وتونات. وموجة الحر تجتاح العالم. في فرنسا أكدت السلطات الصحية 1000 حالة وفاة فوق المعدل الطبيعي خلال موجة الحر الشديدة التي تشهدها أوروبا وسط تحذيرات باحتمال ارتفاع هذا العدد. الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا ذكرت في بيان أولي بشأن الوفيات أن معظم الحالات لكبار السن وتوقعت تسجيل وفيات أكثر لدى هذه الفئة في دور الرعاية السكنية والمنازل. ويعاني الأوروبيون من ظروف جوية قاسية خلال موجة حر ارتبطت بوفاة العشرات وعرقلت عمليات توليد الطاقة وألحقت أضرارا بالبنية التحتية. في إيطاليا أعلنت حالة التأهب القصوى والإنذار من مستوى أحمر في 18 مدينة من أصل 27 مدينة رئيسية في البلاد. وزارة الصحة الإيطالية حذرت من مخاطر الصحية للحرارة الشديدة على جميع السكان وليس فقط الفئات الأكثر عرضة للخطر. موجة الحر هاتي أثرت على السير العادي للحياة العامة، إذ علقت محكمة باليرمو جلساتها حتى 29 من يونيو الجاري بسبب الحرارة الشديدة وتعطل نظام التكييف. في الرياضة، خاض المنتخب الوطني المغربي بمدينة مونتيري بالمكسيك أولى حصصه التدريبية استعدادا لمواجهة نظيره الهولندي لحساب دور 32 من منافسات كأس العالم 2026 يوم غد على أرضية ملعب مونتيري. شهدت هذه الحصة التدريبية مشاركة كافة العناصر الوطنية في أجواء طبعها الهدوء والتركيز الشديدان، حيث بدأ أسود الأطلس في حالة معنوية وبدنية مرتفعة عكستها الدينامية الجماعية الإيجابية والالتزام الكبير. وجرى التركيز في هذه الحصة على التنويع بين التمارين البدنية والتدريبات التكتيكية وسلسلة من التمارين بالكرة. وفي وقت مبكر من صباحي اليوم بالتوقيت العالمي الموحد، اكتمل عقد المتأهلين إلى دور 32 بعد إجراء آخر جولة في دور المجموعات. الدور الثاني من المونديال يعد بمباريات قوية تجمع نخبة المنتخبات العالمية في مرحلة تعد الأكثر تنافسية منذ بداية البطولة وفي لقاءات لا تقبل القسمة على اثنين. الرياضة آخر مواد، هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. تابعونا للمزيد من الأخبار. شكرا مستمعينا وإلى الملتقى.

0: الخبر من المصدر. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: الدورة 55 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية التي تحتضنها مراكش بين 2 و 6 من يوليوز تراهن على إبراز تنوع الهوية المغربية من خلال الاحتفاء بمختلف الروافد التراثية مع التركيز على صون الموروث الشعبي الوطني والمحافظة عليه.
4: ضيفة الشرف هذه المرة ضيفة اللي هي امرأة مرة ثانية ثم امرأة اللي كتعطي واحد الفن جميل اللي كيبغيو المغاربة كلهم اللي هو فن العيطة اللي كيهم واحد العدد كبير ديال المواطنين واللي كيبغيو المواطنين كلهم. ثم كذلك إذن هذه المرة الثانية اللي كنكرموا امرأة في الفن الشعبي وكذلك هذا العام بجانب ساحة جامعة الفناء قصر البديع اللي كيكون فيه العرض الرئيسي فعادي نمشيو لواحد التراث اللي هو جميل جدا اللي هو مدرسة بن يوسف اللي هي من عهد المرينيين.
3: وعلى امتداد أيام المهرجان ستتحول ساحة جامع الفناء وقصر البديع ومدرسة ابن يوسف إلى فضاءات مفتوحة للعروض الفنية والتراثية التي تحتفي بغنى الموروث الشعبي المغربي وانفتاحه على العالم.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: الخبر من المصدر ريم راديو.
1: المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة للا لمياء الصلح تنظم بتمارة حفلا للتميز التربوي خصص لتكريم التلميذات والتلاميذ الذين حصلوا على أعلى المعدلات في امتحانات الدورة العادية لامتحانات البكالوريا في المعاهد التعليمية والمراكز الاجتماعية التربوية التابعة لها عبر مختلف ربوع المملكة. هذا الحفل شهد توزيع جوائز على التلاميذ المكفوفين المتفوقين في هذه الامتحانات بهدف تحفيزهم على متابعة مسيرتهم الدراسية والاعتراف بمثابرتهم وتميزهم، كما تم توزيع جوائز على المتوجين في النسخة الثانية من المسابقة الوطنية لطريقة برايل. وفي تصريح للصحافة بالمناسبة، قال الكاتب العام للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب صلاح الدين سمار إن المعاهد التعليمية التابعة للمنظمة حققت نتائج مشرفة جدا هذه السنة، حيث بلغت نسبة النجاح في امتحانات البكالوريا برسم الدورة العادية بها 92%. ويهدف حفل التميز أساسا إلى تشجيع التلاميذ على مواصلة مسارهم الدراسي وتمكينهم من الآليات التي تيسر ولوجهم للتعليم العالي.
0: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: في إطار المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع، تم بالدار البيضاء تقديم خارطة طريق وطنية للفترة 2027-2029 تروم تعزيز أنظمة الإنذار المبكر في مواجهة المخاطر الهيدرومناخية. خارطة طريق هاته التي تقدر كلفتها الإجمالية بحوالي 2 مليار درهم على مدى 3 سنوات تندرج في إطار التوصيات المنبثقة عن المشاورة الوطنية، وترتكز على خطة عمل تتمحور حول 4 مرتكزات أساسية تروم تعزيز القدرات الوطنية في مجالات الوقاية والتنبؤ والإنذار والاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية. وفي كلمة بالمناسبة، أكد المدير العام للأرصاد الجوية محمد خيسي أن هذه المشاورة شكلت منصة استراتيجية لبناء رؤية مشتركة وتعبئة مختلف الفاعلين حول منظومة وطنية للإنذار المبكر بالأخطار المتعددة شاملة ومتكاملة، وتضع السكان في صلب اهتماماتها. وتندرج هذه الخارطة في إطار الطموح الدولي الذي تقوده المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، والرامي إلى ضمان استفادة جميع السكان في أفق سنة 2027 من منظومات إنذار مبكر فعالة وشاملة وعملية بشكل كامل.
0: أخبار المغرب والعالم.
3: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: ريم راديو،
4: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: عرضنا إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعينا. وفي أبرز العناوين، مهرجان موازين إيقاعات العالم يسدل الستار على دورة استثنائية أوفت بوعد التجديد والعالمية،
4: أجواء إيجابية تسود أول حصة تدريبية للمنتخب المغربي في مونتيري قبل مواجهة هولندا في مونديال كرة القدم 2026. دوليا، دول أوروبية عديدة لا تزال تحت وطأة الحر الشديد، وفرنسا تسجل 1000 وفاة فوق المعدل الطبيعي حتى الآن. في وقت متأخر من ليلة السبت الأحد، أسدل مهرجان موازين إيقاعة العالم ستار دورته 21 التي تواصلت بأمسيات مكثفة فتحت للتظاهر أفاق جديدة من حيث مستوى البرمجة وجودة العرض الفني، وارتقت بها إلى مدارج جديدة للعالمية. ونبضت الفعالية الموسيقية والغنائية التي احتضنتها منصات الرباط وسلا في إطار المهرجان المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نبضت بإيقاع متنوعة أتاحت لمختلف أجيال وشرائح الجمهور المغربي والوافد على السواء معانقة فنانين أيقونيين في المشهد الموسيقي الدولي واكتشاف تجارب قصية من تخوم العالم، فضلا عن تجديد الصلة بفنانين راسخين في الساحة المحلية والعربية والإفريقية. ولعل الدورة 21 دشنت منعطفا جديدا على مستوى توسيع خريطة فضاءة العرض والارتقاء بها، حيث انفتحت أبواب المسرح الملكي والملعب الكبير الأمير مولاي عبد الله أمام حفلات ذات بعد نوعي وجماهيري غير مسبوق. وتعد دورة 2026 امتدادا للمسار الذي رسمه مهرجان موازين على مدى أكثر من عقدين، حيث نجح في استقطاب جماهير متنوعة وجعل الموسيقى فضاء مفتوحا للجميع، كما أسهم عبر برمجته الغنية والمتنوعة في تعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب وترسيخ مكانة الرباط كوجهة بارزة وملتقى لموسيقى العالم. في الشأن الفني، دائما تحتفي الدورة 55 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية بمراكش المرتقبة بين 2 و 6 يوليوز المقبل، تحتفي بغنى وتنوع الهوية المغربية وبمختلف الروافد الفنية والتراثية التي تزخر بها جهات المملكة. عن جديد هذه الدورة نتابع هذا التقرير الذي يتضمن تصريح محمد الكنيدري رئيس جمعية الأطلس الكبير.
5: الدورة 55 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية التي تحتضنها مراكش بين 2 و 6 يوليوز تراهن على إبراز تنوع الهوية المغربية من خلال الاحتفاء بمختلف الروافد التراثية، مع التركيز على صون الموروث الشعبي الوطني والمحافظة عليه.
6: ضيفة الشرف هذه المرة ضيفة اللي هي امرأة مرة ثانية، ثم امرأة اللي كتعطي واحد الفن جميل اللي كيبغيو المغاربة كلهم، اللي هو فن العيطة اللي كيهم واحد العدد كبير ديال المواطنين واللي كيبغيو المواطنين كلهم. ثم كذلك إذن هذه المرة الثانية اللي كنكرموا امرأة في الفن الشعبي، وكذلك هذا العام بجانب ساحة جامع الفناء قصر البديع اللي كيكون فيه العرض الرئيسي، فعادي نمشيو لواحد التراث اللي هو جميل جدا اللي هو مدرسة بن يوسف اللي هي من عهد المرينيين.
5: وعلى امتداد أيام المهرجان ستتحول ساحة جامع الفناء وقصر البديع ومدرسة ابن يوسف إلى فضاءات مفتوحة للعروض الفنية والتراثية التي تحتفي بغنى الموروث الشعبي المغربي وانفتاحه على العالم.
4: نواصل هذه النشرة من الدار البيضاء. مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا في صلب أشغال الدورة 4 لقمة النساء التي حضرها نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية. المتابعة في هذا التقرير.
7: شكل موضوع مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا محور أشغال الدورة 4 لقمة النساء التي احتضنتها مدينة الدار البيضاء بحضور نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية. هذه التظاهرة المنظمة تحت رئاسة شرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، وبمبادرة من مؤسسة ستارتاب جرو، تروم إبراز دور المرأة باعتبارها فاعلا رئيسيا في التحول والابتكار والقيادة وتحقيق الازدهار المشترك بالقارة الإفريقية.
8: هي تظاهرة دولية من أجل تداول حول ريادة المرأة بالأخص في القارة الإفريقية. كتعرف مشاركة مكثفة من شخصيات اللي جاوا من بعض الدول الشقيقة إفريقية، وبعض الأمثلة ونماذج النجاح المرأة إفريقية والمرأة المغربية.
9: هذا الحدث ضمن هذا اليومين معنا متدخلين من شركات من مؤسسات من متدخلين في دي أورون اللي غادي نناقشوا عدة مجالات منها الإيكونومي بلو الإيكونومي فيرت الانتليجنس ارتيفيسيال. هادو سي دي سيكتور فريمون إيمرجون واللي حنا مجبرين على أننا نعملوا على الانكلوزيون ديال لا فام في هاد لي سيكتور إيمرجون.
7: الدورة الرابعة لقمة النساء تميزت بتسليم جوائز أوبونتو التي تكرم النساء ورجال ومؤسسات ومبادرات قدمت إسهامات متميزة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة الإفريقية.
10: فخورة بزاف لحقاش عندنا احنا في المغرب هنايا لي زيفينمون بزاف اللي كنقدموا فيهم الامرأة والدور ديالها اللي مهم بزاف وقال الإنجازات ديالها اللي كدير اللي كيكونوا بينين على الصعيد العالمي والحمد لله أنا فخورة بزاف.
7: وبعد حفل توزيع الجوائز تم التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين مؤسسة ستارت اب جرو من جهة وكل من الدائرة الدبلوماسية المغرب وجهة شمال الكاميرون من جهة أخرى.
4: إلى القاهرة حيث شارك وفد برلماني مغربي بمقر جامعة الدول العربية في أشغال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية. تقرير أسماء الخياري.
11: ضم الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذا المؤتمر الذي نظمه البرلمان العربي بالشراكة مع الاتحاد البرلماني العربي على الخصوص السيدين محمد صباري النائب الأول لرئيس مجلس النواب ومحمد البكوري مستشار برلماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي. ويعد مؤتمر البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية أحد أبرز المحافل البرلمانية العربية المعنية بتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى إزاء القضايا العربية ذات الأولوية. وتضمن جدول أعمال المؤتمر ثلاث ملفات استراتيجية تتمثل في الأمن القومي العربي وخاصة الاعتداءات الإيرانية السافرة ضد الدول العربية والقضية الفلسطينية والسيادة الرقمية العربية. وفي كلمة خلال هذا المؤتمر شدد السيد الصباري على أن هذه المواضيع الثلاثة تتعلق بتحديات متفصلة تواجه أمتنا العربية ونحن مدعوون لإيجاد الأجوبة الجماعية عنها صونا لحاضرنا ولأمننا القومي واستشرافا لمستقبلنا.
4: إلى أكرا حيث نظم حفل توزيع الجوائز على الفائزين بالنسخة الثالثة من مسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة فرع غانا في الحديث النبوي الشريف. جرى خلال هذا اللقاء منح جوائز تقديرية للفائزين الثلاثة الأوائل في كل واحدة من الفئات الثلاث والذين سيمثلون غانا خلال الأطوار النهائية من المسابقة التي ستقام في المغرب. تنقسم المسابقة وتشرف عليها لجنة تحكيم محلية مكونة من عدد من العلماء والمتخصصين في الحديث وعلومه. تنقسم إلى ثلاث فئات هم استظهار 40 حديثا في دلائل النبوة واستظهار 30 حديثا في الشمائل المحمدية مع شرح غريب ألفاظها واستظهار 30 حديثا في الخصائص النبوية مع التمكن من بعض قواعد المصطلح الحديث. في جديد أحوال الطقس في بلادنا موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح مرتقبة من اليوم حتى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. نشرة إنذارية محينة للمديرية العامة للأرصاد الجوية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع تسجيل درجات حرارة ما بين 38 و40 درجة بكل من عملات أقاليم بني ملال الفقيه بن صالح خريبقة رشيدية ترودنت سيدي قاسم سيدي سليمان سطات قلعة السراغ مراكش الرحمنة في جيج جرادة اليوسفية خنيفرة وتونات. وموجة الحر تجتاح العالم. في فرنسا أكدت السلطات الصحية 1000 حالة وفاة فوق المعدل الطبيعي خلال موجة الحر الشديدة التي تشهدها أوروبا وسط تحذيرات باحتمال ارتفاع هذا العدد. الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا ذكرت في بيان أولي بشأن الوفيات أن معظم الحالات لكبار السن وتوقعت تسجيل وفيات أكثر

التي أثرت على السير العادي للحياة العامة، إذ علقت محكمة باليرمو جلستها حتى 29 من يونيو الجاري بسبب الحرارة الشديدة وتعطل نظام التكييف. في الرياضة، خاض المنتخب الوطني المغربي بمدينة مونتيري بالمكسيك أولى حصصه التدريبية استعدادا لمواجهة نظيره الهولندي لحساب دور 32 من منافسات كأس العالم 2026 يوم غد على أرضية ملعب مونتيري. شهدت هذه الحصة التدريبية مشاركة كافة العناصر الوطنية في أجواء طبعها الهدوء والتركيز الشديدان، حيث بدأ أسود الأطلس في حالة معنوية وبدنية مرتفعة عكستها الدينامية الجماعية الإيجابية والالتزام الكبير. وجرى التركيز في هذه الحصة على التنويع بين التمارين البدنية والتدريبة التكتيكية وسلسلة من التمارين بالكرة. وفي وقت مبكر من صباحي اليوم بالتوقيت العالمي الموحد، اكتمل عقد المتأهلين إلى دور 32 بعد إجراء آخر جولة في دور المجموعات. الدور الثاني من المونديال يعد بمباريات قوية تجمع نخبة المنتخبات العالمية في مرحلة تعد الأكثر تنافسية منذ بداية البطولة، وفي لقاءات لا تقبل القسمة على اثنين. الرياضة، آخر مواد هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. تابعونا للمزيد من الأخبار. شكرا مستمعينا، وإلى الملتقى.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
2: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
3: هذا المجسم هذا اللي كيحلم أي لاعب في العالم يرفعه، واش هو اللي كان منذ انطلاق البطولة؟ ملي انطلق أول مونديال سنة 1930، تحول كأس العالم من مجرد جائزة إلى واحد من أشهر الرموز الرياضية على وجه الأرض. في البداية كان اسمه كأس النصر قبل ما يتحول إلى كأس جول ريبيه، تكريما للرئيس ديال الفيفا الفرنسي صاحب فكرة تنظيم كأس العالم. الكأس الأول سمو النحات الفرنسي أبيل لافلور، ومن ثم بقى هذا الكأس هذا كيرافق أبطال العالم لسنوات حتى لسنة 1970، ملي ولات البرازيل أول منتخب كيفوز بثلاثة ديال الألقاب عالمية وكيحتفظ بالكأس الأصلية بشكل نهائي. لكن القصة مسالتش هنا، كأس جول ريبيه تعرض للسرقة أكثر من مرة، وواحد من هذه الكؤوس هذه باقي مختفي إلى اليوم. بعدها قررت الفيفا تصميم كأس جديدة كتليق بالمكانة ديال المونديال. من بين أكثر 50 تصميم وقع الاختيار على تصميم النحات الإيطالي سيلفيو غازانيغا. لكن حتى اليوم الكأس الأصلية ما كتحتفظش بها المنتخبات المتوجة، الفيفا كتسلمهم نسخة مطلية بالذهب، بينما كيبقى المجسم الحقيقي محفوظ بعناية خاصة. من جيل لجيل بقات كأس العالم أكثر من مجرد مجسم ذهبي، بل حلم كيختصر تاريخ كرة القدم، وطموح كل لاعب كيسعى لرفع أغلى الألقاب عاليا. نشوفكم في الحلقة الماشية.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
2: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم

0: الراديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: توقيع اتفاقية شراكة بالرشيدية تهم إحداث مؤسسة سجنية جديدة بتنغير، واقتناء مجموعة من الحافلات المخصصة لنقل موظفي المؤسسة السجنية التابعة لجهة درعا تفيلالت.
4: يشكل هذا اللقاء اليوم محطة مؤسساتية مهمة تجسد نجاح الشراكة القائمة ما بين المندوبية العامة ومختلف شركائها بجهة درعا تفيلالت. توجت هذا اللقاء اليوم بتوقيع اتفاقية شراكة بغرض تعزيز البنية العقارية المخصصة للسجون بهذه الجهة من خلال إحداث مؤسسة سجنية جديدة بإقليم تنغير تمتد على مسافة 10 هكتارات بطاقة استيعابية تفوق 680 سريرا وبتكلفة مالية تناهز 102 مليون درهم.
5: هي واحدة العاشرة نصفية الكيلي بالمؤسسة السجنية بأراشيدية، عمل قد يبدو أنه عاديا ويعاد في الزمن والمكان، ولكن هو في الحقيقة تقيدا بتوجيهات صاحب الجلالة حفظه الله الذي وضع استراتيجية لتصور السجين والمفاجع عنه بأن الفضاء السجنية صارت اليوم مكان لسلب الحرية دون المساس بقيمة المواطنة وبالكرامة الإنسانية التي هي جوهر الإنسان.
3: وعقب حفل التوقيع تم افتتاح وحدة لتصفية الدم داخل السجن المحلي بالرشيدية، والهدف هو تقريب العرض الصحي الموجه للنزلاء المصابين بالقصور الكلوي.
6: مدار الوطنية للتنمية البشرية حاضرة، على سبيل المثال اليوم كانت وجدوا في السجن المحلي بالرشيدية من أجل تدشين وحدة لتصفية الدم لفائدة السجناء بهذه المؤسسة. فالمشروع عبارة عن اقتناء 3 آلات ديال تصفية الدم اللي ساهمت فيهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ ديال 700,000 درهم بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اللي تكلفت بالإصلاح ديال اللوكال اللي غادي يكون فيه هاد لي زونيتي هادو.
7: والهدف من هاد الاتفاقية وهو تسهيل الولوج لهاد الشريحة ديال السجناء، بحيث أن الإشكال اللي كان مطروح هو قضية ديال البعد والجغرافية ديال الجهة، الشيء اللي جعل ولله الحمد هذه الاتفاقية غادي تعطي واحد المولود جديد، بناء واحد مؤسسة سجنية بإقليم تنغير واللي غادي تسهل تنقل على السجناء.
3: وتندرج هذه المشاريع في إطار دينامية تسعى إلى دعم المشاريع ذات البعد الاجتماعي والإنساني وتثمين الجهود الرامية إلى تطوير المؤسسات السجنية وتتمين دورها في التأهيل وإعادة الإدماج.
0: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: عرض إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعينا. وفي أبرز العناوين: مهرجان موازين إيقاعة العالم يسدل الستار على دورة استثنائية أوفت بوعد التجديد والعالمية. أجواء إيجابية تسود أول حصة تدريبية للمنتخب المغربي في مونتيري قبل مواجهة هولندا في مونديال كرة القدم 2026. دوليا، دول أوروبية عديدة لا تزال تحت وطأة الحر الشديد، وفرنسا تسجل 1000 وفاة فوق المعدل الطبيعي حتى الآن. في وقت متأخر من ليلة السبت الأحد، أسدل مهرجان موازين إيقاعة العالم ستار دورته 21 التي تواصلت بأمسيات مكثفة فتحت للتظاهر أفاق جديدة من حيث مستوى البرمجة وجودة العرض الفني، وارتقت بها إلى مدارج جديدة للعالمية. ونبضت الفعالية الموسيقية والغنائية التي احتضنتها منصات الرباط وسلا في إطار المهرجان المنظم تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نبضت بإيقاع ساعات متنوعة أتاحت لمختلف أجيال وشرائح الجمهور المغربي والوافد على السواء معانقة فنانين أيقونيين في المشهد الموسيقي الدولي واكتشاف تجارب قصية من تخوم العالم، فضلا عن تجديد الصلة بفنانين راسخين في الساحة المحلية والعربية والإفريقية. ولعل الدورة 21 دشنت منعطفا جديدا على مستوى توسيع خريطة فضاءة العرض والارتقاء بها، حيث انفتحت أبواب المسرح الملكي والملعب الكبير الأمير مولاي عبد الله أمام حفلات ذات بعد نوعي وجماهيري غير مسبوق. وتعد دورة 2026 امتدادا للمسار الذي رسمه مهرجان موازين على مدى أكثر من عقدين، حيث نجح في استقطاب جماهير متنوعة وجعل الموسيقى فضاء مفتوحا للجميع، كما أسهم عبر برمجته الغنية والمتنوعة في تعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب وترسيخ مكانة الرباط كوجهة بارزة وملتقى لموسيقى العالم. في الشأن الفني، دائما تحتفي الدورة 55 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية بمراكش المرتقبة بين 2 و6 يوليوز المقبل، تحتفي بغنى وتنوع الهوية المغربية وبمختلف الروافد الفنية والتراثية التي تزخر بها جهات المملكة. عن جديد هذه الدورة نتابع هذا التقرير الذي يتضمن تصريح محمد الكنيدري رئيس جمعية الأطلس الكبير.
3: الدورة 55 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية التي تحتضنها مراكش بين 2 و6 من يوليوز تراهن على إبراز تنوع الهوية المغربية من خلال الاحتفاء بمختلف الروافد التراثية، مع التركيز على صون الموروث الشعبي الوطني والمحافظة عليه.
8: ضيفة الشرف هذه المرة ضيفة اللي هي امرأة مرة ثانية، ثم امرأة اللي كتعطي واحد الفن جميل اللي كيبغيو المغاربة كلهم، اللي هو فن العيطة اللي كيهم واحد العدد كبير ديال المواطنين واللي كيبغيو المواطنين كلهم. ثم كذلك إذن هذه المرة الثانية اللي كنكرموا امرأة في الفن الشعبي، وكذلك غادي هذا العام بجانب ساحة جامع الفناء قصر البديع اللي كيكون فيه العرض الرئيسي، فغادي نمشيو لواحد التراث اللي هو جميل جدا اللي هو مدرسة بن يوسف اللي من عهد المرينيين.
3: وعلى امتداد أيام المهرجان ستتحول ساحة جامع الفناء وقصر البديع ومدرسة ابن يوسف إلى فضاءات مفتوحة للعروض الفنية والتراثية التي تحتفي بغنى الموروث الشعبي المغربي وانفتاحه على العالم.
2: نواصل هذه النشرة من الدار البيضاء. مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا في صلب أشغال الدورة 4 لقمة النساء التي حضرها نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية. المتابعة في هذا التقرير.
9: شكل موضوع مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا محور أشغال الدورة 4 لقمة النساء التي احتضنتها مدينة الدار البيضاء بحضور نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية. هذه التظاهرة المنظمة تحت رئاسة شرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، وبمبادرة من مؤسسة ستارتاب جرو، تروم إبراز دور المرأة باعتبارها فاعلا رئيسيا في التحول والابتكار والقيادة وتحقيق الازدهار المشترك بالقارة الإفريقية.
10: هي تظاهرة دولية من أجل تداول حول ريادة المرأة بالأخص في القارة الإفريقية. كتعرف مشاركة مكثفة من شخصيات اللي جاوا من بعض الدول شقيقة إفريقية، وبعض الأمثلة ونماذج النجاح المرأة إفريقية والمرأة المغربية.
11: هذا الحدث ضمن هذا اليومين معنا متدخلين من شركات، من مؤسسات، من متدخلين في دي أورون اللي غادي نناقشوا عدة مجالات، منها الإيكونومي بلو، الإيكونومي فيرت، الانتليجنس ارتيفيسيال. هادو سي دي سيكتور فريمون إيمرجون واللي احنا مجبرين على أننا نعملوا على الانكلوزيون ديال لا فام في هاد لي سيكتور إيمرجون.
9: الدورة الرابعة لقمة النساء تميزت بتسليم جوائز أوبونتو التي تكرم نساء ورجال ومؤسسات ومبادرات قدمت إسهامات متميزة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة الإفريقية.
12: فخورة بزاف لحقاش عندنا احنا في المغرب هنايا ليزيفينمون بزاف اللي كنقدموا فيهم الامرأة والدور ديالها اللي مهم بزاف، وكاع الانجازات ديالها اللي كدير اللي كيكونوا بينين على الصعيد العالمي، والحمد لله أنا فخورة بزاف.
9: وبعد حفل توزيع الجوائز تم التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين مؤسسة ستارت اب جرو من جهة، وكل من الدائرة الدبلوماسية المغرب وجهة شمال الكاميرون من جهة أخرى.
2: إلى القاهرة، حيث شارك وفد برلماني مغربي بمقر جامعة الدول العربية في أشغال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية. تقرير أسماء الخياري.
13: ضم الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذا المؤتمر الذي نظمه البرلمان العربي بالشراكة مع الاتحاد البرلماني العربي، على الخصوص السيدين محمد سيباري النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ومحمد البكوري مستشار برلماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي. ويعد مؤتمر البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية أحد أبرز المحافل البرلمانية العربية المعنية بتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى إزاء القضايا العربية ذات الأولوية. وتضمن جدول أعمال المؤتمر ثلاث ملفات استراتيجية تتمثل في الأمن القومي العربي، وخاصة الاعتداءات الإيرانية السافرة ضد الدول العربية، والقضية الفلسطينية، والسيادة الرقمية العربية. وفي كلمة خلال هذا المؤتمر شدد السيد السيباري على أن هذه المواضيع الثلاثة تتعلق بتحديات متفصلة تواجه أمتنا العربية، ونحن مدعوون لإيجاد الأجوبة الجماعية عنها صونا لحاضرنا ولأمننا القومي واستشرافا لمستقبلنا.
2: إلى أكرا، حيث نظم حفل توزيع الجوائز على الفائزين بالنسخة الثالثة من مسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة فرع غانا في الحديث النبوي الشريف. جرى خلال هذا اللقاء منح جوائز تقديرية للفائزين الثلاثة الأوائل في كل واحدة من الفئات الثلاث، والذين سيمثلون غانا خلال الأطوار النهائية من المسابقة التي ستقام في المغرب. تنقسم المسابقة وتشرف عليها لجنة تحكيم محلية مكونة من عدد من العلماء والمتخصصين في الحديث وعلومه، تنقسم إلى ثلاث فئات، هم استظهار 40 حديثا في دلائل النبوة، واستظهار 30 حديثا في الشمائل المحمدية مع شرح غريب ألفاظها، واستظهار 30 حديثا في الخصائص النبوية مع التمكن من بعض قواعد المصطلح الحديث. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح مرتقبة من اليوم حتى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. نشرة إنذارية محينة للمديرية العامة للأرصاد الجوية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع تسجيل درجات حرارة ما بين 38 و40 درجة بكل من عملة أقاليم بني ملال، الفقيه بن صالح، خريبقة، رشيدية، ترودنت، سيدي قاسم، سيدي سليمان، سطات، قلعة السراغ، مراكش، الرحمنة، فيقيق، جرادة، اليوسفية، خنيفرة، وتونات. وموجة الحر تجتاح العالم. في فرنسا أكدت السلطات الصحية 1000 حالة وفاة فوق المعدل الطبيعي خلال موجة الحر الشديدة التي تشهدها أوروبا، وسط تحذيرات باحتمال ارتفاع هذا العدد. الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا ذكرت في بيان أولي بشأن الوفيات أن معظم الحالات لكبار السن، وتوقعت تسجيل وفيات أكثر لدى هذه الفئة في دور الرعاية السكنية والمنازل. ويعاني الأوروبيون من ظروف جوية قاسية خلال موجة حر ارتبطت بوفاة العشرات وعرقلت عمليات توليد الطاقة وألحقت أضرارا بالبنية التحتية. في إيطاليا أعلنت حالة التأهب القصوى والإنذار من مستوى أحمر في 18 مدينة من أصل 27 مدينة رئيسية في البلاد. وزارة الصحة الإيطالية حذرت من مخاطر صحية للحرارة الشديدة على جميع السكان وليس فقط الفئات الأكثر عرضة للخطر. موجة الحر هاتي أثرت على السير العادي للحياة العامة، إذ علقت محكمة باليرمو جلساتها حتى 29 من يونيو الجاري بسبب الحرارة الشديدة وتعطل نظام التكييف. في الرياضة، خاض المنتخب الوطني المغربي بمدينة مونتيري بالمكسيك أولى حصصه التدريبية استعدادا لمواجهة نظيره الهولندي لحساب دور 32 من منافسات كأس العالم 2026 يوم غد على أرضية ملعب مونتيري. شهدت هذه الحصة التدريبية مشاركة كافة العناصر الوطنية في أجواء طبعها الهدوء والتركيز الشديدان، حيث بدأ أسود الأطلس في حالة معنوية وبدنية مرتفعة عكستها الدينامية الجماعية الإيجابية والالتزام الكبير. وجرى التركيز في هذه الحصة على التنويع بين التمارين البدنية والتدريبة التكتيكية وسلسلة من التمارين بالكرة. وفي وقت مبكر من صباحي اليوم بالتوقيت العالمي الموحد، اكتمل عقد المتأهلين إلى دور 32 بعد إجراء آخر جولة في دور المجموعات. الدور الثاني من المونديال يعد بمباريات قوية تجمع نخبة المنتخبات العالمية في مرحلة تعد الأكثر تنافسية منذ بداية البطولة وفي لقاءات لا تقبل القسمة على اثنين. الرياضة آخر مواد، هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. تابعونا للمزيد من الأخبار. شكرا مستمعينا وإلى الملتقى.

0: الشباب دابا يلاه كياخذوا عطله خصهم يستافدوا شويه، يدخلوا للانترنت، كاين مسائل مزيانه بحال كيتعلموا اللغات، يدخلوا لدي سيت، كاين دي بروغراماسيون، كاين الشيء ديال الانفورماتيك مزيان، ياخذوا سوايع. المهم ما يضيعش الانسان الوقت ديالو غير في دي فيديو بحال هكا كيشوفوا شي حوايج غير تافهه، فهمتي؟ اللهم الانسان ما يضيعش الوقت ديالو.
1: إذن حنا كنعرفوا بأن الصيف كيكون عندنا وقت يعني زائد حيت ما كتكونش القراية، كيكون عندنا لي كونجي اكسيتيرا. دونك بالنسبة للتعلم الذاتي فهو واحد الفرصة مزيانة كتعاوننا أننا نمشيو يعني باللي فورماسيون ديالنا أكثر، كتعاوننا أننا نديفلوبا في مجموعة من المجالات. يعني الواحد فاش كيتعلم بوحدو فهو كيكون عنده واحد لافونتاج، يعني كيتعلم بواحد الطريقة يعني مضبوطة أكثر ومتقونة أكثر. دونك أنا كنشجع بزاف على التعلم الذاتي،
2: نقرا في اقتصاد، يقرا بزاف يشوف العالم شنو داير فيه. بالنسبه للشباب دابا تبارك الله اللي كاين راه عطى الله ما يدير، كاع الطرق محلوله، عطى الله ما يدير، عطى الله يقرا يدير بزاف ديال الحوايج مفتر فيه وفيها استفاده هي في نفس الوقت. اي حاجه تعلمتيها في هذه الحياه الا وتتنفع، شتي تقبطها لغه تعلمها راه عندك فيها استفاده كبيره بزاف، تنفعك واحد النهار تنفعك.
3: الشباب خاصهم يستثمروا الصيف في شي حوايج زوينه بحال بلاص ما يسكرو في تيك توك ولا انستغرام، يتعلم المونتاج ولا يتعلم لغات جديده حيت يقدروا هاد المهارات ينفعوا في المستقبل ديالو. بحال دابا عنده الباك ولا شي قرايه العام الجاي، يبدا القرايه في هاد الصيف عادي يخلي داكشي ثانوي.
4: أخبار المغرب والعالم. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
5: ريم راديو،
4: الخبر من المصدر.
5: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: هاد المجسم هذا اللي كيحلم أي لاعب في العالم يرفعه، واش هو اللي كان منذ انطلاق البطولة؟ ملي انطلق أول مونديال سنة 1930، تحول كأس العالم من مجرد جائزة إلى واحد من أشهر الرموز الرياضية على وجه الأرض. في البداية كان اسمه كأس النصر قبل ما يتحول إلى كأس جول ريبي، تكريما للرئيس ديال الفيفا الفرنسي صاحب فكرة تنظيم كأس العالم. الكأس الأول صمو النحات الفرنسي أبيل لافلور، ومن ثم بقى هاد الكأس هذا كيرافق أبطال العالم لسنوات حتى لسنة 1970، ملي ولات البرازيل أول منتخب كيفوز بثلاثة ديال الألقاب عالمية وكيحتفظ بالكأس الأصلية بشكل نهائي. لكن القصة مسالتش هنا، كأس جول ريبي تعرض للسرقة أكثر من مرة، واحد من هاد الكؤوس هذه باقي مختفي إلى اليوم. بعدها قررت الفيفا تصميم كأس جديدة كتليق بالمكانة ديال المونديال. من بين أكثر 50 تصميم وقع الاختيار على تصميم النحات الإيطالي سيلفيو غازانيغا. لكن حتى اليوم الكأس الأصلية ما كتحتفظش بها المنتخبات المتوجة، الفيفا كتسلمهم نسخة مطلية بالذهب، بينما كيبقى المجسم الحقيقي محفوظ بعناية خاصة. من جيل لجيل بقات كأس العالم أكثر من مجرد مجسم ذهبي، بل حلم كيختصر تاريخ كرة القدم وطموح كل لاعب كيسعى لرفع أغلى الألقاب عاليا. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
2: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
2: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
3: ريم راديو،
0: ريم راديو،
3: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: عرض إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعينا. وفي أبرز العناوين، مهرجان موازين إيقاعة العالم يسدل الستار على دورة استثنائية أوفت بوعد التجديد والعالمية. أجواء إيجابية تسود أول حصة تدريبية للمنتخب المغربي في مونتيري قبل مواجهة هولندا في مونديال كرة القدم 2026. دوليا، دول أوروبية عديدة لا تزال تحت وطأة الحر الشديد، وفرنسا تسجل 1000 وفاة فوق المعدل الطبيعي حتى الآن. في وقت متأخر من ليلة السبت الأحد، أسدل مهرجان موازين إيقاعة العالم ستار دورته 21 التي توصلت بأمسيات مكثفة فتحت للتظاهر أفاق جديدة من حيث مستوى البرمجة وجودة العرض الفني، وارتقت بها إلى مدارج جديدة للعالمية. ونبضت الفعالية الموسيقية والغنائية التي احتضنتها منصات الرباط والسلا في إطار المهرجان المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نبضت بإيقاع الإذاعات المتنوعة أتاحت لمختلف أجيال وشرائح الجمهور المغربي والوافد على السواء معانقة فنانين أيقونيين في المشهد الموسيقي الدولي واكتشاف تجارب قصية من تخوم العالم، فضلا عن تجديد الصلة بفنانين راسخين في الساحة المحلية والعربية والإفريقية. ولعل الدورة 21 دشنت منعطفا جديدا على مستوى توسيع خريطة فضاء العرض والارتقاء بها، حيث انفتحت أبواب المسرح الملكي والملعب الكبير الأمير مولاي عبد الله أمام حفلات ذات بعد نوعي وجماهيري غير مسبوق. وتعد دورة 2026 امتدادا للمسار الذي رسمه مهرجان موازين على مدى أكثر من عقدين، حيث نجح في استقطاب جماهير متنوعة وجعل الموسيقى فضاء مفتوحا للجميع، كما أسهم عبر برمجته الغنية والمتنوعة في تعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب وترسيخ مكانة الرباط كوجهة بارزة وملتقى لموسيقى العالم. في الشأن الفني، دائما تحتفي الدورة 55 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية بمراكش المرتقبة بين 2 و6 يوليوز المقبل، تحتفي بغنى وتنوع الهوية المغربية وبمختلف الروافد الفنية والتراثية التي تزخر بها جهات المملكة. عن جديد هذه الدورة نتابع هذا التقرير الذي يتضمن تصريح محمد الكنيدري رئيس جمعية الأطلس الكبير.
3: الدورة 55 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية التي تحتضنها مراكش بين 2 و6 من يوليوز تراهن على إبراز تنوع الهوية المغربية من خلال الاحتفاء بمختلف الروافد التراثية، مع التركيز على صون الموروث الشعبي الوطني والمحافظة عليه.
5: ضيفة الشرف هذه المرة ضيفة اللي هي امرأة مرة ثانية، ثم امرأة اللي كتعطى لواحد الفن جميل اللي كيبغيو المغاربة كلهم، اللي هو فن العيطة اللي كيهم واحد العدد كبير ديال المواطنين واللي كيبغيو المواطنين كلهم. ثم كذلك إذن هذه المرة الثانية اللي كنكرموا امرأة في الفن الشعبي، وكذلك غادي هذا العام بجانب ساحة جامع الفناء قصر البديع اللي كيكون فيه العرض الرئيسي، فعادي نمشيو لواحد التراث اللي هو جميل جدا اللي هو مدرسة بن يوسف اللي من عهد المارينيين.
3: وعلى امتداد أيام المهرجان ستتحول ساحة جامع الفناء وقصر البديع ومدرسة ابن يوسف إلى فضاءات مفتوحة للعروض الفنية والتراثية التي تحتفي بغنى الموروث الشعبي المغربي وانفتاحه على العالم.
4: نواصل هذه النشرة من الدار البيضاء. مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا في صلب أشغال الدورة 4 لقمة النساء التي حضرها نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية. المتابعة في هذا التقرير.
6: شكل موضوع مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا محور أشغال الدورة 4 لقمة النساء التي احتضنتها مدينة الدار البيضاء بحضور نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية. هذه التظاهرة المنظمة تحت رئاسة شرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، وبمبادرة من مؤسسة ستارتاب جرو، تروم إبراز دور المرأة باعتبارها فاعلا رئيسيا في التحول والابتكار والقيادة وتحقيق الازدهار المشترك بالقارة الإفريقية.
7: هي تظاهرة دولية من أجل تداول حول ريادة المرأة بالأخص في القارة الإفريقية. كتعرف مشاركة مكثفة من شخصيات اللي جاوا من بعض الدول شقيقة إفريقيا، وبعض الأمثلة نماذج النجاح المرأة الإفريقية والمرأة المغربية.
8: هذا الحدث ضمن هذا اليومين معنا متدخلين من شركات، من مؤسسات، من متدخلين في دي أوران اللي غادي نناقشوا عدة مجالات، منها الإيكونومي بلو، الإيكونومي فيرت، الانتليجنس ارتيفيسيال. هادو سي دي سيكتور فريمون إيمرجان واللي حنا مجبرين على أننا نعملوا على الانكلوزيون ديال لا فام في هاد لي سيكتور إيمرجان.
6: الدورة الرابعة لقمة النساء تميزت بتسليم جوائز أوبونتو التي تكرم نساء ورجال ومؤسسات ومبادرات قدمت إسهامات متميزة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة الإفريقية.
9: فخورة بزاف لحقاش عندنا احنا في المغرب هنايا ليزيفينمون بزاف اللي كنقدموا فيهم الامرأة والدور ديالها اللي مهم بزاف وكاع الانجازات ديالها اللي كدير اللي كيكونوا باينين على الصعيد العالمي، والحمد لله انا فخورة بزاف.
6: وبعد حفل توزيع الجوائز تم التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين مؤسسة ستارت اب جرو من جهة وكل من الدائرة الدبلوماسية المغرب وجهة شمال الكاميرون من جهة أخرى.
4: إلى القاهرة، حيث شارك وفد برلماني مغربي بمقر جامعة الدول العربية في أشغال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية. تقرير أسماء الخياري.
10: ضم الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذا المؤتمر الذي نظمه البرلمان العربي بالشراكة مع الاتحاد البرلماني العربي على الخصوص السيدين محمد سيباري النائب الأول لرئيس مجلس النواب ومحمد البكوري مستشار برلماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي. ويعد مؤتمر البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية أحد أبرز المحافل البرلمانية العربية المعنية بتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى إزاء القضايا العربية ذات الأولوية. وتضمن جدول أعمال المؤتمر 3 ملفات استراتيجية تتمثل في الأمن القومي العربي وخاصة الاعتداءات الإيرانية السافرة ضد الدول العربية والقضية الفلسطينية والسيادة الرقمية العربية. وفي كلمة خلال هذا المؤتمر شدد السيد السيباري على أن هذه المواضيع الثلاثة تتعلق بتحديات متفصلة تواجه أمتنا العربية، ونحن مدعوون لإيجاد الأجوبة الجماعية عنها صونا لحاضرنا ولأمننا القومي واستشرافا لمستقبلنا.
4: إلى أكرا، حيث نظم حفل توزيع الجوائز على الفائزين بالنسخة الثالثة من مسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة فرع غانا في الحديث النبوي الشريف. جرى خلال هذا اللقاء منح جوائز تقديرية للفائزين الثلاثة الأوائل في كل واحدة من الفئات الثلاث والذين سيمثلون غانا خلال الأطوار النهائية من المسابقة التي ستقام في المغرب. تنقسم المسابقة وتشرف عليها لجنة تحكيم محلية مكونة من عدد من العلماء والمتخصصين في الحديث وعلومه، تنقسم إلى ثلاث فئات هم استظهار 40 حديثا في دلائل النبوة واستظهار 30 حديثا في الشمائل المحمدية مع شرح غريب ألفاظها واستظهار 30 حديثا في الخصائص النبوية مع التمكن من بعض قواعد المصطلح الحديث. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح مرتقبة من اليوم حتى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. نشرة إنذارية محينة للمديرية العامة للأرصاد الجوية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع تسجيل درجات حرارة ما بين 38 و40 درجة بكل من عملة وأقاليم بني ملال، الفقيه بن صالح، خريبقة، رشيدية، ترودنت، سيدي قاسم، سيدي سليمان، سطات، قلعة السراغ، مراكش، الرحامنة، فيقيق، جرادة، اليوسفية، خنيفرة وتونات. وموجة الحر تجتاح العالم. في فرنسا أكدت السلطات الصحية 1000 حالة وفاة فوق المعدل الطبيعي خلال موجة الحر الشديدة التي تشهدها أوروبا وسط تحذيرات باحتمال ارتفاع هذا العدد. الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا ذكرت في بيان أولي بشأن الوفيات أن معظم الحالات لكبار السن، وتوقعت تسجيل وفيات أكثر لدى هذه الفئة في دور الرعاية السكنية والمنازل. ويعاني الأوروبيون من ظروف جوية قاسية خلال موجة حر ارتبطت بوفاة العشرات وعرقلت عمليات توليد الطاقة وألحقت أضرارا بالبنية التحتية. في إيطاليا أعلنت حالة التأهب القصوى والإنذار من مستوى أحمر في 18 مدينة من أصل 27 مدينة رئيسية في البلاد. وزارة الصحة الإيطالية حذرت من مخاطر صحية للحرارة الشديدة على جميع السكان وليس فقط الفئات الأكثر عرضة للخطر. موجة الحر هاتي أثرت على السير العادي للحياة العامة، إذ علقت محكمة باليرمو جلساتها حتى 29 من يونيو الجاري بسبب الحرارة الشديدة وتعطل نظام التكييف. في الرياضة، خاض المنتخب الوطني المغربي بمدينة مونتيري بالمكسيك أولى حصصه التدريبية استعدادا لمواجهة نظيره الهولندي لحساب دور 32 من منافسات كأس العالم 2026 يوم غد على أرضية ملعب مونتيري. شهدت هذه الحصة التدريبية مشاركة كافة العناصر الوطنية في أجواء طبعها الهدوء والتركيز الشديدان، حيث بدأ أسود الأطلس في حالة معنوية وبدنية مرتفعة عكستها الدينامية الجماعية الإيجابية والالتزام الكبير. وجرى التركيز في هذه الحصة على التنويع بين التمارين البدنية والتدريبات التكتيكية وسلسلة من التمارين بالكرة. وفي وقت مبكر من صباحي اليوم بالتوقيت العالمي الموحد اكتمل عقد المتأهلين إلى دور 32 بعد إجراء آخر جولة في دور المجموعات. الدور الثاني من المونديال يعد بمباريات قوية تجمع نخبة المنتخبات العالمية في مرحلة تعد الأكثر تنافسية منذ بداية البطولة وفي لقاءات لا تقبل القسمة على اثنين. الرياضة آخر مواد، هذه هي النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط، تابعونا للمزيد من الأخبار. شكرا مستمعينا وإلى الملتقى.

0: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم تسهم في ترسيخ مكانة المغرب كمشتل للمواهب الكروية الشابة المؤهلة للتألق على أعلى المستويات الدولية. الاستثمار الذي انخرطت فيه المملكة في مجال تكوين لاعبي كرة القدم الشباب يشكل أحد المحركات الرئيسية للنتائج المتميزة التي حققتها كرة القدم الوطنية خلال السنوات الأخيرة. أكاديمية محمد السادس لكرة القدم أصبحت اليوم مؤسسة واعدة بمستقبل كبير، والمغرب يتوفر على خزان مهم من المواهب الشابة ونموذج تكوين من شأنه أن يعزز أكثر إشعاع كرة القدم الوطنية. جودة التكوين المعتمد في الأكاديمية تتيح إعداد لاعبين مستقبليين لأكبر الأندية الدولية، والإمكانات التي يتمتع بها لاعبو كرة القدم المغاربة الشباب أضحت تحظى اليوم باعتراف واسع النطاق.
1: Y las empresas venir a Marruecos para reclutar a esos niños y llevarles lo que es al futuro.
0: المرحلة المقبلة تقتضي العمل على تعزيز الحضور الدولي لهذه المواهب الشابة بما يسهم في تسهيل ولوجها إلى مراكز التكوين والأندية الأجنبية. أدعو إلى تطوير شراكات بين بنيات التكوين المغربية والشركات المتخصصة في مواكبة اللاعبين الشباب، إذ من شأن هذا التعاون أن يتيح تثمينا أفضل للمؤهلات الكروية للمملكة على الصعيد العالمي. وأشدد على ضرورة اعتماد مقاربة شمولية للتكوين تدمج مواكبة الأسر والمسار التعليمي للاعبين الشباب. اليوم يتعين على لاعب كرة القدم أيضا إتقان عدة لغات ومتابعة دراسته واكتساب مهارات تمكنه من بناء مسيرته خارج الملاعب، ومتطلبات كرة القدم الحديثة باتت تتجاوز الإطار الرياضي الصرف. الاستراتيجية التي يقودها المغرب لفائدة تكوين المواهب الشابة تشكل استثمارا طويل الأمد من شأنه ترسيخ مكانة المملكة ضمن كبريات الأمم في عالم كرة القدم.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد استمرار الطقس الحار بعدد من مناطق المملكة بما في ذلك المنطقة الشرقية وواد ملوية والسايس وسهول تدلة والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. يرتقب أيضا تشكل سحب منخفضة كثيفة ومصحوبة بكتل من الضباب على سواحل المحيط الأطلسي، مع ظهور سحب أخرى غير مستقرة ومرفوقة بقطرات مطرية أو زخات رعدية محلية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وبالمنطقة الشرقية. كما يتوقع أن تكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بكل من جنوب البلاد والجنوب الشرقي ومنطقة سوس، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 22 و 28 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبأقصى الجنوب، وما بين 16 و 21 درجة بباقي المناطق. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بمعظم أرجاء المملكة، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

0: الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
2: الدورة 55 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية التي تحتضنها مراكش بين 2 و 6 من يوليوز تراهن على إبراز تنوع الهوية المغربية من خلال الاحتفاء بمختلف الروافد التراثية، مع التركيز على صون الموروث الشعبي الوطني والمحافظة عليه.
3: ضيفة الشرف هذه المرة ضيفة اللي هي امرأة مرة ثانية، ثم امرأة اللي كتعطى لواحد الفن جميل اللي كيبغيو المغاربة كلهم، اللي هو فن العيطة اللي كيهم واحد العدد كبير ديال المواطنين واللي كيبغيو المواطنين كلهم. ثم كذلك إذا هذه المرة الثانية اللي كنكرموا امرأة في الفن الشعبي، وكذلك غادي هذا العام بجانب ساحة جامع الفنا قصر البديع اللي كيكون فيه العرض الرئيسي، فعادي نمشيو لواحد التراث اللي هو جميل جدا اللي هو مدرسة بن يوسف اللي هي من عهد المرينيين.
2: وعلى امتداد أيام المهرجان ستتحول ساحة جامع الفنا وقصر البديع ومدرسة ابن يوسف إلى فضاءات مفتوحة للعروض الفنية والتراثية التي تحتفي بغنى الموروث الشعبي المغربي وانفتاحه على العالم.
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
5: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: عرضنا إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعينا. وفي أبرز العناوين: مهرجان موازين إيقاعة العالم يسدل الستار على دورة استثنائية أوفت بوعد التجديد والعالمية. أجواء إيجابية تسود أول حصة تدريبية للمنتخب المغربي في مونتيري قبل مواجهة هولندا في مونديال كرة القدم 2026. دوليا، دول أوروبية عديدة لا تزال تحت وطأة الحر الشديد، وفرنسا تسجل 1000 وفاة فوق المعدل الطبيعي حتى الآن. في وقت متأخر من ليلة السبت الأحد، أسدل مهرجان موازين إيقاعة العالم ستار دورته 21 التي تواصلت بأمسيات مكثفة فتحت للتظاهر أفاق جديدة من حيث مستوى البرمجة وجودة العرض الفني، وارتقت بها إلى مدارج جديدة للعالمية. ونبضت الفعالية الموسيقية والغنائية التي احتضنتها منصات الرباط وسلا في إطار المهرجان المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نبضت بإيقاع متنوعة أتاحت لمختلف أجيال وشرائح الجمهور المغربي والوافد على السواء معانقة فنانين أيقونيين في المشهد الموسيقي الدولي واكتشاف تجارب قصية من تخوم العالم، فضلا عن تجديد الصلة بفنانين راسخين في الساحة المحلية والعربية والإفريقية. ولعل الدورة 21 دشنت منعطفا جديدا على مستوى توسيع خريطة فضاءة العرض والارتقاء بها، حيث انفتحت أبواب المسرح الملكي والملعب الكبير الأمير مولاي عبد الله أمام حفلات ذات بعد نوعي وجماهيري غير مسبوق. وتعد دورة 2026 امتدادا للمسار الذي رسمه مهرجان موازين على مدى أكثر من عقدين، حيث نجح في استقطاب جماهير متنوعة وجعل الموسيقى فضاء مفتوحا للجميع، كما أسهم عبر برمجته الغنية والمتنوعة في تعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب وترسيخ مكانة الرباط كوجهة بارزة وملتقى لموسيقى العالم. في الشأن الفني دائما تحتفي الدورة 55 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية بمراكش المرتقبة بين 2 و 6 يوليوز المقبل، تحتفي بغنى وتنوع الهوية المغربية وبمختلف الروافد الفنية والتراثية التي تزخر بها جهات المملكة. عن جديد هذه الدورة نتابع هذا التقرير الذي يتضمن تصريح محمد الكنيدري رئيس جمعية الأطلس الكبير.
2: الدورة 55 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية التي تحتضنها مراكش بين 2 و 6 يوليوز تراهن على إبراز تنوع الهوية المغربية من خلال الاحتفاء بمختلف الروافد التراثية، مع التركيز على صون الموروث الشعبي الوطني والمحافظة عليه.
3: ضيفة الشرف هذه المرة ضيفة اللي هي امرأة مرة ثانية، ثم امرأة اللي كتعطي واحد الفن جميل اللي كيبغيو المغاربة كلهم، اللي هو فن العيطة اللي كيهم واحد العدد كبير ديال المواطنين واللي كيبغيو المواطنين كلهم. ثم كذلك إذن هذه المرة الثانية اللي كنكرموا امرأة في الفن الشعبي، وكذلك هذا العام بجانب ساحة جامع الفناء قصر البديع اللي كيكون فيه العرض الرئيسي، فعادي نمشيو لواحد التراث اللي هو جميل جدا اللي هو مدرسة بن يوسف اللي هي من عهد المرينيين.
2: وعلى امتداد أيام المهرجان ستتحول ساحة جامع الفناء وقصر البديع ومدرسة ابن يوسف إلى فضاءات مفتوحة للعروض الفنية والتراثية التي تحتفي بغنى الموروث الشعبي المغربي وانفتاحه على العالم.
4: نواصل هذه النشرة من الدار البيضاء. مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا في صلب أشغال الدورة 4 لقمة النساء التي حضرها نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية. المتابعة في هذا التقرير.
5: شكل موضوع مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا محور أشغال الدورة 4 لقمة النساء التي احتضنتها مدينة الدار البيضاء بحضور نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية. هذه التظاهرة المنظمة تحت رئاسة شرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، وبمبادرة من مؤسسة ستارتاب جرو، تروم إبراز دور المرأة باعتبارها فاعلا رئيسيا في التحول والابتكار والقيادة وتحقيق الازدهار المشترك بالقارة الإفريقية.
6: هي تظاهرة دولية من أجل تداول حول ريادة المرأة بالأخص في القارة الإفريقية. كتعرف مشاركة مكتفة من شخصيات اللي جاءوا من بعض الدول شقيقة إفريقية، وبعض الأمثلة نماذج النجاح المرأة الإفريقية والمرأة المغربية.
7: هذا الحدث ضمن هذا اليومين معنا متدخلين من شركات، من مؤسسات، من متدخلين في دي أورون اللي غادي نناقشوا عدة مجالات، منها الايكونومي بلو، الايكونومي فيرت، الانتليجنس ارتيفيسيال. هادو سي دي سيكتور فريمون ايمرجون واللي حنا مجبرين على اننا نعملوا على الانكلوزيون ديال لا فام في هاد لي سيكتور ايمرجون.
5: الدورة 4 لقمة النساء تميزت بتسليم جوائز أوبونتو التي تكرم نساء ورجال ومؤسسات ومبادرات قدمت إسهامات متميزة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة الإفريقية.
8: فخورة بزاف لحقاش عندنا احنا في المغرب هنايا ليزيفينمون بزاف اللي كنقدموا فيهم الامرأة والدور ديالها اللي مهم بزاف، وكاع الانجازات ديالها اللي كدير اللي كيكونوا باينين على الصعيد العالمي، والحمد لله انا فخوره بزاف.
5: وبعد حفل توزيع الجوائز تم التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين مؤسسة ستارتاب جرو من جهة، وكل من الدائرة الدبلوماسية المغرب وجهة شمال الكاميرون من جهة اخرى.
4: إلى القاهرة، حيث شارك وفد برلماني مغربي بمقر جامعة الدول العربية في أشغال المؤتمر 8 للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية. تقرير أسماء الخياري.
5: ضم الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذا المؤتمر الذي نظمه البرلمان العربي بالشراكة مع الاتحاد البرلماني العربي على الخصوص السيدين محمد صباري النائب الأول لرئيس مجلس النواب ومحمد البكوري مستشار برلماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي. ويعد مؤتمر البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية أحد أبرز المحافل البرلمانية العربية المعنية بتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى إزاء القضايا العربية ذات الأولوية. وتضمن جدول أعمال المؤتمر 3 ملفات استراتيجية تتمثل في الأمن القومي العربي وخاصة الاعتداءات الإيرانية السافرة ضد الدول العربية والقضية الفلسطينية والسيادة الرقمية العربية. وفي كلمة خلال هذا المؤتمر شدد السيد الصباري على أن هذه المواضيع الثلاثة تتعلق بتحديات متفصلة تواجه أمتنا العربية ونحن مدعوون لإيجاد الأجوبة الجماعية عنها صونا لحاضرنا ولأمننا القومي واستشرافا لمستقبلنا.
4: إلى أكرا حيث نظم حفل توزيع الجوائز على الفائزين بالنسخة الثالثة من مسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة فرع غانا في الحديث النبوي الشريف. جرى خلال هذا اللقاء منح جوائز تقديرية للفائزين الثلاثة الأوائل في كل واحدة من الفئات الثلاث والذين سيمثلون غانا خلال الأطوار النهائية من المسابقة التي ستقام في المغرب. تنقسم المسابقة وتشرف عليها لجنة تحكيم محلية مكونة من عدد من العلماء والمتخصصين في الحديث وعلومه، تنقسم إلى ثلاث فئات هم استظهار 40 حديثا في دلائل النبوة واستظهار 30 حديثا في الشمائل المحمدية مع شرح غريب ألفاظها واستظهار 30 حديثا في الخصائص النبوية مع التمكن من بعض قواعد المصطلح الحديث. في جديد أحوال الطقس في بلادنا موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح مرتقبة من اليوم حتى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. نشرة إنذارية محينة للمديرية العامة للأرصاد الجوية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع تسجيل درجات حرارة ما بين 38 و40 درجة بكل من عمالة وأقاليم بني ملال الفقيه بن صالح خريبقة رشيدية ترودنت سيدي قاسم سيدي سليمان سطات قلعة السراغ مراكش الرحمنة في جيج جرادة اليوسفية خنيفرة وتونات. وموجة الحر تجتاح العالم. في فرنسا أكدت السلطات الصحية 1000 حالة وفاة فوق المعدل الطبيعي خلال موجة الحر الشديدة التي تشهدها أوروبا وسط تحذيرات باحتمال ارتفاع هذا العدد. الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا ذكرت في بيان أولي بشأن الوفيات أن معظم الحالات لكبار السن وتوقعت تسجيل وفيات أكثر لدى هذه الفئة في دور الرعاية السكنية والمنازل. ويعاني الأوروبيون من ظروف جوية قاسية خلال موجة حر ارتبطت بوفاة العشرات وعرقلت عمليات توليد الطاقة وألحقت أضرارا بالبنية التحتية. في إيطاليا أعلنت حالة التأهب القصوى والإنذار من مستوى أحمر في 18 مدينة من أصل 27 مدينة رئيسية في البلاد. وزارة الصحة الإيطالية حذرت من مخاطر الصحية للحرارة الشديدة على جميع السكان وليس فقط الفئات الأكثر عرضة للخطر. موجة الحر هاتي أثرت على السير العادي للحياة العامة إذ علقت محكمة باليرمو جلساتها حتى 29 يونيو الجاري بسبب الحرارة الشديدة وتعطل نظام

وجرى التركيز في هذه الحصة على التنويع بين التمارين البدنية والتدريبات التكتيكية وسلسلة من التمارين بالكرة. وفي وقت مبكر من صباحي اليوم بالتوقيت العالمي الموحد، اكتمل عقد المتأهلين إلى دور 32 بعد إجراء آخر جولة في دور المجموعات. الدور الثاني من المونديال يعد بمباريات قوية تجمع نخبة المنتخبات العالمية في مرحلة تعد الأكثر تنافسية منذ بداية البطولة، وفي لقاءات لا تقبل القسمة على اثنين. الرياضة آخر مواد، هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. تابعونا للمزيد من الأخبار. شكرا مستمعينا، وإلى الملتقى.

0: مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: شارك وفد برلماني مغربي بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة في أشغال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية. وضم الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذا المؤتمر الذي نظمه البرلمان العربي بالشراكة مع الاتحاد البرلماني العربي على الخصوص السيدين محمد صيباري النائب الأول لرئيس مجلس النواب ومحمد البكوري مستشار برلماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي. ويعد مؤتمر البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية أحد أبرز المحافل البرلمانية العربية المعنية بتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى إزاء القضايا العربية ذات الأولوية. وتضمن جدول أعمال المؤتمر ثلاث ملفات استراتيجية تتمثل في الأمن القومي العربي وخاصة الاعتداءات الإيرانية السافرة ضد الدول العربية والقضية الفلسطينية والسيادة الرقمية العربية. وفي كلمة خلال هذا المؤتمر شدد السيد صيباري على أن هذه المواضيع الثلاثة تتعلق بتحديات متفصلة تواجه أمتنا العربية، ونحن مدعوون لإيجاد الأجوبة الجماعية عنها صونا لحاضرنا ولأمننا القومي واستشرافا لمستقبلنا.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين.
3: غيم راديو.
1: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. أهلا بكم مستمعينا في عدد جديد من يوميات المونديال. يواصل المنتخب الوطني استعداداته للمباراة التي ستجمعه بالمنتخب الهولندي في الدور 32 من كأس العالم. وفي إطار تحضيراته لهذه المواجهة، خاض المنتخب الوطني حصة تدريبية بمونتيري خصصها الناخب الوطني محمد وهبي للعمل على الجوانب التقنية والتكتيكية، حيث ركز على تحسين الانسجام بين الخطوط وتطوير بعض الجوانب المرتبطة بالتنظيم الدفاعي والانتقال السريع إلى الهجوم، إلى جانب الوقوف على جاهزية اللاعبين ووضع اللمسات الأخيرة على النهج التكتيكي الذي سيتم اعتماده خلال المباراة. وعرفت هذه الحصة التدريبية أجواء من التركيز والالتزام في ظل الرغبة الكبيرة التي تحدو جميع مكونات المنتخب الوطني لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة المشوار في أكبر تظاهرة كروية عالمية. وفي آخر نتائج المونديال، تأهلت كرواتيا إلى الدور 32 عقب فوزها على غانا بهدفين لواحد لتلتحق رسميا بمتصدر ترتيب إنجلترا الذي حقق انتصارا بثنائية نظيفة على نظيره من بنما. وفي المجموعة 11 فرضت كولومبيا التعادل على البرتغال بدون أهداف لتنفرد بصدارة المجموعة. وبعد ضمان المنتخبين

تأهلا سابقا، رفعت كولومبيا رصيدها إلى 7 نقاط مقابل 5 للبرتغال، فيما حقق المنتخب الأرجنتيني بقيادة النجم ليونيل ميسي العلامة الكاملة في المجموعة 10 بعد أن وقع فوزه 3 على التوالي عندما تجاوز نظيره الأردني بنتيجة 3-1. وحل منتخب النمسا في الوصافة بفارق الأهداف عن الجزائر صاحبة الرتبة 3 بعد تعادلهما ب3-3. وأصبح ميسي قائد الألبي سيليستي أول لاعب يسجل في 7 مباريات متتالية ضمن نهائيات كأس العالم بتوقيعه الهدف 3 في المباراة بعد نزوله بديلا. بعد ختام دور المجموعات تنطلق مواجهات دور 32 من كأس العالم بمباريات قوية تجمع نخبة المنتخبات العالمية في مرحلة تعد الأكثر تنافسية منذ بداية البطولة، حيث تبرز مواجهات أوروبية وأمريكية لاتينية ولقاءات متوازنة تحمل طابعا إقصائيا مباشرا لا يقبل القسمة على 2. وتشهد هذه المرحلة قمما مبكرة أبرزها مواجهة فرنسا أمام السويد وألمانيا أمام باراغواي، إلى جانب لقاء قوي يجمع البرتغال بكرواتيا، بينما يصطدم المنتخب المغربي بنظيره الهولندي، في حين تلتقي بلجيكا مع السنغال في مباراة تحمل طابع القوة البدنية والتكتيكية العالية. وفي الجانب الآخر من الجدول يخوض المنتخب الأمريكي مواجهة مهمة أمام البوسنة والهرسك، بينما يلتقي المنتخب الإنجليزي مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، ويواجه المنتخب المكسيكي الإكوادور في صدام لاتيني متوازن، في وقت تسعى فيه البرازيل لتجاوز عقبة اليابان، وتخوض النرويج مواجهة قوية أمام كوت ديفوار. كما يلتقي المنتخب الأرجنتيني مع الرأس الأخضر في اختبار يبدو نظريا في المتناول لكنه قد يحمل طموحات مفاجئة، بينما تصطدم أستراليا بمصر في مواجهة متكافئة، في حين يواجه المنتخب الكولومبي نظيره الغني في لقاء مفتوح على جميع الاحتمالات، وتلتقي جنوب إفريقيا بكندا في افتتاح مباريات هذا الدور وسط ترقب كبير لما ستسفر عنه هذه المرحلة من مفاجآت وإقصاءات مبكرة. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية يوميات المونديال، إلى اللقاء.

0: أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: عرض إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعينا. وفي أبرز العناوين: مهرجان موازين إيقاعة العالم يسدل الستارة على دورة استثنائية أوفت بوعد التجديد والعالمية. أجواء إيجابية تسود أول حصة تدريبية للمنتخب المغربي في مونتيري قبل مواجهة هولندا في مونديال كرة القدم 2026. دوليا، دول أوروبية عديدة لا تزال تحت وطأة الحر الشديد، وفرنسا تسجل 1000 وفاة فوق المعدل الطبيعي حتى الآن. في وقت متأخر من ليلة السبت الأحد، أسدل مهرجان موازين إيقاعة العالم ستار دورته 21 التي تواصلت بأمسيات مكثفة فتحت للتظاهر أفاق جديدة من حيث مستوى البرمجة وجودة العرض الفني، وارتقت بها إلى مدارج جديدة للعالمية. ونبضت الفعالية الموسيقية والغنائية التي احتضنتها منصات الرباط وسلا في إطار المهرجان المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نبضت بإيقاع متنوعة أتاحت لمختلف أجيال وشرائح الجمهور المغربي والوافد على السواء معانقة فنانين أيقونيين في المشهد الموسيقي الدولي واكتشاف تجارب قصية من تخوم العالم، فضلا عن تجديد الصلة بفنانين راسخين في الساحة المحلية والعربية والإفريقية. ولعل الدورة 21 دشنت منعطفا جديدا على مستوى توسيع خريطة فضاءة العرض والارتقاء بها، حيث انفتحت أبواب المسرح الملكي والملعب الكبير الأمير مولاي عبد الله أمام حفلات ذات بعد نوعي وجماهيري غير مسبوق. وتعد دورة 2026 امتدادا للمسار الذي رسمه مهرجان موازين على مدى أكثر من عقدين، حيث نجح في استقطاب جماهير متنوعة وجعل الموسيقى فضاء مفتوحا للجميع، كما أسهم عبر برمجته الغنية والمتنوعة في تعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب وترسيخ مكانة الرباط كوجهة بارزة وملتقى لموسيقى العالم. في الشأن الفني، دائما تحتفي الدورة 55 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية بمراكش المرتقبة بين 2 و6 يوليوز المقبل، تحتفي بغنى وتنوع الهوية المغربية وبمختلف الروافد الفنية والتراثية التي تزخر بها جهات المملكة. عن جديد هذه الدورة نتابع هذا التقرير الذي يتضمن تصريح محمد الكنيدري رئيس جمعية الأطلس الكبير.
5: الدورة 55 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية التي تحتضنها مراكش بين 2 و6 من يوليوز تراهن على إبراز تنوع الهوية المغربية من خلال الاحتفاء بمختلف الروافد التراثية، مع التركيز على صون الموروث الشعبي الوطني والمحافظة عليه.
6: ضيفة الشرف هذه المرة ضيفة اللي هي امرأة مرة ثانية، ثم امرأة اللي كتعطي لواحد الفن جميل اللي كيبغيو المغاربة كلهم، اللي هو فن العيطة اللي كيهم واحد العدد كبير ديال المواطنين واللي كيبغيو المواطنين كلهم. ثم كذلك إذن هذه المرة الثانية اللي كنكرموا امرأة في الفن الشعبي، وكذلك هذا هاد العام بجانب ساحة جامع الفناء قصر البديع اللي كيكون فيه العرض الرئيسي، فعادي نمشيو لواحد التراث اللي هو جميل جدا اللي هو مدرسة بن يوسف اللي من عهد المرينيين.
5: وعلى امتداد أيام المهرجان ستتحول ساحة جامع الفناء وقصر البديع ومدرسة ابن يوسف إلى فضاءات مفتوحة للعروض الفنية والتراثية التي تحتفي بغنى الموروث الشعبي المغربي وانفتاحه على العالم.
4: نواصل هذه النشرة من الدار البيضاء. مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا في صلب أشغال الدورة 4 لقمة النساء التي حضرها نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية. المتابعة في هذا التقرير.
1: شكل موضوع مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا محور أشغال الدورة الرابعة لقمة النساء التي احتضنتها مدينة الدار البيضاء بحضور نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية. هذه التظاهرة المنظمة تحت رئاسة شرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم وبمبادرة من مؤسسة ستارتاب جرو تروم إبراز دور المرأة باعتبارها فاعلا رئيسيا في التحول والابتكار والقيادة وتحقيق الازدهار المشترك بالقارة الإفريقية.
2: هي تظاهرة دولية من أجل تداول حول ريادة المرأة بالأخص في القارة الإفريقية. كتعرف مشاركة مكثفة من شخصيات اللي جاءوا من بعض الدول الشقيقة الإفريقية وبعض الأمثلة نماذج النجاح المرأة الإفريقية والمرأة المغربية.
7: هذا الحدث ضمن هذا اليومين معنا متدخلين من شركات من مؤسسات من متدخلين في دي أورون اللي غادي نناقشوا عدة مجالات منها الإيكونومي بلو الإيكونومي فيرت الانتليجنس ارتيفيسيال. هادو سي دي سيكتور فريمون إيمرجون واللي احنا مجبرين على أننا نعملوا على الانكلوزيون ديال لا فام في هاد لي سيكتور إيمرجون.
1: الدورة الرابعة لقمة النساء تميزت بتسليم جوائز أوبونتو التي تكرم نساء ورجال ومؤسسات ومبادرات قدمت إسهامات متميزة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة الإفريقية.
8: فخورة بزاف لحقاش عندنا احنا في المغرب هنايا لي زيفينمون بزاف اللي كنقدموا فيهم الامرأة والدور ديالها اللي مهم بزاف وكاع الانجازات ديالها اللي كدير اللي كيكونوا بينين على الصعيد العالمي والحمد لله أنا فخورة بزاف.
1: وبعد حفل توزيع الجوائز تم التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين مؤسسة ستارتاب جرو من جهة وكل من الدائرة الدبلوماسية المغرب وجهة شمال الكاميرون من جهة أخرى.
4: إلى القاهرة حيث شارك وفد برلماني مغربي بمقر جامعة الدول العربية في أشغال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية. تقرير أسماء الخياري.
9: ضم الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذا المؤتمر الذي نظمه البرلمان العربي بالشراكة مع الاتحاد البرلماني العربي على الخصوص السيدين محمد صباري النائب الأول لرئيس مجلس النواب ومحمد البكوري مستشار برلماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي. ويعد مؤتمر البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية أحد أبرز المحافل البرلمانية العربية المعنية بتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى إزاء القضايا العربية ذات الأولوية. وتضمن جدول أعمال المؤتمر ثلاث ملفات استراتيجية تتمثل في الأمن القومي العربي وخاصة الاعتداءات الإيرانية السافرة ضد الدول العربية والقضية الفلسطينية والسيادة الرقمية العربية. وفي كلمة خلال هذا المؤتمر شدد السيد الصباري على أن هذه المواضيع الثلاثة تتعلق بتحديات متفصلة تواجه أمتنا العربية ونحن مدعوون لإيجاد الأجوبة الجماعية عنها صونا لحاضرنا ولأمننا القومي واستشرافا لمستقبلنا.
4: إلى أكرا حيث نظم حفل توزيع الجوائز على الفائزين بالنسخة الثالثة من مسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة فرع غانا في الحديث النبوي الشريف. جرى خلال هذا اللقاء منح جوائز تقديرية للفائزين الثلاثة الأوائل في كل واحدة من الفئات الثلاث والذين سيمثلون غانا خلال الأطوار النهائية من المسابقة التي ستقام في المغرب. تنقسم المسابقة وتشرف عليها لجنة تحكيم محلية مكونة من عدد من العلماء والمتخصصين في الحديث وعلومه. تنقسم إلى ثلاث فئات هم استظهار 40 حديثا في دلائل النبوة واستظهار 30 حديثا في الشمائل المحمدية مع شرح غريب ألفاظها واستظهار 30 حديثا في الخصائص النبوية مع التمكن من بعض قواعد المصطلح الحديث. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح مرتقبة من اليوم حتى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. نشرة إنذارية محينة للمديرية العامة للأرصاد الجوية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع تسجيل درجات حرارة ما بين 38 و40 درجة بكل من عملات وأقاليم بني ملال، الفقيه بن صالح، خريبقة، رشيدية، ترودنت، سيدي قاسم، سيدي سليمان، سطات، قلعة السراغ، مراكش، الرحامنة، في جيج، جرادة، اليوسفية، خنيفرة وتونات. وموجة الحر تجتاح العالم. في فرنسا أكدت السلطات الصحية 1000 حالة وفاة فوق المعدل الطبيعي خلال موجة الحر الشديدة التي تشهدها أوروبا وسط تحذيرات باحتمال ارتفاع هذا العدد. الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا ذكرت في بيان أولي بشأن الوفيات أن معظم الحالات لكبار السن، وتوقعت تسجيل وفيات أكثر لدى هذه الفئة في دور الرعاية السكنية والمنازل. ويعاني الأوروبيون من ظروف جوية قاسية خلال موجة حر ارتبطت بوفاة العشرات وعرقلت عمليات توليد الطاقة وألحقت أضرارا بالبنية التحتية. في إيطاليا أعلنت حالة التأهب القصوى والإنذار من مستوى أحمر في 18 مدينة من أصل 27 مدينة رئيسية في البلاد. وزارة الصحة الإيطالية حذرت من مخاطر الصحية للحرارة الشديدة على جميع السكان وليس فقط الفئات الأكثر عرضة للخطر. موجة الحر هاتي أثرت على السير العادي للحياة العامة، إذ علقت محكمة باليرمو جلساتها حتى 29 من يونيو الجاري بسبب الحرارة الشديدة وتعطل نظام التكييف. في الرياضة، خاض المنتخب الوطني المغربي بمدينة مونتيري بالمكسيك أولى حصصه التدريبية استعدادا لمواجهة نظيره الهولندي لحساب دور 32 من منافسات كأس العالم 2026 يوم غد على أرضية ملعب مونتيري. شهدت هذه الحصة التدريبية مشاركة كافة العناصر الوطنية في أجواء طبعها الهدوء والتركيز الشديدان، حيث بدأ أسود الأطلس في حالة معنوية وبدنية مرتفعة عكستها الدينامية الجماعية الإيجابية والالتزام الكبير. وجرى التركيز في هذه الحصة على التنويع بين التمارين البدنية والتدريبة التكتيكية وسلسلة من التمارين بالكرة. وفي وقت مبكر من صباحي اليوم بالتوقيت العالمي الموحد، اكتمل عقد المتأهلين إلى دور 32 بعد إجراء آخر جولة في دور المجموعات. الدور الثاني من المونديال يعد بمباريات قوية تجمع نخبة المنتخبات العالمية في مرحلة تعد الأكثر تنافسية منذ بداية البطولة وفي لقاءات لا تقبل القسمة على اثنين. الرياضة آخر مواد هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط، تابعونا للمزيد من الأخبار. شكرا مستمعينا وإلى الملتقى.

0: الخبر من المصدر ريم راديو. السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صبحات ظاهرة تجمع الشباب في الأحياء السكنية من الظواهر الاجتماعية المنتشرة في المدن، خاصة قدام البنايات وفي المحيط ديالها خلال فترات المساء والليل. هذه الظاهرة أصبحت محل نقاش بين السكان والفاعلين الاجتماعيين والسلطات المحلية، وكثير انشغالات مرتبطة بالراحة العامة والأمن والنظام داخل الأحياء. فبينما كيشوفوا بعض المواطنين أن هذه التجمعات كتأثر سلبا على جودة الحياة داخل الفضاءات السكنية، كيعتبروها آخرون أنها كتعكس قلة التربية، في حين كيعتبروها آخرون بسبب النقص في مرافق خاصة بالشباب وضعف فرص الترفيه والتأطير. ودراسة الظاهرة كتقتضي فهم أسبابها وأثارها والبحث على حلول متوازنة كتراعي حقوق جميع الأطراف. فالسكان في الكثير من الأحيان كيلاحظوا وجود مجموعات ديال هاد الشباب ما بين 15 و18 سنة، كيقضيوا ساعات طويلة في محيط المباني السكنية، والمقلق أنها في الفترات المسائية والليلية، وكيتكلموا بصوت مرتفع أو كيمارسوا بعض الأنشطة اللي تقدر تسبب في الضوضاء وإزعاج السكان. وخلقت هذه الظاهرة نقاش واسع، وكاين اللي كيعتبرها فقط هو سلوك طبيعي ناتج على حاجات اجتماعية للشباب، لكن كاين اللي كيشوفها مصدر لاضطراب الراحة العامة وتهديد لجودة الحياة في الأحياء السكنية. ومن منظور علم السلوك الاجتماعي ما يمكنش فهم هذه الظاهرة بمعزل على السياق الاجتماعي والاقتصادي والثقافي اللي كيعيشوا فيه الشباب. هي مرحلة أكيد كتميز بالحاجة لبناء علاقات اجتماعية وتأكيد الهوية الشخصية والانتماء للأقران، وكيلقى الكثير من الشباب في هذه التجمعات وسيلة للتواصل وقضاء أوقات الفراغ. وكتشير دراسات سوسيولوجية إلى أنه ملي كتغيب الفضاءات المخصصة للترفيه أو الأنشطة الثقافية والرياضية، أو لما كتكون موجودة لكن ما كيهتموش بها الشباب، لأن الكثير من الأحياء الحضارية فيها مراكز ثقافية وفيها دور الشباب وملاعب رياضية للقرب، ورغم ذلك كيبقاو الشباب كيبحثوا على فضاءات مفتوحة وقريبة من أماكن سكنهم باش يتجمعوا. فكتصبح الأرصفة ومداخل العمارات هي الأماكن البديلة للقاءات والتفاعل الاجتماعي، فهذا الأمر غالبا ما كتكونش عنده علاقة بقدرة الشباب على ارتياد المراكز والمقاهي أو النوادي، أو كيلجؤوا للفضاءات العامة أو التجمعات السكنية باعتبارها فضاءات مجانية ومتاحة للجميع، لأن هذا السلوك اللي كيقوموا به كيكون من بعد 12 ديال الليل، أي لما كتكون كل المراكز والمقاهي وغيرها مقفلة. والمشكل ديال تجمع الشباب لا يكمن في التجمع في حد ذاته، وإنما في بعض السلوكيات المصاحبة له. فمن اللي كترتفع الأصوات في أوقات متأخرة من الليل وكيسمعوا السكان ماشي غير أصوات مرتفعة ولكن كلام نابي مخيل بالحياء، بينما السكان خاصهم يكونوا ناعسين في ظروف مريحة، وأغلبيتهم خاصهم يفيقوا الصباح ويتوجهوا للعمل ديالهم، آخرين خاصهم يمشيوا للدراسة ديالهم، وآخرين مرضى خاصهم الراحة التامة. أيضا في التجمعات الشباب ما كيترددوش في رمي النفايات في محيط العمارات، فكل هاد السلوكيات كتحول لمصدر إزعاج للسكان وتعدي على حقهم في الراحة والهدوء. وكيتزاد الوضع تعقيد من اللي كتكرر هاد السلوكيات بشكل يومي، كيرهق الساكنة، الأمر اللي كيخلق توتر بين الشباب وهاد الساكنة، وكيؤدي لنزاعات اجتماعية يمكن تطور أحيانا لمواجهات لفظية أو شكاوى لدى السلطات الأمنية. من الناحية النفسية تقدر تعكس هذه السلوكيات رغبة الشباب في إثبات الذات أو جذب الانتباه، ويمكن تدفعهم أحياناً لممارسات ما كيقوموش بها من اللي كيكونوا وحدهم. ونظرية العدوى الاجتماعية في علم النفس الاجتماعي كتأكد انتشار سلوكيات معينة بين الشباب، ومنها هذه التجمعات، وهذا اللي كيجعل من الضوضاء أو السلوك غير المنضبط اللي كيقوموا به سلوك جماعي مقبول. وحتى التحولات اللي عرفتها الحياة في المدن ساهمت في تفاقم هذه الظاهرة، وصبحت المساحات المشتركة أكثر عرضة للاستعمال المكتف، وأدى ضعف الروابط الاجتماعية بين الجيران لتراجع آليات الضبط الاجتماعي غير الرسمي، واللي كانت كتساهم في تنظيم السلوك داخل الأحياء. وكان تدخل كبار السن أو الأفراد المؤثرين في الحي كافي للحد من بعض السلوكيات المزعجة. أما اليوم فأصبحت هذه الأدوار أقل تأثير مع التحولات الاجتماعية. خاصة الشباب يميزوا بين الحق في استخدام الفضاء العام وبين الممارسات اللي كتجاوز حدود الاحترام المتبادل. فالسلوك المسؤول كيقتضي مراعاة حقوق الآخرين، وأن العيش المشترك كيتطلب التوازن بين حرية الفرد وراحة الآخرين. ومعالجة هذا المشكل عنده بعد تربوي واجتماعي ومؤسساتي، فمن جهة خاصة تعزيز التربية على المواطنة واحترام الفضاء المشترك وتحمل الأسرة المسؤولية في هذه التربية لبناء سلوك حضاري كيراعي مصالح الجميع عند الأبناء. لأنه لا يعقل ترك ابن 15 و16 سنة خارج البيت إلى حدود الرابعة صباحا مثلا. من جهة أخرى خاص توفير فضاءات ملائمة للشباب كتمكنهم من ممارسة الأنشطة المختلفة في بيئة منظمة وآمنة. ويمكن تلعب السلطات المحلية والجمعيات دور مهم في احتواء هذه الظاهرة بتنظيم أنشطة مجتمعية كتستثمر طاقات الشباب بشكل إيجابي. فكل ما توفرت بدائل جذابة ومفيدة كتراجع الحاجة إلى قضاء أوقات طويلة في أماكن كتسبب الإزعاج للمواطنين. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.
2: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: عرضنا إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعينا. وفي أبرز العناوين: مهرجان موازين إيقاعة العالم يسدل الستارة على دورة استثنائية أوفت بوعد التجديد والعالمية. أجواء إيجابية تسود أول حصة تدريبية للمنتخب المغربي في مونتيري قبل مواجهة هولندا في مونديال كرة القدم 2026. دوليا، دول أوروبية عديدة لا تزال تحت وطأة الحر الشديد، وفرنسا تسجل 1000 وفاة فوق المعدل الطبيعي حتى الآن. في وقت متأخر من ليلة السبت الأحد أسدل مهرجان موازين إيقاعة العالم ستار دورته 21 التي تواصلت بأمسيات مكثفة فتحت للتظاهر أفاق جديدة من حيث مستوى البرمجة وجودة العرض الفني، وارتقت بها إلى مدارج جديدة للعالمية. ونبضت الفعالية الموسيقية والغنائية التي احتضنتها منصات الرباط وسلا في إطار المهرجان المنظم تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نبضت بإيقاع ساعات متنوعة أتاحت لمختلف أجيال وشرائح الجمهور المغربي والوافد على السواء معانقة فنانين أيقونيين في المشهد الموسيقي الدولي واكتشاف تجارب قصية من تخوم العالم، فضلا عن تجديد الصلة بفنانين راسخين في الساحة المحلية والعربية والإفريقية. ولعل الدورة 21 دشنت منعطفا جديدا على مستوى توسيع خريطة فضاءة العرض والارتقاء بها، حيث انفتحت أبواب المسرح الملكي والملعب الكبير الأمير مولاي عبد الله أمام حفلات ذات بعد نوعي وجماهيري غير مسبوق. وتعد دورة 2026 امتدادا للمسار الذي رسمه مهرجان موازين على مدى أكثر من عقدين، حيث نجح في استقطاب جماهير متنوعة وجعل الموسيقى فضاء مفتوحا للجميع، كما أسهم عبر برمجته الغنية والمتنوعة في تعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب وترسيخ مكانة الرباط كوجهة بارزة وملتقى لموسيقى العالم. في الشأن الفني، دائما تحتفي الدورة 55 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية بمراكش المرتقبة بين 2 و6 يوليوز المقبل، تحتفي بغنى وتنوع الهوية المغربية وبمختلف الروافد الفنية والتراثية التي تزخر بها جهات المملكة. عن جديد هذه الدورة نتابع هذا التقرير الذي يتضمن تصريح محمد الكنيدري رئيس جمعية الأطلس الكبير.
5: الدورة 55 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية التي تحتضنها مراكش بين 2 و6 يوليوز تراهن على إبراز تنوع الهوية المغربية من خلال الاحتفاء بمختلف الروافد التراثية، مع التركيز على صون الموروث الشعبي الوطني والمحافظة عليه.
6: ضيفة الشرف هذه المرة ضيفة اللي هي امرأة مرة ثانية، ثم امرأة اللي كتعطي واحد الفن جميل اللي كيبغيو المغاربة كلهم، اللي هو فن العيطة اللي كيهم واحد العدد كبير ديال المواطنين واللي كيبغيو المواطنين كلهم. ثم كذلك إذن هذه المرة الثانية اللي كنكرموا امرأة في الفن الشعبي، وكذلك هذا العام بجانب ساحة جامع الفناء قصر البديع اللي كيكون فيه العرض الرئيسي، فعادي نمشيو لواحد التراث اللي هو جميل جدا اللي هو مدرسة بن يوسف اللي من عهد المرينيين.
5: وعلى امتداد أيام المهرجان ستتحول ساحة جامع الفناء وقصر البديع ومدرسة ابن يوسف إلى فضاءات مفتوحة للعروض الفنية والتراثية التي تحتفي بغنى الموروث الشعبي المغربي وانفتاحه على العالم.
0: نواصل هذه النشرة من الدار البيضاء. مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا في صلب أشغال الدورة 4 لقمة النساء التي حضرها نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية. المتابعة في هذا التقرير.
7: شكل موضوع مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا محور أشغال الدورة 4 لقمة النساء التي احتضنتها مدينة الدار البيضاء بحضور نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية. هذه التظاهرة المنظمة تحت رئاسة شرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، وبمبادرة من مؤسسة ستارتاب جرو، تروم إبراز دور المرأة باعتبارها فاعلا رئيسيا في التحول والابتكار والقيادة وتحقيق الازدهار المشترك بالقارة الإفريقية.
8: هي تظاهرة دولية من أجل تداول حول ريادة المرأة بالأخص في القارة الإفريقية. كتعرف مشاركة مكتفة من شخصيات اللي جاءوا من بعض الدول شقيقة إفريقية، وبعض الأمثلة نماذج النجاح المرأة الإفريقية والمرأة المغربية.
9: هذا الحدث ضمن هذا اليومين معنا متدخلين من شركات، من مؤسسات، من متدخلين في دي أورون اللي غادي نناقشوا عدة مجالات، منها الإيكونومي بلو، الإيكونومي فيرت، الانتليجنس ارتيفيسيال. هادو سي دي سيكتور فريمون إيمرجون واللي حنا مجبرين على أننا نعملوا على الانكلوزيون ديال لا فام في هاد لي سيكتور إيمرجون.
7: الدورة 4 لقمة النساء تميزت بتسليم جوائز أوبونتو التي تكرم نساء ورجال ومؤسسات ومبادرات قدمت إسهامات متميزة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة الإفريقية.
10: فخورة بزاف لحقاش عندنا احنا في المغرب هنايا ليزيفينمون بزاف اللي كنقدموا فيهم الامرأة والدور ديالها اللي مهم بزاف، وكاع الانجازات ديالها اللي كدير اللي كيكونوا باينين على الصعيد العالمي، والحمد لله انا فخورة بزاف.
7: وبعد حفل توزيع الجوائز تم التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين مؤسسة ستارتاب جرو من جهة، وكل من الدائرة الدبلوماسية المغرب وجهة شمال الكاميرون من جهة اخرى.
0: إلى القاهرة، حيث شارك وفد برلماني مغربي بمقر جامعة الدول العربية في أشغال المؤتمر 8 للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية. تقرير أسماء الخياري.
7: ضم الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذا المؤتمر الذي نظمه البرلمان العربي بالشراكة مع الاتحاد البرلماني العربي على الخصوص السيدين محمد صباري النائب الأول لرئيس مجلس النواب ومحمد البكوري مستشار برلماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي. ويعد مؤتمر البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية أحد أبرز المحافل البرلمانية العربية المعنية بتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى إزاء القضايا العربية ذات الأولوية. وتضمن جدول أعمال المؤتمر 3 ملفات استراتيجية تتمثل في الأمن القومي العربي وخاصة الاعتداءات الإيرانية السافرة ضد الدول العربية والقضية الفلسطينية والسيادة الرقمية العربية. وفي كلمة خلال هذا المؤتمر شدد السيد الصباري على أن هذه المواضيع الثلاثة تتعلق بتحديات متفصلة تواجه أمتنا العربية ونحن مدعوون لإيجاد الأجوبة الجماعية عنها صونا لحاضرنا ولأمننا القومي واستشرافا لمستقبلنا.
0: إلى أكرا حيث نظم حفل توزيع الجوائز على الفائزين بالنسخة الثالثة من مسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة فرع غانا في الحديث النبوي الشريف. جرى خلال هذا اللقاء منح جوائز تقديرية للفائزين الثلاثة الأوائل في كل واحدة من الفئات الثلاث والذين سيمثلون غانا خلال الأطوار النهائية من المسابقة التي ستقام في المغرب. تنقسم المسابقة وتشرف عليها لجنة تحكيم محلية مكونة من عدد من العلماء والمتخصصين في الحديث وعلومه، تنقسم إلى ثلاث فئات هم استظهار 40 حديثا في دلائل النبوة واستظهار 30 حديثا في الشمائل المحمدية مع شرح غريب ألفاظها واستظهار 30 حديثا في الخصائص النبوية مع التمكن من بعض قواعد المصطلح الحديث. في جديد أحوال الطقس في بلادنا موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح مرتقبة من اليوم حتى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. نشرة إنذارية محينة للمديرية العامة للأرصاد الجوية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع تسجيل درجات حرارة ما بين 38 و40 درجة بكل من عملات وأقاليم بني ملال، الفقيه بن صالح، خريبقة، رشيدية، ترودنت، سيدي قاسم، سيدي سليمان، سطات، قلعة السراغ، مراكش، الرحمنة، فيقيق، جرادة، اليوسفية، خنيفرة وتونات. وموجة الحر تجتاح العالم. في فرنسا أكدت السلطات الصحية 1000 حالة وفاة فوق المعدل الطبيعي خلال موجة الحر الشديدة التي تشهدها أوروبا وسط تحذيرات باحتمال ارتفاع هذا العدد. الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا ذكرت في بيان أولي بشأن الوفيات أن معظم الحالات لكبار السن وتوقعت تسجيل وفيات أكثر لدى هذه الفئة في دور الرعاية السكنية والمنازل. ويعاني الأوروبيون من ظروف جوية قاسية خلال موجة حر ارتبطت بوفاة العشرات وعرقلت عمليات توليد الطاقة وألحقت أضرارا بالبنية التحتية. في إيطاليا أعلنت حالة التأهب القصوى والإنذار من مستوى أحمر في 18 مدينة من أصل 27 مدينة رئيسية في البلاد. وزارة الصحة الإيطالية حذرت من مخاطر الصحية للحرارة الشديدة على جميع السكان وليس فقط الفئات الأكثر عرضة للخطر. موجة الحر هاتي أثرت على السير العادي للحياة العامة إذ علقت محكمة باليرمو جلساتها حتى 29 من يونيو الجاري بسبب الحرارة الشديدة وتعطل نظام التكييف. في الرياضة خاض المنتخب الوطني المغربي بمدينة مونتيري بالمكسيك أولى حصصه التدريبية استعدادا لمواجهة نظيره الهولندي لحساب دور 32 من منافسات كأس العالم 2026 يوم غد على أرضية ملعب مونتيري. شهدت هذه الحصة التدريبية مشاركة كافة العناصر الوطنية في أجواء طبعها الهدوء والتركيز الشديدان حيث بدأ أسود الأطلس في حالة معنوية وبدنية مرتفعة عكستها الدينامية الجماعية الإيجابية والالتزام الكبير. وجرى التركيز في هذه الحصة على التنويع بين التمارين البدنية والتدريبات التكتيكية وسلسلة من التمارين بالكرة. وفي وقت مبكر من صباحي اليوم بالتوقيت العالمي الموحد اكتمل عقد المتأهلين إلى دور 32 بعد إجراء آخر جولة في دور المجموعات. الدور الثاني من المونديال يعيد بمباريات قوية تجمع نخبة المنتخبات العالمية في مرحلة تعد الأكثر تنافسية منذ بداية البطولة وفي لقاءات لا تقبل القسمة على 2. الرياضة آخر مواد هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. تابعونا للمزيد من الأخبار. شكرا مستمعينا وإلى الملتقى.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: شكلت قضايا الشباب محور فقرة حوار متقاطع التي نظمت بالصويرة في إطار الدورة 13 لمنتدى حقوق الإنسان المقامة على هامش مهرجان جناوة وموسيقى العالم. هذا الموعد تميز بمشاركة كل من وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد والوزيرة الفرنسية السابقة ورئيسة فرانس تير داسيل نجاة فالو بالقاسم. وتطرق بن سعيد وفالو بالقاسم خلال هذا اللقاء لقضايا راهنة تتعلق بفئة الشباب ليس بوصفها موضوع للتحليل الأكاديمي فحسب، بل باعتبارها قوة محركة داخل المجتمعات في سياق مطبوع بالتحولات التكنولوجية المتسارعة والتحديات المناخية.
2: هذه فرصة يعني لجميع المهرجانات اليوم ولات عادة، وحطوا هنايا الصويرة باش كنستغلوا الفرصة ديال الوجود ديال هاد ديال المواطنات والمواطنين اللي كيجيو لهاد المهرجان باش يكونوا ندوات، باش يكونوا لقاءات. بعض المرات كيكونوا لقاءات حول بحال اليوم حول الإشكاليين ديال الشباب وعلاقتها مع حقوق الإنسان، مع الحرية، مع مجموعة ديال المجالات، وفي نفس الوقت كيكونوا لقاءات أخرى في التكوين، لقاءات مع يعني البروفيسيونيل المختصين في هذا المجال.
1: لقد تطرقنا إلى الإقبال المتنامي في صفوف الشباب المعاصر على العمل الجمعوي والتضامني والبيئي. قد أصبح من الضروري تعزيز روح المبادرة لدى هذه الشريحة من المجتمع بما يضمن التوظيف الأمثل لكل قدراتها المبدعة، لا سيما في ظل التطورات التكنولوجية الصاعدة. هذا الموعد يشكل فضاء للتفكير والحوار، يجمع باحثين وكتابا وفنانين ومسؤولين وصحفيين وفاعلين من المجتمع المدني من أجل مساءلة التحديات التي تواجهها الأجيال الجديدة في عالم يعرف تحولات عميقة.
0: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
3: الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة تنظم بسلة لقاء توصليا خصص لتقديم واستعراض الخطوط العريضة لبرامجها والمشاريع الاستراتيجية التي تعكف على تنزيلها بهدف تطوير كرة السلة الوطنية وتعزيز إشعاعها.
4: فهو جاء باش يبين بعد شهور من العمل، هو كان وقت فراغ ولكن كان وقت عمل اللي خدمنا فيه وشخصنا فيه الوضعية الحالية لكرة السلة المغربية والجامعة المغربية والمكونات كرة السلة المغربية. فدنا لقاءات تواصلية مع جميع مكونات كرة السلة، دنا يوم دراسي.
3: اللقاء شكل محطة أساسية لعرض استراتيجية المكتب المديري الجديد للجامعة الرامية إلى إرساء قواعد حكمة تدبيرية قادرة على المساهمة في الارتقاء بكرة السلة الوطنية قاريا ودوليا.
4: اليوم غادي نجيو باش نقدموا طريقة الطريق ديالنا، غنقدموا ما دا وصلنا إليه بالنسبة لكرة السلة، بالنسبة للمنحة ديال الوزارة، بالنسبة لصفة عمل التكوين ديال الوزارة، اتفاقيات اللي وقعنا.
3: وكانت هذه اللقاءات فرصة حقيقية للحسم في ملفات محورية ترسم معالم المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها الإدارة التقنية والمنحة الوزارية إلى جانب وضع استراتيجية واضحة للتكوين وتوسيع قاعدة الممارسين مع إلاء عناية خاصة بالفئات الصغرى.
0: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: برواق برج باب مراكش بمدينة الصويرة افتتح معرض ذكريات راسخة الذي يقدم أحدث الأعمال الفنية للفنانين التشكيليين مصطفى الرملي وصلاح بن جكلان. هذه التظاهرة الفنية المنظمة في إطار الدورة 27 لمهرجان جناوة وموسيقى العالم تتيح للزوار اكتشاف مجموعة من الأعمال المستوحاة من قماش الواكس، ذلك النسيج الرمزي الذي يقف عند ملتقى التأثيرات الإفريقية والأوروبية والأسيوية. ومن خلال إبداعاتهما يستكشف الفنانان موضوعات متعددة من بينها الذاكرة والهوية في دعوة للزوار إلى خوض تجربة بصرية تفسح المجال للتأويل والتأمل.
5: هاد المعرض هذا خدمنا على ليدونتيتي إفريقية. إلى لاحظنا كنشوفوا هاد التوب اللي هو توب معروف عليه بأنه هو توب أفريقي، ولكن هو في الحقيقة ماشي توب أفريقي لأنه هو توب هولندي. ونستعمل في هاد المعرض هاد توب على أساس أنني كنهضر على الهوية الإفريقية.
1: تقديم هذا المعرض في إطار مهرجان جناوة وموسيقى العالم يكتسي دلالة رمزية قوية. هذه المبادرة تسلط الضوء على الجذور الإفريقية للمملكة ومختلف التبادلات الثقافية التي تغذي الهوية المغربية. معرض ذكريات راسخة يشكل دعوة للتأمل في الكيفية التي تتحول بها المادة إلى لغة تعبير، وكيف يمكن لقطعة قماش بسيطة أن تختزن جغرافيا كاملة من الذكريات والرغبات والأفاق الممكنة.
6: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هو سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيري جناوة.
8: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: عرضنا إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعينا. وفي أبرز العناوين: مهرجان موازين إيقاعات العالم يسدل الستارة على دورة استثنائية أوفت بوعد التجديد والعالمية. أجواء إيجابية تسود أول حصة تدريبية للمنتخب المغربي في مونتيري قبل مواجهة هولندا في مونديال كرة القدم 2026. دوليا، دول أوروبية عديدة لا تزال تحت وطأة الحر الشديد، وفرنسا تسجل 1000 وفاة فوق المعدل الطبيعي حتى الآن. في وقت متأخر من ليلة السبت الأحد أسدل مهرجان موازين إيقاعات العالم ستار دورته 21 التي تواصلت بأمسيات مكثفة فتحت للتظاهر أفاق جديدة من حيث مستوى البرمجة وجودة العرض الفني، وارتقت بها إلى مدارج جديدة للعالمية. ونبضت الفعالية الموسيقية والغنائية التي احتضنتها منصات الرباط وسلا في إطار المهرجان المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نبضت بإيقاع ساعات متنوعة أتاحت لمختلف أجيال وشرائح الجمهور المغربي والوافد على السواء معانقة فنانين أيقونيين في المشهد الموسيقي الدولي واكتشاف تجارب قصية من تخوم العالم، فضلا عن تجديد الصلة بفنانين راسخين في الساحة المحلية والعربية والإفريقية. ولعل الدورة 21 دشنت منعطفا جديدا على مستوى توسيع خريطة فضاءة العرض والارتقاء بها، حيث انفتحت أبواب المسرح الملكي والملعب الكبير الأمير مولاي عبد الله أمام
8: حفلات ذات بعد نوعي وجماهيري غير مسبوق. وتعد دورة 2026 امتدادا للمسار الذي رسمه مهرجان موازين على مدى أكثر من عقدين، حيث نجح في استقطاب جماهير متنوعة وجعل الموسيقى فضاء مفتوحا للجميع، كما أسهم عبر برمجته الغنية والمتنوعة في تعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب وترسيخ مكانة الرباط كوجهة بارزة وملتقى لموسيقى العالم. في الشأن الفني، دائما تحتفي الدورة 55 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية بمراكش المرتقبة بين 2 و6 يوليوز المقبل، تحتفي بغنى وتنوع الهوية المغربية وبمختلف الروافد الفنية والتراثية التي تزخر بها جهات المملكة. عن جديد هذه الدورة نتابع هذا التقرير الذي يتضمن تصريح محمد الكنيدري رئيس جمعية الأطلس الكبير.
9: الدورة 55 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية التي تحتضنها مراكش بين 2 و6 يوليوز تراهن على إبراز تنوع الهوية المغربية من خلال الاحتفاء بمختلف الروافد التراثية، مع التركيز على صون الموروث الشعبي الوطني والمحافظة عليه.
10: ضيفة الشرف هذه المرة ضيفة اللي هي امرأة مرة ثانية، ثم امرأة اللي كتعطي واحد الفن جميل اللي كيبغيو المغاربة كلهم، اللي هو فن العيطة اللي كيهم واحد العدد كبير ديال المواطنين واللي كيبغيو المواطنين كلهم. ثم كذلك إذن هذه المرة الثانية اللي كنكرموا امرأة في الفن الشعبي، وكذلك هذا العام بجانب ساحة جامع الفناء قصر البديع اللي كيكون فيه العرض الرئيسي، فعادي نمشيو لواحد التراث اللي هو جميل جدا اللي هو مدرسة بن يوسف اللي من عهد المرينيين.
9: وعلى امتداد أيام المهرجان ستتحول ساحة جامع الفناء وقصر البديع ومدرسة ابن يوسف إلى فضاءات مفتوحة للعروض الفنية والتراثية التي تحتفي بغنى الموروث الشعبي المغربي وانفتاحه على العالم.
8: نواصل هذه النشرة من الدار البيضاء. مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا في صلب أشغال الدورة الرابعة لقمة النساء التي حضرها نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية، المتابعة في هذا التقرير.
1: شكل موضوع مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا محور أشغال الدورة الرابعة لقمة النساء التي احتضنتها مدينة الدار البيضاء بحضور نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية. هذه التظاهرة المنظمة تحت رئاسة شرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، وبمبادرة من مؤسسة ستارتاب جرو، تروم إبراز دور المرأة باعتبارها فاعلا رئيسيا في التحول والابتكار والقيادة وتحقيق الازدهار المشترك بالقارة الإفريقية.
11: هي تظاهرة دولية من أجل تداول حول ريادة المرأة بالأخص في القارة الإفريقية. كتعرف مشاركة مكتفة من شخصيات اللي جاءوا من بعض الدول شقيقة إفريقية، وبعض الأمثلة نماذج النجاح المرأة الإفريقية والمرأة المغربية.
12: هذا الحدث ضمن هذا اليومين معنا متدخلين من شركات، من مؤسسات، من متدخلين في دي أورون اللي غادي نناقشوا عدة مجالات، منها الإيكونومي بلو، الإيكونومي فيرت، الانتليجنس ارتيفيسيال. هادو سي دي سيكتور فريمون إيمرجون واللي حنا مجبرين على أننا نعملوا على الانكلوزيون ديال لا فام في هاد لي سيكتور إيمرجون.
1: الدورة الرابعة لقمة النساء تميزت بتسليم جوائز أوبونتو التي تكرم نساء ورجال ومؤسسات ومبادرات قدمت إسهامات متميزة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة الإفريقية.
13: فخورة بزاف لحقاش عندنا احنا في المغرب هنايا ليزيفينمون بزاف اللي كنقدموا فيهم الامرأة والدور ديالها اللي مهم بزاف، وكاع الانجازات ديالها اللي كدير اللي كيكونوا باينين على الصعيد العالمي، والحمد لله انا فخورة بزاف.
1: وبعد حفل توزيع الجوائز تم التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين مؤسسة ستارتاب جرو من جهة وكل من الدائرة الدبلوماسية المغرب وجهة شمال الكاميرون من جهة أخرى.
8: إلى القاهرة، حيث شارك وفد برلماني مغربي بمقر جامعة الدول العربية في أشغال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية. تقرير أسماء الخياري.
14: ضم الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذا المؤتمر الذي نظمه البرلمان العربي بالشراكة مع الاتحاد البرلماني العربي على الخصوص السيدين محمد صباري النائب الأول لرئيس مجلس النواب ومحمد البكوري مستشار برلماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي. ويعد مؤتمر البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية أحد أبرز المحافل البرلمانية العربية المعنية بتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى إزاء القضايا العربية ذات الأولوية. وتضمن جدول أعمال المؤتمر 3 ملفات استراتيجية تتمثل في الأمن القومي العربي وخاصة الاعتداءات الإيرانية السافرة ضد الدول العربية والقضية الفلسطينية والسيادة الرقمية العربية. وفي كلمة خلال هذا المؤتمر شدد السيد الصباري على أن هذه المواضيع الثلاثة تتعلق بتحديات متفصلة تواجه أمتنا العربية، ونحن مدعوون لإيجاد الأجوبة الجماعية عنها صونا لحاضرنا ولأمننا القومي واستشرافا لمستقبلنا.
8: إلى أكرا، حيث نظم حفل توزيع الجوائز على الفائزين بالنسخة الثالثة من مسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة فرع غانا في الحديث النبوي الشريف. جرى خلال هذا اللقاء منح جوائز تقديرية للفائزين الثلاثة الأوائل في كل واحدة من الفئات الثلاث والذين سيمثلون غانا خلال الأطوار النهائية من المسابقة التي ستقام في المغرب. تنقسم المسابقة وتشرف عليها لجنة تحكيم محلية مكونة من عدد من العلماء والمتخصصين في الحديث وعلومه، تنقسم إلى ثلاث فئات، هم استظهار 40 حديثا في دلائل النبوة واستظهار 30 حديثا في الشمائل المحمدية مع شرح غريب ألفاظها واستظهار 30 حديثا في الخصائص النبوية مع التمكن من بعض قواعد المصطلح الحديث. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح مرتقبة من اليوم حتى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. نشرة إنذارية محينة للمديرية العامة للأرصاد الجوية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع تسجيل درجات حرارة ما بين 38 و40 درجة بكل من عملات أقاليم بني ملال، الفقيه بن صالح، خريبقة، رشيدية، ترودنت، سيدي قاسم، سيدي سليمان، سطات، قلعة السراغ، مراكش، الرحمنة، في جيج، جرادة، اليوسفية، خنيفرة وتونات. وموجة الحر تجتاح العالم. في فرنسا أكدت السلطات الصحية 1000 حالة وفاة فوق المعدل الطبيعي خلال موجة الحر الشديدة التي تشهدها أوروبا وسط تحذيرات باحتمال ارتفاع هذا العدد. الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا ذكرت في بيان أولي بشأن الوفيات أن معظم الحالات لكبار السن، وتوقعت تسجيل وفيات أكثر لدى هذه الفئة في دور الرعاية السكنية والمنازل. ويعاني الأوروبيون من ظروف جوية قاسية خلال موجة حر ارتبطت بوفاة العشرات وعرقلت عمليات توليد الطاقة وألحقت أضرارا بالبنية التحتية. في إيطاليا أعلنت حالة التأهب القصوى والإنذار من مستوى أحمر في 18 مدينة من أصل 27 مدينة رئيسية في البلاد. وزارة الصحة الإيطالية حذرت من مخاطر الصحية للحرارة الشديدة على جميع السكان وليس فقط الفئات الأكثر عرضة للخطر. موجة الحر هاتي أثرت على السير العادي للحياة العامة، إذ علقت محكمة باليرمو جلساتها حتى 29 من يونيو الجاري بسبب الحرارة الشديدة وتعطل نظام التكييف. في الرياضة، خاض المنتخب الوطني المغربي بمدينة مونتيري بالمكسيك أولى حصصه التدريبية استعدادا لمواجهة نظيره الهولندي لحساب دور 32 من منافسات كأس العالم 2026 يوم غد على أرضية ملعب مونتيري. شهدت هذه الحصة التدريبية مشاركة كافة العناصر الوطنية في أجواء طبعها الهدوء والتركيز الشديدان، حيث بدأ أسود الأطلس في حالة معنوية وبدنية مرتفعة عكستها الدينامية الجماعية الإيجابية والالتزام الكبير. وجرى التركيز في هذه الحصة على التنويع بين التمارين البدنية والتدريبة التكتيكية وسلسلة من التمارين بالكرة. وفي وقت مبكر من صباحي اليوم بالتوقيت العالمي الموحد اكتمل عقد المتأهلين إلى دور 32 بعد إجراء آخر جولة في دور المجموعة.

0: دار المغرب والعالم. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
1: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
2: هذا المجسم هذا اللي كيحلم اي لاعب في العالم يرفعه، واش هو اللي كان منذ انطلاق البطوله؟ ملي انطلق اول مونديال سنه 1930، تحول كاس العالم من مجرد جائزه الى واحد من اشهر الرموز الرياضيه على وجه الارض. في البداية كان اسمه كأس النصر قبل ما يتحول إلى كأس جول ريبيه، تكريما للرئيس ديال الفيفا الفرنسي صاحب فكرة تنظيم كأس العالم. الكأس الأول صمو النحات الفرنسي أبيل لافلور، ومن ثم بقى هذا الكأس هذا كيرافق أبطال العالم لسنوات حتى لسنة 1970، ملي ولات البرازيل أول منتخب كيفوز بثلاثة ديال الألقاب عالمية وكيحتفظ بالكأس الأصلية بشكل نهائي. لكن القصة مسالتش هنا، كأس جول ريبيه تعرض للسرقة أكثر من مرة، وواحد من هاد الكؤوس هذه باقي مختفي إلى اليوم. بعدها قررت الفيفا تصميم كأس جديدة كتليق بالمكانة ديال المونديال. من بين أكثر 50 تصميم وقع الاختيار على تصميم النحات الإيطالي سيلفيو غازانيغا. لكن حتى اليوم الكأس الأصلية ما كتحتفظش بها المنتخبات المتوجة، الفيفا كتسلمهم نسخة مطلية بالذهب، بينما كيبقى المجسم الحقيقي محفوظ بعناية خاصة. من جيل لجيل بقات كأس العالم أكثر من مجرد مجسم ذهبي، بل حلم كيختصر تاريخ كرة القدم، وطموح كل لاعب كيسعى لرفع أغلى الألقاب عاليا. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
1: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
3: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
6: مرحبا بكم مستمعينا من جديد في حلقة أخرى من برنامجكم نوافذ سياحية على إذاعتكم المغربية ريم راديو. كنوصل معكم دائما جولاتنا عبر المدن اللي كتستضيف مونديال كرة القدم 2026، واليوم غادي نصطحبكم في رحلة إلى واحدة من أشهر المدن الأمريكية، مدينة بوسطن، اللي كتجمع بين التاريخ العريق والجامعات العالمية والتطور العلمي لتكون من أبرز المدن المؤثرة في الولايات المتحدة والعالم. تقع بوسطن على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وتأسست عام 1630، وتعد من أقدم المدن الأمريكية، ويبلغ عدد سكانها نحو 650 ألف نسمة، بينما تضم منطقتها الحضرية ملايين ديال السكان. تحتل هذه المدينة مكانة خاصة في التاريخ الأمريكي، اتشهدت أحداثا ساهمت في استقلال الولايات.

0: الولايات المتحدة، ولا تزال المدينة كتحتفظ بالعديد من المواقع التاريخية لكي يزورها الزوار من مختلف أنحاء العالم. بوسطن كتشتهر بأهم المراكز التعليمية عالميا، حيث تضم مؤسسات أكاديمية مرموقة مثل جامعة هارفارد اللي كتستقطب آلاف الطلاب والباحثين سنويا. تعتمد بوسطن على اقتصاد متنوع كيشمل التكنولوجيا، الطب والرعاية الصحية وحتى الخدمات المالية، وتعد هذه المدينة من أبرز مراكز الابتكار في الولايات المتحدة. ومن أشهر معالم بوسطن مسار الحرية، وهو طريق تاريخي كيربط أهم المواقع المرتبطة بتاريخ الاستقلال. حديقة بوسطن العامة من أجمل الحدائق في المدينة، متحف الفنون الجميلة في بوسطن، ويضم مجموعات فنية من مختلف الحضارات. هذه المدينة كتميز بحياة ثقافية غنية، كما أنها معروفة بفرقها الرياضية العريقة. بوسطن كتجمع بين عبق التاريخ وروح الابتكار، حيث تلتقي الجامعات العريقة بالإنجازات العلمية، وكتلتقي المعالم التاريخية بالحياة الثقافية النابضة. وبهذا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. بسلام عليكم.
1: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. ريم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم ضمن برنامجكم القانون والناس، حيث الحديث ما زال متواصلا حول الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بسميرة، رئيس المجلس الجهوي الموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
1: مرحبا أستاذ هشام، وشكرا على الاستضافة.
0: إذن الحديث ما زال متواصلا حول الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي، وبالضبط مازال كنتكلموا يعني حول مسألة مهمة جدا المتعلقة بالضريبة العامة على التخصصين في الأرباح العقارية المعروفة بلاتيبي أو المرابحة إلى غير ذلك. قلنا أستاذ الفاضل على أنه الفئات اللي هي معفية، يعني أنها معفية أنها تخلص الضريبة على الأرباح العقارية في الهبة أو الصدقة، فئات اللي هي معينة، قلنا ما بين الأزواج، ما بين الأصول والفروع، ما بين الإخوة، وما بين الكفيل والمكفول. وقلنا أيضا في الحلقة الماضية على أنهم رغم أنهم معفيين لازم عليهم على أنهم يودعوا التصريح ديال الإعفاء في واحد الأجل اللي هو محدد في 30 يوم. الآن غادي نمروا لمسألة الأداء. الناس اللي غادي يخلصوا رغم أنهم عملوا يعني الهبة أو الصدقة، لكن غادي يخلصوا الضريبة على الأرباح العقارية. ونعطيه مثال على ذلك، مثلا شخص كيعطي لعمه هبة أو لك يعطيه صدقة، ذاك العم ديالو كيكون إما قراه إما عمل فيه شي خير معين، ويقول لك أودي أنا بغيت نجازي هاد العم ديالي، بغيت نعطيه واحد الهبة، واحد الصدقة، واحد العقار معين، دار، أرض فلاحية إلى غير ذلك. وبالفعل كيعطيه ديك الهبة أو كيعطيه ديك الصدقة. اللي كيوقع أستاذي الفاضل هو أنه ملي كيمشيو عند الموثق كيخبرهم بالأتعاب إلى غير ذلك، أشنو خاصكم تخلصوا، أشنو خاصكم تعملوا، ولكن في نفس الوقت كيقول له ديك خاصك تخلص الضريبة على الأرباح العقارية. داك السيد أول حاجة وبما أنه يطرح يقول لك ودي أنا عاطي هبة بدون عوض، أنا ما مخلص شيء، ما واخد شيء فلوس، إذا كيفاش غادي نخلص هذه الضريبة على الأرباح العقارية؟
1: بطبيعة الحال هو سؤال في محله، لأن كما قلنا في الحلقة الماضية أنه مبدأ الهبة ولا الصدقة كان خص يكون واحد التشجيع من الدوله باش يكون هذا النوع ديال النوع ديال الكرام اللي معروف عليه المشرع المغربي، المجتمع المغربي. ولكن نظرا لحالات وقعت دخل المشرع واستثنى بعض الحالات ولا وضع الحالات ديال الاعفاء محدده اللي ذكرتيها، وما عدا ذاك الحالات راه خصها تأدي. فاش كيمشيو عند الموثق، الموثق كيقوم بالواجب النصح ديالو، لانه المجال للتحملات المالية شيء مهم.
0: نعم.
1: قبل من الأطراف ما يقدموا على ذاك التوقيع ديال ذاك العقد، يعني خصو يعرف شنو التحملات اللي عنده، وهذا شيء أساسي. يعني قبل التوقيع كيعرفوا المصاريف، تسجيل المحافظة ما إلى ذلك، وأيضا ضرائب اللي خصها تتأدى، بما في ذلك ضريبة على الأرباح العقارية اللي ذكرتوها، ولو أن الأمر كيتعلق بلا هبة ولا بصدقة.
0: نعم.
1: غير المسألة اللي كاينة الفرق، ملي كيكون عندنا بيع كيكون واحد المبلغ ثمن محدد وشفناه عن طريق شاك ولا نقدا خديناه ولا تبادلنا بشي حاجه واحده اخرى، في الهبه كنديروا واحد القيمه في العقد، انه قيمه العقار الصراحة ديال الاطراف.
0: نعم.
1: الاطراف كيصرحوا كيقولوا بانه حنا عطينا بدون عوض كما قلنا وبدون مقابل، وما كاينش المقابل، ولكن حنا كنديروا التقييم لهذيك الحق اللي عطيناه، هذاك العقار اللي عطيناه لاحتساب الواجبات ديال التسجيل والمحافظه واحتساب ديال ضريبه الارباح العقاريه. وهذاك التصريح حنا غادي نشوفوا بانه راه كيخضع للمراقبه ديال اداره الضرائب، يعني ماشي غنجي ونصرح غير هكذا.
0: نعم.
1: خاص يكون تصريح اللي كيوافق القيمه الحاليه ديال ذاك العقار.
0: تمام.
1: كان واحد المقتضى بالنسبه لعقد البيع
0: نعم.
1: كان واحد المقتضى لتفادي هذا النوع ديال المراقبه اللي كديرها اداره الضرائب هو الراي المسبق لاداره الضرائب. ولكن المدونه العامه للضرائب اللي تحدثنا على الراي المسبق شرطت انه يكون واحد الوعد بالبيع، وحنا كنعرفوا كما جا في تحدثنا في الاول اولى حلقات هذه السلسله هذه ديال الهبه، انه
0: ما كاينش عندنا وعد بالهبه او الوعد يعني بالصدقه
1: باطلا. نعم. الوعد بالهبه نعم. وكنا احنا كهيئه اللي شرحنا هذا الشيء لاداره الضرائب لانه حتى خرج هذا المقتضى هذه وتفهموا. اذن الا بغيت تقول بانه هذا الراي المسبق راه مستنين منه الحالات ديال الهبه.
0: نعم.
1: وبالتالي كنديروا التصريح ديالنا في الاجل.
0: نعم. واضح استاذي الفاضل. اذن بالنسبه للناس اللي كيعملوا الهبه او الصدقه او كيكونوا خارج الاطار ديال الحالات اللي هي معفيه يعني من الضريبه على الدخل او الضريبه العامه على الدخل المتعلقه او صنف الارباح العقاريه لاتيبي او المرابحات، الناس خاصهم يخلصوا. اذا واخا كتعطي ديك الهبه ولا كتعطي ديك الصدقه بلا فلوس، انت اما عطيها لوجه يعني الموهوب له او لوجه الله تعالى، ما واخدش فلوس ولكن هتخلص الضريبه على الارباح العقاريه. وهذا كيف ما قلنا على انه الناس خاصهم قبل ما يقدموا على هذه العقود يكونوا فاهمين هذه المسائل هذه بالاستشاره ديال الناس المتخصصين، خاصه يمشي عند الموثق يكون عارف هذه المسائل هذه، ولا الموثق غادي يشرحها له عن طريق اصداء النصح اللي تكلمتي عليه استاذي الفاضل. اذا كيف ما قلنا الناس هادو ما مخلصين شيء ومصيبين احنا واحد التقويم، داك التقويم مكتوب في العقد، كيفاش كيتحسب الاداء استاذي الفاضل؟
1: الاداء بحاله بحال بحال بحال الحاله ديال البيع. يعني لنفرض انه ناخذ واحد الشقه مثلا، واحد السيد بغى يدير واحد العم بغى يدير لولد الاخ ديالو كما قلتي المثال اللي قلتي هبه واحد الشقه مثلا، هاد الشقه خداها في 2003 ب 20 مليون مثلا كنشوفوا المبلغ ديال 20 مليون وكنزيدوا عليها المصاريف اللي اجمالا الدوله عطات واحد المبلغ جزافي اللي هو يعني سخي واحد شويه 15%.
0: نعم.
1: كنزيدوا عليه وكنديروا التحيين ديال داك المبلغ اللي كيخرج لنا مثلا 20 مليون في 15% كيعطينا واحد المبلغ معين يعني كتزاد، وكنديروا التحيين ديال داك المبلغ. التحيين هذا كل سنه كتخرج اداره الضرائب في اطار القانون الماليه تحيين جديد.
0: نعم.
1: مثلا العقار ديال 2003 ولا 1000 كنضربوه في واحد المعامل معين باش كيعطينا واحد المبلغ اللي هو اللي كنحتسبوه. اذا هذا القيمه ديال الشراء، وكنشوفوا القيمه اللي عندنا تصرحنا بها في عقد الهبه ولا الصدقه. مثلا صرحنا بانه القيمه اليوم هي 40 مليون، كنشوفوا 40 يعني القيمه ديال هذا عقد الصدقه وكنقصوا منها هذاك
0: المبلغ اللي تجمع لينا
1: على 15%
0: ديال المعامل
1: يعني هذا الشراء هذا.
0: نعم.
1: وكنخلصوا عليه 21% على ذاك الفرق على الفرق اللي كاين بيناتهم، ولكن هذا المبلغ ما خصوش يقل على واحد المبلغ اخر. نعم. اللي حددته مدونه العامه للضرائب اللي كتقول لك انه في حاله اداء ضريبه الارباح العقاريه المبلغ الادنى اللي ما خصناش ننزلوا عليه هو 30% من داك التصريح ديال الهبه. مثلا قلنا 40 مليون صرحنا بالهبه العقار، نحسبوها 3% يعني غتجي واحد 12000 درهم مثلا اللي خصها تأدى. اذا هذا المبلغ ديال الضريبه اللي غنأديه ولا غيخرج لنا من الحساب الاول ما خصوش يقل على داك 12000 درهم اللي قلناه.
0: نعم. واضح استاذي الفاضل. يعني نعاود ما امكن او لا نحاول نخص يعني ما قلتموه استاذي الفاضل حول الاداء ديال الضريبه على الدخل صنف الارباح العقاريه لاتيبي او المرابحه. قلنا على انه كنعاود نذكر وخا عملتي الصدقه او الهبه ولكن ما دخلش في الخانات ديال الاعفاء كتخلص الضريبه على الارباح العقاريه. كيفاش كتخلصها؟ كيف ما فهمت من الاستاذ سيدي توفيق العزوزي على انه كيكون في العقد مضمن واحد الثمن او واحد التقويم ديال داك العقار. مثلا اعطينا واحد المثال ديال 40 مليون، مثلا هذا العقار كيسوى 400000 درهم يعني 40 مليون ديال السنتيم. كيفاش دار الضريبه غتخلص من هذاك السيد؟ اش كتعمل؟ كيشوفوا كيف ما فهمت من عند الاستاذ الثمن الاولاني ديال التقويم اللي كان يعني شرا به داك السيد داك العقار. مثلا قلنا على انه شراه في 2000 مثلا ولا 2003 شراه ب 20 مليون، قلنا وهيبيعوا في 2026 مليون او التقويم ديالو لانه ما يبيعش عام الهبه، التقويم ديالو هو 40 مليون. قلنا على انه داك الثمن كان ضربوه الاولاني اللي قوي اللي كان عندنا ديال الثمن التقويم ديالو الاول او ديال الشراء ديالو الاول اللي هو 20 مليون كان ضربوه في 15%. 15% كيف ما فهمت من عند الاستاذ يعني عملاتها الدوله كمصاريف اللي كانت انا داك من التسجيل والتحفيظ الوسيط الى غير ذلك 15%. ملي كنضربوا داك الثمن في 15% كنضربوه ايضا في واحد المعامل اللي كل عام كيتحين عن طريق يعني لو فينونس القانون ديال الماليه اللي كيكون في مدونه العامه المدونه العامه للضرائب كل عام كيتحين باش داك العقار بحال كيولي انه الثمن ديالو في داك العام اللي غادي يتباع. قلنا مثلا ملي كنضربوا ديك 15% زائد داك المعامل افتراضا ديك 20 مليون عطاتنا مثلا 30 مليون عطاتنا 30 مليون التقويم اللي كاين هو 40 مليون كنقصوا 40 من 30 كتبقى لنا 10 المليون ديك 10 المليون هي اللي كتطبق عليها الضريبه 20% اما كيخلص 20% اما كيخلص 3% ولا كانت 3% كيف ما فهمت منكم هي القيمه الاعلى.
1: طبيعه الحال
0: هذا هو الاداء الاستاذ الفاضل. نتمنى نكون ان وصلناها بطريقه مبسطه لان الغايه من برنامج القانون والناس واننا نبسطوا المعلومه القانونيه
1: وفي جميع الاحوال.
0: نعم
1: هذه الامور هذه كاين اهل الاختصاص يعني باش الانسان لانه يقدر الانسان يمشي يقوم بهذه المسائل بوحديته ولكن يكون واحد غادي يكون عنده اشكال يقدر يكون خطا يقدر يكون حيت المساله ماشي فقط مساله حساب كاين مسائل اخرى اللي يمكن غادي يجي الحديث عليها لانه اليوم ملي كدير التقويم ولا ملي كدير التصريح بضريبه الربح العقاري داك التصريح ديالك خاص راه واخا يصرح لك الموثق ولكن انت المسؤول من جانب الجبائي والضرائبي تجاه إدارة الضرائب.
0: نعم.
1: إذن أولا أي شخص صرح لك أنت هو اللي كتكون مسؤول وهذاك التصريح ديالك راه يمكن أنه يكون موضوع مراجعة ولا تصحيح ضريبي من إدارة الضرائب إلا شافت عندك قيمة اللي أعطيتها مش هي هذيك.
0: نعم وهذه المسألة ديال المراجعة أو المسألة ديال التصحيح لأن أمر مهم جدا غادي نخليوها أستاذي الفاضل للحلقة المقبلة بحول الله تعالى. كنشكركم الأستاذ توفيق العزوزي وأنتم الموثق بمدينة تمارا رئيس المجلس الجهوي الموثقين برباط سابقا وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص.
1: شكرا لكم الأستاذ هشام على الاستضافة.
0: أيضا الشكر موصول لكم وإلى أن ألقاكم مرات ومرات دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو
2: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.
2: حصاد الجهاد جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية روبورتاجات تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: حصاد الجهات أهلا بكم وإلى العناوين. مراكش تحتضن الإقصائيات الجهوية لمهرجان الشباب بمشاركة نحو 220 شابا وشابة. منتدى حقوق الإنسان بالصويرة يبحث قضايا الشباب والتنمية والأشكال الجديدة للالتزام. ندوة علمية تبرز التوابث الدينية باعتبارها أساسا للحياة الطيبة بطنطان. في تفاصيل احتضنت مختلف مؤسسات الشباب بمراكش الإقصائيات الجهوية لمهرجان الشباب والتي شكلت فرصة لإبراز الطاقات الإبداعية لنحو 220 شابا وشابة بعمالة وأقاليم جهة مراكش أسفي في إطار تشجيع المواهب الناشئة وتعزيز المشاركة الثقافية للشباب. وتبارى المشاركون في 8 أصناف شملت المسرح والموسيقى والكوريغرافيا والسينما وصناعة المحتوى والفنون التشكيلية والكتابة والشطرنج حيث أتيحت لهم الفرصة لإبراز مواهبهم وصقل قدراتهم في أجواء طبعتها روح التنافس والإبداع. نستمع لتصريح المدير الجهوي لوزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب بجهة مراكش أسفي إدريس معتصم.
5: اليوم كما تلاحظوا أن كانت المشاركة كثيفة في مجموعة من المجالات جميع المجالات اللي هي منصوص عليها واللي هي كانت موضوع ديال الإقصائيات بمشاركة تقريبا 220 مشارك من مختلف يعني الجنسين وهاد المشاركة بطبيعة الحال أبرزت واحد المجموعة ديال المواهب، لأننا نؤمن في المديرية الجهوية وفي الوزارة قطاع الشباب على أن الاستثمار الحقيقي يكمن في استثمار الطاقات الشبابية.
4: شكل موضوع أشكال جديدة للالتزام حين يعيد الشباب ابتكار الفعل محور مائدة مستديرة نظمت بالصويرة في إطار أشغال الدورة 13 لمنتدى حقوق الإنسان التي تنظم على هامش الدورة 27 لمهرجان جناوة وموسيقى العالم. هذا اللقاء شكل مناسبة لبحث الدور المتجدد للمجتمع المدني في تعزيز انخراط الشباب في الدينامية التنموية بما يتيح الاستثمار الأمثل لطاقاتهم وقدراتهم الإبداعية. وفي هذا الإطار سلط فاعلون جمعويون ومثقفون وخبراء الضوء على الحاجة إلى الجمع بين إعمال التفكير والعمل الميداني لرفع رهانات التنمية المحلية، مؤكدين في هذا الصدد بروز جيل جديد من الشباب أكثر ارتباطا بالعالم الرقمي وأكثر ميلا إلى العمل الحر والترحال الرقمي وريادة الأعمال، وهو ما يعيد تشكيل العلاقة بالعمل ويغير أنماط الاندماج التقليدي في سوق الشغل. وختاما من مدينة طنطان التي احتضنت ندوة جهوية حول دور الثوابت الدينية للمملكة في ترسيخ الأمن الروحي وتعزيز التماسك الاجتماعي وإشاعة قيم الوسطية والاعتدال. وأكد المشاركون في هذه الندوة التي تنظم في دورتها الثالثة تحت شعار الثوابت الدينية وأثرها في تحقيق الحياة الطيبة أن مختلف مكونات النموذج الديني المغربي تسهم في صون قيم الوسطية والتسامح وتعزيز التشبت بالمرجعيات الدينية والوطنية وترسيخ أسس الحياة الطيبة القائمة على التوازن الروحي والأخلاقي والاجتماعي. وأوضحوا أن هذه الثوابت تشكل الركائز الأساسية للنموذج الديني المغربي وتساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي والاستقرار. هذا كل ما لدينا في حصاد الجهات لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
6: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو،
7: ريم راديو،
8: نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: عرضنا إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعينا. وفي أبرز العناوين، مهرجان موازين إيقاعة العالم يسدل الستار على دورة استثنائية أوفت بوعد التجديد والعالمية. أجواء إيجابية تسود أول حصة تدريبية للمنتخب المغربي في مونتيري قبل مواجهة هولندا في مونديال كرة القدم 2026. دوليا، دول أوروبية عديدة لا تزال تحت وطأة الحر الشديد، وفرنسا تسجل 1000 وفاة فوق المعدل الطبيعي حتى الآن. في وقت متأخر من ليلة السبت الأحد، أسدل مهرجان موازين إيقاعة العالم ستار دورته 21 التي توصلت بأمسيات مكثفة فتحت للتظاهر أفاق جديدة من حيث مستوى البرمجة وجودة العرض الفني، وارتقت بها إلى مدارج جديدة للعالمية. ونبضت الفعالية الموسيقية والغنائية التي احتضنتها منصات الرباط وسلا في إطار المهرجان المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نبضت بإيقاع الإذاعات المتنوعة أتاحت لمختلف أجيال وشرائح الجمهور المغربي والوافد على السواء معانقة فنانين أيقونيين في المشهد الموسيقي الدولي واكتشاف تجارب قصية من تخوم العالم، فضلا عن تجديد الصلة بفنانين راسخين في الساحة المحلية والعربية والإفريقية. ولعل الدورة 21 دشنت منعطفا جديدا على مستوى توسيع خريطة فضاءة العرض والارتقاء بها، حيث انفتحت أبواب المسرح الملكي والملعب الكبير الأمير مولاي عبد الله أمام حفلات ذات بعد نوعي وجماهيري غير مسبوق. وتعد دورة 2026 امتدادا للمسار الذي رسمه مهرجان موازين على مدى أكثر من عقدين، حيث نجح في استقطاب جماهير متنوعة وجعل الموسيقى فضاء مفتوحا للجميع، كما أسهم عبر برمجته الغنية والمتنوعة في تعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب وترسيخ مكانة الرباط كوجهة بارزة وملتقى لموسيقى العالم. في الشأن الفني، دائما تحتفي الدورة 55 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية بمراكش المرتقبة بين 2 و6 يوليوز المقبل، تحتفي بغنى وتنوع الهوية المغربية وبمختلف الروافد الفنية والتراثية التي تزخر بها جهات المملكة. عن جديد هذه الدورة نتابع هذا التقرير الذي يتضمن تصريح محمد الكنيدري رئيس جمعية الأطلس الكبير.
7: الدورة 55 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية التي تحتضنها مراكش بين 2 و6 من يوليوز تراهن على إبراز تنوع الهوية المغربية من خلال الاحتفاء بمختلف الروافد التراثية، مع التركيز على صون الموروث الشعبي الوطني والمحافظة عليه.
10: ضيفة الشرف هذا المرة ضيفة اللي هي امرأة مرة ثانية، ثم امرأة اللي كتعطى لواحد الفن الجميل اللي كيبغيو المغاربة كلهم، اللي هو فن العيطة اللي كيهم واحد العدد كبير ديال المواطنين واللي كيبغيو المواطنين كلهم. ثم كذلك إذن هذه المرة الثانية اللي كنكرموا امرأة في الفن الشعبي، وكذلك غادي هذا العام بجانب ساحة جامع الفناء قصر البديع اللي كيكون فيه العرض الرئيسي، فغادي نمشيو لواحد التراث اللي هو جميل جدا اللي هو مدرسة بن يوسف اللي من عهد المارينيين.
7: وعلى امتداد أيام المهرجان ستتحول ساحة جامع الفناء وقصر البديع ومدرسة ابن يوسف إلى فضاءات مفتوحة للعروض الفنية والتراثية التي تحتفي بغنى الموروث الشعبي المغربي وانفتاحه على العالم.
9: نواصل هذه النشرة من الدار البيضاء. مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا في صلب أشغال الدورة 4 لقمة النساء التي حضرها نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية. المتابعة في هذا التقرير.
11: شكل موضوع مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا محور أشغال الدورة 4 لقمة النساء التي احتضنتها مدينة الدار البيضاء بحضور نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية. هذه التظاهرة المنظمة تحت رئاسة شرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، وبمبادرة من مؤسسة ستارتاب جرو، تروم إبراز دور المرأة باعتبارها فاعلا رئيسيا في التحول والابتكار والقيادة وتحقيق الازدهار المشترك بالقارة الإفريقية.
12: هي تظاهرة دولية من أجل تداول حول ريادة المرأة بالأخص في القارة الإفريقية. كتعرف مشاركة مكتفة من شخصيات اللي جاءوا من بعض الدول شقيقة إفريقية، وبعض الأمثلة نماذج النجاح المرأة الإفريقية والمرأة المغربية.
13: هذا الحدث ضمن هذا اليومين معنا متدخلين من شركات، من مؤسسات، من متدخلين في دي أوران اللي غادي نناقشوا عدة مجالات، منها الإيكونومي بلو، الإيكونومي فيرت، الانتليجنس ارتيفيسيال. هادو سي دي سيكتور فريمون إيمرجون واللي حنا مجبرين على أننا نعملوا على الانكلوزيون ديال لا فام في هاد لي سيكتور إيمرجون.
11: فالدورة الرابعة لقمة النساء تميزت بتسليم جوائز أوبونتو التي تكرم نساء ورجال ومؤسسات ومبادرات قدمت إسهامات متميزة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة الإفريقية.
14: فخورة بزاف لحقاش عندنا احنا في المغرب هنايا ليزيفينمون بزاف اللي كنقدموا فيهم الامرأة والدور ديالها اللي مهم بزاف وكاع الانجازات ديالها اللي كدير اللي كيكونوا باينين على الصعيد العالمي، والحمد لله انا فخورة بزاف.
11: وبعد حفل توزيع الجوائز تم التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين مؤسسة ستارت اب جرو من جهة وكل من الدائرة الدبلوماسية المغرب وجهة شمال الكاميرون من جهة أخرى.
9: إلى القاهرة، حيث شارك وفد برلماني مغربي بمقر جامعة الدول العربية في أشغال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية. تقرير أسماء الخياري.
15: ضم الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذا المؤتمر الذي نظمه البرلمان العربي بالشراكة مع الاتحاد البرلماني العربي على الخصوص السيدين محمد صباري النائب الأول لرئيس مجلس النواب ومحمد البكوري مستشار برلماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي. ويعد مؤتمر البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية أحد أبرز المحافل البرلمانية العربية المعنية بتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى إزاء القضايا العربية ذات الأولوية. وتضمن جدول أعمال المؤتمر ثلاث ملفات استراتيجية تتمثل في الأمن القومي العربي وخاصة الاعتداءات الإيرانية السافرة ضد الدول العربية والقضية الفلسطينية والسيادة الرقمية العربية. وفي كلمة خلال هذا المؤتمر شدد السيد الصباري على أن هذه المواضيع الثلاثة تتعلق بتحديات متفصلة تواجه أمتنا العربية، ونحن مدعوون لإيجاد الأجوبة الجماعية عنها صونا لحاضرنا ولأمننا القومي واستشرافا لمستقبلنا.
9: إلى أكرا، حيث نظم حفل توزيع الجوائز على الفائزين بالنسخة الثالثة من مسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة فرع غانا في الحديث النبوي الشريف. جرى خلال هذا اللقاء منح جوائز تقديرية للفائزين الثلاثة الأوائل في كل واحدة من الفئات الثلاث والذين سيمثلون غانا خلال الأطوار النهائية من المسابقة التي ستقام في المغرب. تنقسم المسابقة وتشرف عليها لجنة تحكيم محلية مكونة من عدد من العلماء والمتخصصين في الحديث وعلومه، تنقسم إلى ثلاث فئات هم استظهار 40 حديثا في دلائل النبوة واستظهار 30 حديثا في الشمائل المحمدية مع شرح غريب ألفاظها واستظهار 30 حديثا في الخصائص النبوية مع التمكن من بعض قواعد المصطلح الحديث. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح مرتقبة من اليوم حتى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. نشرة إنذارية محينة للمديرية العامة للأرصاد الجوية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع تسجيل درجات حرارة ما بين 38 و40 درجة بكل من عملة وأقاليم بني ملال، الفقيه بن صالح، خريبقة، رشيدية، ترودنت، سيدي قاسم، سيدي سليمان، سطات، قلعة السراغ، مراكش، الرحمنة، فيقيق، جرادة، اليوسفية، خنيفرة وتونات. وموجة الحر تجتاح العالم. في فرنسا أكدت السلطات الصحية 1000 حالة وفاة فوق المعدل الطبيعي خلال موجة الحر الشديدة التي تشهدها أوروبا وسط تحذيرات باحتمال ارتفاع هذا العدد. الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا ذكرت في بيان أولي بشأن الوفيات أن معظم الحالات لكبار السن، وتوقعت تسجيل وفيات أكثر لدى هذه الفئة في دور الرعاية السكنية والمنازل. ويعاني الأوروبيون من ظروف جوية قاسية خلال موجة حر ارتبطت بوفاة العشرات وعرقلت عمليات توليد الطاقة وألحقت أضرارا بالبنية التحتية. في إيطاليا أعلنت حالة التأهب القصوى والإنذار من مستوى أحمر في 18 مدينة من أصل 27 مدينة رئيسية في البلاد. وزارة الصحة الإيطالية حذرت من مخاطر صحية للحرارة الشديدة على جميع السكان وليس فقط الفئات الأكثر عرضة للخطر. موجة الحر هاتي أثرت على السير العادي للحياة العامة، إذ علقت محكمة باليرمو جلساتها حتى 29 من يونيو الجاري بسبب الحرارة الشديدة وتعطل نظام التكييف. في الرياضة، خاض المنتخب الوطني المغربي بمدينة مونتيري بالمكسيك أولى حصصه التدريبية استعدادا لمواجهة نظيره الهولندي لحساب دور 32 من منافسات كأس العالم 2026 يوم غد على أرضية ملعب مونتيري. شهدت هذه الحصة التدريبية مشاركة كافة العناصر الوطنية في أجواء طبعها الهدوء والتركيز الشديدان، حيث بدأ أسود الأطلس في حالة معنوية وبدنية مرتفعة عكستها الدينامية الجماعية الإيجابية والالتزام الكبير. وجرى التركيز في هذه الحصة على التنويع بين التمارين البدنية والتدريبات التكتيكية وسلسلة من التمارين بالكرة. وفي وقت مبكر من صباحي اليوم بالتوقيت العالمي الموحد، اكتمل عقد المتأهلين إلى دور 32 بعد إجراء آخر جولة في دور المجموعات. الدور الثاني من المونديال يعد بمباريات قوية تجمع نخبة المنتخبات العالمية في مرحلة تعد الأكثر تنافسية منذ بداية البطولة، وفي لقاءات لا تقبل القسمة على اثنين. الرياضة آخر مواد، هذه هي النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. تابعونا للمزيد من الأخبار. شكرا مستمعينا وإلى الملتقى.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: In an exceptional concert hosted at Prince Moulay Abdullah Stadium in Rabat, Maghrib singing stars Dawzi and Cheb Khaled ignited the capital's atmosphere as part of the 19th Mawazin Rhythms of the World Festival, where the vast crowd's voices wove a unique creative symphony as artists took the stage. Amidst Dua, Dawzi took the stage amidst a warm reception, while giant screens were adorned with visual displays over simulating the sparkle of stars in the stadium space. To begin his set with the songs Mariama and Ligi Kalbi before sparking enthusiasm with his masterpiece, Ana Maghribi, which the attendees chanted powerfully in a scene that shook the stands. Hardly had the heat of enthusiasm subsided when Rai icon Cheb Khaled climbed the stage to a boisterous public welcome to the beat of vibrant lights that flooded the stadium with festive, joyful colors. Thousands of mobile phones turned into shining stars waving in the stands in a scene that added exceptional magic to the evening. In the scene, Khaled began his set, which lasted over an hour, with the song El Maqbul, which the audience embraced with much emotion before the echo of the song Shaba rose throughout the stadium amidst a massive interaction where singing voices harmonized with the heat of applause and cheering. The grand finale came with the song Asheb El Barood, accompanied by a complete visual display of lighting effects and flying colorful confetti, confirming with this farewell scene the solid position that Khaltan the Khaled still holds in the hearts of Rai music fans even in the Easter day.
2: بموكب استعراضي بهيج امتزجت فيه الألوان والإيقاعات استهلت فعالية الدورة 27 لمهرجان جناوة وموسيقى العالم بالصويرة، معلنا بداية 3 أيام من العروض الموسيقية والاحتفاء بالتنوع الثقافي. هذه الدورة التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلقت وسط أجواء احتفالية بهيجة، وذلك بحضور مستشار صاحب الجلالة الرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور أندري أزولاي ومنتجة المهرجان نايلة التازي، إلى جانب ثلة من الشخصيات البارزة في عالمي الفن والثقافة. مدينة الصويرة اختارت منذ 27 سنة أن تجعل من الموسيقى لغة للحوار ومن الثقافة جسرا بين الشعوب ومن التنوع مصدرا للإبداع. ما يجمعنا في الصويرة يتجاوز الموسيقى، ما يجمعنا هو هذا الإيمان العميق بأن اللقاء ممكن وأن الاختلاف ليس عائقا بل فرصة للتعارف. الافتتاح عرف إحياء حفل متميز بمنصة مولاي الحسن، اصطحب عشاق الموسيقى في رحلة فنية عابرة للقارات من خلال مزيج إبداعي قاده الفنان المغربي مهدي الناسولي. وتقاسم الناسولي، وهو أحد أبرز وجوه تجديد الموسيقى الجناوية، خشبة المسرح مع كوكبة من الفنانين الدوليين في عمل إبداعي مزج بين الأصوات وآلات النفخ والإيقاعات والتقاليد الموسيقية المطلة على آفاق إبداعية متعددة. وللسنة 27 على التوالي يؤكد مهرجان جناوة وموسيقى العالم مكانته بين أبرز المواعيد الثقافية الدولية باعتباره فضاء نادرا تكون فيه الأولوية للإبداع وتتلاشى فيه الحدود، ويتحول كل حفل إلى تجربة جماعية لا تنسى.
0: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: في إطار فعالية الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، أحيى الدي جي والملحن الهولندي الشهير تيستو حفلا موسيقيا تميز بإيقاعات الإلكترو الصاخبة، وذلك أمام جمهور غفير غصت به جنبات منصة أوليم سويسي بالرباط. ومنذ صعوده إلى المنصة نجح الفنان العالمي في غمر الحشود في تجربة فنية متكاملة جمعت بين الموسيقى الإلكترونية والمؤثرات الضوئية المتناغمة والشاشات العملاقة والمؤثرات النارية، مما حول فضاء المنصة إلى ساحة رقص مفتوحة في الهواء الطلق. وبطاقة حيوية متدفقة قدم تيستو على امتداد الأمسية عرضا متميزا مزج فيه بين موسيقى الهاوس وموسيقى الرقص الإلكترونية والأنغام المعاصرة، متنقلا باحترافية عالية بين الإيقاعات التصاعدية والتناغمات الدقيقة التي ألهبت حماس الجمهور. ويعد تيستو الذي تمتد مسيرته الفنية لأكثر من 3 عقود أحد أبرز نجوم الموسيقى الإلكترونية على الصعيد العالمي بفضل قدرته الكبيرة على مواكبة تطورات هذا النمط الموسيقي منذ بروزه في نهاية 90s القرن الماضي وتجديده المتواصل لأسلوبه الفني، مما مكنه من الحفاظ على حضور قوي في أكبر المسارح والمهرجانات الدولية.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو،
4: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: عرضنا إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعينا. وفي أبرز العناوين: مهرجان موازين إيقاعات العالم يسدل الستار على دورة استثنائية أوفت بوعد التجديد والعالمية. أجواء إيجابية تسود أول حصة تدريبية للمنتخب المغربي في مونتيري قبل مواجهة هولندا في مونديال كرة القدم 2026. دوليا، دول أوروبية عديدة لا تزال تحت وطأة الحر الشديد، وفرنسا تسجل 1000 وفاة فوق المعدل الطبيعي حتى الآن. في وقت متأخر من ليلة السبت الأحد أسدل مهرجان موازين إيقاعات العالم ستار دورته 21 التي تواصلت بأمسيات مكثفة فتحت للتظاهر أفاق جديدة من حيث مستوى البرمجة وجودة العرض الفني، وارتقت بها إلى مدارج جديدة للعالمية. ونبضت الفعالية الموسيقية والغنائية التي احتضنتها منصات الرباط وسلا في إطار المهرجان المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نبضت بإيقاع متنوعة أتاحت لمختلف أجيال وشرائح الجمهور المغربي والوافد على السواء معانقة فنانين أيقونيين في المشهد الموسيقي الدولي واكتشاف تجارب قصية من تخوم العالم، فضلا عن تجديد الصلة بفنانين راسخين في الساحة المحلية والعربية والإفريقية. ولعل الدورة 21 دشنت منعطفا جديدا على مستوى توسيع خريطة فضاءة العرض والارتقاء بها، حيث انفتحت أبواب المسرح الملكي والملعب الكبير الأمير مولاي عبد الله أمام حفلات ذات بعد نوعي وجماهيري غير مسبوق. وتعد دورة 2026 امتدادا للمسار الذي رسمه مهرجان موازين على مدى أكثر من عقدين، حيث نجح في استقطاب جماهير متنوعة وجعل الموسيقى فضاء مفتوحا للجميع، كما أسهم عبر برمجته الغنية والمتنوعة في تعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب وترسيخ مكانة الرباط كوجهة بارزة وملتقى لموسيقى العالم. في الشأن الفني، دائما تحتفي الدورة 55 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية بمراكش المرتقبة بين 2 و 6 يوليوز المقبل، تحتفي بغنى وتنوع الهوية المغربية وبمختلف الروافد الفنية والتراثية التي تزخر بها جهات المملكة. عن جديد هذه الدورة نتابع هذا التقرير الذي يتضمن تصريح محمد الكنيدري رئيس جمعية الأطلس الكبير.
6: الدورة 55 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية التي تحتضنها مراكش بين 2 و 6 يوليوز تراهن على إبراز تنوع الهوية المغربية من خلال الاحتفاء بمختلف الروافد التراثية، مع التركيز على صون الموروث الشعبي الوطني والمحافظة عليه.
7: ضيفة الشرف هذا المرة ضيفة اللي هي امرأة مرة ثانية، ثم امرأة اللي كتعطى لواحد الفن الجميل اللي كيبغيو المغاربة كلهم، اللي هو فن العيطة اللي كيهم واحد العدد كبير ديال المواطنين واللي كيبغيو المواطنين كلهم. ثم كذلك إذن هذه المرة الثانية اللي كنكرموا امرأة في الفن الشعبي، وكذلك هذا العام بجانب ساحة جامع الفناء قصر البديع اللي كيكون فيه العرض الرئيسي. فعادي نمشيو لواحد التراث اللي هو جميل جدا اللي هو مدرسة بن يوسف اللي هي من عهد المارينيين.
6: وعلى امتداد أيام المهرجان ستتحول ساحة جامع الفناء وقصر البديع ومدرسة ابن يوسف إلى فضاءات مفتوحة للعروض الفنية والتراثية التي تحتفي بغنى الموروث الشعبي المغربي وانفتاحه على العالم.
5: نواصل هذه النشرة من الدار البيضاء. مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا في صلب أشغال الدورة الرابعة لقمة النساء التي حضرها نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية. المتابعة في هذا التقرير.
3: شكل موضوع مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا محور أشغال الدورة الرابعة لقمة النساء التي احتضنتها مدينة الدار البيضاء بحضور نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية. هذه التظاهرة المنظمة تحت رئاسة شرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم وبمبادرة من مؤسسة ستارتاب جرو تروم إبراز دور المرأة باعتبارها فاعلا رئيسيا في التحول والابتكار والقيادة وتحقيق الازدهار المشترك بالقارة الإفريقية.
4: هي تظاهرة دولية من أجل تداول حول ريادة المرأة بالأخص في القارة الإفريقية. كتعرف مشاركة مكتفة من شخصيات اللي جاءوا من بعض الدول الشقيقة الإفريقية وبعض الأمثلة نماذج النجاح المرأة الإفريقية والمرأة المغربية.
8: هذا الحدث ضمن هذا اليومين معنا متدخلين من شركات من مؤسسات من متدخلين في دي أوران اللي غادي نناقشوا عدة مجالات منها الإيكونومي بلو الإيكونومي فيرت الانتليجنس ارتيفيسيال. هادو سي دي سيكتور فريمون إيمرجون واللي حنا مجبرين على أننا نعملوا على الانكلوزيون ديال لا فام في هاد لي سيكتور إيمرجون.
3: الدورة الرابعة لقمة النساء تميزت بتسليم جوائز أوبونتو التي تكرم نساء ورجال ومؤسسات ومبادرات قدمت إسهامات متميزة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة الإفريقية.
9: فخورة بزاف لحقاش عندنا احنا في المغرب هنايا ليزيفينمون بزاف اللي كنقدموا فيهم الامرأة والدور ديالها اللي مهم بزاف وكاع الانجازات ديالها اللي كدير اللي كيكونوا باينين على الصعيد العالمي والحمد لله انا فخوره بزاف.
3: وبعد حفل توزيع الجوائز تم التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين مؤسسة ستارتاب جرو من جهة وكل من الدائرة الدبلوماسية المغرب وجهة شمال الكاميرون من جهة اخرى.
5: إلى القاهرة حيث شارك وفد برلماني مغربي بمقر جامعة الدول العربية في أشغال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية. تقرير أسماء الخياري.
10: ضم الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذا المؤتمر الذي نظمه البرلمان العربي بالشراكة مع الاتحاد البرلماني العربي على الخصوص السيدين محمد صباري النائب الأول لرئيس مجلس النواب ومحمد البكوري مستشار برلماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي. ويعد مؤتمر البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية أحد أبرز المحافل البرلمانية العربية المعنية بتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى إزاء القضايا العربية ذات الأولوية. وتضمن جدول أعمال المؤتمر ثلاث ملفات استراتيجية تتمثل في الأمن القومي العربي وخاصة الاعتداءات الإيرانية السافرة ضد الدول العربية والقضية الفلسطينية والسيادة الرقمية العربية. وفي كلمة خلال هذا المؤتمر شدد السيد الصباري على أن هذه المواضيع الثلاثة تتعلق بتحديات متفصلة تواجه أمتنا العربية ونحن مدعوون لإيجاد الأجوبة الجماعية عنها صونا لحاضرنا ولأمننا القومي واستشرافا لمستقبلنا.
5: إلى أكرا، حيث نظم حفل توزيع الجوائز على الفائزين بالنسخة الثالثة من مسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة فرع غانا في الحديث النبوي الشريف. جرى خلال هذا اللقاء منح جوائز تقديرية للفائزين الثلاثة الأوائل في كل واحدة من الفئات الثلاث، والذين سيمثلون غانا خلال الأطوار النهائية من المسابقة التي ستقام في المغرب. تنقسم المسابقة وتشرف عليها لجنة تحكيم محلية مكونة من عدد من العلماء والمتخصصين في الحديث وعلومه، تنقسم إلى ثلاث فئات، هم استظهار 40 حديثا في دلائل النبوة، واستظهار 30 حديثا في الشمائل المحمدية مع شرح غريب ألفاظها، واستظهار 30 حديثا في الخصائص النبوية مع التمكن من بعض قواعد المصطلح الحديث. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح مرتقبة من اليوم حتى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. نشرة إنذارية محينة للمديرية العامة للأرصاد الجوية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع تسجيل درجات حرارة ما بين 38 و40 درجة بكل من عملات وأقاليم بني ملال، الفقيه بن صالح، خريبقة، رشيدية، ترودنت، سيدي قاسم، سيدي سليمان، سطات، قلعة السراغ، مراكش، الرحامنة، فيقيق، جرادة، اليوسفية، خنيفرة وتونات. وموجة الحر تجتاح العالم. في فرنسا أكدت السلطات الصحية 1000 حالة وفاة فوق المعدل الطبيعي خلال موجة الحر الشديدة التي تشهدها أوروبا، وسط تحذيرات باحتمال ارتفاع هذا العدد. الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا ذكرت في بيان أولي بشأن الوفيات أن معظم الحالات لكبار السن، وتوقعت تسجيل وفيات أكثر لدى هذه الفئة في دور الرعاية السكنية والمنازل. ويعاني الأوروبيون من ظروف جوية قاسية خلال موجة حر ارتبطت بوفاة العشرات وعرقلت عمليات توليد الطاقة وألحقت أضرارا بالبنية التحتية. في إيطاليا أعلنت حالة التأهب القصوى والإنذار من مستوى أحمر في 18 مدينة من أصل 27 مدينة رئيسية في البلاد. وزارة الصحة الإيطالية حذرت من مخاطر صحية للحرارة الشديدة على جميع السكان وليس فقط الفئات الأكثر عرضة للخطر. موجة الحر هاتي أثرت على السير العادي للحياة العامة، إذ علقت محكمة باليرمو جلساتها حتى 29 من يونيو الجاري بسبب الحرارة الشديدة وتعطل نظام التكييف. في الرياضة، خاض المنتخب الوطني المغربي بمدينة مونتيري بالمكسيك أولى حصصه التدريبية استعدادا لمواجهة نظيره الهولندي لحساب دور 32 من منافسات كأس العالم 2026 يوم غد على أرضية ملعب مونتيري. شهدت هذه الحصة التدريبية مشاركة كافة العناصر الوطنية في أجواء طبعها الهدوء والتركيز الشديدان، حيث بدأ أسود الأطلس في حالة معنوية وبدنية مرتفعة عكستها الدينامية الجماعية الإيجابية والالتزام الكبير. وجرى التركيز في هذه الحصة على التنويع بين التمارين البدنية والتدريبات التكتيكية وسلسلة من التمارين بالكرة. وفي وقت مبكر من صباحي اليوم بالتوقيت العالمي الموحد، اكتمل عقد المتأهلين إلى دور 32 بعد إجراء آخر جولة في دور المجموعات. الدور الثاني من المونديال يعد بمباريات قوية تجمع نخبة المنتخبات العالمية في مرحلة تعد الأكثر تنافسية منذ بداية البطولة، وفي لقاءات لا تقبل القسمة على اثنين. الرياضة آخر مواد هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط، تابعونا للمزيد من الأخبار. شكرا مستمعينا وإلى الملتقى.

0: الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
1: يوميات المونديال. أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل.

ماب راديو أهلا بكم مستمعينا في عدد جديد من يوميات المونديال. يواصل المنتخب الوطني استعداداته للمباراة التي ستجمعه بالمنتخب الهولندي في الدور 32 من كأس العالم. وفي إطار تحضيراته لهذه المواجهة، خاض المنتخب الوطني حصة تدريبية بمونتيري خصصها ناخب الوطني محمد وهبي للعمل على الجوانب التقنية والتكتيكية، حيث ركز على تحسين الانسجام بين الخطوط وتطوير بعض الجوانب المرتبطة بتنظيم الدفاعي والانتقال السريع إلى الهجوم، إلى جانب الوقوف على جاهزية اللاعبين ووضع اللمسات الأخيرة على النهج التكتيكي الذي سيتم اعتماده خلال المباراة. وعرفت هذه الحصة التدريبية أجواء من التركيز والالتزام في ظل الرغبة الكبيرة التي تحدو جميع مكونات المنتخب الوطني لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة المشوار في أكبر تظاهرة كروية

0: رفعت كولومبيا رصيدها إلى 7 نقاط مقابل 5 للبرتغال، فيما حقق المنتخب الأرجنتيني بقيادة النجم ليونيل ميسي العلامة الكاملة في المجموعة 10 بعد أن وقع فوزه 3 على التوالي عندما تجاوز نظيره الأردني بنتيجة 3-1. وحل منتخب النمسا في الوصافة بفارق الأهداف عن الجزائر صاحبة الرتبة 3 بعد تعادلهما 3-3. وأصبح ميسي قائد الألبي سيليستي أول لاعب يسجل في 7 مباريات متتالية ضمن نهائيات كأس العالم بتوقيعه الهدف 3 في المباراة بعد نزوله بديلا. بعد ختام دور المجموعات تنطلق مواجهات دور 32 من كأس العالم بمباريات قوية تجمع نخبة المنتخبات العالمية في مرحلة تعد الأكثر تنافسية منذ بداية البطولة، حيث تبرز مواجهات أوروبية وأمريكية لاتينية ولقاءات متوازنة تحمل طابعا إقصائيا مباشرا لا يقبل القسمة على 2. وتشهد هذه المرحلة قمما مبكرة أبرزها مواجهة فرنسا أمام السويد وألمانيا أمام باراغواي، إلى جانب لقاء قوي يجمع البرتغال بكرواتيا، بينما يصطدم المنتخب المغربي بنظيره الهولندي، في حين تلتقي بلجيكا مع السنغال في مباراة تحمل طابع القوة البدنية والتكتيكية العالية. وفي الجانب الآخر من الجدول يخوض المنتخب الأمريكي مواجهة مهمة أمام البوسنة والهرسك، بينما يلتقي المنتخب الإنجليزي مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، ويواجه المنتخب المكسيكي الإكوادور في صدام لاتيني متوازن، في وقت تسعى فيه البرازيل لتجاوز عقبة اليابان، وتخوض النرويج مواجهة قوية أمام كوت ديفوار. كما يلتقي المنتخب الأرجنتيني مع الرأس الأخضر في اختبار يبدو نظريا في المتناول لكنه قد يحمل طموحات مفاجئة، بينما تصطدم أستراليا بمصر في مواجهة متكافئة، في حين يواجه المنتخب الكولومبي نظيره الغني في لقاء مفتوح على جميع الاحتمالات، وتلتقي جنوب إفريقيا بكندا في افتتاح مباريات هذا الدور وسط ترقب كبير لما ستسفر عنه هذه المرحلة من مفاجآت وإقصاءات مبكرة. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية يوميات المونديال، إلى اللقاء.
1: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: توقيع اتفاقية شراكة بالرشيدية تهم إحداث مؤسسة سجنية جديدة بتنغير واقتناء مجموعة من الحافلات المخصصة لنقل موظفي المؤسسات السجنية التابعة لجهة درعا تفيلالت.
5: يشكل هذا اللقاء اليوم محطة مؤسساتية مهمة تجسد نجاح الشراكة القائمة ما بين المندوبية العامة ومختلف شركائها بجهة درعا تفيلالت. توجت هذا اللقاء اليوم بتوقيع اتفاقية شراكة بغرض تعزيز البنية العقارية المخصصة للسجون بهذه الجهة من خلال إحداث مؤسسة سجنية جديدة بإقليم تنغير تمتد على مسافة 10 هكتارات بطاقة استيعابية تفوق 680 سريرا وبتكلفة مالية تناهز 102 مليون درهم.
6: حضر عشها نصفية الكلي بالمؤسسة السجنية بأراشيدية، عمل قد يبدو أنه عاديا ويعاد في الزمن والمكان، ولكن هو في الحقيقة تقيدا بتوجيهات صاحب الجلالة حفظه الله الذي وضع استراتيجية لتصور السجين والمفاجئ عنه بأن الفضاء السجنية صارت اليوم مكان لسلب

0: الحرية دون المساس بقيمة المواطنة وبالكرامة الإنسانية التي هي جوهر الإنسان.
1: وعقب حفل التوقيع تم افتتاح وحدة لتصفية الدم داخل السجن المحلي بالرشيدية، والهدف هو تقريب العرض الصحي الموجه للنزلاء المصابين بالقصور الكلوي.
2: الإدارة الوطنية للتنمية البشرية حاضرة، على سبيل المثال اليوم كانت وجدوا في السجن المحلي بالرشيدية من أجل تدشين وحدة لتصفية الدم لفائدة السجناء بهذه المؤسسة. فالمشروع عبارة عن اقتناء 3 آلات ديال تصفية الدم اللي ساهمت فيهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ ديال 700,000 درهم بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اللي تكلفت بالإصلاح ديال اللوكال اللي غادي يكون فيه هاد ليزونيتي هادو.
3: والهدف من هاد الاتفاقية وهو تسهيل الولوج لهاد الشريحة ديال السجناء، بحيث أن الإشكال اللي كان مطروح هو قضية ديال البعد والجغرافية ديال الجهة، الشيء اللي جعل ولله الحمد هذه الاتفاقية غادي تعطي واحد المولود جديد، بناء واحد مؤسسة سجنية بإقليم تنغير واللي غادي تسهل التنقل على السجناء.
1: وتندرج هذه المشاريع في إطار دينامية تسعى إلى دعم المشاريع ذات البعد الاجتماعي والإنساني، وتثمين الجهود الرامية إلى تطوير المؤسسات السجنية وتتمين دورها في التأهيل وإعادة الإدماج.
4: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: عرض إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعينا. وفي أبرز العناوين: مهرجان موازين إيقاعة العالم يسدل الستار على دورة استثنائية أوفت بوعد التجديد والعالمية. أجواء إيجابية تسود أول حصة تدريبية للمنتخب المغربي في مونتيري قبل مواجهة هولندا في مونديال كرة القدم 2026. دوليا، دول أوروبية عديدة لا تزال تحت وطأة الحر الشديد، وفرنسا تسجل 1000 وفاة فوق المعدل الطبيعي حتى الآن. في وقت متأخر من ليلة السبت الأحد، أسدل مهرجان موازين إيقاعة العالم ستار دورته 21 التي تواصلت بأمسيات مكثفة فتحت للتظاهر أفاق جديدة من حيث مستوى البرمجة وجودة العرض الفني، وارتقت بها إلى مدارج جديدة للعالمية. ونبضت الفعالية الموسيقية والغنائية التي احتضنتها منصات الرباط وسلا في إطار المهرجان المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نبضت بإيقاع متنوعة أتاحت لمختلف أجيال وشرائح الجمهور المغربي والوافد على السواء معانقة فنانين أيقونيين في المشهد الموسيقي الدولي واكتشاف تجارب قصية من تخوم العالم، فضلا عن تجديد الصلة بفنانين راسخين في الساحة المحلية والعربية والإفريقية. ولعل الدورة 21 دشنت منعطفا جديدا على مستوى توسيع خريطة فضاءة العرض والارتقاء بها، حيث انفتحت أبواب المسرح الملكي والملعب الكبير الأمير مولاي عبد الله أمام حفلات ذات بعد نوعي وجماهيري غير مسبوق. وتعد دورة 2026 امتدادا للمسار الذي رسمه مهرجان موازين على مدى أكثر من عقدين، حيث نجح في استقطاب جماهير متنوعة وجعل الموسيقى فضاء مفتوحا للجميع، كما أسهم عبر برمجته الغنية والمتنوعة في تعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب وترسيخ مكانة الرباط كوجهة بارزة وملتقى لموسيقى العالم. في الشأن الفني، دائما تحتفي الدورة 55 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية بمراكش المرتقبة بين 2 و6 يوليوز المقبل، تحتفي بغنى وتنوع الهوية المغربية وبمختلف الروافد الفنية والتراثية التي تزخر بها جهات المملكة. عن جديد هذه الدورة نتابع هذا التقرير الذي يتضمن تصريح محمد الكنيدري رئيس جمعية الأطلس الكبير.
3: الدورة 55 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية التي تحتضنها مراكش بين 2 و6 من يوليوز تراهن على إبراز تنوع الهوية المغربية من خلال الاحتفاء بمختلف الروافد التراثية، مع التركيز على صون الموروث الشعبي الوطني والمحافظة عليه.
4: ضيفة الشرف هذه المرة ضيفة اللي هي امرأة مرة ثانية، ثم امرأة اللي كتعطي لواحد الفن جميل اللي كيبغيو المغاربة كلهم، اللي هو فن العيطة اللي كيهم واحد العدد كبير ديال المواطنين واللي كيبغيو المواطنين كلهم. ثم كذلك إذن هذه المرة الثانية اللي كنكرموا امرأة في الفن الشعبي، وكذلك غادي هذا العام بجانب ساحة جامع الفناء قصر البديع اللي كيكون فيه العرض الرئيسي، فغادي نمشيو لواحد التراث اللي هو جميل جدا اللي هو مدرسة بن يوسف اللي من عهد المرينيين.
3: وعلى امتداد أيام المهرجان ستتحول ساحة جامع الفناء وقصر البديع ومدرسة ابن يوسف إلى فضاءات مفتوحة للعروض الفنية والتراثية التي تحتفي بغنى الموروث الشعبي المغربي وانفتاحه على العالم.
2: نواصل هذه النشرة من الدار البيضاء. مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا في صلب أشغال الدورة 4 لقمة النساء التي حضرها نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية، المتابعة في هذا التقرير.
5: شكل موضوع مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا محور أشغال الدورة الرابعة لقمة النساء التي احتضنتها مدينة الدار البيضاء بحضور نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية. هذه التظاهرة المنظمة تحت رئاسة شرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم وبمبادرة من مؤسسة ستارتاب جرو تروم إبراز دور المرأة باعتبارها فاعلا رئيسيا في التحول والابتكار والقيادة وتحقيق الازدهار المشترك بالقارة الإفريقية.
6: هي تظاهرة دولية من أجل تداول حول ريادة المرأة بالأخص في القارة الإفريقية. كتعرف مشاركة مكثفة من شخصيات اللي جاءوا من بعض الدول الشقيقة الإفريقية وبعض الأمثلة نماذج النجاح المرأة الإفريقية والمرأة المغربية.
7: هذا الحدث ضمن هذا اليومين معنا متدخلين من شركات من مؤسسات من متدخلين في دي أوران اللي غادي نناقشوا عدة مجالات منها الإيكونومي بلو الإيكونومي فيرت الانتليجنس ارتيفيسيال. هادو سي دي سيكتور فريمون إيمرجون واللي احنا مجبرين على أننا نعملوا على الانكلوزيون ديال لافام في هاد لي سيكتور إيمرجون.
5: الدورة الرابعة لقمة النساء تميزت بتسليم جوائز أوبونتو التي تكرم نساء ورجال ومؤسسات ومبادرات قدمت إسهامات متميزة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة الإفريقية.
8: فخورة بزاف لحقاش عندنا احنا في المغرب هنايا ليزيفينمون بزاف اللي كنقدموا فيهم الامرأة والدور ديالها اللي مهم بزاف وكاع الانجازات ديالها اللي كدير اللي كيكونوا وبينين على الصعيد العالمي والحمد لله أنا فخورة بزاف.
5: وبعد حفل توزيع الجوائز تم التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين مؤسسة ستارتاب جرو من جهة وكل من الدائرة الدبلوماسية المغرب وجهة شمال الكاميرون من جهة أخرى.
2: إلى القاهرة حيث شارك وفد برلماني مغربي بمقر جامعة الدول العربية في أشغال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية. تقرير أسماء الخياري.
9: ضم الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذا المؤتمر الذي نظمه البرلمان العربي بالشراكة مع الاتحاد البرلماني العربي على الخصوص السيدين محمد سيباري النائب الأول لرئيس مجلس النواب ومحمد البكوري مستشار برلماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي. ويعد مؤتمر البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية أحد أبرز المحافل البرلمانية العربية المعنية بتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى إزاء القضايا العربية ذات الأولوية. وتضمن جدول أعمال المؤتمر ثلاث ملفات استراتيجية تتمثل في الأمن القومي العربي وخاصة الاعتداءات الإيرانية السافرة ضد الدول العربية والقضية الفلسطينية والسيادة الرقمية العربية. وفي كلمة خلال هذا المؤتمر شدد السيد السيباري على أن هذه المواضيع الثلاثة تتعلق بتحديات متفصلة تواجه أمتنا العربية ونحن مدعوون لإيجاد الأجوبة الجماعية عنها صونا لحاضرنا ولأمننا القومي واستشرافا لمستقبلنا.
2: إلى أكرا حيث نظم حفل توزيع الجوائز على الفائزين بالنسخة الثالثة من مسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة فرع غانا في الحديث النبوي الشريف. جرى خلال هذا اللقاء منح جوائز تقديرية للفائزين الثلاثة الأوائل في كل واحدة من الفئات الثلاث والذين سيمثلون غانا خلال الأطوار النهائية من المسابقة التي ستقام في المغرب. تنقسم المسابقة وتشرف عليها لجنة تحكيم محلية مكونة من عدد من العلماء والمتخصصين في الحديث وعلومه، تنقسم إلى ثلاث فئات هم استظهار 40 حديثا في دلائل النبوة واستظهار 30 حديثا في الشمائل المحمدية مع شرح غريب ألفاظها واستظهار 30 حديثا في الخصائص النبوية مع التمكن من بعض قواعد المصطلح الحديث. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح مرتقبة من اليوم حتى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. نشرة إنذارية محينة للمديرية العامة للأرصاد الجوية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع تسجيل درجات حرارة ما بين 38 و40 درجة بكل من عملة وأقاليم بني ملال، الفقيه بن صالح، خريبقة، رشيدية، ترودنت، سيدي قاسم، سيدي سليمان، سطات، قلعة الصراغنة، مراكش، الرحامنة، في جيج، جرادة، اليوسفية، خنيفرة وتونات. وموجة الحر تجتاح العالم. في فرنسا أكدت السلطات الصحية 1000 حالة وفاة فوق المعدل الطبيعي خلال موجة الحر الشديدة التي تشهدها أوروبا وسط تحذيرات باحتمال ارتفاع هذا العدد. الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا ذكرت في بيان أولي بشأن الوفيات أن معظم الحالات لكبار السن، وتوقعت تسجيل وفيات أكثر لدى هذه الفئة في دور الرعاية السكنية والمنازل. ويعاني الأوروبيون من ظروف جوية قاسية خلال موجة حر ارتبطت بوفاة العشرات وعرقلت عمليات توليد الطاقة وألحقت أضرارا بالبنية التحتية. في إيطاليا أعلنت حالة التأهب القصوى والإنذار من مستوى أحمر في 18 مدينة من أصل 27 مدينة رئيسية في البلاد. وزارة الصحة الإيطالية حذرت من مخاطر صحية للحرارة الشديدة على جميع السكان وليس فقط الفئات الأكثر عرضة للخطر. موجة الحر هاتي أثرت على السير العادي للحياة العامة، إذ علقت محكمة باليرمو جلساتها حتى 29 من يونيو الجاري بسبب الحرارة الشديدة وتعطل نظام التكييف. في الرياضة، خاض المنتخب الوطني المغربي بمدينة مونتيري بالمكسيك أولى حصصه التدريبية استعدادا لمواجهة نظيره الهولندي لحساب دور 32 من منافسات كأس العالم 2026 يوم غد على أرضية ملعب مونتيري. شهدت هذه الحصة التدريبية مشاركة كافة العناصر الوطنية في أجواء طبعها الهدوء والتركيز الشديدان، حيث بدأ أسود الأطلس في حالة معنوية وبدنية مرتفعة عكستها الدينامية الجماعية الإيجابية والالتزام الكبير. وجرى التركيز في هذه الحصة على التنويع بين التمارين البدنية والتدريبة التكتيكية وسلسلة من التمارين بالكرة. وفي وقت مبكر من صباحي اليوم بالتوقيت العالمي الموحد، اكتمل عقد المتأهلين إلى دور 32 بعد إجراء آخر جولة في دور المجموعات. الدور الثاني من المونديال يعد بمباريات قوية تجمع نخبة المنتخبات العالمية في مرحلة تعد الأكثر تنافسية منذ بداية البطولة وفي لقاءات لا تقبل القسمة على اثنين. الرياضة آخر مواد هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط، تابعونا للمزيد من الأخبار. شكرا مستمعينا وإلى الملتقى.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: برواق برج باب مراكش بمدينة الصويرة افتتح معرض ذكريات راسخة الذي يقدم أحدث الأعمال الفنية للفنانين التشكيليين مصطفى الرملي وصلاح بن جكلان. هذه التظاهرة الفنية المنظمة في إطار الدورة 27 لمهرجان جناوة وموسيقى العالم تتيح للزوار اكتشاف مجموعة من الأعمال المستوحاة من قماش الواكس، ذلك النسيج الرمزي الذي يقف عند ملتقى التأثيرات الإفريقية والأوروبية والأسيوية. ومن خلال إبداعاتهما يستكشف الفنانان موضوعات متعددة من بينها الذاكرة والهوية، في دعوة للزوار إلى خوض تجربة بصرية تفسح المجال للتأويل والتأمل.
2: هاد المعرض هذا خدمنا على ليدونتيتي افريقيه. الى لاحظنا كنشوفوا هاد التوب اللي هو توب معروف عليه بانه هو توب افريقي، ولكن هو في الحقيقه ماشي توب افريقي لانه هو توب هولندي. وانا استعملت في هاد المعرض هاد التوب على اساس انني كنهضر على الهويه الافريقيه.
1: تقديم هذا المعرض في اطار مهرجان جناوة وموسيقى العالم يكتسب دلالة رمزية قوية. هذه المبادرة تسلط الضوء على الجذور الإفريقية للمملكة ومختلف التبادلات الثقافية التي تغذي الهوية المغربية. معرض ذكريات راسخة يشكل دعوة للتأمل في الكيفية التي تتحول بها المادة إلى لغة تعبير، وكيف يمكن لقطعة قماش بسيطة أن تختزن جغرافيا كاملة من الذكريات والرغبات والأفاق الممكنة.
0: أخبار المغرب والعالم.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. ريم راديو.
4: شارك وفد برلماني مغربي بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة في أشغال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية. وضم الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذا المؤتمر الذي نظمه البرلمان العربي بالشراكة مع الاتحاد البرلماني العربي على الخصوص السيدين محمد صيباري النائب الأول لرئيس مجلس النواب ومحمد البكوري مستشار برلماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي. ويعد مؤتمر البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية أحد أبرز المحافل البرلمانية العربية المعنية بتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى إزاء القضايا العربية ذات الأولوية. وتضمن جدول أعمال المؤتمر ثلاث ملفات استراتيجية تتمثل في الأمن القومي العربي وخاصة الاعتداءات الإيرانية السافرة ضد الدول العربية والقضية الفلسطينية والسيادة الرقمية العربية. وفي كلمة خلال هذا المؤتمر شدد السيد الصيباري على أن هذه المواضيع الثلاثة تتعلق بتحديات متفصلة تواجه أمتنا العربية، ونحن مدعوون لإيجاد الأجوبة الجماعية عنها صونا لحاضرنا ولأمننا القومي واستشرافا لمستقبلنا.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، غيم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. غيم راديو. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو. المصداقية والخبر اليقين، غيم راديو.
5: غيم راديو.
6: غيم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: عرض إخباري مفصل. أهلا بكم مستمعينا. وفي أبرز العناوين: مهرجان موازين إيقاعة العالم يسدل الستارة على دورة استثنائية أوفت بوعد التجديد والعالمية. أجواء إيجابية تسود أول حصة تدريبية للمنتخب المغربي في مونتيري قبل مواجهة هولندا في مونديال كرة القدم 2026. دوليا، دول أوروبية عديدة لا تزال تحت وطأة الحر الشديد، وفرنسا تسجل 1000 وفاة فوق المعدل الطبيعي حتى الآن. في وقت متأخر من ليلة السبت الأحد، أسدل مهرجان موازين إيقاعة العالم ستار دورته 21 التي تواصلت بأمسيات مكثفة فتحت للتظاهر أفاق جديدة من حيث مستوى البرمجة وجودة العرض الفني، وارتقت بها إلى مدارج جديدة للعالمية. ونبضت الفعالية الموسيقية والغنائية التي احتضنتها منصات الرباط وسلا في إطار المهرجان المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نبضت بإيقاع متنوعة أتاحت لمختلف أجيال وشرائح الجمهور المغربي والوافد على السواء معانقة فنانين أيقونيين في المشهد الموسيقي الدولي واكتشاف تجارب قصية من تخوم العالم، فضلا عن تجديد الصلة بفنانين راسخين في الساحة المحلية والعربية والإفريقية. ولعل الدورة 21 دشنت منعطفا جديدا على مستوى توسيع خريطة فضاءة العرض والارتقاء بها، حيث انفتحت أبواب المسرح الملكي والملعب الكبير الأمير مولاي عبد الله أمام حفلات ذات بعد نوعي وجماهيري غير مسبوق. وتعد دورة 2026 امتدادا للمسار الذي رسمه مهرجان موازين على مدى أكثر من عقدين، حيث نجح في استقطاب جماهير متنوعة وجعل الموسيقى فضاء مفتوحا للجميع، كما أسهم عبر برمجته الغنية والمتنوعة في تعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب وترسيخ مكانة الرباط كوجهة بارزة وملتقى لموسيقى العالم. في الشأن الفني، دائما تحتفي الدورة 55 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية بمراكش المرتقبة بين 2 و6 يوليوز المقبل، تحتفي بغنى وتنوع الهوية المغربية وبمختلف الروافد الفنية والتراثية التي تزخر بها جهات المملكة. عن جديد هذه الدورة نتابع هذا التقرير الذي يتضمن تصريح محمد الكنيدري رئيس جمعية الأطلس الكبير.
5: الدورة 55 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية التي تحتضنها مراكش بين 2 و6 من يوليوز تراهن على إبراز تنوع الهوية المغربية من خلال الاحتفاء بمختلف الروافد التراثية، مع التركيز على صون الموروث الشعبي الوطني والمحافظة عليه.
6: ضيفة الشرف هذه المرة ضيفة اللي هي امرأة مرة ثانية، ثم امرأة اللي كتعطي واحد الفن جميل اللي كيبغيو المغاربة كلهم، اللي هو فن العيطة اللي كيهم واحد العدد كبير ديال المواطنين واللي كيبغيو المواطنين كلهم. ثم كذلك إذن هذه المرة الثانية اللي كنكرموا امرأة في الفن الشعبي، وكذلك هذا العام بجانب ساحة جامع الفناء قصر البديع اللي كيكون فيه العرض الرئيسي، فعادي نمشيو لواحد التراث اللي هو جميل جدا اللي هو مدرسة بن يوسف اللي من عهد المرينيين.
5: وعلى امتداد أيام المهرجان ستتحول ساحة جامع الفناء وقصر البديع ومدرسة ابن يوسف إلى فضاءات مفتوحة للعروض الفنية والتراثية التي تحتفي بغنى الموروث الشعبي المغربي وانفتاحه على العالم.
3: نواصل هذه النشرة من الدار البيضاء. مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا في صلب أشغال الدورة 4 لقمة النساء التي حضرها نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية. المتابعة في هذا التقرير.
1: شكل موضوع مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا محور أشغال الدورة 4 لقمة النساء التي احتضنتها مدينة الدار البيضاء بحضور نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية. هذه التظاهرة المنظمة تحت رئاسة شرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، وبمبادرة من مؤسسة ستارتاب جرو، تروم إبراز دور المرأة باعتبارها فاعلا رئيسيا في التحول والابتكار والقيادة وتحقيق الازدهار المشترك بالقارة الإفريقية.
7: هي تظاهرة دولية من أجل تداول حول ريادة المرأة بالأخص في القارة الإفريقية. كتعرف مشاركة مكتفة من شخصيات اللي جاوا من بعض الدول شقيقة إفريقية، وبعض الأمثلة ونماذج النجاح المرأة إفريقية والمرأة المغربية.
8: هذا الحدث ضمن هذا اليومين معنا متدخلين من شركات، من مؤسسات، من متدخلين في دي أورون اللي غادي نناقشوا عدة مجالات، منها الإيكونومي بلو، الإيكونومي فيرت، الانتليجنس ارتيفيسيال. هادو سي دي سيكتور فريمون إيمرجون واللي حنا مجبرين على أننا نعملوا على الانكلوزيون ديال لا فام في هاد لي سيكتور إيمرجون.
1: الدورة الرابعة لقمة النساء تميزت بتسليم جوائز أوبونتو التي تكرم النساء ورجال ومؤسسات ومبادرات قدمت إسهامات متميزة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة الإفريقية.
9: فخورة بزاف لحقاش عندنا احنا في المغرب هنايا ليزيفينمون بزاف اللي كنقدموا فيهم الامرأة والدور ديالها اللي مهم بزاف، وقال الإنجازات ديالها اللي كدير اللي كيكونوا بينين على الصعيد العالمي، والحمد لله أنا فخورة بزاف.
1: وبعد حفل توزيع الجوائز تم التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين مؤسسة ستارت اب جرو من جهة، وكل من الدائرة الدبلوماسية المغرب وجهة شمال الكاميرون من جهة أخرى.
3: إلى القاهرة، حيث شارك وفد برلماني مغربي بمقر جامعة الدول العربية في أشغال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية. تقرير أسماء الخياري.
4: ضم الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذا المؤتمر الذي نظمه البرلمان العربي بالشراكة مع الاتحاد البرلماني العربي، على الخصوص السيدين محمد صباري النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ومحمد البكوري مستشار برلماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي. ويعد مؤتمر البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية أحد أبرز المحافل البرلمانية العربية المعنية بتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى إزاء القضايا العربية ذات الأولوية. وتضمن جدول أعمال المؤتمر 3 ملفات استراتيجية تتمثل في الأمن القومي العربي، وخاصة الاعتداءات الإيرانية السافرة ضد الدول العربية، والقضية الفلسطينية، والسيادة الرقمية العربية. وفي كلمة خلال هذا المؤتمر شدد السيد الصباري على أن هذه المواضيع الثلاثة تتعلق بتحديات متفصلة تواجه أمتنا العربية، ونحن مدعوون لإيجاد الأجوبة الجماعية عنها صونا لحاضرنا ولأمننا القومي واستشرافا لمستقبلنا.
3: إلى أكرا، حيث نظم حفل توزيع الجوائز على الفائزين بالنسخة الثالثة من مسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة فرع غانا في الحديث النبوي الشريف. جرى خلال هذا اللقاء منح جوائز تقديرية للفائزين الثلاثة الأوائل في كل واحدة من الفئات الثلاث، والذين سيمثلون غانا خلال الأطوار النهائية من المسابقة التي ستقام في المغرب. تنقسم المسابقة وتشرف عليها لجنة تحكيم محلية مكونة من عدد من العلماء والمتخصصين في الحديث وعلومه، تنقسم إلى ثلاث فئات، هم استظهار 40 حديثا في دلائل النبوة، واستظهار 30 حديثا في الشمائل المحمدية مع شرح غريب ألفاظها، واستظهار 30 حديثا في الخصائص النبوية مع التمكن من بعض قواعد المصطلح الحديث. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح مرتقبة من اليوم حتى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. نشرة إنذارية محينة للمديرية العامة للأرصاد الجوية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع تسجيل درجات حرارة ما بين 38 و40 درجة بكل من عملات وأقاليم بني ملال، الفقيه بن صالح، خريبقة، رشيدية، ترودنت، سيدي قاسم، سيدي سليمان، سطات، قلعة السراغ، مراكش، الرحمنة، فيقيق، جرادة، اليوسفية، خنيفرة، وتونات. وموجة الحر تجتاح العالم. في فرنسا أكدت السلطات الصحية 1000 حالة وفاة فوق المعدل الطبيعي خلال موجة الحر الشديدة التي تشهدها أوروبا، وسط تحذيرات باحتمال ارتفاع هذا العدد. الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا ذكرت في بيان أولي بشأن الوفيات أن معظم الحالات لكبار السن، وتوقعت تسجيل وفيات أكثر لدى هذه الفئة في دور الرعاية السكنية والمنازل. ويعاني الأوروبيون من ظروف جوية قاسية خلال موجة حر ارتبطت بوفاة العشرات وعرقلت عمليات توليد الطاقة وألحقت أضرارا بالبنية التحتية. في إيطاليا أعلنت حالة التأهب القصوى والإنذار من مستوى أحمر في 18 مدينة من أصل 27 مدينة رئيسية في البلاد. وزارة الصحة الإيطالية حذرت من مخاطر صحية للحرارة الشديدة على جميع السكان وليس فقط الفئات الأكثر عرضة للخطر. موجة الحر هاتي أثرت على السير العادي للحياة العامة، إذ علقت محكمة باليرمو جلساتها حتى 29 من يونيو الجاري بسبب الحرارة الشديدة وتعطل نظام التكييف. في الرياضة، خاض المنتخب الوطني المغربي بمدينة مونتيري بالمكسيك أولى حصصه التدريبية استعدادا لمواجهة نظيره الهولندي لحساب دور 32 من منافسات كأس العالم 2026 يوم غد على أرضية ملعب مونتيري. شهدت هذه الحصة التدريبية مشاركة كافة العناصر الوطنية في أجواء طبعها الهدوء والتركيز الشديدان، حيث بدأ أسود الأطلس في حالة معنوية وبدنية مرتفعة عكستها الدينامية الجماعية الإيجابية والالتزام الكبير. وجرى التركيز في هذه الحصة على التنويع بين التمارين البدنية والتدريبات التكتيكية وسلسلة من التمارين بالكرة. وفي وقت مبكر من صباحي اليوم بالتوقيت العالمي الموحد، اكتمل عقد المتأهلين إلى دور 32 بعد إجراء آخر جولة في دور المجموعات. الدور الثاني من المونديال يعد بمباريات قوية تجمع نخبة المنتخبات العالمية في مرحلة تعد الأكثر تنافسية منذ بداية البطولة وفي لقاءات لا تقبل القسمة على اثنين. الرياضة آخر مواد، هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. تابعونا للمزيد من الأخبار. شكرا مستمعينا وإلى الملتقى.

0: الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: ضمن منافسات بطولة المغرب للدراجات على الطريق، أحرز الدراجان محسن الكوراجي ومجد السموح بسيدي علاء البحراوي لقب السباق ضد الساعة، وفاز الكوراجي المنتمي إلى نادي الاتحاد الرياضي البيضاوي بلقب فئة الكبار بعدما قطع مسافة السباق في زمن قدره 43 دقيقة و45 ثانية.
4: الحمد لله أنا اليوم فزت ببطولة المغرب ضد الساعة، هذه المرة الثالثة على التوالي، والحمد لله الأوبجيكتيف ديالي هو بطولة ديال العالم إن شاء الله في هذه السنة، إن شاء الله نجيب فيها شي نتيجة مزيانة.
3: وفي فئة السيدات أحرزت مجد السموح من نادي العجلة الذهبية للمحمدية المركز الأول بتوقيت 37 دقيقة و29 ثانية. هذا وتواصلت منافسات بطولة المغرب للدراجات على الطريق بسيدي علاء البحراوي بإجراء سباقات مغلقة لفئات الفتيان والفتيات وسيدات النخبة وأقل من 23 سنة والشابات والماستر رجال.
2: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
5: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال
5: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر ريم راديو.
6: الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة تنظم بسلة لقاء تواصليا خصص لتقديم واستعراض الخطوط العريضة لبرامجها والمشاريع الاستراتيجية التي تعكف على تنزيلها بهدف تطوير كرة السلة الوطنية وتعزيز إشعاعها.
7: فهو جا باش يبين بعد 6 شهور من العمل، هو كان وقت فراغ ولكن كان وقت عمل اللي خدمنا فيه وشخصنا فيه الوضعية الحالية لكرة السلة المغربية والجامعة المغربية والمكونات كرة السلة المغربية. فدنا لقاءات تواصلية مع جميع مكونات كرة السلة، دنا يوم دراسي.
6: اللقاء شكل محطة أساسية لعرض استراتيجية المكتب المديري الجديد للجامعة الرامية إلى إرساء قواعد حكمة تدبيرية قادرة على المساهمة في الارتقاء بكرة السلة الوطنية قاريا ودوليا.
7: اليوم غادي نجيو باش نقدموا الطريق ديالنا، غنقدموا ماذا وصلنا إليه بالنسبة لكرة السلة، بالنسبة للمنحة ديال الوزارة، بالنسبة لمؤسسة عمل التكوين ديال الوزارة، اتفاقيات اللي وقعنا.
6: وكانت هذه اللقاءات فرصة حقيقية للحسم في ملفات محورية ترسم معالم المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها الإدارة التقنية والمنحة الوزارية إلى جانب وضع استراتيجية واضحة للتكوين وتوسيع قاعدة الممارسين مع إلاء عناية خاصة بالفئات الصغرى.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
8: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 ma'allem et des artistes venus du monde entier. Carly News Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
5: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: عرض إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعينا. وفي أبرز العناوين: مهرجان موازين إيقاعة العالم يسدل الستار على دورة استثنائية أوفت بوعد التجديد والعالمية. أجواء إيجابية تسود أول حصة تدريبية للمنتخب المغربي في مونتيري قبل مواجهة هولندا في مونديال كرة القدم 2026. دوليا، دول أوروبية عديدة لا تزال تحت وطأة الحر الشديد، وفرنسا تسجل 1000 وفاة فوق المعدل الطبيعي حتى الآن. في وقت متأخر من ليلة السبت الأحد، أسدل مهرجان موازين إيقاعة العالم ستار دورته 21 التي توصلت بأمسيات مكثفة فتحت للتظاهر أفاق جديدة من حيث مستوى البرمجة وجودة العرض الفني، وارتقت بها إلى مدارج جديدة للعالمية. ونبضت الفعالية الموسيقية والغنائية التي احتضنتها منصات الرباط وسلا في إطار المهرجان المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نبضت بإيقاع إيقاعات متنوعة أتاحت لمختلف أجيال وشرائح الجمهور المغربي والوافد على السواء معانقة فنانين أيقونيين في المشهد الموسيقي الدولي واكتشاف تجارب قصية من تخوم العالم، فضلا عن تجديد الصلة بفنانين راسخين في الساحة المحلية والعربية والإفريقية. ولعل الدورة 21 دشنت منعطفا جديدا على مستوى توسيع خريطة فضاءة العرض والارتقاء بها، حيث انفتحت أبواب المسرح الملكي والملعب الكبير الأمير مولاي عبد الله أمام حفلات ذات بعد نوعي وجماهيري غير مسبوق. وتعد دورة 2026 امتدادا للمسار الذي رسمه مهرجان موازين على مدى أكثر من عقدين، حيث نجح في استقطاب جماهير متنوعة وجعل الموسيقى فضاء مفتوحا للجميع، كما أسهم عبر برمجته الغنية والمتنوعة في تعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب وترسيخ مكانة الرباط كوجهة بارزة وملتقى لموسيقى العالم. في الشأن الفني، دائما تحتفي الدورة 55 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية بمراكش المرتقبة بين 2 و6 يوليوز المقبل، تحتفي بغنى وتنوع الهوية المغربية وبمختلف الروافد الفنية والتراثية التي تزخر بها جهات المملكة. عن جديد هذه الدورة نتابع هذا التقرير الذي يتضمن تصريح محمد الكنيدري رئيس جمعية الأطلس الكبير.
10: الدورة 55 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية التي تحتضنها مراكش بين 2 و6 من يوليوز تراهن على إبراز تنوع الهوية المغربية من خلال الاحتفاء بمختلف الروافد التراثية، مع التركيز على صون الموروث الشعبي الوطني والمحافظة عليه.
11: ضيفة الشرف هذه المرة ضيفة اللي هي امرأة مرة ثانية، ثم امرأة اللي كتعطي لواحد الفن جميل اللي كيبغيو المغاربة كلهم، اللي هو فن العيطة اللي كيهم واحد العدد كبير ديال المواطنين واللي كيبغيو المواطنين كلهم. ثم كذلك إذن هذه المرة الثانية اللي كنكرموا امرأة في الفن الشعبي، وكذلك غادي هذا العام بجانب ساحة جامع الفناء قصر البديع اللي كيكون فيه العرض الرئيسي، فغادي نمشيو لواحد التراث اللي هو جميل جدا اللي هو مدرسة بن يوسف اللي من عهد المارينيين.
10: وعلى امتداد أيام المهرجان ستتحول ساحة جامع الفناء وقصر البديع ومدرسة ابن يوسف إلى فضاءات مفتوحة للعروض الفنية والتراثية التي تحتفي بغنى الموروث الشعبي المغربي وانفتاحه على العالم.
9: نواصل هذه النشرة من الدار البيضاء. مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا في صلب أشغال الدورة 4 لقمة النساء التي حضرها نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية. المتابعة في هذا التقرير.
3: شكل موضوع مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا محور أشغال الدورة الرابعة لقمة النساء التي احتضنتها مدينة الدار البيضاء بحضور نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية. هذه التظاهرة المنظمة تحت رئاسة شرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم وبمبادرة من مؤسسة ستارتاب جرو تروم إبراز دور المرأة باعتبارها فاعلا رئيسيا في التحول والابتكار والقيادة وتحقيق الازدهار المشترك بالقارة الإفريقية.
12: هي تظاهرات دولية من أجل تداول حول ريادة المرأة بالأخص في القارة الإفريقية. كتعرف مشاركة مكتفة من شخصيات اللي جاءوا من بعض الدول الشقيقة الإفريقية وبعض الأمثلة نماذج النجاح المرأة الإفريقية والمرأة المغربية.
13: هذا الحدث ضمن هذا اليومين معنا متدخلين من شركات من مؤسسات من متدخلين في دي أوران اللي غادي نناقشوا عدة مجالات منها الإيكونومي بلو الإيكونومي فيرت الانتليجنس ارتيفيسيال. هادو سي دي سيكتور فريمون إيمرجون واللي احنا مجبرين على أننا نعملوا على الانكلوزيون ديال لافام في هاد لي سيكتور إيمرجون.
3: الدورة الرابعة لقمة النساء تميزت بتسليم جوائز أوبونتو التي تكرم نساء ورجال ومؤسسات ومبادرات قدمت إسهامات متميزة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة الإفريقية.
14: فخورة بزاف لحقاش عندنا احنا في المغرب هنايا ليزيفينمون بزاف اللي كنقدموا فيهم الامرأة والدور ديالها اللي مهم بزاف وكاع الانجازات ديالها اللي كدير اللي كيكونوا باينين على الصعيد العالمي والحمد لله انا فخورة بزاف.
3: وبعد حفل توزيع الجوائز تم التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين مؤسسة ستارتاب جرو من جهة وكل من الدائرة الدبلوماسية المغرب وجهة شمال الكاميرون من جهة اخرى.
9: إلى القاهرة حيث شارك وفد برلماني مغربي بمقر جامعة الدول العربية في أشغال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية. تقرير أسماء الخياري.
15: ضم الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذا المؤتمر الذي نظمه البرلمان العربي بالشراكة مع الاتحاد البرلماني العربي على الخصوص السيدين محمد صباري النائب الأول لرئيس مجلس النواب ومحمد البكوري مستشار برلماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي. ويعد مؤتمر البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية أحد أبرز المحافل البرلمانية العربية المعنية بتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى إزاء القضايا العربية ذات الأولوية. وتضمن جدول أعمال المؤتمر ثلاث ملفات استراتيجية تتمثل في الأمن القومي العربي وخاصة الاعتداءات الإيرانية السافرة ضد الدول العربية والقضية الفلسطينية والسيادة الرقمية العربية. وفي كلمة خلال هذا المؤتمر شدد السيد الصباري على أن هذه المواضيع الثلاثة تتعلق بتحديات متفصلة تواجه أمتنا العربية ونحن مدعوون لإيجاد الأجوبة الجماعية عنها صونا لحاضرنا ولأمننا القومي واستشرافا لمستقبلنا.
9: إلى أكرا حيث نظم حفل توزيع الجوائز على الفائزين بالنسخة الثالثة من مسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة فرع غانا في الحديث النبوي الشريف. جرى خلال هذا اللقاء منح جوائز تقديرية للفائزين الثلاثة الأوائل في كل واحدة من الفئات الثلاث والذين سيمثلون غانا خلال الأطوار النهائية من المسابقة التي ستقام في المغرب. تنقسم المسابقة وتشرف عليها لجنة تحكيم محلية مكونة من عدد من العلماء والمتخصصين في الحديث وعلومه تنقسم إلى ثلاث فئات هم استظهار 40 حديثا في دلائل النبوة واستظهار 30 حديثا في الشمائل المحمدية مع شرح غريب ألفاظها واستظهار 30 حديثا في الخصائص النبوية مع التمكن من بعض قواعد المصطلح الحديث. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح مرتقبة من اليوم حتى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. نشرة إنذارية محينة للمديرية العامة للأرصاد الجوية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع تسجيل درجات حرارة ما بين 38 و40 درجة بكل من عملات وأقاليم بني ملال، الفقيه بن صالح، خريبقة، رشيدية، ترودنت، سيدي قاسم، سيدي سليمان، سطات، قلعة السراغنة، مراكش، الرحامنة، فيقيق، جرادة، اليوسفية، خنيفرة وتونات. وموجة الحر تجتاح العالم. في فرنسا أكدت السلطات الصحية 1000 حالة وفاة فوق المعدل الطبيعي خلال موجة الحر الشديدة التي تشهدها أوروبا وسط تحذيرات باحتمال ارتفاع هذا العدد. الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا ذكرت في بيان أولي بشأن الوفيات أن معظم الحالات لكبار السن، وتوقعت تسجيل وفيات أكثر لدى هذه الفئة في دور الرعاية السكنية والمنازل. ويعاني الأوروبيون من ظروف جوية قاسية خلال موجة حر ارتبطت بوفاة العشرات وعرقلت عمليات توليد الطاقة وألحقت أضرارا بالبنية التحتية. في إيطاليا أعلنت حالة التأهب القصوى والإنذار من مستوى أحمر في 18 مدينة من أصل 27 مدينة رئيسية في البلاد. وزارة الصحة الإيطالية حذرت من مخاطر صحية للحرارة الشديدة على جميع السكان وليس فقط الفئات الأكثر عرضة للخطر. موجة الحر هاتي أثرت على السير العادي للحياة العامة، إذ علقت محكمة باليرمو جلساتها حتى 29 من يونيو الجاري بسبب الحرارة الشديدة وتعطل نظام التكييف. في الرياضة، خاض المنتخب الوطني المغربي بمدينة مونتيري بالمكسيك أولى حصصه التدريبية استعدادا لمواجهة نظيره الهولندي لحساب دور 32 من منافسات كأس العالم 2026 يوم غد على أرضية ملعب مونتيري. شهدت هذه الحصة التدريبية مشاركة كافة العناصر الوطنية في أجواء طبعها الهدوء والتركيز الشديدان، حيث بدأ أسود الأطلس في حالة معنوية وبدنية مرتفعة عكستها الدينامية الجماعية الإيجابية والالتزام الكبير. وجرى التركيز في هذه الحصة على التنويع بين التمارين البدنية والتدريبة التكتيكية وسلسلة من التمارين بالكرة. وفي وقت مبكر من صباحي اليوم بالتوقيت العالمي الموحد، اكتمل عقد المتأهلين إلى دور 32 بعد إجراء آخر جولة في دور المجموعات. الدور الثاني من المونديال يعد بمباريات قوية تجمع نخبة المنتخبات العالمية في مرحلة تعد الأكثر تنافسية منذ بداية البطولة وفي لقاءات لا تقبل القسمة على اثنين. الرياضة آخر مواد هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط، تابعونا للمزيد من الأخبار. شكرا مستمعينا وإلى الملتقى.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: زيارة يقوم بها وفد رفيع المستوى يمثل عددا من الدول الأعضاء في منظمة دول الشرق الكاريبي إلى مدينة الداخلة، زيارة تروم الاطلاع على المؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها جهة الداخلة وادي الذهب، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات.
2: I'm impressed with the hospitality.
1: أنا منبهر جدا بجودة البنية التحتية التي تتوفر عليها الجهة، لا سيما مشروع ميناء الداخل الأطلسي الذي من شأنه أن يجعل من المنطقة قطبا رئيسيا للتجارة الدولية. هذه الزيارة مكنت أعضاء الوفد أيضا من الاطلاع على المشاريع التنموية المنجزة بالجهة.
2: We are very pleased to be here in Morocco.
1: هذه الزيارة أتاحت للوفد التعرف عن قرب على فرص الاستثمار التي يوفرها المغرب واستكشاف آفاق التعاون الثنائي بين الجانبين. الزيارة تندرج في إطار أسبوع الترويج الاقتصادي لدول شرق الكاريبي بالمغرب المنظم خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 27 من يونيو الجاري من قبل الوكالة المغربية للتعاون الدولي بشراكة مع عدد من المؤسسات الوطنية، وذلك بهدف تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات والشراكات الاقتصادية بين الجانبين.
3: هذه الزيارة تدخل في إطار يعني استكشاف فرص الاستثمار وكذلك فرص التعاون ما بين يعني شركات من الجهة مع شركات من الكاريبي، أو كذلك بحث التعاون المؤسساتي ما بين جهة الداخل وادي الذهب وهذه الدول.
1: ويأتي تنظيم هذه المبادرة في إطار الأنشطة التي تنفذها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لمواكبة الدبلوماسية الاقتصادية للمملكة المغربية على الصعيد الدولي من خلال الوكالة المغربية للتعاون الدولي وشركائها.
0: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
6: مرحبا بكم مستمعينا من جديد في حلقة أخرى من برنامجكم نوافذ سياحية على إذاعتكم المغربية ريم راديو. كنواصل معكم دائما جولاتنا عبر المدن لكتستضيف مونديال كرة القدم 2026، واليوم غادي نصطحبكم في رحلة إلى واحدة من أشهر المدن الأمريكية، مدينة بوسطن، لكتجمع بين التاريخ العريق والجامعات العالمية والتطور العلمي لتكون من أبرز المدن المؤثرة في الولايات المتحدة والعالم. تقع بوسطن على الساحل الشرقي للولايات المتحدة وتأسست عام 1630، وتعد من أقدم المدن الأمريكية، ويبلغ عدد سكانها نحو 650 ألف نسمة، بينما تضم منطقتها الحضرية ملايين ديال السكان. تحتل هذه المدينة مكانة خاصة في التاريخ الأمريكي، اتشهدت أحداثا ساهمت في استقلال الولايات المتحدة، ولا تزال المدينة كتحتفظ بالعديد من المواقع التاريخية لكي يزورها الزوار من مختلف أنحاء العالم. بوسطن كتشتهر بأهم المراكز التعليمية عالميا، حيث تضم مؤسسات أكاديمية مرموقة مثل جامعة هارفارد اللي كتستقطب آلاف الطلاب والباحثين سنويا. تعتمد بوسطن على اقتصاد متنوع كيشمل التكنولوجيا، الطب والرعاية الصحية وحتى الخدمات المالية، وتعد هذه المدينة من أبرز مراكز الابتكار في الولايات المتحدة. ومن أشهر معالم بوسطن مسار الحرية، وهو طريق تاريخي كيربط أهم المواقع المرتبطة بتاريخ الاستقلال، حديقة بوسطن العامة من أجمل الحدائق في المدينة، متحف الفنون الجميلة في بوسطن، ويضم مجموعة

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: عرضنا إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعينا. وفي أبرز العناوين، مهرجان موازين إيقاعة العالم يسدل الستار على دورة استثنائية أوفت بوعد التجديد والعالمية. أجواء إيجابية تسود أول حصة تدريبية للمنتخب المغربي في مونتيري قبل مواجهة هولندا في مونديال كرة القدم 2026. دوليا، دول أوروبية عديدة لا تزال تحت وطأة الحر الشديد، وفرنسا تسجل 1000 وفاة فوق المعدل الطبيعي حتى الآن. في وقت متأخر من ليلة السبت الأحد، أسدل مهرجان موازين إيقاعة العالم ستار دورته 21 التي تواصلت بأمسيات مكثفة فتحت للتظاهر أفاق جديدة من حيث مستوى البرمجة وجودة العرض الفني، وارتقت بها إلى مدارج جديدة للعالمية. ونبضت الفعالية الموسيقية والغنائية التي احتضنتها منصات الرباط وسلا في إطار المهرجان المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نبضت بإيقاع إيقاعات متنوعة أتاحت لمختلف أجيال وشرائح الجمهور المغربي والوافد على السواء معانقة فنانين أيقونيين في المشهد الموسيقي الدولي واكتشاف تجارب قصية من تخوم العالم، فضلا عن تجديد الصلة بفنانين راسخين في الساحة المحلية والعربية والإفريقية. ولعل الدورة 21 دشنت منعطفا جديدا على مستوى توسيع خريطة فضاءة العرض والارتقاء بها، حيث انفتحت أبواب المسرح الملكي والملعب الكبير الأمير مولاي عبد الله أمام حفلات ذات بعد نوعي وجماهيري غير مسبوق. وتعد دورة 2026 امتدادا للمسار الذي رسمه مهرجان موازين على مدى أكثر من عقدين، حيث نجح في استقطاب جماهير متنوعة وجعل الموسيقى فضاء مفتوحا للجميع، كما أسهم عبر برمجته الغنية والمتنوعة في تعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب وترسيخ مكانة الرباط كوجهة بارزة وملتقى لموسيقى العالم.

0: عالم.
1: في الشأن الفني، دائما تحتفي الدورة 55 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية بمراكش المرتقبة بين 2 و6 يوليوز المقبل، تحتفي بغنى وتنوع الهوية المغربية وبمختلف الروافد الفنية والتراثية التي تزخر بها جهات المملكة. عن جديد هذه الدورة نتابع هذا التقرير الذي يتضمن تصريح محمد الكنيدري رئيس جمعية الأطلس الكبير.
2: الدورة 55 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية التي تحتضنها مراكش بين 2 و6 من يوليوز تراهن على إبراز تنوع الهوية المغربية من خلال الاحتفاء بمختلف الروافد التراثية، مع التركيز على صون الموروث الشعبي الوطني والمحافظة عليه.
3: ضيفة الشرف هذه المرة ضيفة اللي هي امرأة مرة ثانية، ثم امرأة اللي كتعطي لواحد الفن جميل اللي كيبغيو المغاربة كلهم، اللي هو فن العيطة اللي كيهم واحد العدد كبير ديال المواطنين واللي كيبغيو المواطنين كلهم. ثم كذلك إذن هذه المرة الثانية اللي كنكرموا امرأة في الفن الشعبي، وكذلك غادي هذا العام بجانب ساحة جامع الفناء قصر البديع اللي كيكون فيه العرض الرئيسي، فغادي نمشيو لواحد التراث اللي هو جميل جدا، اللي هو مدرسة بن يوسف اللي من عهد المرينيين.
2: وعلى امتداد أيام المهرجان ستتحول ساحة جامع الفناء وقصر البديع ومدرسة ابن يوسف إلى فضاءات مفتوحة للعروض الفنية والتراثية التي تحتفي بغنى الموروث الشعبي المغربي وانفتاحه على العالم.
1: نواصل هذه النشرة من الدار البيضاء. مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا في صلب أشغال الدورة 4 لقمة النساء التي حضرها نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية، المتابعة في هذا التقرير.
4: شكل موضوع مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا محور أشغال الدورة 4 لقمة النساء التي احتضنتها مدينة الدار البيضاء بحضور نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية. هذه التظاهرة المنظمة تحت رئاسة شرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، وبمبادرة من مؤسسة ستارتاب جرو، تروم إبراز دور المرأة باعتبارها فاعلا رئيسيا في التحول والابتكار والقيادة وتحقيق الازدهار المشترك بالقارة الإفريقية.
5: هي تظاهرة دولية من أجل تداول حول ريادة المرأة بالأخص في القارة الإفريقية. كتعرف مشاركة مكتفة من شخصيات اللي جاوا من بعض الدول الشقيقة الإفريقية، وبعض الأمثلة نماذج النجاح المرأة الإفريقية والمرأة المغربية.
6: هذا الحدث ضمن هذا اليومين معنا متدخلين من شركات، من مؤسسات، من متدخلين في دي أوران اللي غادي نناقشوا عدة مجالات، منها الإيكونومي بلو، الإيكونومي فيرت، الانتليجنس ارتيفيسيال. هادو سي دي سيكتور فريمون إيمرجون واللي حنا مجبرين على أننا نعملوا على الانكلوزيون ديال لا فام في هاد لي سيكتور إيمرجون.
4: الدورة 4 لقمة النساء تميزت بتسليم جوائز أوبونتو التي تكرم نساء ورجال ومؤسسات ومبادرات قدمت إسهامات متميزة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة الإفريقية.
7: فخورة بزاف لحقاش عندنا احنا في المغرب هنايا ليزيفينمون بزاف اللي كنقدموا فيهم الامرأة والدور ديالها اللي مهم بزاف، وكاع الانجازات ديالها اللي كدير اللي كيكونوا باينين على الصعيد العالمي، والحمد لله انا فخورة بزاف.
4: وبعد حفل توزيع الجوائز تم التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين مؤسسة ستارتاب جرو من جهة، وكل من الدائرة الدبلوماسية المغرب وجهة شمال الكاميرون من جهة أخرى.
1: إلى القاهرة، حيث شارك وفد برلماني مغربي بمقر جامعة الدول العربية في أشغال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية. تقرير أسماء الخياري.
0: ضم الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذا المؤتمر الذي نظمه البرلمان العربي بالشراكة مع الاتحاد البرلماني العربي على الخصوص السيدين محمد سيباري النائب الأول لرئيس مجلس النواب ومحمد البكوري مستشار برلماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي. ويعد مؤتمر البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية أحد أبرز المحافل البرلمانية العربية المعنية بتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى إزاء القضايا العربية ذات الأولوية. وتضمن جدول أعمال المؤتمر ثلاث ملفات استراتيجية تتمثل في الأمن القومي العربي وخاصة الاعتداءات الإيرانية السافرة ضد الدول العربية والقضية الفلسطينية والسيادة الرقمية العربية. وفي كلمة خلال هذا المؤتمر شدد السيد السيباري على أن هذه المواضيع الثلاثة تتعلق بتحديات متفصلة تواجه أمتنا العربية، ونحن مدعوون لإيجاد الأجوبة الجماعية عنها صونا لحاضرنا ولأمننا القومي واستشرافا لمستقبلنا.
1: إلى أكرا، حيث نظم حفل توزيع الجوائز على الفائزين بالنسخة الثالثة من مسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة فرع غانا في الحديث النبوي الشريف. جرى خلال هذا اللقاء منح جوائز تقديرية للفائزين الثلاثة الأوائل في كل واحدة من الفئات الثلاث والذين سيمثلون غانا خلال الأطوار النهائية من المسابقة التي ستقام في المغرب. تنقسم المسابقة وتشرف عليها لجنة تحكيم محلية مكونة من عدد من العلماء والمتخصصين في الحديث وعلومه، تنقسم إلى ثلاث فئات هم استظهار 40 حديثا في دلائل النبوة واستظهار 30 حديثا في الشمائل المحمدية مع شرح غريب ألفاظها واستظهار 30 حديثا في الخصائص النبوية مع التمكن من بعض قواعد المصطلح الحديث. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح مرتقبة من اليوم حتى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. نشرة إنذارية محينة للمديرية العامة للأرصاد الجوية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع تسجيل درجات حرارة ما بين 38 و40 درجة بكل من عملة أقاليم بني ملال، الفقيه بن صالح، خريبقة، رشيدية، ترودنت، سيدي قاسم، سيدي سليمان، سطات، قلعة السراغ، مراكش، الرحامنة، فيقيق، جرادة، اليوسفية، خنيفرة وتونات. وموجة الحر تجتاح العالم. في فرنسا أكدت السلطات الصحية 1000 حالة وفاة فوق المعدل الطبيعي خلال موجة الحر الشديدة التي تشهدها أوروبا وسط تحذيرات باحتمال ارتفاع هذا العدد. الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا ذكرت في بيان أولي بشأن الوفيات أن معظم الحالات لكبار السن، وتوقعت تسجيل وفيات أكثر لدى هذه الفئة في دور الرعاية السكنية والمنازل. ويعاني الأوروبيون من ظروف جوية قاسية خلال موجة حر ارتبطت بوفاة العشرات وعرقلت عمليات توليد الطاقة وألحقت أضرارا بالبنية التحتية. في إيطاليا أعلنت حالة التأهب القصوى والإنذار من مستوى أحمر في 18 مدينة من أصل 27 مدينة رئيسية في البلاد. وزارة الصحة الإيطالية حذرت من مخاطر صحية للحرارة الشديدة على جميع السكان وليس فقط الفئات الأكثر عرضة للخطر. موجة الحر هاتي أثرت على السير العادي للحياة العامة، إذ علقت محكمة باليرمو جلساتها حتى 29 من يونيو الجاري بسبب الحرارة الشديدة وتعطل نظام التكييف. في الرياضة، خاض المنتخب الوطني المغربي بمدينة مونتيري بالمكسيك أولى حصصه التدريبية استعدادا لمواجهة نظيره الهولندي لحساب دور 32 من منافسات كأس العالم 2026 يوم غد على أرضية ملعب مونتيري. شهدت هذه الحصة التدريبية مشاركة كافة العناصر الوطنية في أجواء طبعها الهدوء والتركيز الشديدان، حيث بدأ أسود الأطلس في حالة معنوية وبدنية مرتفعة عكستها الدينامية الجماعية الإيجابية والالتزام الكبير. وجرى التركيز في هذه الحصة على التنويع بين التمارين البدنية والتدريبات التكتيكية وسلسلة من التمارين بالكرة. وفي وقت مبكر من صباحي اليوم بالتوقيت العالمي الموحد اكتمل عقد المتأهلين إلى دور 32 بعد إجراء آخر جولة في دور المجموعات. الدور الثاني من المونديال يعد بمباريات قوية تجمع نخبة المنتخبات العالمية في مرحلة تعد الأكثر تنافسية منذ بداية البطولة وفي لقاءات لا تقبل القسمة على اثنين. الرياضة آخر مواد، هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط، تابعونا للمزيد من الأخبار. شكرا مستمعينا وإلى الملتقى.

0: الخبر من المصدر.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
2: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين.

0: إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: هذا المجسم هذا اللي كيحلم أي لاعب في العالم يرفعه، واش هو اللي كان منذ انطلاق البطولة؟ ملي انطلق أول مونديال سنة 1930، تحول كأس العالم من مجرد جائزة إلى واحد من أشهر الرموز الرياضية على وجه الأرض. في البداية كان اسمه كأس النصر قبل ما يتحول إلى كأس جول ريبيه، تكريما للرئيس ديال الفيفا الفرنسي صاحب فكرة تنظيم كأس العالم. الكأس الأول سمو النحات الفرنسي أبيل لافلور، ومن ثم بقى هذا الكأس هذا كيرافق أبطال العالم لسنوات حتى لسنة 1970، ملي ولات البرازيل أول منتخب كيفوز بثلاثة ديال الألقاب عالمية وكيحتفظ بالكأس الأصلية بشكل نهائي. لكن القصة مسالتش هنا، كأس جول ريبيه تعرض للسرقة أكثر من مرة، واحد من هذه الكؤوس هذه باقي مختفي إلى اليوم. بعدها قررت الفيفا تصميم كأس جديدة كتليق بالمكانة ديال المونديال. من بين أكثر 50 تصميم وقع الاختيار على تصميم النحات الإيطالي سيلفيو غازانيغا. لكن حتى اليوم الكأس الأصلية ما كتحتفظش بها المنتخبات المتوجة، الفيفا كتسلمهم نسخة مطلية بالذهب، بينما كيبقى المجسم الحقيقي محفوظ بعناية خاصة. من جيل لجيل بقات كأس العالم أكثر من مجرد مجسم ذهبي، بل الحلم كيختصر تاريخ كرة القدم، وطموح كل لاعب كيسعى لرفع أغلى الألقاب عاليا. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
4: الدورة 55 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية التي تحتضنها مراكش بين 2 و 6 من يوليوز تراهن على إبراز تنوع الهوية المغربية من خلال الاحتفاء بمختلف الروافد التراثية، مع التركيز على صون الموروث الشعبي الوطني والمحافظة عليه.
5: ضيفة الشرف هذه المرة ضيفة اللي هي امرأة مرة ثانية، ثم امرأة اللي كتعطي لواحد الفن جميل اللي كيبغيو المغاربة كلهم، اللي هو فن العيطة اللي كيهم واحد العدد كبير ديال المواطنين واللي كيبغيو المواطنين كلهم. ثم كذلك إذن هذه المرة الثانية اللي كنكرموا امرأة في الفن الشعبي، وكذلك غادي هذا العام بجانب ساحة جامع الفناء قصر البديع اللي كيكون فيه العرض الرئيسي، فغادي نمشيو لواحد التراث اللي هو جميل جدا، اللي هو مدرسة بن يوسف اللي هي من عهد المرينيين.
4: وعلى امتداد أيام المهرجان ستتحول ساحة جامع الفناء وقصر البديع ومدرسة ابن يوسف إلى فضاءات مفتوحة للعروض الفنية والتراثية التي تحتفي بغنى الموروث الشعبي المغربي وانفتاحه على العالم.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: في إطار المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع، تم بالدار البيضاء تقديم خارطة طريق وطنية للفترة 2027-2029 تروم تعزيز أنظمة الإنذار المبكر في مواجهة المخاطر الهيدرومناخية. خارطة طريق هاته التي تقدر كلفتها الإجمالية بحوالي 2 مليار درهم على مدى 3 سنوات تندرج في إطار التوصيات المنبثقة عن المشاورة الوطنية، وترتكز على خطة عمل تتمحور حول 4 مرتكزات أساسية تروم تعزيز القدرات الوطنية في مجالات الوقاية والتنبؤ والإنذار والاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية. وفي كلمة بالمناسبة أكد المدير العام للأرصاد الجوية محمد خيسي أن هذه المشاورة شكلت منصة استراتيجية لبناء رؤية مشتركة وتعبئة مختلف الفاعلين حول منظومة وطنية للإنذار المبكر بالأخطار المتعددة شاملة ومتكاملة وتضع السكان في صلب اهتماماتها. وتندرج هذه الخارطة في إطار الطموح الدولي الذي تقوده المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث والرامي إلى ضمان استفادة جميع السكان في أفق سنة 2027 من منظومات إنذار مبكر فعالة وشاملة وعملية بشكل كامل.
2: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو
2: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.
7: شكل موضوع مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا محور أشغال الدورة الرابعة لقمة النساء التي احتضنتها مدينة الدار البيضاء بحضور نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية. هذه التظاهرة المنظمة تحت رئاسة شرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم وبمبادرة من مؤسسة ستارتاب جرو تروم إبراز دور المرأة باعتبارها فاعلا رئيسيا في التحول والابتكار والقيادة وتحقيق الازدهار المشترك بالقارة الإفريقية.
8: هي تظاهرة دولية من أجل تداول حول ريادة المرأة بالأخص في القارة الإفريقية. كتعرف مشاركة مكتفة من شخصيات اللي جاوا من بعض الدول شقيقة إفريقية وبعض الأمثلة نماذج النجاح المرأة الإفريقية والمرأة المغربية.
9: هذا الحدث ضمن هذا اليومين معنا متدخلين من شركات من مؤسسات من متدخلين في دي أوران اللي غادي نناقشوا عدة مجالات منها الإيكونومي بلو الإيكونومي فيرت الانتليجنس ارتيفيسيال. هادو سي دي سيكتور فريمون إيمرجان واللي احنا مجبرين على أننا نعملوا على الانكلوزيون ديال لافام في هاد لي سيكتور إيمرجان.
7: الدورة الرابعة لقمة النساء تميزت بتسليم جوائز أوبونتو التي تكرم نساء ورجال ومؤسسات ومبادرات قدمت إسهامات متميزة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة الإفريقية.
10: فخورة بزاف لحقاش عندنا احنا في المغرب هنايا ليزيفينمون بزاف اللي كنقدموا فيهم الامرأة والدور ديالها اللي مهم بزاف وكاع الانجازات ديالها اللي كدير اللي كيكونوا باينين على الصعيد العالمي والحمد لله انا فخوره بزاف.
7: وبعد حفل توزيع الجوائز تم التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين مؤسسة ستارتاب جرو من جهة وكل من الدائرة الدبلوماسية المغرب وجهة شمال الكاميرون من جهة اخرى.
0: ريم راديو
2: الإذاعة الأقرب إليكم
3: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو
3: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: عرضنا إخباري مفصل أهلا بكم مستمعينا وفي أبرز العناوين. مهرجان موازين إيقاعة العالم يسدل الستار على دورة استثنائية أوفت بوعد التجديد والعالمية. أجواء إيجابية تسود أول حصة تدريبية للمنتخب المغربي في مونتيري قبل مواجهة هولندا في مونديال كرة القدم 2026. دوليا دول أوروبية عديدة لا تزال تحت وطأة الحر الشديد وفرنسا تسجل 1000 وفاة فوق المعدل الطبيعي حتى الآن. في وقت متأخر من ليلة السبت الأحد أسدل مهرجان موازين إيقاعة العالم ستار دورته 21 التي توصلت بأمسيات مكثفة فتحت للتظاهر أفاق جديدة من حيث مستوى البرمجة وجودة العرض الفني وارتقت بها إلى مدارج جديدة للعالمية. ونبضت الفعالية الموسيقية والغنائية التي احتضنتها منصات الرباط وسلا في إطار المهرجان المنظم تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نبضت بإيقاع الإذاعات المتنوعة أتاحت لمختلف أجيال وشرائح الجمهور المغربي والوافد على السواء معانقة فنانين أيقونيين في المشهد الموسيقي الدولي واكتشاف تجارب قصية من تخوم العالم، فضلا عن تجديد الصلة بفنانين راسخين في الساحة المحلية والعربية والإفريقية. ولعل الدورة 21 دشنت منعطفا جديدا على مستوى توسيع خريطة فضاءة العرض والارتقاء بها، حيث انفتحت أبواب المسرح الملكي والملعب الكبير الأمير مولاي عبد الله أمام حفلات ذات بعد نوعي وجماهيري غير مسبوق. وتعد دورة 2026 امتدادا للمسار الذي رسمه مهرجان موازين على مدى أكثر من عقدين، حيث نجح في استقطاب جماهير متنوعة وجعل الموسيقى فضاء مفتوحا للجميع، كما أسهم عبر برمجته الغنية والمتنوعة في تعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب وترسيخ مكانة الرباط كوجهة بارزة وملتقى لموسيقى العالم. في الشأن الفني، دائما تحتفي الدورة 55 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية بمراكش المرتقبة بين 2 و6 يوليوز المقبل، تحتفي بغنى وتنوع الهوية المغربية وبمختلف الروافد الفنية والتراثية التي تزخر بها جهات المملكة. عن جديد هذه الدورة نتابع هذا التقرير الذي يتضمن تصريح محمد الكنيدري رئيس جمعية الأطلس الكبير.
4: الدورة 55 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية التي تحتضنها مراكش بين 2 و6 من يوليوز تراهن على إبراز تنوع الهوية المغربية من خلال الاحتفاء بمختلف الروافد التراثية، مع التركيز على صون الموروث الشعبي الوطني والمحافظة عليه.
5: ضيفة الشرف هذا المرة ضيفة اللي هي امرأة مرة ثانية، ثم امرأة اللي كتعطال واحد الفن الجميل اللي كيبغيو المغاربة كلهم، اللي هو فن العيطة اللي كيهم واحد العدد كبير ديال المواطنين واللي كيبغيو المواطنين كلهم. ثم كذلك إذن هذه المرة الثانية اللي كنكرموا امرأة في الفن الشعبي، وكذلك غادي هذا العام بجانب ساحة جامع الفناء قصر البديع اللي كيكون فيه العرض الرئيسي، فعادي نمشيو لواحد التراث اللي هو جميل جدا اللي هو مدرسة بن يوسف اللي من عهد المرينيين.
4: وعلى امتداد أيام المهرجان ستتحول ساحة جامع الفناء وقصر البديع ومدرسة ابن يوسف إلى فضاءات مفتوحة للعروض الفنية والتراثية التي تحتفي بغنى الموروث الشعبي المغربي وانفتاحه على العالم.
11: نواصل هذه النشرة من الدار البيضاء. مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا في صلب أشغال الدورة 4 لقمة النساء التي حضرها نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية، المتابعة في هذا التقرير.
7: شكل موضوع مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا محور أشغال الدورة 4 لقمة النساء التي احتضنتها مدينة الدار البيضاء بحضور نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية. هذه التظاهرة المنظمة تحت رئاسة شرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، وبمبادرة من مؤسسة ستارتاب جرو، تروم إبراز دور المرأة باعتبارها فاعلا رئيسيا في التحول والابتكار والقيادة وتحقيق الازدهار المشترك بالقارة الإفريقية.
8: هي تظاهرة دولية من أجل تداول حول ريادة المرأة بالأخص في القارة الإفريقية. كتعرف مشاركة مكتفة من شخصيات اللي جاءوا من بعض الدول الشقيقة الإفريقية، وبعد الأمثلة نماذج النجاح المرأة الإفريقية والمرأة المغربية.
9: هذا الحدث ضمن هذا اليومين معنا متدخلين من شركات، من مؤسسات، من متدخلين في دي أوران اللي غادي نناقشوا عدة مجالات، منها الإيكونومي بلو، الإيكونومي فيرت، الانتليجنس ارتيفيسيال. هادو سي دي سيكتور فريمون إيمرجون واللي حنا مجبرين على أننا نعملوا على الانكلوزيون ديال لا فام في هاد لي سيكتور إيمرجون.
7: الدورة الرابعة لقمة النساء تميزت بتسليم جوائز أوبونتو التي تكرم النساء ورجال ومؤسسات ومبادرات قدمت إسهامات متميزة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة الإفريقية.
10: فخورة بزاف لحقاش عندنا احنا في المغرب هنايا لي زيفينمون بزاف اللي كنقدموا فيهم الامراه والدور ديالها اللي مهم بزاف وكاع الانجازات ديالها اللي كدير اللي كيكونوا باينين على الصعيد العالمي والحمد لله انا فخوره بزاف.
7: وبعد حفل توزيع الجوائز تم التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين مؤسسة ستارت اب جرو من جهة وكل من الدائرة الدبلوماسية المغرب وجهة شمال الكاميرون من جهة أخرى.
11: إلى القاهرة حيث شارك وفد برلماني مغربي بمقر جامعة الدول العربية في أشغال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية. تقرير أسماء الخياري.
12: ضم الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذا المؤتمر الذي نظمه البرلمان العربي بالشراكة مع الاتحاد البرلماني العربي على الخصوص السيدين محمد صباري النائب الأول لرئيس مجلس النواب ومحمد البكوري مستشار برلماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي. ويعد مؤتمر البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية أحد أبرز المحافل البرلمانية العربية المعنية بتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى إزاء القضايا العربية ذات الأولوية. وتضمن جدول أعمال المؤتمر ثلاث ملفات استراتيجية تتمثل في الأمن القومي العربي وخاصة الاعتداءات الإيرانية السافرة ضد الدول العربية والقضية الفلسطينية والسيادة الرقمية العربية. وفي كلمة خلال هذا المؤتمر شدد السيد صباري على أن هذه المواضيع الثلاثة تتعلق بتحديات متفصلة تواجه أمتنا العربية ونحن مدعوون لإيجاد الأجوبة الجماعية عنها صونا لحاضرنا ولأمننا القومي واستشرافا لمستقبلنا.
11: إلى أكرا حيث نظم حفل توزيع الجوائز على الفائزين بالنسخة الثالثة من مسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة فرع غانا في الحديث النبوي الشريف. جرى خلال هذا اللقاء منح جوائز تقديرية للفائزين الثلاثة الأوائل في كل واحدة من الفئات الثلاث والذين سيمثلون غانا خلال الأطوار النهائية من المسابقة التي ستقام في المغرب. تنقسم المسابقة وتشرف عليها لجنة تحكيم محلية مكونة من عدد من العلماء والمتخصصين في الحديث وعلومه، تنقسم إلى ثلاث فئات هم استظهار 40 حديثا في دلائل النبوة واستظهار 30 حديثا في الشمائل المحمدية مع شرح غريب ألفاظها واستظهار 30 حديثا في الخصائص النبوية مع التمكن من بعض قواعد المصطلح الحديث. في جديد أحوال الطقس في بلادنا موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح مرتقبة من اليوم حتى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. نشرة إنذارية محينة للمديرية العامة للأرصاد الجوية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع تسجيل درجات حرارة ما بين 38 و40 درجة بكل من عملة أقاليم بني ملال الفقيه بن صالح خريبقة رشيدية ترودنت سيدي قاسم سيدي سليمان سطات قلعة السراغ مراكش الرحامنة في جيج جرادة اليوسفية خنيفرة وتونات. وموجة الحر تجتاح العالم. في فرنسا أكدت السلطات الصحية 1000 حالة وفاة فوق المعدل الطبيعي خلال موجة الحر الشديدة التي تشهدها أوروبا وسط تحذيرات باحتمال ارتفاع هذا العدد. الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا ذكرت في بيان أولي بشأن الوفيات أن معظم الحالات لكبار السن وتوقعت تسجيل وفيات أكثر لدى هذه الفئة في دور الرعاية السكنية والمنازل. ويعاني الأوروبيون من ظروف جوية قاسية خلال موجة حر ارتبطت بوفاة العشرات وعرقلت عمليات توليد الطاقة وألحقت أضرارا بالبنية التحتية. في إيطاليا أعلنت حالة التأهب القصوى والإنذار من مستوى أحمر في 18 مدينة من أصل 27 مدينة رئيسية في البلاد. وزارة الصحة الإيطالية حذرت من مخاطر صحية للحرارة الشديدة على جميع السكان وليس فقط الفئات الأكثر عرضة للخطر. موجة الحر هاتي أثرت على السير العادي للحياة العامة إذ علقت محكمة باليرمو جلساتها حتى 29 طولة وفي لقاءات لا تقبل القسمة على 2.

الرياضة آخر مواد. هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. تابعونا للمزيد من الأخبار. شكرا مستمعينا وإلى الملتقى.

الخبر من المصدر. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد استمرار الطقس الحار بعدد من مناطق المملكة بما في ذلك المنطقة الشرقية وواد ملوية والسايس وسهول تدلة والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. يرتقب أيضا تشكل سحب منخفضة كثيفة ومصحوبة بكتل من الضباب على سواحل المحيط الأطلسي مع ظهور سحب أخرى غير مستقرة ومرفوقة بقطرات مطرية أو زخات رعدية محلية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وبالمنطقة الشرقية. كما يتوقع أن تكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بكل من جنوب البلاد والجنوب الشرقي ومنطقة سوس مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 22 و 28 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبأقصى الجنوب وما بين 16 و 21 درجة بباقي المناطق. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بمعظم أرجاء المملكة وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

0: أخبار المغرب والعالم. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم تسهم في ترسيخ مكانة المغرب كمشتل للمواهب الكروية الشابة المؤهلة للتألق على أعلى المستويات الدولية. الاستثمار الذي انخرطت فيه المملكة في مجال تكوين لاعبي كرة القدم الشباب يشكل أحد المحركات الرئيسية للنتائج المتميزة التي حققتها كرة القدم الوطنية خلال السنوات الأخيرة. أكاديمية محمد السادس لكرة القدم أصبحت اليوم مؤسسة واعدة بمستقبل كبير، والمغرب يتوفر على خزان مهم من المواهب الشابة ونموذج تكوين من شأنه أن يعزز أكثر إشعاع كرة القدم الوطنية. جودة التكوين المعتمد في الأكاديمية تتيح إعداد لاعبين مستقبليين لأكبر الأندية الدولية، والإمكانات التي يتمتع بها لاعبو كرة القدم المغاربة الشباب أضحت تحظى اليوم باعتراف واسع النطاق.
4: Y las empresas venir a Marruecos para reclutar a esos niños y llevarles lo que es al futuro.
3: المرحلة المقبلة تقتضي العمل على تعزيز الحضور الدولي لهذه المواهب الشابة بما يسهم في تسهيل ولوجها إلى مراكز التكوين والأندية الأجنبية. أدعو إلى تطوير شراكات بين بنيات التكوين المغربية والشركات المتخصصة في مواكبة اللاعبين الشباب، إذ من شأن هذا التعاون

0: أن يتيح تثمينا أفضل للمؤهلات الكروية للمملكة على الصعيد العالمي، وأشدد على ضرورة اعتماد مقاربة شمولية للتكوين تدمج مواكبة الأسر والمسار التعليمي للاعبين الشباب. اليوم يتعين على لاعب كرة القدم أيضا إتقان عدة لغات ومتابعة دراسته واكتساب مهارات تمكنه من بناء مسيرته خارج الملاعب، ومتطلبات كرة القدم الحديثة باتت تتجاوز الإطار الرياضي الصرف. الاستراتيجية التي يقودها المغرب لفائدة تكوين المواهب الشابة تشكل استثمارا طويل الأمد من شأنه ترسيخ مكانة المملكة ضمن كبريات الأمم في عالم كرة القدم.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: شكلت قضايا الشباب محور فقرة حوار متقاطع التي نظمت بالصويرة في إطار الدورة 13 لمنتدى حقوق الإنسان المقامة على هامش مهرجان جناوة وموسيقى العالم. هذا الموعد تميز بمشاركة كل من وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد، والوزيرة الفرنسية السابقة ورئيسة فرانس تير داسيل نجاة فالو بالقاسم. وتطرق بن سعيد وفالو بالقاسم خلال هذا اللقاء لقضايا راهنة تتعلق بفئة الشباب ليس بوصفها موضوع للتحليل الأكاديمي فحسب، بل باعتبارها قوة محركة داخل المجتمعات في سياق مطبوع بالتحولات التكنولوجية المتسارعة والتحديات المناخية.
3: هذه فرصة يعني جميع المهرجانات اليوم ولات عادة، وصلتوا هنا الصويرة باش كنستغلوا الفرصة ديال الوجود ديال هاد ديال المواطنات والمواطنين اللي كيجيو لهاد المهرجان باش يكونوا ندوات، باش يكونوا لقاءات. بعض المرات كيكونوا لقاءات حول بحال اليوم حول الإشكاليين ديال الشباب وعلاقتها مع حقوق الإنسان، مع الحرية، مع مجموعة ديال المجالات، وفي نفس الوقت كيكونوا لقاءات أخرى في التكوين، لقاءات مع يعني البروفيسيونيل المختصين في المجال.
2: لقد تطرقنا إلى الإقبال المتنامي في صفوف الشباب المعاصر على العمل الجمعوي والتضامني والبيئي. قد أصبح من الضروري تعزيز روح المبادرة لدى هذه الشريحة من المجتمع بما يضمن التوظيف الأمثل لكل قدراتها المبدعة، لا سيما في ظل تطورات التكنولوجيا الصاعدة. هذا الموعد يشكل فضاء للتفكير والحوار، يجمع باحثين وكتابا وفنانين ومسؤولين وصحفيين وفاعلين من المجتمع المدني من أجل مساءلة التحديات التي تواجهها الأجيال الجديدة في عالم يعرف تحولات عميقة.
1: ريم راديو.
4: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: عرضنا إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعينا. وفي أبرز العناوين، مهرجان موازين إيقاعة العالم يسدل الستار على دورة استثنائية أوفت بوعد التجديد والعالمية. أجواء إيجابية تسود أول حصة تدريبية للمنتخب المغربي في مونتيري قبل مواجهة هولندا في مونديال كرة القدم 2026. دوليا، دول أوروبية عديدة لا تزال تحت وطأة الحر الشديد، وفرنسا تسجل 1000 وفاة فوق المعدل الطبيعي حتى الآن. في وقت متأخر من ليلة السبت الأحد، أسدل مهرجان موازين إيقاعة العالم ستار دورته 21 التي تواصلت بأمسيات مكثفة فتحت للتظاهر أفاق جديدة من حيث مستوى البرمجة وجودة العرض الفني، وارتقت بها إلى مدارج جديدة للعالمية. ونبضت الفعالية الموسيقية والغنائية التي احتضنتها منصات الرباط وسلا في إطار المهرجان المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكة محمد السادس، نبضت بإيقاع الإذاعات المتنوعة أتاحت لمختلف أجيال وشرائح الجمهور المغربي والوافد على السواء معانقة فنانين أيقونيين في المشهد الموسيقي الدولي واكتشاف تجارب قصية من تخوم العالم، فضلا عن تجديد الصلة بفنانين راسخين في الساحة المحلية والعربية والإفريقية. ولعل الدورة 21 دشنت منعطفا جديدا على مستوى توسيع خريطة فضاءة العرض والارتقاء بها، حيث انفتحت أبواب المسرح الملكي والملعب الكبير الأمير مولاي عبد الله أمام حفلات ذات بعد نوعي وجماهيري غير مسبوق. وتعد دورة 2026 امتدادا للمسار الذي رسمه مهرجان موازين على مدى أكثر من عقدين، حيث نجح في استقطاب جماهير متنوعة وجعل الموسيقى فضاء مفتوحا للجميع، كما أسهم عبر برمجته الغنية والمتنوعة في تعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب وترسيخ مكانة الرباط كوجهة بارزة وملتقى لموسيقى العالم. في الشأن الفني، دائما تحتفي الدورة 55 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية بمراكش المرتقبة بين 2 و6 يوليوز المقبل، تحتفي بغنى وتنوع الهوية المغربية وبمختلف الروافد الفنية والتراثية التي تزخر بها جهات المملكة. عن جديد هذه الدورة نتابع هذا التقرير الذي يتضمن تصريح محمد الكنيدري رئيس جمعية الأطلس الكبير.
7: الدورة 55 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية التي تحتضنها مراكش بين 2 و6 من يوليوز تراهن على إبراز تنوع الهوية المغربية من خلال الاحتفاء بمختلف الروافد التراثية، مع التركيز على صون الموروث الشعبي الوطني والمحافظة عليه.
8: ضيفة الشرف هذه المرة ضيفة اللي هي امرأة مرة ثانية، ثم امرأة اللي كتعطى لواحد الفن الجميل اللي كيبغيو المغاربة كلهم، اللي هو فن العيطة اللي كيهم واحد العدد كبير ديال المواطنين واللي كيبغيو المواطنين كلهم. ثم كذلك إذن هذه المرة الثانية اللي كنكرموا امرأة في الفن الشعبي، وكذلك غادي هذا العام بجانب ساحة جامع الفناء قصر البديع اللي كيكون فيه العرض الرئيسي، فغادي نمشيو لواحد التراث اللي هو جميل جدا اللي هو مدرسة بن يوسف اللي من عهد المارينيين.
7: وعلى امتداد أيام المهرجان ستتحول ساحة جامع الفناء وقصر البديع ومدرسة ابن يوسف إلى فضاءات مفتوحة للعروض الفنية والتراثية التي تحتفي بغنى الموروث الشعبي المغربي وانفتاحه على العالم.
6: نواصل هذه النشرة من الدار البيضاء. مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا في صلب أشغال الدورة 4 لقمة النساء التي حضرها نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية. المتابعة في هذا التقرير.
2: شكل موضوع مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا محور أشغال الدورة 4 لقمة النساء التي احتضنتها مدينة الدار البيضاء بحضور نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية. هذه التظاهرة المنظمة تحت رئاسة شرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، وبمبادرة من مؤسسة ستارتاب جرو، تروم إبراز دور المرأة باعتبارها فاعلا رئيسيا في التحول والابتكار والقيادة وتحقيق الازدهار المشترك بالقارة الإفريقية.
9: هي تظاهرة دولية من أجل تداول حول ريادة المرأة بالأخص في القارة الإفريقية. كتعرف مشاركة مكتفة من شخصيات اللي جاءوا من بعض الدول الشقيقة الإفريقية، وبعد الأمثلة نماذج النجاح المرأة الإفريقية والمرأة المغربية.
10: هذا الحدث ضمن هذا اليومين معنا متدخلين من شركات، من مؤسسات، من متدخلين في دي أوران اللي غادي نناقشوا عدة مجالات، منها الإيكونومي بلو، الإيكونومي فيرت، الانتليجنس ارتيفيسيال. هادو سي دي سيكتور فريمون إيمرجون واللي حنا مجبرين على أننا نعملوا على الانكلوزيون ديال لا فام في هاد لي سيكتور إيمرجون.
2: الدورة الرابعة لقمة النساء تميزت بتسليم جوائز أوبونتو التي تكرم نساء ورجال ومؤسسات ومبادرات قدمت إسهامات متميزة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة الإفريقية.
11: فخورة بزاف لحقاش عندنا احنا في المغرب هنايا ليزيفينمون بزاف اللي كنقدموا فيهم الامرأة والدور ديالها اللي مهم بزاف وكاع الانجازات ديالها اللي كدير اللي كيكونوا باينين على الصعيد العالمي والحمد لله انا فخورة بزاف.
2: وبعد حفل توزيع الجوائز تم التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين مؤسسة ستارت اب جرو من جهة وكل من الدائرة الدبلوماسية المغرب وجهة شمال الكاميرون من جهة أخرى.
6: إلى القاهرة حيث شارك وفد برلماني مغربي بمقر جامعة الدول العربية في أشغال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية. تقرير أسماء الخياري.
12: ضم الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذا المؤتمر الذي نظمه البرلمان العربي بالشراكة مع الاتحاد البرلماني العربي على الخصوص السيدين محمد صباري النائب الأول لرئيس مجلس النواب ومحمد البكوري مستشار برلماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي. ويعد مؤتمر البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية أحد أبرز المحافل البرلمانية العربية المعنية بتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى إزاء القضايا العربية ذات الأولوية. وتضمن جدول أعمال المؤتمر ثلاث ملفات استراتيجية تتمثل في الأمن القومي العربي وخاصة الاعتداءات الإيرانية السافرة ضد الدول العربية والقضية الفلسطينية والسيادة الرقمية العربية. وفي كلمة خلال هذا المؤتمر شدد السيد الصباري على أن هذه المواضيع الثلاثة تتعلق بتحديات متفصلة تواجه أمتنا العربية ونحن مدعوون لإيجاد الأجوبة الجماعية عنها صونا لحاضرنا ولأمننا القومي واستشرافا لمستقبلنا.
6: إلى أكرا حيث نظم حفل توزيع الجوائز على الفائزين بالنسخة الثالثة من مسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة فرع غانا في الحديث النبوي الشريف. جرى خلال هذا اللقاء منح جوائز تقديرية للفائزين الثلاثة الأوائل في كل واحدة من الفئات الثلاث والذين سيمثلون غانا خلال الأطوار النهائية من المسابقة التي ستقام في المغرب. تنقسم المسابقة وتشرف عليها لجنة تحكيم محلية مكونة من عدد من العلماء والمتخصصين في الحديث وعلومه، تنقسم إلى ثلاث فئات هم استظهار 40 حديثا في دلائل النبوة واستظهار 30 حديثا في الشمائل المحمدية مع شرح غريب ألفاظها واستظهار 30 حديثا في الخصائص النبوية مع التمكن من بعض قواعد المصطلح الحديث. في جديد أحوال الطقس في بلادنا موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح مرتقبة من اليوم حتى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. نشرة إنذارية محينة للمديرية العامة للأرصاد الجوية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع تسجيل درجات حرارة ما بين 38 و40 درجة بكل من عملات وأقاليم بني ملال الفقيه بن صالح خريبقة رشيدية ترودنت سيدي قاسم سيدي سليمان سطات قلعة السراغ مراكش الرحامنة في جيج جرادة اليوسفية خنيفرة وتونات. وموجة الحر تجتاح العالم. في فرنسا أكدت السلطات الصحية 1000 حالة وفاة فوق المعدل الطبيعي خلال موجة الحر الشديدة التي تشهدها أوروبا وسط تحذيرات باحتمال ارتفاع هذا العدد. الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا ذكرت في بيان أولي بشأن الوفيات أن معظم الحالات لكبار السن وتوقعت تسجيل وفيات أكثر لدى هذه الفئة في دور الرعاية السكنية والمنازل. ويعاني الأوروبيون من ظروف جوية قاسية خلال موجة حر ارتبطت بوفاة العشرات وعرقلت عمليات توليد الطاقة وألحقت أضرارا بالبنية التحتية. في إيطاليا أعلنت حالة التأهب القصوى والإنذار من مستوى أحمر في 18 مدينة من أصل 27 مدينة رئيسية في البلاد. وزارة الصحة الإيطالية حذرت من مخاطر صحية للحرارة الشديدة على جميع السكان وليس فقط الفئات الأكثر عرضة للخطر. موجة الحر هاتي أثرت على السير العادي للحياة العامة إذ علقت محكمة باليرمو جلساتها حتى 29 من يونيو الجاري بسبب الحرارة الشديدة وتعطل نظام التكييف. في الرياضة، خاض المنتخب الوطني المغربي بمدينة مونتيري بالمكسيك أولى حصصه التدريبية استعدادا لمواجهة نظيره الهولندي لحساب دور 32 من منافسات كأس العالم 2026 يوم غد على أرضية ملعب مونتيري. شهدت هذه الحصة التدريبية مشاركة كافة العناصر الوطنية في أجواء طبعها الهدوء والتركيز الشديدان، حيث بدأ أسود الأطلس في حالة معنوية وبدنية مرتفعة عكستها الدينامية الجماعية الإيجابية والالتزام الكبير. وجرى التركيز في هذه الحصة على التنويع بين التمارين البدنية والتدريبات التكتيكية وسلسلة من التمارين بالكرة. وفي وقت مبكر من صباحي اليوم بالتوقيت العالمي الموحد، اكتمل عقد المتأهلين إلى دور 32 بعد إجراء آخر جولة في دور المجموعات. الدور الثاني من المونديال يعد بمباريات قوية تجمع نخبة المنتخبات العالمية في مرحلة تعد الأكثر تنافسية منذ بداية البطولة، وفي لقاءات لا تقبل القسمة على اثنين. الرياضة آخر مواد، هذه هي النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. تابعونا للمزيد من الأخبار. شكرا مستمعينا وإلى الملتقى.

0: الخبر من المصدر ريم راديو.
1: الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة تنظم بسلة لقاء تواصليا خصص لتقديم واستعراض الخطوط العريضة لبرامجها والمشاريع الاستراتيجية التي تعكف على تنزيلها بهدف تطوير كرة السلة الوطنية وتعزيز إشعاعها.
2: فهو جا باش يبين بعد 6 شهور من العمل، هو كان وقت فراغ ولكن كان وقت عمل اللي خدمنا فيه وشخصنا فيه وضعية الحالية لكرة السلة المغربية والجامعة المغربية والمكونات كرة السلة المغربية. فدنا لقاءات تواصلية مع جميع المكونات كرة السلة، دنا يوم دراسي.
1: اللقاء شكل محطة أساسية لعرض استراتيجية المكتب المديري الجديد للجامعة الرامية إلى إرساء قواعد حكمة تدبيرية قادرة على المساهمة في الارتقاء بكرة السلة الوطنية قاريا ودوليا.
2: اليوم غادي نجيو باش نقدموا الطريق ديالنا، غنقدموا ماذا وصلنا إليه بالنسبة لكرة السلة، بالنسبة للمنحة ديال الوزارة، بالنسبة لصفة عمل التكوين ديال الوزارة، اتفاقيات اللي وقعنا.
1: وكانت هذه اللقاءات فرصة حقيقية للحسم في ملفات محورية ترسم معالم المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها الإدارة التقنية والمنحة الوزارية إلى جانب وضع استراتيجية واضحة للتكوين وتوسيع قاعدة الممارسين مع إلاء عناية خاصة بالفئات الصغرى.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين

0: 23 لمهرجان جناوة وموسيقى العالم تتيح للزوار اكتشاف مجموعة من الأعمال المستوحاة من قماش الواكس، ذلك النسيج الرمزي الذي يقف عند ملتقى التأثيرات الإفريقية والأوروبية والأسيوية. ومن خلال إبداعاتهما يستكشف الفنانان موضوعات متعددة من بينها الذاكرة والهوية، في دعوة للزوار إلى خوض تجربة بصرية تفسح المجال للتأويل والتأمل.
1: هاد المعرض هذا خدمنا على ليدونتيتي افريقيه، الى لاحظنا كنشوفوا هاد التوب اللي هو توب معروف عليه بانه هو توب افريقي، ولكن هو في الحقيقه ماشي توب افريقي لانه هو توب هولندي. وانا استعملت في هاد المعرض هاد التوب على اساس انني كنهضر على الهويه الافريقيه.
0: تقديم هذا المعرض في اطار مهرجان جناوة وموسيقى العالم يكتسي دلاله رمزيه قويه. هذه المبادره تسلط الضوء على جذور الإفريقية للمملكة ومختلف التبادلات الثقافية التي تغذي الهوية المغربية. معرض ذكريات راسخة يشكل دعوة للتأمل في الكيفية التي تتحول بها المادة إلى لغة تعبير، وكيف يمكن لقطعة قماش بسيطة أن تختزن جغرافيا كاملة من الذكريات والرغبات والأفاق الممكنة.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: شارك وفد برلماني مغربي بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة في أشغال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية. وضم الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذا المؤتمر الذي نظمه البرلمان العربي بالشراكة مع الاتحاد البرلماني العربي على الخصوص السيدين محمد صباري النائب الأول لرئيس مجلس النواب ومحمد البكوري مستشار برلماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي. ويعد مؤتمر البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية أحد أبرز المحافل البرلمانية العربية المعنية بتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى إزاء القضايا العربية ذات الأولوية. وتضمن جدول أعمال المؤتمر ثلاث ملفات استراتيجية تتمثل في الأمن القومي العربي وخاصة الاعتداءات الإيرانية السافرة ضد الدول العربية والقضية الفلسطينية والسيادة الرقمية العربية. وفي كلمة خلال هذا المؤتمر شدد السيد الصباري على أن هذه المواضيع الثلاثة تتعلق بتحديات متفصلة تواجه أمتنا العربية، ونحن مدعوون لإيجاد الأجوبة الجماعية عنها صونا لحاضرنا ولأمننا القومي واستشرافا لمستقبلنا.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.

سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم ضمن برنامجكم القانون والناس، حيث الحديث ما زال متواصلا حول الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فاضلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بسميرة، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون

0: الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
1: مرحبا أستاذ هشام وشكرا على الاستضافة.
0: إذن الحديث ما زال متواصلا حول الهبة وصدق الإطار القانوني والتعاقدي، وبالضبط مازال كنتكلموا يعني حول مسألة مهمة جدا المتعلقة بالضريبة العامة على الدخل الصين في الأرباح العقارية المعروفة بلاتيبي أو المرابحة إلى غير ذلك. قلنا أستاذ الفاضل على أنه الفئات اللي هي معفية، يعني أنها معفية أنها تخلص الضريبة على الأرباح العقارية في الهبة أو الصدقة، فئات اللي هي معينة، قلنا ما بين الأزواج، ما بين الأصول والفروع، ما بين الإخوة، وما بين الكفيل والمكفول. وقلنا أيضا في الحلقة الماضية على أنهم رغم أنهم معفيين لازم عليهم على أنهم يودعوا التصريح ديال الإعفاء في واحد الأجل اللي هو محدد في 30 يوم. الآن غادي نمروا لمسألة الأداء. الناس اللي غادي يخلصوا رغم أنهم عملوا يعني الهبة أو الصدقة، لكن غادي يخلصوا الضريبة على الأرباح العقارية. ونعطيه مثال على ذلك، مثلا شخص كيعطي العمه هبة أو لك يعطيه صدقة، ذلك العم دياله كيكون إما قراه إما عمل فيه شي خير معين، ويقول لك أودي أنا بغيت نجازي هات العم ديالي، بغيت نعطيه واحد الهبة، واحد الصدقة، واحد العقار معين، دار أرض فلاحية إلى غير ذلك. وبالفعل كيعطيه ديك الهبة أو كيعطيه ديك الصدقة. اللي كيوقع أستاذي الفاضل هو أنه مني كيمشيو عند الموثق كيخبرهم بالأتعاب إلى غير ذلك، أشنو خاصكم تخلصوا، أشنو خاصكم تعملوا، ولكن في نفس الوقت كيقول له ديك خاصك تخلص الضريبة على الأرباح العقارية. داك السيد أول حاجة وبما أنه يطرح يقول لك ودي أنا عاطي هبة بدون عوض، أنا ما مخلص شيء، ما واخد شيء فلوس، إذا كيفاش غادي نخلص هذه الضريبة على الأرباح العقارية؟
1: بطبيعة الحال هو سؤال في محله، لأن كما قلنا في الحلقة الماضية أنه مبدأ الهبة ولا الصدقة كان خص يكون واحد التشجيع من الدوله باش يكون هذا النوع ديال الكرم اللي معروف عليه المشرع المغربي، المجتمع المغربي. ولكن نظرا لحالات وقعت دخل المشرع واستثنى بعض الحالات ولا وضع الحالات ديال الاعفاء محدده اللي ذكرتيها، وما عدا ذاك الحالات راه خصها تأدي. فاش كيمشيو عند الموثق، الموثق كيقوم بالواجب النصح ديالو، لانه المجال للتحملات المالية شيء مهم. قبل من الأطراف ما يقدموا على ذاك التوقيع ديال ذاك العقد، يعني خصو يعرف شنو التحملات اللي عنده، وهذا شيء أساسي. يعني قبل التوقيع كيعرفوا المصاريف، تسجيل المحافظة مع ذلك، وأيضا ضرائب اللي خصها تتأدى بما في ذلك ضريبة على الأرباح العقارية اللي ذكرتوها، ولو أن الأمر كيتعلق بلا هبة ولا بصدقة. غير المسألة اللي كاينة، الفرق ملي كيكون عندنا بيع كيكون واحد المبلغ ثمن محدد وشفناه عن طريق شاك ولا نقدا خديناه ولا تبادلنا بشي حاجه واحده اخرى، في الهبه كنديروا واحد القيمه في العقد، انه قيمه العقار كيصرح ديال الاطراف.
0: نعم.
1: الاطراف كيصرحوا كيقولوا بانه حنا عطينا بدون عوض كما قلنا وبدون مقابل وما كاينش المقابل، ولكن حنا كنديروا التقييم لهذيك الحق اللي عطيناه، هذاك العقار اللي عطيناه لاحتساب الواجبات ديال التسجيل والمحافظه واحتساب ديال ضريبه الارباح العقاريه. وهذاك التصريح حنا غادي نشوفوا بانه راه كيخضع للمراقبه ديال اداره الضرائب، يعني ماشي غنجيو نصرح غير هكذا.
0: نعم.
1: خاص يكون تصريح اللي كيوافق القيمه الحاليه ديال ذاك العقار.
0: تمام.
1: كان واحد المقتضى بالنسبه لعقد البيع
0: نعم.
1: كان واحد المقتضى لتفادي هذا النوع ديال المراقبه اللي كديرها اداره الضرائب هو الراي المسبق لاداره الضرائب. ولكن المدونه العامه للضرائب اللي تحدثنا على الراي المسبق شرطت انه يكون واحد الوعد بالبيع، وحنا كنعرفوا كما جا في تحدثنا في الاول اولى حلقات هذه السلسله هذه ديال الهبه، انه
0: ما كاينش عندنا وعد بالهبه او الوعد
1: يعني
0: بالصدقه
1: يقع باطلا.
0: نعم.
1: الوعد بالهبه.
0: نعم.
1: وكنا احنا كهيئه اللي شرحنا هذا الشيء لاداره الضرائب، لانه حتى خرج هذا المقتضى هذه وتفهموا. اذن الا بغيت تقول بانه هذا الراي المسبق راه مستنين منه الحالات ديال الهبه.
0: نعم.
1: وبالتالي كنديروا التصريح ديالنا في الاجل.
0: نعم. واضح استاذي الفاضل. اذن بالنسبه للناس اللي كيعملوا الهبه او الصداقه او كيكونوا خارج الاطار ديال الحالات اللي هي معفيه يعني من الضريبه على الدخل او الضريبه العامه على الدخل المتعلقه او صنف الارباح العقاريه التيبي او المرابحات، الناس خاصهم يخلصوا. اذا واخا كتعطي ديك الهيبه ولا كتعطي ديك الصدقه بلا فلوس، انت اما عطيها لوجه يعني الموهوب له او لوجه الله تعالى، ما واخدش فلوس ولكن هتخلص الضريبه على الارباح العقاريه. وهذا كيف ما قلنا على انه الناس خاصهم قبل ما يقدموا على هذه العقود يكونوا فاهمين هذه المسائل هذه بالاستشاره ديال الناس المتخصصين، خاصه يمشي عند الموثق يكون عارف هذه المسائل هذه، ولا الموثق غادي يشرحها له عن طريق اصداء النصح اللي تكلمتي عليه استاذي الفاضل. اذا كيف ما قلنا هاد الناس هادو ما مخلصين شيء ومصيبين احنا واحد التقويم، داك التقويم مكتوب في العقد، كيفاش كيتحسب الاداء استاذي الفاضل؟
1: الاداء بحاله بحال بحال بحال الحاله ديال البيع. يعني لنفرض انه ناخذ واحد الشقه مثلا، واحد السيد بغى يدير واحد العم بغى يدير لولد الاخ ديالو كما قلتي المثال اللي قلتيه هبه واحد الشقه مثلا، هاد الشقه خداها في 2003 ب 20 مليون مثلا كنشوفوا المبلغ ديال 20 مليون وكنزيدوا عليها المصاريف اللي اجمالا الدوله عطات واحد المبلغ جزافي اللي هو يعني سخي واحد شويه 15%. نعم. كنزيدوا عليه وكنديروا التحيين ديال داك المبلغ اللي كيخرج لنا مثلا 20 مليون في 15% كيعطينا واحد المبلغ معين يعني كتزاد، وكنديروا التحيين ديال داك المبلغ. التحيين هذا كل سنه كتخرج اداره الضرائب في اطار القانون الماليه تحيين جديد.
0: نعم.
1: مثلا العقار ديال 2003 ولا 1000 كان كنضربوه في واحد المعامل معين باش كيعطينا واحد المبلغ اللي هو كان اللي كنحتسبوه. اذا هذا القيمه ديال الشراء، وكنشوفوا القيمه اللي عندنا تصرحنا بها في عقد الهبه ولا الصدقه. مثلا صرحنا بانه القيمه اليوم هي 40 مليون، كنشوفوا 40 يعني القيمه ديال هذا عقد الصدقه وكنقصوا منها هذاك
0: المبلغ اللي تجمع لينا 15%
1: بحال تقام علينا هذا الشراء هذا.
0: نعم.
1: وكنخلصوا عليه واحد 20% على ذاك الفرق على الفرق اللي كاين بيناتهم، ولكن هذا المبلغ ما خصوش يقل على واحد المبلغ اخر. نعم. اللي حددته مدونه العامه للضرائب اللي كتقول لك انه في حاله اداء ضريبه الارباح العقاريه المبلغ الادنى اللي ما خصناش ننزلوا عليه هو 30% من داك التصريح ديال الهبه. مثلا قلنا 40 مليون صرحنا بالعقار، نحسبوها 3% يعني غتجي واحد 12000 درهم مثلا اللي خصها تأدى. اذا هذا المبلغ ديال الضريبه اللي غنأديه ولا غيخرج لنا من الحساب الاول ما خصوش يقل على داك 12000 درهم اللي قمناه.
0: نعم. واضح استاذي الفاضل. يعني نعاود ما امكن او لا نحاول نخص يعني ما قلتموه استاذي الفاضل حول الاداء ديال الضريبه على الدخل صنف الارباح العقاريه لاتيبي او المرابحه. قلنا على انه كنعاود نذكر وخا عملتي الصدقه او الهبه ولكن ما دخلش في الخانات ديال الاعفاء كتخلص الضريبه على الارباح العقاريه. كيفاش كتخلصها؟ كيف ما فهمت من الاستاذ سيدي توفيق العزوزي على انه كيكون في العقد مضمن واحد الثمن او واحد التقويم ديال داك العقار. مثلا اعطينا واحد المثال ديال 40 مليون، مثلا هذا العقار كيسوى 400000 درهم يعني 40 مليون ديال السنتيم. كيفاش دار الضريبه غتخلص من هذاك السيد؟ اش كتعمل؟ كيشوفوا كيف ما فهمت من عند الاستاذ الثمن الاولاني ديال التقويم اللي كان يعني شرا به داك السيد داك العقار. مثلا قلنا على انه شراه في 2000 مثلا ولا 2003 شراه ب 20 مليون، قلنا وهيبيعوا في 2026 مليون او التقويم ديالو لانه ما يبيعش عام الهبه، التقويم ديالو هو 40 مليون. قلنا على انه داك الثمن كان ضربوه الاولاني اللي قوي اللي كان عندنا ديال الثمن التقويم ديالو الاول او ديال الشراء ديالو الاول اللي هو 20 مليون كان ضربوه في 15%. 15% كيف ما فهمت من عند الاستاذ يعني عملات هاد الدوله كمصاريف اللي كانت انا داك من التسجيل والتحفيظ الوسيط الى غير ذلك 15%. ملي كنضربوا داك الثمن في 15% كنضربوه ايضا في واحد المعامل اللي كل عام كيتحين عن طريق يعني لوط فينونس القانون ديال الماليه اللي كيكون في مدونه العامه المدونه العامه للضرائب وكل عام كيتحين باش داك العقار بحال كيولي انه الثمن ديالو في داك العام اللي غادي يتباع. قلنا مثلا ملي كنضربوا ديك 15% زائد داك المعامل افتراضا ديك 20 مليون عطاتنا مثلا 30 مليون، عطاتنا 30 مليون التقويم اللي كاين هو 40 مليون، كنقصوا 40 من 30 كتبقى لنا 10 المليون. ديك 10 المليون هي اللي كتطبق عليها الضريبة 20%، اما كيخلص 20% اما كيخلص 3%، ولا كانت 3% كيف ما فهمت منكم هي القيمه الاعلى.
1: طبعا الحال
0: هذا هو الاداء الاستاذ الفاضل، نتمنى نكون ان وصلناها بطريقه مبسطه، لان الغايه من برنامج القانون والناس واننا نبسطوا المعلومه القانونيه.
1: وفي جميع الاحوال
0: نعم
1: هذه الامور هذه كاين اهل الاختصاص، يعني باش الانسان لانه يقدر الانسان يمشي يقوم بهذه المسائل بوحديته، ولكن يكون واحد غادي يكون عنده اشكال، يقدر يكون خطا، يقدر يكون حيت المساله ماشي فقط مساله حساب، كاين مسائل اخرى اللي يمكن غادي يجي الحديث عليها. لانه اليوم ملي كدير التقويم ولا ملي كدير التصريح بضريبه الربح العقاري، داك التصريح ديالك خاص، راه واخا يصرح لك الموثق، ولكن انت المسؤول من جانب الجبائي والضرائبي تجاه اداره الضرائب.
0: نعم.
1: اذا اولا اي شخص صرح لك انت هو اللي كتكون مسؤول، وهذاك التصريح ديالك راه يمكن انه يكون موضوع مراجعه ولا تصحيح ضريبي من اداره الضرائب، الا شافت عندك قيمه اللي عطيتيها ماشي هي هذيك.
0: نعم. وهذه المسألة ديال المراجعة أو المسألة ديال التصحيح، لأن أمر مهم جدا، غادي نخليوها أستاذي الفاضل للحلقة المقبلة بحول الله تعالى. كنشكركم الأستاذ توفيق العزوزي، وأنتم الموثق بمدينة تمارا، رئيس المجلس الجهوي الموثقين برباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص.
1: شكرا لكم الأستاذ هشام على الاستضافة.
0: أيضا الشكر موصول لكم، وإلى أن ألقاكم مرات ومرات دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: حصاد الجهات، أهلا بكم وإلى العناوين. مراكش تحتضن الإقصائيات الجهوية لمهرجان الشباب بمشاركة نحو 220 شابا وشابة. منتدى حقوق الإنسان بالصويرة يبحث قضايا الشباب والتنمية والأشكال الجديدة للالتزام. ندوة علمية تبرز التوابث الدينية باعتبارها أساسا للحياة الطيبة بطنطان. في تفاصيل، احتضنت مختلف مؤسسات الشباب بمراكش الإقصائيات الجهوية لمهرجان الشباب، والتي شكلت فرصة لإبراز الطاقات الإبداعية لنحو 220 شابا وشابة بعمالة وأقاليم جهة مراكش أسفي، في إطار تشجيع المواهب الناشئة وتعزيز المشاركة الثقافية للشباب. وتبارى المشاركون في 8 أصناف شملت المسرح والموسيقى والكوريغرافيا والسينما وصناعة المحتوى والفنون التشكيلية والكتابة والشطرنج، حيث أتيحت لهم الفرصة لإبراز مواهبهم وصقل قدراتهم في أجواء طبعتها روح التنافس والإبداع. نستمع لتصريح المدير الجهوي لوزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب بجهة مراكش أسفي إدريس معتصم.
4: اليوم كما تلاحظوا أن كانت المشاركة كثيفة في مجموعة من المجالات، جميع المجالات اللي هي منصوص عليها، واللي هي كانت موضوع ديال الإقصائيات بمشاركة تقريبا 220 مشارك من مختلف يعني الجنسين. وهاد المشاركة بطبيعة الحال أبرزت واحد المجموعة ديال المواهب، لأننا نؤمن في المديرية الجهوية وفي الوزارة قطاع الشباب على أن الاستثمار الحقيقي يكمن في استثمار الطاقات الشبابية.
3: شكل موضوع أشكال جديدة للالتزام حين يعيد الشباب ابتكار الفعل محور مائدة مستديرة نظمت بالصويرة في إطار أشغال الدورة 13 لمنتدى حقوق الإنسان التي تنظم على هامش الدورة 27 لمهرجان جناوة وموسيقى العالم. هذا اللقاء شكل مناسبة لبحث الدور المتجدد للمجتمع المدني في تعزيز انخراط الشباب في الدينامية التنموية بما يتيح الاستثمار الأمثل لطاقاتهم وقدراتهم الإبداعية. وفي هذا الإطار سلط فاعلون جمعويون ومثقفون وخبراء الضوء على الحاجة إلى الجمع بين إعمال التفكير والعمل الميداني لرفع رهانات التنمية المحلية، مؤكدين في هذا الصدد بروز جيل جديد من الشباب أكثر ارتباطا بالعالم الرقمي وأكثر ميلا إلى العمل الحر والترحال الرقمي وريادة الأعمال، وهو ما يعيد تشكيل العلاقة بالعمل ويغير أنماط الاندماج التقليدي في سوق الشغل. وختاما من مدينة طنطان التي احتضنت ندوة جهوية حول دور الثوابت الدينية للمملكة في ترسيخ الأمن الروحي وتعزيز التماسك الاجتماعي وإشاعة قيم الوسطية والاعتدال. وأكد المشاركون في هذه الندوة التي تنظم في دورتها الثالثة تحت شعار الثوابت الدينية وأثرها في تحقيق الحياة الطيبة أن مختلف مكونات النموذج الديني المغربي تسهم في صون قيم الوسطية والتسامح وتعزيز التشبت بالمرجعيات الدينية والوطنية وترسيخ أسس الحياة الطيبة القائمة على التوازن الروحي والأخلاقي والاجتماعي. وأوضحوا أن هذه الثوابت تشكل الركائز الأساسية للنموذج الديني المغربي وتساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي والاستقرار. هذا كل ما لدينا في حصاد الجهات لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة.
6: ريم راديو،
5: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: عرض إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعينا. وفي أبرز العناوين: مهرجان موازين إيقاعة العالم يسدل الستار على دورة استثنائية أوفت بوعد التجديد والعالمية. أجواء إيجابية تسود أول حصة تدريبية للمنتخب المغربي في مونتيري قبل مواجهة هولندا في مونديال كرة القدم 2026. دوليا، دول أوروبية عديدة لا تزال تحت وطأة الحر الشديد، وفرنسا تسجل 1000 وفاة فوق المعدل الطبيعي حتى الآن. في وقت متأخر من ليلة السبت الأحد، أسدل مهرجان موازين إيقاعة العالم ستار دورته 21 التي تواصلت بأمسيات مكثفة فتحت للتظاهر أفاق جديدة من حيث مستوى البرمجة وجودة العرض الفني، وارتقت بها إلى مدارج جديدة للعالمية. ونبضت الفعالية الموسيقية والغنائية التي احتضنتها منصات الرباط وسلا في إطار المهرجان المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نبضت بإيقاع إيقاعات متنوعة أتاحت لمختلف أجيال وشرائح الجمهور المغربي والوافد على السواء معانقة فنانين أيقونيين في المشهد الموسيقي الدولي واكتشاف تجارب قصية من تخوم العالم، فضلا عن تجديد الصلة بفنانين راسخين في الساحة المحلية والعربية والإفريقية. ولعل الدورة 21 دشنت منعطفا جديدا على مستوى توسيع خريطة فضاءة العرض والارتقاء بها، حيث انفتحت أبواب المسرح الملكي والملعب الكبير الأمير مولاي عبد الله أمام حفلات ذات بعد نوعي وجماهيري غير مسبوق. وتعد دورة 2026 امتدادا للمسار الذي رسمه مهرجان موازين على مدى أكثر من عقدين، حيث نجح في استقطاب جماهير متنوعة وجعل الموسيقى فضاء مفتوحا للجميع، كما أسهم عبر برمجته الغنية والمتنوعة في تعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب وترسيخ مكانة الرباط كوجهة بارزة وملتقى لموسيقى العالم. في الشأن الفني، دائما تحتفي الدورة 55 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية بمراكش المرتقبة بين 2 و6 يوليوز المقبل، تحتفي بغنى وتنوع الهوية المغربية وبمختلف الروافد الفنية والتراثية التي تزخر بها جهات المملكة. عن جديد هذه الدورة نتابع هذا التقرير الذي يتضمن تصريح محمد الكنيدري رئيس جمعية الأطلس الكبير.
6: الدورة 55 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية التي تحتضنها مراكش بين 2 و6 من يوليوز تراهن على إبراز تنوع الهوية المغربية من خلال الاحتفاء بمختلف الروافد التراثية، مع التركيز على صون الموروث الشعبي الوطني والمحافظة عليه.
8: ضيفة الشرف هذه المرة ضيفة اللي هي امرأة مرة ثانية، ثم امرأة اللي كتعطي لواحد الفن جميل اللي كيبغيو المغاربة كلهم، اللي هو فن العيطة اللي كيهم واحد العدد كبير ديال المواطنين واللي كيبغيو المواطنين كلهم. ثم كذلك إذن هذه المرة الثانية اللي كنكرموا امرأة في الفن الشعبي، وكذلك غادي هذا العام بجانب ساحة جامع الفناء قصر البديع اللي كيكون فيه العرض الرئيسي، فغادي نمشيو لواحد التراث اللي هو جميل جدا اللي هو مدرسة بن يوسف اللي من عهد المرينيين.
6: وعلى امتداد أيام المهرجان ستتحول ساحة جامع الفناء وقصر البديع ومدرسة ابن يوسف إلى فضاءات مفتوحة للعروض الفنية والتراثية التي تحتفي بغنى الموروث الشعبي المغربي وانفتاحه على العالم.
7: نواصل هذه النشرة من الدار البيضاء. مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا في صلب أشغال الدورة 4 لقمة النساء التي حضرها نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية، المتابعة في هذا التقرير.
9: شكل موضوع مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا محور أشغال الدورة 4 لقمة النساء التي احتضنتها مدينة الدار البيضاء بحضور نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية. هذه التظاهرة المنظمة تحت رئاسة شرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، وبمبادرة من مؤسسة ستارتاب جرو، تروم إبراز دور المرأة باعتبارها فاعلا رئيسيا في التحول والابتكار والقيادة وتحقيق الازدهار المشترك بالقارة الإفريقية.
10: هي تظاهرة دولية من أجل تداول حول ريادة المرأة بالأخص في القارة الإفريقية. كتعرف مشاركة مكتفة من شخصيات اللي جاوا من بعض الدول شقيقة إفريقية، وبعض الأمثلة نماذج النجاح المرأة الإفريقية والمرأة المغربية.
11: هذا الحدث ضمن هذا اليومين معنا متدخلين من شركات، من مؤسسات، من متدخلين في دي أوران اللي غادي نناقشوا عدة مجالات، منها الإيكونومي بلو، الإيكونومي فيرت، الانتليجنس ارتيفيسيال. هادو سي دي سيكتور فريمون إيمرجون واللي حنا مجبرين على أننا نعملوا على الانكلوزيون ديال لا فام في هاد لي سيكتور إيمرجون.
9: الدورة 4 لقمة النساء تميزت بتسليم جوائز أوبونتو التي تكرم نساء ورجال ومؤسسات ومبادرات قدمت إسهامات متميزة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة الإفريقية.
12: فخورة بزاف لحقاش عندنا احنا في المغرب هنايا ليزيفينمون بزاف اللي كنقدموا فيهم الامرأة والدور ديالها اللي مهم بزاف، وكاع الانجازات ديالها اللي كدير اللي كيكونوا باينين على الصعيد العالمي، والحمد لله انا فخورة بزاف.
9: وبعد حفل توزيع الجوائز تم التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين مؤسسة ستارتاب جرو من جهة وكل من الدائرة الدبلوماسية المغرب وجهة شمال الكاميرون من جهة أخرى.
7: إلى القاهرة، حيث شارك وفد برلماني مغربي بمقر جامعة الدول العربية في أشغال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية. تقرير أسماء الخياري.
13: ضم الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذا المؤتمر الذي نظمه البرلمان العربي بالشراكة مع الاتحاد البرلماني العربي على الخصوص السيدين محمد سيباري النائب الأول لرئيس مجلس النواب ومحمد البكوري مستشار برلماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي. ويعد مؤتمر البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية أحد أبرز المحافل البرلمانية العربية المعنية بتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى إزاء القضايا العربية ذات الأولوية. وتضمن جدول أعمال المؤتمر ثلاث ملفات استراتيجية تتمثل في الأمن القومي العربي وخاصة الاعتداءات الإيرانية السافرة ضد الدول العربية والقضية الفلسطينية والسيادة الرقمية العربية. وفي كلمة خلال هذا المؤتمر شدد السيد السيباري على أن هذه المواضيع الثلاثة تتعلق بتحديات متفصلة تواجه أمتنا العربية، ونحن مدعوون لإيجاد الأجوبة الجماعية عنها صونا لحاضرنا ولأمننا القومي واستشرافا لمستقبلنا.
7: إلى أكرا، حيث نظم حفل توزيع الجوائز على الفائزين بالنسخة الثالثة من مسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة فرع غانا في الحديث النبوي الشريف. جرى خلال هذا اللقاء منح جوائز تقديرية للفائزين الثلاثة الأوائل في كل واحدة من الفئات الثلاث والذين سيمثلون غانا خلال الأطوار النهائية من المسابقة التي ستقام في المغرب. تنقسم المسابقة وتشرف عليها لجنة تحكيم محلية مكونة من عدد من العلماء والمتخصصين في الحديث وعلومه، تنقسم إلى ثلاث فئات هم استظهار 40 حديثا في دلائل النبوة واستظهار 30 حديثا في الشمائل المحمدية مع شرح غريب ألفاظها واستظهار 30 حديثا في الخصائص النبوية مع التمكن من بعض قواعد المصطلح الحديث. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح مرتقبة من اليوم حتى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. نشرة إنذارية محينة للمديرية العامة للأرصاد الجوية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع تسجيل درجات حرارة ما بين 38 و40 درجة بكل من عملة أقاليم بني ملال، الفقيه بن صالح، خريبقة، رشيدية، ترودنت، سيدي قاسم، سيدي سليمان، سطات، قلعة السراغ، مراكش، الرحامنة، فيقيق، جرادة، اليوسفية، خنيفرة وتونات. وموجة الحر تجتاح العالم. في فرنسا أكدت السلطات الصحية 1000 حالة وفاة فوق المعدل الطبيعي خلال موجة الحر الشديدة التي تشهدها أوروبا وسط تحذيرات باحتمال ارتفاع هذا العدد. الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا ذكرت في بيان أولي بشأن الوفيات أن معظم الحالات لكبار السن، وتوقعت تسجيل وفيات أكثر لدى هذه الفئة في دور الرعاية السكنية والمنازل. ويعاني الأوروبيون من ظروف جوية قاسية خلال موجة حر ارتبطت بوفاة العشرات وعرقلت عمليات توليد الطاقة وألحقت أضرارا بالبنية التحتية. في إيطاليا أعلنت حالة التأهب القصوى والإنذار من مستوى أحمر في 18 مدينة من أصل 27 مدينة رئيسية في البلاد. وزارة الصحة الإيطالية حذرت من مخاطر صحية للحرارة الشديدة على جميع السكان وليس فقط الفئات الأكثر عرضة للخطر. موجة الحر هاتي أثرت على السير العادي للحياة العامة، إذ علقت محكمة باليرمو جلساتها حتى 29 من يونيو الجاري بسبب الحرارة الشديدة وتعطل نظام التكييف. في الرياضة، خاض المنتخب الوطني المغربي بمدينة مونتيري بالمكسيك أولى حصصه التدريبية استعدادا لمواجهة نظيره الهولندي لحساب دور 32 من منافسات كأس العالم 2026 يوم غد على أرضية ملعب مونتيري. شهدت هذه الحصة التدريبية مشاركة كافة العناصر الوطنية في أجواء طبعها الهدوء والتركيز الشديدان، حيث بدأ أسود الأطلس في حالة معنوية وبدنية مرتفعة عكستها الدينامية الجماعية الإيجابية والالتزام الكبير. وجرى التركيز في هذه الحصة على التنويع بين التمارين البدنية والتدريبات التكتيكية وسلسلة من التمارين بالكرة. وفي وقت مبكر من صباحي اليوم بالتوقيت العالمي الموحد اكتمل عقد المتأهلين إلى دور 32 بعد إجراء آخر جولة في دور المجموعات. الدور الثاني من المونديال يعد بمباريات قوية تجمع نخبة المنتخبات العالمية في مرحلة تعد الأكثر تنافسية منذ بداية البطولة وفي لقاءات لا تقبل القسمة على اثنين. الرياضة آخر مواد، هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. تابعونا للمزيد من الأخبار. شكرا مستمعينا وإلى الملتقى.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: شكلت قضايا الشباب محور فقرة حوار متقاطع التي نظمت بالصويرة في إطار الدورة 13 لمنتدى حقوق الإنسان المقامة على هامش مهرجان جناوة وموسيقى العالم. هذا الموعد تميز بمشاركة كل من وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد والوزيرة الفرنسية السابقة ورئيسة فرانس تير داسيل نجاة فالو بالقاسم. وتطرق بن سعيد وفالو بالقاسم خلال هذا اللقاء لقضايا راهنة تتعلق بفئة الشباب ليس بوصفها موضوع للتحليل الأكاديمي فحسب، بل باعتبارها قوة محركة داخل المجتمعات في سياق مطبوع بالتحولات التكنولوجية المتسارعة والتحديات المناخية.
2: هذه فرصة يعني لجميع المهرجانات اليوم ولات عادة، وسطو هنايا الصويرة باش كنستغلوا الفرصة ديال الوجود ديال هاد ديال المواطنات والمواطنين اللي كيجيو لهاد المهرجان باش يكونوا ندوات، باش يكونوا لقاءات. بعض المرات كيكونوا لقاءات حول بحال اليوم حول الإشكاليين ديال الشباب وعلاقتها مع حقوق الإنسان، مع الحرية، مع مجموعة ديال المجالات، وفي نفس الوقت كيكونوا لقاءات أخرى في التكوين، لقاءات مع يعني البروفيسيونيل المختصين في هذا المجال.
1: لقد تطرقنا إلى الإقبال المتنامي في صفوف الشباب المعاصر على العمل الجمعوي والتضامني والبيئي. قد أصبح من الضروري تعزيز روح المبادرة لدى هذه الشريحة من المجتمع بما يضمن التوظيف الأمثل لكل قدراتها المبدعة، لا سيما في ظل تطورات التكنولوجيا الصاعدة. هذا الموعد يشكل فضاء للتفكير والحوار، يجمع باحثين وكتابا وفنانين ومسؤولين وصحفيين وفاعلين من المجتمع المدني من أجل مساءلة التحديات التي تواجهها الأجيال الجديدة في عالم يعرف تحولات عميقة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
3: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم تسهم في ترسيخ مكانة المغرب كمشتل للمواهب الكروية الشابة المؤهلة للتألق على أعلى المستويات الدولية. الاستثمار الذي انخرطت فيه المملكة في مجال تكوين لاعبي كرة القدم الشباب يشكل أحد المحركات الرئيسية للنتائج المتميزة التي حققتها كرة القدم الوطنية خلال السنوات الأخيرة. أكاديمية محمد السادس لكرة القدم أصبحت اليوم مؤسسة واعدة بمستقبل كبير، والمغرب يتوفر على خزان مهم من المواهب الشابة ونموذج تكوين من شأنه أن يعزز أكثر إشعاع كرة القدم الوطنية. جودة التكوين المعتمد في الأكاديمية تتيح إعداد لاعبين مستقبليين لأكبر الأندية الدولية، والإمكانات التي يتمتع بها لاعبو كرة القدم المغاربة الشباب أضحت تحظى اليوم باعتراف واسع النطاق. المرحلة المقبلة تقتضي العمل على تعزيز الحضور الدولي لهذه المواهب الشابة بما يسهم في تسهيل ولوجها إلى مراكز التكوين والأندية الأجنبية. أدعو إلى تطوير شراكات بين بنيات التكوين المغربية والشركات المتخصصة في مواكبة اللاعبين الشباب، إذ من شأن هذا التعاون أن يتيح تثمينا أفضل للمؤهلات الكروية للمملكة على الصعيد العالمي. وأشدد على ضرورة اعتماد مقاربة شمولية للتكوين تدمج مواكبة الأسر والمسار التعليمي للاعبين الشباب. اليوم يتعين على لاعب كرة القدم أيضا إتقان عدة لغات ومتابعة دراسته واكتساب مهارات تمكنه من بناء مسيرته خارج الملاعب، ومتطلبات كرة القدم الحديثة باتت تتجاوز الإطار الرياضي الصرف. الاستراتيجية التي يقودها المغرب لفائدة تكوين المواهب الشابة تشكل استثمارا طويل الأمد من شأنه ترسيخ مكانة المملكة ضمن كبريات الأمم في عالم كرة القدم.
0: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغناو.net.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: عرض إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعينا. وفي أبرز العناوين: مهرجان موازين إيقاعات العالم يسدل الستارة على دورة استثنائية أوفت بوعد التجديد والعالمية. أجواء إيجابية تسود أول حصة تدريبية للمنتخب المغربي في مونتيري قبل مواجهة هولندا في مونديال كرة القدم 2026. دوليا، دول أوروبية عديدة لا تزال تحت وطأة الحر الشديد، وفرنسا تسجل 1000 وفاة فوق المعدل الطبيعي حتى الآن. في وقت متأخر من ليلة السبت الأحد، أسدل مهرجان موازين إيقاعات العالم ستار دورته 21 التي تواصلت بأمسيات مكثفة فتحت للتظاهر أفاق جديدة من حيث مستوى البرمجة وجودة العرض الفني، وارتقت بها إلى مدارج جديدة للعالمية. ونبضت الفعالية الموسيقية والغنائية التي احتضنتها منصات الرباط وسلا في إطار المهرجان المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نبضت بإيقاع ساعات متنوعة أتاحت لمختلف أجيال وشرائح الجمهور المغربي والوافد على السواء معانقة فنانين أيقونيين في المشهد الموسيقي الدولي واكتشاف تجارب قصية من تخوم العالم، فضلا عن تجديد الصلة بفنانين راسخين في الساحة المحلية والعربية والإفريقية. ولعل الدورة 21 دشنت منعطفا جديدا على مستوى توسيع خريطة فضاءة العرض والارتقاء بها، حيث انفتحت أبواب المسرح الملكي والملعب الكبير الأمير مولاي عبد الله أمام حفلات ذات بعد نوعي وجماهيري غير مسبوق. وتعد دورة 2026 امتدادا للمسار الذي رسمه مهرجان موازين على مدى أكثر من عقدين، حيث نجح في استقطاب جماهير متنوعة وجعل الموسيقى فضاء مفتوحا للجميع، كما أسهم عبر برمجته الغنية والمتنوعة في تعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب وترسيخ مكانة الرباط كوجهة بارزة وملتقى لموسيقى العالم. في الشأن الفني، دائما تحتفي الدورة 55 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية بمراكش المرتقبة بين 2 و6 يوليوز المقبل، تحتفي بغنى وتنوع الهوية المغربية وبمختلف الروافد الفنية والتراثية التي تزخر بها جهات المملكة. عن جديد هذه الدورة نتابع هذا التقرير الذي يتضمن تصريح محمد الكنيدري رئيس جمعية الأطلس الكبير.
6: الدورة 55 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية التي تحتضنها مراكش بين 2 و6 من يوليوز تراهن على إبراز تنوع الهوية المغربية من خلال الاحتفاء بمختلف الروافد التراثية، مع التركيز على صون الموروث الشعبي الوطني والمحافظة عليه.
7: ضيفة الشرف هذه المرة ضيفة اللي هي امرأة مرة ثانية، ثم امرأة اللي كتعطي واحد الفن جميل اللي كيبغيو المغاربة كلهم، اللي هو فن العيطة اللي كيهم واحد العدد كبير ديال المواطنين واللي كيبغيو المواطنين كلهم. ثم كذلك إذن هذه المرة الثانية اللي كنكرموا امرأة في الفن الشعبي، وكذلك هذا العام بجانب ساحة جامع الفناء قصر البديع اللي كيكون فيه العرض الرئيسي، فعادي نمشيو لواحد التراث اللي هو جميل جدا اللي هو مدرسة بن يوسف اللي من عهد المرينيين.
6: وعلى امتداد أيام المهرجان ستتحول ساحة جامع الفناء وقصر البديع ومدرسة ابن يوسف إلى فضاءات مفتوحة للعروض الفنية والتراثية التي تحتفي بغنى الموروث الشعبي المغربي وانفتاحه على العالم.
5: نواصل هذه النشرة من الدار البيضاء. مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا في صلب أشغال الدورة 4 لقمة النساء التي حضرها نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية، المتابعة في هذا التقرير.
1: شكل موضوع مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا محور أشغال الدورة الرابعة لقمة النساء التي احتضنتها مدينة الدار البيضاء بحضور نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية. هذه التظاهرة المنظمة تحت رئاسة شرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم وبمبادرة من مؤسسة ستارتاب جرو تروم إبراز دور المرأة باعتبارها فاعلا رئيسيا في التحول والابتكار والقيادة وتحقيق الازدهار المشترك بالقارة الإفريقية.
8: هي تظاهرة دولية من أجل تداول حول ريادة المرأة بالأخص في القارة الإفريقية. كتعرف مشاركة مكتفة من شخصيات اللي جاءوا من بعض الدول الشقيقة الإفريقية وبعض الأمثلة نماذج النجاح المرأة الإفريقية والمرأة المغربية.
9: هذا الحدث ضمن هذا اليومين معنا متدخلين من شركات من مؤسسات من متدخلين في دي أورون اللي غادي نناقشوا عدة مجالات منها الإيكونومي بلو الإيكونومي فيرت الانتليجنس ارتيفيسيال. هادو سي دي سيكتور فريمون إيمرجون واللي احنا مجبرين على أننا نعملوا على الانكلوزيون ديال لا فام في هاد لي سيكتور إيمرجون.
1: الدورة الرابعة لقمة النساء تميزت بتسليم جوائز أوبونتو التي تكرم النساء ورجال ومؤسسات ومبادرات قدمت إسهامات متميزة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة الإفريقية.
10: فخورة بزاف لحقاش عندنا احنا في المغرب هنايا ليزيفينمون بزاف اللي كنقدموا فيهم الامرأة والدور ديالها اللي مهم بزاف وكاع الانجازات ديالها اللي كدير اللي كيكونوا بينين على الصعيد العالمي والحمد لله أنا فخورة بزاف.
1: وبعد حفل توزيع الجوائز تم التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين مؤسسة ستارتاب جرو من جهة وكل من الدائرة الدبلوماسية المغرب وجهة شمال الكاميرون من جهة أخرى.
5: إلى القاهرة حيث شارك وفد برلماني مغربي بمقر جامعة الدول العربية في أشغال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية. تقرير أسماء الخياري.
11: ضم الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذا المؤتمر الذي نظمه البرلمان العربي بالشراكة مع الاتحاد البرلماني العربي على الخصوص السيدين محمد سيباري النائب الأول لرئيس مجلس النواب ومحمد البكوري مستشار برلماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي. ويعد مؤتمر البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية أحد أبرز المحافل البرلمانية العربية المعنية بتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى إزاء القضايا العربية ذات الأولوية. وتضمن جدول أعمال المؤتمر ثلاث ملفات استراتيجية تتمثل في الأمن القومي العربي وخاصة الاعتداءات الإيرانية السافرة ضد الدول العربية والقضية الفلسطينية والسيادة الرقمية العربية. وفي كلمة خلال هذا المؤتمر شدد السيد السيباري على أن هذه المواضيع الثلاثة تتعلق بتحديات متفصلة تواجه أمتنا العربية ونحن مدعوون لإيجاد الأجوبة الجماعية عنها صونا لحاضرنا ولأمننا القومي واستشرافا لمستقبلنا.
5: إلى أكرا حيث نظم حفل توزيع الجوائز على الفائزين بالنسخة الثالثة من مسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة فرع غانا في الحديث النبوي الشريف. جرى خلال هذا اللقاء منح جوائز تقديرية للفائزين الثلاثة الأوائل في كل واحدة من الفئات الثلاث والذين سيمثلون غانا خلال الأطوار النهائية من المسابقة التي ستقام في المغرب. تنقسم المسابقة وتشرف عليها لجنة تحكيم محلية مكونة من عدد من العلماء والمتخصصين في الحديث وعلومه، تنقسم إلى ثلاث فئات هم استظهار 40 حديثا في دلائل النبوة واستظهار 30 حديثا في الشمائل المحمدية مع شرح غريب ألفاظها واستظهار 30 حديثا في الخصائص النبوية مع التمكن من بعض قواعد المصطلح الحديث. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح مرتقبة من اليوم حتى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. نشرة إنذارية محينة للمديرية العامة للأرصاد الجوية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع تسجيل درجات حرارة ما بين 38 و40 درجة بكل من عملة وأقاليم بني ملال، الفقيه بن صالح، خريبقة، رشيدية، ترودنت، سيدي قاسم، سيدي سليمان، سطات، قلعة السراغ، مراكش، الرحامنة، في جيج، جرادة، اليوسفية، خنيفرة وتونات. وموجة الحر تجتاح العالم. في فرنسا أكدت السلطات الصحية 1000 حالة وفاة فوق المعدل الطبيعي خلال موجة الحر الشديدة التي تشهدها أوروبا وسط تحذيرات باحتمال ارتفاع هذا العدد. الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا ذكرت في بيان أولي بشأن الوفيات أن معظم الحالات لكبار السن، وتوقعت تسجيل وفيات أكثر لدى هذه الفئة في دور الرعاية السكنية والمنازل. ويعاني الأوروبيون من ظروف جوية قاسية خلال موجة حر ارتبطت بوفاة العشرات وعرقلت عمليات توليد الطاقة وألحقت أضرارا بالبنية التحتية. في إيطاليا أعلنت حالة التأهب القصوى والإنذار من مستوى أحمر في 18 مدينة من أصل 27 مدينة رئيسية في البلاد. وزارة الصحة الإيطالية حذرت من مخاطر الصحية للحرارة الشديدة على جميع السكان وليس فقط الفئات الأكثر عرضة للخطر. موجة الحر هاتي أثرت على السير العادي للحياة العامة، إذ علقت محكمة باليرمو جلساتها حتى 29 من يونيو الجاري بسبب الحرارة الشديدة وتعطل نظام التكييف. في الرياضة، خاض المنتخب الوطني المغربي بمدينة مونتيري بالمكسيك أولى حصصه التدريبية استعدادا لمواجهة نظيره الهولندي لحساب دور 32 من منافسات كأس العالم 2026 يوم غد على أرضية ملعب مونتيري. شهدت هذه الحصة التدريبية مشاركة كافة العناصر الوطنية في أجواء طبعها الهدوء والتركيز الشديدان، حيث بدأ أسود الأطلس في حالة معنوية وبدنية مرتفعة عكستها الدينامية الجماعية الإيجابية والالتزام الكبير. وجرى التركيز في هذه الحصة على التنويع بين التمارين البدنية والتدريبة التكتيكية وسلسلة من التمارين بالكرة. وفي وقت مبكر من صباحي اليوم بالتوقيت العالمي الموحد، اكتمل عقد المتأهلين إلى دور 32 بعد إجراء آخر جولة في دور المجموعات. الدور الثاني من المونديال يعد بمباريات قوية تجمع نخبة المنتخبات العالمية في مرحلة تعد الأكثر تنافسية منذ بداية البطولة وفي لقاءات لا تقبل القسمة على اثنين. الرياضة آخر مواد هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط، تابعونا للمزيد من الأخبار. شكرا مستمعينا وإلى الملتقى.

0: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. أهلا بكم مستمعينا في عدد جديد من يوميات المونديال. يواصل المنتخب الوطني استعداداته للمباراة التي ستجمعه بالمنتخب الهولندي في الدور 32 من كأس العالم. وفي إطار تحضيراته لهذه المواجهة، خاض المنتخب الوطني حصة تدريبية بمونتيري خصصها ناخب الوطني محمد وهبي للعمل على الجوانب التقنية والتكتيكية، حيث ركز على تحسين الانسجام بين الخطوط وتطوير بعض الجوانب المرتبطة بتنظيم الدفاعي والانتقال السريع إلى الهجوم، إلى جانب الوقوف على جاهزية اللاعبين ووضع اللمسات الأخيرة على النهج التكتيكي الذي سيتم اعتماده خلال المباراة. وعرفت هذه الحصة التدريبية أجواء من التركيز والالتزام في ظل الرغبة الكبيرة التي تحدو جميع مكونات المنتخب الوطني لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة المشوار في أكبر تظاهرة كروية عالمية. وفي آخر نتائج المونديال، تأهلت كرواتيا إلى الدور 32 عقب فوزها على غانا بهدفين لواحد لتلتحق رسميا بمتصدر ترتيب إنجلترا الذي حقق انتصارا بثنائية نظيفة على نظيره من بنما. وفي المجموعة 11 فرضت كولومبيا التعادل على البرتغال بدون أهداف لتنفرد بصدارة المجموعة. وبعد ضمان المنتخبين التأهل،
0: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
2: شكل موضوع مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا محور أشغال الدورة 4 لقمة النساء التي احتضنتها مدينة الدار البيضاء بحضور نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية. هذه التظاهرة المنظمة تحت رئاسة شرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، وبمبادرة من مؤسسة ستارتاب جرو، تروم إبراز دور المرأة باعتبارها فاعلا رئيسيا في التحول والابتكار والقيادة وتحقيق الازدهار المشترك بالقارة الإفريقية.
3: هي تظاهرة دولية من أجل تداول حول ريادة المرأة بالأخص في القارة الإفريقية. كتعرف مشاركة مكتفة من شخصيات اللي جاءوا من بعض الدول شقيقة إفريقية وبعض الأمثلة نماذج النجاح المرأة الإفريقية والمرأة المغربية.
4: هذا الحدث ضمن هذا اليومين معنا متدخلين من شركات، من مؤسسات، من متدخلين في دي أوران اللي غادي نناقشوا عدة مجالات، منها الإيكونومي بلو، الإيكونومي فيرت، الانتليجنس ارتيفيسيال. هادو سي دي سيكتور فريمون إيمرجون واللي حنا مجبرين على أننا نعملوا على الانكلوزيون ديال لا فام في هاد لي سيكتور إيمرجون.
2: الدورة الرابعة لقمة النساء تميزت بتسليم جوائز أوبونتو التي تكرم النساء ورجال ومؤسسات ومبادرات قدمت إسهامات متميزة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة الإفريقية.
5: فخورة بزاف لحقاش عندنا احنا في المغرب هنايا ليزيفينمون بزاف اللي كنقدموا فيهم الامرأة والدور ديالها اللي مهم بزاف وكاع الانجازات ديالها اللي كدير اللي كيكونوا باينين على الصعيد العالمي، والحمد لله انا فخورة بزاف.
2: وبعد حفل توزيع الجوائز تم التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين مؤسسة ستارت اب جرو من جهة وكل من الدائرة الدبلوماسية المغرب وجهة شمال الكاميرون من جهة أخرى.
6: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
7: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي نكتشفوا واحد الحرفة تقليدية عريقة اللي كتعتبر جزء من الموروث المغربي الأصيل، وهي النجادة التقليدية. حرفة كتجمع بين الدقة، الصبر والإبداع، وكتحول الجلد الطبيعي إلى منتوجات كتزيي الفضاءات وكتحافظ على الهوية المغربية. ومعنا المعلم خالد اللي غادي يعرفنا على أسرار هذه الحرفة. معلم خالد مرحبا بك اليوم معنا في برنامج حرف المغرب. بداية معلم خالد، امتى بديتي هاد الحرفة هادي وتعلمتيها؟
8: الحرفة هادي بعدا هي عشت معايا واحد الحياة، يعني نبداو نقولوها من في الدراسة، لأن ملي ما كتكونش كتبغي تقرا ضروري كتبغي تتعلم شي حرفة. كان في الحي ديالنا كانوا معلمية، كنا كنمشيو نخدموا معاهم، هادي يعني كنحملوا وعجبتني ديك الحرفة لأن فعلا كانت فيها كيبان فيها الكونفور. 39 عام ديال الحرفة دابا حاليا بالتجربة ديالها ما بين ليزاتوليي، ما بين الشركات، ما بين المعلمين.

0: دوز المرحلة ديالنا هو أننا كنجيبو نصنعو بالعود ضروري لأن هذاك كنسميو الكركاس يعني الشكل الهندسي الهيكلي الهندسي وعاد كندو ندخلو في المراحل اللي هي كيكون عاوتاني لاموس اللي هو البونج موراها كندو عاد كندو ندوزو لمرحلة الفصالة من بعد الفصالة كندوزو الخياطة من بعد الخياطة كندوزو التلباس اللي هو المونتاج ابري كندوز لا فينيسيون عاد كنوجدو داك المنتوج.
1: كيف ما كنعرفوا المعلم كل حرفه عندها التحديات ديالها الخاصه، شنو هي المرحله اللي كتطلب تركيز ودقه اكثر من غيرها؟
0: اصعب مرحله وهي مرحله الفصاله اللي كتبغي تفصل لان حنا عندنا الزربيه ملي كنقولوا الزربيه راه كندوز على واحد المرحله اللي هما موليهم اللي تيتكلموا عليها ولكن خصك تجيب داك الموتيف اللي دوك التناسق الالوان تجيبهم يعني مضبوطين اين فوا كتقطع الزربيه عارف بانك راه قطعتي واحد المنتوج اللي تيسوى غالي ويعني ساكوت شعر وهذا هو اللي كنركز على مرحله الفصاله.
1: المعلم خالد كيف ما كنعرفوا ان النجاده ماشي غير حرفه بل هي فن كذلك، منين كيستمد الحرفي التصاميم ديالو وكيفاش كيوفق بين الاصاله واللمسه العصريه في المنتوجات ديالو؟
0: دابا الحمد لله ملي ولا التطور العصري الركمانه حيت كاينين الناس اللي هما عندهم دوك الماكن ديال الليزر فهم اللي كيعطيونا دوك الاشكال وهما اللي كنتنض عليهم كنبنيو المرحله ديال الفصاله وحنا نقدروا نخدموا بيدينا وفي نفس الوقت نقدروا نستعنوا بالرقمانه.
1: المعلم كنعرفوا بلي كاينه النجاده التقليديه والنجاده العصريه، يعني شنو الفرق بين المنتوج التقليدي المصنوع باليد والمنتوج العصري وعلاش مازال كاين اقبال على الصناعه التقليديه رغم يعني تطور وسائل الانتاج؟
0: فعلا الناس باقيين لان تيقول لك راه النجاده التقليديه النجاده العصريه اللي كيجيو كيلقاوهم مقارنه كيلقاوها بحال النجاده العصريه هي اللي كتمشي غير بلاموس. النجاده التقليديه هو كل ما يتعلق بالتراث اللامادي. ملي كنقولوا النجاده التقليديه كنهضر على واحد الحرفه حتى نهضر على واحد المنتوج كنهضر على المواد الاوليه اللي هي 100 عام دايزه عليها راه كندوي على الحلفه راه كندوي على الصوفه راه كندوي على الرافيه اللي داك كل يعني المنتوجات النباتيه لان حتى هما راه كندوزو حتى هما تيدوزو عندنا حنايا من الدوم يعني هذا هو اللي هذا هو الفرق.
1: كاخر سؤال معلم، والشباب اليوم مهتمين بتعلم هذه الحرفه وكيفاش يمكن لينا نشجعوا الاجيال الصاعده على الحفاظ على هذا الموروث؟ هذا
0: كاينين مبادرات بالنسبه للشباب الى جاو تعلموا راه تكون عندهم ديك الشخصيه ديال المقاول. اذا من الاحسن راه كاينه مبادره التنميه البشريه كاينه وكاله التنميه الاجتماعيه كاينه المؤسس محمد السادس هادو بالنسبه للشباب الى تعلموا راه غادي تكون عندهم ديك الشخصيه ديال المقاول لانه يدير المقاوله ديالو راسو والدوله فاتحه الباب فهاد النطاق هذا.
1: شكرا المعلم خالد على الوقت اللي عطيتينا وعلى هاد المعلومات القيمه. هكذا كنكونوا قربناكم مستمعينا من عالم النجادة التقليدية، حرفة كتختزل سنوات من الخبرة والإبداع وكتبقى شاهدة على غنى التراث المغربي والتنوع دياله. شكرا للمتابعة ديالكم وإلى لقاء قريب حلقة جديدة من برنامجكم حرف المغرب على ريم راديو. سلام عليكم.
2: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
3: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات. ضمن برنامج القانون.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من الأحد إلى الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. منظمة الصحة العالمية تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة جراء موجة الحر في أوروبا. أجواء إيجابية تسود أول حصة تدريبية للمنتخب المغربي في مونتيري قبل مواجهة هولندا في مونديال كرة القدم 2026. إلى التفاصيل. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من الأحد وإلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر اليوم الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بكل من عملات وأقانيم بني ملال والفقير بن صالح وخريبقة والرشيدية سارودان سيدي قاسم سيدي سليمان ستات قلعة الصراغنة مراكش الرحامنة فيقيق جرادة اليوسفية خنفرة وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تتراوح درجة الحرارة ما بين 40 و44 درجة بعملات وأقانيم زكورة وطاطا وسمارة والسزاق وأوسرد وبوجدور ووادي الذهب وتنغير. وتتوقع المديرية أيضا تسجيل الظاهرة الجوية نفسها من اليوم الأحد إلى الأربعاء المقبل مع درجة الحرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي قاسم وسيدي سليمان وخنفرة وفاس وملا يعقوب وتونات ووزان وخريبقة وسيدي بنور والصويرة والخميسات ومكناس وأسفي وأقادير إذوتنان وإنزقان أيت ملول. خلال نفس الفترة تتراوح درجة الحرارة ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم قلعة الصراغنة الرحامنة اليوسفية بني ملال الفقي بن صالح وادي الذهب بوجدور السزاق سمارة طاطا تارودانت أوسرد ستات شيشة ومراكش زاكورة والرشيدية. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية كذلك إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بعملة أقاليم بولمان ميدل تفيقيك وذلك اليوم الأحد من الساعة 2 زوالا إلى غاية 10 ليلا. أعلنت منظمة الصحة العالمية عن وفاة أكثر من 1300 شخص جراء موجة الحر التي تضرب أوروبا منذ 21 يونيو الجاري. وأوضح المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريزوس في منشور على منصة إكس أنه تم تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة إضافية منذ 21 يونيو جراء ارتفاع درجة الحرارة في أوروبا. وأضاف قائلا يعيش حاليا مليون شخص في حرارة شديدة وتوفي المئات وأغلقت مدارس وتتعرض لشبكات الكهرباء لضغط شديد. بفرنسا انطلقت الأيام الثقافية المغربية تحت شعار التقاسم والحوار بين الثقافات، حيث اكتست ساحة أندري هونورا الواقعة في قلب الدائرة السادسة بباريس بألوان المملكة بمناسبة افتتاح نسخة جديدة من الأيام الثقافية المغربية التي أقيمت في أجواء احتفالية دافئة وسط حضور جمهور غفير جاء للاحتفاء بغناء التراث المغربي. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى القنصل العام للمملكة المغربية بباريس حبيبة الزموري.
3: هذه التظاهرة الثقافية تنظم في انسجام تام مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز ارتباط مغاربة العالم بهويتهم الوطنية وتراثهم الثقافي. فالأيام الثقافية المغربية تشكل فضاء متميزا للتلاقي والإشعاع الثقافي وتوطيد الروابط بين المغاربة المقيمين بفرنسا والوطن الأم.
2: بقرسيف تتواصل في ظروف مواتية عمليات حصد الحبوب برسم الموسم الفلاحي الحالي 2025-2026 مدعومة بالتحسن الملحوظ في الظروف المناخية التي عرفتها المنطقة. لنستمع إلى المدير الإقليمي للفلاحة بقرسيف رشيد الطيبي وسعيد الطيع مسير تعاونية الفحامة للزرع المباشر.
4: مكنت المدير الإقليمي للفلاحة عدد كبير من التعاونيات التي كتفت أيضا
0: يزيد ايضا يعني الجهود في خاصه فيما يتعلق بالعمليه ديال الزرع المباشر. فمن كانت المديريه الاقليميه التعاونيه من الات الزرع المباشر وكذلك مكنتهم من عدد من الطورات التكوينيه والايام التحسيسيه والمدارس الحقليه لتشجيع الفلاحين والمحاصيلين.
1: كنشوف هذا موضوع ديال فهاد المنطقه الفحامه باقليم جزيره السيغان موضوع ديال لا باس بها بفضل تساقط هذا الكلام بها الله سبحانه وتعالى وفضل التقنية ديال الزرع المباشر. الحمد لله كنا درنا تكوينات في الاستشارة الفلاحية في كرسيف.
4: هذا العام كان استثنائي، الانتاج تقريبا راه وصل في القمح 45 حتى 42 قنطار في القطار، اما الشعير راه وصل 70 75 قنطار في القطار. البال عندنا 90 80 بالة في القطار. هذا الشيء كل شيء راجع لهذه التقنية الجديدة اللي تماصل في المنطقة ديال الزرع المباشر.
3: وعلى مستوى جهة الشرق تفيد المعطيات المقدمة بتسجيل انتعاشة ملحوظة في المؤشرات الفلاحية، حيث بلغ مجموع المساحة المحروثة 150,672 هكتارا بزيادة بلغت 100% مقارنة بالموسم السابق.
2: دوليا، موجة حر شديد تجتاح القارة الأوروبية وفرنسا تسجل 1000 وفاة فوق المعدل الطبيعي حتى الآن. بقي التفاصيل معك فاطمة زهرة الراجي.
5: دول عدة بالقارة الأوروبية لا تزال تحت وطأة الحر الشديد، درجات حرارة قياسية فوق المعدل الموسمي وضغط كبير على أنظمة الطاقة والتكييف. في فرنسا أكدت الوكالة الوطنية للصحة العامة 1000 حالة وفاة فوق المعدل الطبيعي خلال موجة الحر التي تجتاح القارة، وحذرت من احتمال ارتفاع هذا العدد. بحسب السلطات الفرنسية سجلت معظم الوفيات لدى كبار السن، مع توقعات بالإخبار عن حالات جديدة في دور الرعاية السكنية والمنازل. ويعاني الأوروبيون من ظروف جوية قاسية خلال موجة حر ارتبطت بوفاة العشرات وعرقلت عمليات توليد الطاقة وألحقت أضرارا بالبنية التحتية. في إيطاليا أعلنت السلطات الإنذار الأحمر في 18 مدينة رئيسية من أصل 27، بينما حذرت وزارة الصحة من مخاطر الحر الشديد على جميع الفئات العمرية. درجة الحرارة المرتفعة أثرت على السير العادي للحياة والمرافق العامة، إذ علقت محكمة باليرمو جلستها حتى 29 من يونيو الجاري بسبب الحرارة الشديدة وتعطل نظام التكييف. ويؤكد العلماء أن تغير المناخ الناتج بشكل رئيسي عن انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة بدورها عن الوقود الأحفوري يسهم في زيادة تكرار وشدة موجات الحر والظواهر الجوية المتطرفة حول العالم. موجة الحر هاته وقد بدأت في 20 من يونيو الجاري هي بحسب خبراء المناخ أسوأ موجة حر تسجلها أوروبا منذ عقود.
2: وفي الرياضة، ومن مستجدات المونديال، خاض المنتخب الوطني المغربي بمدينة مونتريال المكسيكية أولى حصصه التدريبية استعدادا لمواجهة نظيره الهولندي لحساب دور 32 من منافسات كأس العالم 2026 يوم غد على أرضية ملعب مونتري. شهدت هذه الحصة التدريبية مشاركة كافة العناصر الوطنية في أجواء تبعها الهدوء والتركيز الشديدان، حيث بدأ أسود الأطلس في حالة معنوية وبدنية مرتفعة عكستها الدينامية الجماعية الإيجابية والالتزام الكبير الذي أظهره اللاعبون. وجرى التركيز في هذه الحصة على التنويع بين التمارين البدنية والتدريبات التكتيكية بالإضافة إلى سلسلة من التمارين بالكرة. وضمن كأس العالم لكرة القدم 2026 يبرز اسم إسماعيل الصباري وأنس صلاح الدين كممثلين وحيدين للدوري الهولندي الممتاز داخل تشكيلة المنتخب المغربي، ويمثل هذان اللاعبان المدافعان عن ألوان نادي بي إس في إيندهوفن بطل هولندا جيل جديد من أسود الأطلس، ممن نجحوا في فرض حضورهم الوازن وبصمتهم الكروية في أحد أبرز الدوريات الأوروبية وأكثرها عرقة. نهاية هذه النشرة الإخبارية المفصلة، إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
2: الشباب دابا يلاه كياخذوا عطلة، خصهم يستافدوا شويه، يدخلوا للانترنت، كاين مسائل مزيانه بحال كيتعلموا اللغات، يدخلوا لدي سيت، كاين دي بروغراماسيون، كاين الشيء ديال الانفورماتيك مزيان، ياخذوا سوايع. المهم ما يضيعش الانسان الوقت ديالو غير في دي فيديو بحال هكا كيشوفوا شي حوايج غير تافهه، فهمتي؟ الله الانسان ما يضيعش الوقت ديالو.
3: اذا احنا كنعرفوا بان الصيف كيكون عندنا وقت يعني زائد حيت ما كتكونش القرايه، كيكون عندنا لي كونجي اكسيتيرا. دونك بالنسبه للتعلم الذاتي فهو واحد الفرصه مزيانه كتعاوننا اننا نمشيو يعني باللي فورماسيون ديالنا اكثر، كتعاوننا اننا نديفلوبا في مجموعه من المجالات. يعني الواحد فاش كيتعلم بوحدو فهو كيكون عنده واحد لافونتاج، يعني كيتعلم بواحد الطريقه يعني مضبوطه اكثر ومتقونه اكثر. دونك انا كنشجع بزاف على التعلم الذاتي،
4: نقرا في اقتصاد، يقرا بزاف يشوف العالم شنو داير فيه. بالنسبه للشباب دابا تبارك الله اللي كاين، راه عطى الله ما يدير، كاع الطرق محلوله، عطى الله ما يدير، عطى الله يقرا يدير بزاف ديال الحوايج في الترفيه وفيها استفاده هي في نفس الوقت. اي حاجه تعلمتيها في هذه الحياه الا وتتنفع، شي تقبطها لغه تعلمها راه عندك فيها استفاده كبيره بزاف، غتنفعك واحد النهار غتنفعك.
5: الشباب خاصهم يستثمروا الصيف في شي حوايج زوينه، بحال بلاص ما يسكرو في تيك توك ولا انستغرام، يتعلم المونتاج ولا يتعلم لغات جديده، حيت يقدروا هاد المهارات ينفعوا في المستقبل ديالو. بحال دابا عنده الباك ولا شي قرايه العام الجاي، يبدا القرايه في هاد الصيف عادي يخلي داكشي ثانوي.
0: الخبر من المصدر ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: دول عدة بالقارة الأوروبية لا تزال تحت وطأة الحر الشديد، درجات حرارة قياسية فوق المعدل الموسمي وضغط كبير على أنظمة الطاقة والتكييف. في فرنسا أكدت الوكالة الوطنية للصحة العامة 1000 حالة وفاة فوق المعدل الطبيعي خلال موجة الحر التي تجتاح القارة، وحذرت من احتمال ارتفاع هذا العدد. بحسب السلطات الفرنسية سجلت معظم الوفيات لدى كبار السن، مع توقعات بالإخبار عن حالات جديدة في دور الرعاية السكنية والمنازل. ويعاني الأوروبيون من ظروف جوية قاسية خلال موجة حر ارتبطت بوفاة العشرات وعرقلت عمليات توليد الطاقة وألحقت أضرارا بالبنية التحتية. في إيطاليا أعلنت السلطات الإنذار الأحمر في 18 مدينة رئيسية من أصل 27، بينما حذرت وزارة الصحة من مخاطر الحر الشديد على جميع الفئات العمرية. درجة الحرارة المرتفعة أثرت على السير العادي للحياة والمرافق عامة، إذ علقت محكمة باليرمو جلستها حتى 29 من يونيو الجاري بسبب الحرارة الشديدة وتعطل نظام التكييف. ويؤكد العلماء أن تغير المناخ الناتج بشكل رئيسي عن انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة بدورها عن الوقود الأحفوري يسهم في زيادة تكرار وشدة موجات الحر والظواهر الجوية المتطرفة حول العالم. موجة الحر هاته وقد بدأت في 20 من يونيو الجاري، هي بحسب خبراء المناخ أسوأ موجة حر تسجلها أوروبا منذ
1: ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من الأحد إلى الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. منظمة الصحة العالمية تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة جراء موجة الحر في أوروبا. أجواء إيجابية تسود أول حصة تدريبية للمنتخب المغربي في مونتيري قبل مواجهة هولندا في مونديال كرة القدم 2026. إلى التفاصيل، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من الأحد وإلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر اليوم الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بكل من عملات وأقانيم بني ملال والفقير بن صالح وخريبقة والرشيدية سارودان سيدي قاسم سيدي سليمان ستات قلعة السراغنة مراكش الرحمنة فيقيق جرادة اليوسفية خنفرة وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تتراوح درجة الحرارة ما بين 40 و44 درجة بعملات وأقانيم زكورة وططا وسمارة وأسازاق وأوسرد وبوجدور ووادي الذهب وتنغير. وتتوقع المديرية أيضا تسجيل الظاهرة الجوية نفسها من اليوم الأحد إلى الأربعاء المقبل مع درجة الحرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي قاسم وسيدي سليمان وخنفرة وفاس وملاي عقوب وتونات ووزان وخريبقة وسيدي بنور والصويرة والخميسات ومكناس وأسفي وأقادير إذا وتنان وإنزقان أيت ملول. خلال نفس الفترة تتراوح درجة الحرارة ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم قلعة السراغنة الرحمنة اليوسفية بني ملال الفقيه بن صالح وادي الذهب بوجدور أسازاق سمارة طاطا تارودانت أوسرد ستات شيشة ومراكش زاكورة والرشيدية. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية كذلك إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بعملة أقاليم بولمان ميدل تفيقيك وذلك اليوم الأحد من الساعة 2 زوالا إلى غاية 10 ليلا. أعلنت منظمة الصحة العالمية عن وفاة أكثر من 1300 شخص جراء موجة الحر التي تضرب أوروبا منذ 21 يونيو الجاري. وأوضح المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريزوس في منشور على منصة إكس أنه تم تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة إضافية منذ 21 يونيو جراء ارتفاع درجة الحرارة في أوروبا. وأضاف قائلا يعيش حاليا مليون شخص في حرارة شديدة وتوفي المئات وأغلقت مدارس وتتعرض شبكات الكهرباء لضغط شديد. بفرنسا انطلقت الأيام الثقافية المغربية تحت شعار التقاسم والحوار بين الثقافات، حيث اكتست ساحة أندري هونورا الواقعة في قلب الدائرة السادسة بباريس بألوان المملكة بمناسبة افتتاح نسخة جديدة من الأيام الثقافية المغربية التي أقيمت في أجواء احتفالية دافئة وسط حضور جمهور غفير جاء للاحتفاء بغناء التراث المغربي. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى القنصل العام للمملكة المغربية بباريس حبيبة الزموري.
3: هذه التظاهرة الثقافية تنظم في انسجام تام مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس الرامية إلى تعزيز ارتباط مغاربة العالم بهويتهم الوطنية وتراثهم الثقافي. فالأيام الثقافية المغربية تشكل فضاء متميزا للتلاقى والإشعاع الثقافي وتوطيد الروابط بين المغاربة المقيمين بفرنسا والوطن الأم.
2: بقرسيف تتواصل في ظروف مواتية عمليات حصد الحبوب برسم الموسم الفلاحي الحالي 2025-2026 مدعومة بالتحسن الملحوظ في الظروف المناخية التي عرفتها المنطقة. لنستمع إلى المدير الإقليمي للفلاحة بقرسيف رشيد الطيبي وسعيد الطيع مسير تعاونية الفحامة للزرع المباشر.
4: مكنت المديرية الإقليمية للفلاحة عدد كبير من التعاونيات التي كثفت أيضا
0: تسديد ايضا يعني الجهود في خاصه فيما يتعلق بالعمليه ديال الزرع المباشر. فمكنت المديريه الاقليميه التعاونيات من الات الزرع المباشر، وكذلك مكنتهم من عدد من الطورات التكوينيه والايام التحسيسيه والمدارس الحقليه لتشجيع الفلاحين والمخضرين.
1: كنشوف انه هذا موضوع في هذه المنطقه الفحامه بكل مجسيفه موضوع لا باس بها بفضل تساقط نظر الكاميرا بي الله سبحانه وتعالى، وفضل التقنية ديال الزرع المباشر. الحمد لله كنا درنا تكوينات في الاستشارة الفلاحية في كرسيف.
4: هذا العام كان استثنائي، الانتاج تقريبا راه وصل في القمح 45 حتى 42 قنطار في القطار، اما الشعير راه وصل 70-75 قنطار في القطار. البال عندنا 90-80 بالة في القطار. هذا الشيء كل شيء راجع لهذه التقنية الجديدة اللي تماصل في المنطقة ديال الزرع المباشر.
3: وعلى مستوى جهة الشرق تفيد المعطيات المقدمة بتسجيل انتعاشة ملحوظة في المؤشرات الفلاحية، حيث بلغ مجموع المساحة المحروثة 150,672 هكتارا بزيادة بلغت 100% مقارنة بالموسم السابق.
2: دوليا، موجة حر شديد تجتاح القارة الأوروبية، وفرنسا تسجل 1000 وفاة فوق المعدل الطبيعي حتى الآن. باقي التفاصيل معك فاطمة زهراء الراجي.
5: دول عدة بالقارة الأوروبية لا تزال تحت وطأة الحر الشديد، درجات حرارة قياسية فوق المعدل الموسمي وضغط كبير على أنظمة الطاقة والتكييف. في فرنسا أكدت الوكالة الوطنية للصحة العامة 1000 حالة وفاة فوق المعدل الطبيعي خلال موجة الحر التي تجتاح القارة، وحذرت من احتمال ارتفاع هذا العدد. بحسب السلطات الفرنسية سجلت معظم الوفيات لدى كبار السن، مع توقعات بالإخبار عن حالات جديدة في دور الرعاية السكنية والمنازل. ويعاني الأوروبيون من ظروف جوية قاسية خلال موجة حر ارتبطت بوفاة العشرات وعرقلت عمليات توليد الطاقة وألحقت أضرارا بالبنية التحتية. في إيطاليا أعلنت السلطات الإنذار الأحمر في 18 مدينة رئيسية من أصل 27، بينما حذرت وزارة الصحة من مخاطر الحر الشديد على جميع الفئات العمرية. درجة الحرارة المرتفعة أثرت على السير العادي للحياة والمرافق العامة، إذ علقت محكمة باليرمو جلستها حتى 29 من يونيو الجاري بسبب الحرارة الشديدة وتعطل نظام التكييف. ويؤكد العلماء أن تغير المناخ الناتج بشكل رئيسي عن انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة بدورها عن الوقود الأحفوري يسهم في زيادة تكرار وشدة موجات الحر والظواهر الجوية المتطرفة حول العالم. موجة الحر هاته وقد بدأت في 20 من يونيو الجاري هي بحسب خبراء المناخ أسوأ موجة حر تسجلها أوروبا منذ عقود.
2: وفي الرياضة، ومن مستجدات المونديال، خاض المنتخب الوطني المغربي بمدينة مونتريال المكسيكية أولى حصصه التدريبية استعدادا لمواجهة نظيره الهولندي لحساب دور 32 من منافسات كأس العالم 2026 يوم غد على أرضية ملعب مونتري. شهدت هذه الحصة التدريبية مشاركة كافة العناصر الوطنية في أجواء تبعها الهدوء والتركيز الشديدان، حيث بدأ أسود الأطلس في حالة معنوية وبدنية مرتفعة عكستها الدينامية الجماعية الإيجابية والالتزام الكبير الذي أظهره اللاعبون. وجرى التركيز في هذه الحصة على التنويع بين التمارين البدنية والتدريبات التكتيكية، بالإضافة إلى سلسلة من التمارين بالكرة. ضمن كأس العالم لكرة القدم 2026 يبرز اسم إسماعيل الصباري وأنس صلاح الدين كممثلين وحيدين للدوري الهولندي الممتاز داخل تشكيلة المنتخب المغربي، ويمثل هذان اللاعبان المدافعان عن ألوان نادي بي إس في إيندهوفن بطل هولندا جيل جديد من أسود الأطلس، ممن نجحوا في فرض حضورهم الوازن وبصمتهم الكروية في أحد أبرز الدوريات الأوروبية وأكثرها عرقة. نهاية هذه النشرة الإخبارية المفصلة، إلى اللقاء.

0: ريم راديو
1: أخبار المغرب والعالم. ضمن منافسات بطولة المغرب للدراجات على الطريق، أحرز الدراجان محسن الكوراجي ومجد السموح بسيدي علاء البحراوي لقب سباق ضد الساعة، وفاز الكوراجي المنتمي إلى نادي الاتحاد الرياضي البيضاوي بلقب فئة الكبار بعدما قطع مسافة السباق في زمن قدره 43 دقيقة و45 ثانية.
2: الحمد لله أنا اليوم فزت ببطولة المغرب ضد الساعة، هذه المرة الثالثة على التوالي، والحمد لله الأوبجيكتيف ديالي هو بطولة ديال العالم إن شاء الله في هذه السنة، إن شاء الله نجيب فيها شي نتيجة مزيانة.
1: وفي فئة السيدات أحرزت مجد السموح من نادي العجلة الذهبية للمحمدية المركز الأول بتوقيت 37 دقيقة و29 ثانية. هذا وتواصلت منافسات بطولة المغرب للدراجات على الطريق بسيدي علاء البحراوي بإجراء سباقات مغلقة لفئات الفتيان والفتيات وسيدات النخبة وأقل من 23 سنة والشابات والماستر رجال.
0: ريم راديو. ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو. ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. برواق برج باب مراكش بمدينة الصويرة افتتح معرض ذكريات راسخة الذي يقدم أحدث الأعمال الفنية للفنانين التشكيليين مصطفى الرملي وصلاح بن جكلان. هذه التظاهرة الفنية المنظمة في إطار الدورة 27 لمهرجان جناوة وموسيقى العالم تتيح للزوار اكتشاف مجموعة من الأعمال المستوحاة من قماش الواكس، ذلك النسيج الرمزي الذي يقف عند ملتقى التأثيرات الإفريقية والأوروبية والأسيوية. ومن خلال إبداعاتهما يستكشف الفنانان موضوعات متعددة من بينها الذاكرة والهوية، في دعوة للزوار إلى خوض تجربة بصرية تفسح المجال للتأويل والتأمل.
4: هاد المعرض هذا خدمنا على ليدونتيتي إفريقية، إلى لاحظنا كنشوفوا هاد التوب اللي هو توب معروف عليه بأنه هو توب أفريقي، ولكن هو في الحقيقة ماشي توب أفريقي لأنه هو توب هولندي. وأنا استعمل في هاد المعرض هاد توب على أساس أنني كنهضر على الهوية الإفريقية.
1: تقديم هذا المعرض في إطار مهرجان جناوة وموسيقى العالم يكتسي دلالة رمزية قوية. هذه المبادرة تسلط الضوء على الجذور الإفريقية للمملكة ومختلف التبادلات الثقافية التي تغذي الهوية المغربية. معرض ذكريات راسخة يشكل دعوة للتأمل في الكيفية التي تتحول بها المادة إلى لغة تعبير، وكيف يمكن لقطعة قماش بسيطة أن تختزن جغرافيا كاملة من الذكريات والرغبات والأفاق الممكنة.
0: ريم راديو.
5: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
5: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
6: توقيع اتفاقية شراكة بالرشيدية تهم إحداث مؤسسة سجنية جديدة بتنغير واقتناء مجموعة من الحافلات المخصصة لنقل موظفي المؤسسة السجنية التابعة لجهة درعا تفيلالت.
5: يشكل هذا اللقاء اليوم محطة مؤسساتية مهمة تجسد نجاح الشراكة القائمة ما بين المندوبية العامة ومختلف شركائها بجهة درعا تافيلالت. توجت هذا اللقاء اليوم بتوقيع اتفاقية شراكة بغرض تعزيز البنية العقارية المخصصة للسجون بهذه الجهة من خلال إحداث مؤسسة سجنية جديدة بإقليم تنغير تمتد على مسافة 10 هكتارات بطاقة استيعابية تفوق 680 سريرا وبتكلفة مالية تناهز 102 مليون درهم.
7: هي الوحدة العاشرة نصفية الكيلي بالمؤسسة السجنية بأراشيدها، عمل قد يبدو أنه عاديا ويعاد في الزمن والمكان، ولكن هو في الحقيقة تقيدا بتوجيهات صاحب الجلالة حفظه الله الذي وضع استراتيجية لتصور السجين والمفاجع عنه بأن الفضاء السجنية صارت اليوم مكان لسلب الحرية دون المساس بقيمة المواطنة وبالكرامة الإنسانية التي هي جوهر الإنسان.
6: وعقب حفل التوقيع تم افتتاح وحدة لتصفية الدم داخل السجن المحلي بالرشيدية، والهدف هو تقريب العرض الصحي الموجه للنزلاء المصابين بالقصور الكلوي.
8: مدار الوطنية للتنمية البشرية حاضرة، على سبيل المثال اليوم كانت وجدوا في السجن المحلي بالرشيدية من أجل تدشين وحدة لتصفية الدم لفائدة السجناء بهذه المؤسسة. فالمشروع عبارة عن اقتناء 3 آلات ديال تصفية الدم اللي ساهمت فيهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ ديال 700,000 درهم بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اللي تكلفت بالإصلاح ديال اللوكال اللي غادي يكون فيه هاد لي زونيتي هادو.
9: والهدف من هاد الاتفاقية وهو تسهيل الولوج لهاد الشريحة ديال السجناء، بحيث أن الإشكال اللي كان مطروح هو قضية ديال البعد والجغرافية ديال الجهة، الشيء اللي جعل ولله الحمد هذه الاتفاقية غادي تعطي واحد المولود جديد، بناء واحد مؤسسة سجنية بإقليم تنغير واللي غادي تسهل تنقل على السجناء.
6: وتندرج هذه المشاريع في إطار دينامية تسعى إلى دعم المشاريع ذات البعد الاجتماعي والإنساني وتثمين الجهود الرامية إلى تطوير المؤسسات السجنية وتتمين دورها في التأهيل وإعادة الإدماج.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يومياً على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
10: أهلا بكم مستمعين في أخبار النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها. مؤسسة حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة يطلق دينامية طنجة منخفضة الكربون. أوروبا الغربية تحت وطأة الحر الشديد والتغير المناخي السبب الرئيسي بحسب الخبراء. في اليابان 4 جرحى وإلغاء أكثر من 100 رحلة جوية مع اقتراب عاصفتين مداريتين. أطلق مرصد البيئة والمآثر التاريخية بطنجة دينامية طنجة منخفضة الكربون بهدف خفض البصمة الكربونية وتعزيز بعد الاستدامة على المستوى المحلي. بحسب المرصد، إطلاق هذه الدينامية الجديدة يأتي إيمانا بأن آليات خفض الكربون لا ينبغي أن تفهم فقط كالتزامات بيئية أو قيود مفروضة على القطاع الاقتصادي، بل كفرصة استراتيجية أمام طنجة من أجل تحديث نسيجها الصناعي واستقطاب الاستثمارات المسؤولة وتحسين تنافسية المقاولات وخلق فرص شغل جديدة ومهن خضراء. بهذا الخصوص، عقد المرصد لقاء حول خفض الكربون الصناعي بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، كما سبق وقدم عريضة إلى مجلس الجهة من أجل تبني استراتيجية جهوية منخفضة الكربون. ودعا المرصد مختلف المؤسسات العمومية والمنتخبة والفاعلين الاقتصاديين والصناعيين وأيضا الجامعات ومراكز البحث والمجتمع المدني إلى الانخراط في هذه الدينامية الجماعية من أجل جعل طنجة مدينة تجمع بين التراث العالمي والاستدامة البيئية والاقتصاد النظيف. إلى القارة الأوروبية، دول أوروبا الغربية تحديدا لا تزال تحت وطأة الحر الشديد. درجات حرارة قياسية تجاوزت 40 مئوية وتعطيل العديد من المرافق العمومية وخاصة وسائل النقل. التغير المناخي يبقى السبب الرئيسي وراء هذه الاضطرابات وموجة الحر التي تضرب هذه المنطقة، حسب دراسة حديثة أنجزتها شبكة World Weather Attribution الدولية. وترى الدراسة أن الاختلالات المناخية الناجمة عن الأنشطة البشرية هي مسؤولة عن الظواهر المناخية القصوى، حيث إن درجات الحرارة المرتفعة جدا خلال النهار والليل كانت ستكون شبه مستحيلة في هذه الفترة، مثلا من سنة 1976 التي شهدت بدورها قيضا استثنائيا. ولو وقعت موجة حر من هذا القبيل لكانت ألطف ب 3.5 درجات نهارا و 2.4 درجات ليلا وفقا لحسابات العلماء. وتشهد أوروبا الغربية منذ أكثر من أسبوع تسجيل درجات حرارة عالية جدا بفعل كتلة كبيرة من الهواء الحار، ويأتي هذا التغير المناخي من الاستخدام المكثف لمصادر الطاقة الأحفورية من فحم ونفط وغاز، فضلا عن قطع الغابات بحسب الدراسة. من الحر الشديد إلى العواصف والأمطار الغزيرة، في اليابان أصيب 4 أشخاص بجروح في وقت أوسط السلطات أكثر من مليون بإخلاء منازلهم، وحذرت من فيضانات وانهيارات أرضية مع اقتراب عاصفتين استوائيتين من الأرخبيل. ورغم خفض تصنيف العاصفة الاستوائية ميكالا، إلا أنها ما تزال مصحوبة برياح قوية تصل سرعتها إلى 108 كيلومترات في الساعة وفقا لتوقعات خبراء الأرصاد الجوية، فيما هطلت أمطار غزيرة على أجزاء من جنوب وغرب اليابان، وقد اضطرت السلطات إلى إلغاء أزيد من 100 رحلة جوية. ختام النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا على المتابعة وإلى الملتقى.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: Solo au patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmin Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من الأحد إلى الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. منظمة الصحة العالمية تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة جراء موجة الحر في أوروبا. أجواء إيجابية تسود أول حصة تدريبية للمنتخب المغربي في مونتيري قبل مواجهة هولندا في مونديال كرة القدم 2026. إلى التفاصيل. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من الأحد وإلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر اليوم الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 40 درجة بكل من عملات وأقانيم بني ملال والفقير بن صالح وخريبكا والرشيدية سارودان سيدي قاسم سيدي سليمان ستات قلعة الصراغنة مراكش الرحامنة فيقيق جردة اليوسفية خنفرة وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تتراوح درجة الحرارة ما بين 40 و 44 درجة بعملات وأقانيم زكورة وططا وسمارة السزاق وأوسرد وبوجدور ووادي الذهب وتنغير. وتتوقع المديرية أيضا تسجيل الظاهرة الجوية نفسها من اليوم الأحد إلى الأربعاء المقبل مع درجة الحرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي قاسم وسيدي سليمان وخنفرة وفاس وملاعقوب وتونات ووزان وخريبكا وسيدي بنور والصويرة والخميسات ومكناس وأسفي وأقادير إذوتنان وإنزقان أيت ملول. خلال نفس الفترة ستتراوح درجة الحرارة ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم قلعة الصراغنة الرحامنة اليوسفية بني ملال الفقي بن صالح وادي الذهب بوجدور السزاق سمارة طاطا تارودانت أوسرد ستات شيشة ومراكش زاكورة والرشيدية. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية كذلك إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بعملة أقاليم بولمان ميدل تفيقيق وذلك اليوم الأحد من الساعة الثانية زوالا إلى غاية العاشرة ليلا. أعلنت منظمة الصحة العالمية عن وفاة أكثر من 1300 شخص جراء موجة الحر التي تضرب أوروبا منذ 21 يونيو الجاري. وأوضح المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريزوس في منشور على منصة إكس أنه تم تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة إضافية منذ 21 يونيو جراء ارتفاع درجة الحرارة في أوروبا. وأضاف قائلا يعيش حاليا مليون شخص في حرارة شديدة وتوفي المئات وأغلقت مدارس وتتعرض لشبكات الكهرباء لضغط شديد. بفرنسا انطلقت الأيام الثقافية المغربية تحت شعار التقاسم والحوار بين الثقافات، حيث اكتست ساحة أندري هونورا الواقعة في قلب الدائرة السادسة بباريس بألوان المملكة بمناسبة افتتاح نسخة جديدة من الأيام الثقافية المغربية التي أقيمت في أجواء احتفالية دافئة وسط حضور جمهور غفير جاء للاحتفاء بغناء التراث المغربي. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى القنصل العام للمملكة المغربية بباريس حبيبة الزموري.
3: هذه التظاهرة الثقافية تنظم في انسجام تام مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز ارتباط مغاربة العالم بهويتهم الوطنية وتراثهم الثقافي. فالأيام الثقافية المغربية تشكل فضاء متميزا للتلاقي والإشعاع الثقافي وتوطيد الروابط بين المغاربة المقيمين بفرنسا والوطن الأم.
2: بقرسيف تتواصل في ظروف مواتية عمليات حصد الحبوب برسم الموسم الفلاحي الحالي 2025-2026 مدعومة بالتحسن الملحوظ في الظروف المناخية التي عرفتها المنطقة. لنستمع إلى المدير الإقليمي للفلاحة بقرسيف رشيد الطيبي وسعيد الطيع مسير تعاونية الفحامة للزرع المباشر.
4: مكنت المدير الإقليمي للفلاحة عدد كبير من التعاونيات التي كثفت أيضا
0: يزيد ايضا يعني الجهود في خاصه فيما يتعلق بالعمليه ديال الزرع المباشر. فمن كانت المديريه الاقليميه التعاونيات من الات الزرع المباشر وكذلك مكنتهم من عدد من الطورات التكوينيه والايام التحسيسيه والمدارس الحقليه لتشجيع الفلاحين والمخضرين.
1: كنشوف عدم الرضيه في هذه المنطقه الفحامه بخدمه الاستخدام مضوضية لا بأس بها بفضل تساقطنا كما بي الله سبحانه وتعالى وفضل التقنية ديال الزرع المباشر. الحمد لله كنا درنا تكوينات في استشارة الفلاحية في كرسيف.
4: هذا العام كان استثنائي، الإنتاج تقريبا راه وصل في القمح 41 حتى 42 قنطار في القطار، أما الشعير راه وصل 70 75 قنطار في القطار. البال عندنا 90 80 بالة في القطار. هذا الشيء كل شيء راجع لهذه التقنيه الجديده اللي تماس في المنطقه ديال الزرع المباشر.
3: وعلى مستوى جهه الشرق تفيد المعطيات المقدمه بتسجيل انتعاشه ملحوظه في المؤشرات الفلاحيه، حيث بلغ مجموع المساحه المحروثه 150672 هكتارا بزياده بلغت 100% مقارنه بالموسم السابق.
2: دوليا، موجة حر شديد تجتاح القارة الأوروبية، وفرنسا تسجل 1000 وفاة فوق المعدل الطبيعي حتى الآن. باقي التفاصيل معك فاطمة زهرة الراجي.
5: دول عدة بالقارة الأوروبية لا تزال تحت وطأة الحر الشديد، درجات حرارة قياسية فوق المعدل الموسمي وضغط كبير على أنظمة الطاقة والتكييف. في فرنسا أكدت الوكالة الوطنية للصحة العامة 1000 حالة وفاة فوق المعدل الطبيعي خلال موجة الحر التي تجتاح القارة، وحذرت من احتمال ارتفاع هذا العدد. بحسب السلطات الفرنسية سجلت معظم الوفيات لدى كبار السن، مع توقعات بالإخبار عن حالات جديدة في دور الرعاية السكنية والمنازل. ويعاني الأوروبيون من ظروف جوية قاسية خلال موجة حر ارتبطت بوفاة العشرات وعرقلت عمليات توليد الطاقة وألحقت أضرارا بالبنية التحتية. في إيطاليا أعلنت السلطات الإنذار الأحمر في 18 مدينة رئيسية من أصل 27، بينما حذرت وزارة الصحة من مخاطر الحر الشديد على جميع الفئات العمرية. درجة الحرارة المرتفعة أثرت على السير العادي للحياة والمرافق العامة، إذ علقت محكمة باليرمو جلستها حتى 29 من يونيو الجاري بسبب الحرارة الشديدة وتعطل نظام التكييف. ويؤكد العلماء أن تغير المناخ الناتج بشكل رئيسي عن انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة بدورها عن الوقود الأحفوري يسهم في زيادة تكرار وشدة موجات الحر والظواهر الجوية المتطرفة حول العالم. موجة الحر هاته وقد بدأت في 20 من يونيو الجاري هي بحسب خبراء المناخ أسوأ موجة حر تسجلها أوروبا منذ عقود.
2: وفي الرياضة، ومن مستجدات المونديال، خاض المنتخب الوطني المغربي بمدينة مونتريال المكسيكية أولى حصصه التدريبية استعدادا لمواجهة نظيره الهولندي لحساب دور 32 من منافسات كأس العالم 2026 يوم غد على أرضية ملعب مونتري. شهدت هذه الحصة التدريبية مشاركة كافة العناصر الوطنية في أجواء تبعها الهدوء والتركيز الشديدان، حيث بدأ أسود الأطلس في حالة معنوية وبدنية مرتفعة عكستها الدينامية الجماعية الإيجابية والالتزام الكبير الذي أظهره اللاعبون. وجرى التركيز في هذه الحصة على التنويع بين التمارين البدنية والتدريبات التكتيكية بالإضافة إلى سلسلة من التمارين بالكرة. وضمن كأس العالم لكرة القدم 2026 يبرز اسم إسماعيل السباري وأنس صلاح الدين كممثلين وحيدين للدوري الهولندي الممتاز داخل تشكيلة المنتخب المغربي، ويمثل هذان اللاعبان المدافعان عن ألوان نادي بي إس في إيندهوفن بطل هولندا جيل جديد من أسود الأطلس، ممن نجحوا في فرض حضورهم الوازن وبصمتهم الكروية في أحد أبرز الدوريات الأوروبية وأكثرها عرقة. نهاية هذه النشرة الإخبارية المفصلة، إلى اللقاء.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
8: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: مرحبا بكم مستمعينا من جديد في حلقة أخرى من برنامجكم نوافذ سياحية على إذاعتكم المغربية ريم راديو. كنوصل معكم دائما جولاتنا عبر المدن لكتستضيف مونديال كرة القدم 2026، واليوم غادي نستحبكم في رحلة إلى واحدة من أشهر المدن الأمريكية، مدينة بوسطن، لكتجمع بين التاريخ العريق والجامعات العالمية والتطور العلمي لتكون من أبرز المدن المؤثرة في الولايات المتحدة والعالم. تقع بوسطن على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وتأسست عام 1630، وتعد من أقدم المدن الأمريكية، ويبلغ عدد سكانها نحو 650 ألف نسمة، بينما تضم منطقتها الحضرية ملايين ديال السكان. تحتل هذه المدينة مكانة خاصة في التاريخ الأمريكي، إذ شهدت أحداثا ساهمت في استقلال الولايات المتحدة، ولا تزال المدينة كتحتفظ بالعديد من المواقع التاريخية لكي يزورها الزوار من مختلف أنحاء العالم. بوسطن كتشتهر بأهم المراكز التعليمية عالميا، حيث تضم مؤسسات أكاديمية مرموقة مثل جامعة هارفارد اللي كتستقطب آلاف الطلاب والباحثين سنويا. تعتمد بوسطن على اقتصاد متنوع كيشمل التكنولوجيا، الطب والرعاية الصحية، وحتى الخدمات المالية، وتعد هذه المدينة من أبرز مراكز الابتكار في الولايات المتحدة. ومن أشهر معالم بوسطن مسار الحرية، وهو طريق تاريخي كيربط أهم المواقع المرتبطة بتاريخ الاستقلال، حديقة بوسطن العامة من أجمل الحدائق في المدينة، متحف الفنون الجميلة في بوسطن، ويضم مجموعات فنية من مختلف الحضارات. هذه المدينة كتميز بحياة ثقافية غنية، كما أنها معروفة بفرقها الرياضية العريقة. بوسطن كتجمع بين عبق التاريخ وروح الابتكار، حيث تلتقي الجامعات العريقة بالإنجازات العلمية، وكتلتقي المعالم التاريخية بالحياة الثقافية النابضة. وبهذا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. بسلام عليكم.
8: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
7: ريم راديو،
6: الإذاعة الأقرب إليكم.
7: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
9: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahid Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
7: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير.

0: مواجهة خاض المنتخب الوطني حصة تدريبية بمونتيري خصصها ناخب الوطني محمد وهبي للعمل على الجوانب التقنية والتكتيكية، حيث ركز على تحسين الانسجام بين الخطوط وتطوير بعض الجوانب المرتبطة بالتنظيم الدفاعي والانتقال السريع إلى الهجوم، إلى جانب الوقوف على جاهزية اللاعبين ووضع اللمسات الأخيرة على النهج التكتيكي الذي سيتم اعتماده خلال المباراة. وعرفت هذه الحصة التدريبية أجواء من التركيز والالتزام في ظل الرغبة الكبيرة التي تحدو جميع مكونات المنتخب الوطني لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة المشوار في أكبر تظاهرة كروية عالمية. وفي آخر نتائج المونديال، تأهلت كرواتيا إلى الدور 32 عقب فوزها على غانا بهدفين لواحد لتلتحق رسميا بمتصدر ترتيب إنجلترا الذي حقق انتصارا بثنائية نظيفة على نظيره من بنما. وفي المجموعة 11 فرضت كولومبيا التعادل على البرتغال بدون أهداف لتنفرد بصدارة المجموعة. وبعد ضمان المنتخبين التأهل سابقا، رفعت كولومبيا رصيدها إلى 7 نقاط مقابل 5 للبرتغال، فيما حقق المنتخب الأرجنتيني بقيادة النجم ليونيل ميسي العلامة الكاملة في المجموعة 10 بعد أن وقع فوزه 3 على التوالي عندما تجاوز نظيره الأردني بنتيجة 3-1. وحل منتخب النمسا في الوصافة بفارق الأهداف عن الجزائر صاحبة الرتبة 3 بعد تعادلهما 3-3. أصبح ميسي قائد الألبي سيليستي أول لاعب يسجل في 7 مباريات متتالية ضمن نهائيات كأس العالم بتوقيعه الهدف 3 في المباراة بعد نزوله بديلا. بعد ختام دور المجموعات، تنطلق مواجهات دور 32 من كأس العالم بمباريات قوية تجمع نخبة المنتخبات العالمية في مرحلة تعد الأكثر تنافسية منذ بداية البطولة، حيث تبرز مواجهات أوروبية وأمريكية لاتينية ولقاءات متوازنة تحمل طابعا إقصائيا مباشرا لا يقبل القسمة على 2. وتشهد هذه المرحلة قمما مبكرة أبرزها مواجهة فرنسا أمام السويد وألمانيا أمام باراغواي، إلى جانب لقاء قوي يجمع البرتغال بكرواتيا، بينما يصطدم المنتخب المغربي بنظيره الهولندي، في حين تلتقي بلجيكا مع السنغال في مباراة تحمل طبع القوة البدنية والتكتيكية العالية. وفي الجانب الآخر من الجدول، يخوض المنتخب الأمريكي مواجهة مهمة أمام البوسنة والهرسك، بينما يلتقي المنتخب الإنجليزي مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، ويواجه المنتخب المكسيكي الإكوادور في صدام لاتيني متوازن، في وقت تسعى فيه البرازيل لتجاوز عقبة اليابان، وتخوض النرويج مواجهة قوية أمام كوت ديفوار. كما يلتقي المنتخب الأرجنتيني مع الرأس الأخضر في اختبار يبدو نظريا في المتناول لكنه قد يحمل طموحات مفاجئة، بينما تصطدم أستراليا بمصر في مواجهة متكاملة، في حين يواجه المنتخب الكولومبي نظيره الغني في لقاء مفتوح على جميع الاحتمالات، وتلتقي جنوب إفريقيا بكندا في افتتاح مباريات هذا الدور وسط ترقب كبير لما ستسفر عنه هذه المرحلة من مفاجآت وإقصاء مبكرة. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية يوميات المونديال، إلى اللقاء.
1: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
2: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفاس.

رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من الأحد إلى الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. منظمة الصحة العالمية تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة جراء موجة الحر في أوروبا. أجواء إيجابية تسود أول حصة تدريبية للمنتخب المغربي في مونتيري قبل مواجهة هولندا في مونديال كرة القدم 2026. إلى التفاصيل. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من الأحد وإلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر اليوم الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بكل من عملات وأقانيم بني ملال والفقير بن صالح وخريبقة والرشيدية سارودان سيدي قاسم سيدي سليمان سطات قلعة السراغنة مراكش الرحامنة فيقيق جرادة اليوسفية خنفرة وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تتراوح درجة الحرارة ما بين 40 و44 درجة بعملات وأقاليم زكورة وطاطا وسمارة والسزاق وأوسرد وبوجدور ووادي الذهب وتنغير. وتتوقع المديرية أيضا تسجيل الظاهرة الجوية نفسها من اليوم الأحد إلى الأربعاء المقبل مع درجة الحرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي قاسم وسيدي سليمان وخنفرة وفاس وملاعي عقوب وتونات ووزان وخريبقة وسيدي بنور والصويرة والخميسات ومكناس وأسفي وأقادير إذوتنان وإنزقان أيت ملول. خلال نفس الفترة تتراوح درجة الحرارة ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم قلعة السراغنة الرحامنة اليوسفية بني ملال لفقي بن صالح وادي الذهب بوجدور أسزاق سمارة طاطا تارودانت أوسرد سطات شيشاوة مراكش زاكورة والرشيدية. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية كذلك إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بعملة أقاليم بولمان ميدلت فيقيق وذلك اليوم الأحد من الساعة 2 زوالا إلى غاية 10 ليلا. أعلنت منظمة الصحة العالمية عن وفاة أكثر من 1300 شخص جراء موجة الحر التي تضرب أوروبا منذ 21 يونيو الجاري. وأوضح المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريزوس في منشور على منصة إكس أنه تم تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة إضافية منذ 21 يونيو جراء ارتفاع درجة الحرارة في أوروبا. وأضاف قائلا يعيش حاليا مليون شخص في حرارة شديدة وتوفي المئات وأغلقت مدارس وتتعرض لشبكات الكهرباء لضغط شديد. بفرنسا انطلقت الأيام الثقافية المغربية تحت شعار التقاسم والحوار بين الثقافات، حيث اكتست ساحة أندري هونورا الواقعة في قلب الدائرة السادسة بباريس بألوان المملكة بمناسبة افتتاح نسخة جديدة من الأيام الثقافية المغربية التي أقيمت في أجواء احتفالية دافئة وسط حضور جمهور غفير جاء للاحتفاء بغناء التراث المغربي. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى القنصل العام للمملكة المغربية بباريس حبيبة الزموري.
3: هذه التظاهرة الثقافية تنظم في انسجام تام مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الراوية إلى تعزيز ارتباط مغاربة العالم بهويتهم الوطنية وتراثهم الثقافي. الأيام الثقافية المغربية تشكل فضاء متميزا للتلاقي والإشعاع الثقافي وتوطيد الروابط بين المغاربة المقيمين بفرنسا والوطن الأم.
2: بقرسيف تتواصل في ظروف مواتية عمليات حصد الحبوب برسم الموسم الفلاحي الحالي 2025-2026 مدعومة بالتحسن الملحوظ في الظروف المناخية التي عرفتها المنطقة. لنستمع إلى المدير الإقليمي للفلاحة بقرسيف رشيد الطيبي وسعيد الطيع مسير تعاونية الفحامة للزرع المباشر.
4: مكنت المدير الإقليمي للفلاحة عدد كبير من التعاونيات التي كثفت أيضا
0: تجذب ايضا يعني الجهود في خاصه فيما يتعلق بالعمليه ديال الزرع المباشر. فمن كانت المديريه الاقليميه التعاونيه من الات الزرع المباشر وكذلك مكنتهم من عدد من الطورات التكوينيه والايام التحسيسيه والمدارس الحقليه لتشجيع الفلاحين والمخيطين.
1: كنشوف انه عدم الرضيه في هذه المنطقه الفحامه باقليم جزيره السيغان موضوعيه لا باس بها بفضل تساقط الارض كما بيان الله سبحانه وتعالى وفضل التقنيه ديال الزرع المباشر. الحمد لله كنا درنا تكوينات في الاستشاره الفلاحيه في كرسيف.
4: هذا العام كان استثنائي، الانتاج تقريبا راه وصل في القمح 45 حتى 42 قنطار في القطار، اما الشعير راه وصل 70 75 قنطار في القطار. البال عندنا 90 80 باله في القطار. هذا الشيء كل شيء راجع لهذه التقنيه الجديده اللي تماصل في المنطقه ديال الزرع المباشر.
3: وعلى مستوى جهة الشرق تفيد المعطيات المقدمة بتسجيل انتعاشة ملحوظة في المؤشرات الفلاحية، حيث بلغ مجموع المساحة المحروثة 150,672 هكتارا بزيادة بلغت 100% مقارنة بالموسم السابق.
2: دوليا، موجة حر شديد تجتاح القارة الأوروبية وفرنسا تسجل 1000 وفاة فوق المعدل الطبيعي حتى الآن. باقي التفاصيل معك فاطمة زهرة الراجي.
5: دول عدة بالقارة الأوروبية لا تزال تحت وطأة الحر الشديد، درجات حرارة قياسية فوق المعدل الموسمي وضغط كبير على أنظمة الطاقة والتكييف. في فرنسا أكدت الوكالة الوطنية للصحة العامة 1000 حالة وفاة فوق المعدل الطبيعي خلال موجة الحر التي تجتاح القارة، وحذرت من احتمال ارتفاع هذا العدد. بحسب السلطات الفرنسية سجلت معظم الوفيات لدى كبار السن، مع توقعات بالإخبار عن حالات جديدة في دور الرعاية السكنية والمنازل. ويعاني الأوروبيون من ظروف جوية قاسية خلال موجة حر ارتبطت بوفاة العشرات وعرقلت عمليات توليد الطاقة وألحقت أضرارا بالبنية التحتية. في إيطاليا أعلنت السلطات الإنذار الأحمر في 18 مدينة رئيسية من أصل 27، بينما حذرت وزارة الصحة من مخاطر الحر الشديد على جميع الفئات العمرية. درجة الحرارة المرتفعة أثرت على السير العادي للحياة والمرافق العامة، إذ علقت محكمة باليرمو جلستها حتى 29 من يونيو الجاري بسبب الحرارة الشديدة وتعطل نظام التكييف. ويؤكد العلماء أن تغير المناخ الناتج بشكل رئيسي عن انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة بدورها عن الوقود الأحفوري يسهم في زيادة تكرار وشدة موجات الحر والظواهر الجوية المتطرفة حول العالم. موجة الحر هاته وقد بدأت في 20 من يونيو الجاري هي بحسب خبراء المناخ أسوأ موجة حر تسجلها أوروبا منذ عقود.
2: وفي الرياضة، ومن مستجدات المونديال، خاض المنتخب الوطني المغربي بمدينة مونتريال المكسيكية أولى حصصه التدريبية استعدادا لمواجهة نظيره الهولندي لحساب دور 32 من منافسات كأس العالم 2026 يوم غد على أرضية ملعب مونتري. شهدت هذه الحصة التدريبية مشاركة كافة العناصر الوطنية في أجواء تبعها الهدوء والتركيز الشديدان، حيث بدأ أسود الأطلس في حالة معنوية وبدنية مرتفعة عكستها الدينامية الجماعية الإيجابية والالتزام الكبير الذي أظهره اللاعبون. وجرى التركيز في هذه الحصة على التنويع بين التمارين البدنية والتدريبات التكتيكية بالإضافة إلى سلسلة من التمارين بالكرة. وضمن كأس العالم لكرة القدم 2026 يبرز اسم إسماعيل الصباري وأنس صلاح الدين كممثلين وحيدين للدوري الهولندي الممتاز داخل تشكيلة المنتخب المغربي، ويمثل هذان اللاعبان المدافعان عن ألوان نادي بي إس في إيندهوفن بطل هولندا جيل جديد من أسود الأطلس، ممن نجحوا في فرض حضورهم الوازن وبصمتهم الكروية في أحد أبرز الدوريات الأوروبية وأكثرها عرقة. نهاية هذه النشرة الإخبارية المفصلة، إلى اللقاء.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة للا لمياء الصلح تنظم بتمارة حفلا للتميز التربوي خصص لتكريم التلميذات والتلاميذ الذين حصلوا على أعلى المعدلات في امتحانات الدورة العادية لامتحانات البكالوريا في المعاهد التعليمية والمراكز الاجتماعية التربوية التابعة لها عبر مختلف ربوع المملكة. هذا الحفل شهد توزيع جوائز على التلاميذ المكفوفين المتفوقين في هذه الامتحانات بهدف تحفيزهم على متابعة مسيرتهم الدراسية والاعتراف بمثابرتهم وتميزهم، كما تم توزيع جوائز على المتوجين في النسخة الثانية من المسابقة الوطنية لطريقة برايل. وفي تصريح للصحافة بالمناسبة قال الكاتب العام للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب صلاح الدين سمار إن المعاهد التعليمية التابعة للمنظمة حققت نتائج مشرفة جدا هذه السنة، حيث بلغت نسبة النجاح في امتحانات البكالوريا برسم الدورة العادية بها 92%. ويهدف حفل التميز أساسا إلى تشجيع التلاميذ على مواصلة مسارهم الدراسي وتمكينهم من الآليات التي تيسر ولوجهم للتعليم العالي.

0: بي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: الدورة 55 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية التي تحتضنها مراكش بين 2 و 6 من يوليوز تراهن على إبراز تنوع الهوية المغربية من خلال الاحتفاء بمختلف الروافد التراثية مع التركيز على صون الموروث الشعبي الوطني والمحافظة عليه.
4: ضيفة الشرف هذه المرة ضيفة اللي هي امرأة مرة ثانية ثم امرأة اللي كتعطي لواحد الفن جميل اللي كيبغيو المغاربة كلهم اللي هو فن العيطة اللي كيهم واحد العدد كبير ديال المواطنين واللي كيبغيو المواطنين كلهم. ثم كذلك إذن هذه المرة الثانية اللي كنكرموا امرأة في الفن الشعبي وكذلك هذين هذا العام بجانب ساحة جامع الفناء قصر البديع اللي كيكون فيه العرض الرئيسي فعادي نمشيو لواحد التراث اللي هو جميل جدا اللي هو مدرسة بن يوسف اللي هي من عهد المرينيين.
3: وعلى امتداد أيام المهرجان ستتحول ساحة جامع الفناء وقصر البديع ومدرسة ابن يوسف إلى فضاءات مفتوحة للعروض الفنية والتراثية التي تحتفي بغنى الموروث الشعبي المغربي وانفتاحه على العالم.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: شكلت قضايا شباب محور فقرة حوار متقاطع التي نظمت بالصويرة في إطار الدورة 13 لمنتدى حقوق الإنسان المقامة على هامش مهرجان جناوة وموسيقى العالم. هذا الموعد تميز بمشاركة كل من وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد والوزيرة الفرنسية السابقة ورئيسة فرانس تير داسيل نجاة فالو بالقاسم. وتطرق بن سعيد وفالو بالقاسم خلال هذا اللقاء لقضايا راهنة تتعلق بفئة الشباب ليس بوصفها موضوعا للتحليل الأكاديمي فحسب بل باعتبارها قوة محركة داخل المجتمعات في سياق مطبوع بتحولات التكنولوجية المتسارعة والتحديات المناخية.
6: هذه فرصة يعني جميع المهرجانات اليوم ولات عادة وصلتوا هنا الصورة باش كنستغلوا الفرصة ديال الوجود ديال هاد ديال المواطنات والمواطنين اللي كيجيو لهاد المهرجان باش يكونوا ندوات باش يكونوا لقاءات. بعض المرات كيكونوا لقاءات حول بحال اليوم حول الإشكاليين ديال الشباب وعلاقتها مع حقوق الإنسان مع الحرية مع مجموعة ديال المجالات وفي نفس الوقت كيكونوا لقاءات أخرى في التكوين لقاءات مع البروفيسيونيل المختصين في المجال.
5: لقد تطرقنا إلى الإقبال المتنامي في صفوف الشباب المعاصر على العمل الجمعوي والتضامني والبيئي. قد أصبح من الضروري تعزيز روح المبادرة لدى هذه الشريحة من المجتمع بما يضمن التوظيف الأمثل لكل قدراتها المبدعة لا سيما في ظل تطورات التكنولوجيا الصاعدة. هذا الموعد يشكل فضاء للتفكير والحوار يجمع باحثين وكتابا وفنانين ومسؤولين وصحفيين وفاعلين من المجتمع المدني من أجل مساءلة التحديات التي تواجهها الأجيال الجديدة في عالم يعرف تحولات عميقة.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: اعتمدت السلطات في بوركينا فاسو مؤخرا خريطة طريق وطنية بشأن الذكاء الاصطناعي تغطي الفترة ما بين 2026-2030 بهدف تنظيم الرؤية الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي وتوجيه الإجراءات العامة والخاصة نحو نظام تكنولوجي مسؤول وشامل وتنافسي. ومن خلال اعتماد هذه الاستراتيجية تسعى بوركينا فاسو إلى جعل الذكاء الاصطناعي أداة في خدمة الواقع والاحتياجات الوطنية مع احترام أولويات البلاد وقيمها وسيادتها والحرص في الوقت نفسه على تنظيم استخدام هذه التكنولوجيا في مختلف المجالات. وبحسب وزارة التحول الرقمي البوركينابية تهدف خريطة الطريق هاته إلى أن تكون إطارا مرجعيا وطنيا لتوجيه العمل العام وتوحيد المبادرات حول أولويات محددة بوضوح. هذه الاستراتيجية هي ثمرة عملية شاملة حشدت جهات فاعلة من الإدارات العامة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومراكز البحوث والمجتمع المدني والشركاء التقنيين والماليين. وتندرج هذه الاستراتيجية في إطار خطة غولونس 2026-2030 والمبادرة الحكومية الذكاء الاصطناعي للجميع التي تعتبر أحد المحاور الرئيسية للتحول الرقمي في البلاد.
0: إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من الأحد إلى الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. منظمة الصحة العالمية تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة جراء موجة الحر في أوروبا. أجواء إيجابية تسود أول حصة تدريبية للمنتخب المغربي في مونتيري قبل مواجهة هولندا في مونديال كرة القدم 2026. إلى التفاصيل. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من الأحد وإلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر اليوم الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بكل من عملات وأقانيم بني ملال والفقير بن صالح وخريبقة والرشيدية سارودان سيدي قاسم سيدي سليمان سطات قلعة الصراغنة مراكش الرحامنة فيقيق جرادة اليوسفية خنفرة وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تتراوح درجة الحرارة ما بين 40 و44 درجة بعملات وأقاليم زكورة وطاطا وسمارة أسازاق وأوسرد وبوجدور ووادي الذهب وتنغير. وتتوقع المديرية أيضا تسجيل الظاهرة الجوية نفسها من اليوم الأحد إلى الأربعاء المقبل مع درجة الحرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي قاسم وسيدي سليمان وخنفرة وفاس وملاي عقوب وتونات ووزان وخريبقة وسيدي بنور والصويرة والخميسات ومكناس وأسفي وأقادير إذا وتنان وإنزقان أيت ملول. خلال نفس الفترة تتراوح درجة الحرارة ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم قلعة الصراغنة الرحامنة اليوسفية بني ملال الفقي بن صالح وادي الذهب بوجدور أسازاق سمارة طاطا تارودانت أوسرد سطات شيشة ومراكش زاكورة والرشيدية. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية كذلك إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بعملة أقاليم بولمان ميدل تفيقيك وذلك اليوم الأحد من الساعة 2 زوالا إلى غاية 10 ليلا. أعلنت منظمة الصحة العالمية عن وفاة أكثر من 1300 شخص جراء موجة الحر التي تضرب أوروبا منذ 21 يونيو الجاري. وأوضح المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريزوس في منشور على منصة إكس أنه تم تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة إضافية منذ 21 يونيو جراء ارتفاع درجة الحرارة في أوروبا. وأضاف قائلا يعيش حاليا مليون شخص في حرارة شديدة وتوفي المئات وأغلقت مدارس وتتعرض شبكات الكهرباء لضغط شديد. بفرنسا انطلقت الأيام الثقافية المغربية تحت شعار التقاسم والحوار بين الثقافات حيث اكتست ساحة أندري هونورا الواقعة في قلب الدائرة السادسة بباريس بألوان المملكة بمناسبة افتتاح نسخة جديدة من الأيام الثقافية المغربية التي أقيمت في أجواء احتفالية دافئة وسط حضور جمهور غفير جاء للاحتفاء بغناء التراث المغربي. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى القنصل العام للمملكة المغربية بباريس حبيبة الزموري.
3: هذه التظاهرة الثقافية تنظم في انسجام تام مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الراوية إلى تعزيز ارتباط مغاربة العالم بهويتهم الوطنية وتراثهم الثقافي. الأيام الثقافية المغربية تشكل فضاء متميزا للتلاقي والإشعاع الثقافي وتوطيد الروابط بين المغاربة المقيمين بفرنسا والوطن الأم.
2: بجرسيف تتواصل في ظروف مواتية عمليات حصد الحبوب برسم الموسم الفلاحي الحالي 2025-2026 مدعومة بالتحسن الملحوظ في الظروف المناخية التي عرفتها المنطقة. لنستمع إلى المدير الإقليمي للفلاحة بجرسيف رشيد الطيبي وسعيد الطيع مسير تعاونية الفحامة للزرع المباشر.
4: مكنت المديرية الإقليمية للفلاحة عدد كبير من التعاونيات التي كتفت أيضا
0: جانب ايضا يعني الجهود في خاصه فيما يتعلق بالعمليه ديال الزرع المباشر، فمكنت المديريه الاقليميه التعاونيه من الات الزرع المباشر، وكذلك مكنتهم من عدد من الدورات التكوينيه والايام التحسيسيه والمدارس الحقليه لتشجيع الفلاحين والمخيبين.
1: كنشوف انه عدم الرضيه في المنطقه الفحامه بخلم جسيفه مضوضية لا بأس بها بفضل تساقط كما بي الله سبحانه وتعالى، وفضل التقنية ديال الزرع المباشر. الحمد لله كنا درنا تكوينات في الاستشارة الفلاحية في كرسيف.
4: هذا العام كان استثنائي، الإنتاج تقريبا راه وصل في القمح 45 حتى 42 قنطار في القطار، أما الشعير راه وصل 70 75 قنطار في القطار. البال عندنا 90 80 بالة في القطار. هاد الشيء كل شيء راجع لهاد التقنية الجديدة اللي تماصل في المنطقة ديال الزرع المباشر.
3: وعلى مستوى جهة الشرق تفيد المعطيات المقدمة بتسجيل انتعاشة ملحوظة في المؤشرات الفلاحية، حيث بلغ مجموع المساحة المحروثة 150,672 هكتارا بزيادة بلغت 100% مقارنة بالموسم السابق.
2: دوليا، موجة حر شديد تجتاح القارة الأوروبية، وفرنسا تسجل 1000 وفاة فوق المعدل الطبيعي حتى الآن. باقي التفاصيل معك فاطمة زهرة الراجي.
5: دول عدة بالقارة الأوروبية لا تزال تحت وطأة الحر الشديد، درجات حرارة قياسية فوق المعدل الموسمي وضغط كبير على أنظمة الطاقة والتكييف. في فرنسا أكدت الوكالة الوطنية للصحة العامة 1000 حالة وفاة فوق المعدل الطبيعي خلال موجة الحر التي تجتاح القارة، وحذرت من احتمال ارتفاع هذا العدد. بحسب السلطات الفرنسية سجلت معظم الوفيات لدى كبار السن، مع توقعات بالإخبار عن حالات جديدة في دور الرعاية السكنية والمنازل. ويعاني الأوروبيون من ظروف جوية قاسية خلال موجة حر ارتبطت بوفاة العشرات وعرقلت عمليات توليد الطاقة وألحقت أضرارا بالبنية التحتية. في إيطاليا أعلنت السلطات الإنذار الأحمر في 18 مدينة رئيسية من أصل 27، بينما حذرت وزارة الصحة من مخاطر الحر الشديد على جميع الفئات العمرية. درجة الحرارة المرتفعة أثرت على السير العادي للحياة والمرافق العامة، إذ علقت محكمة باليرمو جلستها حتى 29 من يونيو الجاري بسبب الحرارة الشديدة وتعطل نظام التكييف. ويؤكد العلماء أن تغير المناخ الناتج بشكل رئيسي عن انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة بدورها عن الوقود الأحفوري يسهم في زيادة تكرار وشدة موجات الحر والظواهر الجوية المتطرفة حول العالم. موجة الحر هاته وقد بدأت في 20 من يونيو الجاري هي بحسب خبراء المناخ أسوأ موجة حر تسجلها أوروبا منذ عقود.
2: وفي الرياضة، ومن مستجدات المونديال، خاض المنتخب الوطني المغربي بمدينة مونتريال المكسيكية أولى حصصه التدريبية استعدادا لمواجهة نظيره الهولندي لحساب دور 32 من منافسات كأس العالم 2026 يوم غد على أرضية ملعب مونتري. شهدت هذه الحصة التدريبية مشاركة كافة العناصر الوطنية في أجواء تبعها الهدوء والتركيز الشديدان، حيث بدأ أسود الأطلس في حالة معنوية وبدنية مرتفعة عكستها الدينامية الجماعية الإيجابية والالتزام الكبير الذي أظهره اللاعبون. وجرى التركيز في هذه الحصة على التنويع بين التمارين البدنية والتدريبات التكتيكية، بالإضافة إلى سلسلة من التمارين بالكرة. وضمن كأس العالم لكرة القدم 2026 يبرز اسم إسماعيل الصباري وأنس صلاح الدين كممثلين وحيدين للدوري الهولندي الممتاز داخل تشكيلة المنتخب المغربي، ويمثل هذان اللاعبان المدافعان عن ألوان نادي بي إس في إيندهوفن بطل هولندا جيل جديد من أسود الأطلس، ممن نجحوا في فرض حضورهم الوازن وبصمتهم الكروية في أحد أبرز الدوريات الأوروبية وأكثرها عرقة. نهاية هذه النشرة الإخبارية المفصلة، إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
0: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: غيم راديو،
0: الخبر من المصدر.
2: في إطار المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع، تم بالدار البيضاء تقديم خارطة طريق وطنية للفترة 2027-2029 تروم تعزيز أنظمة الإنذار المبكر في مواجهة المخاطر الهيدرومناخية. خارطة طريق هاته التي تقدر كلفتها الإجمالية بحوالي 2 مليار درهم على مدى 3 سنوات تندرج في إطار التوصية المنبثقة عن المشاورة الوطنية، وترتكز على خطة عمل تتمحور حول 4 مرتكزات أساسية تروم تعزيز القدرات الوطنية في مجالات الوقاية والتنبؤ والإنذار والاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية. وفي كلمة بالمناسبة، أكد المدير العام للأرصاد الجوية محمد خيسي أن هذه المشاورة شكلت منصة استراتيجية لبناء رؤية مشتركة وتعبئة مختلف الفاعلين حول منظومة وطنية للإنذار المبكر بالأخطار المتعددة شاملة ومتكاملة، وتضع السكان في صلب اهتماماتها. وتندرج هذه الخارطة في إطار الطموح الدولي الذي تقوده المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، والرامي إلى ضمان استفادة جميع السكان في أفق سنة 2027 من منظومات إنذار مبكر فعالة وشاملة وعملية بشكل كامل.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
2: المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة للا لمياء الصلح تنظم بتمارة حفلا للتميز التربوي خصص لتكريم التلميذات والتلاميذ الذين حصلوا على أعلى المعدلات في امتحانات الدورة العادية لامتحانات البكالوريا في المعاهد التعليمية والمراكز الاجتماعية التربوية التابعة لها عبر مختلف ربوع المملكة. هذا الحفل شهد توزيع جوائز على التلاميذ المكفوفين المتفوقين في هذه الامتحانات بهدف تحفيزهم على متابعة مسيرتهم الدراسية والاعتراف بمثابرتهم وتميزهم، كما تم توزيع جوائز على المتوجين في النسخة الثانية من المسابقة الوطنية لطريقة برايل. وفي تصريح للصحافة بالمناسبة، قال الكاتب العام للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب صلاح الدين سمار إن المعاهد التعليمية التابعة للمنظمة حققت نتائج مشرفة جدا هذه السنة، حيث بلغت نسبة النجاح في امتحانات البكالوريا برسم الدورة العادية بها 92%. ويهدف حفل التميز أساسا إلى تشجيع التلاميذ على مواصلة مسارهم الدراسي وتمكينهم من الآليات التي تيسر ولوجهم للتعليم العالي.
1: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
3: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
3: هذا المجسم هذا اللي كيحلم اي لاعب في العالم يرفعه، واش هو اللي كان منذ انطلاق البطوله؟ ملي انطلق اول مونديال سنه 1930 تحول كاس العالم من مجرد جائزه الى واحد من اشهر الرموز الرياضيه على وجه الارض. في البداية كان اسمه كأس النصر قبل ما يتحول إلى كأس جول ريميه تكريما للرئيس ديال الفيفا الفرنسي صاحب فكرة تنظيم كأس العالم. الكأس الأول سمو النحات الفرنسي أبيل لافلور، ومن ثم بقى هذا الكأس هذا كيرافق أبطال العالم لسنوات حتى لسنة 1970 ملي ولات البرازيل أول منتخب كيفوز بثلاثة ديال الألقاب عالمية وكيحتفظ بالكأس الأصلية بشكل نهائي. لكن القصة مسالتش هنا، كأس جول ريميه تعرض للسرقة أكثر من مرة، واحد من هذه الكؤوس هذه باقي مختفي إلى اليوم. بعدها قررت الفيفا تصميم كأس جديدة كتليق بالمكانة ديال المونديال. من بين أكثر 50 تصميم وقع الاختيار على تصميم النحات الإيطالي سيلفيو غازانيغا. لكن حتى اليوم الكأس الأصلية ما كتحتفظش بها المنتخبات المتوجة، الفيفا كتسلمهم نسخة مطلية بالذهب بينما كيبقى المجسم الحقيقي محفوظ بعناية خاصة. من جيل لجيل بقات كأس العالم أكثر من مجرد مجسم ذهبي، بل حلم كيختصر تاريخ كرة القدم وطموح كل لاعب كيسعى لرفع أغلى الألقاب عاليا. نشوفكم في الحلقة الماجية.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو، ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
1: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ريم راديو.
5: شكلت قضايا الشباب محور فقرة حوار متقاطع التي نظمت بالصويرة في إطار الدورة 13 لمنتدى حقوق الإنسان المقامة على هامش مهرجان جناوة وموسيقى العالم. هذا الموعد تميز بمشاركة كل من وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد والوزيرة الفرنسية السابقة ورئيسة فرانس تير داسيل نجاة فالو بالقاسم. وتطرق بن سعيد وفالو بالقاسم خلال هذا اللقاء لقضايا راهنة تتعلق بفئة الشباب ليس بوصفها موضوع للتحليل الأكاديمي فحسب، بل باعتبارها قوة محركة داخل المجتمعات في سياق مطبوع بالتحولات التكنولوجية المتسارعة والتحديات المناخية.
6: هذه فرصة يعني جميع المهرجانات اليوم ولات عادة وسطوا هنا الصورة باش كنستغلوا الفرصة ديال الوجود ديال هاد ديال المواطنات والمواطنين اللي كيجيو لهاد المهرجان باش يكونوا ندوات، باش يكونوا لقاءات. بعض المرات كيكونوا لقاءات حول بحال اليوم حول الإشكاليين ديال الشباب وعلاقتها مع حقوق الإنسان، مع الحرية، مع مجموعة ديال المجالات، وفي نفس الوقت كيكونوا لقاءات أخرى في التكوين، لقاءات مع البروفيسيونيل المختصين في المجال.
5: لقد تطرقنا إلى الإقبال المتنامي في صفوف الشباب المعاصر على العمل الجمعوي والتضامني والبيئي. قد أصبح من الضروري تعزيز روح المبادرة لدى هذه الشريحة من المجتمع بما يضمن التوظيف الأمثل لكل قدراتها المبدعة، لا سيما في ظل تطورات التكنولوجيا الصاعدة. هذا الموعد يشكل فضاء للتفكير والحوار، يجمع باحثين وكتابا وفنانين ومسؤولين وصحفيين وفاعلين من المجتمع المدني من أجل مساءلة التحديات التي تواجهها الأجيال الجديدة في عالم يعرف تحولات عميقة.
7: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من الأحد إلى الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. منظمة الصحة العالمية تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة جراء موجة الحر في أوروبا. أجواء إيجابية تسود أول حصة تدريبية للمنتخب المغربي في مونتيري قبل مواجهة هولندا في مونديال كرة القدم 2026. إلى التفاصيل. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من الأحد وإلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر اليوم الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بكل من عملات وأقانيم بني ملال والفقير بن صالح وخريبقة والرشيدية سارودان سيدي قاسم سيدي سليمان سطات قلعة السراغنة مراكش الرحامنة فيقيق جرادة اليوسفية خنفرة وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تتراوح درجة الحرارة ما بين 40 و44 درجة بعملات وأقانيم زكورة وطاطا وسمارة وأسازاق وأوسرد وبوجدور ووادي الذهب وتنغير. وتتوقع المديرية أيضا تسجيل الظاهرة الجوية نفسها من اليوم الأحد إلى الأربعاء المقبل مع درجة الحرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي قاسم وسيدي سليمان وخنفرة وفاس وملاي عقوب وتونات ووزان وخريبقة وسيدي بنور والصويرة والخميسات ومكناس وأسفي وأقادير إذا وتنان وإنزقان أيت ملول. خلال نفس الفترة تتراوح درجة الحرارة ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم قلعة السراغنة الرحامنة اليوسفية بني ملال الفقي بن صالح وادي الذهب بوجدور أسازاق سمارة طاطا تارودانت أوسرد سطات شيشة ومراكش زاكورة والرشيدية. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية كذلك إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بعملة أقاليم بولمان ميدل تفيقيك وذلك اليوم الأحد من الساعة 2 زوالا إلى غاية 10 ليلا. أعلنت منظمة الصحة العالمية عن وفاة أكثر من 1300 شخص جراء موجة الحر التي تضرب أوروبا منذ 21 يونيو الجاري. وأوضح المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريزوس في منشور على منصة إكس أنه تم تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة إضافية منذ 21 يونيو جراء ارتفاع درجة الحرارة في أوروبا. وأضاف قائلا يعيش حاليا مليون شخص في حرارة شديدة وتوفي المئات وأغلقت مدارس وتتعرض شبكات الكهرباء لضغط شديد. بفرنسا انطلقت الأيام الثقافية المغربية تحت شعار التقاسم والحوار بين الثقافات، حيث اكتست ساحة أندري هونورا الواقعة في قلب الدائرة السادسة بباريس بألوان المملكة بمناسبة افتتاح نسخة جديدة من الأيام الثقافية المغربية التي أقيمت في أجواء احتفالية دافئة وسط حضور جمهور غفير جاء للاحتفاء بغناء التراث المغربي. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى القنصل العام للمملكة المغربية بباريس حبيبة الزموري.
3: هذه التظاهرة الثقافية تنظم في انسجام تام مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الراوية إلى تعزيز ارتباط مغاربة العالم بهويتهم الوطنية وتراثهم الثقافي. فالأيام الثقافية المغربية تشكل فضاء متميزا للتلاقي والإشعاع الثقافي وتوطيد الروابط بين المغاربة المقيمين بفرنسا والوطن الأم.
2: بجرسيف تتواصل في ظروف مواتية عمليات حصد الحبوب برسم الموسم الفلاحي الحالي 2025-2026 مدعومة بالتحسن الملحوظ في الظروف المناخية التي عرفتها المنطقة. لنستمع إلى المدير الإقليمي للفلاحة بجرسيف رشيد الطيبي وسعيد الطيع مسير تعاونية الفحامة للزرع المباشر.
4: مكنت المديرية الإقليمية للفلاحة عدد كبير من التعاونيات التي كتفت أيضا
0: جانب ايضا يعني الجهود في خاصه فيما يتعلق بالعمليه ديال الزرع المباشر، فمكنت المديريه الاقليميه التعاونيه من الات الزرع المباشر، وكذلك مكنتهم من عدد من الدورات التكوينيه والايام التحسيسيه والمدارس الحقليه لتشجيع الفلاحين والمخيبين.
1: كنشوف انه عدم الرضيه في المنطقه الفحامه بخلم جسيفه مضوضيه لا باس بها بفضل تساقط الكاميرا بها الله سبحانه وتعالى وفضل التقنيه ديال الزرع المباشر. الحمد لله كنا درنا تكوينات في الاستشاره الفلاحيه في كرسيف.
4: هذا العام كان استثنائي، الانتاج تقريبا راه وصل في القمح 45 حتى 42 قنطار في القطار، اما الشعير راه وصل 70 75 قنطار في القطار. البال عندنا 90 80 باله في القطار. هذا الشيء كل شيء راجع لهاد التقنيه الجديده اللي تماصل في المنطقه ديال الزرع المباشر.
3: وعلى مستوى جهة الشرق تفيد المعطيات المقدمة بتسجيل انتعاشة ملحوظة في المؤشرات الفلاحية، حيث بلغ مجموع المساحة المحروثة 150,672 هكتارا بزيادة بلغت 100% مقارنة بالموسم السابق.
2: دوليا، موجة حر شديد تجتاح القارة الأوروبية، وفرنسا تسجل 1000 وفاة فوق المعدل الطبيعي حتى الآن. باقي التفاصيل معك فاطمة زهرة الراجي.
5: دول عدة بالقارة الأوروبية لا تزال تحت وطأة الحر الشديد، درجات حرارة قياسية فوق المعدل الموسمي وضغط كبير على أنظمة الطاقة والتكييف. في فرنسا أكدت الوكالة الوطنية للصحة العامة 1000 حالة وفاة فوق المعدل الطبيعي خلال موجة الحر التي تجتاح القارة، وحذرت من احتمال ارتفاع هذا العدد. بحسب السلطات الفرنسية سجلت معظم الوفيات لدى كبار السن، مع توقعات بالإخبار عن حالات جديدة في دور الرعاية السكنية والمنازل. ويعاني الأوروبيون من ظروف جوية قاسية خلال موجة حر ارتبطت بوفاة العشرات وعرقلت عمليات توليد الطاقة وألحقت أضرارا بالبنية التحتية. في إيطاليا أعلنت السلطات الإنذار الأحمر في 18 مدينة رئيسية من أصل 27، بينما حذرت وزارة الصحة من مخاطر الحر الشديد على جميع الفئات العمرية. درجة الحرارة المرتفعة أثرت على السير العادي للحياة والمرافق العامة، إذ علقت محكمة باليرمو جلستها حتى 29 من يونيو الجاري بسبب الحرارة الشديدة وتعطل نظام التكييف. ويؤكد العلماء أن تغير المناخ الناتج بشكل رئيسي عن انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة بدورها عن الوقود الأحفوري يسهم في زيادة تكرار وشدة موجات الحر والظواهر الجوية المتطرفة حول العالم. موجة الحر هاته وقد بدأت في 20 من يونيو الجاري هي بحسب خبراء المناخ أسوأ موجة حر تسجلها أوروبا منذ عقود.
2: وفي الرياضة، ومن مستجدات المونديال، خاض المنتخب الوطني المغربي بمدينة مونتريال المكسيكية أولى حصصه التدريبية استعدادا لمواجهة نظيره الهولندي لحساب دور 32 من منافسات كأس العالم 2026 يوم غد على أرضية ملعب مونتري. شهدت هذه الحصة التدريبية مشاركة كافة العناصر الوطنية في أجواء تبعها الهدوء والتركيز الشديدان، حيث بدأ أسود الأطلس في حالة معنوية وبدنية مرتفعة عكستها الدينامية الجماعية الإيجابية والالتزام الكبير الذي أظهره اللاعبون. وجرى التركيز في هذه الحصة على التنويع بين التمارين البدنية والتدريبات التكتيكية، بالإضافة إلى سلسلة من التمارين بالكرة. وضمن كأس العالم لكرة القدم 2026 يبرز اسم إسماعيل الصباري وأنس صلاح الدين كممثلين وحيدين للدوري الهولندي الممتاز داخل تشكيلة المنتخب المغربي، ويمثل هذان اللاعبان المدافعان عن ألوان نادي بي إس في إيندهوفن بطل هولندا جيل جديد من أسود الأطلس، ممن نجحوا في فرض حضورهم الوزين وبصمتهم الكروية في أحد أبرز الدوريات الأوروبية وأكثرها عرقة. نهاية هذه النشرة الإخبارية المفصلة، إلى اللقاء.
6: الأخبار المغربية. ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
5: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك، لأن الصحة لا ترتبط فقط بالجسد، فالتوازن النفسي أصبح اليوم جزءا أساسيا من الحياة والعلاقات. في حلقة اليوم من برنامج صحتك نسلط الضوء على العلاج النفسي وأثره على الصحة والحياة اليومية، ولمناقشة هذا الموضوع نرحب بالأستاذ محسن مفروض، معد ذهني ومستشار أسري وكوتش بيداغوجي. أهلا بك سي محسن.
2: شكرا على الاستضافة.
1: بداية سي محسن، لماذا أصبح الحديث عن العلاج النفسي مهما اليوم أكثر من أي وقت مضى؟
2: دونك حنا كنعرفوا انه في العصر الحديث وفي في اطار استعمال الانترنت بكثره، ولو الناس يعرفوا ان الصحه النفسيه عندها تاثير كبير على الصحه الجسديه. كبرنا وتنعرفوا واحد المقوله ديال العقل السليم في الجسم السليم، كذلك الجسم السليم في العقل السليم. علاش؟ لانهم بجوجهم مترابطين بعضياتهم. نعطيو مثال ديال الانسان فاش كيكون مريض، باش كيكون مريض كيحس براسو ما عنده خطر والنفسيه ديالو طايحه.
1: مريض يعني مرض جسدي.
2: مرض جسدي اكزاكتوم. تكون عنده النفسيه طايحه شويه وما عندوش الخاطر. وكذلك ومثال العكس، ملي تيكون الانسان النفسيه ديالو طايحه تيحس باماليز باختو، ما عارفش يحدد فين عنده في لو ماليز في الجسد ديالو. فوالا، دونك هنا تناكدوا بانهم مترابطين بعضياتهم، الصحه الجسديه والنفسيه ما يمكنش يستغناو على بعضياتهم، وبجوجهم تيكملوا بعضياتهم.
1: يعني الشخص اللي كيلجأ للعلاج النفسي هل يعني بالضروره انه مصاب يعني بمرض نفسي؟
2: هنا فين خصنا نعرفوا الفرق، لان الناس عندهم مغالطات كثيره ما بين الادوار ديال الطبيب النفسي اللي هو لو بسيكياتر، المعالج النفسي اللي هو لو بسيكولوج، او لا المدرب اللي هو لو كوتش. فالطبيب النفسي كيلتج الى الانسان اللي تيكون عنده مرض نفسي، كيشخصه الطبيب، والوحيد اللي عنده الصلاحيه انه يعطيه الدواء. اما المعالج النفسي

0: فرق في نجوم. ملي عطينا هذا التعريف ديال هاد الاخصائيين بثلاثه، سنعرفوا ان ماشي بالضروره انه الانسان يكون مريض نفسيا باش يلتجئ لاخصائي نفسي اللي غادي يعاونه.
1: نعم يعني بما اننا كنهضروا على الضغط النفسي، الى اي حد يمكن ان يؤثر الضغط النفسي على الصحه الجسديه؟
0: دابا كاين ما يسمى بالباثولوجي بسيكوسوماتيك او الامراض بسيكوسوماتيكيه اللي هي امراض النفس والجسم. فالامراض النفسيه كتولي كتعطينا من بعد دي باثولوجي او الامراض جسديه. تيبدا الانسان تيكون عنده توترات نفسيه او لدي تخوب بسيكولوجيك اللي ما تيتعرفش عليهم وما كيحددهمش، تيوليو تيعطيو امراض بحال امراض الجهاز الهضمي، الامراض الجلديه، تساقط الشعر،
1: ممكن حتى توصل يعني الكريز كاردياك مثلا.
0: اكزاكتومون، ارتفاع الضغط الدموي اللي تيعطينا امراض القلب والشرايين، هادو كاملين تيقدروا يبداو بدي تخوب بسيكولوجيك. الانسان التوتر والقلق اللي ما تيقدرش يركز عليه ويخدم عليه تيولي تيأثر له على الصحه الجسديه.
1: ولماذا البعض يجد صعوبه في طلب المساعده النفسيه؟
0: هذا سؤال مهم مدام رغبة. علاش؟ لانه احنا كبرنا وتنعرفوا ان كلمه لوبسي سي ان تابو. للانسان تسمع بسي تيقولوا راه هذا مريض او لا عنده خلل عقلي، الوغ كو المعالجه النفسيه هي مهمه وماشي بالضروري الانسان يكون مريض باش يلتجا لاخصائي نفسي. مي تيكون عنده صعوبات جايه من تاثيرات سواء خارجيه او لا داخليه، خصو يعرف انه ماشي عيب الا التجأت للاخصائي نفسي. العيب هو انك تكمل في المرض النفسي ديالك بدون علاج اللي تيولي تعطيك عواقب سواء عليك او لا على الاشخاص اللي دايرين بك.
1: سي محسن، كما قلنا انه الاستشاره الذهنيه كذلك لها ضروره في عده مجالات منهم المجال الرياضي.
0: دونك خصنا نعرفوا ان الاهداد الذهني لا يقل أهمية على الإعداد البدني والإعداد التقني. غير هو اللي خصنا نعرفه هو أنه الرياضي إلا كان واجد 100% بدنيا تقنيا وما واجد 100% ذهنيا راه تضيع الخدمة ديالو كاملة لذا. ألوغ كو العكس غير صحيح، لأنه إلا كان الإنسان موجد ذهنيا 100% وناقص شي شوية تقنيا وبدنيا فيقدر يغطي على الضعف البدني او التقني ديالو بالاعداد الذهني الكامل.
1: سي محسن، كما قلنا ان يعني الاعداد الذهني هو ضروره بالنسبه للرياضيين وكذلك للاشخاص الذين يعانون والذين ما كيعانيوش من اي مشاكل يعني نفسيه، ضروري خص تكون واحد المواكبه نفسيه لنفسنا باش ما نضروش اجسادنا وما نضروش اللي دايرين بينا.
0: تماما. فاذا كنتي الا كان الانسان تيتعرف على سورتو العواطف ديالو، لان لي زيطا دو موا كيما تنقولوا او لا الانسان شنو هو السلوكيات ديالنا شنو هما دي زيموسيون او العواطف اللي كيتحولوا لدي بونسي كيتحولوا لافكار، الافكار كيتحولوا لان كومبورتمون. يعني الا كان الانسان تيحاول يتحكم في العواطف ديالو ويفهمهم فهنا غيقدر ما يضرش راسو وما يضرش الناس اللي معاه.
1: نعم سليمة، وما كدرنيش وما غاديش نضر الناس اللي دايرين بيا. شكرا لك سي محسن مفروض.
0: مرحبا للرضا، وهذا شرف لي أنني نكون معكم اليوم.
1: بين ضغوط الحياة والحاجة إلى التوازن يبقى الاهتمام بالصحة النفسية خطوة أساسية نحو حياة أفضل. نلقاكم في حلقة جديدة مع موضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في أمان الله. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات

0: رياح من الأحد إلى الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. منظمة الصحة العالمية تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة جراء موجة الحر في أوروبا. أجواء إيجابية تسود أول حصة تدريبية للمنتخب المغربي في مونتيري قبل مواجهة هولندا في مونديال كرة القدم 2026. إلى التفاصيل، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من الأحد وإلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر اليوم الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 40 درجة بكل من عملات وأقانيم بني ملال والفقي بن صالح وخريبقة والرشيدية سرودان سيدي قاسم سيدي سليمان ستات قلعة الصراغنة مراكش الرحامنة فيقيق جرادة اليوسفية خنفرة وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تتراوح درجة الحرارة ما بين 40 و 44 درجة بعملات وأقانيم زكورة وططا وسمارة والسزاق وأوسرد وبوجدور ووادي الذهب وتنغير. وتتوقع المديرية أيضا تسجيل الظاهرة الجوية نفسها من اليوم الأحد إلى الأربعاء المقبل مع درجة الحرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي قاسم وسيدي سليمان وخنفرة وفاس وملاعقوب وتونات ووزان وخريبقة وسيدي بنور والصويرة والخميسات ومكناس وأسفي وأقادير إذوتنان وإنزقان أيت ملول. خلال نفس الفترة ستتراوح درجة الحرارة ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم قلعة الصراغنة الرحامنة اليوسفية بني ملال الفقي بن صالح وادي الذهب بوجدور السزاق سمارة طاطا ترودانت أوسرد ستات شيشة ومراكش زاكورة والرشيدية. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية كذلك إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مع تساقط البرد وهبات رياح بعملات أقاليم بولمان ميدل تفيقيك وذلك اليوم الأحد من الساعة الثانية زوالا إلى غاية العاشرة ليلا. أعلنت منظمة الصحة العالمية عن وفاة أكثر من 1300 شخص جراء موجة الحر التي تضرب أوروبا منذ 21 يونيو الجاري. وأوضح المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريزوس في منشور على منصة إكس أنه تم تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة إضافية منذ 21 يونيو جراء ارتفاع درجة الحرارة في أوروبا. وأضاف قائلا يعيش حاليا مليون شخص في حرارة شديدة وتوفي المئات وأغلقت مدارس وتتعرض شبكة الكهرباء لضغط شديد. بفرنسا انطلقت الأيام الثقافية المغربية تحت شعار التقاسم والحوار بين الثقافات حيث اكتست ساحة أندري هونورا الواقعة في قلب الدائرة السادسة بباريس بألوان المملكة بمناسبة افتتاح نسخة جديدة من الأيام الثقافية المغربية التي أقيمت في أجواء احتفالية دافئة وسط حضور جمهور غفير جاء للاحتفاء بغنى التراث المغربي. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى القنصل العام للمملكة المغربية بباريس حبيبة الزموري.
1: هذه التظاهرة الثقافية تنظم في انسجام تام مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز ارتباط مغاربة العالم بهويتهم الوطنية وتراثهم الثقافي. الأيام الثقافية المغربية تشكل فضاء متميزا للتلاقي والإشعاع الثقافي وتوطيد الروابط بين المغاربة المقيمين بفرنسا والوطن الأم.
0: بقرسيف تتواصل في ظروف مواتية عمليات حصد الحبوب برسم الموسم الفلاحي الحالي 2025-2026 مدعومة بالتحسن الملحوظ في الظروف المناخية التي عرفتها المنطقة. لنستمع إلى المدير الإقليمي للفلاحة بقرسيف رشيد الطيبي وسعيد الطيع مسير تعاونية الفحامة للزرع المباشر.
2: مكنت المدير الإقليمي للفلاحة عدد كبير من التعاونيات التي كثفت أيضا يعني الجهود في خاصة فيما يتعلق بالعملية ديال الزرع المباشر. فمكنت المديرية الإقليمية التعاونيات من آلات الزرع المباشر وكذلك مكنتهم من عدد من الطورات التكوينية والأيام التحسيسية والمدارس الحقلية لتشجيع الفلاحين والمواطنين.
3: شوف إنه هذا موضوع في المنطقة الفحامة بخير مجسّد موضوع لا بس بها بفضل
2: تساقطنا كما بي الله سبحانه وتعالى وفضل التقنية ديال الزرع المباشر. الحمد لله كنا درت كوينات في الاستشارة الفلاحية في كرسيف.
3: هذا العام كان استثنائي، الانتاج تقريبا راه وصل في القمح 45 حتى 42 قنطار في القطار، اما الشعير راه وصل 70 75 قنطار في القطار. البال عندنا من 90 80 بالة في القطار. هذا الشيء كل شيء راجع لهذه التقنيه الجديده اللي تماس في المنطقه ديال الزرع المباشر.
1: وعلى مستوى جهة الشرق تفيد المعطيات المقدمة بتسجيل انتعاشة ملحوظة في المؤشرات الفلاحية، حيث بلغ مجموع المساحة المحروثة 150,672 هكتارا بزيادة بلغت 100% مقارنة بالموسم السابق.
0: دوليا، موجة حر شديد تجتاح القارة الأوروبية، وفرنسا تسجل 1000 وفاة فوق المعدل الطبيعي حتى الآن. بقي التفاصيل معك فاطمة زهرة الراجي.
4: دول عدة بالقارة الأوروبية لا تزال تحت وطأة الحر الشديد، درجات حرارة قياسية فوق المعدل الموسمي وضغط كبير على أنظمة الطاقة والتكييف. في فرنسا أكدت الوكالة الوطنية للصحة العامة 1000 حالة وفاة فوق المعدل الطبيعي خلال موجة الحر التي تجتاح القارة، وحذرت من احتمال ارتفاع هذا العدد. بحسب السلطات الفرنسية سجلت معظم الوفيات لدى كبار السن، مع توقعات بالإخبار عن حالات جديدة في دور الرعاية السكنية والمنازل. ويعاني الأوروبيون من ظروف جوية قاسية خلال موجة حر ارتبطت بوفاة العشرات وعرقلت عمليات توليد الطاقة وألحقت أضرارا بالبنية التحتية. في إيطاليا أعلنت السلطات الإنذار الأحمر في 18 مدينة رئيسية من أصل 27، بينما حذرت وزارة الصحة من مخاطر الحر الشديد على جميع الفئات العمرية. درجة الحرارة المرتفعة أثرت على السير العادي للحياة والمرافق عامة، إذ علقت محكمة باليرمو جلستها حتى 29 من يونيو الجاري بسبب الحرارة الشديدة وتعطل نظام التكييف. ويؤكد العلماء أن تغير المناخ الناتج بشكل رئيسي عن انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة بدورها عن الوقود الأحفوري يسهم في زيادة تكرار وشدة موجات الحر والظواهر الجوية المتطرفة حول العالم. موجة الحر هاته وقد بدأت في 20 من يونيو الجاري هي بحسب خبراء المناخ أسوأ موجة حر تسجلها أوروبا منذ عقود.
0: وفي الرياضة، ومن مستجدات المونديال، خاض المنتخب الوطني المغربي بمدينة مونتريال المكسيكية أولى حصصه التدريبية استعدادا لمواجهة نظيره الهولندي لحساب دور 32 من منافسات كأس العالم 2026 يوم غد على أرضية ملعب مونتري. شهدت هذه الحصة التدريبية مشاركة كافة العناصر الوطنية في أجواء تبعها الهدوء والتركيز الشديدان، حيث بدأ أسود الأطلس في حالة معنوية وبدنية مرتفعة أكستها الدينامية الجماعية الإيجابية والالتزام الكبير الذي أظهره اللاعبون. وجرى التركيز في هذه الحصة على التنويع بين التمارين البدنية والتدريبات التكتيكية بالإضافة إلى سلسلة من التمارين بالكرة. وضمن كأس العالم لكرة القدم 2026 يبرز اسم إسماعيل الصباري وأنس صلاح الدين كممثلين وحيدين للدوري الهولندي الممتاز داخل تشكيلة المنتخب المغربي، ويمثل هذان اللاعبان المدافعان عن ألوان نادي بي إس في إيندهوفن بطل هولندا جيل الجديد من أسود الأطلس، ممن نجحوا في فرض حضورهم الوازن وبصمتهم الكروية في أحد أبرز الدوريات الأوروبية وأكثرها عرقة. نهاية هذه النشرة الإخبارية المفصلة، إلى اللقاء.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس،
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد استمرار الطقس الحار بعدد من مناطق المملكة بما في ذلك المنطقة الشرقية وواد ملوية والسايس وسهول تدلة والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. يرتقب أيضا تشكل سحب منخفضة كثيفة ومصحوبة بكتل من الضباب على سواحل المحيط الأطلسي مع ظهور سحب أخرى غير مستقرة ومرفوقة بقطرات مطرية أو زخات رعدية محلية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وبالمنطقة الشرقية. كما يتوقع أن تكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بكل من جنوب البلاد والجنوب الشرقي ومنطقة سوس مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 22 و 28 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبأقصى الجنوب وما بين 16 و 21 درجة بباقي المناطق. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بمعظم أرجاء المملكة وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: شارك وفد برلماني مغربي بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة في أشغال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية. وضم الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذا المؤتمر الذي نظمه البرلمان العربي بالشراكة مع الاتحاد البرلماني العربي على الخصوص السيدين محمد صباري النائب الأول لرئيس مجلس النواب ومحمد البكوري مستشار برلماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي. ويعد مؤتمر البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية أحد أبرز المحافل البرلمانية العربية المعنية بتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى إزاء القضايا العربية ذات الأولوية. وتضمن جدول أعمال المؤتمر 3 ملفات استراتيجية تتمثل في الأمن القومي العربي وخاصة الاعتداءات الإيرانية السافرة ضد الدول العربية والقضية الفلسطينية والسياسة الرقمية العربية. وفي كلمة خلال هذا المؤتمر شدد السيد الصباري على أن هذه المواضيع الثلاثة تتعلق بتحديات متفصلة تواجه أمتنا العربية، ونحن مدعوون لإيجاد الأجوبة الجماعية عنها صونا لحاضرنا ولأمننا القومي واستشرافا لمستقبلنا.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: زيارة يقوم بها وفد رفيع المستوى يمثل عددا من الدول الأعضاء في منظمة دول الشرق الكاريبي إلى مدينة الداخلة، زيارة تروم الاطلاع على المؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها جهة الداخلة وادي الذهب، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات.
3: I'm impressed with the hospitality.
2: أنا منبهر جدا بجودة البنية التحتية التي تتوفر عليها الجهة، لا سيما مشروع ميناء الداخل الأطلسي الذي من شأنه أن يجعل من المنطقة قطبا رئيسيا للتجارة الدولية. هذه الزيارة مكنت أعضاء الوفد أيضا من الاطلاع على المشاريع التنموية المنجزة بالجهة.
3: We are very pleased to be here in Morocco.
2: هذه الزيارة أتاحت للوفد التعرف عن قرب على فرص الاستثمار التي يوفرها المغرب واستكشاف آفاق التعاون الثنائي بين الجانبين. الزيارة تندرج في إطار أسبوع الترويج الاقتصادي لدول شرق الكاريبي بالمغرب المنظم خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 27 من يونيو الجاري من قبل الوكالة المغربية للتعاون الدولي بشراكة مع عدد من المؤسسات الوطنية، وذلك بهدف تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات والشراكات الاقتصادية بين الجانبين.
4: هذه الزيارة تدخل في إطار يعني استكشاف فرص الاستثمار وكذلك فرص التعاون ما بين يعني شركات من الجهة مع شركات من الكاريبي، أو كذلك بحث التعاون المؤسساتي ما بين جهة الداخل وادي الذهب وهذه الدول.
2: ويأتي تنظيم هذه المبادرة في إطار الأنشطة التي تنفذها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لمواكبة الدبلوماسية الاقتصادية للمملكة المغربية على الصعيد الدولي من خلال الوكالة المغربية للتعاون الدولي وشركائها.
0: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
1: شارك وفد برلماني مغربي بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة في أشغال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية. وضم الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذا المؤتمر الذي نظمه البرلمان العربي بالشراكة مع الاتحاد البرلماني العربي على الخصوص السيدين محمد صباري النائب الأول لرئيس مجلس النواب ومحمد البكوري مستشار برلماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي. ويعد مؤتمر البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية أحد أبرز المحافل البرلمانية العربية المعنية بتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى إزاء القضايا العربية ذات الأولوية. وتضمن جدول أعمال المؤتمر 3 ملفات استراتيجية تتمثل في الأمن القومي العربي وخاصة الاعتداءات الإيرانية السافرة ضد الدول العربية والقضية الفلسطينية والسياسة الرقمية العربية. وفي كلمة خلال هذا المؤتمر شدد السيد السيباري على أن هذه المواضيع الثلاثة تتعلق بتحديات متفصلة تواجه أمتنا العربية، ونحن مدعوون لإيجاد الأجوبة الجماعية عنها صونا لحاضرنا ولأمننا القومي واستشرافا لمستقبلنا.
2: الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة تنظم بسلة لقاء توصليا خصص لتقديم واستعراض الخطوط العريضة لبرامجها والمشاريع الاستراتيجية التي تعكف على تنزيلها بهدف تطوير كرة السلة الوطنية وتعزيز إشعاعها.
5: فهو جاء باش يبين بعد شهور من العمل، هو كان وقت فراغ ولكن كان وقت عمل اللي خدمنا فيه وشخصنا فيه وضعية الحالية لكرة السلة المغربية والجامعة المغربية والمكونات كرة السلة المغربية. فدنا لقاءات تواصلية مع جميع مكونات كرة السلة، دنا يوم دراسي.
2: اللقاء شكل محطة أساسية لعرض استراتيجية المكتب المديري الجديد للجامعة الرامية إلى إرساء قواعد حكمة تدبيرية قادرة على المساهمة في الارتقاء بكرة السلة الوطنية قاريا ودوليا.
5: اليوم غادي نجيو باش نقدموا طريقة ديالنا، غنقدموا ماذا وصلنا إليه بالنسبة لكرة السلة، بالنسبة للمنحة ديال الوزارة، بالنسبة لصفة عمل التكوين ديال الوزارة، اتفاقيات اللي وقعنا.
2: وكانت هذه اللقاءات فرصة حقيقية للحسم في ملفات محورية ترسم معالم المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها الإدارة التقنية والمنحة الوزارية إلى جانب وضع استراتيجية واضحة للتكوين وتوسيع قاعدة الممارسين مع إلاء عناية خاصة بالفئات الصغرى.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من الأحد إلى الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. منظمة الصحة العالمية تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة جراء موجة الحر في أوروبا. أجواء إيجابية تسود أول حصة تدريبية للمنتخب المغربي في مونتيري قبل مواجهة هولندا في مونديال كرة القدم 2026. إلى التفاصيل، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من الأحد وإلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر اليوم الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بكل من عملات وأقانيم بني ملال والفقير بن صالح وخريبقة والرشيدية سارودان سيدي قاسم سيدي سليمان سطات قلعة السراغنة مراكش الرحامنة فيقيق جرادة اليوسفية خنفرة وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تتراوح درجة الحرارة ما بين 40 و44 درجة بعملات وأقانيم زكورة وططا وسمارة وأسازاق وأوسرد وبوجدور ووادي الذهب وتنغير. وتتوقع المديرية أيضا تسجيل الظاهرة الجوية نفسها من اليوم الأحد إلى الأربعاء المقبل مع درجة الحرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي قاسم وسيدي سليمان وخنفرة وفاس وملاعقوب وتونات ووزان وخريبقة وسيدي بنور والصويرة والخميسات ومكناس وأسفي وأقادير إذا وتنان وإنزقان أيت ملول. خلال نفس الفترة تتراوح درجة الحرارة ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم قلعة السراغنة الرحامنة اليوسفية بني ملال لفقي بن صالح وادي الذهب بوجدور أسازاق سمارة طاطا تارودانت أوسرد سطات شيشة ومراكش زاكورة والرشيدية. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية كذلك إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بعملة أقاليم بولمان ميدل تفيقيك وذلك اليوم الأحد من الساعة 2 زوالا إلى غاية 10 ليلا. أعلنت منظمة الصحة العالمية عن وفاة أكثر من 1300 شخص جراء موجة الحر التي تضرب أوروبا منذ 21 يونيو الجاري. وأوضح المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريزوس في منشور على منصة إكس أنه تم تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة إضافية منذ 21 يونيو جراء ارتفاع درجة الحرارة في أوروبا. وأضاف قائلا يعيش حاليا مليون شخص في حرارة شديدة وتوفي المئات وأغلقت مدارس وتتعرض لشبكات الكهرباء لضغط شديد. بفرنسا انطلقت الأيام الثقافية المغربية تحت شعار التقاسم والحوار بين الثقافات، حيث اكتست ساحة أندري هونورا الواقعة في قلب الدائرة السادسة بباريس بألوان المملكة بمناسبة افتتاح نسخة جديدة من الأيام الثقافية المغربية التي أقيمت في أجواء احتفالية دافئة وسط حضور جمهور غفير جاء للاحتفاء بغناء التراث المغربي. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى القنصل العام للمملكة المغربية بباريس حبيبة الزموري.
4: هذه التظاهرة الثقافية تنظم في انسجام تام مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز ارتباط مغاربة العالم بهويتهم الوطنية وتراثهم الثقافي. فالأيام الثقافية المغربية تشكل فضاء متميزا للتلاقى والإشعاع الثقافي وتوطيد الروابط بين المغاربة المقيمين بفرنسا والوطن الأم.
3: بقرسيف تتواصل في ظروف مواتية عمليات حصد الحبوب برسم الموسم الفلاحي الحالي 2025-2026 مدعومة بالتحسن الملحوظ في الظروف المناخية التي عرفتها المنطقة. لنستمع إلى المدير الإقليمي للفلاحة بقرسيف رشيد الطيبي وسعيد الطيع مسير تعاونية الفحامة للزرع المباشر.
5: مكنت المدير الإقليمي للفلاحة عدد كبير من التعاونيات التي كثفت أيضا
0: تزيد ايضا يعني الجهود في خاصه فيما يتعلق بالعمليه ديال الزرع المباشر. فمكنت المديريه الاقليميه التعاونيات من الات الزرع المباشر، وكذلك مكنتهم من عدد من الطورات التكوينيه والايام التحسيسيه والمدارس الحقليه لتشجيع الفلاحين والمخيطين.
1: كنشوف انه عدم الرضيه في هذه المنطقه الفحامه باقليم جزيره السيغان مضوديه لا باس بها بفضل تساقط هذه الكاميرا بالله سبحانه وتعالى، وفضل التقنيه ديال الزرع المباشر. الحمد لله كنا درت تكوينات في الاستشاره الفلاحيه في كرسيف. هذا العام كان استثنائي، الانتاج تقريبا راه وصل في القمح 45 حتى 42 قنطار في القطار، اما الشعير راه وصل 70 75 قنطار في القطار. البال عندنا من 90 80 باله في القطار. هذا الشيء كل شيء راجع لهذه التقنيه الجديده اللي تماصل في المنطقه ديال الزرع المباشر.
4: وعلى مستوى جهة الشرق تفيد المعطيات المقدمة بتسجيل انتعاشة ملحوظة في المؤشرات الفلاحية، حيث بلغ مجموع المساحة المحروثة 150,672 هكتارا بزيادة بلغت 100% مقارنة بالموسم السابق.
3: دوليا، موجة حر شديد تجتاح القارة الأوروبية، وفرنسا تسجل 1000 وفاة فوق المعدل الطبيعي حتى الآن. باقي التفاصيل معك فاطمة زهرة الراجي.
5: دول عدة بالقارة الأوروبية لا تزال تحت وطأة الحر الشديد، درجات حرارة قياسية فوق المعدل الموسمي وضغط كبير على أنظمة الطاقة والتكييف. في فرنسا أكدت الوكالة الوطنية للصحة العامة 1000 حالة وفاة فوق المعدل الطبيعي خلال موجة الحر التي تجتاح القارة، وحذرت من احتمال ارتفاع هذا العدد. بحسب السلطات الفرنسية سجلت معظم الوفيات لدى كبار السن، مع توقعات بالإخبار عن حالات جديدة في دور الرعاية السكنية والمنازل. ويعاني الأوروبيون من ظروف جوية قاسية خلال موجة حر ارتبطت بوفاة العشرات وعرقلت عمليات توليد الطاقة وألحقت أضرارا بالبنية التحتية. في إيطاليا أعلنت السلطات الإنذار الأحمر في 18 مدينة رئيسية من أصل 27، بينما حذرت وزارة الصحة من مخاطر الحر الشديد على جميع الفئات العمرية. درجة الحرارة المرتفعة أثرت على السير العادي للحياة والمرافق العامة، إذ علقت محكمة باليرمو جلستها حتى 29 من يونيو الجاري بسبب الحرارة الشديدة وتعطل نظام التكييف. ويؤكد العلماء أن تغير المناخ الناتج بشكل رئيسي عن انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة بدورها عن الوقود الأحفوري يسهم في زيادة تكرار وشدة موجات الحر والظواهر الجوية المتطرفة حول العالم. موجة الحر هاته وقد بدأت في 20 من يونيو الجاري هي بحسب خبراء المناخ أسوأ موجة حر تسجلها أوروبا منذ عقود.
3: وفي الرياضة، ومن مستجدات المونديال، خاض المنتخب الوطني المغربي بمدينة مونتريال المكسيكية أولى حصصه التدريبية استعدادا لمواجهة نظيره الهولندي لحساب دور 32 من منافسات كأس العالم 2026 يوم غد على أرضية ملعب مونتري. شهدت هذه الحصة التدريبية مشاركة كافة العناصر الوطنية في أجواء تبعها الهدوء والتركيز الشديدان، حيث بدأ أسود الأطلس في حالة معنوية وبدنية مرتفعة عكستها الدينامية الجماعية الإيجابية والالتزام الكبير الذي أظهره اللاعبون. وجرى التركيز في هذه الحصة على التنويع بين التمارين البدنية والتدريبات التكتيكية، بالإضافة إلى سلسلة من التمارين بالكرة. ضمن كأس العالم لكرة القدم 2026 يبرز اسم إسماعيل الصباري وأنس صلاح الدين كممثلين وحيدين للدوري الهولندي الممتاز داخل تشكيلة المنتخب المغربي، ويمثل هذان اللاعبان المدافعان عن ألوان نادي بي إس في إيندهوفن بطل هولندا جيل جديد من أسود الأطلس، ممن نجحوا في فرض حضورهم الوازن وبصمتهم الكروية في أحد أبرز الدوريات الأوروبية وأكثرها عرقة. نهاية هذه النشرة الإخبارية المفصلة، إلى اللقاء.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: برواق برج باب مراكش بمدينة الصويرة افتتح معرض ذكريات راسخة الذي يقدم أحدث الأعمال الفنية للفنانين التشكيليين مصطفى الرملي وصلاح بن جكلان. هذه التظاهرة الفنية المنظمة في إطار الدورة 27 لمهرجان جناوة وموسيقى العالم تتيح للزوار اكتشاف مجموعة من الأعمال المستوحاة من قماش الواكس، ذلك النسيج الرمزي الذي يقف عند ملتقى التأثيرات الإفريقية والأوروبية والأسيوية. ومن خلال إبداعاتهما يستكشف الفنانان موضوعات متعددة من بينها الذاكرة والهوية، في دعوة للزوار إلى خوض تجربة بصرية تفسح المجال للتأويل والتأمل.
6: هذا المعرض هذا خدمنا على ليدونتيتي إفريقية. إلا لاحظنا كنشوفوا هاد التوب اللي هو توب معروف عليه بأنه هو توب أفريقي، ولكن هو في الحقيقة ماشي توب أفريقي لأنه هو توب هولندي. ونستعمل في هاد المعرض هاد توب على أساس أنني كنهضر على الهوية الإفريقية.
4: تقديم هذا المعرض في إطار مهرجان جناوة وموسيقى العالم يكتسي دلالة رمزية قوية. هذه المبادرة تسلط الضوء على الجذور الإفريقية للمملكة ومختلف التبادلات الثقافية التي تغذي الهوية المغربية. معرض ذكريات راسخة يشكل دعوة للتأمل في الكيفية التي تتحول بها المادة إلى لغة تعبير، وكيف يمكن لقطعة قماش بسيطة أن تختزن جغرافيا كاملة من الذكريات والرغبات والأفاق الممكنة.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو.
2: ريم راديو.
8: في إطار فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم أحيى الدي جي والملحن الهولندي الشهير تييستو حفلا موسيقيا تميز بإيقاعات الإلكترو الصاخبة، وذلك أمام جمهور غفير غصت به جنبات منصة أوليم سويسي بالرباط. ومنذ صعوده إلى المنصة نجح الفنان العالمي في غمر الحشود في تجربة فنية متكاملة جمعت بين الموسيقى الإلكترونية والمؤثرات الضوئية المتناغمة والشاشات العملاقة والمؤثرات النارية، مما حول فضاء المنصة إلى ساحة رقص مفتوحة في الهواء الطلق. وبطاقة حيوية متدفقة قدم تييستو على امتداد الأمسية عرضا متميزا مزج فيه بين موسيقى الهاوس وموسيقى الرقص الإلكترونية والأنغام المعاصرة، متنقلا باحترافية عالية بين الإيقاعات التصاعدية والتناغمات الدقيقة التي ألهبت حماس الجمهور. ويعد تييستو الذي تمتد مسيرته الفنية لأكثر من 3 عقود أحد أبرز نجوم الموسيقى الإلكترونية على الصعيد العالمي بفضل قدرته الكبيرة على مواكبة تطورات هذا النمط الموسيقي منذ بروزه في نهاية 90s القرن الماضي وتجديده المتواصل لأسلوبه الفني، مما مكنه من الحفاظ على حضور قوي في أكبر المسارح والمهرجانات الدولية.
7: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: محطات ثقافية يرافقكم في تقديمها إلياس أبو رجاء، وهذه عناوينها: افتتاح الدورة 27 لمهرجان جناوة وموسيقى العالم بموكب استعراضي بهيج. المهرجان الدولي للمسرح الجامعي للدار البيضاء يرسخ مكانته كأحد أبرز المواعيد المسرحية. افتتاح معرض روافد طنجة مقاربات نقدية وأثرية. في تفاصيل: استهلت بصويرة فعالية الدورة 27 لمهرجان جناوة وموسيقى العالم بموكب استعراضي بهيج امتزجت فيه الألوان والإيقاعات، معلنا بداية 3 أيام من العروض الموسيقية والاحتفاء بالتنوع الثقافي. هذه الدورة التي تنظم تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلقت وسط أجواء احتفالية بهيجة، وخلال العرض الافتتاحي الذي يعد لحظة احتفالية بطابع خاص قاد الجناويون موكبا يجمع بين الإيقاعات الجناوية وفنون فولكلورية أخرى في توليفة فنية بديعة أضفت على أزقة المدينة القديمة ألقا متفردا وسط تجاوب لافت لآلاف المتفرجين الذين حجوا من مختلف أنحاء العالم للاحتفاء بهذا المهرجان الموسيقي. أكد منظم الدورة 38 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي للدار البيضاء أن هذه التظاهرة تواصل ترسيخ مكانتها كأحد أبرز المواعيد المسرحية الجامعية على الصعيدين الوطني والدولي. وأوضحوا خلال ندوة صحفية عقدت لتقديم أهم محطات الدورة أن هذه التظاهرة الثقافية المنظمة تحت شعار المسرح الجامعي فضاء لتفاعل شباب المتوسط الأطلسي نحو دينامية ثقافية عابرة للحدود، أضحت موعدا ثقافيا عريقا استطاع على مدى ما يقارب 4 عقود أن يحافظ على إشعاعه وترسيخ مكانته كأحد أبرز المواعيد المسرحية الجامعية وطنيا ودوليا. تم بالموقع التاريخي برج نعام بمدينة طنجة افتتاح معرض بعنوان روافد طنجة مقاربات نقدية وأثرية، وذلك في إطار البرنامج العلمي لمتحف بنك المغرب المخصص لأهم الحواضر التاريخية الكبرى بالمملكة. ويبرز هذا المعرض المكانة المتميزة لمدينة طنجة التي أسهم موقعها الاستراتيجي منذ العصور القديمة في جعلها فضاء للتلاقي بين الشعوب والحضارات وجسرا للتبادل بين إفريقيا وأوروبا وحوض البحر الأبيض المتوسط. ويعتمد المعرض مقاربة متعددة التخصصات إذ يضم مجموعة مختارة من العملات واللقى الأثرية والوثائق التاريخية والأعمال الفنية تستعرض أكثر من 2000 سنة من تاريخ المدينة. هذا كل ما لدينا في محطات ثقافية لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
10: غيم راديو،
11: الخبر من المصدر.
12: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع،
13: النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من الأحد إلى الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. منظمة الصحة العالمية تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة جراء موجة الحر في أوروبا. أجواء إيجابية تسود أول حصة تدريبية للمنتخب المغربي في مونتيري قبل مواجهة هولندا في مونديال كرة القدم 2026. إلى التفاصيل. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من الأحد وإلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر اليوم الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بكل من عملات وأقانيم بني ملال والفقير بن صالح وخريبقة والرشيدية سارودان سيدي قاسم سيدي سليمان سطات قلعة السراغنة مراكش الرحامنة فيقيق جرادة اليوسفية خنفرة وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تتراوح درجة الحرارة ما بين 40 و44 درجة بعملات وأقانيم زكورة وطاطا وسمارة والسزاق وأوسرد وبوجدور ووادي الذهب وتنغير. وتتوقع المديرية أيضا تسجيل الظاهرة الجوية نفسها من اليوم الأحد إلى الأربعاء المقبل مع درجة الحرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي قاسم وسيدي سليمان وخنفرة وفاس وملاعي عقوب وتونات ووزان وخريبقة وسيدي بنور والصويرة والخميسات ومكناس وأسفي وأقادير إذوتنان وإنزقان أيت ملول. خلال نفس الفترة تتراوح درجة الحرارة ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم قلعة السراغنة الرحامنة اليوسفية بني ملال لفقي بن صالح وادي الذهب بوجدور أسزاق سمارة طاطا تارودانت أوسرد سطات شيشاوة مراكش زاكورة والرشيدية. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية كذلك إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بعملة أقاليم بولمان ميدلت فيديك وذلك اليوم الأحد من الساعة 2 زوالا إلى غاية 10 ليلا. أعلنت منظمة الصحة العالمية عن وفاة أكثر من 1300 شخص جراء موجة الحر التي تضرب أوروبا منذ 21 يونيو الجاري. وأوضح المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريزوس في منشور على منصة إكس أنه تم تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة إضافية منذ 21 يونيو جراء ارتفاع درجة الحرارة في أوروبا. وأضاف قائلا يعيش حاليا مليون شخص في حرارة شديدة وتوفي المئات وأغلقت مدارس وتتعرض شبكات الكهرباء لضغط شديد. بفرنسا انطلقت الأيام الثقافية المغربية تحت شعار التقاسم والحوار بين الثقافات، حيث اكتست ساحة أندري هونورا الواقعة في قلب الدائرة السادسة بباريس بألوان المملكة بمناسبة افتتاح نسخة جديدة من الأيام الثقافية المغربية التي أقيمت في أجواء احتفالية دافئة وسط حضور جمهور غفير جاء للاحتفاء بغناء التراث المغربي. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى القنصل العام للمملكة المغربية بباريس حبيبة الزموري.
3: هذه التظاهرة الثقافية تنظم في انسجام تام مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الراوية إلى تعزيز ارتباط مغاربة العالم بهويتهم الوطنية وتراثهم الثقافي. فالأيام الثقافية المغربية تشكل فضاء متميزا للتلاقي والإشعاع الثقافي وتوطيد الروابط بين المغاربة المقيمين بفرنسا والوطن الأم.
2: بقرسيف تتواصل في ظروف مواتية عمليات حصد الحبوب برسم الموسم الفلاحي الحالي 2025-2026 مدعومة بالتحسن الملحوظ في الظروف المناخية التي عرفتها المنطقة. لنستمع إلى المدير الإقليمي للفلاحة بقرسيف رشيد الطيبي وسعيد الطيع مسير تعاونية الفحامة للزرع المباشر.
4: مكنت المدير الإقليمي للفلاحة عدد كبير من التعاونيات التي كتفت أيضا
0: ايضا يعني الجهود في خاصه فيما يتعلق بالعمليه ديال الزرع المباشر. فمن كانت المديريه الاقليميه التعاونيه من الات الزرع المباشر وكذلك مكنتهم من عدد من الطورات التكوينيه والايام التحسيسيه والمدارس الحقليه لتشجيع الفلاحين والمخيبين.
1: كنشوف انه عدم الرضيه في هذه المنطقه الفحامه بخير من الاستخدام موضوعيه لا باس بها بفضل تساقط الارض كما بيان الله سبحانه وتعالى وفضل التقنيه ديال الزرع المباشر. الحمد لله كنا درنا تكوينات في الاستشاره الفلاحيه في كرسيف.
4: هذا العام كان استثنائي، الانتاج تقريبا راه وصل في القمح 45 حتى 42 قنطار في القطار، اما الشعير راه وصل 70 75 قنطار في القطار. البال عندنا 90 80 بالة في القطار. هذا الشيء كل شيء راجع لهذه التقنيه الجديده اللي تماصل في المنطقه ديال الزرع المباشر.
3: وعلى مستوى جهة الشرق تفيد المعطيات المقدمة بتسجيل انتعاشة ملحوظة في المؤشرات الفلاحية، حيث بلغ مجموع المساحة المحروثة 150,672 هكتارا بزيادة بلغت 100% مقارنة بالموسم السابق.
2: دوليا، موجة حر شديد تجتاح القارة الأوروبية وفرنسا تسجل 1000 وفاة فوق المعدل الطبيعي حتى الآن. باقي التفاصيل معك فاطمة زهرة الراجي.
5: دول عدة بالقارة الأوروبية لا تزال تحت وطأة الحر الشديد، درجات حرارة قياسية فوق المعدل الموسمي وضغط كبير على أنظمة الطاقة والتكييف. في فرنسا أكدت الوكالة الوطنية للصحة العامة 1000 حالة وفاة فوق المعدل الطبيعي خلال موجة الحر التي تجتاح القارة، وحذرت من احتمال ارتفاع هذا العدد. بحسب السلطات الفرنسية سجلت معظم الوفيات لدى كبار السن، مع توقعات بالإخبار عن حالات جديدة في دور الرعاية السكنية والمنازل. ويعاني الأوروبيون من ظروف جوية قاسية خلال موجة حر ارتبطت بوفاة العشرات وعرقلت عمليات توليد الطاقة وألحقت أضرارا بالبنية التحتية. في إيطاليا أعلنت السلطات الإنذار الأحمر في 18 مدينة رئيسية من أصل 27، بينما حذرت وزارة الصحة من مخاطر الحر الشديد على جميع الفئات العمرية. درجة الحرارة المرتفعة أثرت على السير العادي للحياة والمرافق العامة، إذ علقت محكمة باليرمو جلستها حتى 29 من يونيو الجاري بسبب الحرارة الشديدة وتعطل نظام التكييف. ويؤكد العلماء أن تغير المناخ الناتج بشكل رئيسي عن انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة بدورها عن الوقود الأحفوري يسهم في زيادة تكرار وشدة موجات الحر والظواهر الجوية المتطرفة حول العالم. موجة الحر هاته وقد بدأت في 20 من يونيو الجاري هي بحسب خبراء المناخ أسوأ موجة حر تسجلها أوروبا منذ عقود.
2: وفي الرياضة، ومن مستجدات المونديال، خاض المنتخب الوطني المغربي بمدينة مونتريال المكسيكية أولى حصصه التدريبية استعدادا لمواجهة نظيره الهولندي لحساب دور 32 من منافسات كأس العالم 2026 يوم غد على أرضية ملعب مونتري. شهدت هذه الحصة التدريبية مشاركة كافة العناصر الوطنية في أجواء تبعها الهدوء والتركيز الشديدان، حيث بدأ أسود الأطلس في حالة معنوية وبدنية مرتفعة عكستها الدينامية الجماعية الإيجابية والالتزام الكبير الذي أظهره اللاعبون. وجرى التركيز في هذه الحصة على التنويع بين التمارين البدنية والتدريبات التكتيكية بالإضافة إلى سلسلة من التمارين بالكرة. وضمن كأس العالم لكرة القدم 2026 يبرز اسم إسماعيل الصباري وأنس صلاح الدين كممثلين وحيدين للدوري الهولندي الممتاز داخل تشكيلة المنتخب المغربي، ويمثل هذان اللاعبان المدافعان عن ألوان نادي بي إس في إيندهوفن بطل هولندا جيل جديد من أسود الأطلس، ممن نجحوا في فرض حضورهم الوازن وبصمتهم الكروية في أحد أبرز الدوريات الأوروبية وأكثرها عرقة. نهاية هذه النشرة الإخبارية المفصلة، إلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
2: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم تسهم في ترسيخ مكانة المغرب كمشتل للمواهب الكروية الشابة المؤهلة للتألق على أعلى المستويات الدولية. الاستثمار الذي انخرطت فيه المملكة في مجال تكوين لاعبي كرة القدم الشباب يشكل أحد المحركات الرئيسية للنتائج المتميزة التي حققتها كرة القدم الوطنية خلال السنوات الأخيرة. أكاديمية محمد السادس لكرة القدم أصبحت اليوم مؤسسة واعدة بمستقبل كبير، والمغرب يتوفر على خزان مهم من المواهب الشابة ونموذج تكوين من شأنه أن يعزز أكثر إشعاع كرة القدم الوطنية. جودة التكوين المعتمد في الأكاديمية تتيح إعداد لاعبين مستقبليين لأكبر الأندية الدولية، والإمكانات التي يتمتع بها لاعبو كرة القدم المغاربة الشباب أضحت تحظى اليوم باعتراف واسع النطاق.
3: Y las empresas venir a Marruecos para reclutar a esos niños y llevarles lo que es al futuro.
2: المرحلة المقبلة تقتضي العمل على تعزيز الحضور الدولي لهذه المواهب الشابة بما يسهم في تسهيل ولوجها إلى مراكز التكوين والأندية الأجنبية. أدعو إلى تطوير شراكات بين بنيات التكوين المغربية والشركات المتخصصة في مواكبة اللاعبين الشباب، إذ من شأن هذا التعاون أن يتيح تثمينا أفضل للمؤهلات الكروية للمملكة على الصعيد العالمي. وأشدد على ضرورة اعتماد مقاربة شمولية للتكوين تدمج مواكبة الأسر والمسار التعليمي للاعبين الشباب. اليوم يتعين على لاعب كرة القدم أيضا إتقان عدة لغات ومتابعة دراسته واكتساب مهارات تمكنه من بناء مسيرته خارج الملاعب، ومتطلبات كرة القدم الحديثة باتت تتجاوز الإطار الرياضي الصرف. الاستراتيجية التي يقودها المغرب لفائدة تكوين المواهب الشابة تشكل استثمارا طويل الأمد من شأنه ترسيخ مكانة المملكة ضمن كبريات الأمم في عالم كرة القدم.
1: غيم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
4: شكل موضوع مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا محور أشغال الدورة الرابعة لقمة النساء التي احتضنتها مدينة الدار البيضاء بحضور نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية. هذه التظاهرة المنظمة تحت رئاسة شرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، وبمبادرة من مؤسسة ستارتاب جرو، تروم إبراز دور المرأة باعتبارها فاعلا رئيسيا في التحول والابتكار والقيادة وتحقيق الازدهار المشترك بالقارة الإفريقية.
5: هي تظاهرة دولية من أجل تداول حول ريادة المرأة بالأخص في القارة الإفريقية. كتعرف مشاركة مكتفة من شخصيات اللي جاوا من بعض الدول الشقيقة الإفريقية وبعض الأمثلة نماذج النجاح المرأة الإفريقية والمرأة المغربية.
6: هذا الحدث ضمن هذا اليومين معنا متدخلين من شركات، من مؤسسات، من متدخلين في دي أوران اللي غادي نناقشوا عدة مجالات، منها الإيكونومي بلو، الإيكونومي فيرت، الانتليجنس ارتيفيسيال. هادو سي دي سيكتور فريمون إيمرجون واللي حنا مجبرين على أننا نعملوا على الانكلوزيون ديال لا فام في هاد لي سيكتور إيمرجون.
4: الدورة الرابعة لقمة النساء تميزت بتسليم جوائز أوبونتو التي تكرم نساء ورجال ومؤسسات ومبادرات قدمت إسهامات متميزة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة الإفريقية.
7: فخورة بزاف لحقاش عندنا احنا في المغرب هنايا ليزيفينمون بزاف اللي كنقدموا فيهم الامرأة والدور ديالها اللي مهم بزاف، وكاع الانجازات ديالها اللي كدير اللي كيكونوا باينين على الصعيد العالمي، والحمد لله انا فخورة بزاف.
4: وبعد حفل توزيع الجوائز تم التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين مؤسسة ستارتاب جرو من جهة وكل من الدائرة الدبلوماسية المغرب وجهة شمال الكاميرون من جهة أخرى.
0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض

0: الأخبار المغربية.
1: توقيع اتفاقية شراكة بالرشيدية تهم إحداث مؤسسة سجنية جديدة بتنغير واقتناء مجموعة من الحافلات المخصصة لنقل موظفي المؤسسات السجنية التابعة لجهة درعا تفيلالت.
2: يشكل هذا اللقاء اليوم محطة مؤسساتية مهمة تجسد نجاح الشراكة القائمة ما بين المندوبية العامة ومختلف شركائها بجهة درعا تفيلالت. توجت هذا اللقاء اليوم بتوقيع اتفاقية شراكة بغرض تعزيز البنية العقارية المخصصة للسجون بهذه الجهة من خلال إحداث مؤسسة سجنية جديدة بإقليم تنغير تمتد على مسافة 10 هكتارات بطاقة استيعابية تفوق 680 سريرا وبتكلفة مالية تناهز 102 مليون درهم.
3: هي الوحدة العاشرة نصفية الكيلي بالمؤسسة السجنية بأراشيدها. عمل قد يبدو أنه عاديا ويعاد في الزمن والمكان، ولكن هو في الحقيقة تقيدا بتوجيهات صاحب الجلالة حفظه الله الذي وضع استراتيجية لتصور السجين والمفاجئ عنه بأن الفضاء السجنية صارت اليوم مكان لسلب الحرية دون المساس بقيمة المواطنة وبالكرامة الإنسانية التي هي جوهر الإنسان.
1: وعقب حفل التوقيع تم افتتاح وحدة لتصفية الدم داخل السجن المحلي بالرشيدية، والهدف هو تقريب العرض الصحي الموجه للنزلاء المصابين بالقصور الكلوي.
4: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حاضرة، على سبيل المثال اليوم كانت واجدوا في السجن المحلي بالرشيدية من أجل تدشين وحدة لتصفية الدم لفائدة السجناء بهذه المؤسسة. فالمشروع عبارة عن اقتناء 3 آلات لتصفية الدم اللي ساهمت فيهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 700,000 درهم بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اللي تكلفت بالإصلاح ديال اللوكال اللي غادي يكون فيه هاد ليزونيتي هادو.
5: والهدف من هاد الاتفاقية وهو تسهيل الولوج لهاد الشريحة ديال السجناء، بحيث أن الإشكال اللي كان مطروح هو قضية ديال البعد والجغرافية ديال الجهة، الشيء اللي جعل ولله الحمد هذه الاتفاقية غادي تعطي واحد المولود جديد، بناء واحد مؤسسة سجنية بإقليم تنغير واللي غادي تسهل التنقل على السجناء.
1: وتندرج هذه المشاريع في إطار دينامية تسعى إلى دعم المشاريع ذات البعد الاجتماعي والإنساني وتثمين الجهود الرامية إلى تطوير المؤسسات السجنية وتتمين دورها في التأهيل وإعادة الإدماج.
6: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
7: دول عدة بالقارة الأوروبية لا تزال تحت وطأة الحر الشديد، درجات حرارة قياسية فوق المعدل الموسمي وضغط كبير على أنظمة الطاقة والتكييف. في فرنسا أكدت الوكالة الوطنية للصحة العامة 1000 حالة وفاة فوق المعدل الطبيعي خلال موجة الحر التي تجتاح القارة، وحذرت من احتمال ارتفاع هذا العدد. بحسب السلطات الفرنسية سجلت معظم الوفيات لدى كبار السن، مع توقعات بالإخبار عن حالات جديدة في دور الرعاية السكنية والمنازل. ويعاني الأوروبيون من ظروف جوية قاسية خلال موجة حر ارتبطت بوفاة العشرات وعرقلت عمليات توليد الطاقة وألحقت أضرارا بالبنية التحتية. في إيطاليا أعلنت السلطات الإنذار الأحمر في 18 مدينة رئيسية من أصل 27، بينما حذرت وزارة الصحة من مخاطر الحر الشديد على جميع الفئات العمرية. درجة الحرارة المرتفعة أثرت على السير العادي للحياة والمرافق عامة، إذ علقت محكمة باليرمو جلستها حتى 29 من يونيو الجاري بسبب الحرارة الشديدة.

0: جديدة وتعطل نظام التكييف. ويؤكد العلماء أن تغير المناخ الناتج بشكل رئيسي عن انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة بدورها عن الوقود الأحفوري يسهم في زيادة تكرار وشدة موجات الحر والظواهر الجوية المتطرفة حول العالم. موجة الحر هاته وقد بدأت في 20 يونيو الجاري هي بحسب خبراء المناخ أسوأ موجة حر تسجلها أوروبا منذ عقود.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: حصاد الجهاد، أهلا بكم وإلى العناوين. مراكش تحتضن الإقصائيات الجهوية لمهرجان الشباب بمشاركة نحو 220 شابا وشابة. منتدى حقوق الإنسان بالصويرة يبحث قضايا الشباب والتنمية والأشكال الجديدة للالتزام. ندوة علمية تبرز التوابث الدينية باعتبارها أساسا للحياة الطيبة بطنطان. في تفاصيل، احتضنت مختلف مؤسسات الشباب بمراكش الإقصائيات الجهوية لمهرجان الشباب والتي شكلت فرصة لإبراز الطاقات الإبداعية لنحو 220 شابا وشابة بعمالة وأقاليم جهة مراكش آسفي في إطار تشجيع المواهب الناشئة وتعزيز المشاركة الثقافية للشباب. وتبارى المشاركون في 8 أصناف شملت المسرح والموسيقى والكوريغرافيا والسينما وصناعة المحتوى والفنون التشكيلية والكتابة والشطرنج، حيث أتيحت لهم الفرصة لإبراز مواهبهم وصقل قدراتهم في أجواء طبعتها روح التنافس والإبداع. نستمع لتصريح المدير الجهوي لوزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب بجهة مراكش أسفي إدريس معتصم.
5: اليوم كما تلاحظوا أن كانت المشاركة كثيفة في مجموعة من المجالات، جميع المجالات اللي هي منصوص عليها واللي هي كانت موضوع ديال الإقصائيات بمشاركة تقريبا 220 مشارك من مختلف يعني الجنسين. وهاد المشاركة بطبيعة الحال أبرزت واحد مجموعة ديال المواهب، لأننا نؤمن في المديرية الجهوية وفي الوزارة قطاع الشباب على أن الاستثمار الحقيقي يكمن في استثمار الطاقات الشبابية.
4: شكل موضوع أشكال جديدة للالتزام حين يعيد الشباب ابتكار الفعل محور مائدة مستديرة نظمت بالصويرة في إطار أشغال الدورة 13 لمنتدى حقوق الإنسان التي تنظم على هامش الدورة 27 لمهرجان جناوة وموسيقى العالم. هذا اللقاء شكل مناسبة لبحث الدور المتجدد للمجتمع المدني في تعزيز انخراط الشباب في الدينامية التنموية بما يتيح الاستثمار الأمثل لطاقاتهم وقدراتهم الإبداعية. وفي هذا الإطار سلط فاعلون جمعويون ومثقفون وخبراء الضوء على الحاجة إلى الجمع بين إعمال التفكير والعمل الميداني لرفع رهانات التنمية المحلية، مؤكدين في هذا الصدد بروز جيل جديد من الشباب أكثر ارتباطا بالعالم الرقمي وأكثر ميلا إلى العمل الحر والترحال الرقمي وريادة الأعمال، وهو ما يعيد تشكيل العلاقة بالعمل ويغير أنماط الاندماج التقليدي في سوق الشغل. وختاما من مدينة طنطان التي احتضنت ندوة جهوية حول دور الثوابت الدينية للمملكة في ترسيخ الأمن الروحي وتعزيز التماسك الاجتماعي وإشاعة قيم الوسطية والاعتدال. وأكد المشاركون في هذه الندوة التي تنظم في دورتها الثالثة تحت شعار الثوابت الدينية وأثرها في تحقيق الحياة الطيبة أن مختلف مكونات النموذج الديني المغربي تسهم في صون قيم الوسطية والتسامح وتعزيز التشبث بالمرجعيات الدينية والوطنية وترسيخ أسس الحياة الطيبة القائمة على التوازن الروحي والأخلاقي والاجتماعي. وأوضحوا أن هذه الثوابت تشكل الركائز الأساسية للنموذج الديني المغربي وتساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي والاستقرار. هذا كل ما لدينا في حصاد الجهات لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
3: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: بموكب استعراضي بهيج امتزجت فيه الألوان والإيقاعات، استهلت فعالية الدورة 27 لمهرجان جناوة وموسيقى العالم بالصويرة، معلنا بداية 3 أيام من العروض الموسيقية والاحتفاء بالتنوع الثقافي. هذه الدورة التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلقت وسط أجواء احتفالية بهيجة، وذلك بحضور مستشار صاحب الجلالة الرئيس المؤسسي لجمعية الصويرة موغادور أندري أزولاي ومنتجة المهرجان نايلة التازي، إلى جانب ثلة من الشخصيات البارزة في عالمي الفن والثقافة. مدينة الصويرة اختارت منذ 27 سنة أن تجعل من الموسيقى لغة للحوار ومن الثقافة جسرا بين الشعوب ومن التنوع مصدرا للإبداع. ما يجمعنا في الصويرة يتجاوز الموسيقى، ما يجمعنا هو هذا الإيمان العميق بأن اللقاء ممكن وأن الاختلاف ليس عائقا بل فرصة للتعارف. الافتتاح عرف إحياء حفل متميز بمنصة مولاي الحسن، اصطحب عشاق الموسيقى في رحلة فنية عابرة للقارات من خلال مزيج إبداعي قاده الفنان المغربي مهدي الناسولي. وتقاسم الناسولي وهو أحد أبرز وجوه تجديد الموسيقى الجناوية خشبة المسرح مع كوكبة من الفنانين الدوليين في عمل إبداعي مزج بين الأصوات وآلات النفخ والإيقاعات والتقاليد الموسيقية المطلة على أفاق إبداعية متعددة. وللسنة 27 على التوالي يؤكد مهرجان جناوة وموسيقى العالم مكانته بين أبرز المواعيد الثقافية الدولية باعتباره فضاء نادرا تكون فيه الأولوية للإبداع وتتلاشى فيه الحدود، ويتحول كل حفل إلى تجربة جماعية لا تنسى.
6: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
6: الأخبار على مدار الساعة.
3: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
6: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
8: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم تسهم في ترسيخ مكانة المغرب كمشتل للمواهب الكروية الشابة المؤهلة للتألق على أعلى المستويات الدولية. الاستثمار الذي انخرطت فيه المملكة في مجال تكوين لاعبي كرة القدم الشباب يشكل أحد المحركات الرئيسية للنتائج المتميزة التي حققتها كرة القدم الوطنية خلال السنوات الأخيرة. أكاديمية محمد السادس لكرة القدم أصبحت اليوم مؤسسة واعدة بمستقبل كبير، والمغرب يتوفر على خزان مهم من المواهب الشابة ونموذج تكوين من شأنه أن يعزز أكثر إشعاع كرة القدم الوطنية. جودة التكوين المعتمد في الأكاديمية تتيح إعداد لاعبين مستقبليين لأكبر الأندية الدولية، والإمكانات التي يتمتع بها لاعبو كرة القدم المغاربة الشباب أضحت تحظى اليوم باعتراف واسع النطاق.
9: Y las empresas venir a Marruecos para reclutar a esos niños y llevarles lo que es al futuro.
8: المرحلة المقبلة تقتضي العمل على تعزيز الحضور الدولي لهذه المواهب الشابة بما يسهم في تسهيل ولوجها إلى مراكز التكوين والأندية الأجنبية. أدعو إلى تطوير شراكات بين بنيات التكوين المغربية والشركات المتخصصة في مواكبة اللاعبين الشباب، إذ من شأن هذا التعاون أن يتيح تثمينا أفضل للمؤهلات الكروية للمملكة على الصعيد العالمي. وأشدد على ضرورة اعتماد مقاربة شمولية للتكوين تدمج مواكبة الأسر والمسار التعليمي للاعبين الشباب. اليوم يتعين على لاعب كرة القدم أيضا إتقان عدة لغات ومتابعة دراسته واكتساب مهارات تمكنه من بناء مسيرته خارج الملاعب، ومتطلبات كرة القدم الحديثة باتت تتجاوز الإطار الرياضي الصرف. الاستراتيجية التي يقودها المغرب لفائدة تكوين المواهب الشابة تشكل استثمارا طويل الأمد من شأنه ترسيخ مكانة المملكة ضمن كبريات الأمم في عالم كرة القدم.
6: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو.
6: أخبار المغرب والعالم.
7: في إطار المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع، تم بالدار البيضاء تقديم خارطة طريق وطنية للفترة 2027-2029 تروم تعزيز أنظمة الإنذار المبكر في مواجهة المخاطر الهيدرومناخية. خارطة طريق هاته التي تقدر كلفتها الإجمالية بحوالي 2 مليار درهم على مدى 3 سنوات تندرج في إطار التوصيات المنبثقة عن المشاورة الوطنية، وترتكز على خطة عمل تتمحور حول 4 مرتكزات أساسية تروم تعزيز القدرات الوطنية في مجالات الوقاية والتنبؤ والإنذار والاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية. وفي كلمة بالمناسبة أكد المدير العام للأرصاد الجوية محمد خيسي أن هذه المشاورة شكلت منصة استراتيجية لبناء رؤية مشتركة وتعبئة مختلف الفاعلين حول منظومة وطنية للإنذار المبكر بالأخطار المتعددة شاملة ومتكاملة وتضع السكان في صلب اهتماماتها. وتندرج هذه الخارطة في إطار الطموح الدولي الذي تقوده المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، والرامي إلى ضمان استفادة جميع السكان في أفق سنة 2027 من منظومات إنذار مبكر فعالة وشاملة وعملية بشكل كامل.
1: ريم راديو.
6: ريم راديو. الخبر من المصدر.
1: You.
10: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.مر، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: في إطار فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، أحيى الدي جي والملحن الهولندي الشهير تييستو حفلا موسيقيا تميز بإيقاعات الإلكترو الصاخبة، وذلك أمام جمهور غفير غصت به جنبات منصة أوليم سويسي بالرباط. ومنذ صعوده إلى المنصة نجح الفنان العالمي في غمر الحشود في تجربة فنية متكاملة جمعت بين الموسيقى الإلكترونية والمؤثرات الضوئية المتناغمة والشاشات العملاقة والمؤثرات النارية، مما حول فضاء المنصة إلى ساحة رقص مفتوحة في الهواء الطلق. وبطاقة حيوية متدفقة قدم تييستو على امتداد الأمسية عرضا متميزا مزج فيه بين موسيقى الهاوس وموسيقى الرقص الإلكترونية والأنغام المعاصرة، متنقلا باحترافية عالية بين الإيقاعات التصاعدية والتناغمات الدقيقة التي ألهبت حماس الجمهور. ويعد تييستو الذي تمتد مسيرته الفنية لأكثر من 3 عقود أحد أبرز نجوم الموسيقى الإلكترونية على الصعيد العالمي، بفضل قدرته الكبيرة على مواكبة تطورات هذا النمط الموسيقي منذ بروزه في نهاية 90s وتجديده المتواصل لأسلوبه الفني، مما مكنه من الحفاظ على حضور قوي في أكبر المسارح والمهرجانات الدولية.
10: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
7: زيارة يقوم بها وفد رفيع المستوى يمثل عددا من الدول الأعضاء في منظمة دول الشرق الكاريبي إلى مدينة الداخلة، زيارة تروم الاطلاع على المؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها جهة الداخلة وادي الذهب، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات.
11: I'm impressed with the hospitality.
7: أنا منبهر جدا بجودة البنيات التحتية التي تتوفر عليها الجهة، لا سيما مشروع ميناء الداخل الأطلسي الذي من شأنه أن يجعل من المنطقة قطبا رئيسيا للتجارة الدولية. هذه الزيارة مكنت أعضاء الوفد أيضا من الاطلاع على المشاريع التنموية المنجزة بالجهة.
11: We are very pleased to be here in Morocco.
7: هذه الزيارة أتاحت للوفد التعرف عن قرب على فرص الاستثمار التي يوفرها المغرب واستكشاف آفاق التعاون الثنائي بين الجانبين. الزيارة تندرج في إطار أسبوع الترويج الاقتصادي لدول شرق الكاريبي بالمغرب المنظم خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 27 يونيو الجاري من قبل الوكالة المغربية للتعاون الدولي بشراكة مع عدد من المؤسسات الوطنية، وذلك بهدف تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات والشراكات الاقتصادية بين الجانبين.
12: هذه الزيارة تدخل في إطار يعني استكشاف فرص الاستثمار وكذلك فرص التعاون ما بين يعني شركات من الجهة مع شركات من الكاريبي، أو كذلك بحث التعاون المؤسساتي ما بين جهة الداخل وادي الذهب وهذه الدول.
7: ويأتي تنظيم هذه المبادرة في إطار الأنشطة التي تنفذها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لمواكبة الدبلوماسية الاقتصادية للمملكة المغربية على الصعيد الدولي من خلال الوكالة المغربية للتعاون الدولي وشركائها.
1: غيم راديو،
6: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
13: شارك وفد برلماني مغربي بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة في أشغال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية. وضم الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذا المؤتمر الذي نظمه البرلمان العربي بالشراكة مع الاتحاد البرلماني العربي على الخصوص السيدين محمد سيباري النائب الأول لرئيس مجلس النواب ومحمد البكوري مستشار برلماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي. ويعد مؤتمر البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية أحد أبرز المحافل البرلمانية العربية المعنية بتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى إزاء القضايا العربية ذات الأولوية. وتضمن جدول أعمال المؤتمر 3 ملفات استراتيجية تتمثل في الأمن القومي العربي وخاصة الاعتداءات الإيرانية السافرة ضد الدول العربية والقضية الفلسطينية والسيادة الرقمية العربية. وفي كلمة خلال هذا المؤتمر شدد السيد السيباري على أن هذه المواضيع الثلاثة تتعلق بتحديات متفصلة تواجه أمتنا العربية، ونحن مدعوون لإيجاد الأجوبة الجماعية عنها صونا لحاضرنا ولأمننا القومي واستشرافا لمستقبلنا.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
14: توقيع اتفاقية شراكة بالرشيدية تهم إحداث مؤسسة سجنية جديدة بتنغير واقتناء مجموعة من الحافلات المخصصة لنقل موظفي المؤسسة السجنية التابعة لجهة درعا تفيلالت.
15: يشكل هذا اللقاء اليوم محطة مؤسساتية مهمة تجسد نجاح الشراكة القائمة ما بين المندوبية العامة ومختلف شركائها بجهة درعا تفيلالت. توجت هذا اللقاء اليوم بتوقيع اتفاقية شراكة بغرض تعزيز البنية العقارية المخصصة للسجون بهذه الجهة من خلال إحداث مؤسسة سجنية جديدة بإقليم تنغير تمتد على مسافة 10 هكتارات بطاقة استيعابية تفوق 680 سريرا وبتكلفة مالية تناهز 102 مليون درهم.
16: هذه هي الوحدة العاشرة نصفية الكيلي بالمؤسسة السجنية بأراشيدية، عمل قد يبدو أنه عاديا ويعاد في الزمن والمكان، ولكن هو في الحقيقة تقيدا بتوجيهات صاحب الجلالة حفظه الله الذي وضع استراتيجية لتصور السجين والمفاجع عنه بأن الفضاء السجنية صارت اليوم مكان لسلب الحرية دون المساس بقيمة المواطنة وبالكرامة الإنسانية التي هي جوهر الإنسان.
14: وعقب حفل التوقيع تم افتتاح وحدة لتصفية الدم داخل السجن المحلي بالرشيدية، والهدف هو تقريب العرض الصحي الموجه للنزلاء المصابين بالقصور الكلوي.
17: مدار الوطنية التنمية البشرية حاضرة، على سبيل المثال اليوم كانت وجدوا في السجن المحلي بالرشيدية من أجل تدشين وحدة لتصفية الدم لفائدة السجناء بهذه المؤسسة. فالمشروع عبارة عن اقتناء 3 آلات ديال تصفية الدم اللي ساهمت فيهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ ديال 700,000 درهم بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اللي تكلفت بالإصلاح ديال اللوكال اللي غادي يكون فيه هاد ليزونيتي هادو.
18: والهدف من هاد الاتفاقية وهو تسهيل الولوج لهاد الشريحة ديال السجناء بحيث أن الإشكال اللي كان مطروح هو قضية ديال البعد والجغرافية ديال الجهة، الشيء اللي جعل ولله الحمد هذه الاتفاقية غادي تعطي واحد المولود جديد، بناء واحد مؤسسة سجنية بإقليم تنغير واللي غادي تسهل التنقل على السجناء.
14: وتندرج هذه المشاريع في إطار دينامية تسعى إلى دعم المشاريع ذات البعد الاجتماعي والإنساني، وتثمين الجهود الرامية إلى تطوير المؤسسات السجنية وتتمين دورها في التأهيل وإعادة الإدماج.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي.

حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد استمرار الطقس الحار بعدد من مناطق المملكة بما في ذلك المنطقة الشرقية وواد ملوية والسايس وسهول تدلة والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. يرتقب أيضا تشكل سحب منخفضة كثيفة ومصحوبة بكتل من الضباب على سواحل المحيط الأطلسي مع ظهور سحب أخرى غير مستقرة ومرفوقة بقطرات مطرية أو زخات رعدية محلية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وبالمنطقة الشرقية. كما يتوقع أن تكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بكل من جنوب البلاد والجنوب الشرقي ومنطقة سوس مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 22 و 28 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبأقصى الجنوب وما بين 16 و 21 درجة بباقي المناطق. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بمعظم أرجاء المملكة وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: برواق برج باب مراكش بمدينة الصويرة افتتح معرض ذكريات راسخة الذي يقدم أحدث الأعمال الفنية للفنانين التشكيليين مصطفى الرملي وصلاح بن جكلان. هذه التظاهرة الفنية المنظمة في إطار الدورة 27 لمهرجان جناوة وموسيقى العالم تتيح للزوار اكتشاف مجموعة من الأعمال المستوحاة من قماش الواكس، ذلك النسيج الرمزي الذي يقف عند ملتقى التأثيرات الإفريقية والأوروبية والأسيوية. ومن خلال إبداعاتهما يستكشف الفنانان موضوعات متعددة من بينها الذاكرة والهوية، في دعوة للزوار إلى خوض تجربة بصرية تفسح المجال للتأويل والتأمل.
3: هاد المعرض هذا خدمنا على ليدونتيتي إفريقية. إلى لاحظنا كنشوفوا هاد التوب اللي هو توب معروف عليه بأنه هو توب أفريقي، ولكن هو في الحقيقة ماشي توب أفريقي لأنه هو توب هولندي. وأنا استعملت في هاد المعرض هاد توب على أساس أنني كنهضر على الهوية الإفريقية.
2: تقديم هذا المعرض في إطار مهرجان جناوة وموسيقى العالم يكتسي دلالة رمزية قوية. هذه المبادرة تسلط الضوء على جذور الإفريقية للمملكة ومختلف التبادلات الثقافية التي تغذي الهوية المغربية. معرض ذكريات راسخة يشكل دعوة للتأمل في الكيفية التي تتحول بها المادة إلى لغة تعبير، وكيف يمكن لقطعة قماش بسيطة أن تختزن جغرافيا كاملة من الذكريات والرغبات والآفاق الممكنة.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
5: في إطار المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع، تم بالدار البيضاء تقديم خارطة طريق وطنية للفترة 2027-2029 تروم تعزيز أنظمة الإنذار المبكر في مواجهة المخاطر الهيدرومناخية. خارطة الطريق هاته التي تقدر كلفتها الإجمالية بحوالي 2 مليار درهم على مدى 3 سنوات تندرج في إطار التوصيات المنبثقة عن المشاورة الوطنية، وترتكز على خطة عمل تتمحور حول 4 مرتكزات أساسية تروم تعزيز القدرات الوطنية في مجالات الوقاية والتنبؤ والإنذار والاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية. وفي كلمة بالمناسبة أكد المدير العام للأرصاد الجوية محمد خيسي أن هذه المشاورة شكلت منصة استراتيجية لبناء رؤية مشتركة وتعبئة مختلف الفاعلين حول منظومة وطنية للإنذار المبكر بالأخطار المتعددة شاملة ومتكاملة، وتضع السكان في صلب اهتماماتها. وتندرج هذه الخارطة في إطار الطموح الدولي الذي تقوده المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، والرامي إلى ضمان استفادة جميع السكان في أفق سنة 2027 من منظومات إنذار مبكر فعالة وشاملة وعملية بشكل كامل.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
2: شكلت قضايا الشباب محور فقرة حوار متقاطع التي نظمت بالصويرة في إطار الدورة 13 لمنتدى حقوق الإنسان المقامة على هامش مهرجان جناوة وموسيقى العالم. هذا الموعد تميز بمشاركة كل من وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد والوزيرة الفرنسية السابقة ورئيسة فرانس تير داسيل نجاة فالو بالقاسم. وتطرق بن سعيد وفالو بالقاسم خلال هذا اللقاء لقضايا راهنة تتعلق بفئة الشباب ليس بوصفها موضوع للتحليل الأكاديمي فحسب، بل باعتبارها قوة محركة داخل المجتمعات في سياق مطبوع بالتحولات التكنولوجية المتسارعة والتحديات المناخية.
6: هذه فرصة يعني جميع المهرجانات اليوم ولات عادة وحطوا هنايا الصورة باش كنستغلوا الفرصة ديال الوجود ديال هاد ديال المواطنات والمواطنين اللي كيجيو لهاد المهرجان باش يكونوا ندوات باش يكونوا لقاءات. بعض المرات كيكونوا لقاءات حول بحال اليوم حول الإشكاليين ديال الشباب وعلاقتها مع حقوق الإنسان مع الحرية مع مجموعة ديال المجالات، وفي نفس الوقت كيكونوا لقاءات أخرى في التكوين، لقاءات مع يعني البروفيسيونيل المختصين في المجال.
2: لقد تطرقنا إلى الإقبال المتنامي في صفوف الشباب المعاصر على العمل الجمعوي والتضامني والبيئي. قد أصبح من الضروري تعزيز روح المبادرة لدى هذه الشريحة من المجتمع بما يضمن التوظيف الأمثل لكل قدراتها المبدعة، لا سيما في ظل تطورات التكنولوجيا الصاعدة. هذا الموعد يشكل فضاء للتفكير والحوار، يجمع باحثين وكتابا وفنانين ومسؤولين وصحفيين وفاعلين من المجتمع المدني من أجل مساءلة التحديات التي تواجهها الأجيال الجديدة في عالم يعرف تحولات عميقة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
7: غيم راديو.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
0: ريم راديو،
7: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
7: ريم راديو.
1: حالة الطقس.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد استمرار الطقس الحار بعدد من مناطق المملكة بما في ذلك المنطقة الشرقية وواد ملوية والسايس وسهول تدلة والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. يرتقب أيضا تشكل سحب منخفضة كثيفة ومصحوبة بكتل من الضباب على سواحل المحيط الأطلسي مع ظهور سحب أخرى غير مستقرة ومرفوقة بقطرات مطرية أو زخات رعدية محلية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وبالمنطقة الشرقية. كما يتوقع أن تكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بكل من جنوب البلاد والجنوب الشرقي ومنطقة سوس مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 22 و 28 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبأقصى الجنوب وما بين 16 و 21 درجة بباقي المناطق. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بمعظم أرجاء المملكة وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

0: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. الخبر من المصدر
1: الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة تنظم بسلة لقاء تواصليا خصص لتقديم واستعراض الخطوط العريضة لبرامجها والمشاريع الاستراتيجية التي تعكف على تنزيلها بهدف تطوير كرة السلة الوطنية وتعزيز إشعاعها.
2: فهو جاء باش يبين بعد شهور من العمل، هو كان وقت فراغ ولكن كان وقت عمل اللي خدمنا فيه وشخصنا فيه وضعية الحالية لكرة السلة المغربية والجامعة المغربية والمكونات كرة السلة المغربية. فدنا لقاءات تواصلية مع جميع مكونات كرة السلة، دنا يوم دراسي.
1: اللقاء شكل محطة أساسية لعرض استراتيجية المكتب المديري الجديد للجامعة الرامية إلى إرساء قواعد حكمة تدبيرية قادرة على المساهمة في الارتقاء بكرة السلة الوطنية قاريا ودوليا.
2: اليوم غادي نجيو باش نقدموا طريقة الطريق ديالنا، غنقدموا ما دا وصلنا إليه بالنسبة لكرة السلة، بالنسبة للمنحة ديال الوزارة، بالنسبة لصفة عام التكوين ديال الوزارة، اتفاقيات اللي وقعنا.
1: وكانت هذه اللقاءات فرصة حقيقية للحسم في ملفات محورية ترسم معالم المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها الإدارة التقنية والمنحة الوزارية، إلى جانب وضع استراتيجية واضحة للتكوين وتوسيع قاعدة الممارسين مع إلاء عناية خاصة بالفئات الصغرى.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
4: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: دول عدة بالقارة الأوروبية لا تزال تحت وطأة الحر الشديد، درجات حرارة قياسية فوق المعدل الموسمي وضغط كبير على أنظمة الطاقة والتكييف. في فرنسا أكدت الوكالة الوطنية للصحة العامة 1000 حالة وفاة فوق المعدل الطبيعي خلال موجة الحر التي تجتاح القارة، وحذرت من احتمال ارتفاع هذا العدد. بحسب السلطات الفرنسية سجلت معظم الوفيات لدى كبار السن، مع توقعات بالإخبار عن حالات جديدة في دور الرعاية السكنية والمنازل. ويعاني الأوروبيون من ظروف جوية قاسية خلال موجة حر ارتبطت بوفاة العشرات وعرقلت عمليات توليد الطاقة وألحقت أضرارا بالبنية التحتية. في إيطاليا أعلنت السلطات الإنذار الأحمر في 18 مدينة رئيسية من أصل 27، بينما حذرت وزارة الصحة من مخاطر الحر الشديد على جميع الفئات العمرية. درجة والحرارة المرتفعة أثرت على السير العادي للحياة والمرافق العامة، إذ علقت محكمة باليرمو جلستها حتى 29 من يونيو الجاري بسبب الحرارة الشديدة وتعطل نظام التكييف. ويؤكد العلماء أن تغير المناخ الناتج بشكل رئيسي عن انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة بدورها عن الوقود الأحفوري يسهم في زيادة تكرار وشدة موجات الحر والظواهر الجوية المتطرفة حول العالم. موجة الحر هاته وقد بدأت في 20 من يونيو الجاري، هي بحسب خبراء المناخ أسوأ موجة حر تسجلها أوروبا منذ
4: راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: ريم راديو
6: الإذاعة الأقرب إليكم.
7: ريم راديو
6: إذاعة الأخبار المغربية.
8: In an exceptional concert hosted at Prince Moulay Abdullah Stadium in Rabat, Maghreb Zini stars Dozy and Cheb Khaled ignited the capital's atmosphere as part of the 19th Mawazin Rhythms of the World Festival, where the vast crowd's voices wove a unique creative symphony as artists took the stage. Amidst Duat, Tuzi took the stage amidst a warm reception, while giant screens were adorned with visual displays simulating the sparkle of stars in the stadium space. To begin his set with the songs Mariama and Ligi Kalbi before sparking enthusiasm with his masterpiece, Ana Maghribi, which the attendees chanted powerfully in a scene that shook the stands. Hardly had the heat of enthusiasm subsided when Rai icon Cheb Khaled climbed the stage to a boisterous public welcome to the beat of vibrant lights that flooded the stadium with festive, joyful colors. Thousands of mobile phones turned into shining stars waving in the stands in a scene that added exceptional magic to the evening. In the scene, Khaled began his set, which lasted over an hour, with the song Al Maqbul, which the audience embraced with much emotion before the echo of the song Shaba rose throughout the stadium amidst a massive interaction where singing voices harmonized with the heat of applause and cheering. The grand finale came with the song Asheb El Barood, accompanied by a complete visual display of lighting effects and flying colorful confetti, confirming with this farewell scene the solid position that Kaltan the Khaled still holds in the hearts of Rai music fans a Penny the Easter's day.
6: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
7: ريم راديو.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم تسهم في ترسيخ مكانة المغرب كمشتل للمواهب الكروية الشابة المؤهلة للتألق على أعلى المستويات الدولية. الاستثمار الذي انخرطت فيه المملكة في مجال تكوين لاعبي كرة القدم الشباب يشكل أحد المحركات الرئيسية للنتائج المتميزة التي حققتها كرة القدم الوطنية خلال السنوات الأخيرة. أكاديمية محمد السادس لكرة القدم أصبحت اليوم مؤسسة واعدة بمستقبل كبير، والمغرب يتوفر على خزان مهم من المواهب الشابة ونموذج تكوين من شأنه أن يعزز أكثر إشعاع كرة القدم الوطنية. جودة التكوين المعتمد في الأكاديمية تتيح إعداد لاعبين مستقبليين لأكبر الأندية الدولية، والإمكانات التي يتمتع بها لاعبو كرة القدم المغاربة الشباب أضحت تحظى اليوم باعتراف واسع النطاق.
3: Y las empresas venir a Marruecos para reclutar a esos niños y llevarles lo que es al futuro.
2: المرحلة المقبلة تقتضي العمل على تعزيز الحضور الدولي لهذه المواهب الشابة بما يسهم في تسهيل ولوجها إلى مراكز التكوين والأندية الأجنبية. أدعو إلى تطوير شراكات بين بنيات التكوين المغربية والشركات المتخصصة في مواكبة اللاعبين الشباب، إذ من شأن هذا التعاون أن يتيح تثمينا أفضل للمؤهلات الكروية للمملكة على الصعيد العالمي. وأشدد على ضرورة اعتماد مقاربة شمولية للتكوين تدمج مواكبة الأسر والمسار التعليمي للاعبين الشباب. اليوم يتعين على لاعب كرة القدم أيضا إتقان عدة لغات ومتابعة دراسته واكتساب مهارات تمكنه من بناء مسيرته خارج الملاعب، ومتطلبات كرة القدم الحديثة باتت تتجاوز الإطار الرياضي الصرف. الاستراتيجية التي يقودها المغرب لفائدة تكوين المواهب الشابة تشكل استثمارا طويل الأمد من شأنه ترسيخ مكانة المملكة ضمن كبريات الأمم في عالم كرة القدم.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
1: ريم راديو. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
5: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
6: هذا المجسم هذا اللي كيحلم أي لاعب في العالم يرفعه، واش هو اللي كان منذ انطلاق البطولة؟ ملي انطلق أول مونديال سنة 1930 تحول كأس العالم من مجرد جائزة إلى واحد من أشهر الرموز الرياضية على وجه الأرض. في البداية كان اسمه كأس النصر قبل ما يتحول إلى كأس جول ريميه تكريما للرئيس ديال الفيفا الفرنسي صاحب فكرة تنظيم كأس العالم. الكأس الأول سمو النحات الفرنسي أبيل لافلور، ومن ثم بقى هذا الكأس هذا كيرافق أبطال العالم لسنوات حتى لسنة 1970 ملي ولات البرازيل أول منتخب كيفوز بثلاثة ديال الألقاب عالمية وكيحتفظ بالكأس الأصلية بشكل نهائي. لا ولكن القصة مسألة هنا، كأس جوريمي تعرض للسرقة أكثر من مرة، واحد من هذه الكؤوس هذه باقي مختفي إلى اليوم. بعدها قررت الفيفا تصميم كأس جديدة كتليق بالمكانة ديال المونديال. من بين أكثر 50 تصميم وقع الاختيار على تصميم النحات الإيطالي سيلفيو غازانيغا. لكن حتى اليوم الكأس الأصلية ما كتحتفظش بها المنتخبات المتوجة، الفيفا كتسلمهم نسخة مطلية بالذهب، بينما كيبقى المجسم الحقيقي محفوظ بعناية خاصة. من جيل لجيل بقات كأس العالم أكثر من مجرد مجسم ذهبي، بل حلم كيختصر تاريخ كرة القدم، وطموح كل لاعب كيسعى لرفع أغلى الألقاب عاليا. نشوفكم في الحلقة الماجية.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: شكل موضوع مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا محور أشغال الدورة الرابعة لقمة النساء التي احتضنتها مدينة الدار البيضاء بحضور نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية. هذه التظاهرة المنظمة تحت رئاسة شرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، وبمبادرة من مؤسسة ستارتاب جرو، تروم إبراز دور المرأة باعتبارها فاعلا رئيسيا في التحول والابتكار والقيادة وتحقيق الازدهار المشترك بالقارة الإفريقية.
7: هي تظاهرة دولية من أجل تداول حول ريادة المرأة بالأخص في القارة الإفريقية. كتعرف مشاركة مكتفة من شخصيات اللي جاءوا من بعض الدول شقيقة إفريقية، وبعض الأمثلة نماذج النجاح المرأة الإفريقية والمرأة المغربية.
8: هذا الحدث ضمن هذا اليومين معنا متدخلين من شركات، من مؤسسات، من متدخلين في دي أوران اللي غادي نناقشوا عدة مجالات، منها الإيكونومي بلو، الإيكونومي فيرت، الانتليجنس ارتيفيسيال. هادو سي دي سيكتور فريمون إيمرجون، واللي حنا مجبرين على أننا نعملوا على الانكلوزيون ديال لا فام في هاد لي سيكتور إيمرجون.
5: الدورة الرابعة لقمة النساء تميزت بتسليم جوائز

0: حديثي شراكة بين مؤسسة ستارت أب جرو من جهة وكل من الدائرة الدبلوماسية المغرب وجهة شمال الكاميرون من جهة أخرى.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: غيم راديو.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: زيارة يقوم بها وفد رفيع المستوى يمثل عددا من الدول الأعضاء في منظمة دول الشرق الكاريبي إلى مدينة الداخلة، زيارة تروم الاطلاع على المؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها جهة الداخلة وادي الذهب، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات. أنا منبهر جدا بجودة البنية التحتية التي تتوفر عليها الجهة، لا سيما مشروع ميناء الداخل الأطلسي الذي من شأنه أن يجعل من المنطقة قطبا رئيسيا للتجارة الدولية. هذه الزيارة مكنت أعضاء الوفد أيضا من الاطلاع على المشاريع التنموية المنجزة بالجهة.
6: We are very pleased to be here in Morocco.
5: هذه الزيارة أتاحت للوفد التعرف عن قرب على فرص الاستثمار التي يوفرها المغرب واستكشاف آفاق التعاون الثنائي بين الجانبين. الزيارة تندرج في إطار أسبوع الترويج الاقتصادي لدول شرق الكاريبي بالمغرب المنظم خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 27 يونيو الجاري من قبل الوكالة المغربية للتعاون الدولي بشراكة مع عدد من المؤسسات الوطنية، وذلك بهدف تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات والشراكات الاقتصادية بين الجانبين.
7: هذه الزيارة تدخل في إطار يعني استكشاف فرص الاستثمار وكذلك فرص التعاون ما بين يعني شركات من الجهة مع شركات من الكاريبي، أو كذلك بحث التعاون المؤسساتي ما بين جهة الداخل وادي الذهب وهذه الدول.
5: ويأتي تنظيم هذه المبادرة في إطار الأنشطة التي تنفذها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لمواكبة الدبلوماسية الاقتصادية للمملكة المغربية على الصعيد الدولي من خلال الوكالة المغربية للتعاون الدولي وشركائها.
1: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: غيم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
0: شارك وفد برلماني مغربي بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة في أشغال المؤتمر 8 للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية. وضم الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذا المؤتمر الذي نظمه البرلمان العربي بالشراكة مع الاتحاد البرلماني العربي على الخصوص السيدين محمد صيباري النائب الأول لرئيس مجلس النواب ومحمد البكوري مستشار برلماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي. ويعد مؤتمر البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية أحد أبرز المحافل البرلمانية العربية المعنية بتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى إزاء القضايا العربية ذات الأولوية. وتضمن جدول أعمال المؤتمر 3 ملفات استراتيجية تتمثل في الأمن القومي العربي وخاصة الاعتداءات الإيرانية السافرة ضد الدول العربية والقضية الفلسطينية والسيادة الرقمية العربية. وفي كلمة خلال هذا المؤتمر شدد السيد الصيباري على أن هذه المواضيع الثلاثة تتعلق بتحديات متفصلة تواجه أمتنا العربية، ونحن مدعوون لإيجاد الأجوبة الجماعية عنها صونا لحاضرنا ولأمننا القومي واستشرافا لمستقبلنا.